0: أنقرة.
1: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمد فاتح أرسلان. دكتور محمد فاتح، أهلا ومرحبا بك. ما أبرز الرسائل التي يراد إرسالها من خلال هذه المناورات وغيرها التي تستعرض القوة العسكرية للقوات المسلحة التركية وأيضا قوة الصناعات الدفاعية التركية؟
2: طبعا أهلا بكم، تحياتي لكم وللمشاهدين. أظن أكبر رسالة في هذا المجال الذي يحاول أن يبعثها الجيش التركي وهذه المناورات برمتها، أن الجيش التركي جاهز ومستوى الجهوزية للقتال والخوض في معركة في أعلى مرتبتها، لأن المنطقة كما نرى في شاشتنا المنطقة ذو أهمية تاريخية سكاريا. ثانيا، أن هناك رسالة لجميع الأطراف سواء كانت من الأصدقاء أو من المعادين للتركية، أن الجيش التركي لها قدرات مختلفة وليس على ميدان واحد أو من نهج واحد، بل بمختلف الأنواع، وهذه القدرات تشتبك بعضها مع بعض، ولها جهوزية بمرتبة الأعلى للقتال وتحقيق وإرساء السلام في المنطقة.
1: ذكرت دكتور محمد فاتح الأصدقاء والأعداء على حد سواء أو الخصوم، ما هي الرسائل التي ترسل إلى كل من هذين الفريقين؟
2: طبعا هنا البعد الأصدقاء أنهم بإمكانهم أن يتكلوا على الجيش التركي لتوفير الحماية والأمن في المنطقة، ويكون تركيا محورا وقوة ثقل في المنطقة لحماية المنطقة على صعيد الجيش وعلى صعيد أركان الجيش، وليس فقط هذا ما نعنيه أنه هناك قوة غاشمة، بل هناك نظر تكتيكي بعيد. أعطي لكم مثالا ونموذجا ملموسا وكواليس ربما تسمعونه أول مرة. قبل 20 سنة لما تولى حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا، كانت المنظمات الدفاع التركي لم تكن بهذه المرتبة ولا بهذه الجهوزية، فقرر رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان أن يستثمر في نظام الدفاع التركي وجيش التركي، وكان حتى المقربين منه كانوا يستغربون هذا الأمر. يعني مثلا جنيد زابتو الذي كان مستشارا للرئيس الوزراء آنذاك ومن المقربين عنه، قال كنا لا نفهم هذه الاختياريات لأننا كان لدينا رأس مال محدود، ولا كنا نريد أن نستثمر في هذا المجال، لأنه عالم كانت عالم ليبرالي، وكانت هناك لافتات وهتافات تعايش مع بعض والسلم وانتهاء عهود الحرب، ولم يكن داعيا لجيوش ولا للاستثمار في الجيوش. ولكن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قال أصر في استثمار في الدفاع المدني ودفاع العسكري مع بعض، وأصر أن يكون هناك قدرات متنوعة لجيش التركي واكتفاء بالذات. واكتفاء الذات هذا بعد 20 سنة وضع تركيا في محور الأمن في المنطقة. أظن هذا رسالة لمن يريد أن يعتبر ولمن يريد أن يؤمن بوجود جيش التركي في المنطقة.
1: هذا بالنسبة للأصدقاء. رسائل الردع إذا صحت التسمية التي ترسل إلى الخصوم، ما أبرز هذه الرسائل؟
2: أظن أنه هناك بعدان. بعد الأول أن هناك قدرات متطورة لدى الجيش التركي، وهذه القدرات بإمكانها تشبيكها بعضها بالبعض، فهذه القدرات بعضهم مشتبك بالبعض، وليس هناك مثلا دفاع نظام الدفاع الجوي أو هناك منظمات البرية وهناك منظمات الدفاع ضد الصواريخ أو المسيرات، بل هناك نظام يشمل هؤلاء جميعا، ولدينا قبة الفولاذية، فالقوات التركية ذو قدرات متنوعة، ولدينا طبعا هذه القدرات يشتغل بعضه مع بعض، ودائما هذه التطوير والإمكانية القتال والجهوزية بأعلى مرتبتها. بعد الثاني أن هناك تطوير قائم، وليس هناك يعني

0: اكتفاء الذاتي ووصلنا إلى مرحلة واستنكفنا عن تطوير القدرات أخرى، بل هناك عمليات لا يمكن الإفصاح عنه وإفشاؤه تحت سيطرة الجيش التركي وتحت اختبار الجيش التركي، ويتم تطويرها ولكن بشكل سري وخفي، وإن شاء الله قريبا سوف يسمع العالم عن هذه القدرات. وهذا التطوير القائم والجهد القائم أظن يعطي رسالة واضحة للأطراف المعنية بالنسبة إلى الخصوم، أن الجيش التركي بعالى مرتبة الاستعداد ولديها قدرات غير معلنة أصلاً.
1: تصريحات وزير الدفاع التركي يشار جولار التي قال فيها ما معناه أن القوى العسكرية التركية ليست معنية فقط بالأمن القومي التركي، بل يمتد أثرها إلى الأمن الإقليمي. ما الذي يمكن أن نفهمه من هذه التصريحات أيضا؟
0: طبعا هنا الالتزامات المتعددة لتركيا بالنسبة لأمن المنطقة وأمن الإقليم وأمن العالم ككل. يعني تركيا من جهة عضو مشارك وفعال في ناتو وأقوى جيش بالنسبة إلى أوروبا وشرق الأوسط. ثانيا أن هناك اتفاقيات ثنائية بين تركيا وبين دول المنطقة. وثالثا هناك تنظيمات يتعلق بأمن الإقليم والمنطقة ككل مثل حلف المكة. فبالتالي هناك خبرة تركية أصلا، يعني من أكثر من 40 سنة الجيش التركي لديها مناورات ومشاركة في عدة مهمات أمنية، سواء كانت مظلة أمم المتحدة أو مظلات أخرى من قرن إفريقيا إلى سد. فبالتالي هنا هذه الخبرات القديمة يمكن تطويرها توظيفها لتأمين الحماية والأمن في المنطقة، هذا أولا. ثانيا بالنسبة إلى الاتفاقيات الثنائية، هناك دول كثير من الدول يعتمد على دفاع قوات الدفاع التركي ومنظمات الدفاعية التركية الأهلية يتم تطويرها. فهناك مثلا إسبانيا اشترت طائرة هورجت الثانية من طراز الثانية من جيل الثاني، وناوية أن تشتري أكثر من 60 عدد زيادة. فهذا يعطي لنا أن الفكرة أن الجيش التركي فقط ليس يوفر الأمن والحماية لنفسها، بل حتى يمتد هذه التأثير إلى عمق أوروبا. يعني دولة مثل إسبانيا تحتاج إلى قدرات متطورة من تركيا، ويحاول أن يبرم عقودا دفاعيا مع تركيا، ناهيك عن المسيرات التركية التي حاليا تقريبا يعني من 3 الأوائل مع الصين والأمريكا في العالم بأكمله.
1: دكتور محمد فاتح، المعادلات الأمنية في العالم مضطربة، وخاصة في المحيط، محيط الجمهورية التركية، بقدراتها العسكرية وقدراتها في التصنيع الدفاعي ووزنها السياسي. كيف يمكن للجمهورية التركية أن تقدم دعما يحقق الاستقرار لهذه المعادلات المضطربة؟
0: أعطي لك مثالا سيدي، ناهيك عن إنشائيات ولافتات وكلام الحماسي، أعطي لك مثالا ملموسا. الحرب الأذربيجانية الأرمنية السابقة، كرباغ، في منطقة كرباغ كانت هناك قوات أذربيجانية في مغزق قبل أن يتدخل القوات التركية وقدرات التركية وأمنت النصرة للدولة الأذربيجان أمام خصومها. فبالتالي هذه القدرات يمكن توفيرها لمن يريد من الأصدقاء مقابل مشاركة أمنية وسياسة ودية مخلصة. فبالتالي الجيش التركي جاهز لمن ليدافع عن المظلومين ليس في المنطقة فقط بل في الإقليم وفي العالم، وبوسعها أن يتدخل في أي مكان من العالم إذا تطلبت الأمر. فبالتالي نحن كشعب تركي وك

0: حكومة التركية نحاول أن نرسي السلام في المنطقة وفي الإقليم ككل، وليس القصد من هذه القدرات الهجومية أو هيمنية أو قوة همجية، بل هذه القدرات أولا للرعد، ثانيا إذا لم يكتفي هذا الأمر، إذا لم يكفي هذا الأمر فنحن جاهزون للقتال، كما قال السيد الوزير إذا كنت تريد السلم فكن جاهزا للحرب. فهذه المنظومة وهذه الدفاعات وهذه القدرات هو لدينا لتدخير الأمن المنطقة والسلام، وليس الغاية منه الهجوم. ولكن في نفس الوقت هذا يرسل رسالة إلى أعداء تركيا، من يريد أن يفكر بشكل غير سليم ولديه نوايا غير سليمة تجاه تركيا أو أصدقاء تركيا، ليس فقط تركيا بل أصدقاء تركيا، فلا بد أن يفكر مرتين قبل أن يعمل بأعمال شنيعة أو يفكر بأفكار سيئة. فبالتالي هذه الرسائل سواء كان عن طريق المناورات أو عن طريق في بعض العمليات المحدودة في المنطقة يبعث رسالة واضحة أن الجيش التركي والشعب التركي مع بعض طبعا قلبا وقالبا جاهزان لتأمين الأمن والسلام، ولكن ليس سلاما غير عادل وغير شامل بل سلاما عادلا وشاملا.
1: شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا من اسطنبول دكتور محمد فاتح أرسلان
0: شكرا للإضافة
1: الأكاديمي والمحلل السياسي.

0: إلى ملفنا الثاني من العالم اليوم، وفي مستهل جولة خليجية تقوده أيضا إلى الكويت، وصل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي الرياض في أول زيارة رسمية له إلى السعودية منذ تسلمه مهامه، حيث عقد جلسة مباحثات موسعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تصدرتها ملفات الأمن والاستقرار الإقليمي والشراكة الاقتصادية.
1: محطة مفصلية في مسار العلاقات بين بغداد والرياض، زيارة رسمية أولى لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى السعودية منذ نيل حكومته الثقة في مايو الماضي، تأتي في توقيت إقليمي دقيق وبالغ الحساسية. الملف الأمني احتل صدارة جدول الأعمال في قصر اليمامة، حيث أدان الزيدي بشدة الاستهدافات التي طالت مطار الملك خالد الدولي والأعياد المدنية في المملكة، مجددا التزام حكومته الصارم بعدم السماح بجعل الأراضي العراقية منطلقا لأي اعتداءات تهدد أمن السعودية أو دول المنطقة، والتمسك بمبادئ حسن الجوار. تأكيدات تكتسب وزنا خاصا بعد تجاوز أسباب إلغاء زيارة سابقة كانت مقررة في يوليو الماضي على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية. من جانبه، شدد ولي العهد السعودي على دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية الرامية لتعزيز الحوار وترسيخ الاستقرار الإقليمي، مع التركيز على رفع مستوى التنسيق الأمني والاستخباراتي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. على المسار التنموي، لم تغب الاقتصاديات الحيوية عن طاولة النقاش، إذ يبحث الجانبان تعزيز الاستثمارات المشتركة وتفعيل مشاريع الربط والنقل الاستراتيجي كطريق التنمية، فضلا عن التنسيق بشأن تأمين إمدادات ومسارات تصدير الطاقة. زيارة ترسم ملامح مرحلة جديدة من بناء الثقة والتكامل الاقتصادي، تنطلق من الرياض نحو الكويت في مسعى عراقي لتأكيد دوره عامل توازن واستقرار في محيطه العربي.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور زيد عبد الوهاب. دكتور زيد، أهلا ومرحبا بك. أريد أن أبدأ معك من دلالات توقيت هذه الزيارة، وهي الأولى التي يقوم بها السيد علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة السعودية الرياض.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة، تحية لك خيراد ولجمهور تي آر تي عربي. حقيقة يعني دعنا في البداية نثبت النقاط الآتية، بأن هذه الزيارة هي زيارة مؤجلة، كان ينبغي أن تجرى ويزور علي الزيدي الرياض رئيس الوزراء العراقي في أواخر تموز يوليو الماضي، ولكن بفعل التفاعلات الأمنية التي حصلت في حينها حينما قصفت مؤسسات نفطية سعودية من الأراضي العراقية، وردت السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية على أهداف في الداخل العراقي ضمت معسكرات فصائل عراقية، تأجلت هذه الزيارة وتلكأت.

0: وحدثت ضدها ضجة كبيرة في حينها، لذلك هذه الزيارة مؤجلة. تأتي في توقيت أن هناك حرب في المملكة العربية السعودية، وأن هناك قصف أيضا للمؤسسات النفطية والمؤسسات التي تصدر نفط، وتتحدث عن مؤسسات أرامكو وخط شرق غرب بالدرجة الأساس، ولعل العراق لا زال ضمن دائرة الحرب، لأن ما جرى في أواخر تموز يوليو حقيقة كان ينبغي أن تكشف نتائج التحقيقات من لدن الجانب السعودي ومن لدن الجانب العراقي أيضا بشكل خاص، ولكن كلا الطرفين يبدو أن نتائج التحقيق قد عرضت في هذه الزيارة على رئيس الوزراء علي الزيدي، لأنه من يطالع بيانات نهاية اللقاء، طبعا علي الزيدي انتهت زيارته وعاد إلى بغداد، على الرغم بأن هذه الزيارة أو هذه الجولة هي جولة خليجية كان ينبغي أن تشمل الرياض والكويت في نفس الوقت، ولكن يعني لم يتضح لي على الأقل كمراقب لماذا يعني انتهت الزيارة وعاد علي الزيدي إلى بغداد ولم يتجه إلى الكويت بشكل مباشر ضمن خارطة الزيارة. لكن بكل الأحوال واضح من بيانات الطرفين، يعني من الوكالة الرسمية السعودية واس ومن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بأن الحديث تركز عن البعد الأمني ولم يتطرق إلى القضايا الاقتصادية العالقة ما بين البلدين المتعلقة بمنافذ التصدير والربط الكهربائي والميزان التجاري ما بين البلدين، وركزت على الملف الأمني. لذلك تجد بأن السعودية كانت تدعم إجراءات الحكومة العراقية في مبدأ فرض الأمن والسيادة وحصر السلاح بيد الدولة، بمقابل بأن الحكومة العراقية في بيانها أدانت الهجمات على السعودية. فيبدو أن المحادثات ما بين الرجلين قد ركزت على البعد الأمني، وقد يعني أستشرف بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أطلع السيد علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي على نتائج التحقيق فيما يتعلق بإطلاق المسيرات التي استهدفت أرامكو تحديدا من محافظة ميسان المحاذية لإيران في أقصى الشرق العراقي. وبالتالي يعني هذا يشي بأن يعني الزيارة لم تكن ربما مريحة لدرجة عقد تفاهمات بقدر يعني ما يعني اطلاع على النتائج.
1: تاني أقف عند هذه النقطة، هل يمكن أن نستنتج من هذا أن الملف الأهم أو ربما يكون الوحيد في حقيبة السيد علي الزيدي في هذه الزيارة كان الملف الأمني؟
0: كان من المفترض أن تكون هناك أيضا ملفات اقتصادية، نتحدث عن أنبوب عراقي يمر عبر الأراضي السعودية باتجاه ينبع، وهو خط تم تأسيسه خلال حرب الثماني سنوات في حرب الخليج الأولى، الحرب العراقية الإيرانية، وكان يعني يسهم أو يراد له أن يسهم بتجاوز مضيق هرمز، لكن ما بعد أحداث 90 وحرب الخليج الثانية وحرب تحرير الكويت في 91 صودر هذا الخط، فلو تم تفعيله، واعتقد هذا ما جرى الحديث عنه في زيارة سبقت هذه الزيارة لوزير النفط العراقي إلى الرياض لحضور مؤتمر اقتصادي في الرياض، ولعل جرى الحديث عن محاولة استرداد هذا الخط، لأن هذا الخط الذي يربط آبار البصرة مع أنبوب ينبع قد تم مصادرته من قبل السعودية وتم تأميمه وصار متعدد الاستخدام لا يقتصر فقط على النفط، فلعل هناك يعني محادثات حول استرجاع هذا النفط أو محاولة إحيائه بشكل أو بآخر. لكن كل الأحاديث طبعا عطفا على قضية الربط الكهربائي، لأن هناك اتفاق موقع ما بين بغداد والرياض حول 1000 ميجاوات تصل العراق من خلال الربط الخليجي مع العراق، و أعتقد كل هذه الملفات قد تم تأجيلها، وكان الحديث يتركز حول ضبط الحكومة العراقية للوضع الداخلي ومحاولة منع استخدام الفصائل المسلحة أو إيران
1: الحرس الثوري للأراضي. سوف أتي إلى هذه النقطة بشكل مستقل بعد قليل مع دكتور زيد، ولكن ذكرت قبل قليل بأن هذه الزيارة هي زيارة مؤجلة، كان المفترض أن تجرى في 29 من يوليو الماضي، ووقعت الأحداث الأمنية التي تفضلت بسردها قبل قليل وأجلت. ما الذي تغير في مسارات العلاقات بين الرياض وبغداد منذ 29 من يوليو وحتى اليوم؟
0: أعتقد بأن هذه الزيارة مجدولة، يعني لم يطرأ متغير أمني أو متغير اقتصادي دفع الزيارة إلى أن تسرع، يعني بمعنى هذه الزيارة حينما أجلت في تموز يوليو قد جرى جدولتها اليوم بتاريخ اليوم، ولكن بكل أحوال زيارة علي الزيدي في ظل وجود حرب يعني في المنطقة ما بين الحوثيين والشرعية اليمنية بدعم سعودي بهذا الشكل مع استمرار استهداف أرامكو، ربما يكون العراق أحد الساحات التي تنتظر

0: تنطلق منها المسيرات، لأن لا يعني هناك آليتان لاستهداف المؤسسات السعودية، آليات الصواريخ المجنحة التي يطلقها الحوثيون، وأيضا آليات المسيرات، وربما ما جرى يوم أمس من استهداف لأحد مباني أرامكو جرى من خلال طائرات مسيرة، لعلها انطلقت من العراق، لأن الأجواء العراقية لا زالت يعني تستخدم لدن الفصائل في قصف بعض الأهداف. وينبغي التأكيد أيضا على وجود حوثي في الداخل العراقي، يعني هناك كيان مسلح يتمركز في مناطق جنوب بغداد في شمالي محافظة بابل، يتخذ من مناطق جرف الصخر معسكرات تؤوي حوثيين وفصائل حوثية، وبالتالي هي يعني مدعاة للبحث ما بين الرجلين حول هذا.
1: هذه معلومة
0: وكيفية، بالتأكيد هذه معلومة، ويعني لا تخفى على أحد في العراق بأن الحوثي له وجود عسكري مدعوم سياسيا ومدعوم لوجستيا من لدن الفصائل العراقية بمعونة الحرس الثوري، ويتحرك في الداخل العراقي، حتى أن قصف منشآت أرامكو، هناك رواية حقيقة تسربت إلى وسائل الإعلام ضمن تسريبات نتائج التحقيق تؤكد بأن الحرس الثوري حينما دخل إلى العراق لإطلاق المسيرات باتجاه بعض المنشآت النفطية السعودية كان بمعونة الحوثيين الموجودين في العراق.
1: نحن نتحدث عن الهجوم الذي وقع في شهر 7
0: في أواخر تموز يوليو الماضي، وعلى أثره تأجلت الزيارة. وبالتالي الحوثيون موجودون في العراق، وربما أيضا واحدة من الملفات والتي يعني أرجح بأنها بحثت مع رئيس الوزراء علي الزيدي حول طبيعة الوجود الحوثي في الداخل العراقي والذي يمثل خطرا على الأمن القومي السعودي بالدرجة.
1: طيب، هذا يقودنا مباشرة إلى النقطة التي شرعت بالحديث عنها قبل قليل حضرتك، وهي التأكيد على عدم السماح باتخاذ الأراضي العراقية مكانا يتم تهديد المملكة العربية السعودية من خلاله. هل في وسع حكومة الزيدي اليوم أن تلتزم بمثل هذا الالتزام مع استمرار الجدل بشأن سلاح الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة؟
0: الإمكانات الحكومية من جهاز مكافحة الإرهاب إلى مؤسسة الأمن الوطني إلى جهاز المخابرات الوطني إلى الجيش العراقي والداخلية العراقية، في حال كان هناك قرارا سياسيا بمهاجمة الفصائل ومواجهة الفصائل، بالتأكيد تستطيع الحكومة العراقية أن تذهب بهذا الخيار. يعني بمعنى
1: إذا كان هناك قرارا سياسيا،
0: السياسي يعني هو ليس قرارا أمنيا بحتا. لماذا؟ لأن هذه الجماعات المسلحة لها تمثيل سياسي بالدرجة الأساس في مجلس النواب، ولها تمثيل سياسي في الإطار التنسيقي وهو الحاضنة والوعاء السياسي للحكومة العراقية. فربما يفكر علي الزيدي بأنه يكون مهدد على مستوى بقائه في منصب رئاسة الحكومة إذا ما ذهب إلى خيار المواجهة، لأنه لم يتخذ القرار السياسي نحو هذه المواجهة. أضف إلى أن قرار حصر السلاح بيد الدولة الذي من المفترض أن ينهى هذا الملف في أواخر الشهر الماضي حينما غادرت قوات التحالف الدولي العراق وتم تأجيله إلى حزيران في العام المقبل، الأنباء في العراق بالأمس تحدثت بأن اللجنة السياسية التي تتألف من فالح الفياض ورئيس الوزراء السابق محمد الشيع السوداني ونور المالكي قد أخفقت في تثبيت معادلة حصر السلاح بيد الدولة، لا سيما مع جماعة حزب الله وجماعة النجباء. وهذا يعني بأن مسألة حصر السلاح بيد الدولة ليست في وارد النقاش يعني بعد الآن، وأن هذا السلاح سيبقى بيد هذه الفصائل. طبعا هذه الفصائل بطبيعة الحال تمثل يعني تمثل خطرا على ليس على السعودية فحسب، وإنما على الدول، لأنه كانت الأردن أيضا تقصف والكويت تقصف والمملكة العربية السعودية تقصف. لذلك هذا الامتحان إلى حد ما يعني أخفقت الحكومة العراقية في تثبيت واقع أمني يتعلق بليس أمن العراق فحسب، وإنما أمن الدول المجاورة، لأنه علي الزيدي حقيقة سواء في برنامجه الحكومي أو في الوعود التي منحها لدول الجوار والمملكة العربية السعودية تحديدا في مسألة ضبط السلاح ومنع استهداف الأراضي، يعني حوله جدل كثير حول اتخاذ القرار. لذلك يعني أعود وأؤكد بأن علي الزيدي تركز حديثه مع ولي العهد السعودي حول هذه الجزئية المتعلقة، لذلك تجد في بيان يعني بيان الطرفين العراقي والسعودي ما يتحدث عن الوضع الأمني ولا يتحدث عن المعادلة الاقتصادية التي هي بدرجة الأساس مهمة في هذا.
1: يعني ما تفضلت به هو جواب على السؤال، أي أن الحكومة لا تستطيع

0: طالب الحكومة والدول الإقليمية والمجتمع ويضغط باتجاه أن يحصل سلاحها لا يستطيع يعني تمثل تهديدا سياسيا له وليس فقط تهديدا أمنيا.
1: شكرا جزيلا على حضورك معنا هنا في الاستوديو دكتور زيد عبد الوهاب الباحث في العلاقات الدولية. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تتزايد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا موقعة مزيدا من القتلى والجرحى، حيث لم يتورع الطرفان عن استهداف منشآت الطاقة على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهدنة بينهما.
1: لم تمضي أيام على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة لوقف استهداف منشآت طاقة بين روسيا وأوكرانيا حتى عادت الصواريخ الروسية لتضرب محطات الكهرباء والتدفئة في كييف، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض منشآت الطاقة في العاصمة ومناطق أخرى لهجوم روسي بالصواريخ البالستية استهدف محطات توليد الكهرباء والتدفئة والبنية التحتية المرتبطة بها، ما أسفر عن سقوط قتلى وعشرات المصابين إلى جانب انقطاع واسع للكهرباء في العاصمة. الرئيس الأوكراني من جهته انتقد حلفاء بلاده الغربيين لعدم تقديم إنذار مبكر، قائلاً إن أوكرانيا لا تتلقى حتى تحذيرات مسبقة، وإن الأنظمة الأوكرانية لم ترصد الصواريخ إلا عند اقترابها الفعلي من العاصمة، حيث سمعت الانفجارات قبل إطلاق صفارات الإنذار. في المقابل أعلنت موسكو إحباط إحدى أكبر الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة خلال العامين الماضيين. وبين استمرار الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية وتكثيف كييف هجماتها بالطائرات المسيرة، تتواصل المواجهة بين موسكو وكييف وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وتفاقم تداعياته الإنسانية. كما تضع هذه التطورات المبادرات الرامية إلى الحد من استهداف البنية التحتية أمام اختبار جديد، في وقت تبقى فيه فرص التهدئة مرهونة بمدى التزام الطرفين بأي تفاهمات محتملة، وقدرة الجهود الدولية على تحويل الدعوات إلى وقف التصعيد إلى خطوات عملية على الأرض.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري. سيادة اللواء، أهلا ومرحبا بك. ما المعادلات التي يراد تثبيتها من خلال هذا الاستهداف المتبادل لمنشآت الطاقة بالرغم من وجود هدنة معلنة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: يا سيدي، الهدنة أعلنت من قبل الرئيس ترامب، ولكن هل الأطراف وافقت على هذه الهدنة؟ زيلينسكي تحدث صراحة أنه لم يبلغ بها وبالتالي اعتبر رافضا لها، وكذلك الكونغرس لأنه اعتبرها دعما لروسيا لأسباب خاصة. الاتحاد الأوروبي انتقدها، وبالتالي هي هدنة أعلنها الرئيس ترامب لكنها لم تجسد على أرض الواقع كهدنة، إنما كانت هي توطئة لاتفاقية الديزل بحيث سمح لروسيا بتصدير 300 ألف طن في هذا الشهر و500 ألف طن في الشهر القادم، ولكن استمرت العمليات. والرئيس زيلينسكي عندما تم حديث الرئيس ترامب عن وجوب تغييره قال بأنه لا يمانع في إجراء انتخابات مشروطة بهدنة تستمر لمدة 60 يوم. بالمقابل روسيا لم توافق على هدنة لمدة 60 يوم. إذن الصراع مستمر وهو في عامه الخامس.
0: الصراع سيادة اللواء بهذا الشكل الذي نشهده اليوم وهو الاستهداف المتبادل لمنشآت الطاقة، هل هو مجرد عد أصابع أم ما هي الغاية النهائية منه؟
2: يا سيدي، المطالب الروسية معروفة، السيطرة على الأقاليم الشرقية تحديدا التي تقع إلى جنوب نهر الدنيبر وعلى أقليم الدونباس. أقليم الدونباس دونيسك تسيطر على 99% منها، ولوغانسك

0: 99% منها، دونيسك 76%، زابروجيا 73%، وبالتالي حتى منطقة سومي 4%، الحدود الشمالية الشرقية 1%، روسيا تسيطر على 20% من الأقاليم، مضافا لها شبه جزيرة القرم التي أجرت بها انتخابات في عام 2014. روسيا تعتبر هذه الأقاليم بعد الانتخابات التي أجريت بها وكانت النتائج المطالبة بالضم إلى روسيا وروسيا ضمتها، تعتبر ما تبقى منها أراضي روسية محتلة، وبالتالي القتال مستمر لأن روسيا.
1: ولكن سيادة اللواء، يعني هناك جمود في الجبهات، على الأرض لا يوجد تقدم لأي من الطرفين، لا يوجد قدرة على الحسم.
0: هو الآن هناك بقايا من الأراضي التي تدعي روسيا أنها لها، كما قلت لك النسب 4% و ما شابه ذلك، وفي بعض المناطق زاباروجيا 30%. المعارك الأرضية تراجعت حدتها لكنها موجودة، لم تعد بكثافة بداية الحرب أو حتى نهاية العام الثاني، لكنها موجودة. الذي يطغى على الحرب الآن هو توظيف الطائرات المسيرة والصواريخ سواء المجنحة أو البالستية، والأرقام التي تستخدم من الطائرات المسيرة هي أرقام فلكية، بحيث بعض الحالات بمتوسط يومي بمئات الطائرات من كلا الجانبين، وبالتالي روسيا الآن يبدو أنها غير مستعجلة على إنهاء الحرب، لأنها تعتبر أنها هي صاحبة اليد العليا وفي نهاية المطاف ستستطيع تحقيق شروطها.
1: نحن مقبلون سيادة اللواء على شتاء استهداف البنية التحتية للطاقة تحديدا في سواء كان في روسيا أو في أوكرانيا قد يزيد من الأوضاع المعيشية سوءا، كيف تتوقع أن تكون العمليات خلال هذا الشتاء؟
0: يا سيدي، في فترة الشتاء، في فترة الشتاء تحديدا تكون المعاناة على الجانب الأوكراني أكثر منه على الجانب الروسي، هذا قياسا مع الثلاث سنوات الماضية، لأنه كانت معاناة كبيرة جدا في الجانب الأوكراني أكثر منه في الجانب الروسي بسبب عمق الجغرافيا الروسية والتحديدات التي كانت مفروضة على الجيش الأوكراني في استخدام الأسلحة الأمريكية أو الأوروبية. إذا عدنا إلى السنوات الماضية، في السنة الثانية من الحرب الأولى والثانية من الحرب تحديدا، كان هناك تحديدات على استخدام السلاح، بحيث أن السلاح لا يطال عمق الأراضي الروسية التاريخية، ولكن سمح في نهايات فترة الرئيس بايدن باستخدام صواريخ تصل إلى هيمارس وغيرها، تصل إلى مدى 300 كيلومتر، وبالتالي تطال شبه جزيرة القرم وتطال الأراضي الروسية. إذن المعاناة هي في الجانب الأوكراني أكثر منه في الجانب الروسي، وهذا الشتاء سيكون مماثلا للسنوات 24 25 و24 و23، ولكن في هذا الوقت بالذات المعاناة هي خرجت عن حدود الصراع الروسي الأوكراني. لماذا؟ لأنه حرب الخليج أو الحرب الأمريكية على إيران وإغلاق مضيق هرمز والتهديد بإغلاق مضيق باب المندب وما لحق بالدول المصدرة لدول الخليج، خاصة الغاز المسيل من رأس لانوف، إذن هذه صعدت أو عمقت من الأزمة بصورة عامة، بحيث أصبحت تطال معظم الدول العالمية.
1: ماذا عن التوتر الذي يتصاعد بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي سواء في بولندا أو فيما يتعلق بكالينينغراد وبحر البلطيق أو حتى فيما يتعلق بالاستهدافات التي تحدث في البحر الأسود؟ كيف ترى مستقبل هذا التوتر على الأقل على المدى المنظور؟
0: يا سيد، يعني دعنا نأخذ البحر الأسود كحالة وبقية المناطق الأخرى كحالة منفصلة. البحر الأسود هو محكوم باتفاقية دولية، هذه الاتفاقية تعطي تركيا الحق بالسيطرة على السفن الحربية العابرة، وبالتالي كان هناك محاولة بأن يكون هناك إشراف من قبل الناتو. تركيا رفضت واعتبرت هذه الممرات هي ممرات سواء البسفور أو الدردنيل، ومنعت حركة السفن البحرية إلا في السفن التي ستعود إلى مواقعها السابقة، أي بمعنى آخر منعت الحركة للسفن البحرية بالاتجاهين، وخاصة بعد تعرض سفينتين قرب شواطئ بلغاريا، إحداها سفينة شحن أوكرانية. هذا فيما يتعلق في البحر الأسود، إذن هو محكوم باتفاقية مونترو، وتركيا لها مساحة معينة من الحركة فيما يتعلق في البحر الأسود. أما فيما يتعلق بالمناطق الأخرى، هناك تحسس وهاجس أوروبي يتحدث، وكان هناك حديث عن احتمالية قيام روسيا بما يسمى جس النبض، أن تنفذ عمليات معينة سواء بالحرب التقليدية أو بالحرب الهجينة في منطقة جمهوريات البلطيق الثلاث التي انفصلت عن خلال العام 90 وخرجت من رحم الاتحاد السوفيتي، أستونيا، ليتوانيا إلى غير ذلك. وبالتالي كان يعني هذا التخوف، وحتى حدد الإطار الزمني المتوقع، ولكنه تحديد غريب عندما قالوا يمكن روسيا أن تقوم بذلك ما بين عام 2026 وعام 2029. إذن هناك تخوف وهناك تشدد في موقف الدول الأوروبية خاصة بريطانيا وألمانيا الذين توجههم الرئيسي الدعم المطلق لأوكرانيا والوعود بتقديم المساعدات العسكرية، وتم الموافقة من قبل بريطانيا على تزويدها بأسلحة بمعدل 45 مليون دولار، وهذا الرقم قد يبدو يعني لبعض المحللين كبير، لكنه هو عبارة عن 45 صاروخ فقط.
1: سيادة اللواء، سأعود معك ولكن في عجالة إلى البحر الأسود. البحر الأسود تتشاطأ عليه دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، أيضا أوكرانيا وروسيا. هل يمكن أن يتم تحييد البحر الأسود عن الصراع؟
0: يا سيدي، هو الآن عدم دخول معدات حربية، وهذا القرار هو قرار تركي حسب الاتفاقية الموقعة في عام 1939، ولكن تركيا في موقف حساس جدا، تحاول أن تعمل توازن ما بين حرية المرور وما بين السيطرة على المضيق وعدم الانزلاق في أي مواجهة، فبالتالي هي توزن الأمور كما يقال بميزان الذهب من أجل عدم انفلات الأمور ووصولها إلى مديات لا يحمد عقباها. وحتى هذه اللحظة هي تدير، إذا أجيز التعبير، أزمة البحر الأسود تديرها بطريقة جيدة وبطريقة مقبولة من قبل الجميع.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة الأردنية عمان الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري. شكر موصول لكم دائما مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة. إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هذول ذنبهم؟ هذول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هذول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هذول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هذول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

الحوثيون يعلنون قصفهم مطار الرياض مجدداً، والحكومة اليمنية تقول إن حصارهم لتعز واستهدافهم مدنيها جريمة حرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إيران تقول إنها تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، وسلطنة عمان تدعو من إسلامباد إلى الحوار لمنع تصعيد إقليمي جديد وسط توترات أمريكية إيرانية. ضربات روسية وأوكرانية متبادلة على بنى تحتية للطاقة، وكييف تتهم واشنطن بمساعدة موسكو.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت مطار الملك خالد في الرياض مجددا بصاروخ باليستي وأصابته إصابة دقيقة بحسب تعبير الناطق باسم الحوثيين العميد يحيى سريع. كما أعلن سريع تنفيذ هجوم بثلاثة صواريخ باليستية على تجمعات للقوات السعودية في رأس العارة والمضاربة، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى وأضرار في الآليات العسكرية وفق قوله. بدورها أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 200 عنصر من الحوثيين خلال معارك بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأكد محور تعز العسكري التابع للقوات الحكومية في بيان تدمير رتل مسلح للحوثيين وإسقاط طائرة مسيرة وإعطاب دبابتين في تعز، وأشار إلى أن الطيران التابع للتحالف شن غارتين على مواقع للجماعة في تلة سوفتيل شرقي مدينة تعز. في سياق متصل، أعلنت قوات الحكومة اليمنية أسرى 5 أشخاص قالت إنهم من قيادات الحوثيين، وذلك خلال مواجهات في الجبهة الغربية لمدينة تعز. وبحسب مصادر ميدانية فإن من بين الأسرى أكرم عامر الذي يوصف بأنه قيادي بارز برتبة لواء، ويأتي الإعلان وسط تصاعد المعارك على جبهات عدة بمحافظة تعز فيما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين. وصف رئيس الوزراء اليمني الشائع محسن الزنداني حصار الحوثيين لتعز واستهدافهم المدنيين بأنه جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. وأوضح الزنداني أن الحكومة ستعمل مع السلطة المحلية للتخفيف من تداعيات الحصار والتصعيد الحوثي. وأفاد محافظ تعز بوجود قيود على وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود، إلى جانب استهداف أحياء سكنية ومنشآت حيوية في المدينة. قال محافظ تعز إن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، وتستمر التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسل الكلى.
1: بين جدران هذا المشفى يختصر مشهد ما يعيش على وقعه المدنيون بمدينة تعز وسط أطون صراع ضروس، فهنا يتجلى وجه آخر من معاناة إنسانية مستمرة يدفع فيها اليمنيون فاتورة باهظة. ولعل مجرد وصول المرضى إلى المستشفيات يعد بحد ذاته أمنية صعبة المنال عند كثيرين بعد أن حال القصف وإغلاق الطرق دون الوصول إليها.
2: الخوف من إطلاق النار، يعني الطريق غير آمنة، هناك اشتباكات.
1: وعلى وقع هذه الأوضاع المأساوية تتزايد التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى.
3: لدينا أكثر من 650 مريض فشل كلوي مهددة حياتهم بفقدانها تماما، وأيضا الأطفال في الحاضنات، وأيضا المرضى في العناية المركزة.
1: وضع متردد دفع وزارة الصحة العامة في وقت سابق إلى دق ناقوس الخطر من توقف خدمات طبية منقذة للحياة في تعز.

0: جرأ قرب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود من المرافق الصحية. وحملت الوزارة الحوثيين مسؤولية الحصار وعرقلة وصول الإمدادات، مطالبة بفتح طرق الإمداد وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتزامن مع تحذيرات محافظ تعز من أن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، مطالبا بتحرك دولي عاجل لرفع هذا الحصار وضمان وصول الإمدادات الإنسانية. ويأتي هذا في وقت تشدد فيه وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية على أن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الصراع المستمر.
1: يتصاعد خطر الجوع في اليمن مع اتساع رقعة القتال وتراجع وصول المساعدات الإنسانية، إذ يحذر برنامج الأغذية العالمي من حرمان 800,000 شخص من الإغاثة وسط مخاوف من نفاد مخزونات الغذاء في تعز.
2: مع تصاعد القتال وتراجع الإمدادات الغذائية يواجه ملايين اليمنيين خطر تفاقم الجوع وسوء التغذية وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية كارثية واحتمال انقطاع المساعدات عن نحو 800,000 شخص. في تعز تعرقل المواجهات وإغلاق الطرق وصول المساعدات إلى المحتاجين، فيما تتزايد المخاوف من نفاد مخزونات دقيق القمح وتراجع المواد الغذائية في الأسواق. وتبرز تعز في صدارة المناطق المتضررة، إذ يقول البرنامج إن أكثر من 600,000 شخص بينهم أكثر من 200,000 امرأة وطفل باتوا خارج نطاق وصوله.
3: إن الجوع في اليمن يتفاقم بسرعة أمام أعيننا اليوم، كما أن تداعيات هذا التصعيد الأخير على وضع الأمن الغذائي في اليمن تنذر بعواقب كارثية للغاية.
2: وعلى مستوى البلاد يواجه أكثر من 18 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2,200,000 طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.
4: نبكر اليوم الثاني أن الشباب حقنا الرجال يخرجوا يطلبوا الله يروحوا فواضي من كثر ما يعصروا ما فيش، والقال حقنا أن كل دم معدنه أكثرهم يتبادلوا، والأسرة حقنا العجيز يخرجوا ما كانوا، المهم البادلة علينا ترحم الله على المخيم أجمعين.
2: وبين اتساع الاحتياجات الإنسانية وتراجع القدرة على تلبيتها، يحذر البرنامج من أن نقص التمويل وتعثر وصول الإغاثة قد يفاقمان الأزمة، ما يجعل تأمين المساعدات والتمويل العاجل ضرورة لتفادي مزيد من الجوع والمعاناة. محمد الغول، تيرتي عربي.
1: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، مؤكدا أنها تقاتل بكل قوتها عند الضرورة وتعزز جاهزيتها. وأضاف قاليباف في خطاب متلفز أن التفاهم مع واشنطن أتاح لطهران تعزيز قدراتها العسكرية وصمودها الاقتصادي، كما أسهم في تعزيز قوة حزب الله اللبناني. وأوضح أن هدف إيران من القتال هو إجبار خصومها على قبول مطالب الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن التفاهم وفر فرصا وموارد لتعزيز قدرات بلاده. دعا وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لتسوية الخلافات الإقليمية ومنع مزيد من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد البوسعيدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في إسلام آباد، أكد أهمية الحوار الدبلوماسي والانخراط البناء في معالجة التحديات الإقليمية وخفض التوترات وتسوية الخلافات. من جانبه شدد وزير الخارجية الباكستاني على أهمية تكثيف الجهود لمعالجة القضايا وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة. أكد الحرس الثوري الإيراني أن شن الولايات المتحدة هجمات على إيران قبل انتخابات تجديد نصفي للكونغرس الأمريكي لا يزال احتمالا واقعيا، رغم نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لذلك في ظل تزايد المخاوف مؤخرا إزاء تجدد التصعيد في الحرب مع إيران على وقع التهديدات المتبادلة باستهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
5: استراتيجية جديدة تستخدمها إيران في مضيق هرمز لرفع أسعار النفط أو لإبقائها مرتفعة من أجل زيادة الضغوط على الإدارة الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي. تنقل وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين كبيرين قولهما إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف السفن التي تحاول عبور المضيق دون الانصياع للأوامر الإيرانية على حد تعبيرهما. سرعان ما أعلنت هيئات بحرية وملاحية عن استهداف سفن أثناء عبورها مضيق هرمز. حاويتان مسجلتان في سنغافورة تعرضتا لإصابة بمقذوفات مجهولة فغرقت إحداهما بعد اشتعال النيران فيها، بينما تعرضت الأخرى لأضرار في هيكلها. هيئة البحرية البريطانية قالت إن المنطقة المحيطة بمضيق هرمز شهدت خلال الساعات 48 الماضية ما لا يقل عن 5 حوادث شملت ناقلات وسفن تجارية أخرى، بينها هجمات بطائرات مسيرة. سياسياً أكدت الخارجية الإيرانية تمسكها بالدبلوماسية من خلال ردها الموجه لواشنطن بشأن مقترح الأيام 7 عبر الوسيط القطري، مشددة على ضرورة إبداء الولايات المتحدة مرونة والتزاماً بتعهداتها لإنهاء التوتر على وقع اتصالات دبلوماسية دولية مكثفة. فيما كشف الحرس الثوري عن تجهيز أسلحة أكثر تطوراً بعد حرب 40 يوماً للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر، وسط توقعات بشن هجوم أمريكي على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي، رغم نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا الاحتمال رسمياً، ونظراً للمحادثات البناءة مع طهران وفق توصيف واشنطن. لكن في المقابل تشير القيادة الإيرانية إلى هجمات سابقة وقعت بينما كانت المفاوضات مع الولايات المتحدة لا تزال جارية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: في قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين بهجمات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع خلال 24 ساعة، وأفادت مصادر طبية وميدانية باستشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مركبة بمدينة خان يونس، كما استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا. وأضافت المصادر أن فلسطينية استشهدت جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بحي الرمال غربي مدينة غزة. وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابة سابقة. حذرت الأمم المتحدة من استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة ومن مواصلة عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحفي إن مناطق مختلفة من غزة شهدت خلال 48 ساعة غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات لهدم مبان وإطلاق نار من البحر وهجمات مسلحة. وحث حق على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بالقطاع في جميع الأوقات. في الضفة الغربية المحتلة أضرم مستوطنون النار في مسجد السلطان إبراهيم ببلدة مخماس شرق القدس، وخطوا شعارات عنصرية وأحرقوا مركبة قبل انسحابهم من المكان. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أحرق المستوطنون 20 مسجداً منذ بدء الحرب على غزة.
6: هنا في بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة قصة هجوم جديد للمستوطنين استهدف مسجد السلطان إبراهيم. المستوطنون هاجموا المسجد وحاولوا إضرام النيران فيه، ألسنة اللهب أتت على أجزاء منه، حطموا زجاج المسجد وألقوا مواد مشتعلة داخله تخطيطا منهم لإحراقه بشكل كامل. يقظت الأهالي حالة دون إحراق المسجد بالكامل. استيقظ الأهالي عندما اشتعلت النيران وقاموا

0: بإطفائها والسيطرة على النيران. أكثر من 20 مسجد أحرقها المستوطنون منذ بداية 7 أكتوبر، 10 مساجد منها فقط منذ بداية العام، في مؤشر على زيادة هجمات المستوطنين واستهدافها لدور العبادة.
1: أنا بعتقد أنه المستوطنين في الوقت الحاضر بيستهدفوا غرضين، اللي هو المساجد وشجرة الزيتون، وكأن شجرة الزيتون والمسجد هو عدوهم الحقيقي. يعني بدهم يخفوا إشي اسمه مسجد أو مكان صلاة أو مكان عبادة.
0: المستوطنون وبعد أن أحرقوا المسجد قاموا بإضرام النيران في هذه المركبة. بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تسبب المستوطنون بإشعال 11,000 حريق منذ بداية الحرب على غزة، كما أنهم نفذوا أكثر من 160 هجوما على المزارعين وقاطفي الزيتون منذ بداية موسم الزيتون هذا العام. إبراهيم خلف، ثلاثي عربي، من بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة.
2: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن افتتاح كولومبيا سفارة لدى إسرائيل في القدس المحتلة انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ودعت الخارجية الفلسطينية في بيان كولومبيا إلى التراجع عن الخطوة، وأكد البيان أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة باطلة ولاغية، مشيرة إلى أن الخطوة تقوض الإجماع الدولي بشأن القدس وتمس حقوق الشعب الفلسطيني. هذا وفتحت كولومبيا سفارة في القدس لتصبح بذلك 10 دولة تقوم بهذه الخطوة، بعدما ألغى الرئيس الجديد إبلاردو ديلاس إسبيريا القطيعة مع إسرائيل التي تبناها سلفه، وعاد أيضا اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جادعون سعر أثناء توقيعه على السجل الذهبي للسفارة بحضور نظيره الكولومبي عمر بولا إنه يوم مهم لدولة إسرائيل ولمدينة القدس. تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل الذي اتخذه الرئيس اليميني بلاردو ديلا إسبريلا بعدما قطعها سلفه اليساري جوستافو بيترو عام 2024 على خلفية حرب الإبادة في قطاع غزة. أصيب شخصان بسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان. وأفاد مراسل تريتي عربي بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة المنصوري بقضاء صور جنوبي لبنان، وأضاف أن غارات إسرائيلية طالت أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت ومناطق في قضاء بنت جبيل، فضلا عن محيط بلدة شقرة ووادي السلوقي جنوبي لبنان. اتهم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجيش الأوكراني بمهاجمة مصفاتي نفط في منطقتي ريازان وسراتوف. وقال نوفاك إن أوكرانيا لا تظهر تحركا نحو وقف إطلاق النار في مجال الطاقة. وتمثل تصريحات نوفاك إعلانا مباشرا نادرا من الحكومة الروسية عن هجمات تستهدف منشآت الطاقة والصناعة داخل روسيا.
3: لم تمضي أيام على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة لوقف استهداف منشآت طاقة بين روسيا وأوكرانيا، حتى عادت الصواريخ الروسية لتضرب محطات الكهرباء والتدفئة في كييف، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض منشآت الطاقة في العاصمة ومناطق أخرى لهجوم روسي بالصواريخ البالستية استهدف محطات توليد الكهرباء والتدفئة والبنية التحتية المرتبطة بها، ما أسفر عن سقوط قتلى وعشرات المصابين إلى جانب انقطاع واسع للكهرباء في العاصمة. الرئيس الأوكراني من جهته انتقد حلفاء بلاده الغربيين لعدم تقديم إنذار مبكر، قائلا إن أوكرانيا لا تتلقى حتى تحذيرات مسبقة، وإن الأنظمة الأوكرانية لم ترصد الصواريخ إلا عند اقترابها الفعلي من العاصمة، حيث سمعت الانفجارات قبل إطلاق صفارات الإنذار. في المقابل أعلنت موسكو إحباط إحدى أكبر الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة خلال العامين الماضيين. وبين استمرار الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية وتكثيف كييف هجماتها بالطائرات المسيرة، تتواصل المواجهة بين موسكو وكييف وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وتفاقم تداعياته الإنسانية. كما تضع هذه التطورات المبادرات الرامية إلى الحد من استهداف البنية التحتية أمام اختبار جديد، في وقت تبقى فيه فرص التهدئة مرهونة بمدى التزام الطرفين بأي تفاهمات محتملة، وقدرة الجهود الدولية على تحويل الدعوات إلى وقف التصعيد إلى خطوات عملية على الأرض.
2: اتهم مسؤول أوكراني رفيع واشنطن بمساعدة روسيا في شن هجمات على البنية التحتية، وقال إن الولايات المتحدة هددت بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بلاده. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس بريس إن واشنطن فرضت قيودا على سرعة ستارلينك ولم تقدم تحذيرات بشأن إطلاق صواريخ باليستية روسية في حالتين.
4: هاجمت العتمة ليالي العاصمة الأوكرانية كييف على حين غرة بفعل الضربات الروسية على قطاع الطاقة وشبكاتها، وحتى قبل أن يحل فصل الشتاء كما كان متوقعا. في النهار تسابق السلطات المحلية الزمن لتدارك الأمر ونشر ما يسمى بنقاط وخيام الصمود، كهذه المنصوبة بين مبان سكنية في أحد الأحياء. خيام تستوعب نحو 50 شخصا، وفيها يمكن شحن الهواتف والاتصال بشبكة الإنترنت، إضافة إلى التزود بالمياه وبعض الشراب والطعام الساخن إذا ساءت الأمور أكثر.
5: استعدت كييف بشكل جيد، فخزنت الوقود وقطع الغيار وما تحتاجه محطات التوليد، لكن المسيرات الروسية النفاثة قلبت المعادلة، فهي تستهدف بكثافة شبكات الإمداد خارج الأرض، وهذا يعطل عمل محطات التوليد الداخلية والخارجية حتى وإن بقيت سليمة.
4: عمدت الشركات والسلطات إلى نشر مولدات ضخمة في كل مكان وتعهدت بالمزيد تحسبا، لكن المخاوف الأكبر تتعلق بفقد المياه وغياب التدفئة وتعطل شبكات الصرف الصحي.
5: لا تستطيع كل محطات المياه والتدفئة العمل دون كهرباء، والخطة الحكومية كانت تهدف إلى تحقيق استقلال عمل تلك المحطات قبل نهاية العام. تأخرنا وسبقنا الروس عدة أشهر. على السكان تخزين كميات كافية من مياه الشرب والاستخدام تكفي عدة أيام على الأقل لكل فرد.
4: دعوات قد تكون موضوعية لكنها تزيد المخاوف وتضع كييف وسكانها في حالة ترقب ومواجهة صعبة مع المجهول. بينما تحاول السلطات رأب التصدعات في شبكات الطاقة والمياه سريعا، يراهن الأوكرانيون على توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة، مدركين أنهم في حرب بقاء بعيدة عن الجبهات يواجهون فيها العتمة والبرد وحتى العطش. صفوان جولاق، تريتي عربي، كييف.
2: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة اقترحت على الدول الأوروبية رفع التجميد عن جزء من الأصول السيادية الروسية في محاولة لإحياء محادثات إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن واشنطن اقترحت نقل الأصول الروسية المجمدة إلى كيان مالي خاص يخضع لإشراف واشنطن. وأضافت الصحيفة أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب طرحا المقترح خلال مناقشات بشأن التسوية، لكن المندوبين الأوروبيين رفضوه مع اعتراضهم على التخلي عن السيطرة على الأصول أو إعادتها إلى موسكو. نقلت مصادر رسمية فرنسية عن الرئيس إيمانويل ماكرون قوله إن مطالب الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المستمرة منذ 3 أسابيع مشروعة، مشيرا في المقابل إلى أن بعض القوى السياسية تعمد إلى استغلال حركهم.
3: تتواصل الاحتجاجات الطلابية في فرنسا للأسبوع الثالث على التوالي وسط تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، في وقت أقر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمشروعية المطالب، محذرا من استغلال حراك الطلاب لأغراض سياسية وجره نحو العنف. وطالب ماكرون الحكومة بتقديم حلول ملموسة خلال الأسابيع المقبلة لمعالجة مخاوف طلاب المدارس الثانوية، وذلك عقب تظاهرات حاشدة شهدتها باريس ومدن فرنسية أخرى شارك فيها نحو 161,500 شخص وفق وزارة الداخلية، بينما قدرت النقابات عدد المشاركين بنحو 480,000. وشهدت الاحتجاجات مواجهات عنيفة في باريس وليون استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع وسط اتهامات من الطلاب والنقابات والمنظمات الحقوقية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
6: نرى أن الوضع في مدرستنا الثانوي كارثي، فنحن نفتقر إلى التجهيزات التي من حقنا الحصول عليها، كما أن ظروف التدريس غير ملائمة، ونعاني أيضا من مشكلات تتعلق بالتجهيزات. فقد أطلقت السلطات الإقليمية مشروعا لترميم المدرسة بقيمة 45 مليون يورو، لكننا في الوقت الراهن نتلقى دروسنا داخل صفوف دراسية مؤقتة مسبقة الصنع، وليس من الطبيعي أن تنقطع الكهرباء أثناء الامتحانات.
3: سياسياً، تأتي هذه التطورات قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وسط انقسام حاد بين القوى السياسية، إذ أعلن اليسار دعمه للحراك الطلابي، بينما حمل اليمين المتطرف المتظاهرين مسؤولية أعمال العنف في مشهد يعكس اتساع الأزمة وتحول المطالب التعليمية إلى قضية سياسية وأمنية تضغط على حكومة ماكرون مع اقتراب نهاية ولايته. راما مطلو، ترتي عربي.
2: تسببت الأمطار الغزيرة في إسطنبول باضطراب حركة السير وغمر عدد من الطرق بالمياه، ما دفع السلطات إلى تعليق الدراسة اليوم الخميس وحظر حركة الدراجات النارية وسط تحذيرات من استمرار الأمطار واشتداد الرياح.
7: تواجه إسطنبول تداعيات موجة من الأمطار الغزيرة تسببت في غمر طرق وأنفاق بالمياه وتعطيل حركة السير، فيما استنفرت البلدية آلاف العاملين للتعامل مع الأضرار. بحسب بلدية إسطنبول تجاوزت كميات الأمطار 95 مليمترا في بعض المناطق، فيما نشرت البلدية أكثر من 8300 موظف ونحو 2246 مركبة وآلية للتعامل مع تجمعات المياه وغمر المباني وسقوط الأشجار. وسجلت فرق الطوارئ نحو 1900 بلاغ، بينها حوادث غمر طرق وأنفاق مرورية علقت فيها السيارات. في ظل هذه الظروف دعت السلطات السكان إلى تجنب الخروج إلا للضرورة واستخدام وسائل النقل العام والابتعاد عن الأنفاق ومجاري الأنهار والمناطق المعرضة للفيضانات. كما قررت ولاية إسطنبول تعليق التعليم الحضوري الخميس في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، كما حظرت سير الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين اعتبارا من 9 الأربعاء وحتى إشعار آخر. الإجراءات شملت كذلك منح إجازة إدارية لفئات من الموظفين. وحذرت الأرصاد الجوية من أن رياح شمالية قد تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، وأمطار غزيرة قد تبلغ 100 مليمتر في بعض المناطق، ما يرفع مخاطر تجمع المياه والفيضانات. ودعت السكان إلى متابعة التحذيرات الرسمية فيما تستمر فرق الطوارئ في التعامل مع آثار الأمطار والاستعداد للتطورات الجوية.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الحوثيون يعلنون قصفهم مطار الرياض مجددا، والحكومة اليمنية تقول إن حصارهم لتعز واستهدافهم مدنيها جريمة حرب. إيران تقول إنها تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، وسلطنة عمان تدعو من إسلام أباد إلى الحوار لمنع تصعيد إقليمي جديد وسط توترات أمريكية إيرانية. ضربات روسية وأوكرانية متبادلة على بنى تحتية للطاقة، وكييف تتهم واشنطن بمساعدة موسكو. ختام النشرة، إلى اللقاء بإذن الله.

0: قالوا يوما ما، ما لنا وما لغزة، لدينا ما هو أهم منها. وعندما انقلبت الأمور عادوا ليعتذروا، هكذا علق أحدهم فرد آخر: لعله درس لكل من يفكر في التعرض لأهالي فلسطين الكرام، ولعلهم بعد اليوم يتطهرون قبل أن يذكروا اسمها على لسانهم، فهي أرض الشهداء ومنبع الفضلاء. أهلا بكم مشاهدينا في تفاعل وتشاهدون معنا. بعد تحريضه على تدمير غزة، صاحب مطعم هندي يواجه الإفلاس. ترامب يقترح تغيير اسم المحيط الأطلسي أو الهادئ إلى محيط ترامب. في موسم قطاف الزيتون، الاحتلال يضيق الخناق على مزارعي الضفة. طباخ السم يذوقه، فالاستفزازات الرخيصة والمواقف اللا إنسانية دوما ما تعود على صاحبها بالخيبة وسوء العاقبة. وهذا بالضبط هو حال رجل الأعمال والطاهي البريطاني من أصول هندية هرمان كابور. فقد ظن كابور أن السخرية من إبادة غزة ستجب له الشهرة، ولم يضع في الحسبان حينها حتى بالحسابات التجارية البحتة أن نسبة كبيرة من البريطانيين ومواطني العالم عامة باتوا ضد كل ما تمثله إسرائيل. القصة بدأت عندما قرر هذا الكابور ركوب موجة التحريض، فنشر مقطع فيديو لخرائط الأقمار الصناعية تظهر دمار غزة الهائل، وبدلا من إظهار التعاطف أخذ يسخر من المشهد، مشيرا إلى مبنى لا يزال قائما وسط الركام، وموجها حديثه لنتنياهو وجيش الاحتلال متسائلا: لماذا لا يزال هذا المبنى قائما؟ نستذكر المقطع سويا.
1: هارمان.
2: Yes.
1: What are you watching? Not replying me.
2: This.
1: What is this?
2: This. No, I'm asking Bibi and Israel Defense Force.
1: What?
2: Why the this building is still standing?
1: Which
2: in
1: building?
2: Gaza.
1: Which building? Show me.
2: This building.
1: There's just one building left.
2: Yeah, why?
0: ذاكرة منصات التواصل الاجتماعي لا ترحم مشاهدينا، فبمجرد انتشار المقطع انطلقت حملة مقاطعة شرسة ضد مطعمه سينغ داينينغ في لندن. والنشطاء كما يدعي كابور انهالوا على صفحة المطعم في جوجل مابس بآلاف التقييمات السلبية من فئة النجمة الواحدة، ما أدى إلى انهيار سمعة المطعم وتراجع زبائنه بشكل حاد. كابور يقول إنه وجد نفسه عاجزاً عن دفع إيجار المطعم، ويواجه تهديدات رسمية من المالك بالطرد واللجوء للمحاكم. والسؤال يا ترى، هل اعتذر لأهالي غزة وعرف خطأه؟ هل تراجع لحظياً على الأقل؟ الحقيقة أن كابور قرر المضي قدماً والهروب للأمام، إذ خرج في مقطع آخر مدعياً أن تطبيق جوجل مابس ضده، وأن التطبيق لا يسمح سوى بالتقييمات السيئة. شاهدوا المقطع معي، ومن ثم نشاهد رد منصة إكس عليه.
2: Hello friends.
1: Hello friends.
2: Today I am swallowing my pride and posting this video because today I need your help. My restaurant is going through very hard time because of Google reviews which are fake, and Google is not accepting any 5-star reviews. They're only accepting 1-star reviews. And due to which my business is suffering badly and rent is outstanding. And my landlord is giving me threats to go to court to vacate the premises. Please help me, book a restaurant, eat here, and let me survive and keep on selling non-halal food.
1: Proudly.
2: Thank you.
0: منصة X ومن خلال تصحيحات الجمهور رد عليه بالتالي: ادعاء مؤامرة جوجل بلا دليل، يهدف لجمع تقييمات 5 نجوم، لا يوجد هجوم بالتقييمات السلبية، 18 تقييماً فقط، وردود المالك على العملاء قد تفسر قلة شعبيته. بدورنا رصدنا التعليقات على صفحة خرائط جوجل قبل حتى أن يشارك الفيديو الأول الذي أساء فيه لغزة، لنجد أن معظم

0: التعليقات كانت تتحدث عن أسعار عالية ورائحة سيئة وخدمة أسوأ وطعام لا يؤكل. ما يجعل التفسير الوحيد لتصرفاته من الأساس هو الشهرة والترويج لمطعمه حتى لو على حساب دماء الأبرياء، وفق رواد المنصات الذين فتحوا أعيننا على هذه الحقيقة. الهجوم على كابور لم يتوقف، ومئات التعليقات على منشوره الثاني ما بين شماتة ونصيحة واستهجان من تراجعه المثير للشفقة. نبدأ من عند فوز صقر من الكويت، تقول فوز: سيد كابور، لا أحد ملزم بإنقاذ عملك، والمثير للسخرية التباكي وأنت من تساءل علنا وبشماتة عن سبب عدم قصف آخر مبنى بغزة. المطاعم الناجحة تكسب زبائنها بجودة طعامها وحسن ضيافتها. تعليق آخر من خالد الغامدي يقول: أنت شخص عنصري، نسيت أنك صاحب عمل وتورطت في السياسة والدين حتى نفر منك محبوك. تعامل بإنسانية وقدم اعتذارا لكل من أسأت إليهم لإنقاذ ما تبقى من عملك، وطهر قلبك من الكراهية. أمرا تقول: لم ولن أدخل مطعمك أبدا، فالشرفاء لا يدعمون عنصريا متغطرسا بأموالهم. المثير للاشمئزاز أنك تستجدي الآن تعاطفا لم تظهره يوما تجاه أي إنسان آخر. أخيرا MM دور يقول: بدلا من إطلاق الشتائم ونشر الكراهية، كان الأجدر بك التركيز على نظافة مطعمك وتطويره. لم يفت الأوان تماما بعد، التفت إلى عملك ودع عنك هذا الهراء. استمرارا في مسلسلة إعادة تسمية المعالم الجغرافية الذي انتهجه ترامب مؤخرا، اقترح الرئيس الأمريكي إعادة تسمية أحد المحيطين الأطلسي أو الهادئ بمحيط الأمريكيتين، ملمحا أيضا إلى إمكانية إطلاق اسمه الشخصي على أحدهما ليصبح محيط ترامب، وذلك قبل مغادرته البيت الأبيض بحسب ما قاله هو في مؤتمر انتخابي في مدينة كلاركسفيل بولاية تينيسي. فأمريكا من وجهة نظره تحتاج إلى نهر عظيم يحمل اسما جديدا يعبر عن هويتها الخاصة ويعزز السيادة الأمريكية. نشاهد معا ماذا قال ترامب.
1: So we've got the Gulf. We've got a beautiful lake. Now somebody said you need a river. So I don't want to change the name of the Hudson River. That's too much. Henry Hudson. He did a good job sailing up that sucker a long time ago. So we need a river, we need an ocean. So I was thinking of either the Atlantic or the Pacific. We call it Trump Ocean, or Ocean of the Americas, something like that. We should have, before I get out, I think we should have an ocean and we need a...
0: هذا التصريح يأتي امتداداً لمساعي ترامب السابقة لتغيير أسماء معالم مائية، إذ أعاد العام الماضي تسمية خليج المكسيك بخليج أمريكا في خطوة أثارت توتراً دبلوماسياً مع المكسيك وخلافاً مع وكالة أسوشيتد بريس بسبب رفضها اعتماد التسمية الجديدة في تغطياتها، فيما اعتمدت شركة خرائط إلكترونية خاصة التسميات الجديدة التي أقرها ترامب. كما أعلن في أغسطس الماضي تغيير اسم بحيرة أونتاريو الواقعة بين ولاية نيويورك وكندا إلى بحيرة أمريكا على خلفية خلافات تجارية مع المسؤولين الكنديين بحسب صحيفة واشنطن بوست. فإن الرئيس الأمريكي يملك صلاحيات تنفيذية تتيح له تغيير أسماء بعض المعالم الجغرافية، غير أن تغيير أسماء بعض المعالم قد يثير تعقيدات سياسية وقانونية بحسب طبيعة المعلم والجهات المختصة به. لكن في المقابل مشاهدينا، استبعد ترامب تغيير اسم نهر هاتسون الذي يمر عبر ولاية نيويورك مشيدا بالمستكشف هنري هاتسون الذي يحمل النهر اسمه، كما أكد أنه لن يغير اسم نهر المسيسيبي لافتا إلى علاقته بولاية تينيسي التي قال إنه حقق فيها انتصارات انتخابية واسعة. أخيرا نشير إلى أن ترامب قد طرح الشهر الماضي فكرة تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا، لكنه أقر بأن تنفيذ المقترح قد يتطلب

0: إجراءات على مستوى الولاية والكونغرس، مؤكدا أن القرار يعود إلى سكانها وأنه لن يمارس ضغوطا لفرضه. الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى ماذا كتبوا بشأن هذا الموضوع. يقول أبو عبد الرحمن: لو امزح فهي مزحة جيدة، ولو يتكلم جد اقترح عليه تسمية الكرة الأرضية كلها كرة ترامب. حسان يقول: اتفقنا واختلفنا، ترامب شخصية متفردة واستثنائية غير وجه السياسة الأمريكية والعالمية، ويستحق أن يخلد اسمه على أعظم المعالم الطبيعية. هذا رأيك. عماد يقول: إن كان الهدف من تغيير الأسماء هو تخليد ذكرى ترامب، فيمكنه فعل ذلك من خلال مبادرات إنسانية أو ثقافية يترك بها أثرا إيجابيا على العالم. منطقي جدا. سارة الشيباني تقول: ترامب يتعامل مع الجغرافيا وكأنها سلسلة فنادق أو أبراج سكنية، قريبا سنسمع عن رسوم عبور للمحيط لأنك تمر فوق أملاكه الخاصة. في فلسطين لا يحتاج المزارع إلى أكثر من أرضه وأشجار زيتونه ليحتفل بموسم انتظره عاما كاملا، لكن في الضفة الغربية المحتلة تحول موسم القطاف من مناسبة للفرح واجتماع العائلات إلى مشاهد من الاعتداءات والملاحقات. فمع انطلاق موسم الزيتون كثف المستوطنون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين بالضرب والتهديد ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وسرقة المحاصيل وتخريب الأشجار. نشاهد صورا من هذه الاعتداءات.
1: ضربنا وتعدى على امي واختي.
2: يلا وضرب ابوي.
1: حاج
2: كمان اترك، ظلك صور الشرطه. ظلك صور الشرطه.
1: قاعد بحكي كمان مع مستوطنين بناديهم.
2: يلا
1: دوما خربت المراجم.
2: اتركوا كل شيء.
1: شو؟
2: يلا
1: جيب اسعاف.
2: كسروا
1: ايد
2: ابوي.
1: كم واحد انتم؟ احنا اربعه.
3: نزلنا نقطف زيتون في على ارض بين قريه بزاري ورملين. تفاجئنا ان عدد كبير من المستوطنين هجموا علينا بالاحجار وبالعصي، وكان قسم منهم مسلحين. استدينا المستوطنين قدر ما نستطيع، لكن هم استفردوا في والدي ووالدتي، ضربوهم يعني ضربوهم ضرب مبرح ورشوا عليهم فلفل.
0: هذه المشاهد تتكرر تحت حماية قوات الاحتلال في قرى وبلدات الضفة الغربية، حيث يواجه المزارعون اعتداءات المستوطنين في الأراضي التي توارثتها عائلاتهم منذ أجيال. تابعوا معي.
4: بصير احنا جينا نقطف الزيتون تبعنا، واجوا ناس معنا كمان متضامنين، واجانا المستوطنين هنا وهم والجيش ومنعونا، قالوا هذا شيتح صقور سبعي يعني في لحظه القانون معهم، وكل شيء بدهم بديروا القانون كيف بدهم، يعني بيشتغلوا في القانون، بدهم يطردونا بسووا شيتح صقور.
5: رحنا فرطنا زيتون واجوا المستوطنين، والمستوطنين اعطوا امر للجيش انه يعملوا منطقه عسكريه مغلقه، لانه المستوطنين هم هالحين اللي بيقولوا بشوروا بالمنطقه متمردين على الجيش، واعطوهم اوامر وعملوا منطقه عسكريه مغلقه وطلعونا. وواحد كان معنا اخذ الزيتون تبعه الجيش، المستوطنين قالوا لهم خذ الزيتون.
0: كما ان الوصول الى اشجار الزيتون بات مرتبطا بقيود الاحتلال، ففي قرية فقوعة شمال شرقي جنين سمح الاحتلال لبعض المزارعين بالقطاف ليوم واحد فقط، فيما شهدت مناطق أخرى من الضفة منع المزارعين من دخول أراضيهم وطردهم منها ومصادرة محاصيلهم. لم تسلم النساء الفلسطينيات من الاعتداءات، إذ وثقت مشاهد تعرضهن للضرب والملاحقة خلال مشاركتهن في القطاف في محاولة لإجبار العائلات على مغادرة أراضيها.
6: أنا من الرزق وأنا اللي زرعتها هذا فادي، وبيصعب علي من القراضة وبدنا نحط

0: حطيناه في السيارة وبدنا نطلع. ما طلعنا على الطريق وهم ورانا بدهم يضربوا ابني، يعني لولا طبق السيارة عليه ضاربينه كاتلينا. طلعوا الأغراض من السيارة، تهولوا كل الأغراض من السيارة. طيب ونا ساعتين واقفين هنا بنستنى تنجيب أغراضنا، ما بدنا نجيب. والجيش واقف بس منظر، حماية إلهم ما هي حماية إلنا. لو حماية إلنا بطردوهم. جمعوا حالهم هكذا بيجي 50 واحد وقت ما رحنا نجيب الأغراض. وهذا خلت الله يرضى عليك، يعني للعالم، قولوا للعالم إنها ضحك في ضحك، لا في تنسيق.
1: سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 136 اعتداء على موسم قطف الزيتون منذ مطلع اكتوبر وحتى 12 منه. شملت الاعتداءات على المزارعين ومنعهم من الوصول الى اراضيهم وسرقة المحاصيل واتلاف الاشجار. ورغم كل هذه المخاطر يصر الفلسطينيون على العودة الى اراضيهم ومواصلة القطاف، فشجرة الزيتون بالنسبة إليهم ليست مجرد مصدر رزق بل رمز للهوية والتجذر في الأرض. نشاهد معا.
2: إحنا هيك والله نضل نيجي لما بضل فينا الروح. إن شاء الله نضل نيجي على أرضنا أتعبنا. إحنا هاي ربنا ما تربي ابنك، الله يتكملهم المستوطنين واليهود.
3: يا زيتونا يا حامي العالم، يا زيتونا يا من في يمه، يجوا عونونا واللي يحبونا يجوا عونونا يا هلا وحي الله.
1: كيف تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتكم. يقول حساب زاهر أبو حسين: ما جرى اعتداء على أرزاق الناس وحقهم في أرضهم ومحاولة لدفعهم إلى تركها بالقوة والترهيب. طارق يعلق: للأسف إسرائيل تفعل المستحيل من أجل المستوطنين، تقتل وتحرق وتقلع، الشخص عندهم أغلى ما يملكون. ورابي هو الآخر يقول: هناك حرب ضروس من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على أشجار الزيتون في الضفة الغربية، لكن ستبقى شجرة الزيتون مغروسة ودرعا حاميا للأرض. أثار صانع محتوى فرنسي ردود فعل لافتة بعدما عرض على عدد من المارة رحلة مجانية إلى إسرائيل، لكن العرض قوبل بالرفض. نشاهد.
4: Un petit tour chez Netanyahu. Mais c'est un beau pays, hein.

0: Donc voyez, tout frais payé pour l'Israël, ça vous intéresse?
1: Ah, merci, pas tellement. Ouais.
0: Tel Aviv?
2: Non, merci, non, pas Israël.
0: Un voyage en Israël, tout frais payé, ça peut vous intéresser?
3: Ah non, pas du tout, au contraire.
0: Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur?
4: Ah bah, tous les états-sionistes. Vraiment le dernier pays où je me rendrai. Hein.
5: سيدة فلسطينية تشكو معاناتها بعدما دمر الاحتلال خيمتها وظلت بلا مأوى مع تجدد توسيع الاحتلال حدود الخط الأصفر في منطقة الشجاعية بقطاع غزة.
6: على القبر. لا حول ولا قوة. المقبرة بدي اقعد، خلاص هذا طفي الكيل. بدي افخر جرة واقعد فيها، أمل لي. يحطوا لنا الحجر الأصفر جنبي. جنب الحجر الأصفر وأنا أروح أنا.
7: إيش صار في خيمتك يا حاج؟
6: اتدمرت، كله جالي والفراش وكله واقع علي. والله تعبت أنا، أنا من الصبح رايحة جاية رايحة جاية أدور على مكان أقعد فيه بس. بديش حاجة بس قعدوني يا عمي، قعدوني في مكان آمن. بدل الليل
5: اجى الرعب. تواصل مدرسة تاريخية شيدها الخديوي إسماعيل في حي أميرغان بإسطنبول رسالتها التعليمية منذ 156 عاما، حيث يصنف مبناها كأثر من الدرجة الأولى يجسد عراقة البصمة المعمارية المصرية. نشاهد.

0: Okulumuz şu anda 7 sınıf öğretmeni, branş İngilizce ve din kültür ahlak bilgisi öğretmeni olup 194 öğrenci.
1: قفز إلى الماء دون تردد. ضابط عراقي يسارع للقفز إلى مسبح لمحاولة إنقاذ فتى من الغرق خلال فعالية افتتاح مسبح في محافظة الديوانية.

0: لفت مسن مغربي في مدينة سالا الأنظار بعد انتشار مقطع فيديو يوثق تزلجه العجلات السكيت بعفوية وحيوية للتنقل في الشوارع وسلوكه هذا الأسلوب الرياضي الفريد للذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة.
1: حاج بارك الله عليك، الله يعطيك الصحة الحاج. شحال عندك من عام؟ شحال عندك من عام؟ 60 دابا. الله يعطيك الصحة، أول مرة كنشوف شي واحد عنده 60 عام كيدير هاد الرياضة. واش نصيحة للشباب؟
2: الشباب الصيلة اللي يصيلوها هي ديال الصلاة، يصيلو مع الله.
1: الصلاة هي كل شيء. ونعم بالله، تبارك الله عليك. الله يحفظك، الله يطول في عمرك. السلام عليكم.
0: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم. إلى اللقاء في تفاعل جديد.

متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية، صرح ثقافي يقع ضمن حرم مدرسة المئذنة الدقيقة التي تعد واحدة من لآلئ مدينة قونيا التاريخية. يوجد في هذا المتحف مجموعة فريدة من آثار الدولة السلجوقية

التي كانت أول دولة إسلامية تركية عظمى في أرض الأناضول. خصص هذا البناء منذ عام 1956 من أجل عرض آثار حجرية وخشبية بديعة تعود إلى الدولة السلجوقية وإمارة قرمان. كل ركن في هذا البناء التاريخي يحمل في ثناياه إرثاً ثقافياً عظيماً، بدءاً بالباب الحجري في مداخله، فهذا الباب الأشبه بالتحفة الأثرية يتميز بشرائط من الكتابات المنقوشة والنتوءات الزخرفية البديعة، ما جعله أحد أبرز بقايا العهد السلجوقي. تتبوأ منحوتتا الملكين المجنحين مكانة مميزة بين مكنونات هذا المتحف، حيث كانت هاتان المنحوتتان في الأصل جزءاً من زخارف بوابة قلعة قونيا، وهما تصوران ملكين متقابلين أمام بعضهما البعض. هاتان الشخصيتان الملائكيتان المنقوشتان على الرخام بتقنية متقدمة للنحت في العهد السلجوقي، مستلهمتان من شخصية أقدم تعرف بحملها ثعباناً في يد وسيفاً في اليد الأخرى، نجدها في التصاوير القديمة. تتميز هذه الشخصية بنقلها للوحي وحماية المدينة، ويعتقد أنها تمثل الملك جبرائيل. ومن الآثار المميزة أيضاً في متحف المئذنة الدقيقة الأبواب والنوافذ الخشبية التي تعود تاريخياً إلى العصر السلجوقي. من أبرز نماذج الأبواب في المتحف مصراعا الباب الخشبي المحفور لجامع بي حكيم الذي يبهر الأبصار، والمصنوعان من خشب الجوز ويتشكلان من طبقات متداخلة بتقنية الكونداكاري. هذا الأثر البديع الذي يجمع بين تقنيات الحفر والنحت والقص المائل ينم عن انسجام بالغ بين زخارفه الهندسية والنباتية. تمثل هذه التحفة الفريدة بأسلوب زخرفتها البعد اللامتناهي للألوهية وأبدية الخالق ووحدته. حفر في القسم العلوي للباب الآية الكريمة من القرآن العظيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يضم المتحف أيضاً آثاراً ثقافية اقترنت بالدولة السلجوقية وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منها. من هذه الآثار منحوتة النسر ذي الرأسين الذي يمثل شعار السلطان علاء الدين كيقباد ورمز الدولة السلجوقية. يمثل هذا الأثر المنحوت على الرخام بتقنية النحت البارز واحداً من آثار قلعة قونيا التي نقلت إلى المتحف فيما بعد، ويرمز رأسان النسر إلى سلطة علاء الدين كيقباد في الشرق والغرب، وهو أثر فريد يتميز بفخامة مهيبة لأبعد الحدود. برزت الدولة السلجوقية كأول دولة تركية إسلامية عظمى في الأناضول، حيث امتد أثرها إلى يومنا الحاضر بفضل الموروث الثقافي والمعماري الباهر الذي خلفته. ونجد الكثير من آثار هذه الدولة العظيمة في متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية معروضة للزوار.

الحوثيون يعلنون قصفهم مطار الرياض مجددا، والحكومة اليمنية تقول إن حصارهم لتعز واستهدافهم مدنييها جريمة حرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. إيران تقول إنها تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، وسلطنة عمان تدعو من إسلام أباد إلى الحوار لمنع تصعيد إقليمي جديد وسط توترات أمريكية إيرانية. ضربات روسية وأوكرانية متبادلة على بنى تحتية للطاقة.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت مطار الملك خالد في الرياض مجددا بصاروخ باليستي وأصابته إصابة دقيقة بحسب تعبير ناطق باسم الحوثيين العميد يحيى سريع. كما أعلن سريع تنفيذ هجوم بثلاثة صواريخ باليستية على تجمعات للقوات السعودية في رأس العارة والمضاربة، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى وأضرار في الآليات العسكرية وفق قوله. بدورها أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 200 عنصر من الحوثيين خلال معارك بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأكد محور تعز العسكري التابع للقوات الحكومية في بيان تدمير رتل مسلح للحوثيين وإسقاط طائرة مسيرة وإعطاب دبابتين في تعز، وأشار إلى أن الطيران التابع للتحالف شن غارتين على مواقع للجماعة في تلة سفتيل شرقي مدينة تعز. في سياق متصل، أعلنت قوات الحكومة اليمنية أسرى خمسة أشخاص قالت إنهم من قيادات الحوثيين، وذلك خلال مواجهات في الجبهة الغربية لمدينة تعز. وبحسب مصادر ميدانية فإن من بين الأسرى أكرم عامر الذي يوصف بأنه قيادي بارز برتبة لواء. ويأتي الإعلان وسط تصاعد المعارك على جبهات عدة بمحافظة تعز، فيما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين. وصف رئيس الوزراء اليمني الشائع محسن الزنداني حصار الحوثيين لتعز واستهدافهم المدنيين بأنه جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. وأوضح الزنداني أن الحكومة ستعمل مع السلطة المحلية للتخفيف من تداعيات الحصار والتصعيد الحوثي. وأفاد محافظ تعز بوجود قيود على وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود، إلى جانب استهداف أحياء سكنية ومنشآت حيوية في المدينة. وقال محافظ تعز إن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، وتستمر التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسل الكلى.
1: بين جدران هذا المشفى يختصر مشهد ما يعيش على وقعه المدنيون بمدينة تعز وسط أطون صراع ضروس، فهنا يتجلى وجه آخر من معاناة إنسانية مستمرة يدفع فيها اليمنيون فاتورة باهظة. ولعل مجرد وصول المرضى إلى المستشفيات يعد بحد ذاته أمنية صعبة المنال عند كثيرين بعد أن حال القصف وإغلاق الطرق دون الوصول إليها.
2: الخوف من إطلاق النار، يعني الطريق غير آمنة، هناك اشتباكات.
1: وعلى وقع هذه الأوضاع المأساوية تتزايد التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى.
3: لدينا أكثر من 650 مريض فشل كلوي مهددة حياتهم بفقدانها تماما، وأيضا الأطفال في الحاضنات وأيضا المرضى في العناية المركزة.
1: وضع متردد دفع وزارة الصحة العامة في وقت سابق إلى دق ناقوس الخطر من توقف خدمات طبية منقذة للحياة في تعز جراء قرب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود من المرافق الصحية. وحملت الوزارة الحوثيين مسؤولية الحصار وعرقلة وصول الإمدادات، مطالبة بفتح طرق الإمداد وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتزامن مع تحذيرات محافظ تعز من أن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، مطالبا بتحرك دولي عاجل لرفع هذا الحصار وضمان وصول الإمدادات الإنسانية. ويأتي هذا في وقت تشدد فيه وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية على أن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الصراع المستمر.
0: يتصاعد خطر الجوع في اليمن مع اتساع رقعة القتال وتراجع وصول المساعدات الإنسانية، إذ يحذر برنامج الأغذية العالمي من حرمان 800,000 شخص من الإغاثة وسط مخاوف من نفاد مخزونات الغذاء في تعز.
4: مع تصاعد القتال وتراجع الإمدادات الغذائية يواجه ملايين اليمنيين خطر تفاقم الجوع وسوء التغذية وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية كارثية واحتمال انقطاع المساعدات عن نحو 800,000 شخص. في تعز تعرقل المواجهات وإغلاق الطرق وصول المساعدات إلى المحتاجين، فيما تتزايد المخاوف من نفاد مخزونات دقيق القمح وتراجع المواد الغذائية في الأسواق. وتبرز تعز في صدارة المناطق المتضررة، إذ يقول البرنامج إن أكثر من 600,000 شخص بينهم أكثر من 200,000 امرأة وطفل باتوا خارج نطاق وصوله.
5: إن الجوع في اليمن يتفاقم بسرعة أمام عيوننا اليوم، كما أن تداعيات هذا التصعيد الأخير على وضع الأمن الغذائي في اليمن تنذر بعواقب كارثية للغاية.
4: وعلى مستوى البلاد يواجه أكثر من 18 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2,200,000 طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.
6: نبكر اليمن الثاني ان الشباب حقنا الرجال يخرجوا يطلبوا الله يروحوا فاضي من كثر ما يعصروا ما فيش، والقال حقنا ان كردهم معدنهم اكثرهم يتبهدلوا، والاسره حقنا العجيز يخرجوا ما كانوا، المهم البهدله علينا ترحم الله على المخيم اجمعين.
4: وبين اتساع الاحتياجات الانسانيه وتراجع القدره على تلبيتها، يحذر البرنامج من ان نقص التمويل وتعثر وصول الاغاثه قد يفاقمان الازمه، ما يجعل تأمين المساعدات والتمويل العاجل ضرورة لتفادي مزيد من الجوع والمعاناة. محمد الغول، تيرتي عربي.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، مؤكدا أنها تقاتل بكل قوتها عند الضرورة وتعزز جاهزيتها. وأضاف قاليباف في خطاب متلفز أن التفاهم مع واشنطن أتاح لطهران تعزيز قدراتها العسكرية وصمودها الاقتصادي، كما أسهم في تعزيز قوة حزب الله اللبناني. وأوضح أن هدف إيران من القتال هو إجبار خصومها على قبول مطالب الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن التفاهم وفر فرصا وموارد لتعزيز قدرات بلاده. دعا وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لتسوية الخلافات الإقليمية ومنع مزيد من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد البوسعيدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في إسلام أباد أهمية الحوار والدبلوماسية والانخراط البناء في معالجة التحديات الإقليمية وخفض التوترات وتسوية الخلافات. من جانبه شدد وزير الخارجية الباكستاني على أهمية تكثيف الجهود لمعالجة القضايا وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة. أكد الحرس الثوري الإيراني أن شن الولايات المتحدة هجمات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي لا يزال احتمالا واقعيا، رغم نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لذلك في ظل تزايد المخاوف مؤخرا إزاء تجدد التصعيد في الحرب مع إيران على وقع التهديدات المتبادلة باستهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
7: استراتيجية جديدة تستخدمها إيران في مضيق هرمز لرفع أسعار النفط أو لإبقائها مرتفعة من أجل زيادة الضغوط على الإدارة الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي. تنقل وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين كبيرين قولهما إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف السفن التي تحاول عبور المضيق دون الانصياع للأوامر الإيرانية على حد تعبيرهما. سرعان ما أعلنت هيئات بحرية وملاحية عن استهداف سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، حاويتان مسجلتان في سنغافورة تعرضتا لإصابة بمقذوفات مجهولة فغرقت إحداهما بعد اشتعال النيران فيها، بينما تعرضت الأخرى لأضرار في هيكلها. هيئة البحرية البريطانية قالت إن المنطقة المحيطة بمضيق هرمز شهدت خلال الساعات 48 الماضية ما لا يقل عن 5 حوادث شملت ناقلات وسفنا تجارية أخرى، بينها هجمات بطائرات مسيرة. سياسياً أكدت الخارجية الإيرانية تمسكها بالدبلوماسية من خلال ردها الموجه لواشنطن بشأن مقترح الأيام 7 عبر الوسيط القطري، مشددة على ضرورة إبداء الولايات المتحدة مرونة والتزاماً بتعهداتها لإنهاء التوتر على وقع اتصالات دبلوماسية دولية مكثفة، فيما كشف الحرس الثوري عن تجهيز أسلحة أكثر تطوراً بعد حرب 40 يوماً للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر، وسط توقعات بشن هجوم أمريكي على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي، رغم نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا الاحتمال رسمياً، ونظراً للمحادثات البناءة مع طهران وفق توصيف واشنطن. لكن في المقابل تشير القيادة الإيرانية إلى هجمات سابقة وقعت بينما كانت المفاوضات مع الولايات المتحدة لا تزال جارية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: في قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين بهجمات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع خلال 24 ساعة، وأفادت مصادر طبية وميدانية باستشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مركبة بمدينة خان يونس، كما استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا. وأضافت المصادر أن فلسطينية استشهدت جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بحي الرمال غربي مدينة غزة. وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابة سابقة. حذرت الأمم المتحدة من استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة ومن مواصلة عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحفي إن مناطق مختلفة من غزة شهدت خلال 48 ساعة غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات لهدم مبان وإطلاق نار من البحر وهجمات مسلحة، وحث حق على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بالقطاع في جميع الأوقات. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن افتتاح كولومبيا سفارة لدى إسرائيل في القدس المحتلة انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ودعت الخارجية الفلسطينية في بيان كولومبيا إلى التراجع عن الخطوة، وأكد البيان أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة باطلة ولاغية، مشيرة إلى أن الخطوة تقوض الإجماع الدولي بشأن القدس وتمس حقوق الشعب الفلسطيني. وكانت كولومبيا فتحت سفارة في القدس لتصبح بذلك 10 دولة تقوم بهذه الخطوة، بعدما ألغى الرئيس الجديد إبلاردو ديلا إسبيريا القطيعة مع إسرائيل التي تبناها سلفه، وأعاد أيضا اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر أثناء توقيعه على السجل الذهبي للسفارة بحضور نظيره الكولومبي عمر بولا إنه يوم مهم لدولة إسرائيل ولمدينة القدس. تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل الذي اتخذه الرئيس اليميني إبلاردو ديلا إسبيريا بعدما قطعها سلفه اليساري جوستافو بيترو عام 2024 على خلفية حرب الإبادة في قطاع غزة. أصيب شخصان بسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت

0: بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان. وأفاد مراسل تريتي عربي بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة المنصوري بقضاء صور جنوبي لبنان، وأضاف أن غارات إسرائيلية طالت أطراف بلدة يحداثة وبرعشيت ومناطق في قضاء بنت جبيل، فضلا عن محيط بلدة شقرة ووادي السلوقي جنوبي لبنان. اتهم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجيش الأوكراني بمهاجمة مصفاتي نفط في منطقتي ريازان وساراتوف، وقال نوفاك إن أوكرانيا لا تظهر تحركا نحو وقف إطلاق النار في مجال الطاقة. وتمثل تصريحات نوفاك إعلانا مباشرا نادرا من الحكومة الروسية عن هجمات تستهدف منشآت الطاقة والصناعة داخل روسيا.
1: لم تمضي أيام على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة لوقف استهداف منشآت طاقة بين روسيا وأوكرانيا، حتى عادت الصواريخ الروسية لتضرب محطات الكهرباء والتدفئة في كييف، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض منشآت الطاقة في العاصمة ومناطق أخرى لهجوم روسي بالصواريخ البالستية. استهدف محطات توليد الكهرباء والتدفئة والبنية التحتية المرتبطة بها، ما أسفر عن سقوط قتلى وعشرات المصابين إلى جانب انقطاع واسع للكهرباء في العاصمة. الرئيس الأوكراني من جهته انتقد حلفاء بلاده الغربيين لعدم تقديم إنذار مبكر، قائلا إن أوكرانيا لا تتلقى حتى تحذيرات مسبقة، وإن الأنظمة الأوكرانية لم ترصد الصواريخ إلا عند اقترابها الفعلي من العاصمة، حيث سمعت الانفجارات قبل إطلاق صفارات الإنذار. في المقابل، أعلنت موسكو إحباط إحدى أكبر الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة خلال العامين الماضيين. وبين استمرار الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية وتكثيف كييف هجماتها بالطائرات المسيرة، تتواصل المواجهة بين موسكو وكييف وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وتفاقم تداعياته الإنسانية. كما تضع هذه التطورات المبادرات الرامية إلى الحد من استهداف البنية التحتية أمام اختبار جديد، في وقت تبقى فيه فرص التهدئة مرهونة بمدى التزام الطرفين بأي تفاهمات محتملة، وقدرة الجهود الدولية على تحويل الدعوات إلى وقف التصعيد إلى خطوات عملية على الأرض.
0: اتهم مسؤول أوكراني رفيع واشنطن بمساعدة روسيا في شن هجمات على البنية التحتية، وقال إن الولايات المتحدة هددت بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بلاده. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس بريس أن واشنطن فرضت قيودا على سرعة ستارلينك ولم تقدم تحذيرات بشأن إطلاق صواريخ باليستية روسية في حالتين.
2: هاجمت العتمة ليالي العاصمة الأوكرانية كييف على حين غرة بفعل الضربات الروسية على قطاع الطاقة وشبكاتها، وحتى قبل أن يحل فصل الشتاء كما كان متوقعا. في النهار تسابق السلطات المحلية الزمن لتدارك الأمر ونشر ما يسمى بنقاط وخيام الصمود، كهذه المنصوبة بين مبان سكنية في أحد الأحياء. خيام تستوعب نحو 50 شخصا، وفيها يمكن شحن الهواتف والاتصال بشبكة الإنترنت، إضافة إلى التزود بالمياه وبعض الشراب والطعام الساخن إذا ساءت الأمور أكثر.
3: استعدت كييف بشكل جيد، فخزنت الوقود وقطع الغيار وما تحتاجه محطات التوليد، لكن المسيرات الروسية النفاثة قلبت المعادلة، فهي تستهدف بكثافة شبكات الإمداد خارج الأرض، وهذا يعطل عمل محطات التوليد الداخلية والخارجية حتى وإن بقيت سليمة.
2: عمدت الشركات والسلطات إلى نشر مولدات ضخمة في كل مكان وتعهدت بالمزيد تحسبا، لكن المخاوف الأكبر تتعلق بفقد المياه وغياب التدفئة وتعطل شبكات الصرف الصحي.
4: لا تستطيع كل محطات المياه والتدفئة العمل دون كهرباء، والخطة الحكومية كانت تهدف إلى تحقيق استقلال عمل تلك المحطات قبل نهاية العام. تأخرنا وسبقنا الروس عدة أشهر. على السكان تخزين كميات كافية من مياه الشرب والاستخدام تكفي عدة أيام على الأقل لكل فرد.
2: دعوات قد تكون موضوعية، لكنها تزيد المخاوف وتضع كييف وسكانها في حالة ترقب ومواجهة صعبة مع المجهول. بينما تحاول السلطات رأب التصدعات في شبكات الطاقة والمياه سريعا، يراهن الأوكرانيون على توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة، مدركين أنهم في حرب بقاء بعيدة عن الجبهات يواجهون فيها العتمة والبرد وحتى العطش. صفوان جولاق، تريتي عربي، كييف.
0: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة اقترحت على الدول الأوروبية رفع التجميد عن جزء من الأصول السياسية الروسية في محاولة لإحياء محادثات إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن واشنطن اقترحت نقل الأصول الروسية المجمدة إلى كيان مالي خاص يخضع لإشراف واشنطن. وأضافت الصحيفة أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب طرحا المقترح خلال مناقشات بشأن التسوية، لكن المندوبين الأوروبيين رفضوه مع اعتراضهم على التخلي عن السيطرة على الأصول أو إعادتها إلى موسكو. لا تقتصر الاحتجاجات في إسبانيا على أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة، بل تمتد إلى قطاع التعليم. ففي العاصمة مدريد بدأ المعلمون إضرابا مفتوحا للمطالبة بزيادة الأجور وتخفيف ساعات التدريس وتقليص أعداد الطلاب في الفصول وسط دعم طلابي ومواجهات مع الشرطة.
5: من شوارع مدريد إلى أروقة جامعاتها تصاعدت الاحتجاجات دفاعاً عن التعليم العام، فقد بدأ معلمون في إقليم مدريد إضراباً مفتوحاً للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، فيما خرج طلاب إلى الشوارع دعماً لمطالبهم. في ساحة بوريتا دي سول وسط العاصمة الإسبانية قرع المعلمون الطبول ورددوا الهتافات طالبين بتقليص ساعات التدريس وخفض أعداد الطلاب في الفصول وزيادة الرواتب بما يصل إلى 600 يورو شهرياً. ويقول المحتجون إن ضغط العمل وتراجع القدرة الشرائية يحدان من قدراتهم على تقديم تعليم أفضل في وقت ترتفع فيه تكاليف المعيشة في العاصمة.
6: نطالب أيضاً بزيادة الرواتب لأننا نعيش في مدريد إحدى أغلى مناطق إسبانيا، ومع ذلك فإن أجورنا هي الأدنى بين المعلمين في البلاد.
5: وبالتزامن مع الإضراب اندلعت مواجهة بين الشرطة والطلاب وعاملين في جامعات، وأوقف 5 أشخاص وأصيب عدد من المحتجين وأفراد الشرطة، فيما طالبت ممثلية الحكومة المركزية في مدريد بتحقيق عاجل في تدخل الشرطة. ولا تنفصل هذه التحركات عن أجواء اجتماعية وسياسية أكثر توتراً في إسبانيا، حيث تتصدر أزمة السكن وارتفاع الإيجارات والقدرة الشرائية النقاش العام بالتزامن مع الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر المقبل، بينما تصف حكومة إقليم مدريد الإضراب بأنه تحرك ذو أهداف سياسية وانتخابية. تؤكد النقابات أن جوهر المواجهة هو الأجور وظروف التدريس ومستقبل التعليم العام. سيرين حامدي، تريتي عربي.
0: تسببت الأمطار الغزيرة في إسطنبول باضطراب حركة السير وغمر عدد من الطرق بالمياه، ما دفع السلطات إلى تعليق الدراسة اليوم الخميس وحظر حركة الدراجات النارية وسط تحذيرات من استمرار الأمطار واشتداد الرياح.
7: تواجه إسطنبول تداعيات موجة من الأمطار الغزيرة تسببت في غمر طرق وأنفاق بالمياه وتعطيل حركة السير، فيما استنفرت البلدية آلاف العاملين للتعامل مع الأضرار. بحسب بلدية إسطنبول تجاوزت كميات الأمطار 95 مليمترا في بعض المناطق، فيما نشرت البلدية أكثر من 8300 موظف ونحو 2246 مركبة وآلية للتعامل مع تجمعات المياه وغمر المباني وسقوط الأسواق.

0: أشجار، وسجلت فرق الطوارئ نحو 1900 بلاغ، بينها حوادث غمر طرق وأنفاق مرورية علقت فيها السيارات. في ظل هذه الظروف دعت السلطات السكان إلى تجنب الخروج إلا للضرورة، واستخدام وسائل النقل العام، والابتعاد عن الأنفاق ومجاري الأنهار والمناطق المعرضة للفيضانات. كما قررت ولاية إسطنبول تعليق التعليم الحضوري الخميس في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، كما حظرت سير الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين اعتبارا من 9 مساء الأربعاء وحتى إشعار آخر. الإجراءات شملت كذلك منح إجازة إدارية لفئات من الموظفين. وحذرت الأرصاد الجوية من أن رياحا شمالية قد تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، وأمطار غزيرة قد تبلغ 100 ملم في بعض المناطق، ما يرفع مخاطر تجمع المياه والفيضانات. ودعت السكان إلى متابعة التحذيرات الرسمية فيما تستمر فرق الطوارئ في التعامل مع آثار الأمطار والاستعداد للتطورات الجوية.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الحوثيون يعلنون قصفهم مطار الرياض مجدداً، والحكومة اليمنية تقول إن حصارهم لتعز واستهدافهم مدنييها جريمة حرب. إيران تقول إنها تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، وسلطنة عمان تدعو من إسلام أباد إلى الحوار لمنع تصعيد إقليمي جديد وسط توترات أمريكية إيرانية. ضربات روسية وأوكرانية متبادلة على بنى تحتية للطاقة، وكييف تتهم واشنطن بمساعدة موسكو. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته وندهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم،
3: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
2: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم.
4: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، معي أنا معاذ الهراس، وتتابعونا في حلقة اليوم. برشلونة يقسو على جالاتا سراي ويهزمه برباعية في دوري أبطال أوروبا. تألق لامين يامال أمام جالاتا سراي، وتفاعل الجماهير التركية مع فلسطين في مباراة برشلونة يثير تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي. وفي حلقتنا اليوم، فوز برشلونة على جالاتا سراي في إسطنبول في مواجهة أظهرت التفوق الفني للفريق الكتالوني رغم محاولات أصحاب الأرض مجارته، فما أبرز العوامل الفنية التي صنعت الفريق لصالح برشلونة؟ وهل كشفت المباراة عن فجوة حقيقية في المستوى بين الفريقين؟ أم أن أخطاء الفريق التركي هي التي حسمت المواجهة؟

حقق برشلونة الإسباني فوزا كبيرا على مضيفه جالاتا سراي التركي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار عريض. ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه الثاني تواليا، فيما واصل جالاتا سراي بدايته المتعثرة وبقي دون نقاط عقب خسارته الثانية في المسابقة. حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بفضل هدفي بابلو باريوس وأديمولا لوكمان. وشهدت المباراة طرد مدافع مانشستر يونايتد لينيورو في الدقيقة 74 ليرفع أتلتيكو رصيده إلى 3 نقاط، فيما تجمد رصيد الفريق الإنجليزي عند 3 نقاط. أعلن ختافي الإسباني تعاقده رسميا مع داني كارباخال الظهير الأيمن السابق لريال مدريد في صفقة انتقال حر تمتد حتى 30 من يونيو عام 2027 بعد نهاية عقده مع النادي الملكي. ويعول ختافي على خبرة كارباخال المتوج بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا و29 لقبا مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني بينها كأس أمم أوروبا عام 2024. يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم اقتراح صندوق لتمويل تطوير اللعبة بقيمة 6 مليارات و350 مليون دولار على أن تحصل كل جمعية وطنية على 25 مليون دولار مقارنة بعشرة ملايين سابقا. ويتضمن المقترح تخصيص 99 مليون دولار لكل اتحاد قاري من الاتحادات الستة مع التركيز على تطوير كرة القدم النسائية وقطاع الناشئين. حقق فنيرباهتشي التركي فوزا على ضيفه زالجيريز الليتواني بنتيجة 99 نقطة مقابل 80 في مواجهة ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة في إسطنبول. وتصدر شيفون شيلز قائمة مسجلي فنيرباهتشي ب 17 نقطة، فيما شهدت المباراة عودة شين لاركين بعد غياب بسبب الإصابة ليسهم بخمس نقاط وثلاث تمريرات حاسمة في انتصار مهم للفريق بعد خسارة أمام باناثينايكوس الأسبوع الماضي. حقق أولمبياكوس اليوناني عودة تاريخية في الدوري الأوروبي لكرة السلة بعدما قلب تأخره بفارق 28 نقطة إلى فوز على فالنسيا الإسباني بنتيجة 102 مقابل 97. وفرض فالنسيا أفضليته في الشوط الأول، لكن أولمبياكوس انتفض في الشوط الثاني وقلص

0: الفريق تدريجيا قبل أن يفرض التمديد ليحسم المواجهة بفوز تاريخي. أداء نجم برشلونة لامين يامال ودعم الجماهير التركية لفلسطين في الملعب خطف الأنظار وردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مواجهة برشلونة وغلاتا سراي ضمن مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا. البداية من رياض الذي نشر الحركات الاستعراضية التي قام بها يامال قبل صناعة الهدف وعلق كاتبا: لقطة سينمائية جديدة، بطلها لامين يامال، سوبر يا ولد سوبر. أما المغرد بلال فتحدث عن أحقية النجم الإسباني بالكرة الذهبية بتغريدة كتب فيها: إذا لم يفز لامين يامال بالكرة الذهبية فهذه سرقة القرن، شيء خيالي هذا الولد. أما منصور فنشر نفس الحركة الاستعراضية التي قام بها يامال سابقا قبل سنوات وكتب: كانت حركة لامين وهو عنده 14 سنة، كان يعملها مع الناشئين، ليست حظ، لم أرى بحياتي لاعب مراوغ في هذا العمر أفضل من لامين يامال بصراحة. من جهة أخرى كانت الجماهير التركية الداعمة لفلسطين قد نالت حصة وفيرة من تغريدات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، كأبو يافا الذي نشر هذه الصورة وعلق: الحرية لفلسطين، جماهير غالاتا سراي ترفع صوت فلسطين في مدرجات الملعب خلال مواجهة فريقها أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا. ونختتم فقرتنا مع حساب تيرتي عربي على إكس الذي نشر صورة اللافتات التي رفعتها جماهير الملعب وكتب: فلسطين حرة، الإنسانية فقدت ضميرها في غزة، لافتات أطلقتها جماهير غالاتا سراي خلال مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا تضامنا مع الشعب الفلسطيني. واصل برشلونة انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما عاد من إسطنبول بفوز على غالاتا سراي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. الفريق الكتالوني بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك نجح في قلب تأخره إلى انتصار مؤكدا جاهزيته للمنافسة على اللقب القاري. في المقابل أثارت الخسارة تساؤلات بشأن قدرة غالاتا سراي على مجاراة كبار القارة الأوروبية رغم التعزيزات التي شهدتها تشكيلته هذا الموسم.
1: عشرة انتصارات في 10 مباريات، حصيلة تعكس البداية القوية لبرشلونة هذا الموسم، وآخرها الفوز على غالاتا سراي في إسطنبول بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. الفريق الكتالوني بقيادة الألماني هانزي فليك يواصل الاعتماد على الضغط العالي وسرعة التحرك وتنوع الحلول الهجومية، وهي عناصر صنعت الفريق أمام منافس نجح في التقدم بالنتيجة، لكنه لم يصمد أمام التفوق الهجومي لضيفه.
2: ما نراه من جودة في التدريبات ينعكس على أداء الفريق في المباريات، وهو بالنسبة إلي مؤشر على المستوى الذي وصلنا إليه، لذلك لم أتفاجأ بهذا الأداء، فأنا أعرف فريقي وأثق بقدرات لاعبيه ثقة تامة. من الرائع أن نرى كيف سيطرنا على المباراة وكيف شارك الجميع في اللعب، وكان كل لاعب يرغب في الحصول على الكرة. لقد أظهرنا الجودة التي يتمتع بها لاعبنا وقدمنا أداء استثنائيا في مباراة بدور أبطال أوروبا.
1: وفي الجانب الآخر تطرح الخسارة تساؤلات بشأن قدرة غالاتا سراي على المنافسة أوروبيا رغم الاستثمارات في تشكيلته وتطلعاته إلى تجاوز حدود المنافسة المحلية. الفريق التركي أظهر قدرته على تهديد برشلونة في فترات من المواجهة، لكنه عانى من التراجع الدفاعي خاصة مع بداية الشوط الثاني حين استقبل هدفين متتاليين خلال ثلاث دقائق.
3: هذا الفريق يضم لاعبين في قمة مستواهم هذا الموسم، كما أبرم تعاقدات مميزة. حتى عندما كنا نضغط عليهم ونعتقد أنهم سيفقدون الكرة كانوا ينجحون فجأة في الخروج من الضغط، وفي وجود لاعبين مثل رودري الذين يتمتعون بقدرة استثنائية على الاحتفاظ بالكرة والتحكم في اللعب كان من الصعب تطبيق الضغط الهجومي. حاولنا ذلك في بعض الفترات ونجحنا أحيانا، لكننا في النهاية واجهنا فريقا قويا للغاية.
1: فوز يرفع رصيد برشلونة إلى 6 نقاط من مباراتين ويعزز انطلاقته القوية نحو الأدوار الإقصائية، بينما يجد غالاتا سراي نفسه أمام ضرورة التعويض بداية من مواجهته المقبلة أمام ليل الفرنسي بعد خسارتين متتاليتين في البطولة.
0: وللحديث أكثر عن مباراة برشلونة وغالاتا سراي

0: سراي أرحب بضيفي من العاصمة المصرية القاهرة الكابتن أحمد مختار المحلل الرياضي. كابتن أحمد أهلا وسهلا بك. نبدأ بالحديث فنيا عن مباراة برشلونة وغالاتا سراي ونتحدث بشكل عام، كيف قرأت هذه المباراة؟ هل هناك فجوة فنية ما بين الفريقين أم هي الخبرة الأوروبية هي التي حكمت بأحكامها في هذه المباراة؟
1: طبعا كانت قمة كبيرة جدا بين برشلونة وجلطة سراي، أعتقد هي المواجهة الأكثر شعبية في مباريات يوم الثلاثاء بالأمس. النتيجة كانت بالنسبة لي تعكس فقط الفرق في الخبرة الأوروبية الكبيرة لفريق مثل برشلونة، أيضا ظروف وتفاصيل المباراة، والحاجة الثالثة هي الناحية الفنية والقدرات الفردية للاعبين. وده أعتقد يعني ممكن تلخيص المباراة في التصريح اللي قاله بروك مدرب جلطة سراي بعد المباراة. الراجل اتكلم بشكل صريح وقال اللي احنا لعبنا بضغط عالي، عملنا خطة قوية، تقدمنا في النتيجة، لكن في النهاية فوجئنا اللي احنا برضو بنلاعب فريق عنده قدرات فردية كبيرة جدا. لعيب زي رودري لعيب قوي جدا في التمرير، لعيب زي بيدري صعب جدا تقطع منه الكورة تحت الضغط، ايضا في التلت الهجوم الاخير هناك لامين يامال اللعيب الافضل في العالم حاليا بلغة المستويات وعلى مستوى حتى الارقام. اعتقد بان القدرات الفردية الكبيرة للعيبة برشلونة والناحية التدريبية المميزة للمدرب هانز فليك، كل هذه الأمور جعلت هناك يعني فجوة في المستوى خاصة في الشوط الثاني بين الفرقتين. ولكن برضو عايز أقول أن تفاصيل المباراة خدمت برشلونة خاصة في إلغاء الهدف الثاني لفريق جلطة سراي. لو كانت النتيجة 2-0 في الشوط الأول للفريق التركي أعتقد الأمور كانت هتبقى صعبة جدا للبارسا، لكن دايما بطولة زي دوري الأبطال أنا بسميها هي بطولة اللحظات، ممكن في لحظة الكرة تخدمك وممكن في لحظة الكرة تضرك، وهذا ما حدث بالتفصيل في الشوط الأول من المباراة. جلطة سراي كان ممكن يتقدم 2-0 في الشوط الأول، فجأة انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، وده خلت المباراة تنقلب رأسا على عقب في الشوط الثاني.
0: هنا سأتحدث عن الشوط الثاني بالخصوص، ما الذي تغير ما بين الشوطين، ما بين علامات استفهام على مستوى برشلونة في الشوط الأول ثم تسجيل هدفين في فترة قصيرة أو 3 أهداف، ما الذي تغير بين الشوطين فنيا؟
1: فليك طبعا يعني هانز فليك مدرب برشلونة رفض الإجابة على هذا السؤال بعد المباراة ماذا قال للاعبيه بين الشوطين، لكن ممكن تفسير الأمر فنيا في بعض النقاط أنه برشلونة في الشوط الأول كان يلعب بشكل متسرع بعض الشيء، مزيد من التمريرات العمودية، تمريرات مباشرة للمهاجمين، وده خلى كرات كتير تفقد منهم. لكن في الشوط الثاني البارسا كان صبورا، كان هادئا. رودري نفسه تحدث عن هذه الأمور وقال إن احنا في الشوط الثاني حاولنا إن احنا نلعب تمريرات أكتر في الدفاع وخط الوسط، حاولنا إن احنا ما يتقطعش مننا كرات كتير، حاولنا إن احنا نوصل الكرات للمهاجمين بشكل مثالي، وده اللي حصل. ولو عملنا مقارنة رقمية سريعة بين تمريرات أو الاستلام اللي خده لامين يامال اللي هو نجم برشلونة بين الشوط الأول والشوط الثاني، هنلاقي لامين يامال استلم كرات أكتر في الشوط الثاني في التلت الهجوم الأخير بالقرب من مرمى جلطة سراي. لعيب مثل لامين يامال عندما يستلم الكرة أمام مرمى الخصوم أعتقد خطورته بتبقى أكبر، وده اللي حصل في الشوط الثاني إن لعيبة الوسط وجدت لامين يامال في مكان مثالي مقارنة بالشوط الأول. الحاجة الثانية والمهمة جدا هي استغلال الفرص. في الشوط الأول جات لبرشلونة أكتر من فرصة عن طريق جوردون وعن طريق أولمو وعن طريق فيرمين لوبيز، ولكن أضاع أكتر من فرصة. عكس الشوط الثاني إن في 5 دقايق فقط نجح فيرمين لوبيز في تسجيل الهدف الثاني، بعدها على طول جوردون سجل الهدف الثالث. استغلال الفرص في مثل هذه المباريات سببت الفارق الكبير في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول. أيضا هناك نقطة مهمة جدا وهي اللياقة البدنية، الضغط العالي لفريق جلطة سراي مستحيل تلعب بنسق كبير قدام فريق مثل برشلونة لمدة 90 دقيقة. قدر في الشوط الأول يلعب بضغط عالي، لكن اللياقة البدنية خانت فريق المدرب بروك في الشوط الثاني، وده تسبب برضو في فرق المستوى بالنسبة لجلطة سراي.
0: سنتحدث عن جلطة سراي بعد قليل، لكن هذه المفارقة في أسلوب برشلونة ما بين رودري الذي يفضل الإبقاء على الكرة للاستحواذ والتمرير وما بين اللاعب المباشر للامين يامال، أي من هذه الأساليب هي التي تلائم فليك وهي القادرة على أن تجلب دوري الأبطال لبرشلونة؟
1: اعتقد التوازن، يعني فليك مدرب بيحب اللعب المباشر، يعني فليك اعتقد اسلوبه تاريخيا سواء مع بايرن او سواء مع منتخب المانيا او سواء مع برشلونه بيفضل اللعب المباشر العمودي السريع، بالتالي هو بيفضل لاعبين امثال لامين يامال اكتر. لكن ايضا برشلونه في السنوات الاخيره كان ينقصه فقط الخبرات، كان ينقصه استغلال الفرص، كان ينقصه اللعب بهدوء بعض الشيء وتهدئه النسق والريتم في بعض المباريات. لذلك

0: الزمالك تعاقد مع رودري. اتصور بان رودري اذا كان رودري ولامين يامال او رودري وفليك واسلوبهم متناقضان ومتنافران الى حد ما، احدهم مثل رودري القادم من مانشستر سيتي يفضل اللعب الهادي على طريق جوارديولا، عكس لامين يامال النجم الكبير اللي بيحب الكره تيجي في رجله ويحب يلعب بشكل مباشر. اتصور بان الحل في برشلونه هو التوازن بين الاسلوبين، الفريق يحتاج في بعض المباريات وبعض اللحظات الى تهدئه النسق وتهدئه الريتم، لكن ايضا كما حدث بالامس لامين يامال في لقطتين فقط في اقل من 5 دقائق انهى المباراه بعد صناعتين ولا اروع للهدفين الثاني والثالث. اتصور بان البارسا سيمضي يعني بشكل ايجابي في بطوله دوري ابطال اوروبا اذا استفاد من الاسلوبين، استفاد من المهاره الكبيره لامين يامال، الجراه، السرعه، ولكن ايضا الفريق في بعض الاحيان يحتاج الى الهدوء، يحتاج الى تهدئه النسق، يحتاج الى اللعب باسلوب بيب جوارديولا ايام مانشستر سيتي، او الى العقل المدبر للاعب مثل رودري، لعيب يعني مهندس خط الوسط، لعيب اثبت نجاح كبير جدا في منتخب اسبانيا. تجربه تلافوينتي مع منتخب اسبانيا في كاس العالم الاخيره اظن قد تكون يعني بمثابه كلمه السر اللي هانز فليك في بعض مباريات دوري الابطال اللي هي بتحتاج الى الهدوء، الى تهدئه النسق، الى عدم فقدان الكرات الكثيره حتى لا يضرب بالمرتدات كما حدث في الموسم الماضي امام اتلتيكو مدريد والموسم قبل الماضي امام انتر ميلان.
1: سنواصل الحديث عن مباراه برشلونه غالاتا سراي كابتن احمد، لكن ابقى معي لنتعرف على بعض من أرقام هذه المباراة التي جمعت بين برشلونة وغالاتا سراي في ملعب رامس بارك بإسطنبول.

0: عودة إلى ضيفي من القاهرة الكابتن أحمد مختار، ونواصل الحديث عن مباراة برشلونة غالاتا سراي، لكن هذه المرة من الجانب التركي. أود أن أسألك عن أوكان بوروك مدرب غالاتا سراي، كيف كانت خياراته التكتيكية؟ تقييمك الفني لأداء المدرب في هذه المباراة؟ الخسارة هل كانت فوق قدراته أم أنه كان بالإمكان أفضل مما كان؟
1: بكل صراحة وبكل يعني المحسابات المنطق، لا أستطيع إلقاء اللوم على بروك مدرب جلطة سراي في مواجهة برشلونة. المدرب فعل ما عليه خاصة في الشوط الأول. أعتقد بأن بروك اتجه إلى تكتيك صحيح جدا في المباراة، سواء اللعب بطريقة 4-2-3-1، تأمين خط الوسط بوجود توريرا وليمينا، حتى في خياراته الهجومية خلف أوسيمين أعتقد كان موفق لحد كبير. اللاعب باتراكوف اللي هو سجل الهدف الأول كان خيار مثالي جدا، وجود حتى يونس أجوجون وحتى رافائيل لياو كانت خيارات مثالية. الهدف الأول اعتقد هي دي يعني تلخص طريقه لعب جلطة سراي. الفريق اعتمد على اللعب التمريرات الطوليه الى اتجاه رافائيل لياو، استغلال فرق السرعه وفرق المهاره الكبير بين لعيب زي رافائيل لياو وبين ايريك جارسيا، وده فعلا اللي حصل مع تفوق باتراكوف على رودري في السرعه وكان الهدف. اعتقد ان طريقه لعب جلطة سراي في الشوط الاول كانت مثاليه، لكن دايما زي ما قلت قبل كده دوري ابطال اوروبا بطوله التفاصيل. جلطة سراي سجل هدف تاني من ركنيه، لكن تم إلغاؤه بسبب فارق التسلل الطفيف جدا بعد العودة لتقنية الفيديو، وبالتالي كان ممكن بروك يطلع الشوط الأول كسبان 2-0. الفريق حتى طبق الضغط القوي جدا في الشوط الأول، لكن اصطدم بلاعبين مثل رودري وبيدري صعب تقطع منهم الكرة. لكن الحاجة الوحيدة اللي كنت ممكن ألوم فيها بروك هو اندفاع

0: أو أيضا في الشوط الثاني كان يجب اللعب بقدر من الهدوء على الأقل في بداية الشوط، خاصة بعد عودة برشلونة وتعادله في نهاية الشوط الأول. وده يعني الحساب الوحيد اللي ممكن أختلف معاه بروك فيه، إنه نزل الشوط الثاني بنفس تكتيك الشوط الأول، اندفاع ولعب بقوة وضغط عالي، ولكن اصطدم بقوة برشلونة. وأيضا كان حظه أو عدم يعني حظه سيء بعض الشيء، اللي هو استقبال الهدف الثاني والثالث في حوالي 5 دقائق فقط، وده قلب المباراة تماما. لكن مش هقدر ألومه، لأن كنت شايف إن جلطة سراي كان خصم قوي جدا لبرشلونة، استطاع إحراج برشلونة بشدة في الشوط الأول، وكان ممكن يطلع متقدم في النتيجة لولا التفاصيل الصغيرة جدا.
1: كابتن أحمد، هذه الفكرة التي نتحدث عنها، فكرة العامل الذهني، جلطة سراي المتفوق محليا يعاني أوروبيا الخسارة الثانية حتى أوروبيا، كيف يمكن أن ينقل جالاتا ساري هذا التفوق المحلي إلى المنافسة الأوروبية ويصبح فريقا أيضا له باع طويل في كرة القدم الأوروبية وفي مسابقاتها؟
0: دوري الأبطال بطولة صعبة جدا، حتى مش صعبة بس على جالاتا ساري، صعبة حتى على فريق زي برشلونة، صعبة على بايرن ميونخ، صعبة على أرسنال، صعبة على معظم الفرق الأوروبية في السنوات الأخيرة. وإن كان جالاتا ساري يجب أن يستمر في المحاولة، أنا أعجبتني جدا طريقة إدارة جالاتا ساري في الصيف الماضي وحتى في السنوات الأخيرة، وهي استخدام الكفاءات واستخدام اللعيبة المميزة جدا. خط هجوم جالاتا ساري خط هجوم ينافس الفرق الكبيرة، فيكتور أوسيمين، رافائيل لياو، ثاني يلمس، كل هذه الأسماء هي فعلا أسماء مميزة، أسماء تقدر تقول عليها لعيبة صف أول. ولكن فريق جلطة سراي ينقصه مواصلة اللعب على مستويات كبيرة جدا في دوري الأبطال أوروبا. طول الدوري الأبطال تحتاج إلى مواصلة وتكرار وإلى العودة باستمرار، وده اللي محتاجه فريق جلطة، الاستمرارية فقط. في الموسم الماضي على سبيل المثال الفريق عمل نتائج كويسة جدا، يعني قدر يكسب ليفربول أعتقد مرتين على أرضه في دوري الأبطال، قدر يكسب اليوفي في الذهاب على أرضه، ولكن دايما خانته بعض التفاصيل الصغيرة. أتوقع بأن جلطة سراي يجب أن يستمر، لأن لديه أولا مدرب كويس جدا اللي هو بروك، ولديه مجموعة من اللاعبين المميزين ولعيبة عندها كمان خبرات زي لياو وزي أوسيمين وغيرهم، ولكن الفريق يحتاج إلى مزيد من الانضباط، عدم إضاعة فرص سهلة، التركيز دفاعيا، ودي اللي دايما بتخليه يخسر نقاط سهلة وبتخليه يخسر ماتشات سهلة. لكن بالعودة لجدول دوري الأبطال، صحيح أنه خسر من سبورتينج وخسر من برشلونة، لكن أيضا جلطة سراي لديه فرص جيدة للوصول على الأقل الملحق المؤهل لدور الستاشر، عنده ماتشات أنا شايفها في المتناول، فاينورد، عنده شتوتغارت على أرضه في تركيا، كمان هيلعب بره فرق زي أيك أسينا وفريق زي ليل الفرنسي، فرق مش قوية جدا. فرق جلطة سراي يقدر على الأقل في الأربع ماتشات دول ياخد 9 نقط على الأقل، وده بتخليه ممكن جدا رغم البداية السيئة ليه في دوري الأبطال السنة دي اللي احنا نشوفه في الملحق المؤهل لدور الستاشر خلال الماتشات القادمة، خاصة ان لسه بدري جدا وفي مباريات اخرى يمكن اللي هو الفوز بيها ويمكن تحسين مستواه وتحسين نتائجه مع مدرب مميز مثل بروك ولعيبة خبرة خاصة فيكتور أوسيمين.
1: تحدث عن الجولة المقبلة، وهنا أعود بالحديث عن برشلونة الذي سيواجه باريس سان جيرمان، مباراة ربما أصبحت عقدة للفريق الكتالوني، هل تعتقد أن هذا الاختبار سيكون هو الاختبار الحقيقي لبرشلونة أو أول اختبار حقيقي هذا الموسم، أم أن برشلونة فليك أثبت بالفعل على أنه أقوى فريق أوروبيا هذا الموسم؟
0: أعتقد برشلونة أثبت أنه من أقوى الفرق الأوروبية وفقا لمستواه ونتائجه هذا الموسم، لكن طبعا سيكون باريس سان جيرمان يعني اصطدام قوي جدا، لأن باريس سان جيرمان بلغة الأرقام هو أقوى فريق في العالم وفي أوروبا في آخر موسمين، الفريق اللي كسب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، الفريق اللي هو معاه مدرب يعتبر من الأفضل إذا لم يكن الأفضل لويس إنريكي. كمان باريس سان جيرمان عنده ميزة كبيرة جدا أنه بيلعب في دوري أسهل من الدوري الأسباني، وبالتالي برشلونة على سبيل المثال سيواجه ريال بيتيس في منتصف الأسبوع، مباراة صعبة جدا قبل باريس، عكس باريس سان جيرمان اللي هو يقدر يريح قدر كبير من اللعيبة قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال. أنا بشوف المباراة دي هو أقوى مباراة في الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لأنه بين فرقتين، فرقة برشلونة لديها فورمة كبيرة جدا هذا الوقت، وأيضا باريس فريق قوي جدا، هو الاصطدام الأكبر والرئيسي لفريق بارسا هانز فليك هذا الموسم، خاصة اللي هو هيواجه فريق قوي جدا في التحولات، فريق عنده أجنحة تعتبر من الأفضل في أوروبا زي عثمان ديمبلي، زي كفاراتسخيليا. أيضا هناك نقطة تفوق كبيرة لباريس في على مستوى الأظهرة، لعيب مثل أشرف حكيمي ولعيب مثل نونو مينديز، أعتقد إحنا بنتكلم عن أفضل ظاهرين في العالم سواء صحيح. على اليمين أو اليسار.
1: كابتن أحمد، نحن سنفصل في مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان حينما سيحين وقت هذه المباراة القمة، لكن أود أن أختم بسؤال عن جالاتا ساراي، ما هي الدروس التي يمكن أن يستخلصها من مواجهة برشلونة من أجل مواصلة المسيرة الأوروبية هذا الموسم؟
0: جالاتا سراي محتاج يعني اللعيبه

0: تكون عندها إيمان أكتر في نفسها، خاصة على مستوى الأخطاء الفردية في حتة الدفاع. أيضا جالت سراي عليه أن يؤمن أنه فريق يقدر زي ما هو بيقدر يلعب ماتشات قوية على أرضه ويحرج الكبار، ينقصه فقط التركيز خارج أرضه. دايما جالت سراي عنده المشكلة الكبيرة أنه فريق قوي جدا على أرضه حتى لما بيخسر، ولكنه خارج أرضه بيضيع نقط سهلة، وهذه الأمور تجعله يبتعد عن المنافسة أو حتى التواجد وسط الثمانية الكبار أوروبيا. ولكن فريق جلطة يجب أن يستمر، يجب أن يحاول، يجب أن يحسن النتائج غارق أرضه. هناك مباريات أخرى سهلة، كرة القدم ليست برشلونة أو عندما يواجه باريس سان جيرمان، هناك مواجهات يقدر جلطة سراي يكسبها زي شتوتغارت، زي ليل، زي أيك أسينا. هذه المباريات هي الفيصل، وهي التي ستجعله مناسب ومؤهل للوجود في الأدوار الإقصائية القادمة.
1: كنت معنا من القاهرة المحلل الرياضي كابتن أحمد مختار، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

صباح الخير. حين يعجز الناس عن إيقاف الألم يبحثون عن وسيلة ليقولوا لمن يتألم: لسنا بعيدين عنكم، نشعر بوجعكم. في كابادوكيا تركيا لم تكن الأضواء هذه المرة للمناطيد التي تشتهر بها المنطقة، بل لهواتف رفعها المشاركون في فعالية كن نورا لغزة، تضامنا مع أهل القطاع الذين يعيشون وسط الألم والمعاناة. قد لا يغير ضوء هاتف صغير واقعا قاسيا، لكنه قد يذكر من يعيشون في قلب العتمة لأن هناك من يتذكرهم ويحمل حكايتهم ويرفض أن يعتاد العالم وجعهم أو ينسى أسماءهم. فأقل ما يمكن أن نقدمه لمن يتألم أن نشعره بأنه ليس وحده. حلقة جديدة من يني صباح، أهلا بكم مشاهدون وتتابعون معنا أيضا. الخلود الرقمي، هل يمنح الذكاء الصناعي الإنسان حياة بلا نهاية؟ جائزة نوبل للسلام، تكريم عالمي يرافقه الجدل مع كل إعلان عن الفائزين. الروبوتات البشرية، من مشاهد الخيال إلى واقع يغير حياتنا اليومية. كما تتابعون معنا أيضاً، سبحة القزوان، إرث شعبي يتمسك به سكان مدينة السليمانية شمال العراق.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا. إذن نصحبكم إلى وسط تركيا وتحديدا إلى مدينة كابادوكيا، حيث تلتقي الطبيعة

0: مع غزة، مؤكدين أن التحركات الإنسانية الداعمة للفلسطينيين لا تزال مستمرة، وأن أصوات المتضامنين لم تخفت رغم مرور الوقت. إذن حيث نظمت هيئة الإذاعة الإنسانية التركية إيهاها الفعالية بهدف تسليط الضوء على المعاناة المستمرة في غزة رغم توقف الحرب، في ظل استمرار الاعتداءات اليومية على النساء والأطفال هناك. المشاركون رفعوا لافتات كتب عليها الحرية لغزة، وأضاءوا مصابيح هواتفهم في وقفة رمزية حولت الظلام إلى وقفة من التضامن والأمل في مشهد يستحضر العتمة التي تعيشها غزة. اختار المشاركون أن يعبروا عن تضامنهم بطريقتهم الخاصة، حاملين أضواء صغيرة ورسالة واضحة: غزة ليست وحدها. إذن نشاهد مشاهدينا بعض المشاهد من تلك الفعالية.
1: بأن ربك أوحى لها يومئذ يسر.
2: حسبي الله الشديد لمن كادني بسوء، حسبي الله الرحيم عند الموت، حسبي الله لا إله.
0: إذن وعلى شكل حمامة سلام رفع المشاركون تلك اللافتة داعين العالم لوقف الإبادة الجماعية ونشر السلام في تلك البقعة من الأرض. رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية قال في تصريح صحفي إن المشاركين أرادوا توجيه رسالة إنسانية قوية إلى العالم من أجل غزة، انطلاقا من كابادوكيا المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. وأضاف أيضا أنهم أرادوا تقديم مشهد يعبر عن مشاركتهم أهل غزة، معاناتهم وآلامهم عبر صرخة صامتة تصل رسالتها إلى العالم أجمع.

0: إذن مصطلحات لم تكن مألوفة قبل سنوات جعلها التقدم التكنولوجي المتسارع جزءاً من واقعنا اليومي، من العالم الافتراضي والميتافيرس إلى الذكاء الصناعي والهولوغرام، مفاهيم باتت أكثر حضوراً في حياتنا رغم ما تحمله من غرابة. لكن التكنولوجيا لا تكف عن تجاوز ما اعتدناه لتفتح أبواباً على عوالم أكثر إثارة للدهشة، ربما أكثر إرباكاً أيضاً. فهل سمعتم من قبل بالخلود الرقمي أو بما يعرف بالآخرة الافتراضية، مفاهيم تطرح أسئلة جديدة عن علاقتنا بالتكنولوجيا وحدودها في محاكاة الإنسان ولكن بعد الموت؟ وهذا ما سنناقشه في فقرتنا، لكن دعونا أولاً نتابع التقرير التالي عن عائلة صينية استعادت الذكاء الصناعي لمحاكاة ابنها المتوفى والتواصل معه.
1: في ولاية جيجيانغ شرقي الصين، أتى هذان الوالدان لزيارة ابنهما المتوفى قبل سنة تقريبا. يضع الأب هاتفه المحمول على القبر استعدادا للقاء ابنه، أو بالأحرى سيتحاور مع نسخة أواتار افتراضية صنعت على شكل ابنه شوانمو باستعمال تقنية الذكاء الصناعي.
2: أعلم أنك تشعر بحزن شديد لفقدي وذنب لعجزك عن إعادتي للحياة بعد مماتي.
3: يوما ما سنلتقي جميعا يا بني في عالم الميتافيرس. التكنولوجيا في تطور مستمر، إنها مسألة وقت فقط.
1: الوالد الحزين وزوجته من العائلات الصينية التي لجأت إلى تكنولوجيا الذكاء الصناعي لإنتاج نسخ أواتار لأحبائهم المتوفين. يريده إنشاء نسخة طبق الأصل يتحاور معها تماماً كما كان يفعل مع ابنه المتوفى.
3: عندما نزامن بين الواقع والميتافيرس سألتقي بابني مجدداً. تطور هذه التكنولوجيا قد يلغي مفهوم فقدان الأحبة، سيصبح الناس خالدين.
1: لتشكيل أواتار ابنه

0: المتوفى جمعوا كمًا كبيرًا من البيانات الرقمية له وسلمها لشركة أسست لهذا الغرض. زانغ زيواي رجل في الثلاثينيات أسس شركة سوبر براين للذكاء الصناعي تقدم لعملائها خدمة تشكيل أواتارات لأحبائهم خلال 20 يوماً مقابل تكلفة تراوح بين 2000 و3000 دولار.
1: عملاؤنا في الغالب أشخاص مات أحباؤهم أو آباء لا يستطيعون قضاء الوقت مع أبنائهم أو أشخاص انفصلوا عن أحبائهم لسبب ما. بمفهوم الخلود الرقمي نحاول إنشاء عوالم رقمية موازية للحياة الواقعية يمكننا تسميتها بحياة الآخرة الرقمية.
0: بدلاً من مواجهة الواقع بآلامه يفضل البعض اللجوء إلى هذه الشركات لتصنع لهم عالماً كما يريدونه تماماً، عالم يكاد يكون كاملاً باستثناء عيب واحد هو أنه غير حقيقي.
2: وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من دبي الخبير في التكنولوجيا حسام محسنة. مرحبا بك حسام. بداية يعني كيف يتم مقاربة نسخة افتراضية لإنسان متوفى؟
3: صباح الخير، يسعدني التواجد معكم اليوم في هذه الدورة الجديدة من برنامج الصباح. بالنسبة للذكاء الاصطناعي والذكاء الخارق هي ممكنات أتاحت الآن فرصة إعادة تشكيل نسخة رقمية إن صح التعبير ومحاكاة للإنسان من خلال حفظ الأثر، حفظ الذكريات اللي كنا متعودين عليه. طبعاً خلال السنين الماضية كان أنه ندخر ذكريات للناس أحبائنا المتوفين وكذا، ولكن من خلال هذه التقنية ممكن نحن نتواصل بشكل أكبر من خلال بيانات أكثر، من خلال تدريب نماذج على هذه البيانات، فبيصير عندنا تواصل أكبر مع ذكراهم.
2: نعم. صح التعبير. يعني حسام كيف تتم الآلية؟ يعني قد تسأل بعض العوائل التي فقدت أحباء لهم واستحسنوا هذه الفكرة، يعني هل هذه الشركات تأخذ البيانات من ذوي الفقيد أم تعتمد على ما كان يستخدمه المتوفى داخل العالم الافتراضي وتفرض من عندها نسخة افتراضية؟ كيف تتم الآلية؟
3: طبعا هي تعتمد على يعني جمع البيانات من خلال النموذجين اللي ذكرتهم من نماذج المواد المنشورة على الإنترنت، إن كان للشخص إسهام أكبر، إن كان مقاطع فيديو، مقاطع صوت، مقاطع مكتوبة، بالإضافة إلى يعني المواد اللي ممكن تقدمها العائلة. هي جميع هذه النماذج إن صح التعبير لما عم تحاول تصنع شخصية واقع افتراضي ومحاكاة للإنسان، كل ما كان عندك بيانات أكثر كل ما حصلت على نموذج أقرب ما يكون للشخصية اللي عم تحاول توصل لها. فهي نتاج مزيج ما بين الأمرين، كل ما كان موجود بيانات أكثر تتوفر للنموذج وتتوفر للشركات كل ما كان هنالك نموذج أقرب لنقول للواقع.
2: نعم. هل مثل هذه النماذج ستبقى محصورة في الهولوغرام فقط؟ أم أنها ممكن أن تتعدى إلى إنتاج نسخ جسدية توضع داخلها مثل هذه الذاكرة التي نستطيع أن نقول أنها حية أو مجموعة من الذكريات، أم هنالك روادع أخلاقية قانونية قد تمنع هذا الأمر في المستقبل؟
3: طبيعي. بالنسبة للقوانين لا زالت تتطور مع الوقت، يعني أبرز الأسئلة اللي ممكن تظهر إنه هل يعني استمرار هذه الشخصية والهوية الرقمية، يعني الخلود الرقمي إن صح التعبير ممكن يكون على 3 مراحل: خلود الأثر اللي هي المواد الموجودة إن كان

0: صور فيديوهات مقاطع غير هذا الشيء السائد والتقليدي اللي جمعناه عن أحبائنا خلال السنين الماضية. خلود النسخة الرقمية كانت إنه محاكاة، لكن الآن خلود الهوية أيضا، فهي ممكن عم تنتج أشياء جديدة. فهل هذه الأشياء الجديدة من يملك حرية التصرف فيها؟ متى تزال؟ ما نوع المحتوى الذي ينشأ من خلالها؟ كيف تتجسد؟ كمان أنت ذكرت ممكن يكون من خلال شخصية يعني ممكن روبوتية ملموسة. هذا الشيء أيضا من يحدده؟ ما القوانين المترتبة عليها؟ كل هذا يعني إطار البحث والتفكير. يعني هي فكرة كانت من الخيال العلمي في السابق، الآن التطور التكنولوجي عم يؤدي أنه الموضوع يصير أقرب للواقع من اللي كنا نفكر فيه. فهلأ لازم نشوف قوانين وأخلاقيات وتشريعات وأيضا منظومة أخلاقية أيضا تساعد. يعني هل إحياء واستمرار هذه الذكرى أيضا تؤثر سلبا على عائلة الفقيد والناس اللي بتتواصل معه؟ ولأي مدى هذا المحتوى ينتج محتوى جديد؟ وما يعني الترتبات
1: نعم،
0: القانونية
1: يعني
0: على هذا
1: موضوع
0: الشيء؟ هل إذا
1: حديث
0: أصدر
1: والأسئلة كثيرة، ولكن هنا
0: اختيارات معينة أو
1: دخول
0: قام
1: حسام،
0: بأشياء
1: دخول
0: معينة هل
1: الذكاء
0: يتترتب
1: الصناعي،
0: عليها؟
1: نعم دخول الذكاء الصناعي عادة ما يقلق يعني من يتابعه، يعني لأن الذكاء الصناعي قد يصل إلى يعني مستوى معين يستطيع بذاته توليد أفكار أو توليد انطباع معين مختلف عما نعرفه سابقا. هل بالفعل دخول الذكاء الصناعي إلى مثل هذه النسخ عن ناس متوفين من الممكن أن يخلق مستقبل لهذه النسخة أو يطرح أجوبة لأسئلة لم تكن واردة على خاطر ذوي الفقيد؟
0: نعم طبعا، يعني نحن عم ننظر للموضوع بشكل شمولي. إذا كان صاحب النسخة الرقمية هذه صاحب تأثير، مؤلف معين مثلا، أو عنده أثر ممكن يمتد أو شيء، ممكن يستمر، ممكن إنتاج أدبي إن صح التعبير، ممكن محتوى معين ممكن يصدر من خلاله. لكن أيضا نحن عم ننظر الآن إلى التشريعات، المحتوى الجديد من يملكه؟ من يقرر متى يتوقف؟ من يراجع؟ من يعني يملك حقوق أيضا تبعات؟ وإن كان هنالك مشكلة قانونية لنفرض، من يتحمل مسؤولية هذه الهوية الرقمية؟ فنحن أمام تساؤلات كثيرة. عم التطور السريع اللي عم يصير بالمجال عم يخلق أسئلة أكثر من الحلول والتشريعات اللي عم تواكبها. فهو هذا مصدر القلق في مجال الذكاء الصناعي وفي هذا الموضوع تحديدا، لأنه لسه الموضوع ممكن محتاج تطوير تشريعي أكثر حوالين الموضوع، وأيضا مثل ما حكينا التبعيات الأخلاقية للموضوع.
1: نعم، شكرا جزيلا لك حسام محسنة، كنت معنا من دبي عبر الأقمار الصناعية، الخبير في التكنولوجيا، شكرا جزيلا لك.

0: تعد جوائز نوبل من أبرز الجوائز العالمية، إذ تمنح سنوياً في مجالات متعددة تقديراً لإسهامات علمية وأدبية وإنسانية تركت أثراً في حياة البشر. وعلى مدى تاريخها ارتبطت بإنجازات كبرى، لكنها لم تسلم من الجدل، إذ أثارت بعض قراراتها أو قرارات منحها تساؤلات بشأن معايير الاختيار ومواقف لجان التحكيم.
1: اخترعت الديناميت وأنشأ 90 مصنعاً للأسلحة وكرس حياته لصناعة المتفجرات، ومع ذلك تحمل اسمه جائزة سنوية للسلام منذ عام 1901 ضمن 4 جوائز أخرى في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب. إنه ألفريد نوبل، تاجر الموت بحسب توصيف صحيفة فرنسية. الصحيفة نشرت نعي نوبل بالخطأ عام 1888 في حين كان شقيقه لودفيغ هو المتوفى. كتبت الصحيفة بالخط العريض: مات تاجر الموت الدكتور ألفريد نوبل.

0: بال الذي جمع ثروة طائلة باكتشافه طريقة أسرع لقتل أكبر عدد من الناس، عنوان هز أركان نوبل الذي كان يعد نفسه مسالماً ومفيداً للبشرية. فقرر منح 94% من ثروته في شكل جوائز للأشخاص أو المؤسسات التي تخدم الإنسانية في 5 مجالات بلا تمييز في الجنس أو الجنسية. بالنسبة لاختيار الفائزين، فإن أكاديمية السويد للعلوم تختار الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء والفيزياء، وتختار جمعية نوبل في معهد كارولينسكا الفائزة بجائزة نوبل في الطب، بينما تحدد الأكاديمية السويدية الفائزة بجائزة نوبل في الآداب، في حين يشرف على جائزة السلام المعهد النرويجي. وعلى الرغم من قيمة الجائزة، فإنها لم تمنح لأحد خلال أعوام عدة، خصوصاً في فترة الحربين العالميتين، وذلك تطبيقاً لوصية نوبل التي أمر فيها بحجب الجائزة إذا لم يكن هناك من يستحقها ويحتفظ بأموالها للعام التالي. جوائز نوبل تعرضت كذلك للنقد في مناسبات مختلفة، كمنحها للطبيب أنطونيوس إيغاس مونيز لاختراعه عملية فصل الفص المخي الجبهي للمرضى الذين يعانون من الوسواس القهري والفصام والاكتئاب، لكن ثبت فشل هذه العملية فيما بعد. كما أثار منح الجائزة للكاتبين السويديين إيفان جونسون وهاري مارتينسون عام 1974 ضجة كبرى، باعتبار أنهما عضوان في الأكاديمية السويدية التي تمنح الجائزة أصلاً. أما في العام الجاري، فقد أثارت دعوات إيطالية لترشيح أطفال غزة لنيل جائزة نوبل للسلام جدلاً واسعاً، إذ اعتبر مؤيدوها أنها وسيلة لتسليط الضوء على معاناة الأطفال في غزة، فيما اعترضت جهات إسرائيلية على ذلك معتبرة أنه تجاهل لمشاعر الإسرائيليين.
1: ومعنا من عمان المخرجة والمدونة القصصية آلاء حمدان. مرحبا بك آلاء وصباح الخير. بداية نريد أن نتحدث عن معايير منح الجائزة. نعم، قد يبدو الجدل دائما يثار حول جائزة نوبل للسلام والأدبية، نريد هنا أن نتكلم أكثر عن جائزة نوبل للسلام، التخصصات الأخرى قد لا تثير كثيرا من الجدل. بداية نريد أن نتحدث عن المعايير التي تمنح لجائزة نوبل للسلام.
2: أهلا فيكم وصباح النور. طبعاً كثير من الناس بيشوفوا إنه جائزة نوبل للسلام مسيسة، وفي أبحاث تحكي إنها مسيسة، وفي أبحاث تحكي إنه تتعرض لضغوطات، بس هي مش مسيسة بالمطلق. فبدي أذكر هيك نماذج سريعة بالنسبة لكيفية اختيار، خلينا نحكي، الفائزين بهاي القسم بالذات من الجائزة. السنة الماضية ب 2025 ترامب يعني ممكن كان أكبر نموذج للضغط اللي ممكن تتعرض له جائزة لاختيار شخص ما. يعني نتذكر حتى حساب البيت الأبيض تحول لمهزلة الإعلامية كله للتصويت لترامب أو ترشيحه لجائزة نوبل للسلام، رغم أنه واقعيا هو يعني كان بده الجائزة أنه تدخل في وساطة إنهاء الحرب على غزة أو العدوان، ولكن ثبت الموضوع فشله. إلى الآن 1500 شهيد بعد الهدنة. فنعم تتعرض الجائزة لضغوطات، ولكن هذا لا يعني إنها ترضخ لهذه الضغوطات. ولكن بالمقابل في عنا ماريا تشافيدو من فنزويلا اللي فازت بسبب حركتها مع الديمقراطية ب 2002 تقريبا، فازت بالجائزة، ولكن هي مثلا داعمة للصهيونية ومن الذين أنكروا أنه أصلاً في إبادة في غزة، وغير ذلك هي تسعى لتدخلات خارجية في بلدها. يعني بديهياً أي شخص من برا ممكن أقول لك هذا شخص خائن لبلده، يعني أنت بتسعى لشخص أو حكم خارجي على نفطك وثرواتك. فبالتالي بالمقابل حصلت على الجائزة وأهدتها لترامب، يعني بحركة كتير غريبة كانت. فعنا نموذج لضغوطات من ترامب، وعندنا نموذج لشخص دعم الصهيونية ولا يرى أن هناك إبادة ويدعم تدخلات خارجية في بلده، ولكن أحكي لك أنا مع الديمقراطية، فاز بالجائزة. وعندنا شخصية ثالثة اللي هي مثل نافي بيلاو اللي هي قاضية من جنوب إفريقيا، حصلت على الجائزة ب 2026، وهي الجائزة حصلت عليها بعد ما هذه القاضية كانت جزء من الموافقة على إصدار قرار إنه الكيان ارتكب إبادة في غزة. فبالتالي هذا القرار صالح لصالح القضية الفلسطينية ولصالح مناصري القضية الفلسطينية، وهي

0: خلينا نحكي ضد الاحتلال، وقام ترامب ووزارة الخارجية الاحتلال بانتقاد قرار فوز هذه القاضية من جنوب افريقيا بالجائزة. فأحيانا بنحكي انها مسيسة بالمطلق، كيف يعني ما في ابيض واسود، ما في شخص بيقدر يقول لك تماما غير مسيسة، ولكن هي دراسات وابحاث
1: بطرحك ان هنالك نوع من التسييس في منح هذه الجائزة. هل نستطيع القول مقابل تلك المجازر البشعة التي حدثت في غزة، هل يأمل العالم بأن يغلف هذه الجرائم وقبح هذا المشهد بأغلفة مخملية عبارة عن جائزة نوبل ويرضي كل العالم المنتفض ويقول لهم ها أنا منحت قاضية حاكمت إسرائيل تلك الجائزة؟ هل هذه المقاربة صحيحة؟
0: سؤال جميل. في بحث بيحكي The False Promise of the Nobel Prize، هذا من أكبر الأبحاث اللي درست جائزة نوبل ومعاييرها، حكت إنه في إشكاليتين ومنها بجاوب على سؤال حضرتك. الإشكالية الأولى إنه أحياناً المعايير غير واضحة في كيفية اختيار الفائز، المعايير هي القابلة للخلاف والاختلاف أكثر من إنها مسيسة بالمطلق. الجزء الثاني إنه أحياناً الجائزة تعطى لشخص بهدف دعمه وتسليط الضوء عليه خاصة في جزء السياسة والسلام للاستمرار في خطواته الإنسانية أو السياسية. فمثلا أوباما لما فاز ب 2009 كان لسه يدوب صار رئيس، ولكن فاز بالجائزة على أمل تسليط الضوء على دوره في إحداث سلام في منطقة الشرق الأوسط. فممكن فوز القاضية في جنوب إفريقيا تشجيع على موقفها في إحراز خلينا نحكي العدل في بعض القضايا الإنسانية اللي صارت، ولكن ما بقدر أحكي إنه هي فازت لحتى إرضاء الجانب الفلسطيني على حساب صهيوني فاز لإرضاء الجانب يعني العكس الفلسطيني. ولا أنا بحكي إنه في اختلاف في نفس اتخاذ قرار من سيفوز في هذه الجائزة، المعايير غير واضحة لأي شخص. لدرجة إنه زي ما بتعرف حضرتك إنه إحنا ما بنعرف أسماء المرشحين لسنوات طويلة، ولكن
1: قد
0: هل
1: يسأل
0: يتم تغليف
1: تفضلي.
0: نعم لا لا أكيد تفضل اسألني.
1: نعم طيب في المقابل قد يقول لك آخر بأن الشارع الأمريكي أو في بعض الدول الأوروبية الذي انتفض وعارض تلك الهمجية الإسرائيلية في غزة قد يعني آتت تلك الحركات أكلها وضغطت نوعا ما على هذا أو مانحي جائزة نوبل ومنحوها لهذه القاضية.
0: تمام. احنا طبعا اللي بيتابع القضيه الفلسطينيه والسياسه الدول الغربيه بالتعامل معها ونؤمن تماما ان الضغوطات تفيد، ونؤمن تماما انه ما في شيء بريء 100% او خالي من الاجندات او محايد تماما. فلذلك نتعامل حتى التعامل مع جائزه نوبل سنه بسنتها. فالضغوطات اللي صارت هاي السنه والسنه اللي قبلها بحرمان ترامب او حتى عدم النظر في ترشيحه كان له دور مهم في التاكيد على انه مثل ما في ضغوطات لانتخاب شخصيه يعني سياسيا سيئة، في ضغوطات لترشيح أشخاص يستحقون مثل أطفال غزة. وهذا الدافع جاء من إيطاليا، أو الحركة جاءت من إيطاليا اللي هي انتخاب وترشيح، مش انتخاب، ترشيح أطفال غزة لنيل هذه الجائزة. طبعا في معايير منطقية احنا بنعرفها بالنوبل، مستحيل توافق على جماعة انهم يفوزوا بجائزة واحدة بعدم تحديد اسم بعينه، ولكن تسليط الضوء بحد ذاته على أطفال غزة كشخصيات تستحق الجائزة هذا بحد ذاته خطوة كبيرة. مع أنه كمان نرجع مش ضروري اعتراف دولي بالمأساة الواقعة بغزة لحتى العالم يشوفها ويعترف فيها، لأنه يكفي ما يحدث. يعني إحنا خلينا نحكي ملينا من سنوات 3 سنين حرب وإحنا بنحاول نقنع الغرب إنه ما يحدث هو إبادة، ولكن كمان لا خلاف إنه استغلال اسم كبير مثل نوبل هو استغلال إيجابي، واستثمار هذا الاسم اللي كل العالم الآن عيونها عليه لحتى من خلاله نسلط الضوء على قضية صارت منسية تقريبا اللي هي القضية الفلسطينية وبالأخص غزة، واللي اعتبرها العالم خلص عاشت بسلام ورجعت لحياتها بعد الهدنة. بس المأساة إنه يعني يتحول الموضوع بس لبروباغندا إعلامية إنه يلا تمام سمعنا ترشيحكم لأطفال غزة، ويتم تجاهل فعليا تحقيق تغيير حقيقي مع اللي بيصير بأطفال غزة. هل أطفال غزة نفسهم بيعرفوا إنه موضوعهم وترشيحهم أصلاً كان على الطاولة؟ بعض من أو كيف تشوف النماذج خلينا نحكي المعايير المزدوجة لما بعض القامات

0: المهمة الإعلامية والأدبية والسياسية في إيطاليا شجعت ترشيح أطفال غزة لنيل هذه الجائزة بهدف تسليط الضوء على قضيتهم. قام بعض الإيطاليان كمان من اليهود بالذات من القامات اليهودية المعروفة بالاعتراض، قال ليش أطفال غزة مش أطفال أوكرانيا؟ وهذا بخليك تفكر ليش أطفال أوكرانيا مش أطفال روسيا؟ فمن يختار يعني هاي المعايير؟ ليش أنت شايفين إذا أطفال أوكرانيا أهم الأطفال روسيا؟ مستحيل يجي الغرب يقول لك ماذا عن أطفال روسيا، مع أنه الحرب وقعت بين بلدين وفيها ضحايا من الطرفين. فنعم في معايير مزدوجة وفي ضغوطات سياسية طبعا تفيد في تحريك الرأي العام، لأنه بالنهاية اللي بيختار الأشخاص بنوبل هم بشر. فنعم تتأثر قراراتهم الداخلية، تتأثر معاييرهم، تتأثر قرار، يعني خلينا نحكي النتائج اللي بيطلعوا فيها بنوبل. فمع هذه الضغوطات أن تستمر حتى لو إحنا مش متأكدين إنه حيتم ترشيح أطفال غزة، بس كان مهم وجودهم في هاي المرحلة في ضمن خلينا نحكي الصدى الإعلامي للجائزة.
1: نعم، إذن حول هذه الجائزة دائما تستمر الجدل والتكهنات مفتوحة دائما على مصراعيها. إذن كنت معنا من عمان المخرجة والمدونة القصصية آلاء حمدان، شكرا جزيلا لك.

مع التقدم المتسارع للتكنولوجيا، أصبحت الروبوتات تدخل حياتنا بشكل متزايد، وشيئا فشيئا أصبحت أشكالها شبيهة بأشكالنا نحن.

0: اسطنبول هو الأول في العالم المتخصص بالروبوتات البشرية. زميلتنا بشرى كرا أوكجو زارت المتحف وحاورت بعض الروبوتات الموجودة فيه ووفتنا بهذا التقرير.
1: نحن الآن في أكن روبوتكس، أول متحف للروبوتات البشرية في العالم التابع لوزارة الثقافة والسياحة التركية في منطقة أوجدار بإسطنبول. عند مدخل المتحف يستقبلنا أضاء، الروبوت الصغير، استقبالاً حاراً. Hoş bulduk. Teşekkürler.
2: شركة أكن روبوتكس التي تأسست تحت مظلة شركة أكن سوفت عام 2009 تعرض في هذا المتحف جميع الروبوتات التي صنعتها منذ إنشائها خلال 13 عاماً. المتحف يشتمل أيضاً على الأجزاء الميكانيكية للروبوتات ودوائرها الإلكترونية التي طورت جميعها بخبرات محلية.
3: Ada G serisiyle başlayan serüven bugün Mini Ada ve Ada 7 ismindeki sosyal robot.
4: سلسلة أدا هي روبوتات اجتماعية أنتجت لمساعدة الناس في أداء مهامهم اليومية. بإمكانك إعطاء هذه الروبوتات أي أمر تريده، وذلك عبر شاشات اللمس المزودة بها أو بإعطائها أوامر صوتية.
3: Online işlemleri de yapabilen.
1: نحن هنا مع أدا 7 وهو الإصدار الأكثر تقدماً من سلسلة روبوتات أدا، فهو يستطيع الإجابة على الأسئلة التي تطرح عليه وبإمكانه تنفيذ الأوامر بشكل يشابه الإنسان إلى حد كبير.
5: خوش جادم كرة أراضي.
1: نصلصن أدا؟
5: غايت إيم، سان نصلصن؟
1: تشكر درم، باند إيم. Memnun oldum Ada. Memnun oldum Ada.
5: Daha sık görüşelim.
1: İnşallah.
5: En tatlı robot benim elimde.

هذا هو ملعب الذكاء الاصطناعي الذي يجري فيه اللعب بواسطة ذراع الروبوت. فالروبوت يتحداك هنا، أو أنت تتحدى الروبوت.

0: اسم الروبوت الذي نراه هنا هو أرات، الغرض منه المساعدة في أنشطة البحث والإنقاذ، حيث طورت حركاته بشكل يقارب وظائف أطراف الحيوان.
1: سلسلة أكنجي تضم نماذج أولية لروبوتات بشرية. هدفنا الرئيسي من هذه السلسلة هو ابتكار روبوتات قادرة على أداء جميع حركات جسم الإنسان. أحدث نسخة من هذه الروبوتات قادرة على محاكاة تعابير وجه الإنسان وتحليل عواطف الشخص الماثل أمامها.
2: رغم أن الروبوتات التي نشاهدها في أفلام الرسوم المتحركة أو أفلام الخيال العلمي تخيفنا أحياناً، إلا أنها في الواقع استقبلتنا بالابتسامات والرقص في هذا المتحف، وهذا يفتح باباً لتخيل ما يمكن أن تكون عليه مع تسارع عجلة تطورها. أليس هذا مثيراً للحماس؟ بشرى كاراوكتو، متحف أكن روبوتكس، لبرنامج يعني الصباح. Dans eder misin?
3: Umarım dansını duymuşsunuz.

0: ومعنا في الاستوديو الخبير والباحث في الروبوتات الصناعية المهندس الدكتور مصطفى بياتلي. مرحبا بك دكتور.
1: يا أهلا وسهلا.
0: إذن تعليق سريع على هذا التقرير، هل بالفعل وصلنا إلى مراحل أصبح الروبوت يشاركنا في حياتنا اليومية، حياتنا الصناعية الاقتصادية وما إلى ذلك؟
1: بالفعل يعني الروبوتات بصراحة صار لها فترة جدا طويلة موجودة في الصناعة. هي كان الهدف الأساسي من عندها القيام بأعمال الإنسان ما يقدر يقوم بها بالتكرار، أعمال دقيقة مكررة. فدخلت الروبوتات الصناعية حتى تقوم بهذه الأعمال، ومع تطور الحساسات والمستشعرات الكاميرات بدأت الروبوتات الصناعية تقدر تعدل مسارها. هي بالبداية كانت لازم تكون في داخل بيئة منظمة دقيقة ما يصير أي خطأ بيها. مع تطور الكاميرات والمستشعرات بدأت الروبوتات تقدر هي تحدد أو تصحح المسار مالتها. والآن مع الذكاء الصناعي بدأت الروبوتات تساعدها الإدراك على فهم المهمة، ليس فقط بس تحدد المسار المبرمج له.
0: هنا كلمة إدراك شوية خطيرة قد
1: هي
0: تكون.
1: خطيرة.
0: الإدراك هي بالفعل تعي ما تفعل، وإذا واجهت خطأ معينا ممكن أن تقوم بتصويبه.
1: بالفعل يعني أصبحت مع الذكاء الصناعي الآن تقدر هي تصحح المسار مالتها وتفتهم المطلوب من عندها بصورة عامة. قبل سابقا كنا نعطيها احنا نحدد لها المسار اللي تمشي به، نحدد لها مثلا اخذي هذا من مكان اي الى مكان بي انقلي. الان فقط توضح لها انا احتاج بجنبي هذه الآلة، احتاج بجنبي هذه القطعة. فهو الروبوت الان مع الذكاء الصناعي صار عنده القابلية انه يبحث على القطعة المفروض يجيبها، يبحث عن المسار الصحيح واسرع مسار وامن مسار. طبعا البرمجة ما راح طبعا تختفي اكيد، خصوصا موضوع الأمان. احنا ما سلمنا الروبوتات الآن مطلق الحرية في برمجة نفسه، لازم أكون معايير سلامة موجودة، هذه راح تبقى في الفترة الحالية.
0: نعم، قد يكون هذا هو السؤال، يعني أشرت إلى شيء لا أعرف إذا هو خطير ولا لا. قضية أن نحن لم نسلم لحد الآن الروبوتات عملية المحاكمات الذكية التي قد تصل إلى تلك التي يقوم بها البشر، هل هذا ممكن؟ والأخلاقيات تمنعنا لحد الآن؟
1: يعني في خلينا نقول في الصناعة احنا ممكن نعطي حرية أكبر، كون الروبوتات الصناعية هي في مكان ثابت ما تستطيع الحركة والذهاب مثل عن الروبوتات اللي شفناها بالتقرير. فهنا ممكن نعطيها حرية في التحكم في نفسها في قراراتها إلى حد ما، ولكن نبقى كون حتى في المصانع هناك العامل البشري، هناك العمال اللي يوجدون قرب الروبوتات، فما ممكن يعني نعطيهم الحرية الكاملة. ولهالسبب أكو معايير سلامة موجودة لا زالت مستخدمة.
0: نعم. طيب، بالنسبة للمخاوف التي طبعا يقلق منها الناس كثيرا، وهو تطور الروبوتات إلى درجة الاستغناء، لا نقول عن الجهد البشري فقط، قد تكون عن الذكاء البشري.
1: يعني بصراحة ما وصلنا بعد لهذه المرحلة، وأنا بنظري الشخصي أنه الروبوتات ما راح تستغني عن البشر في المعامل أو في المصانع أو في المهام بقدر ما حتغير طبيعة عملنا. الروبوتات مهمتها هي تكرار بعض الأعمال، الأعمال خلينا نقول اللي يحتاج لها جهد بدني أو الأعمال في أماكن الخطرة، هذه ممكن يعني نستغني عن الإنسان حماية له بهذه المناطق بهذه الأعمال، وبنفس الوقت ممكن نوفر فرص للإنسان أنه يدخلون في مجالات أخرى في أعمال ثانية عدا هذه الأعمال التقليدية. فالآلات والروبوتات راح تكون مكملة لعمل الإنسان، ما راح تستغني عنه أكيد.
0: نعم، هل ممكن أن يلجأ الروبوت أو نمنح الروبوت يعني أدوات حسية يستخدمها الإنسان مثل أو تواصلية مثل الكلام بدلا من برمجة كل حركة للروبوت؟
1: يعني بالفعل هي الروبوتات أول ما بدأت كانت خلينا نقول يسموها الروبوتات المبرمجة أوفلاين، يعني نحطيها إحنا الخطوط العامة ونحدد لها المسار وهي تعيد تكررها. مع تطور المستشعرات الحساسات الكاميرات بدأت الروبوتات تدرك البيئة المحيطة بها، فممكن بدأت تقدر تصحح مسارها. والآن وصلنا لمرحلة إحنا ممكن نعطيها التعليمات سواء بالكلام سواء بالرسائل النصية، ممكن ترسلها التعليمات اللي تريد تنفذها. ولكن هذا ما يمنع أنه إحنا محددين للروبوت خلينا نقول الخطوط العامة اللي ما ممكن يتجاوزها. فالروبوت أصبح الآن مع الذكاء الصناعي إلى القدرة على فهم طبيعة المهمة بصورة عامة، فهم البيئة اللي هو موجود بها عن طريق الحساسات والكاميرات وتنفيذ المهمة بدون تدخل بشري كثير. أكيد حيكون في تدخل بشري، أكيد راح يكون في متابعة على السيطرة على التحكم به، ولكن استغنينا احنا عن التفاصيل اللي تاخذ وقت من الانسان في برمجه الروبوتات.
0: نعم، يعني طبعا نحن الان نتحدث، يعني التقرير تحدث عن شيء، نحن الان نتحدث عن شيء متصل به ولكن بنمط اخر، يعني قد يكون الروبوتات الصناعيه هي عباره عن اذرع ضاغطه او فاحصه وما الى ذلك. نعم. ليس كذلك؟ هي تعريف الروبوت
1: الصناعي عباره عن ذراع اليه موجوده داخل المصانع على خطوط الانتاج، مهمتها عندها يعني الاساسيه اما نقل المواد من مكان إلى آخر أو اللحام أو عمل خلينا نقول العمليات المتكررة اللي الإنسان مع الوقت قد يخطئ في الإنتاجية تبعها، يخطئ في الجودة تبعها. فالروبوتات الهدف مالتها هي كانت زيادة الإنتاجية، التخلص من العامل البشري في الأعمال المكررة اللي قد تأثر على جودة المنتج مع الوقت. هذا كان الهدف الأساسي من الروبوتات الصناعية. ومع التطور مالتها قلنا مثل ما قلنا ضفنا لها الكاميرات الحساسات، فبدأت تستطيع أنه تلم بالبيئة المحيطة بها. في البداية كانت البيئة اللي اشتغل بها الروبوتات الصناعية بيئة متكاملة، أي خطأ موجود ما ممكن كان روبوت يصلح المسار أو يقوم بالمهمة تبعه.
0: يعني بالحديث عن الأذرع، قد من يدخل إلى المستشفيات أيضا أدخلت الأذرع الطبية التي يتحكم بها الدكتور، لا أعرف إذا هذه لها صلة بهذه الصناعة.
1: نفس الموضوع،
0: نفس المبدأ. هل هي أمينة؟
1: نعم، هي إلى حد ما أمينة. بعد ما وصلنا لمرحلة أن الروبوت هو نفسه يقوم بالعمليات الطبية والجراحية، اللي وصلنا إلى حاليا أنه بعض الأطباء متواجدين في مدن أخرى في دول أخرى ويضطرون أنه يقومون بعملية جراحية في دولة ثانية. فوصلنا إلى مرحلة أنه يقوم بيحرك إيده في مكان والروبوت في مكان آخر هو اللي يقوم بالعملية الجراحية. ما وصلنا لمرحلة أنه الروبوت هو بنفسه يعني يشخص الحالة ويقوم العملية، لا. نعم. لازلنا بمرحلة الإنسان هو اللي يتحكم به.
0: شكرا جزيلا لك الخبير والباحث في الروبوتات الصناعية المهندس الدكتور مصطفى بياتلي، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لحضرتكم.
0: إذن سبحة القزوان إحدى أقدم الموروثات الشعبية لدى سكان السليمانية شمالي العراق، فإلى جانب استخدامها في الذكر والتسبيح تشكل هذه السبحة جزءاً بارزاً من تقاليد اجتماعية لأهل هذه المدينة. مراسلنا رائد المعموري زار السليمانية وأعد لنا هذا التقرير.

0: يتجمعون منذ ساعة الصباح الأولى ليحبكوا لضيوف مدينتهم خيوط قصة أحد أقدم تقاليدها الشعبية. هنا في قلب مدينة السليمانية شمال العراق يلتقي صناع وباعة سبحة القزواني بعشاق اقتنائها ليحافظوا على إرث يمتد لمئات السنين. لا ينفك العم جبار عن مزاولة الحرفة التي أحبها وأتقنها منذ طفولته، فهو يجد في كل جزء من تفاصيلها متعة لا تضاهى. فهذه الصنعة في نظره إرث عريق لا بد أن يستمر.
1: احنا اول مرة نروح للجبال نجيبها حب خضراء، بعدين نسويه نظف، وبعدين نخليه فوق سطح حتى يصير يابس، وبعدين اي واحد حلو نسويه سبحة. كل سبحة اكو ناس يحبون صغير، اكو ناس يحبون يريدون طويل. اصلية سبحة 101.
0: تصنع سبحة القزوان من ثمرة البطمة أو الحبة الخضراء التي تنبت شجرتها في جبال السليمانية. بعد قطافها تجفف الثمار تحت أشعة الشمس، ثم تثقب وتضم بعضها لبعض بخيوط خاصة. تتباين أسعار السبحة الواحدة من 7 دولارات إلى 100 دولار تقريبا، تبعا لجودة الحبة ولونها والنقوش المحفورة عليها وطولها وموعد قطاف ثمار حباتها.
2: ما تصبحي قزوان؟ قبل أن تصبحي قزوان لا يمل لها زادين على يفلوشين.
3: هناك سبح ب5000 أو 10000 دينار. أما السبح التي تصنع بطلب خاص فقد يصل سعرها إلى 150000 دينار. الأمر يعتمد على دقة الصنعة وجمال السبحة. نستقبل زبائننا.

0: من أهل المدينة ومن بقية المحافظات أيضا.
1: يحرص الكثير من سكان السليمانية على اقتناء سبحة القزوان، إما لاستخدامها في الذكر والتسبيح أو لأنهم يرونها جزءا لا يتجزأ من إرثهم الثقافي والاجتماعي.
2: للتسلية، للذكر الله، نسوي تسبيحات بها، ونوبات هيجي إذا عندنا فراخ نستعمل هاي السبحة. وهذا قول فوق 600 سنة جاي إلنا من أجدادنا، وهاي صناعة يدوية، مو لا مصانع لا معامل.
1: شراء هذه السبحة لم يعد حكرا على سكان المدينة، بل وجد السياح أيضا طريقهم إليها لتكون تذكارا يحملونه معهم إلى ديارهم.
3: قد تكون صناعة السبحة التقليدية هذه مصدر رزق للعاملين هنا، لكنها بالنسبة للكثيرين مهنة ورثوها عن الآباء والأجداد، ويكافحون للحيلولة دون اندثارها. راد المعموري، ترت عربي، محافظة السليمانية.
4: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي غدا في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه.

في مدينة زونغولداق. يشمخ هذا الصرح شاهداً على حضارة امتدت لقرون في هذه البقعة من الأراضي التركية. إنه متحف قرادينيز إيريلي الموجود في قصر خليل باشا، أحد أهم المباني التاريخية في المنطقة. تحول هذا القصر التاريخي إلى مبنى يضم متحف قرادينيز إيريلي في عام 1998. ومن أهم القطع الأثرية الموجودة فيه ضريح كريسبوس، أحد أشهر فناني التمثيل الإيمائي في العصر الروماني القديم. يتمتع هذا الضريح الذي صنع تكريماً لذكرى الفنان الروماني كريسبوس بتصميم فخم للغاية، إضافة لحمله كتابة أدبية منقوشة على شاهده. تقول الكتابة: القبور هي آخر منازل المرء وآخر جدرانه، القبور أكثر ولاءً للأبدان من البيوت. كما تحمل هذه الكتابة معلومات تفيد بأن كريسبوس ولد في الأراضي المصرية وتوفي شاباً عن عمر يناهز 29 عاماً. ومن الآثار المهمة في متحف الآثار في إسكيشهير أيضاً تمثال بديع يصور إسكليبيوس، وهو إله الطب حسب الديانة والأساطير اليونانية القديمة. يعود تاريخ هذه القطعة إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني، فيما تلفت تفاصيل التمثال انتباه الزوار، حيث تشف حناياه عن بنية قوية تمتع بها إسكليبيوس. متحف سقاريا. أكبر معبد للتاريخ والفن في مدينة سقاريا التي يمتد تاريخها إلى العصر الحجري. أرسيت قواعد متحف سقاريا عام 1989، لكنه لم يفتح أبوابه للزوار إلا عام 1993 بعد فترة طويلة من العمل والتنظيم، حيث يعتبر هذا المتحف من أكثر الصروح الثقافية في سقاريا تميزاً. من أكثر الآثار التاريخية الملفتة للنظر في متحف سقاريا هو شاهد قبر من الحقبة الرومانية. تتكون لوحة القبر هذه من ثلاثة أجزاء بعضها فوق بعض، يعتليها من فوق شكل مثلث يزين قمة شاهد الضريح، ويتضمن منحوتتين بارزتين لأسد وثور، وفي أسفلها تصوير يجسد رجلاً نبيلاً يمتطي ظهر الخيل، وخلفه جندي يحمل سلاحه ويقوم بوداعه. أما في الجزء الأوسط من لوحة القبر الحجرية فهناك تصوير لطفل وأربع نسوة، وتحته توجد كتابة تفيد بأن الضريح أنشأه نبيل روماني يدعى كويليوز من أجل أفراد عائلته. تعد لوحة القبر هذه نموذجاً رائعاً عن فن النحت في العصر الروماني، ويحمل في الوقت ذاته أهمية كبيرة نظراً لكون

تعكس ثقافة الموت في تلك الحقبة. من القطع المتميزة في متحف صقارية أيضاً اللحد الرخامي الذي يعود تاريخه هو الآخر إلى العهد الروماني. يزدان هذا اللحد بنقوش وتصاوير منحوتة على جوانبه الثلاثة، منها رأس ميدوسا وحيوانات كالثور والأسد. تعرف ميدوسا في الأساطير الإغريقية بأنها من وحوش ما تحت الأرض، ويعتقد أنها تبعد الأرواح الشريرة، حيث نجدها بشكل متكرر على لوحات القبور.

0: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. اختبارا للجاهزية والتنسيق، مناورات للقوات البرية والبحرية والجوية التركية في ثكنة سكاريا بأنقرة. في أول زيارة يجريها للسعودية منذ توليه منصبه رئيس الوزراء العراقي، يصل الرياض ضمن جولة خليجية. رغم هدنة ترامب، روسيا وأوكرانيا تتبادلان استهداف منشآت الطاقة، وانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 600 ألف أوكراني.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، شهدت العاصمة التركية أنقرة مناورات أتش سربست في ثكنة سكاريا، المكان التاريخي الذي حقق فيه الجيش التركي نصرا حاسما على اليونانيين في معركة عام 1921. في المناورات التي جمعت القوات البرية والبحرية والجوية، استخدمت أسلحة ومنظومات دفاع مصنوعة محليا لإبراز القوة النارية للجيش وتأكيد دور تركيا في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة.
1: إن القوة العسكرية والقدرة الردعية اللتين نمتلكهما تفرضان علينا مسؤولية كبيرة لا تقتصر على حماية أمننا القومي فحسب، بل تشمل أيضا الإسهام في الحفاظ على السلام في منطقتنا وما وراءها. فالغاية النهائية من القوة العسكرية بالنسبة إلينا هي حماية حقوق بلادنا ومصالحها، والإسهام في إرساء الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا وخارجها.
2: أتش سربست في مرحلة يعاد فيها تشكيل بنية الأمن العالمي، يستعرض الجيش التركي قدرته النارية وكفاءة التنسيق بين القوات في ساحة المعركة الحديثة عبر هذه المناورات في ريف أنقرة. تجسد المناورات التحول العقائدي في مفاهيم الحرب الحديثة على أرض الواقع، وتسلط الضوء على المستوى الذي وصل إليه التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة والمحلية في قطاع الصناعة الدفاعية. ويتوج هذا الوضع بالوصول إلى الذروة من خلال عرض الأنظمة المستخدمة في الميدان هناك في الوقت ذاته.
3: صممنا مركبات برية مسيرة تعتمد على الطاقة الكهربائية بما يتوافق مع احتياجات ساحة المعركة الحديثة، ومناورات اليوم تظهر نجاح قدرة هذه المركبات العملياتية المتعددة كالإجلاء التكتيكي للجرحى والمهام القتالية بالذخيرة الحية، فضلا عن إدراج أبراج الاستطلاع والمراقبة المسلحة ونقل الطائرات المسيرة الانتحارية.
2: تفسر الأوساط العسكرية هذه المناورات بأنها استعداد استراتيجي لبنية الحرب الهجينة في المستقبل، حيث تثبت التدريبات أن الحسم في الاستقرار الإقليمي يرتكز حول القدرة على خوض حرب شبكية المركز وتحقيق الاستقلال اللوجستي المحلي.
4: تتجاوز مناورات أتش سربست حدود الجاهزية العسكرية المعتادة بدمجها مختلف الأسلحة والمنظومات الدفاعية لتعكس مساعي أنقرة لتعزيز استقلالها العسكري وصياغة معادلة ردع جديدة في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة. إمره بوبوت، تيرت عربي، أنقرة.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمد فاتح أرسلان. دكتور محمد فاتح، أهلا ومرحبا بك. ما أبرز الرسائل التي يراد إرسالها من خلال هذه المناورات وغيرها التي تستعرض القوة العسكرية للقوات المسلحة التركية وأيضا قوة الصناعات الدفاعية التركية؟
5: طبعا أهلا بكم، تحياتي لكم وللمشاهدين. أظن أكبر رسالة في هذا المجال الذي يحاول أن يبعثها الجيش التركي وهذه المناورات برمتها، أن الجيش التركي جاهز ومستوى الجهوزية للقتال والخوض في معركة في أعلى مرتبتها، لأن المنطقة كما نرى في شاشتنا المنطقة ذو أهمية تاريخية سكاريا. ثانيا أن هناك رسالة لجميع الأطراف سواء كانت من الأصدقاء أو من المعادين للتركية، أن الجيش التركي لها قدرات مختلفة وليس على ميدان واحد أو من نهج واحد بل بمختلف الأنواع، وهذه القدرات تشتبك بعضها مع بعض ولها جهوزية بمرتبة الأعلى للقتال وتحقيق وإرساء السلام في المنطقة.
0: ذكر الدكتور محمد فاتح الأصدقاء والأعداء على حد سواء أو الخصوم، ما هي الرسائل التي ترسل إلى كل من هذين الفريقين؟
5: طبعا هنا البعد الأصدقاء أنهم بإمكانهم أن يتكلوا على الجيش التركي لتوفير الحماية والأمن في المنطقة، ويكون تركيا محورا وقوة ثقل في المنطقة لحماية المنطقة على صعيد الجيش وعلى صعيد أركان الجيش، وليس فقط هذا ما نعنيه أنه هناك قوة غاشمة، بل هناك نظر تكتيكي بعيد. أعطي لكم مثالا ونموذجا ملموسا وكواليس ربما تسمعونه أول مرة. قبل 20 سنة لما تولى حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا، كانت المنظمات الدفاع التركي لم تكن بهذه المرتبة ولا بهذه الجهوزية، فقرر الرئيس

0: الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان أن يستثمر في نظام الدفاع التركي وجيش التركي، وكان حتى المقربين منه كانوا يستغربون هذا الأمر. يعني مثلا جنيد زابتو الذي كان مستشارا للرئيس الوزراء آنذاك ومن المقربين عنه، قال كنا لا نفهم هذه الاختياريات لأننا كان لدينا رأس مال محدود، ولا كنا نريد أن نستثمر في هذا المجال لأنه عالم كانت عالم ليبرالي، وكانت هناك لافتات وهتافات تعايش مع بعض والسلم وانتهاء عهود الحرب، ولم يكن داعيا لجيوش ولا للاستثمار في الجيوش. ولكن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قال أصر في استثمار في الدفاع المدني ودفاع العسكري مع بعض، وأصر أن يكون هناك قدرات متنوعة لجيش التركي واكتفاء بالذات. واكتفاء الذات هذا بعد 20 سنة وضع تركيا في محور الأمن في المنطقة. أظن هذا رسالة لمن يريد أن يعتبر ولمن يريد أن يؤمن بوجود جيش التركي في المنطقة.
1: هذا بالنسبة للأصدقاء، رسائل الردع إذا صحت التسمية التي ترسل إلى الخصوم، ما أبرز هذه الرسائل؟
0: أظن أنه هناك بعدان. بعد الأول أن هناك قدرات متطورة لدى الجيش التركي، وهذه القدرات بإمكان اشتباك تشبيكها بعضها بالبعض، فهذه القدرات بعضهم مشتبك بالبعض، وليس هناك مثلا دفاع نظام الدفاع الجوي أو هناك منظمات البرية وهناك منظمات الدفاع ضد الصواريخ أو المسيرات، بل هناك نظام يشمل هؤلاء جميعا، ولدينا قبة الفولاذية. فالقوات التركية ذو قدرات متنوعة، ولدينا طبعا هذه القدرات يشتغل بعضه مع بعض، ودائما هذه التطوير والإمكانية القتال والجهوزية بعلى مرتبتها. بعد الثاني أن هناك تطوير قائم، وليس هناك يعني اكتفاء ذاتي وصلنا إلى مرحلة واستنكفنا عن تطوير القدرات أخرى، بل هناك عمليات لا يمكن الإفصاح عنه وإفشاؤه تحت سيطرة الجيش التركي وتحت اختبار الجيش التركي، ويتم تطويرها ولكن بشكل سري وخفي، وإن شاء الله قريبا سوف يسمع العالم عن هذه القدرات. وهذا التطوير القائم والجهد القائم أظن يعطي رسالة واضحة للأطراف المعنية بالنسبة إلى الخصوم، أن الجيش التركي بعالى مرتبة الاستعداد ولديها قدرات غير معلنة أصلا.
1: تصريحات وزير الدفاع التركي يشار جولار التي قال فيها ما معناه أن القوى العسكرية التركية ليست معنية فقط بالأمن القومي التركي، بل يمتد أثرها إلى الأمن الإقليمي. ما الذي يمكن أن نفهمه من هذه التصريحات أيضا؟
0: طبعا هنا الالتزامات المتعددة للتركية بالنسبة لأمن المنطقة وأمن الإقليم وأمن العالم ككل. يعني تركيا من جهة عضو مشارك وفعال في ناتو وأقوى جيش بالنسبة لأوروبا وشرق الأوسط. ثانيا أن هناك اتفاقيات ثنائية بين تركيا وبين دول المنطقة، وثالثا هناك تنظيمات يتعلق بأمن الإقليم والمنطقة ككل مثل حلف المكة. فبالتالي هناك خبرة تركية أصلا، يعني من أكثر من 40 سنة الجيش التركي لديها مناورات ومشاركة في عدة مهمات أمنية، سواء كانت مظلة أمم المتحدة أو مظلات أخرى من قرن إفريقيا إلى سد. فبالتالي هنا هذه الخبرات القديمة يمكن تطويرها توظيفها لتأمين الحماية والأمن في المنطقة، هذا أولا. ثانيا بالنسبة إلى الاتفاقيات الثنائية، هناك دول كثير من الدول يعتمد على دفاع قوات الدفاع التركي ومنظمات الدفاعية التركية الأهلية

0: يتم تطويرها. فهناك مثلا إسبانيا اشترت طائرة هرجت الثانية من طراز الثانية من جيل الثاني، وناوية أن تشتري أكثر من 60 عدد زيادة. فهذا يعطي لنا أن الفكرة أن الجيش التركي فقط ليس يوفر الأمن والحماية لنفسها، بل حتى يمتد هذه التأثير إلى عمق أوروبا. يعني دولة مثل إسبانيا تحتاج إلى قدرات متطورة من تركيا، ويحاول أن يبرم عقودا دفاعيا مع تركيا، ناهيك عن مسيرات التركية التي حاليا تقريبا يعني من ثلاثة الأوائل مع الصين والأمريكا في العالم بأكمله.
1: دكتور محمد فاتح، المعادلات الأمنية في العالم مضطربة، وخاصة في المحيط، محيط الجمهورية التركية، بقدراتها العسكرية وقدراتها في التصنيع الدفاعي ووزنها السياسي، كيف يمكن للجمهورية التركية أن تقدم دعما يحقق الاستقرار لهذه المعادلات المضطربة؟
0: أعطي لك مثالا سيدي، ناهيك عن إنشائيات ولافتات وكلام الحماسي، أعطي لك مثالا ملموسا. الحرب الأذربيجانية الأرمنية السابقة، كرباغ، في منطقة كرباغ كانت هناك قوات أذربيجانية في مغزق قبل أن يتدخل القوات التركية وقدرات التركية وأمنت النصرة للدولة الأذربيجان أمام خصومها. فبالتالي هذه القدرات يمكن توفيرها لمن يريد من الأصدقاء مقابل مشاركة أمنية وسياسة ودية مخلصة. فبالتالي الجيش التركي جاهز لمن ليدافع عن المظلومين ليس في المنطقة فقط بل في الإقليم وفي العالم، وبوسعها أن يتدخل في أي مكان من العالم إذا تطلبت الأمر. فبالتالي نحن كشعب تركي وكحكومة التركية نحاول أن نرسي السلام في المنطقة وفي الإقليم ككل، وليس القصد من هذه القدرات الهجومية أو هيمنية أو قوة همجية، بل هذه القدرات أولا للرعد، ثانيا إذا لم يكتفي هذا الأمر، إذا لم يكفي هذا الأمر فنحن جاهزون للقتال. كما قال السيد الوزير، إذا كنت تريد السلم فكن جاهزا للحرب. فهذه المنظومة وهذه الدفاعات وهذه القدرات هو لدينا لتدخير الأمن المنطقة والسلام، وليس الغاية منه الهجوم. ولكن في نفس الوقت هذا يرسل رسالة إلى أعداء تركيا، من يريد أن يفكر بشكل غير سليم ولديه نوايا غير سليمة تجاه تركيا أو أصدقاء تركيا، ليس فقط تركيا بل أصدقاء تركيا، فلا بد أن يفكر مرتين قبل أن يعمل بأعمال شنيعة أو يفكر بأفكار سيئة. فبالتالي هذه الرسائل سواء كان عن طريق المناورات أو عن طريق في بعض العمليات المحدودة في المنطقة يبعث رسالة واضحة أن الجيش التركي والشعب التركي مع بعض طبعا قلبا وقالبا جاهزان لتأمين الأمن والسلام، ولكن ليس سلاما غير عادل وغير شامل بل سلاما عادلا وشاملا.
1: شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا من اسطنبول دكتور محمد فاتح أرسلان،
0: شكرا للإضافة،
1: الأكاديمي والمحلل السياسي.

0: إلى ملفنا الثاني من العالم اليوم، وفي مستهل جولة خليجية تقوده أيضا إلى الكويت، وصل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي الرياض في أول زيارة رسمية له إلى السعودية منذ تسلمه مهامه، حيث عقد جلسة مباحثات موسعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تصدرتها ملفات الأمن والاستقرار الإقليمي والشراكة الاقتصادية.
1: محطة مفصلية في مسار العلاقات بين بغداد والرياض، زيارة رسمية أولى لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى السعودية منذ نيل حكومته الثقة في مايو الماضي، تأتي في توقيت إقليمي دقيق وبالغ الحساسية. الملف الأمني احتل صدارة جدول الأعمال في قصر اليمامة، حيث أدان الزيدي بشدة الاستهدافات التي طالت مطار الملك خالد الدولي والأعيان المدنية في المملكة، مجددا التزام حكومته الصارم بعدم السماح بجعل الأراضي العراقية منطلقا لأي اعتداءات تهدد أمن السعودية أو دول المنطقة والتمسك بمبادئ حسن الجوار. تأكيدات تكتسب وزنا خاصا بعد تجاوز أسباب إلغاء زيارة سابقة كانت مقررة في يوليو الماضي على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية. من جانبه شدد ولي العهد السعودي على دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية الرامية لتعزيز الحوار وترسيخ الاستقرار الإقليمي، مع التركيز على رفع مستوى التنسيق الأمني والاستخباراتي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. على المسار التنموي لم تغب الاقتصاديات الحيوية عن طاولة النقاش، إذ يبحث الجانبان تعزيز الاستثمارات المشتركة وتفعيل مشاريع الربط والنقل الاستراتيجي كطريق التنمية، فضلا عن التنسيق بشأن تأمين إمدادات ومسارات تصدير الطاقة. زيارة ترسم ملامح مرحلة جديدة من بناء الثقة والتكامل الاقتصادي تنطلق من الرياض نحو الكويت في مسعى عراقي لتأكيد دوره عامل توازن واستقرار في محيطه العربي.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور زيد عبد الوهاب. دكتور زيد، أهلا ومرحبا بك. أريد أن أبدأ معك من دلالات توقيت هذه الزيارة، وهي الأولى التي يقوم بها السيد علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة السعودية الرياض.
2: شكرا جزيلا للاستضافة، تحية لك خيراد ولجمهور تي آر تي عربي. حقيقة يعني دعنا في البداية نثبت النقاط الآتية، بأن هذه الزيارة هي زيارة مؤجلة، كان ينبغي أن تجرى ويزور علي الزيدي الرياض رئيس الوزراء العراقي في أواخر تموز يوليو الماضي، ولكن بفعل التفاعلات الأمنية التي حصلت في حينها حينما قصفت مؤسسات نفطية سعودية من الأراضي العراقية، وردت السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية على أهداف في الداخل العراقي، ضمت معسكرات فصائل عراقية، تأجلت هذه الزيارة وتلكأت وحدثت ضدها ضجة كبيرة في حينها، لذلك هذه الزيارة مؤجلة. تأتي في توقيت أن هناك حرب في المملكة العربية السعودية، وأن هناك قصف أيضا للمؤسسات النفطية والمؤسسات التي تصدر نفط، وتتحدث عن مؤسسات أرامكو وخط شرق غرب بالدرجة الأساس، ولعل العراق لا زال ضمن دائرة الحرب، لأن ما جرى في أواخر تموز يوليو حقيقة كان ينبغي أن تكشف نتائج التحقيقات من لدن الجانب السعودي ومن لدن الجانب العراقي أيضا بشكل خاص، ولكن كلا الطرفين يبدو أن نتائج التحقيق قد عرضت في هذه الزيارة على رئيس الوزراء علي الزيدي، لأنه من يطالع بيانات نهاية اللقاء، طبعا علي الزيدي انتهت زيارته وعاد إلى بغداد، على الرغم بأن هذه الزيارة أو هذه الجولة هي جولة خليجية كان ينبغي أن تشمل الرياض والكويت في نفس الوقت، ولكن يعني لم يتضح لي على الأقل كمراقب لماذا يعني انتهت الزيارة وعاد علي الزيدي إلى بغداد ولم يتجه إلى الكويت بشكل مباشر ضمن خارطة الزيارة. لكن بكل الأحوال واضح من بيانات الطرفين، يعني من الوكالة الرسمية السعودية واس، ومن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بأن الحديث تركز عن البعد الأمني ولم يتطرق إلى القضايا الاقتصادية العالقة ما بين البلدين المتعلقة بمنافذ التصدير والربط الكهربائي والميزان التجاري ما بين البلدين، وركزت على الملف الأمني. لذلك تجد بأن السعودية كانت تدعم إجراءات الحكومة العراقية في مبدأ فرض الأمن والسيادة وحصر السلاح بيد الدولة، بمقابل بأن الحكومة العراقية في بيانها أدانت الهجمات على السعودية. فيبدو أن المحادثات ما بين الرجلين قد ركزت على البعد الأمني، وقد يعني أستشرف بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أطلع السيد علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي على نتائج التحقيق فيما يتعلق بإطلاق المسيرات التي استهدفت أرامكو تحديدا من محافظة ميسان المحاذية لإيران في أقصى الشرق العراقي. وبالتالي يعني هذا يشي بأن يعني الزيارة لم تكن ربما مريحة لدرجة عقد تفاهمات بقدر يعني ما يعني تطلع على النتائج.
0: تعني أقف عند هذه النقطة، هل يمكن أن نستنتج من هذا أن الملف الأهم أو ربما يكون الوحيد في حقيبة السيد علي الزيدي في هذه الزيارة كان الملف الأمني؟
2: كان المفترض أن تكون هناك أيضا ملفات اقتصادية. نتحدث عن أنبوب عراقي يمر عبر الأراضي السعودية باتجاه ينبع، وهو خط تم تأسيسه خلال حرب الثماني سنوات في حرب الخليج الأولى، الحرب العراقية الإيرانية، وكان يعني يسهم أو يراد له أن يسهم بتجاوز مضيق هرمز. لكن ما بعد أحداث 90 وحرب الخليج الثانية وحرب تحرير الكويت في 91 صودر هذا الخط، فلو تم تفعيله، واعتقد هذا ما جرى الحديث عنه في زيارة سبقت هذه الزيارة لوزير النفط العراقي إلى الرياض لحضور مؤتمر اقتصادي في الرياض، ولعل جرى الحديث عن محاولة استرداد هذا الخط، لأن هذا الخط الذي يربط آبار البصرة مع أنبوب ينبع قد تم مصادرته من قبل السعودية وتم تأميمه وصار متعدد الاستخدام، لا يقتصر فقط على النفط. فلعل هناك يعني محادثات حول استرجاع هذا النفط أو محاولة إحيائه بشكل أو بآخر. لكن كل الأحاديث طبعا عطفا على قضية الربط الكهربائي، لأن هناك اتفاق موقع ما بين بغداد والرياض حول 1000 ميجاوات تصل العراق من خلال الربط الخليجي مع العراق، وأعتقد كل هذه الملفات قد تم تأجيلها، وكان الحديث يتركز حول ضبط الحكومة العراقية للوضع الداخلي ومحاولة منع استخدام الفصائل المسلحة أو إيران
0: الحرس الثوري. سوف أتي إلى هذه النقطة بشكل مستقل بعد قليل مع دكتور زيد، ولكن ذكرت قبل قليل بأن هذه الزيارة هي زيارة مؤجلة، كان المفترض أن تجرى في 29 من يوليو الماضي، ووقعت الأحداث الأمنية التي تفضلت بسردها قبل قليل وأجلت. ما الذي تغير في مسارات العلاقات بين الرياض وبغداد منذ 29 من يوليو وحتى اليوم؟
2: أعتقد بأن هذه الزيارة مجدولة، يعني لم يطرأ متغير أمني أو متغير اقتصادي دفع الزيارة إلى أن تسرع. يعني بمعنى هذه الزيارة حينما أجلت في تموز يوليو قد جرى جدولتها اليوم بتاريخ اليوم. ولكن بكل أحوال زيارة علي الزيدي في ظل وجود حرب يعني في المنطقة ما بين الحوثيين والشرعية اليمنية بدعم سعودي بهذا الشكل مع استمرار استهداف أرامكو، ربما يكون العراق أحد الساحات التي تنطلق منها المسيرات، لأن لا يعني هناك آليتان لاستهداف المؤسسات السعودية، آليات الصواريخ المجنحة التي يطلقها الحوثيون، وأيضا آليات المسيرات، وربما ما جرى يوم أمس من استهداف لأحد مباني أرامكو جرى من خلال طائرات مسيرة لعلها انطلقت من العراق، لأن الأجواء العراقية لا زالت يعني تستخدم لدن الفصائل في قصف بعض الأهداف. وينبغي التأكيد أيضا على وجود حوثي في الداخل العراقي، يعني هناك كيان مسلح يتمركز في مناطق جنوب بغداد في شمالي محافظة بابل، يتخذ من مناطق جرف الصخر معسكرات تؤوي حوثيين وفصائل حوثية، وبالتالي هي يعني مدعاة للبحث ما بين الرجلين حول هذا.
0: هذه معلومة
2: وكيفية. بالتأكيد هذه معلومة، ويعني لا تخفى على أحد في العراق بأن الحوثي له وجود عسكري مدعوم سياسيا ومدعوم لوجستيا من لدن الفصائل العراقية بمعونة الحرس الثوري، ويتحرك في الداخل العراقي. حتى أن قصف منشآت أرامكو، هناك رواية حقيقة تسربت إلى وسائل الإعلام ضمن تسريبات نتائج التحقيق تؤكد بأن الحرس الثوري حينما دخل إلى العراق لإطلاق المسيرات باتجاه بعض المنشآت النفطية السعودية كان بمعونة الحوثيين الموجودين في العراق.
0: نحن نتحدث عن الهجوم الذي وقع في شهر 7
2: في أواخر تموز يوليو الماضي، وعلى أثره تأجلت الزيارة. وبالتالي الحوثيون موجودون في العراق، وربما أيضا واحدة من الملفات والتي يعني أرجح بأنها بحثت مع رئيس الوزراء علي الزيدي حول طبيعة الوجود الحوثي في الداخل العراقي والذي يمثل خطرا على الأمن القومي السعودي بالدرجة.
0: طيب هذا يقودنا مباشرة إلى النقطة التي انشرعت بالحديث عنها قبل قليل حضرتك، وهي التأكيد على عدم السماح باتخاذ الأراضي العراقية مكانا يتم تهديد المملكة العربية السعودية من خلاله. هل يمكن، هل في وسع حكومة الزيدي اليوم أن تلتزم بمثل هذا الالتزام مع استمرار الجدل بشأن سلاح الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة؟
2: الإمكانات الحكومية من جهاز مكافحة الإرهاب إلى مؤسسة الأمن الوطني إلى جهاز المخابرات الوطني إلى الجيش العراقي والداخلية العراقية، في حال كان هناك قرارا سياسيا

0: بمهاجمة الفصائل ومواجهة الفصائل بالتأكيد تستطيع الحكومة العراقية أن تذهب بهذا الخيار، يعني بمعنى
1: إذا كان هناك قرار سياسي،
0: القرار السياسي يعني هو ليس قرارا أمنيا بحتا. لماذا؟ لأن هذه الجماعات المسلحة لها تمثيل سياسي بالدرجة الأساس في مجلس النواب، ولها تمثيل سياسي في الإطار التنسيقي وهو الحاضنة والوعاء السياسي للحكومة العراقية. فربما يفكر علي الزيدي بأنه يكون مهدد على مستوى بقائه في منصب رئاسة الحكومة إذا ما ذهب إلى خيار المواجهة، لأنه لم يتخذ القرار السياسي نحو هذه المواجهة. أضف إلى أن قرار حصر السلاح بيد الدولة الذي من المفترض أن ينهى هذا الملف في أواخر الشهر الماضي حينما غادرت قوات التحالف الدولي العراق وتم تأجيله إلى حزيران في العام المقبل. الأنباء في العراق بالأمس تحدثت بأن اللجنة السياسية التي تتألف من فالح الفياض ورئيس الوزراء السابق محمد الشيع السوداني ونور المالكي قد أخفقت في تثبيت معادلة حصر السلاح بيد الدولة، لا سيما مع جماعة حزب الله وجماعة النجباء. وهذا يعني بأن مسألة حصر السلاح بيد الدولة ليست في وارد النقاش يعني بعد الآن، وأن هذا السلاح سيبقى بيد هذه الفصائل. طبعا هذه الفصائل بطبيعة الحال تمثل يعني تمثل خطرا على ليس على السعودية فحسب، وإنما على الدول، لأنه كانت الأردن أيضا تقصف والكويت تقصف والمملكة العربية السعودية تقصف. لذلك هذا الامتحان إلى حد ما يعني أخفقت الحكومة العراقية في تثبيت واقع أمني يتعلق ب ليس أمن العراق فحسب، وإنما أمن الدول المجاورة. لأنه علي الزيدي حقيقة سواء في برنامجه الحكومي أو في الوعود التي منحها لدول الجوار والمملكة العربية السعودية تحديدا في مسألة ضبط السلاح ومنع استهداف الأراضي، يعني حوله جدل كثير حول اتخاذ القرار. لذلك يعني أعود وأؤكد بأن علي الزيدي تركز حديثه مع ولي العهد السعودي حول هذه الجزئية المتعلقة. لذلك تجد في بياني يعني بيان الطرفين العراقي والسعودي ما يتحدث عن الوضع الأمني ولا يتحدث عن المعادلة الاقتصادية التي بدرجة الأساس مهمة في هذا.
1: يعني ما تفضلت به هو جواب على السؤال، أي أن الحكومة لا تستطيع الإيفاء بهذا الالتزام
0: حتى هذه اللحظة أعتقد، وكما أيضا يعني قلت قبل قليل أخفقت في هذا الامتحان حتى هذه اللحظة.
1: أخفقت في امتحان حصر
0: السلاح بيد الدولة،
1: وبالتالي لا تستطيع الالتزام،
0: وبالتالي لا تستطيع أن تضمن وتمنح ضمانات المملكة العربية السعودية بعدم استهداف أراضيها
1: في ثواني معدودة. هل في الأفق ما يشير إلى أنه يمكن أن يكون هناك قدرة على الالتزام مستقبلا؟
0: بالوضع الحالي أعتقد من الصعب، لأن حقيقة حكومة علي الزيدي حكومة لا تستند على أرضية سياسية صلبة تضمن لها الديمومة، سوى أن هذه الفصائل التي تطالب الحكومة والدول الإقليمية والمجتمع ويضغط باتجاه أن يحصل سلاحها لا يستطيع، يعني تمثل تهديدا سياسيا له وليس فقط تهديدا أمنيا.
1: شكرا جزيلا على حضورك معنا هنا في الاستوديو دكتور زيد عبد الوهاب، الباحث في العلاقات الدولية. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تتزايد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا موقعة مزيدا من القتلى والجرحى، حيث لم يتورع الطرفان عن استهداف منشآت الطاقة على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهدنة بينهما.
1: لم تمضي أيام على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة لوقف استهداف منشآت طاقة بين روسيا وأوكرانيا حتى عادت الصواريخ الروسية لتضرب محطات الكهرباء والتدفئة في كييف، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض منشآت الطاقة في العاصمة ومناطق أخرى لهجوم روسي بالصواريخ البالستية استهدف محطات توليد الكهرباء والتدفئة والبنية التحتية المرتبطة بها، ما أسفر عن سقوط قتلى وعشرات المصابين إلى جانب انقطاع واسع للكهرباء في العاصمة. الرئيس الأوكراني من جهته انتقد حلفاء بلاده الغربيين لعدم تقديم إنذار مبكر، قائلاً إن أوكرانيا لا تتلقى حتى تحذيرات مسبقة، وإن الأنظمة الأوكرانية لم ترصد الصواريخ إلا عند اقترابها الفعلي من العاصمة، حيث سمعت الانفجارات قبل إطلاق صفارات الإنذار. في المقابل أعلنت موسكو إحباط إحدى أكبر الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة خلال العامين الماضيين.

القاضيين. وبين استمرار الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية وتكثيف كييف هجماتها بالطائرات المسيرة، تتواصل المواجهة بين موسكو وكييف وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وتفاقم تداعيات

0: ينضم إلينا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري. سيادة اللواء، أهلا ومرحبا بك. ما المعادلات التي يراد تثبيتها من خلال هذا الاستهداف المتبادل لمنشآت الطاقة بالرغم من وجود هدنة معلنة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: يا سيدي، الهدنة أعلنت من قبل الرئيس ترامب، ولكن هل الأطراف وافقت على هذه الهدنة؟ زيلينسكي تحدث صراحة أنه لم يبلغ بها، وبالتالي اعتبر رافضا لها، وكذلك الكونغرس لأنه اعتبرها دعما لروسيا لأسباب خاصة. الاتحاد الأوروبي انتقدها، وبالتالي هي هدنة أعلنها الرئيس ترامب لكنها لم تجسد على أرض الواقع كهدنة، إنما كانت هي توطئة لاتفاقية الديزل، بحيث سمح لروسيا بتصدير 300 ألف طن في هذا الشهر و500 ألف طن في الشهر القادم، ولكن استمرت العمليات. والرئيس زيلينسكي عندما تم حديث الرئيس ترامب عن وجوب تغييره قال بأنه لا يمانع في إجراء انتخابات مشروطة بهدنة تستمر لمدة 60 يوم. بالمقابل روسيا لم توافق على هدنة لمدة 60 يوم. إذن الصراع مستمر وهو في عامه الخامس.
0: الصراع سيادة اللواء بهذا الشكل الذي نشهده اليوم هو الاستهداف المتبادل لمنشآت الطاقة، هل هو مجرد عد أصابع أم ما هي الغاية النهائية منه؟
1: يا سيدي، المطالب الروسية معروفة، السيطرة على الأقاليم الشرقية تحديدا التي تقع إلى جنوب نهر الدنيبر وعلى أقليم الدونباس. أقليم الدونباس، دونيسك تسيطر على 99% منها، لوغانسك 99% منها، دونيسك 76%، زابروجيا 73%، وبالتالي حتى منطقة سومي 4%، الحدود الشمالية الشرقية 1%. روسيا تسيطر على 20% من الأقاليم، مضافا لها شبه جزيرة القرم التي أجرت بها انتخابات في عام 2014. روسيا تعتبر هذه الأقاليم بعد الانتخابات التي أجريت بها وكانت النتائج المطالبة بالضم إلى روسيا وروسيا ضمتها، تعتبر ما تبقى منها أراضي روسية محتلة، وبالتالي القتال مستمر لأن روسيا.
0: ولكن سيادة اللواء، يعني هناك جمود في الجبهات، على الأرض لا يوجد تقدم لأي من الطرفين، لا يوجد قدرة على الحسم.
1: هو الآن هناك بقايا من الأراضي التي تدعي روسيا أنها لها، كما قلت لك النسب 4% وما شابه ذلك، وفي بعض المناطق زاباروجيا 30%. المعارك الأرضية تراجعت حدتها لكنها موجودة، لم تعد بكثافة بداية الحرب أو حتى نهاية العام الثاني، لكنها موجودة. الذي يطغى على الحرب الآن هو توظيف الطائرات المسيرة والصواريخ سواء المجنحة أو البالستية، والأرقام التي تستخدم من الطائرات المسيرة هي أرقام فلكية، بحيث بعض الحالات بمتوسط يومي بمئات الطائرات من كلا الجانبين. وبالتالي روسيا الآن يبدو أنها غير مستعجلة على إنهاء الحرب، لأنها تعتبر أنها هي صاحبة اليد العليا وفي نهاية المطاف ستستطيع تحقيق شروطها.
0: نحن مقبلون سيادة اللواء على شتاء، استهداف البنية التحتية للطاقة تحديدا في سواء كان في روسيا أو في أوكرانيا قد يزيد من الأوضاع المعيشية سوءا، كيف تتوقع أن تكون العمليات خلال هذا الشتاء؟
1: يا سيدي، في فترة الشتاء في

0: فترة الشتاء تحديدا تكون المعاناة على الجانب الأوكراني أكثر منه على الجانب الروسي، هذا قياسا مع الثلاث سنوات الماضية، لأنه كانت معاناة كبيرة جدا في الجانب الأوكراني أكثر منه في الجانب الروسي بسبب عمق الجغرافيا الروسية والتحديدات التي كانت مفروضة على الجيش الأوكراني في استخدام الأسلحة الأمريكية أو الأوروبية. إذا عدنا إلى السنوات الماضية في السنة الثانية من الحرب الأولى والثانية من الحرب تحديدا، كان هناك تحديدات على استخدام السلاح، بحيث أن السلاح لا يطال عمق الأراضي الروسية التاريخية، ولكن سمح في نهايات فترة الرئيس بايدن باستخدام صواريخ تصل إلى هيمارس وغيرها، تصل إلى مدى 300 كيلومتر، وبالتالي تطال شبه جزيرة القرم وتطال الأراضي الروسية. إذن المعاناة هي في الجانب الأوكراني أكثر منه في الجانب الروسي، وهذا الشتاء سيكون مماثلا للسنوات 24 25 و24 و23، ولكن في هذا الوقت بالذات المعاناة هي خرجت عن حدود الصراع الروسي الأوكراني. لماذا؟ لأنه حرب الخليج أو الحرب الأمريكية على إيران وإغلاق مضيق هرمز والتهديد بإغلاق مضيق باب المندب وما لحق بالدول المصدرة لدول الخليج خاصة الغاز المسيل من رأس لانوف، إذن هذه صعدت أو عمقت من الأزمة بصورة عامة، بحيث أصبحت تطال معظم الدول العالمية.
1: ماذا عن التوتر الذي يتصاعد بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي، سواء في بولندا أو فيما يتعلق بكالينينغراد وبحر البلطيق، أو حتى فيما يتعلق بالاستهدافات التي تحدث في البحر الأسود؟ كيف ترى مستقبل هذا التوتر على الأقل على المدى المنظور؟
0: يا سيد، يعني دعنا نأخذ البحر الأسود كحالة وبقية المناطق الأخرى كحالة منفصلة. البحر الأسود هو محكوم باتفاقية دولية، هذه الاتفاقية تعطي تركيا الحق بالسيطرة على السفن الحربية العابرة، وبالتالي كان هناك محاولة بأن يكون هناك إشراف من قبل الناتو، تركيا رفضت واعتبرت هذه الممرات هي ممرات سواء البسفور أو الدردنيل، ومنعت حركة السفن البحرية إلا في السفن التي ستعود إلى مواقعها السابقة، أي بمعنى آخر منعت الحركة للسفن البحرية بالاتجاهين، وخاصة بعد تعرض سفينتين قرب شواطئ بلغاريا، إحداها سفينة شحن أوكرانية. هذا فيما يتعلق في البحر الأسود، إذن هو محكوم باتفاقية مونترو، وتركيا لها مساحة معينة من الحركة فيما يتعلق في البحر الأسود. أما فيما يتعلق بالمناطق الأخرى، هناك تحسس وهاجس أوروبي يتحدث، وكان هناك حديث عن احتمالية قيام روسيا بما يسمى جس النبض، أن تنفذ عمليات معينة سواء بالحرب التقليدية أو بالحرب الهجينة في منطقة جمهوريات البلطيق الثلاث التي انفصلت عن خلال العام 90 وخرجت من رحم الاتحاد السوفيتي، أستونيا، ليتوانيا إلى غير ذلك. وبالتالي كان يعني هذا التخوف، وحتى حدد الإطار الزمني المتوقع، ولكنه تحديد غريب عندما قالوا يمكن لروسيا أن تقوم بذلك ما بين عام 2026 وعام 2029. إذن هناك تخوف وهناك تشكيل.

0: التشدد في موقف الدول الأوروبية خاصة بريطانيا وألمانيا الذين توجههم الرئيسي الدعم المطلق لأوكرانيا والوعود بتقديم المساعدات العسكرية، وتم الموافقة من قبل بريطانيا على تزويدها بأسلحة بمعدل 45 مليون دولار. وهذا الرقم قد يبدو يعني لبعض المحللين كبير، لكنه هو عبارة عن 45 صاروخ فقط.
1: سيادة اللواء، سأعود معك ولكن في عجالة إلى البحر الأسود. البحر الأسود تتشاطأ عليه دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، أيضا أوكرانيا وروسيا. هل يمكن أن يتم تحييد البحر الأسود عن الصراع؟
0: يا سيدي، هو الآن عدم دخول معدات حربية، وهذا القرار هو قرار تركي حسب الاتفاقية الموقعة في عام 1939، ولكن تركيا في موقف حساس جدا، تحاول أن تعمل توازن ما بين حرية المرور وما بين السيطرة على المضيق وعدم الانزلاق في أي مواجهة، فبالتالي هي توزن الأمور كما يقال بميزان الذهب من أجل عدم انفلات الأمور ووصولها إلى مديات لا يحمد عقباها. وحتى هذه اللحظة هي تدير، إذا أجيز التعبير، أزمة البحر الأسود، تديرها بطريقة جيدة وبطريقة مقبولة من قبل الجميع.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة الأردنية عمان الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري. شكر موصول لكم دائما مشاهدينا الكرام. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة. إلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبرا وتحليلا وإنصاتا.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

حمل. من هنا تبدأ المهمة قبل أن ترى ألسنة اللهب ويصعد الدخان إلى السماء. هذه واحدة من الطائرات المسيرة التركية المزودة بكاميرات حرارية تستطيع رصد درجات الحرارة في قلب الغابة ضمن منظومة تخفض الزمن اللازم لاكتشاف الحريق إلى نحو دقيقتين. من الجو تبدأ الحكاية، لكن قرار إخماد النار يمتد من هذه المسيرات إلى مركز القيادة والطائرات والمروحيات وصولاً إلى ما يحدث في الغابة بعد أن تنطفئ النيران.

0: 14 طائرة مسيرة تراقب المناطق الأكثر حساسية في سماء غابات تركيا، من المراقبة الجوية إلى الإنذار المبكر، ثم تتبع تمدد النار وحركة الفرق في الميدان. تسير بتوجيه دقيق يحدد مستوى الخطر، من الحرارة والرياح والرطوبة إلى التضاريس وطبيعة الغطاء النباتي وسجل الحرائق في المنطقة.
1: نستخدم الطائرات المسيرة منذ عام 2019 في مراقبة الغابات والسيطرة على الحرائق فيها، وتكتسب الطائرات المسيرة أهمية كبيرة خصوصا من ناحية الكشف المبكر عن الحرائق، لأن الكاميرات الموجودة عليها تتمتع بخاصية استشعار الحرارة، حيث تستطيع رصد مصدر الحرارة قبل أن يبدأ الدخان بالتصاعد وقبل أن تصبح ألسنة اللهب مرئية.
0: على هذه الشاشات تلتقي الصورة القادمة من الجو بالمعلومات القادمة من الأرض، وعندما يقع حريق يستطيع مركز القيادة والفرق الإقليمية وقائد العملية في الميدان مباشرة مشاهدة الحريق، الموقع، اتجاه انتشار النار، مواقع الفرق، الطقس وطبيعة الغابة تدخل جميعها في عملية اتخاذ القرار. وتستخدم المديرية نظاماً لاتخاذ القرار يعتمد الذكاء الصناعي لمحاكاة المسار المحتمل للحريق خلال الدقائق والساعات التالية.
2: بفضل الكشف المبكر للحرائق عبر الطائرات المسيرة، نوجه فرقنا إلى هذه الحرائق في وقت مبكر، وقبل أن تتسع الحرائق ننفذ أعمال المراقبة وفقاً لمستوى الخطر. وتعد الغابات خصوصاً في منطقتي بحر إيجا والبحر المتوسط أكثر حساسية من ناحية الحرائق.
3: (تصفيق)

0: لحظة اكتشاف النار يبدأ سباق مع الزمن، فبحسب مسؤولي المديرية تكون فاعلية التدخل في الدقائق العشرين الأولى أعلى عدة مرات منها بعد أن يكتسب الحريق طاقته ويتسع إلى بؤر جديدة. ولهذا لا تقاس سرعة المنظومة بسرعة الطائرة وحدها، بل بالوقت الذي تحتاجه المعلومة حين تتحول إلى فريق يتحرك على الأرض.
1: في موسم الحرائق بفصل الصيف نؤدي دوراً رئيسياً في مكافحة حرائق الغابات في مهمة شاقة للغاية، وقد يضطر زملاؤنا أحياناً إلى الدخول إلى قلب النيران ليواجهوا خطر الموت بشكل مباشر، كما أنهم يواصلون العمل لساعات طويلة أحياناً من دون طعام أو ماء، وحتى من دون أن يتمكنوا من تلبية أبسط احتياجاتهم، وذلك من أجل استمرار جهود مكافحة الحريق.
0: خط مراقبة فوق الجبال، 776 برجاً تراقب الغابات في أنحاء تركيا، بينها 184 مزودة بأنظمة كاميرات. العين البشرية تبحث عن الدخان، والكاميرات تمسح المشهد، والمسيرات تضيف إليها القدرة الحرارية من الجو.
2: مديرية غابات أنطاليا الإقليمية واحدة من بين 30 مديرية إقليمية تابعة للمديرية العامة للغابات في تركيا، وتغطي مديرية غابات أنطاليا الإقليمية مساحة حرجية تبلغ نحو 1,280,000 هكتار، وهو ما يمثل قرابة 5.5% من إجمالي مساحة الغابات في تركيا.
0: في موسم 2026 وضعت تركيا في منظومة مكافحة حرائق الغابات 119 مروحية و28 طائرة إلى جانب المسيرات 14. هذه طائرة إطفاء حرائق في تركيا، حيث إن الفرق الميدانية تتلقى المعلومات من الطائرات المسيرة وأيضاً التعليمات من مركز القرار والقيادة للتعامل الفوري على امتداد مساحات واسعة من الغابات، فإن هذه الفرق الميدانية تعمل في سباق مع الزمن من أجل تحييد النيران ومطالبة التدخل السريع. لكن فعالية القوة الجوية تعتمد على تقصير دورة المهمة من موقع الحريق إلى مصدر المياه، ثم العودة إلى النار من جديد.
3: بصفتنا طاقم مروحية مرمريس، تصلنا في البداية البلاغات من المديرية العامة في أنقرة، ويجري أولاً الاطلاع على صور المنطقة بواسطة الطائرات المسيرة، بعد ذلك يصدر لنا أمر الإقلاع، ومن لحظة صدور الأمر يجب علينا الإقلاع خلال مدة لا تتجاوز 12 دقيقة.
0: في فتحية وسط الظلام تخضع الفرق الميدانية لاختبار حقيقي في وجه نار الغابات، فالحريق لا يتحرك وفق خط ثابت، فالرياح والرطوبة والتضاريس والغطاء النباتي تغير سرعته واتجاهه وطاقة اللهب. في منطقة فتحية في مقلة اندلع حريق، حيث نرى هنا بعض الدفاع المدني يحاولون أن يتعاملوا مع الحريق الذي هب في الغابات، ويمكن القول بأن قوى الدفاع المدني بالتدخل للمروحيات والمسيرات ورجال الدفاع المدني يحاولون تحييد هذه النيران حتى لا تقترب إلى هذه الأحياء السكنية. مهمة على خط النار أثبتت مدى فعالية منظومة إطفاء الحرائق في تركيا.

في تركيا يضع الدستور قاعدة واضحة لهذه المرحلة، مرحلة ما بعد الحريق وبدء التسجير. فالمادة 169 تنص على إعادة تسجير الأراضي الحرجية التي احترقت وعدم استخدامها لغرض آخر. انتهاء الحريق لا يعني انتهاء المهمة، فبعد إخماد النيران تبدأ مرحلة جديدة بإزالة آثار الحريق وتأهيل الأرض وإعادة تسجير المناطق المتضررة في محاولة لإعادة الغابة إلى ما كانت عليه، من الرصد المبكر عبر الطائرات المسيرة إلى التدخل من الجو والأرض وصولاً لإعادة الحياة إلى هذه المساحات الواسعة، منظومة تبدأ قبل اشتعال النيران ولا تنتهي بانطفاء آخر ألسنة اللهب.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

الحوثيون يعلنون قصفهم مطار الرياض مجددا، والحكومة اليمنية تقول إن حصارهم لتعز واستهدافهم مدنييها جريمة حرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. إيران تقول إنها تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، وعمان وباكستان تدعوان إلى الحوار لمنع تجدد التصعيد. ضربات روسية وأوكرانية متبادلة على بنى تحتية للطاقة، وكييف تتهم واشنطن بمساعدة موسكو.

أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت مطار الملك خالد في الرياض مجددا بصاروخ باليستي وأصابته إصابة دقيقة بحسب تعبير الناطق باسم الحوثيين العميد يحيى سريع. كما أعلن سريع تنفيذ هجوم بثلاثة صواريخ باليستية على تجمعات للقوات السعودية في رأس العارة والمضاربة، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى وأضرار في الآليات العسكرية. بدورها أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 200 عنصر من الحوثيين خلال معارك بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأكد محور تعز العسكري التابع للقوات الحكومية في بيان تدمير رتل مسلح للحوثيين وإسقاط طائرة مسيرة وإعطاب دبابتين في تعز، كما أشار إلى أن الطيران التابع للتحالف شن غارتين على مواقع للجماعة في تلة سوفتيل شرقية مدينة تعز. في سياق متصل، أعلنت قوات الحكومة اليمنية أسر خمسة أشخاص قال إنهم من قيادات الحوثيين، وذلك خلال مواجهات في الجبهة الغربية لمدينة تعز. وبحسب مصادر ميدانية فإن من بين الأسرى أكرم عامر الذي يوصف بأنه قيادي بارز برتبة لواء. ويأتي الإعلان وسط تصاعد المعارك على جبهات عدة بمحافظة تعز، فيما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين. وصف رئيس الوزراء اليمني شائع محسن الزنداني حصار الحوثيين لتعز واستهدافهم

0: المدنيين بأنه جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. وأوضح الزنداني أن الحكومة ستعمل مع السلطة المحلية للتخفيف من تداعيات الحصار والتصعيد الحوثي. وأفاد محافظ تعز بوجود قيود على وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود، إلى جانب استهداف أحياء سكنية ومنشآت حيوية في المدينة. قال محافظ تعز إن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، وتستمر التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسل الكلى.
1: بين جدران هذا المشفى يختصر مشهد ما يعيش على وقعه المدنيون بمدينة تعز وسط أطون صراع ضروس، فهنا يتجلى وجه آخر من معاناة إنسانية مستمرة يدفع فيها اليمنيون فاتورة باهظة. ولعل مجرد وصول المرضى إلى المستشفيات يعد بحد ذاته أمنية صعبة المنال عند كثيرين بعد أن حال القصف وإغلاق الطرق دون الوصول إليها.
2: الخوف من إطلاق النار، يعني الطريق غير آمنة، هناك اشتباكات.
1: وعلى وقع هذه الأوضاع المأساوية تتزايد التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى.
3: لدينا أكثر من 650 مريض فشل كلوي مهددة حياتهم بفقدانها تماما، وأيضا الأطفال في الحاضنات، وأيضا المرضى في العناية المركزة.
1: وضع متردد دفع وزارة الصحة العامة في وقت سابق إلى دق ناقوس الخطر من توقف خدمات طبية منقذة للحياة في تعز جراء قرب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود من المرافق الصحية. وحملت الوزارة الحوثيين مسؤولية الحصار وعرقلة وصول الإمدادات، مطالبة بفتح طرق الإمداد وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية والمساعدات الإنسانية. وهو ما يتزامن مع تحذيرات محافظ تعز من أن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، مطالبا بتحرك دولي عاجل لرفع هذا الحصار وضمان وصول الإمدادات الإنسانية. ويأتي هذا في وقت تشدد فيه وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية على أن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الصراع المستمر.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، وأكد أنها تقاتل بكل قوتها عند الضرورة وتعزز جاهزيتها. وأضاف قاليباف في خطاب متلفز أن التفاهم مع واشنطن أتاح لطهران تعزيز قدراتها العسكرية وصمودها الاقتصادي، كما أسهم في تعزيز قوة حزب الله اللبناني. وأوضح أن هدف إيران من القتال هو إجبار خصومها على قبول مطالبها، وأن التفاهم وفر فرصا وموارد لتعزيز قدرات بلاده وفق تعبيره. دعا وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لتسوية الخلافات الإقليمية ولمنع المزيد من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد البوسعيدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في إسلام أباد أهمية الحوار والدبلوماسية والانخراط البناء في معالجة التحديات الإقليمية وفي خفض التوترات وتسوية الخلافات. من جانبه شدد وزير الخارجية الباكستاني على أهمية تكثيف الجهود لمعالجة القضايا ولإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة. كشفت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أعد خططا لضرب منشآت للطاقة ومواقع نووية في إيران. وقالت الشبكة إن الخطط قد تتضمن استخدام قنبلة GBU-43 والمعروفة باسم أم القنابل، إذ أمر

0: الرئيس دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية، مشيرة إلى أن مسؤولين مشاركين في مناقشات التخطيط العسكري أثاروا تساؤلات بشأن مدى فاعلية هذا الخيار في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لواشنطن. وبحسب التقرير، تشمل الخطط المحتملة استهداف منشآت للطاقة ومواقع نووية إيرانية في حال صدور قرار رئاسي باستئناف القتال. أكد الحرس الثوري الإيراني أن شن الولايات المتحدة هجمات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي لا يزال احتمالا واقعيا، رغم نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لذلك، وذلك في ظل تزايد المخاوف مؤخرا إزاء تجدد التصعيد في الحرب مع إيران على وقع التهديدات المتبادلة باستهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: استراتيجية جديدة تستخدمها إيران في مضيق هرمز لرفع أسعار النفط أو لإبقائها مرتفعة من أجل زيادة الضغوط على الإدارة الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي. تنقل وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين كبيرين قولهما إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف السفن التي تحاول عبور المضيق دون الانصياع للأوامر الإيرانية على حد تعبيرهما. سرعان ما أعلنت هيئات بحرية وملاحية عن استهداف سفن أثناء عبورها مضيق هرمز. حاويتان مسجلتان في سنغافورة تعرضتا لإصابة بمقذوفات مجهولة فغرقت إحداهما بعد اشتعال النيران فيها، بينما تعرضت الأخرى لأضرار في هيكلها. هيئة البحرية البريطانية قالت إن المنطقة المحيطة بمضيق هرمز شهدت خلال الساعات 48 الماضية ما لا يقل عن 5 حوادث شملت ناقلات وسفنا تجارية أخرى، بينها هجمات بطائرات مسيرة. سياسياً أكدت الخارجية الإيرانية تمسكها بالدبلوماسية من خلال ردها الموجه لواشنطن بشأن مقترح الأيام 7 عبر الوسيط القطري، مشددة على ضرورة إبداء الولايات المتحدة مرونة والتزاماً بتعهداتها لإنهاء التوتر على وقع اتصالات دبلوماسية دولية مكثفة. فيما كشف الحرس الثوري عن تجهيز أسلحة أكثر تطوراً بعد حرب 40 يوماً للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر، وسط توقعات بشن هجوم أمريكي على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي، رغم نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا الاحتمال رسمياً، ونظراً للمحادثات البناءة مع طهران وفق توصيف واشنطن. لكن في المقابل تشير القيادة الإيرانية إلى هجمات سابقة وقعت بينما كانت المفاوضات مع الولايات المتحدة لا تزال جارية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: استشهد 5 فلسطينيين بهجمات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة، وأفادت مصادر طبية وميدانية باستشهاد فلسطينيين اثنين بقصف إسرائيلي استهدف مركبة بمدينة خان يونس. كما استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا. وأضافت المصادر أن فلسطينية استشهدت في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بحي الرمال غرب مدينة غزة. وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابة سابقة. حذرت الأمم المتحدة من استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة ومن مواصلة عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحفي إن مناطق مختلفة من غزة شهدت خلال 48 ساعة غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات لهدم مبانٍ وإطلاق نار من البحر وهجمات مسلحة. وحث حق على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بالقطاع في جميع الأوقات. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن افتتاح كولومبيا سفارة

0: لدى إسرائيل في القدس المحتلة انتهاك للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة. وأوضعت الخارجية الفلسطينية في بيان كولومبيا للتراجع عن الخطوة، وأكدت أن جميع الإجراءات الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة باطلة وملغاة، مشيرة إلى أن الخطوة تقوض الإجماع الدولي بشأن القدس وتمس حقوق الشعب الفلسطيني. أصيب شخصان بسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان. وأفاد مراسل تيرتي عربي بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة المنصور بقضاء سور جنوب لبنان. وأضاف أن غارات إسرائيلية طالت أطراف بلدتي حداثة وبرع الشيط ومناطق في قضاء بنت جبيل، فضلا عن محيط بلدة شقرة ووادي السلوق جنوب لبنان. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جامبيير لاكروا من بيروت التزام المنظمة الدولية بدعم الاستقرار في لبنان مع قرب انتهاء تفويض ولاية قوات حفظ السلام في جنوب البلاد نهاية العام. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عدم انسحاب إسرائيل من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان.
1: وضغوط لنزع سلاح حزب الله يضع لبنان أمام مفترق أمنيا وسياسيا بالغ الخطورة، حيث تتزايد الضغوط العسكرية والسياسية مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في جنوب لبنان وسوريا، ملوحا بتوسيع السيطرة داخل الأراضي اللبنانية إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل. كاتس هدد كذلك بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف ما وصفه بالبنية التحتية الإرهابية فيها، وربط انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان بنزع سلاح حزب الله وإزالة التهديد الذي يشكله. بالتوازي تكثف واشنطن ضغوطها المالية على حزب الله، إذ نفت وزارة الخارجية الأمريكية وجود الأموال الإيرانية المزعومة التي أعلن الحزب تخصيصها لمساعدة المتضررين، واتهمت الحزب بالاعتماد على أنشطة إجرامية لتمويل أنشطته. كما كشفت الخارجية الأمريكية خطة عمل مع شركاء خليجيين وأوروبيين لتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار لبنان، مشترطة أيضا نزع سلاح الحزب أولا. على صعيد آخر، يواصل لبنان اتصالاته مع الجانب الأمريكي لمتابعة التحضيرات لجولة المحادثات الجديدة المرتقبة في تامبا فلوريدا الأمريكية، والتي من المرتقب أن تكون من 20 إلى 22 من أكتوبر الجاري، للضغط على إسرائيل كي لا تصعد عملياتها العسكرية أو توسعها في الجنوب اللبناني. وفي ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات جنوبية، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون ببقاء قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، محذرا من أن انسحابها قد يخلق فراغا أمنيا ويحد من الرقابة الدولية، مؤكدا أن بقاءها يدعم استقرار الجنوب ويساعد الجيش اللبناني في أداء مهامه. وهكذا يجد لبنان نفسه أمام معادلة معقدة تجمع بين خطر بقاء الاحتلال وتوسع نفوذه والضغط لكبح جماحه، وبين الحاجة لنزع سلاح حزب الله والسعي لكسب دعم دولي يعيد إعمار البلاد. عبد الله الخطيب، تيرتا عربي.
0: اتهم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجيش الأوكراني بمهاجمة مصفاتي نفط في منطقة ريازان وساراتوف. وقال نوفاك إن أوكرانيا لا تظهر تحركا نحو وقف إطلاق النار في مجال الطاقة. وتمثل تصريحات نوفاك إعلانا مباشرا نادرا من الحكومة الروسية عن هجمات تستهدف منشآت الطاقة والصناعة داخل روسيا.
2: لم تمضي أيام على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة لوقف استهداف منشآت طاقة بين روسيا وأوكرانيا، حتى عادت الصواريخ الروسية لتضرب محطات الكهرباء والتدفئة في كييف، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض منشآت الطاقة في العاصمة

0: ومناطق أخرى لهجوم روسي بالصواريخ البالستية. استهدف محطات توليد الكهرباء والتدفئة والبنية التحتية المرتبطة بها، ما أسفر عن سقوط قتلى وعشرات المصابين إلى جانب انقطاع واسع للكهرباء في العاصمة. الرئيس الأوكراني من جهته انتقد حلفاء بلاده الغربيين لعدم تقديم إنذار مبكر، قائلاً إن أوكرانيا لا تتلقى حتى تحذيرات مسبقة، وإن الأنظمة الأوكرانية لم ترصد الصواريخ إلا عند اقترابها الفعلي من العاصمة، حيث سمعت الانفجارات قبل إطلاق صفارات الإنذار. في المقابل، أعلنت موسكو إحباط إحدى أكبر الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة خلال العامين الماضيين. وبين استمرار الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية وتكثيف كييف هجماتها بالطائرات المسيرة، تتواصل المواجهة بين موسكو وكييف وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وتفاقم تداعياته الإنسانية. كما تضع هذه التطورات المبادرات الرامية إلى الحد من استهداف البنية التحتية أمام اختبار جديد، في وقت تبقى فيه فرص التهدئة مرهونة بمدى التزام الطرفين بأي تفاهمات محتملة، وقدرة الجهود الدولية على تحويل الدعوات إلى وقف التصعيد إلى خطوات عملية على الأرض.
1: اتهم مسؤول أوكراني واشنطن بمساعدة روسيا في شن هجمات على البنية التحتية، وقال إن الولايات المتحدة هددت بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بلاده. وأضاف المسؤول لوكالة فرانس بريس أن واشنطن فرضت قيودا على سرعة ستارلينك ولم تقدم تحذيرات بشأن إطلاق صواريخ باليستية روسية في ضربتين.
2: العتمة ليالي العاصمة الأوكرانية كييف على حين غرة بفعل الضربات الروسية على قطاع الطاقة وشبكاتها، وحتى قبل أن يحل فصل الشتاء كما كان متوقعا. في النهار تسابق السلطات المحلية الزمن لتدارك الأمر ونشر ما يسمى بنقاط وخيام الصمود، كهذه المنصوبة بين مبان سكنية في أحد الأحياء. خيام تستوعب نحو 50 شخصا، وفيها يمكن شحن الهواتف والاتصال بشبكة الإنترنت، إضافة إلى التزود بالمياه وبعض الشراب والطعام الساخن إذا ساءت الأمور أكثر.
3: استعدت كييف بشكل جيد، فخزنت الوقود وقطع الغيار وما تحتاجه محطات التوليد، لكن المسيرات الروسية النفاثة قلبت المعادلة، فهي تستهدف بكثافة شبكات الإمداد خارج الأرض، وهذا يعطل عمل محطات التوليد الداخلية والخارجية حتى وإن بقيت سليمة.
2: عمدت الشركات والسلطات إلى نشر مولدات ضخمة في كل مكان، وتعهدت بالمزيد تحسبا، لكن المخاوف الأكبر تتعلق بفقد المياه وغياب التدفئة وتعطل شبكات الصرف الصحي.
3: لا تستطيع كل محطات المياه والتدفئة العمل دون كهرباء، والخطة الحكومية كانت تهدف إلى تحقيق استقلال عمل تلك المحطات قبل نهاية العام. تأخرنا وسبقنا الروس عدة أشهر. على السكان تخزين كميات كافية من مياه الشرب والاستخدام تكفي عدة أيام على الأقل لكل فرد.
2: دعوات قد تكون موضوعية، لكنها تزيد المخاوف وتضع كييف وسكانها في حالة ترقب ومواجهة صعبة مع المجهول. بينما تحاول السلطات رأب التصدعات في شبكات الطاقة والمياه سريعا، يراهن الأوكرانيون على توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة، مدركين أنهم في حرب بقاء بعيدة عن الجبهات، يواجهون فيها العتمة والبرد وحتى العطش. صفوان جولاق، تريتا عربي، كييف.
1: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة اقترحت على الدول الأوروبية رفع التجميد عن جزء من الأصول السيادية الروسية، وذلك في محاولة لإحياء محادثات إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن واشنطن

0: واشنطن اقترحت نقل الأصول الروسية المجمدة إلى كيان مالي خاص يخضع لإشراف واشنطن. وأضافت الصحيفة أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب طرحا المقترح خلال مناقشات بشأن التسوية، لكن المندوبين الأوروبيين رفضوه مع اعتراضهم على التخلي عن السيطرة على الأصول أو إعادتها إلى موسكو. حذرت الوكالة الفرنسية للأمن السيبراني من احتمال استمرار هجوم إلكتروني استهدف مئات المتاجر الكبرى والمحلات المستقلة في أنحاء فرنسا، وتسبب في تعطيل أنظمة التبريد وفي ارتفاع درجات حرارة الثلاجات إلى 50 درجة مئوية لمدة 6 ساعات تقريباً.
1: حذرت الوكالة الفرنسية للأمن السيبراني من احتمال استمرار هجوم إلكتروني استهدف مئات المتاجر في أنحاء البلاد بعدما تمكن قراصنة من التحكم عن بعد في أنظمة التبريد، ما أدى إلى ارتفاع درجات حرارة الثلاجات إلى 50 درجة مئوية لنحو 6 ساعات، وتسبب الهجوم في إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية، فيما أعلنت سلسلة متاجر إنترمارشيه تكبد خسائر بعشرات الملايين خلال يوم واحد.
2: ما حدث هو أن المورد تلقى تنبيها على هاتفه عند الساعة 4 فجرا، فتوجه مباشرة إلى المتجر لأن لدينا شركة متخصصة في صيانة أنظمة التبريد، وتمكنوا من إنقاذ جميع المنتجات الطازجة، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ المنتجات المجمدة التي تحفظ عادة عند درجة حرارة 18 تحت الصفر، إذ ارتفعت درجة الحرارة داخل المجمدات إلى نحو 40 درجة مئوية، وللأسف لم نتمكن من إنقاذ تلك المنتجات.
1: ودعت السلطات الفرنسية المتاجر إلى تعزيز إجراءات الحماية الإلكترونية وتحديث أنظمتها في وقت شهدت فيه هولندا اضطرابات مماثلة أثرت على خدمات التوصيل والإمدادات الغذائية. وتواصل السلطات في كل من فرنسا وهولندا التحقيق في تلك الهجمات الإلكترونية وسط مخاوف من الثغرات الأمنية التي تهدد سلاسل الإمداد الغذائي الأوروبية. راما مطلو، تارتي عربي.
0: وإلى إسطنبول، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في إسطنبول باضطراب حركة السير وفي غمر عدد من الطرق بالمياه، ما دفع السلطات إلى تعليق الدراسة اليوم الخميس وإلى حظر حركة الدراجات النارية وسط تحذيرات من استمرار الأمطار ومن اشتداد الرياح.
3: تواجه إسطنبول تداعيات موجة من الأمطار الغزيرة تسببت في غمر طرق وأنفاق بالمياه وتعطيل حركة السير، فيما استنفرت البلدية آلاف العاملين للتعامل مع الأضرار. بحسب بلدية إسطنبول تجاوزت كميات الأمطار 95 مليمترا في بعض المناطق، فيما نشرت البلدية أكثر من 8300 موظف ونحو 2246 مركبة وآلية للتعامل مع تجمعات المياه وغمر المباني وسقوط الأشجار، وسجلت فرق الطوارئ نحو 1900 بلاغ بين حوادث غمر طرق وأنفاق مرورية علقت فيها السيارات. في ظل هذه الظروف دعت السلطات السكان إلى تجنب الخروج إلا للضرورة واستخدام وسائل النقل العام والابتعاد عن الأنفاق ومجاري الأنهار والمناطق المعرضة للفيضانات. كما قررت ولاية إسطنبول تعليق التعليم الحضوري الخميس في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، كما حظرت سير الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين اعتبارا من 9 مساء الأربعاء وحتى إشعار آخر. الإجراءات شملت كذلك منح إجازة إدارية لفئات من الموظفين. وحذرت الأرصاد الجوية من أن رياحا شمالية قد تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، وأمطار غزيرة قد تبلغ 100 مليمتر في بعض المناطق، ما يرفع مخاطر تجمع المياه والفيضانات. ودعت السكان إلى متابعة التحذيرات الرسمية فيما تستمر فرق الطوارئ في التعامل مع آثار الأمطار والاستعداد للتطورات الجوية.
0: وصلنا لنهاية النشرة، وتذكير بالعناوين: الحوثيون يعلنون قصفهم مطار الرياض مجددا، والحكومة اليمنية تقول إن حصارهم لتعز واستهدافهم مدنيها جريمة حرب. إيران تقول إنها تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، وسلطنة عمان تدعو

ومن إسلام أباد إلى الحوار لمنع تصعيد إقليمي جديد وسط توترات أمريكية إيرانية. ضربات روسية وأوكرانية متبادلة على بنى تحتية للطاقة، وكييف تتهم واشنطن بمساعدة موسكو. وصلنا لنهاية النشرة، أشكركم على طيب المتابعة.

أهلا بكم نظرة الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. أحمد بن خيال، ونقف اليوم عند تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بعدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وسوريا، وتهديدات بتوسعتها إذا شارك حزب الله في أي جولة مقبلة من الحرب في المنطقة. ونحلل دلالات هذه التصريحات في ظل الانسداد السياسي للمفاوضات بين الجانبين واشتراط واشنطن نزع سلاح حزب الله قبل بدء عملية الإعمار، ونبحث في مستقبل قوات اليونيفيل بعد تشكيل قوة أوروبية، فهل سنشهد توسيعا للحرب الإسرائيلية على لبنان بذريعة الحرب مع إيران، وما موقف الحكومة اللبنانية من محاولات

0: لبنان وسوريا ملوحا بتوسيع السيطرة داخل الأراضي اللبنانية إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل. كاتس هدد كذلك بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف ما وصفه بالبنية التحتية الإرهابية فيها، وربط انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان بنزع سلاح حزب الله وإزالة التهديد الذي يشكله. بالتوازي تكثف واشنطن ضغوطها المالية على حزب الله، إذ نفت وزارة الخارجية الأمريكية وجود الأموال الإيرانية المزعومة التي أعلن الحزب تخصيصها لمساعدة المتضررين، واتهمت الحزب بالاعتماد على أنشطة إجرامية لتمويل أنشطته. كما كشفت الخارجية الأمريكية خطة عمل مع شركاء خليجيين وأوروبيين لتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار لبنان، مشترطة أيضا نزع سلاح الحزب أولا. على صعيد آخر، يواصل لبنان اتصالاته مع الجانب الأمريكي لمتابعة التحضيرات لجولة المحادثات الجديدة المرتقبة في تامبا فلوريدا الأمريكية، والتي من المرتقب أن تكون من 20 إلى 22 من أكتوبر الجاري، للضغط على إسرائيل كي لا تصعد عملياتها العسكرية أو توسعها في الجنوب اللبناني. وفي ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات جنوبية، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون ببقاء قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، محذرا من أن انسحابها قد يخلق فراغا أمنيا ويحد من الرقابة الدولية، مؤكدا أن بقاءها يدعم استقرار الجنوب ويساعد الجيش اللبناني في أداء مهامه. وهكذا يجد لبنان نفسه أمام معادلة معقدة تجمع بين خطر بقاء الاحتلال وتوسع نفوذه والضغط لكبح جماحه، وبين الحاجة لنزع سلاح حزب الله والسعي لكسب دعم دولي يعيد إعمار البلاد.
1: وللمزيد أكثر من قراءة وتحليل أرحب بالضيفين الكريمين، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، ومن بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو. أرحب بكم ضيفين كريمين، وأستهل هذا النقاش في هذه الحلقة مع الأستاذ محمود. بداية أستاذ محمود، يعني دعني أبدأ معك بتصريحات كاتس الأخيرة بشأن المنطقة الأمنية الجنوبية في لبنان وفي سوريا. تل أبيب لا تريد الانسحاب منها، كيف يقرأ ذلك؟
2: مساء الخير لكم وللدكتور العميد خليل وأيضا للسادة المشاهدين المحترمين. يعني أتصور بأنه هذا الموقف الإسرائيلي يعكس حقيقة الأهداف الإسرائيلية في جنوب لبنان وسوريا، وهذه الأهداف هي أهداف توسعية بالدرجة الأساسية، وتستخدم الذرائع أو المخاوف الأمنية كذريعة من أجل تحقيق هذه الأهداف. وهذا ليس مجرد اتهام سياسي، لأن هناك بعض الشواهد التي تعزز هذا الافتراض. فيما يتعلق بلبنان، هناك مسار تفاوضي قائم بين لبنان وإسرائيل فيه منذ فترة، لكن التصعيد الإسرائيلي على الأرض ومحاولة إسرائيل عرقلة هذا المسار تشير إلى أن الأهداف الحقيقية لإسرائيل ليس التوصل إلى اتفاق مع لبنان من أجل إنجاح هذا المسار، وبالتالي لا تبدو إسرائيل معنية بتوفير بيئة أمنية مع لبنان تؤدي في نهاية المطاف إلى سحب أي ذرائع لاستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. الأمر نفسه ينطبق على سوريا، هناك مسار تفاوضي بين سوريا وإسرائيل منذ تقريبا سنة ونيف، وهذا المسار لم يؤدي حتى الآن إلى نتائج جيدة، بل أنه حتى عندما في مراحل معينة أستاذ أحمد كان المسار كاد أن يصل إلى اتفاق، لكن الإسرائيليين تنصلوا من هذا المسار التفاوضي لأن الأهداف الإسرائيلية هي في الحقيقة الاحتفاظ بالسيطرة على الأرض. ما تسعى إليه إسرائيل في جنوب لبنان وسوريا هو المزيد من الأراضي وليس اتفاق مع لبنان وسوريا. هذا الموقف السياسي، لكن نحن أمام مجموعة من العوامل التي لا أعتقد بأنه تساعد إسرائيل تماما في تحقيق هذه الأهداف. على رأس هذه العوامل مشكلة أو معضلة حزب الله، وهنا للمفارقة معضلة حزب الله هي معضلة بالنسبة لإسرائيل وأيضا بالنسبة للدولة اللبنانية، لأنه عمليا الدولة اللبنانية لا تبدو قادرة على نزع سلاح حزب الله، وإسرائيل تستخدم ما يمكن أن نسميه بحالة العجز الحكومي اللبناني في التعامل مع ملف حزب الله كمبرر من أجل استمرار الاحتلال.

0: لجنوب لبنان. العامل الآخر هو العامل المرتبط بالسياسة الأمريكية. من الواضح أن هناك سياسة أمريكية في لبنان وسوريا لا تنسجم تماما مع التوجهات الإسرائيلية. لا أقول بأن هذه السياسة الأمريكية تفرض على إسرائيل ما لا تريده في لبنان وسوريا، لكن على الأقل هذه السياسة لا تساعد بنيامين نتنياهو في تحقيق الأهداف التي يريدها بالطريقة التي يريدها. لكن على أي حال، كما تعلمون أستاذ أحمد، هناك موسم انتخابي في إسرائيل حاليا. هناك من يضع هذا الموقف الإسرائيلي بالتمسك بالاحتلال في جنوب لبنان وسوريا على أنه جزء من الدعاية الانتخابية الإسرائيلية. قد يكون هذا الافتراض صحيحا، لكن يتعين أن نتعامل مع حقائق ملموسة، وهي أن إسرائيل لا تنوي في المستقبل المنظور للانسحاب من جنوب لبنان وسوريا.
1: ولكن بالمقابل أستاذ محمود، يعني بالمقابل واشنطن تشترط نزع سلاح حزب الله لبدء الإعمار في الجنوب اللبناني. سنغوص أكثر في هذه النقطة تحديدا، ولكن دعني أنتقل إلى سيادة العميد من الأبعاد الاستراتيجية والعسكرية. كيف تقرأ هذه التهديدات التي وجهت تحديدا سيادة العميد إلى حزب الله إذا شارك في أي مواجهة عسكرية مع إيران ضد لبنان؟
2: نعم، اولا مساء الخير
1: ضد اسرائيل، عفوا،
2: وللدكتور علوش. اكيد انا ساتناول الموضوع من زاويه عسكريه محض. في خلال العقود الماضيه، التسلح الذي تسلح به حزب الله من ايران بهذا الحجم الذي يفوق تسليح دوله وجيش نظامي، لم يكن لأهداف فلسطينية أو لأهداف تحرير مزارع شبعة كما كان يقول حزب الله، إنما كان لحماية النظام الإيراني في حال تعرض هذا النظام للهجوم. ولكن الأحداث التي كانت غير متوقعة من 7 أكتوبر حتى الآن جعلت هذا الأمر غير ممكن. والصواريخ 150,000 التي كانت موجودة لدى حزب الله، ومنها صواريخ دقيقة من طراز الفاتح 110 مثلا أو البدر 313، وهي صواريخ ثلاثية التوجيه ودقيقة جدا، كان الإسرائيليون يخشونها بشكل كبير. ورماية هذه الصواريخ من داخل لبنان على إسرائيل، يعني على مسافات لا تتجاوز 300 كيلومتر، هي أسهل بكثير من رماية صواريخ من إيران على مسافة تفوق 1000 كيلومتر. وبالتالي عندما يتحدث كاتس عن أنه إذا شارك حزب الله إيران في مهاجمة إسرائيل، هو يتحدث عن ذلك لأن تقديرات الإسرائيلية المتناقضة أنهم دمروا 100,000 صاروخ لحزب الله، وأن حزب الله ما زال لديه 30,000 صاروخ ثم 60,000. هذه التقديرات المتناقضة التي خرجت إلى الإعلام تدل بأن ما زال لحزب الله قدرات صاروخية كبيرة جداً، لا سيما في مناطق البقاع الشمالي، لأن صواريخ من هذا النوع، يعني الطرازين اللذين تحدثت عنهما،
1: نعم،
2: اللذين يبلغ مداهما أكثر من 300 كيلومتر والرأس المتفجر 500 كيلو، لا حاجة لنشرها في الجنوب أو في بيروت أو في جبل لبنان، يمكن نشرها في أقصى الشمال وأن تطال جميع الأراضي الإسرائيلية. لذلك عندما يتحدث كاتس عن ذلك وهو يهدد بالتهجير، يعني وقد سبق وهجرت الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي يعني أكيد تضم على الأقل 500,000 شخص، عدا عن التهجير الذي طال الجنوب، وهذا سيضع ضغط كبير جدا على الدولة اللبنانية وعلى لبنان بالكامل وعلى حزب الله وعلى كل ما يدور حوله. لذلك تهديدات كاتس إذا أخذناها من الزاوية العسكرية فقط، هذا ما تعنيه، لأن يعني إسقاط الصواريخ القادمة من إيران، الصواريخ البالستية القادمة من إيران شيء ويتطلب وسائل معينة، إنما الصواريخ التي تطلق من لبنان أو يمكن أن تطلق من لبنان،
1: نعم،
2: باتجاه إسرائيل هي شيء آخر ويلزمها وسائل أخرى. هذا هو فحوى حديث كاتس، دون أن أذهب إلى الغايات الانتخابية، وهذا بديهي وأنا أوافق الأستاذ علوش 100% على ما يقوله. ومسألة يعني مسألة السيطرة على الأرض أصبحت واضحة. إسرائيل اليوم موجودة داخل الأراضي اللبنانية بعمق حوالي 10 كيلومترات، على طول الحدود 70 كيلومتر، الحدود الدولية بين إسرائيل ولبنان، وعلى طول الحدود بين لبنان والجولان المحتل التي يبلغ طولها أيضا حوالي 60 كيلومتر، يعني 130 كيلومتر حدود بعمق 10 كيلومترات مع مراكز ثابتة. وهنا أريد إذا تسمح لي بدقيقة إضافية.
1: تفضل.
2: أن الجيش الإسرائيلي كان يطلب دائما من حكومته أن يوسع مناطق تواجده في جنوب لبنان، وذلك لإبعاد الطائرات المسيرة التي تعمل بالألياف الضوئية، ولكن الحكومة الإسرائيلية لم توافق على ذلك. وطبعا الإصبع الأمريكي واضح هنا، لا يريدون أن يتزعزع الوضع في لبنان، وذلك ليس فقط من أجل السلام في لبنان، إنما أيضا من أجل الاستقرار في سوريا، لأن أي شيء يحصل في لبنان على نطاق واسع يمكن أن ينعكس في سوريا. لذلك طلب الجيش الإسرائيلي من حكومته في حال عدم الموافقة على توسيع الانتشار الانسحاب حتى مسافة 4 كيلومترات من الحدود، ولكن الخطورة في الموضوع هي طلب الجيش الإسرائيلي إقامة مواقع ثابتة داخل الأراضي اللبنانية على الأقل 20 موقع.
1: نعم.
2: وهذا حتى الآن لم يحصل، لم توافق الحكومة الإسرائيلية لا على التوسيع ولا على الانسحاب.
1: طيب داني،
2: ولكن إذا حصل ذلك سيكون التفاوض للغاية صعب مع الإسرائيليين.
1: نعم سيد حمداني، أعود مرة أخرى إلى الأستاذ محمود. أستاذ محمود، يعني كل هذه المعطيات التي رشحت منها تصريحات كاتس يراها مراقبون بأنها تؤسس لفشل المسار الدبلوماسي بين بيروت وتل أبيب، بالتالي هل نحن أمام سيناريو آخر بفرض شروط إسرائيلية على المنطقة؟
0: دعني أبدأ مما تفضل به العميد الخليل حلو، وهي نقطة مهمة أنه إسرائيل تؤسس الأرضية لبيئة احتلالية مستدامة في جنوب لبنان، هذا ما ينبغي البناء عليه. المسارات التفاوضية البيانات شيء، والواقع الأمني الذي تؤسس له إسرائيل في جنوب لبنان شيء آخر. لكن هذا يقودنا إلى إجابة أيضا على سؤال حضرتك المهم جدا، أنه هل فعلا إسرائيل معنية بهذا المسار التفاوضي؟ هناك مسألتين مهمتين. الأولى أنه إسرائيل لم تدخل في المسار التفاوضي مع لبنان نتيجة قناعة بالحاجة إلى التوصل إلى اتفاق مع لبنان. كلنا نعلم بأنه هي دخلت في هذا المسار نتيجة ضغط إدارة الرئيس ترامب. الأمر نفسه ينطبق على سوريا، حتى عندما دخلت إسرائيل في مفاوضات مع سوريا لم تكن تريد التفاوض أصلا مع سوريا. يعني لماذا تريد إسرائيل التفاوض مع لبنان طالما أن أهدافها في جنوب لبنان توسعية، وطالما أن الدولة اللبنانية غير قادرة أصلا على نزع سلاح حزب الله؟ وبالتالي أنت تتفاوض مع طرف يملك قرار سياسي لكن لا يملك القدرة في التأثير في ترجمة هذا القرار السياسي إلى واقع على الأرض. لبنان اليوم عبارة عن لبنانين، هناك دولة موجودة وهناك حزب الله الذي يتعارض مع مفهوم الدولة وهو من يمتلك القرار على الأرض. الأمر الآخر، طبيعة المسار التفاوضي الذي كان قائم، يعني في كل جولات تفاوضية كنا نشهد تصعيدا إسرائيليا على الأرض. عمليا لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار، يعني هذه ربما من أكبر الكذبات التي يتم دائما نتحدث بها أنه هناك اتفاق. حتى لو كان اتفاق جزئي، يعني إسرائيل بشكل يومي تقوم بخرق هذا الاتفاق. أيضا المشكلة أنه حزب الله ليس فقط غير معني بالمسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، بل يريد إفشال هذا المسار التفاوضي، لأنه حسابات حزب الله لا ترتبط فقط بالمسألة اللبنانية، هي مرتبطة بدرجة أساسية بما تريده إيران في المنطقة. وأصلا عندما دخل حزب الله وتورط في هذه الحرب تورط بدافع إيراني بدرجة أساسية، وبالتالي المسار التفاوضي أصلا وجد في بيئة معقدة لا تساعد على الإطلاق، لا في إنجاحه ولا حتى في إعطائه الفرص. هذا لا يعني بالضرورة بأنه المسار التفاوضي ليس حاجة سواء بالنسبة حتى الإسرائيليين، يعني هم حاجة، لأنه في نهاية المطاف أيضا هناك مشكلة لدى إسرائيل بأنها من خلال القوة العسكرية غير قادرة على معالجة ملف حزب الله، وبالتالي هي في نهاية المطاف بحاجة للبحث عن مسارات وبدائل، وليست بالضرورة أن تكون هذه المسارات والبدائل على حساب أهدافها الحقيقية في جنوب لبنان، لأنه ما تريده إسرائيل في نهاية المطاف هو إثبات للمجتمع الدولي وللإدارة الأمريكية بأن الدولة اللبنانية غير قادرة وغير مؤهلة أصلا على تنفيذ ما تلتزم به على طاولة المفاوضات، لأنه ببساطة لا تمتلك القدرة على الأرض، حزب الله هو من يمتلك القدرة على الأرض. المفارقة هنا بأنه إسرائيل تستفيد إلى حد كبير.

0: من موقف حزب الله في جنوب لبنان. يعني بصراحة إسرائيل لا تراهن على موقف الدولة اللبنانية، كل ما تراهن عليه إسرائيل في ملف جنوب لبنان هو أن حزب الله سيفشل محاولة الدولة اللبنانية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ونزع سلاحه. وأيضا حزب الله يراهن في المقابل على النزعة العدوانية لإسرائيل تجاه لبنان من أجل إثبات أن سلاحه لا يزال حاجة، وبأن الدولة اللبنانية غير قادرة أصلا على القيام بمهمة الدفاع عن لبنان طالما أن إسرائيل لديها أهداف توسعية. وبالتالي نحن ندور حاليا في حلقة مفرغة. الخطورة في هذا الأمر بأنه
1: نعم
0: المستفيد الوحيد من هذه الحلقة المفرغة هي إسرائيل التي تقوم بتكريس أمر واقع احتلالي في جنوب لبنان.
1: وبالتالي أستاذ محمود، يعني اشتراط واشنطن في تصريحاتها بنزع سلاح حزب الله وكذلك تهديدات إسرائيل إذا كانت هناك مواجهة بينها وبين طهران ودخول حزب الله في هذه المواجهة، ستهدد أيضا بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، بوصلة حزب الله السياسية، كيف ستتحرك إزاء كل هذه التصريحات وهذه المعطيات؟
0: حزب الله دخل أصلا في هذه الحرب من أجل الدفاع عن النظام في إيران، وإذا عادت هذه الحرب مرة أخرى بالتأكيد سينخرط حزب الله في الدفاع عن النظام الإيراني. لا أعتقد بأن حزب الله يولي أهمية كبيرة للحسابات الداخلية اللبنانية على حساب الموقف الإيراني، لا بل أنه حتى لو تعارضت مصالح مش بس لبنان، يعني حتى لو تعارضت مصالح حزب الله مع مصلحة النظام في إيران في تحييد نفسه عن هذه الحرب، سيختار حزب الله الانخراط في هذه الحرب. هذا أمر أعتقد بأنه بديهي ولا ينبغي أن نحلل فيه بشكل كبير، وهذا الأمر هناك شواهد تؤكد اتجاهات وسلوكيات حزب الله في يتعلق بهذا الأمر. لكن أيضا هناك وضع ينبغي على حزب الله أن يقرأ المخاطر فيه بشكل كبير، وهو للأسف لم يقرأ هذه المخاطر، ليس فقط في هذه الحرب بل حتى منذ حرب 7 أكتوبر، يعني عندما انخرط في حرب إسناد غزة لم يدرك تماما ما تعني هذه الحرب بالنسبة لإسرائيل. نحن أمام دولة عدوانية لديها أهداف توسعية واضحة في جنوب لبنان وفي جنوب سوريا، وهذه الدولة لا تنتظر فقط التهديدات الأمنية بل هي تتمنى أن يكون هناك تهديدات أمنية في جنوب لبنان وجنوب سوريا من أجل أهدافها التوسعية. ما يقوم به حزب الله في الحقيقة يخدم يعني أنا لا أتهم حزب الله بأنه عميل لإسرائيل، لكن يخدم الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية في جنوب لبنان.
1: أتقل إليك مرة أخرى سيد خليل، يعني كل هذه المعطيات هو يعني يخدم كما تفضل ضيفي محمود بأنها تخدم المصلحة الإسرائيلية، ألا يدرك تماما حزب الله بأن أي انخراط عسكريا مع إيران سيقلب الطاولة عسكريا على الجنوب اللبناني وسيعد ذريعة لإسرائيل كي تتحرك عسكريا؟
2: نعم، القيادة في حزب الله تدرك ذلك تماما، والمقاتلين من الصف الأول والثاني من الكوادر يدركون ذلك تماما، فقد اختبروا الحرب الطويلة الأمد مع إسرائيل لمدة 3 سنوات منذ عام 2023، وهذا لم يكن في الحسبان، يعني كانت حسابات حزب الله غير ذلك، ولا مكان الآن لبحث هذا الموضوع، ولكن يعرفون تماما أنه إذا قدموا ذريعة لإسرائيل فإن الرد سيكون موجع وموجع جدا، والذي قال الذي تحدث عنه كاتس سبق وحصل، يعني هجرت الضاحية الجنوبية مرتين وهجرت بالكامل، وكانت دائما الإنذارات الإسرائيلية تسبق وتقول سنقصف المبنى كذا يطلب إليكم الإخلاء، وكان هذا المبنى يقصف ويصوب الأرض، وهذا حصل لمئات المباني في ضاحية بيروت الجنوبية. إذن القرار أين هو؟ هل هو في يد قيادة حزب الله أم في مكان آخر؟ الجميع يعرفون والمراقبون يعرفون والمحللون الذين يتابعون الوضع الإيراني يعرفون بأن حزب الله جزء عضوي من فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والجميع يعرفون بأن ضباط الحرس الثوري الإيراني يساعدون كوادر حزب الله لإعادة تنظيم صفوفهم في المرحلة الحالية، وأن القرار هو في طهران وليس في بيروت. لذلك يعني كما قال الدكتور علوش أن إذا إيران اتخذت القرار بزج حزب الله في معركة مع إسرائيل فإنه سيدخل فيها ليس بملء إرادته، إنما لأنه 100% خاضع للقرار الإيراني.

0: الإيراني.
1: نعم.
0: فإيران تزوده، كانت تزوده بالأسلحة وبالأموال وبالبعد العقائدي وغيره، لذلك الانخراط في هذه العملية سيكون مدمرا للبنان، ولكن إذا أرادت إيران ذلك فذلك سيحصل.
1: يترافق مع ذلك سيادة العميد تشكل قوة أوروبية في الجنوب اللبناني للغايات الأمنية والعسكرية، أتراها ستكون بديلا لليونيفيل، وما الذي يمكن أن تقدمه عوضا عن اليونيفيل؟
0: في الواقع هناك بحث منذ أشهر وخلف الكواليس عن استبدال اليونيفيل بقوة عسكرية أوروبية إيطالية فرنسية وربما ألمانية توضع بتصرف الجيش اللبناني، وتكون قوة لوجستية لمساعدة الجيش من النواحي اللوجستية ولمساعدة السكان أيضا من النواحي الطبية والإعمار والاجتماعية وغيره. ولكن حتى الآن هذا لم يتبلور، فجل ما قرره الأوروبيون هو مساعدة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على التدريب والمساندة دون أن يكون هناك انتشار في الجنوب. هذا أقصى ما حصل حتى الآن، ولكن لا مانع لدى الجيش اللبناني ولدى الرئاسة في لبنان من نشر قوات أوروبية. طبعا سيكون ذلك شرعيا ضمن الدولة اللبنانية، وأن تكون هذه القوة كما قلت مؤازرة للجيش اللبناني وبتصرفه العملاني، وليست قوة ضاربة إنما كما قلت قوة لوجستية. يعني إلحاقا بما كنا نتحدث عنه، الجنوب اللبناني هو اليوم صحراء لوجستية، لا يمكن لهاتف نقال أن يشتغل، ليس هناك أي بنى تحتية، لا كهرباء لا طرقات ولا أي شيء. لذلك أي قطع عسكرية ستتابع انتشارها في هذه المناطق ستكون بحاجة لكل شيء من من من الساندويش العسكري وصولا إلى التواصل اللاسلكي والسلكي وغيره. لذلك القوات الأوروبية ضرورة إذا قبلت حكومات أوروبية بذلك، ولكن حتى الآن هذا لم يحصل، وكل ما حصلنا عليه هو
1: سؤال أخير.
0: مساندة وتدريب فقط.
1: نعم سيادة
0: العميد، ليس في الجنوب.
1: نعم أشكرك سيادة. يعني سؤال أخير لكليكما في دقيقة، أرجو الإجابة لكل منكما. محمود علوش، كيف ترى اشتراط واشنطن نزع سلاح حزب الله لأن تتعامل مع الحكومة اللبنانية؟
2: يعني هذا هو الموقف الأمريكي، الموقف البديهي، ولا يجب أن أو لا ينبغي أن نستغرب من هذا الموقف. لكن خطورة هذا الموقف بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبح لديها الآن اتجاه واضح فيما يتعلق بلبنان. أسوأ ما في هذا الأمر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بشكل ضمني للبنانيين بأنها غير مستعدة، ليست فقط لا تستطيع، غير مستعدة لممارسة الضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من جنوب لبنان إذا لم تتمكن الدولة اللبنانية من نزع سلاح حزب الله. وهذه معضلة كبيرة للغاية تواجه لبنان. وهذا ليس فقط الموقف.
1: وصلت الفكرة كاملة لذلك الوقت أستاذ محمود. هو ذات السؤال سيادة العميد، كيف سيتحرك حزب الله مع هذا الاشتراط الأمريكي؟
0: نعم، يعني أولا مطلب نزع سلاح حزب الله هو مطلب لبناني بغض النظر عن إسرائيل والولايات المتحدة، والحكومة اللبنانية اتخذت هذا القرار ومع الأسف لم تتبعه بخطوات عملية. فإن نزع سلاح حزب الله لا يتم بين ليلة وضحاها، بل يجب أن يتم على مراحل بل على سنوات، وأن يبدأ في مناطق ليس لحزب الله فيها ثقل مثل الشمال، مثل طرابلس، مثل بيروت الكبرى وغيره. أما موقف حزب الله فهو واضح، لا يريد تسليم سلاحه، يراوغ ليربح الوقت.
1: نعم.
0: وينتظر التعليمات من إيران، لن يسلم حزب الله سلاحه بإرادته.
1: أشكرك جزيلا شكرا الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميدة الدكتور خليل الحلو عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل، وكذلك الشكر موصول لضيفي من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود علوش، وشكر موصول لكم النظر الكرام. في ختام هذه الحلقة تحية مني وإلى اللقاء.

0: homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
1: فإننا نعلن بدء عملية وفان الأقصى.
2: نحن نلخمين بخيوط الدم.
3: أزرخي إسرائيل, אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
6: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام, وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي

محافظ تعز يقول إن المدينة تواجه كارثة إنسانية جراء الحصار الحوثي، وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من نفاد مخزونات الغذاء والمجاعة بالمدينة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. ترامب يقول إنه القدرة العسكرية الإيرانية انتهت، وتقرير أمريكي يتحدث عن تخطيط واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية بأم القنابل إذا استؤنف القتال. زيلينسكي يعلن استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية، وكيف تتهم واشنطن بمساعدة موسكو في مهاجمة البنية التحتية الأوكرانية.

أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت مطار الملك خالد في الرياض مجددا بصاروخ باليستي وأصابته إصابة دقيقة بحسب تعبير الناطق باسم الحوثيين العميد يحيى سريع. كما أعلن سريع تنفيذ هجوم بثلاثة صواريخ باليستية على تجمعات للقوات السعودية في رأس العارة والمضاربة، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى وعن أضرار في الآليات العسكرية. بدورها أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 200 عنصر من الحوثيين خلال معارك بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأكد محور تعز العسكري التابع للقوات الحكومية في بيان تدمير رتل مسلح للحوثيين وإسقاط طائرة مسيرة وإعطاب دبابتين في تعز، وأشار إلى أن الطيران التابع للتحالف شن غارتين على مواقع للجماعة في تلة سوفتيل شرق مدينة تعز. في سياق منفصل، أفادت مصادر تواصل المعارك في محافظة مأرب في عدد من الجبهات بينها محيط معسكر ماس شمال غربي المحافظة وجبهات مديريتي الجوية وحريب، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وآليات حوثية وفق المصادر الميدانية. في سياق متصل، أعلنت قوات الحكومة اليمنية أسرى خمسة أشخاص قال إنهم من قيادات الحوثيين، وذلك خلال مواجهات في الجبهة الغربية لمدينة تعز. وبحسب مصادر ميدانية فإن من بين الأسرى أكرم عامر الذي يوصف بأنه قيادي بارز برتبة لواء. ويأتي الإعلان وسط تصاعد المعارك على جبهات عدة بمحافظة تعز، فيما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين. وصف رئيس الوزراء اليمني شائع محسن الزنداني حصار الحوثيين لتعز واستهدافهم للمدنيين بأنه جريمة حرب لا تسقط بالتقدم. وأوضح الزنداني أن الحكومة ستعمل مع السلطة المحلية للتخفيف من تداعيات الحصار

0: تصعيد الحوثي. وأفاد محافظ تعز بوجود قيود على وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود، إلى جانب استهداف أحياء سكنية ومنشآت حيوية في المدينة. قال محافظ تعز أن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، وتستمر التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسل الكلى.
1: بين جدران هذا المشفى يختصر مشهد ما يعيش على وقعه المدنيون بمدينة تعز وسط أطون صراع ضروس، فهنا يتجلى وجه آخر من معاناة إنسانية مستمرة يدفع فيها اليمنيون فاتورة باهظة. ولعل مجرد وصول المرضى إلى المستشفيات يعد بحد ذاته أمنية صعبة المنال عند كثيرين بعد أن حال القصف وإغلاق الطرق دون الوصول إليها.
2: الخوف من إطلاق النار، يعني الطريق غير آمنة، هناك اشتباكات.
1: وعلى وقع هذه الأوضاع المأساوية تتزايد التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى.
3: لدينا أكثر من 650 مريض فشل كلوي مهددة حياتهم بفقدانها تماما، وأيضا الأطفال في الحاضنات، وأيضا المرضى في العناية المركزة.
1: وضع متردد دفع وزارة الصحة العامة في وقت سابق إلى دق ناقوس الخطر من توقف خدمات طبية منقذة للحياة في تعز جراء قرب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود من المرافق الصحية. وحملت الوزارة الحوثيين مسؤولية الحصار وعرقلة وصول الإمدادات، مطالبة بفتح طرق الإمداد وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتزامن مع تحذيرات محافظ تعز من أن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، مطالبا بتحرك دولي عاجل لرفع هذا الحصار وضمان وصول الإمدادات الإنسانية. ويأتي هذا في وقت تشدد فيه وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية على أن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الصراع المستمر.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي من حرمان 800 ألف شخص من الإغاثة وسط مخاوف من نفاذ مخزونات الغذاء في تعز جنوب غربي اليمن، كما حذر من تفشي الجوع في اليمن مع اتساع رقعة القتال ومع تراجع وصول المساعدات الإنسانية.
4: مع تصاعد القتال وتراجع الإمدادات الغذائية يواجه ملايين اليمنيين خطر تفاقم الجوع وسوء التغذية، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية كارثية واحتمال انقطاع المساعدات عن نحو 800 ألف شخص. في تعز تعرقل المواجهات وإغلاق الطرق وصول المساعدات إلى المحتاجين، فيما تتزايد المخاوف من نفاد مخزونات دقيق القمح وتراجع المواد الغذائية في الأسواق. وتبرز تعز في صدارة المناطق المتضررة، إذ يقول البرنامج إن أكثر من 600 ألف شخص بينهم أكثر من 200 ألف امرأة وطفل باتوا خارج نطاق وصوله.
5: إن الجوع في اليمن يتفاقم بسرعة أمام عيوننا اليوم، كما أن تداعيات هذا التصعيد الأخير على وضع الأمن الغذائي في اليمن تنذر بعواقب كارثية للغاية.
4: وعلى مستوى البلاد يواجه أكثر من 18 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2,200,000 ألف طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.
6: نبكر لنا الثاني أن الشباب حقنا الرجال يخرجوا يطلبوا الله يروحوا فاضي من كثر ما يعصروا ما فيش، والقال حقنا أن كل دم معدنه أكثرهم يتبادلوا، والأسرة حقنا العجيز يخرجوا ما كانوا، المهم البادلة علينا ترحم الله على المخيم أجمعين.
4: وبين اتساع الاحتياجات الإنسانية وتراجع القدرة على تلبيتها، يحذر البرنامج من أن نقص التمويل وتعثر وصول الإغاثة قد يفاقمان الأزمة، ما يجعل تأمين المساعدات والتمويل العاجل

0: ضرورة لتفادي مزيد من الجوع والمعاناة. محمد الغول، تيرتي عربي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المطلب الرئيسي لإيران في المفاوضات هو السماح لها بالبقاء على قيد الحياة، وأكد أن طهران فقدت القدرة العسكرية. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قضت على قيادات إيرانية من الصفين الأول والثاني ونصف قيادات الصف الثالث، فضلا عن تدمير القدرات النووية الإيرانية وسلاحي البحرية والجو على حد قوله. وتوقع أن تنتهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة، مجددا التأكيد على ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي. كشفت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أعد خططا لضرب منشآت للطاقة ومواقع نووية في إيران. وبحسب الشبكة قد تتضمن الخطط استخدام قنبلة GBU-43 والمعروفة باسم أم القنابل، في حال قرر الرئيس دونالد ترامب استئناف العمليات القتالية. وأثار مسؤولون مشاركون في مناقشات التخطيط العسكري تساؤلات بشأن مدى فاعلية هذا الخيار في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لواشنطن. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن بلاده تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، وأكد أنها تقاتل بكل قوتها عند الضرورة وتعزز جاهزيتها. وأضاف قليباف في خطاب متلفز أن التفاهم مع واشنطن أتاح لطهران تعزيز قدراتها العسكرية وصمودها الاقتصادي، كما أسهم في تعزيز قوة حزب الله اللبناني. وأوضح أن هدف إيران من القتال هو إجبار خصومها على قبول مطالبها، وأن التفاهم وفر فرصا وموارد لتعزيز قدرات بلاده وفق تعبيره. دعا وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لتسوية الخلافات الإقليمية ولمنع المزيد من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد البوسعيدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في إسلام أباد على أهمية الحوار والدبلوماسية والانخراط البناء في معالجة التحديات الإقليمية وخفض التوترات وتسوية الخلافات. من جانبه شدد وزير الخارجية الباكستاني على أهمية تكثيف الجهود لمعالجة القضايا ولإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة. أكد الحرس الثوري الإيراني أن شن الولايات المتحدة هجمات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي لا يزال احتمالا واقعيا، رغم نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لذلك، في ظل تزايد المخاوف مؤخرا إزاء تجدد التصعيد في الحرب مع إيران على وقع التهديدات المتبادلة باستهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
2: استراتيجية جديدة تستخدمها إيران في مضيق هرمز لرفع أسعار النفط أو لإبقائها مرتفعة من أجل زيادة الضغوط على الإدارة الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي. تنقل وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين كبيرين قولهما إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف السفن التي تحاول عبور المضيق دون الانصياع للأوامر الإيرانية على حد تعبيرهما. سرعان ما أعلنت هيئات بحرية وملاحية عن استهداف سفن أثناء عبورها مضيق هرمز. حاويتان مسجلتان في سنغافورة تعرضتا لإصابة بمقذوفات مجهولة فغرقت إحداهما بعد اشتعال النيران فيها، بينما تعرضت الأخرى لأضرار في هيكلها. هيئة البحرية البريطانية قالت إن المنطقة المحيطة بمضيق هرمز شهدت خلال الساعات 48 الماضية ما لا يقل عن 5 حوادث شملت ناقلات وسفنا تجارية أخرى، بينها هجمات بطائرات مسيرة. سياسيا أكدت الخارجية الإيرانية تمسكها بالدبلوماسية من خلال ردها الموجه لواشنطن بشأن مقترح الأيام 7 عبر الوسيط القطري، مشددة على ضرورة إبداء الولايات المتحدة مرونة والتزاما بتعهداتها لإنهاء التوتر على وقع

0: وقع اتصالات دبلوماسية دولية مكثفة، فيما كشف الحرس الثوري عن تجهيز أسلحة أكثر تطوراً بعد حرب الأربعين يوماً للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر، وسط توقعات بشن هجوم أمريكي على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي، رغم نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا الاحتمال رسمياً، ونظراً للمحادثات البناءة مع طهران وفق توصيف واشنطن. لكن في المقابل تشير القيادة الإيرانية إلى هجمات سابقة وقعت بينما كانت المفاوضات مع الولايات المتحدة لا تزال جارية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: استشهد 5 فلسطينيين بهجمات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة، وأفادت مصادر طبية وميدانية باستشهاد فلسطينيين 2 بقصف إسرائيلي استهدف مركبة بمدينة خان يونس، كما استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا. وأضافت المصادر أن فلسطينية استشهدت في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بحي الرمال غرب مدينة غزة. وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته السابقة. حذرت الأمم المتحدة من استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة ومن مواصلة عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحفي إن مناطق مختلفة من غزة شهدت خلال 48 ساعة غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات لهدم مبانٍ وإطلاق نار من البحر وهجمات مسلحة، وحث حق على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بالقطاع في جميع الأوقات. أطلقت وزارة الزراعة بقطاع غزة مبادرة مزرعتي في خيمتي لتشجيع الزراعة بين خيام النازحين، وتقوم المبادرة على إنشاء وحدات زراعية صغيرة ومبسطة لإنتاج محصول من الخضروات والأعشاب بما يتناسب مع محدودية المساحات والإمكانات وظروف الإقامة المؤقتة للنازحين.
2: هذه النباتات الصغيرة بالكاد وجدت لنفسها متسعا بين خيام النازحين، مبادرة جاءت تحت شعار مزرعتي في خيمتي لتشجيع الأسر في مخيمات النازحين على ممارسة أنشطة زراعية بسيطة.
3: أنا لما جيت هنا البيت مقصوف طبيعي، حطيت خيام وحوالي الخيام زرعت، وجنب الخيام زرعت، وزرعت كمان في قلب الخيام، كمان زرعت عملت مشتل في قلب خيمة لأنه ما في عنا دفئات زراعية. الحمد لله الموسم اللي فات كنت زارع في الأرض كوسة وبتنجان وفول، وكنت زارع يعني حاجات كتير، نباتات كتير، والحمد لله كنت يعني عامل اكتفاء ذاتي بالنسبة إلي
4: فوق الأرض وكون التربة هيك لفوق.
2: هنا تدريبات عملية للنازحين تنظمها وزارة الزراعة بغزة القائمة على هذه المبادرة في مراكز الإيواء لشرح تكنيك الزراعة لكل نبتة وتقديم النصائح والتوجيهات للنازحين لتوسيع هذه المبادرة.
5: طبعا في هذه المبادرة احنا بنوجه للسيدات ولكافة المواطنين تقنيات معينة يستخدموها حتى يهتموا في الحديقة المنزلية، كيف يزرعوا ومتى يزرعوا، كمان بنشجع على الاحتفاظ بالبذور لنعزز مفهوم الزراعة والحدائق المنزلية، ونشجع على تحويل المساحات الفارغة إلى مساحات خضراء، ونعزز مفهوم الأمن الغذائي حتى لو بنساهم بجزء بسيط في تحسين الوضع الاقتصادي أو الوصول للاكتفاء الذاتي وأنا أقطف من مزرعتي.
2: فكرة المبادرة لم تقتصر على إنتاج بعض الخضروات والأعشاب للاستهلاك الأسري، وإنما حملت أبعاداً تنموية وتوعوية من خلال ربط الأسر بالأرض وتشجيع ثقافة الزراعة المنزلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
6: شتلات وبذور صغيرة هنا تقاوم الدمار وتبعث الأمل في نفوس النازحين المهجرين بعودة الأرض، مفاهيم إنتاجية تعود رغم الحصار بمبادرات مجتمعية وإغاثية في مواجهة

0: سياسات التجويع. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن افتتاح كولومبيا سفارة لدى إسرائيل في القدس المحتلة انتهاك للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة. ودعت الخارجية الفلسطينية في بيان كولومبيا للتراجع عن الخطوة، وأكدت أن جميع الإجراءات الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة باطلة وملغاة، مشيرة إلى أن الخطوة تقوض الإجماع الدولي بشأن القدس وتمس حقوق الشعب الفلسطيني. أصيب شخصان بسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان. وأفاد مراسل تراتي عربي بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة المنصور بقضاء سور جنوب لبنان، وأضاف أن غارات إسرائيلية طالت أطراف بلدتي حداثة وبرع شيت ومناطق في قضاء بنت جبيل، فضلا عن محيط بلدة شقرة ووادي السلوقي جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استئناف استهداف مصافي النفط الروسية بعد تعليق الضربات 3 أيام استجابة لطلب أمريكي. وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن القيود على استهداف المصافي الروسية رفعت، منتقدا ما وصفه بتراجع الدعم الاستخباراتي الأمريكي لكييف بالتزامن مع تباطؤ خدمة ستارلينك في أوكرانيا. كما انتقد توجه واشنطن نحو إبرام صفقات تجارية مع موسكو عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بهدنة للطاقة بين روسيا وأوكرانيا. اتهم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجيش الأوكراني بمهاجمة مصفاتي نفط في منطقتي ريازان وساراتوف. وقال نوفاك إن أوكرانيا لا تظهر تحركا نحو وقف إطلاق النار في مجال الطاقة، وتمثل تصريحات نوفاك إعلانا مباشرا نادرا من الحكومة الروسية عن هجمات تستهدف منشآت الطاقة والصناعة داخل روسيا. بالمقابل وصف ديمترو ليتيفين مستشار الاتصالات الرئاسية الأوكرانية التقارير التي تحدثت عن شن غارات على مصفاتين نفطيتين روسيتين بأنها مزيفة، لافتا إلى تعرض مركز بيانات روسية للهجوم بنجاح ولم تتعرض المصفاتان للقصف. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف ميناء إسماعيل في منطقة أوديسا الأوكرانية وضرب سفينتي شحن كانتا متجهتين إلى الميناء. وقالت الوزارة أن السفينتين كانتا تستخدمان لأغراض عسكرية، مضيفة أن القوات الروسية نفذت ضربات استهدفت ميناء إسماعيل ومنشآت ومواقع أخرى في منطقة أوديسا. اتهم مسؤول أوكراني واشنطن بمساعدة روسيا في شن هجمات على البنية التحتية، وقال إن الولايات المتحدة هددت بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بلاده. وأضاف المسؤول لوكالة فرانس بريس أن واشنطن فرضت قيودا على سرعة ستارلينك ولم تقدم تحذيرات بشأن إطلاق صواريخ باليستية روسية في ضربتين.
2: هاجمت العتمة ليالي العاصمة الأوكرانية كييف على حين غرة بفعل الضربات الروسية على قطاع الطاقة وشبكاتها، وحتى قبل أن يحل فصل الشتاء كما كان متوقعا. في النهار تسابق السلطات المحلية الزمن لتدارك الأمر ونشر ما يسمى بنقاط وخيام الصمود كهذه المنصوبة بين مبان سكنية في أحد الأحياء. خيام تستوعب نحو 50 شخصا، وفيها يمكن شحن الهواتف والاتصال بشبكة الإنترنت، إضافة إلى التزود بالمياه وبعض الشراب والطعام الساخن إذا ساءت الأمور أكثر.
3: استعدت كييف بشكل جيد، فخزنت الوقود وقطع الغيار وما تحتاجه محطات التوليد، لكن المسيرات الروسية النفاثة قلبت المعادلة، فهي تستهدف بكثافة شبكات الإمداد خارج الأرض، وهذا يعطل عمل محطات التوليد الداخلية والخارجية.

0: حتى وإن بقيت سليمة.
1: عمدت الشركات والسلطات إلى نشر مولدات ضخمة في كل مكان، وتعهدت بالمزيد تحسبا، لكن المخاوف الأكبر تتعلق بفقد المياه وغياب التدفئة وتعطل شبكات الصرف الصحي.
0: لا تستطيع كل محطات المياه والتدفئة العمل دون كهرباء، والخطة الحكومية كانت تهدف إلى تحقيق استقلال عمل تلك المحطات قبل نهاية العام. تأخرنا وسبقنا الروس عدة أشهر. على السكان تخزين كميات كافية من مياه الشرب والاستخدام تكفي عدة أيام على الأقل لكل فرد.
1: دعوات قد تكون موضوعية، لكنها تزيد المخاوف وتضع كييف وسكانها في حالة ترقب ومواجهة صعبة مع المجهول. بينما تحاول السلطات رأب التصدعات في شبكات الطاقة والمياه سريعا، يراهن الأوكرانيون على توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة، مدركين أنهم في حرب بقاء بعيدة عن الجبهات يواجهون فيها العتمة والبرد وحتى العطش. صفوان جولاق، تريتي عربي، كييف.
2: نقلت مصادر رسمية فرنسية عن الرئيس إيمانويل ماكرون قوله إن مطالب الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المستمرة منذ 3 أسابيع مشروعة، وأشار في المقابل إلى أن بعض القوى السياسية تعمد إلى استغلال حراكهم.
3: تتواصل الاحتجاجات الطلابية في فرنسا للأسبوع الثالث على التوالي وسط تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، في وقت أقر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمشروعية المطالب، محذرا من استغلال حراك الطلاب لأغراض سياسية وجره نحو العنف. وطالب ماكرون الحكومة بتقديم حلول ملموسة خلال الأسابيع المقبلة لمعالجة مخاوف طلاب المدارس الثانوية، وذلك عقب تظاهرات حاشدة شهدتها باريس ومدن فرنسية أخرى شارك فيها نحو 161,500 شخص وفق وزارة الداخلية، بينما قدرت النقابات عدد المشاركين بنحو 480,000. وشهدت الاحتجاجات مواجهات عنيفة في باريس وليون، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع وسط اتهامات من الطلاب والنقابات والمنظمات الحقوقية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
4: نرى أن الوضع في مدرستنا الثانوي كارثي، فنحن نفتقر إلى التجهيزات التي من حقنا الحصول عليها، كما أن ظروف التدريس غير ملائمة، ونعاني أيضا من مشكلات تتعلق بالتجهيزات. فقد أطلقت السلطات الإقليمية مشروع لترميم المدرسة بقيمة 45 مليون يورو، لكننا في الوقت الراهن نتلقى دروسنا داخل صفوف دراسية مؤقتة مسبقة الصنع، وليس من الطبيعي أن تنقطع الكهرباء أثناء الامتحانات.
3: سياسياً، تأتي هذه التطورات قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وسط انقسام حاد بين القوى السياسية، إذ أعلن اليسار دعمه للحراك الطلابي، بينما حمل اليمين المتطرف المتظاهرين مسؤولية أعمال العنف في مشهد يعكس اتساع الأزمة وتحول المطالب التعليمية إلى قضية سياسية وأمنية تضغط على حكومة ماكرون مع اقتراب نهاية ولايته. راما مطلو، تريتي عربي.
2: تسببت الأمطار الغزيرة في إسطنبول باضطراب حركة السير وبغمر عدد من الطرق بالمياه، ما دفع السلطات إلى تعليق دراسة اليوم الخميس وإلى حظر حركة الدراجات النارية وسط تحذيرات من استمرار الأمطار ومن اشتداد الرياح.
5: تواجه إسطنبول تداعيات موجة من الأمطار الغزيرة تسببت في غمر طرق وأنفاق بالمياه وتعطيل حركة السير، فيما استنفرت البلدية آلاف العاملين للتعامل مع الأضرار. بحسب بلدية إسطنبول، تجاوزت كميات الأمطار 95 مليمترا في بعض المناطق، فيما نشرت البلدية أكثر من 8300 موظف ونحو 2246 مركبة وآلية للتعامل مع تجمعات المياه وغمر المباني وسقوط الأشجار. وسجلت فرق الطوارئ نحو 1900 بلاغ، بينها حوادث غمر طرق وأنفاق مرورية علقت فيها السيارات. في ظل هذه الظروف، دعت السلطات السكان إلى تجنب الخروج إلا للضرورة،

0: استخدام وسائل النقل العام والابتعاد عن الأنفاق ومجاري الأنهار والمناطق المعرضة للفيضانات. كما قررت ولاية إسطنبول تعليق التعليم الحضوري الخميس في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، كما حظرت سير الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين اعتبارا من 9 مساء الأربعاء وحتى إشعار آخر. الإجراءات شملت كذلك منح إجازة إدارية لفئات من الموظفين. وحذرت الأرصاد الجوية من أن رياحا شمالية قد تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، وأمطار غزيرة قد تبلغ 100 مليمتر في بعض المناطق، ما يرفع مخاطر تجمع المياه والفيضانات. ودعت السكان إلى متابعة التحذيرات الرسمية فيما تستمر فرق الطوارئ في التعامل مع آثار الأمطار والاستعداد للتطورات الجوية.
1: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. محافظ تعز يقول إن المدينة تواجه كارثة إنسانية جراء الحصار الحوثي، وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من نفاد مخزونات الغذاء والمجاعة بالمدينة. ترامب يقول إن القدرة العسكرية الإيرانية انتهت، وتقرير أمريكي يتحدث عن تخطيط واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية بأم القنابل إذا استؤنف القتال. زيلينسكي يعلن استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية، وكيف تتهم واشنطن بمساعدة موسكو في مهاجمة البنية التحتية الأوكرانية. نهاية النشرة، نشكركم على طيب المتابعة.
2: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم مباحثات تركية أوروبية في بريكسل لتحديث الاتحاد الجمركي وإزالة العقبات أمام التجارة والاستثمار. صندوق النقد يتوقع انكماشا حادا للاقتصاد العراقي هذا العام ب16% بسبب تداعيات الحرب.

0: قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن الاستثمارات الأوروبية شكلت 70% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده. ودعا وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إلى تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي الساري منذ 3 عقود لمواكبة التحولات الاقتصادية. جاء ذلك خلال قمة الأعمال التركية الأوروبية في بروكسل لبحث تعزيز التعاون وإزالة عقبات التجارة والاستثمار.
1: تحديث الاتحاد الجمركي وتعزيز الاستثمارات والتعاون الصناعي أبرز محاور قمة الأعمال الأوروبية التركية التي استضافتها بروكسل لبحث مجالات تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي في ظل تحديات متزايدة تتعلق بالتنافسية

0: إلى البلاد.
1: سجلنا العام الماضي مستوى قياسيا جديدا في تجارة السلع مع تركيا، تجاوز 243 مليار دولار، إضافة إلى 47 مليارا في تجارة الخدمات.
0: لكن هذا الترابط لا يعني عدم وجود خلافات، فقد أثارت السياسات الصناعية الأوروبية الجديدة مخاوف الجانب التركي الذي يحذر من أن تؤدي قواعد صنع في أوروبا إلى إضعاف سلاسل الإنتاج والإمداد المتكاملة بين الجانبين وزيادة تكاليف الصناعة.
2: ينبغي ألا نسمح للعقبات القائمة بالتأثير في العلاقات الاقتصادية بين تركيا والاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الجمركي ومفاوضات الانضمام، ونسعى إلى تعزيز الحوار بين الحكومات وقطاع الأعمال لتقريب وجهات النظر.
0: ومع تعدد مسارات الشراكة الأوروبية التركية، يؤكد اقتصاديون أن كلفة القيود على الشركات تبقى الدافع الأقوى لتسريع الحلول بهدف الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي.
3: سعت قمة أوغمونت إلى دفع التعاون الاقتصادي بين تركيا والاتحاد الأوروبي نحو تعاون أوسع يتجاوز التبادلات التجارية إلى الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، ويرى الجانب التركي أن التحدي يتمثل في ترجمة المداولات إلى خطوات تعزز التعاون وتوسع آفاق التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية. باسل الطناني، تيريتي عربي، بروكسل.
4: وللحديث عن هذا الموضوع معنا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي أحمد سلمة. مرحبا بك أستاذ أحمد معنا، وأبدأ معك بهذه المباحثات لتحديد الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي. أي مكاسب اقتصادية من الممكن أن يحققها للجانبين؟
5: أهلا وسهلا بحضراتكم وشكرا جزيلا. طبعا إحنا بنتكلم على موضوع تحديث الاتحاد الجمركي ما بين تركيا وما بين أوروبا بقالنا أكتر من حوالي من 3 لـ4 سنوات. الاتفاقية الحالية أبرمت عام 1996، وبالتالي بنتكلم على 30 سنة من اتفاقية نقدر نقول إن هي كانت حاليا أو الوقت الحالي لا يسمح بأن يتم الاستمرار بها نظرا للتطورات اللي تمت على الاقتصاد العالمي وخاصة على الاقتصاد الأوروبي. والنقطة الأهم هو أن الاتحاد الأوروبي حاليا هو الذي يحتاج إلى تحديث هذه الاتفاقية مع تركيا. طبعا لا ننسى أن خلال العام الماضي حجم التبادل التجاري ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي وصل إلى 233 مليار دولار، وأن تركيا يعني الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول إلى لتركيا. وأيضا هذه الاتفاقية هي الاتفاقية الوحيدة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع دولة خارج الاتحاد. ولا ننسى أيضا ذكرا على موضوع صنع في أوروبا أن تركيا حاليا أو الصناعات التركية والمنتج الأوروبي يقدر أن هو يعني يستخرج شهادة اليورو 1، وبالتالي يعتبر كمنتج أوروبي عادي جدا مثل أي منتج يتم إنتاجه داخل الاتحاد الأوروبي. فلذلك المكاسب اللي هتكون موجودة لأوروبا هتكون أكبر من المكاسب اللي هتكون موجودة أصلا لتركيا. عندنا حاليا دلوقتي الأمن اللوجستي والتجاري، طبعا مع يعني تفاقم الحروب اللي تمت خلال الفترة الماضية وتأثر سلاسل التوريد، وخاصة مع ظهور طبعا أو إغلاق مضيق هرمز خلال الفترة الماضية، والاعتماد أيضا على السلع الصينية اللي بتيجي من في حدود حوالي من 30 لـ35 يوم، وبالتالي أوروبا أصبحت الآن حاليا تحتاج إلى تركيا، وتركيا أصبحت الآن انتقلت من مرحلة كدولة ترانزيت إلى كدولة تدعم أو نقدر نقول لها دور محوري ورئيسي في مجال الطاقة بالذات، وايضا في مجال سلاسل التوريد. فيعني لو احنا حتى كمان ذكرا لموضوع الطاقه التركيه هي اللي انقذت اوروبا في
4: قبل ان نفصل استاذ احمد في الجانب الطاقه بالنسبه لتركيا، مثل ما تفضلت الاتحاد الاوروبي طبعا مثل ما ذكرت هو الشريك التجاري الاول لتركيا، واذا ما تحدثنا عن تنافسيه الصادرات التركيه، اي اثر لهذا الاتفاق وتحديث هذا الاتفاق على تنافسيه الصادرات الاوروبيه او التركيه في الاسواق الاوروبيه؟
5: في البداية يجب أن نعلم أن حاليا في عندنا 3 قطاعات تركيا تتصدر فيهم، أو نقدر نقول يعني

0: هي المركز الاول للمنتجات الموجوده داخل الاتحاد الاوروبي، هو مجال قطاع السيارات وايضا الاجهزه الكهربائيه ومجال المنسوجات. فتركيا بتصدر 70% من احتياج الاتحاد الاوروبي من هذه القطاعات. ده العامل الاول. العامل الثاني وهو ان خلال ال 30 سنه اللي فاتوا تركيا يعني حاليا نقدر نقول انها اكتسبت الخبره، او مصنعين الاطباق اكتسبوا الخبره لانتاج منتجات ليها او تعتمد على المعايير الاوروبيه، وبالتالي المصنع التركي اصبح لا يجد اي عوائق من تصدير منتجاته الى دول حتى كمان خارج الاتحاد الاوروبي. فبالتالي الاستفاده الاكبر طبعا هتكون لتركيا، نظرا لان الاعتماد على المنتج التركي، وبالتالي ايضا التعليم المصنع التركي للمعايير الاوروبيه الحاليه. الشيء الثاني هو كمان موضوع العماله. احنا بنتكلم على ان في الاتحاد الاوروبي دلوقتي حاليا تكلفه العماله تكلفه باهظه جدا، ولن تجد اوروبا افضل من تركيا كاعتماد على تركيا، سواء كان في العماله الماهره او حتى كمان اعداد المصنعين الاتراك الموجودين حاليا داخل السوق التركي. احنا مثلا شركات زي شركه فورد ورينو وفيات 80% من السيارات اللي بيتم استخدامها في الاتحاد الاوروبي هي اصلا مصنعه داخل تركيا. في مجال الاجهزه الكهربائيه يعني اصدقائنا اللي عايشين في اوروبا اكيد عندهم ثلاجات وغسالات واجهزه كهربائيه من ماركات زي بيكو او ارشليك او ايا كان من الماركات
1: وهنا نتحدث
0: التركيه،
1: أستاذ
0: يعتبر
1: أحمد
0: حاليا
1: عن
0: دلوقتي رقم
1: الاستثمارات
0: واحد.
1: الأوروبية التي تمثل نحو 70% من التدفقات الأجنبية إلى تركيا، وهنا نتساءل عن ماذا يعكس ذلك عن مكانتها الاستثمارية بالنسبة لتركيا كذلك؟
0: حاليا كما ذكرنا تركيا اوروبا من الناحيه الصناعيه هي تعتمد على تركيا كالباب الخلفي للتصنيع، وايضا كمان لاعاده تصدير منتجاتها الى خارج الاتحاد الاوروبي. ولكن مع ظهور المشاكل الديموغرافيه وايضا الجيوسياسيه الحاليه، سواء كان في طبعا التاثر بسلاسل التوريد، احنا بنتكلم مكانة تركيا ارتفعت بشكل ملحوظ، نظرا لان حاليا لن تحتاج اوروبا الى الاستيراد من الصين في حدود حوالي من 30 ل 35 يوم، وايضا هناك عوائق لوصول هذه المنتجات، وتركيا بامكانها ان هي تصدر هذه المنتجات في خلال من 3 الى 7 ايام فقط. فبالتالي تحديث الاتفاقيه الحاليه او الاتحاد قد الاتحاد الاجمركي الحاليه هي ايضا امر هام جدا لاوروبا قبل تركيا. احنا ايضا في مجال الطاقه، ولو هنتكلم على مكانه الصادرات ايضا التركيه، احنا عندنا خط تناب وخط ايضا كمان تركي ستريم اللي بيصل الغاز الى دول جنوب وشرق اوروبا زي ايطاليا وزي كمان اليونان، وايضا وصول الغاز عبر خط اذربيجان اللي بيمر عبر تركيا، خط تناب من بحر قزوين. عندنا ايضا الاعتماد على تركيا في توريد مثل هذه الـ يعني سلاسل الطاقه، ايضا الغاز المسال اللي يصل الى تركيا عن طريق قطر مثلا او الجزائر او الولايات المتحده الامريكيه. تركيا عندها من المحطات محطات تسييل الغاز اللي تقدر تربط هذا الغاز المسال الى الشبكه اللي تصل الى اصدقائنا الاوروبيين.
1: وهنا يطرح التساؤل ربما حول الدور الذي تلعبه تركيا في تعزيز سواء أمن الطاقة إضافة إلى سلاسل التوريد الأوروبية في ظل كل ما تحدث عنه أستاذ أحمد.
0: لو احنا بنتكلم على سلاسل الطاقه، اعتماد دلوقتي حاليا اعتماد تركيا او اعتماد اوروبا على تركيا في مجال الطاقه اصبح امر محتوم خلاص. يعني احنا خلال السنتين الماضيتين وايضا مع يعني العقوبات التي فرضت على روسيا وعدم تصدير الغاز الروسي الى الاتحاد الاوروبي، فاصبحت تركيا هي اللاعب الاقليمي او نقدر نقول مركز الطاقه في الاقليمي لدول كثيره جدا. حتى كمان في بجانب مجال الطاقه من الـ او استبدال الغاز الروسي، عندنا كمان طريق التنميه او البترول اللي هيتم ربطه من العراق عبر الانابيب الى تركيا وايضا تصديره الى اوروبا. فبالتالي هذا امر لم نكن نتحدث عنه من 5 سنوات ماضيه. فبالتالي احتياج اوروبا الى ايضا كمان تحديث الاتفاقيه دلوقتي حاليا هيخلي تركيا تقدر انها تزيد من نشاطها في مجال الخدمات.

0: ومجال ايضا المناقصات الحكوميه الاوروبيه اللي دلوقتي حاليا بتعاني منه الشركات الاوروبيه، وسيحل محلها الشركات التركيه اللي عندها القدره والمصنعين الاتراك طبعا عندهم القدره على الحصول على مثل هذه المناقصات وتوفير ايضا احتياجات اوروبا من هذه المنتجات.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي أحمد سلامة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه توقعات بانكماش حاد للاقتصاد العراقي هذا العام.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: أهلا بكم من جديد. توقع صندوق النقد الدولي تسجيل الاقتصاد العراقي انكماشا حادا خلال العام الجاري في أحد أشد التراجعات المتوقعة بين الاقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تخفيف كلفة السلع الأساسية بعد إعفاء واردات الغذاء والأدوية من الرسوم الجمركية.
1: انكماش حاد ب 16% يتوقعه صندوق النقد الدولي للاقتصاد العراقي هذا العام، يعكس شدة الأزمة المالية الاقتصادية التي يشهدها ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، متأثرا بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط واضطراب صادراته النفطية وتجارته الخارجية. في المقابل يرجح الصندوق ارتدادا قويا للاقتصاد العراقي العام المقبل بنمو مقدر عند 19% مع افتراض تحسن الظروف التي أثرت في النشاط النفطي. وتتجاوز ضغوط التدهور الاقتصادي هذا العام إلى الحسابات الخارجية، إذ يتوقع الصندوق ارتفاع عجز الحساب الجاري العراقي إلى 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 3.8% العام الماضي، بينما يرجح ارتفاع التضخم إلى 3.5% مقابل 3.4% العام الماضي. وفي مواجهة الضغوط على السوق المحلية، عومت السلطات سعر الصرف الرسمي للدينار ب 15% إلى 1520 دينارا للدولار، ما يزيد تكلفة شراء الدولار على المتعاملين، وبالتالي يدفع الكلفة المحلية للسلع المستوردة صعودا.
2: أنا أو رجال كأبو علوة مستورد اليوم، أنا انضريت. تجي أنت للشعب، الشعب مواد غالية ما يشتري، عندنا عمال. العمال نصها بطلتها خطية بسبب هاي الظروف، السوق فارغ، الحركة كلها انشلت.
1: وعلى الإثر أصدرت الحكومة قراراً بإعفاء واردات الغذاء والأدوية من الرسوم الجمركية في محاولة لتخفيف جانب من الأعباء على المستهلكين، لكن اقتصاديين اعتبروا أن جدوى الخطوة تكمن في مدى

0: انتقال خفض الرسوم إلى المستهلك النهائي في ظل استمرار تأثير سعر الصرف وتكاليف النقل والاستيراد على تكلفة المعيشة.
1: يعني ما أقدر أنا أقنط شنو قبل ما يصعد الدولار. هسه موت وبعد ما أقدر لك. حصمني. عرفت شلون؟
0: وتضع هذه التطورات العراق أمام معادلة صعبة بين تخفيف تكاليف الحياة اليومية والحفاظ على قدرة الدولة على تمويل الإنفاق في اقتصاد تعتمد ميزانيته بأكثر من 90% على الإيرادات النفطية، بينما يبقى التعافي المتوقع رهناً بتحسن ظروف الإنتاج والتصدير لمنتجات الطاقة ومشتقاتها واستقرار حركة التجارة والشحن في المنطقة. محمد بشر، تريتي عربي.
2: من البصرة معنا الخبير الاقتصادي دكتور أحمد صدام. نرحب بك دكتور أحمد معنا، واسمح لي أن أبدأ الحديث معك بهذه التوقعات لصندوق النقد الدولي بانكماش الاقتصاد العراقي ب 16%. ما دلالة هذه التقديرات والتوقعات؟
3: شكرا جزيلا على الاستضافة. هذه التوقعات أكيد مرتبطة بحكم هشاشة الاقتصاد العراقي والاعتماد الكبير على النفط بنسبة تفوق 90%. أزمة مضيق هرمز والتوترات الجيوسياسية أثرت بشكل كبير في الأشهر الماضية، يعني كان في السابق يعني قبل شهرين من الآن ما يقارب عجز شهري بحدود 2 مليار دولار شهريا، ما عدا بيانات شهر سبتمبر أيلول كان هناك تحسن بحدود يعني ارتفاع مستوى الصادرات النفطية إلى حدود 6.5 مليار دولار لشهر أيلول فقط، وبالتالي أصبح العجز الكبير هو الهاجس الرئيسي الذي يؤثر بشكل يعني مباشر على واقع النشاطات الاقتصادية وعلى قدرة الحكومة وحتى في الموازنة والتخصيصات الاستثمارية تحديدا. وبالتالي اليوم أجبرت الحكومة مثلا على رفع سعر صرف الدولار أو تخفيض قيمة الدينار العراقي، بالإضافة إلى التقليل مثلا من عدد من الأنشطة وتخفيض مستوى النفقات الاستثمارية المحددة في الموازنة بحيث لا تتجاوز الآن 7%، بينما في السابق كانت أفضل نسبيا. كل هذه المتغيرات أكيد تقود إلى انكماش في مستوى النشاط الاقتصادي، وهذا الأمر أيضا يعني متأصل بتراكمات سابقة في مقدمتها ضعف النشاطات الاقتصادية لا سيما في مجال الزراعة والصناعات التحويلية وكذلك في مجال الخدمات. يضاف إلى ذلك يعني ضعف عام في مستوى دور القطاع الخاص والحوافز الممنوحة إلى القطاع الخاص والمدفوعة بالأزمة الحالية، وبالتالي كل ذلك أكيد يقود بالمجمل إلى انكماش، وهذا التوقع أكيد يكاد أن يكون أكيدا في واقع الاقتصاد العراقي في العام المقبل.
2: اسمح لي أن أتوقف معك في كلامك عن أن الحكومة العراقية أجبرت على خفض قيمة الدينار بنحو 15%، لكن فعليا وواقعيا ما قدرة هذا الإجراء على تخفيف الضغوط المالية؟
3: لا أعتقد تغيير سعر صرف الدولار ممكن أن يخفف من مستوى الضغوط المالية ما لم يكن هناك ارتفاع في مستوى الصادرات النفطية بالكمية المحددة بحدود 3.5 مليون برميل يوميا، وسعر مقبول بحدود 80 دولار على أقل تقدير للبرميل الواحد. تغيير أو تخفيض قيمة العملة العراقية ممكن أن يوفر للموازنة ما بين 12 إلى 15 تريليون دينار عراقي، يعني ما يقارب 8 إلى 9 مليار دولار سنويا، وهذا لا يمكن أن يسد حدة العجز الكبير الموجود والانخفاض الكبير في الاحتياطيات. يعني الاحتياطيات البنك المركزي تحديدا انخفضت بنسبة 34% من 100 مليار دولار إلى ما يقارب الآن 70 مليار دولار، وهذا الانخفاض في مستوى احتياطيات البنك المركزي أكيد يقوض جهود البنك المركزي والسياسة النقدية ويضعف الثقة حتى في مستوى العملة الوطنية. وبالتالي اليوم حل الأزمة هو لا يكمن في تغيير أو تخفيض قيمة العملة بقدر ما يكمن في ضغط النفقات. التناقض الموجود اليوم في الموازنة العامة للدولة هو هناك زيادة في مستوى النفقات بشكل أكبر من الموازنات السابقة وقبل أزمة مضيق هرمز، يقابل ذلك ذهاب الحكومة باتجاه تغيير قيمة العملة العراقية أو تخفيض سعر صرف العملة العراقية. هذا يفترض أن يقابل بضغط في مستوى النفقات، ولكن لم يتحقق هذا الأمر، يعني مستوى موازنة بحدود 217 تريليون دينار عراقي، وهي من أكبر الموازنات. كان من الممكن تخفيض قيمة الموازنة أو ضغط النفقات غير الضرورية، وبالتالي هذا لا يدفع باتجاه مثلا تخفيض قيمة العملة العراقية وخلق حالة من الإرباك في داخل السوق.
2: بالنسبة دائما لهذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، نتحدث عن إعفاء واردات الغذاء والأدوية من الرسوم الجمركية، إلى أي حد يمكن أن تحد هذه الإجراءات من ارتفاع الأسعار؟
3: هذا الأمر يبقى مرهون بمستوى الرقابة على أسعار السوق. فإذا ما افترضنا وجود رقابة شديدة على حركة الأسواق وعلى التجار، هذا ممكن أن يجدي نفعا. ولكن ما نشاهده حاليا هو أنه لا أعتقد أن تخفيض أو إعفاء جمركي لاستيرادات الأدوية والأغذية ممكن أن يقلل من مستوى الأسعار، بل على العكس، أعتقد المستوردون سوف يعتبرون هذا الإعفاء هو بمثابة تعويض للفارق في سعر صرف الدولار. يعني لنفترض مثلا تاجر يستورد أدوية وأغذية بقيمة مليون دولار، كان في السابق بحدود 132 ألف دولار سعر الصرف للمئة دولار. الفرق الحالي ما بين سعر الصرف السابق والسعر الحالي هو بحدود 132 ألف دولار. لو نفترض إعفاء، ولنفترض الآن مثلا أنه نسبة الضريبة بحدود 8% بشكل عام، هذا ممكن أن يوفر من 70 إلى 75% من قيمة الفرق الذي يدفعه التاجر في الاعتمادات المستندية وفقا لسعر الصرف الجديد. ولهذا أقول أن المستوردون سوف يعتبرون هذا هو بمثابة تعويض للفروقات التي يدفعوها وفقا لسعر الصرف الجديد، وبالتالي لا أعتقد هو سيقود بشكل مباشر إلى انخفاض في مستوى الأسعار ما لم تكن هناك رقابة شديدة. وأيضا الأمر يبقى مرهون مثلا بمستوى المخزون من السلع بالأسعار السابقة ومستوى التنافس في حركة التجارة، أو ربما هذا الإعفاء ممكن أن يشجع تجار آخرين على استيراد سلع غذائية وأدوية، وبالتالي ممكن أن يقود إلى رفع مستوى العرض ويخلق حالة من التنافس. في هذه الحالة فقط ممكن أن يحقق هذا استقرار في مستوى أسعار سلع السوق مثل السابق.
2: وبالتالي نتحدث هنا لربما عن الخيارات المتاحة أمام الحكومة العراقية، سواء لاحتواء الأسعار أو الحفاظ على الإنفاق العام كذلك.
3: نعم صحيح، يعني أبسط الخيارات هي ممكن أن تكون في تجديد الرقابة بشكل يعني كبير حتى يكون هناك جدوى اقتصادية من هذه الإعفاءات. يعني اليوم النظام الجمركي كأنما تخلى عن ما يقارب من نصف إلى مليار دولار من الإيرادات التعرفة الجمركية المفروضة على المواد الغذائية والأدوية، وبالتالي حتى يتحقق الهدف هذا يفترض أن تكون هناك رقابة على حركة الأسعار، ويفترض أن تكون أيضا محاسبة شديدة. أيضا كان من المفروض أن يكون هناك يعني ضغط لمستوى النفقات وتوجيهها بشكل سليم في سبيل تخفيف من حدة الأزمة. وأيضا نحتاج إلى حوكمة رئيسية، يعني هناك مشكلة هيكلية مثلا حتى في موظفي القطاع العام، هناك بعض الرواتب المزدوجة وموظفين وهميين ما يسمى بالموظفين الفضائيين، كل هذا يحتاج إلى رقمنة حقيقية. أيضا يحتاج الاقتصاد، يعني هذا ممكن أن يتحقق ضمن المدى القصير، إلى رقمنة الجباية الضريبية على سبيل المثال، وكذلك الجباية الجمركية. يعني هناك فاقد كبير وهدر مالي كبير بسبب عدم وجود أنظمة إلكترونية ورقمنة في سبيل يعني تحشيد وتحسين مستوى الإيرادات بشكل رئيس، بحيث تذهب بشكل مباشر إلى خزينة الدولة. هذا الأمر لم يتحقق بسبب عدم وجود يعني بنى تحتية رقمية ممكن أن تحكم السيطرة على الإيرادات غير النفطية بشكل كبير.
2: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من البصرة الخبير الاقتصادي دكتور أحمد صدام. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

أسعد الله صباحكم بكل خير أيها الأحبة. لعل الكثير منكم سمعوا من كبار السن عن أيام الدراسة في القرية تحت الأشجار، حين كان التعليم يمتزج بالحياة ورعي الأغنام. واليوم تعود الطبيعة إلى ميدان التعليم بأسلوب مختلف من خلال مدرسة الغابة في ولاية بولو التركية، حيث يتعلم الأطفال من الطبيعة مباشرة ويكتشفون أسرارها عن قرب في تجربة تعزز ارتباطهم بالبيئة وتمنحهم معرفة بطعم مختلف. تفاصيل هذه التجربة في فقرتنا الأولى من يعني صباح. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا أيضا. الوظيفة الثابتة أم العمل الحر؟ مزايا وتحديات، فأيهما يمنحك حياة أفضل؟ طفلي يجادلني في كل شيء، لماذا يرد على سؤالي بعشرة أسئلة؟ الضوء في الليل أثناء النوم دراسة تكشف تأثيره على بنية القلب ووظيفته. كما تتابعون معنا أيضا المأكولات البحرية بسحر توابلها تتصدر موائد جنوب إيران وتغري عشاق المذاق الأصيل.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الأحبة. يحلم كل أب وأم بأن يحظى أبناءهما بأفضل فرص التعليم، فيبحثان لهم عن المدارس والأنشطة التي توسع مداركهم وتنمي مهاراتهم وتمنح بداية أفضل في الحياة. لكن ماذا لو كانت المدرسة في قلب الطبيعة، مثلا كهذه الصورة القديمة؟ يقال إنها لمدرسة في هولندا في بداية القرن العشرين. قد تبدو الفكرة شبيهة بتجارب تعليمية قديمة، لكنها اليوم تتحول إلى تجربة واقعية في تركيا من خلال مشروع مدرسة الغابة الذي أطلقته المديرية العامة للغابات التابعة لوزارة الزراعة والغابات التركية. هنا لا يقتصر التعليم على الجلوس خلف المقاعد أو متابعة الدروس في الكتب، بل يبدأ بالخروج إلى الطبيعة ومراقبتها واكتشاف أسرارها، حيث يتعرف الأطفال على أنواع التربة وطرق الزراعة وأهمية الأشجار وكيفية حمايتها من الحرائق، إلى جانب أنشطة تنمي لديهم مهارات الملاحظة والاستكشاف والتعلم بالممارسة. مدرسة الغابة تقع على الطريق المؤدي إلى بحيرة أبانت على بعد نحو 12 كيلومتراً من مركز مدينة بولو شمال غربي تركيا، وتستقبل أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 4 أعوام و12 عام. وهناك بدل أن يقرأ الطفل عن الطبيعة في كتاب، يصبح هو جزءاً منها، يلمس التربة، يرى الحشرات، يزرع بيديه ويكتشف كيف تتوازن الحياة من حوله، وربما يتعلم درسا مهما جدا، أن حماية الطبيعة تبدأ من معرفتها وحبها. ولعل هذه هي الفكرة الأساسية التي أراد القائمون على مشروع مدرسة الغابة إيصالها للأطفال. تابعوا معي.
1: Orman Genel Müdürlüğümüzün uzun zamandır üzerinde çalıştığı, dünyadaki örneklerini incelediği, konunun uzmanı olan eğitimcilerden ve eğitim ile ilgili akademik çevrelerden fikirler alarak geliştirdiği bir projedir. Burada 8 adet istasyonumuzda çocuklarımıza böceklerin yaşamı, su döngüsü gibi ekosistemin parçalarını tanıtıyor, tohum ekmeği öğretiyor, yangın istasyonunda ormanı koruyamazsak sonucun ne olacağını gösteriyoruz.
2: Dijitalleşmenin, telefon ve tabletin çocuklarımızın dünyası olduğu bir dönemde Bolu Orman Okulu öğrencilerimiz için büyük bir şans. Çocuklarımız buraya gelerek doğayla iç içe vakit geçiriyorlar. Bu süreçte de ağaçları tanıma, hayvanları tanıma, toprağı tanıma ve doğayı nasıl koruyacaklarını birebir kendileri...
0: هذه المدرسة أيها الأحبة تضم ورشات تعليمية للتعرف على الحشرات والتربة والأنظمة البيئية والمائية، إلى جانب تدريبات حول حماية الغابات والوقاية من الحرائق. ولهذا بدأت مؤسسات تعليمية مختلفة بتنظيم زيارات إلى المدرسة ليقضي الأطفال تجربة استثنائية، يعتنون بالحيوانات، يطعمون الطيور، بل ويعد بعضهم الطعام، في مشهد يجمع بين متعة التعلم وسحر الطبيعة.

0: إذا كنت عزيزي المشاهد قد أمضيت سنوات في وظيفة ثابتة تؤدي مهامك ضمن ساعات عمل محددة مقابل راتب معلوم، فربما تساءلت يوما ماذا لو اخترت طريق العمل الحر منذ البداية؟ هل كنت سأحقق نجاحا أكبر وربما أمتلك مشروعا خاصا وثروة طالما حلمت بها؟ لكن بعيدا عن الأحلام والافتراضات يبقى الواقع أكثر تعقيدا، فبينما يتطلع البعض إلى الاستقلال المهني والمالي يرى آخرون في الوظيفة الثابتة أمانا واستقرارا رغم ما قد يرافقها من روتين ومحدودية في الفرص، فهل عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة؟ وأيهما يمنح الإنسان فرصا أكبر لتحقيق طموحاته، الوظيفة الثابتة أم العمل الحر؟ سنفتح باب النقاش لكن بعد مشاهدة هذا التقرير.
1: الأمان الوظيفي والدخل الثابت المنتظم طموح يسعى لتحقيقه أغلبية البشر، اعتقاداً منهم أنه الطريق الأسلم لبناء المستقبل. مع ذلك يرى البعض أن العمل الثابت وإن أكسبك بعض الأمان فإنه يسلبك تحقيق قفزات نوعية في حياتك المهنية، خلافاً للعمل الحر الذي أكسبته التكنولوجيا الرقمية آفاقاً جديدة كإمكانية العمل عن بعد. لا شك أن لكل نمط من العمل ميزات وعيوب، فالوظيفة الثابتة تمنح الإنسان دخلاً محدداً مقابل العمل في أيام وساعات محددة وتأميناً صحياً، وقد تتيح له إمكانية التطور المهني من خلال دورات تدريبية. بطبيعة الحال لا تخلو الوظائف الثابتة من عيوب، فبيئة العمل في بعض المؤسسات تكون ساحة للمشاحنات بين زملاء يجتمعون دائماً في نفس المكان والزمان، كما أن العمل الثابت ليس مضموناً تماماً فقد ينتهي بإغلاق المؤسسة على سبيل المثال. على الطرف المقابل يتخذ العمل الحر مساراً آخر بعيداً عن الروتينية، فالموظف الحر ليس ملزماً بعدد ساعات محددة ولا خاضعاً لمدير مباشر. في العمل الحر أنت تقف على نفس المسافة من تحقيق ثروة ضخمة أو إفلاس محتمل. قرار العمل الحر قد يعني خوضك رحلة شاقة يلوح في أفقها نجاح لم يصل إليه أحد، ولعل خير مثال على ذلك جاك ما مؤسس شركة علي بابا للتجارة الإلكترونية الذي دفعه طموحه لترك وظيفته الثابتة مدرسا للغة الإنجليزية يتقاضى 12 دولارا شهريا للبحث عن فرص أخرى، لكنه رفض في 30 وظيفة ثابتة بما فيها وظيفة عامل نظافة، لينطلق بعد ذلك في فضاء العمل الحر ويصبح من أغنى أغنياء العالم. بحسب دراسة صادرة عن مكتب إحصاءات العمل بالولايات المتحدة، فإن 45% من الموظفين في العالم يعملون بشكل حر، نصفهم تراوح أعمارهم بين 18 و22. بحسب بيانات البنك الدولي فإن التصميم والبرمجة هما المجالان الأكثر جذباً لنمط العمل الحر. ثابتاً أو حراً، قلما كان العمل درباً معبداً بالورود، فكل نمط ينطوي على مخاطر، وكما يقول رواد الأعمال إن أكبر مخاطرة في حياة الإنسان هي ألا يتخذ قرار خوض غمار المخاطر.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من دمشق المدرب والمستشار المالي الدولي الأستاذ غازي المهايني. أستاذ غازي أهلا وسهلا بك في برنامج يعني صباح. في البداية لو خير الإنسان بين راتب ثابت ومشروع خاص غير مضمون الربح فماذا يجب أن يختار؟
2: بداية شكرا لكم على هذه الاستضافة. طبعا هذه الجدلية أو هذا النقاش الدائم المستمر بحسب تقريركم أيضا لا يحتمل جوابا صحيحا أو جوابا كاملا. اليوم الانتقال من الوظيفة الثابتة إلى العمل الحر يحتاج إلى عدة شروط يجب أن تكون متوفرة لدى الشخص. أول هذه الشروط أن يكون لديه مهارة خدمة قيمة أو منتج يتجه فيه للأسواق، ثانيا أن يكون لديه الكفاءة والانضباط وروح المخاطرة. فبالتالي اليوم أن نقول أن الوظيفة تحد من الطموح هذا ليس موضوعا صحيحا 100%، وأن نقول أن العمل الحر هو عمل يقودنا إلى الغنى أو يقودنا إلى الاستقلالية أيضا ليس صحيحا. الموضوع يعتمد على حالة الشخص، على وضعه المالي، على استعداده على اتخاذ المخاطرة، على المهارات والعلاقات والخدمات التي يملكها والتي يمكن أن تتحول إلى دخل من خلال العمل الحر. فاليوم بعض الوظائف في الشركات العالمية تحقق دخلا أعلى بكثير من العمل الحر، وبعض تجارب العمل الحر تقود إلى الإفلاس. فالموضوع مرتبط بمتغيرات كثيرة وبعوامل كثيرة يحددها بشكل أساسي اليوم رائد الأعمال أو المؤسس أو الشخص بحد ذاته، وأيضا تلعب فيها الظروف الاقتصادية دورا كبيرا.
0: طيب أستاذ غازي، متى يكون الأمان الوظيفي أهم من الاستقلالية والحرية؟
2: الأمان الوظيفي اليوم إذا كان الشخص يمتلك عائلة كبيرة ولديه التزامات كبيرة وغير مستعد للمخاطرة، وأساسا لا يملك القدرة على المخاطرة ولا يملك أدوات الانتقال لعمل الحر، فبالطبع الأمان الوظيفي يكون هو الخيار الأمثل. لكن إذا بحثنا عن الأمان الوظيفي فنحن أيضا نستغني أو نستبعد الحصول على فرص قد تقودنا إلى مستويات معيشية ومستويات مالية أعلى بكثير. فكما قلنا يعني نشير دائما الموضوع يحتاج إلى محاكمة عقلية للشخص نفسه، هل يستطيع أن يغامر بنفسه وبمدخراته ويغامر بدخل عائلته للتوجه إلى مغامرة العمل الحر، وهل عواقب لا سمح الله الفشل في العمل الحر قد تقود إلى كارثة عائلية، فيفضل الأمان الوظيفي، علما أن اليوم في عالم اليوم لم يعد هناك شيء اسمه أمان وظيفي. الأمان الوظيفي انتهت في فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات. اليوم الشركات دائما تخضع لإعادات هيكلة، ظروف السوق تتغير بشكل كبير، لا يوجد ضمان لاستمرار وظيفي لأكثر من شهر قادم. ففكرة الأمان الوظيفي أساسا يبدو أنها اندثرت أو تخرج من هذه المفاهيم الوظيفية أو الاقتصادية،
0: خاصة في ربما في جائحة كورونا الكثير من الموظفين فقدوا ربما يعني وظائفهم في تلك الجائحة، ولا يوجد أمان وظيفي 100%. لكن الكثير من الشباب أستاذ غازي يعتقدون ويشعرون بأنه الوظيفة الثابتة لا تحقق طموحاتهم المادية، وأن العمل الحر يوفر لهم فرصة أكبر للدخل. إلى أي مدى هذا الاعتقاد صحيح برأيك؟
2: نعم، هناك صورة نمطية تربط حاليا، يعني صورة نمطية عملت عليها بعض الجهات والمؤسسات عن أن تربط الوظيفة بانعدام الطموح أو قلة الدخل، وأن تربط العمل الحر بالغنى، لكن هذا الشيء ليس صحيحا. اليوم على الشباب أن يعرف، أو يعني هناك فترة تعلم بعد التخرج أو بعد الخروج من الثانوية أو بعد التخرج من الجامعة، يجب أن يتوظف، يجب أن يتعلم، يجب أن يتعلم ما هي آلية عمل المؤسسات من الداخل. كيف ينتقل شاب خريج حديث لا يمتلك أي خبرة مباشرة من الجامعة إلى العمل الحر؟ وأيضا كما قلنا اليوم الموضوع يعتمد على الشخص نفسه. كلمة عمل الحر لا تعني أنني حر أو أن ساعات عملي مرنة أو دوامي مرن، على العكس أصحاب العمل أحيانا يعملون 12 ولغاية 14 ساعة يوميا، بينما الموظف قد يعمل 8 ساعات أو 9 ساعات. أحيانا الموظف قد يكون صافي دخله أعلى من صافي دخل صاحب العمل الحر في حال الخسارة وفي حال عدم تجاوب السوق مع الخطة الموضوعة. فالموضوع كما ذكرنا في البداية لا يحتمل الجواب الصحيح أو الواضح أبيض أو أسود، تعتمد الأمور على الشخص نفسه. لا يصلح كل الأشخاص لأن يكونوا رواد أعمال أو أن يعملوا في العمل الحر، ولا يعني يضر أحد أن يعمل في الوظيفة طالما كان قادر على إعطاء قيمة مضافة، وطالما كان هناك تطور وظيفي وزيادة في الدخل وزيادة في الراتب. لكن من حق الجميع أن يكونوا طموحين وأن يسعوا إلى تأسيس أعمالهم وشركاتهم وأن يخوضوا غمار هذه التجربة، علما أن ازدياد هذه التجارب بشكل تلقائي سيؤمن عدد وظائف أكبر بالسوق ويحرك السوق. فالاقتصادات الناجحة هي التي يكون فيها عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو العدد الأكبر.
0: نعم أستاذ غازي، هناك سؤال آخر، يعني هل النجاح في العمل الحر يعتمد على الموهبة أم على الاجتهاد الشخصي والتخطيط؟ لأنه كما ذكرت لا يمكن أن يعني أن نقول بأنه الجميع لديه نفس الفرص في الحياة، لأنه الموضوع نسبي يختلف من شخص إلى آخر، أليس كذلك؟
2: نعم.
0: نتحدث عن المهارات هنا الفردية.
2: نعم نعم بالطبع، إذا لم يكن لدي مهارات قابلة للبيع، إذا لم يكن لدي خدمات يوجد عليها طلب، إن لم أكن ماهرا في أحد الجوانب أو أؤدي قيمة مضافة للسوق، فلا يجب علي أساسا أن أتورط في تجربة العمل الحر. العمل الحر هو عبارة عن تقديم خدمات ومنتجات وحلول لمشاكل إلى السوق، فيجب أساسا أن أمتلك هذه المهارة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وجود رأس المال. أي نعم المهارة هي الأساس، لكن وجود رأس المال قد يسرع أو يساعد أو حتى يطيل أمد هذه التجربة قدر الإمكان حتى تصل إلى نجاحها. فالعامل الأول هو عامل، هل أنا أمتلك اليوم موهبة في التصميم، موهبة في التدريس، موهبة في البيع والشراء، موهبة في التجارة الإلكترونية، أو حتى موهبة في اليوم في صيانة السيارات؟ إذا لم أكن أمتلك هذه الموهبة أو هذه القيم، فيفضل أن لا أتجه إلى العمل الحر. أيضا العمل الحر يحتاج إلى انضباط ومرونة وصبر، وخاصة في السنوات الأولى. إن لم أكن قادرا على هذه التضحيات، فلا يفضل أن أتجه إلى العمل الحر. والمقابل، هذه المخاطر التي اتجه إليها صاحب العمل الحر قد تؤدي إلى مكافآت،
0: نعم،
2: وقد تؤدي إلى عوائد أعلى بكثير من الوظيفة.
0: إذن عبر الأقمار الصناعية من دمشق المدرب والمستشار المالي الدولي الأستاذ غازي المهيني، شكرا جزيلا لك. نجدد لكم التحية أيها الأحبة. تجد الكثير من الأمهات أنفسهن في جدال مستمر مع أطفالهن ورفضهم المتكرر للتوجيهات والأوامر، وقد يحول المواقف البسيطة إلى خلافات متكررة هذا الجدل، فكيف يمكن للأم التعامل مع هذا السلوك ووضع حدود واضحة لأطفالها دون تصعيد التوتر؟ نتابع التقرير التالي ثم نعود لإيجاد الحلول مع ضيفي في الاستوديو.
3: كثير من الأمهات حول العالم يعانين من طفل أو أطفال يكثرون الجدال ويردون على السؤال بعشرة، ما يسبب لهن إرهاقا شديدا فيفقدن الصبر. فما الأسباب وما الحلول؟ يقول المختصون إن من أهم أسباب ظاهرة الجدال عند الأطفال هو تطلعه لاختبار الحدود، إذ يجرب ما المسموح فعله من المحظور وقد توافقين لترتاح أعصابك. وهنا يبدأ طريقه نحو الابتزاز العاطفي وعدم الالتزام بالأوامر، لكنه حين يجادلك وتقابلينه بالرفض يتراجع. سبب آخر هو محاولته في تكوين رأي خاص، وعادة ما يبدأ عند سن الثالثة، فيبدأ بترديد كلمة لا كثيرا ليعرف مدى تقبل رأيه، كما أنه يريد تجربة الشعور بالاستقلالية، لذا يحب أن يختار ملابسه ثم يتدرج في فرض رأيه، خصوصا عندما يتذمر الكبار من تصرفاته. الطفل يريد أن يفهم، فهو ما زال غضاً في عالم جديد بالنسبة له، لذا لا يستطيع تنفيذ الأوامر المركبة والمتداخلة، فإن كنت ممن يعاني جدال الأطفال فإليك بعض الحلول. توقفي عن الجدال ولا تكرر الشرح، ولا تحاول الرد على كل عذر يتحجج به. اتركي له القرار في بعض الأمور ليشعر بالاستقلالية، ولكن ناقشه بهدوء وعلمه كيف يعبر عن رأيه باحترام. رتبي أفكار طفلك، وذلك بطرح أمثلة كثيرة وعدم الاكتفاء بالإجابة على السؤال، فذلك ينمي ذكاءه وقدراته. فهل جربت أحد هذه الحلول لعلاج مشكلة الجدال، أم أنك ستبدأين اليوم؟
0: ومعنا في الاستوديو المتخصصة في المجال التربوي والأسري الأستاذة بتول حديفة. أهلا وسهلا بك أستاذة بتول.
4: أهلا وسهلا آنيا، منورة بوجودك.
0: موضوع شائك جدا وتعاني منه الكثير من الأمهات والآباء. بداية نتحدث، لماذا أصبح الطفل اليوم يجادل باستمرار؟
4: قصدك أنه ليش نحن بهذا الزمن صرنا نشوف الجدال أكثر؟ أتوقع وهذا الشيء بالضبط اللي دائما عم بسمعه من الأهالي بالاستشارات، أنه هل أثرت أسلوب التربوي بجدال الطفل؟ وهون بدنا نميز بين الجدال يعني اللي هو الحوار الصحي، طفل عم يسأل عم يناقش محتاج يفهم، وبين الجدال المستنزف أو العقيم اللي هو بس مجرد إعادة الحجج بهدف إما بدي ماما تغير رأيها، أو بدي أنه أتهرب من الالتزام، أو بدي أحكي لمجرد أني سيطر على الحديث وهكذا. فنحن بدنا نميز بين هدول الحوارين. فمهم جدا كمان نعرف فئة العمرية للطفل. فالطفل لما بيجادل هو عمره 4 سنين مختلفة عن طفل عمره 9 سنين، مختلفة عن مراهق. كل وحدة فيها في إلها أسبابها، في إلها دوافعها واحتياجات ربما وراء هذا الجدال.
0: طب ممكن نتكلم ربما باختصار عن هذه الفئات العمرية وخاصة فئة المراهقة؟
4: هلا يعني

0: تب الموضوع اللي عم يناقش فيه، يعني طبعا الفئة العمرية بتلعب دور بفهم الدوافع، لكن مو شرط هو بس لأنه مراهق هو عم يجادل، لأنه الأطفال مختلفين جدا. لكن خلينا ناخذ مثال بسيط من كل بيت. طفل صغير مثلا عمر 2 3 سنين ممكن ما يسمح لأمه كل ما بدها تغسل حرامه أو دبدوبه، هاي بسمعها كثير من الأمهات، بضل يجادل لآخر لحظة، طبعا لا ما تغسلي وهذا إلي وإلى آخره. وبعرف كثير أمهات بيضطروا يجيبوا من نفس الغرض 2 كرمال يوقفوا هذا الجدال أو الصراع. فهون الموضوع متعلق أولا بنمو الانفعال السمانه مكتمل، فكرة التأجيل صعبة، فكرة الغياب أنه الحرام إذا دخل على الغسالة ممكن ما يطلع. عمر 9 سنين بيكون كتير مهتم باتساق القواعد وبالعدالة، فلذلك ممكن يناقشك ليش غسلتي تياب أخوي قبل ما تغسلي تيابي، ليش مبارح غسلتي
1: الفاتحة، هكذا. أستاذة بتول، لكن العناد شيء آخر، يعني جميل بأنه الطفل يكون عنده استقلالية وعنده شخصية ويريد أن يفهم قبل أن ينفذ الأوامر، هذا شيء إيجابي، لكن هناك أطفال يجادلون في كل شيء، يعني تمام. إذا مثلا تقولي له تعال تأكل يقول لك لا ما لا أريد، أدرس لا أريد، فهو يجادل من أجل الجدل، وهذه أعتقد بأنه في هذا الزمن أصبحت ظاهرة منتشرة كثيرة، لأنه في الماضي كان الأب والأب يكفي أن ينظر إلى عينين طفله فتجدين بأنه الطفل يرضخ، يعني اليوم لا، للأسف يعني هذا أصبح منتشر في كل البيوت، فلماذا؟ هل الزمن تغير؟
0: هلا احيانا نحن محتاجين نميز بين التربيه بالحوار اللي هي قائمه على اني اسمع الطفل، وبين اني انا بدي حاوره كرمال اسمع كلامه او تتغير القوانين او لازم يقتنع لحتى ينفذ الالتزام. هلا من حق الطفل بالحوار انه يكون مسموع، لكن اكيد ما هو المسؤول عن تغيير القرارات والقوانين، فموعد الاكل او موعد النوم او شو بدنا نطبخ اليوم انا بسمعه وبفهمه وبقول له سمعتك وفهمت احتياجاتك، لكن بالنهايه الطبخه اللي راح تنعمل اليوم هي هيك، أو مثلا هذا وقت النوم. ففي فرق بين يعني، وهذه واحدة من الحديث اللي دائما تطرح، أنه أنا إما بدي ربي طفلي بحيث ما أسمعه كأنه ما موجود، أو بدي نفذ كل أوامره. لماذا لا نحن فينا نعمل
1: بالضبط، يعني لماذا لا يكون هناك توازن بين الموضوعين؟
0: تماما، أنا لأنه بدي أسمعه بدي أوصل له فكرة أنه هو مسموع، هو من حقه أنه يناقش يعترض، لكن اعتراضه مو دائما يؤخذ، لأنه أنا كأهل مسؤول، لأنه أنا من مسؤوليتي أعرف كل ما يتعلق بأمانه بصحته بسلامته، حتى القرارات المتعلقة بالبيت، يعني موضوع متعلق حتى بالشراء، أنا ممكن أن نتناقش بموضوع أنا حددت ميزانية لشيء وهو صار يجادل بشراء أغراضه، خلص أنا سمعتك وفهمت أنه أنت حابب اللعبة، لكن الميزانية اليوم ما لنا للعب.
1: ربما هذه الحرية أستاذة بتول خلقها ربما هذا الصراع بين الأولياء والأطفال، يعني في الماضي كانت الأم غير مثقفة وكان عندها مثلا 7 من أطفال وكانوا كلهم ما شاء الله يدرسون ويلتزمون، اليوم تجدين المرأة مثقفة وعندها طفلين ومش قادرة عليهم، صح ولا لا؟
0: صح. هلا هو في كتير أمور لعبت دور، يعني نحن كان التربية هي مسؤولية العائلة الممتدة كاملة، الآن الأم وحدها عليها مسؤولية تربية أولاد والكثير من المسؤوليات الأخرى بدون عائلة ممتدة، بالإضافة لذلك حتى يعني نحن المخرجات اللي طلعنا فيها مو شرط دائما نحن راضين عنها، يعني نحن عم نشوف هلا الأمهات المستنزفات ربما هني نتيجة التربية ما اعتادوا ينسمعوا، يعني ما اعتادت تنسمع أنا هلأ تعبانة، أنا هلأ متضايقة، أنا هلأ ما حابة هذا القرار، لأنه مثل ما قلتي بالنظرة كانت بدها تغير قرارها حتى لو ما رضي يعني فيه. وطبعا نحن لا يعني أنه أنا بدي أرضخ لكل قرار بناء على شعور، لا أنا بس بدي أسمع بدي أتفهم المشاعر، لكن بالنهاية في قوانين بدنا نلتزم فيها.
1: طيب اليوم كيف تتصرف الأم عندما يرفض طفلها تنفيذ طلب بسيط؟ يعني أنت اليوم في مكان وأبنك مصر على موضوع معين، يريد أن يشتري لعبة، يريد شيء معين، وأنت قلت له لا مرة مرتين لا يريد أن يتجاوب معك، ماذا أفعل؟
0: أي تماما. هلأ أنا بفضل دائما بالتربية يكون عندنا شيء وقائي، يعني يكون في اتفاقات مسبقة، لكن إحنا نحطينا بهذا الموقف ما كان في اتفاقات مسبقة، أنا أهم شيء هلأ خبره ووضح له أنه أنا سمعتك، أنا فهمتك، أنا فهمت أنه أنت حابب هاي اللعبة وأتفهم أنك أنت حابب تجيبها، لكن الآن ما رح نجيبها، يعني نهاها بهذه الطريقة. فيما بعد بنتناقش بالموضوع، فأنا أول شيء صدقت مشاعره لأنه أنا بدي إياه يفهم أنه هو مفهوم مسموع، لكن بنفس الوقت أنا سمعتك لا يعني أني غيرت قراراتي، بدي أوضح له القانون اللي احنا اتفقنا عليه هذا.

0: خارج الميزانية مثلا. أيضا أعطيته فرصة أنه الحوار حيكون بعدين، لكن اليوم هلأ حاليا لازم ينتهي الحوار، وممكن كمان ألجأ للتشتيت أو لفتح موضوع آخر، لكن بيجي بعد كخطوة تالية أنه نحن هلأ لازم نفكر كيف بدك تساعدني مثلا بربما المحاسبة عند الكاشير أو بالبحث عن خيارات اللي أنا عم ببحث عنها وهكذا. فنحن أول شيء التصديق، بعدين في عنا الـ يعني تذكير بالقانون أو وضع الحد، أيضا إعطاء فرصة فيما بعد لما نكون مرتاحين، لما يكون الحوار غير مستنزف، وبعدين لازم نلجأ للتشتيت لأنه ما بدنا نضل ندور بنفس الحلقة المفرغة.
1: طيب متى يصبح العناد سلوكا يستدعي استشارة مختص؟
0: حلو أنك سألتي هذا السؤال، لأنه فعلا أنا بلاحظت أنه في بعض الأطفال اللي بيجادلوا إلى لا نهاية، توصل العائلة كلها تستنزف، وخصوصا لما يتكرر كتير، بيتكرر على كل تفصيلة، أو بيصير الطفل يعني ما في وصول للنهاية لا مع الطفل ولا مع الأهل، بالإضافة لذلك بيصير معيق لحياته، يعني هو ما قدران يمارس أنشطته بشكل جيد، وحتى بيأثر على علاقاته، على طريقة بناء العلاقات. فممكن هون يكون فعلا محتاج لأخصائي، وأنا كتير بتمنى من الأهل أنه لما يكون في معاناة سواء كان من قبل الأهل أو الطفل ما توقفوا عندها، خلونا نبحث وراء ألم شو سببها، نحن كيف ممكن نتعامل معها، بمين ممكن نستعين. أحيانا نحن محتاجين لأخصائي نفسي يقعد مع الطفل يفهم شو وراء هذا الجدال.
1: هل يتقبل أخصائي النفسي الطفل؟ يعني إذا كان هو عنيد فهو عنيد مع والدته مع والده، وجود شخص طرف آخر لا يعرفه ممكن يجد سبيل حتى يستطيع أن يتعامل.
0: هذا تخصصه، هي شغلته.
1: ماذا تفعلون؟ خبرونا، ما هو السر؟
0: هلأ رح أقول لك شغلي. هو بشكل عام أول شيء لازم يفهم شو سببه، فبدو يعمل مقابلة مع الأهل ومقابلة مع الطفل حتى يفهم طبيعة الجدال، وهل هذا الجدال في وراء مخاوف حقيقية عند الطفل، وخصوصا كيف أو وين الأمور اللي أكثر عم يكثر فيها الجدال. هل هي في كل شيء؟ هل تخبئ وراءها قلق، أم أنه الأسلوب الحوار أو ربما الأسلوب الحديث بالعائلة؟ يعني أحياناً كتير بيكون من الأطفال هو معتاد أنه يشوف طريقة تعامل الأهل أسلوباً بحل المشكلات هو عبارة عن محاولة فرض رأي وليس الوصول إلى حل أو نقاش من أجل نفهم الآخر.
1: نعم، هذا الجدل أستاذة بتول داخل في شخصية الطفل. يعني أحياناً نجد أطفال يعني طيبين مستسلمين، يعني يمتثلون للأوامر بشكل كتير سهل، ويكون مثلا عنده أخ في نفس صح. البيت لا صحيح. تجدينه كثير الجدل، عنيد جدا. فهل صحيح. هذه تدخل في شخصية وتكوين الطفل؟
0: نعم، في شيء بيسموه المزاج الفطري، في أطفال بيتقبلوا أشياء أكثر، يعني بتلاقيهم أكثر تقبلا لبعض الأمور، لبعض الأوامر، حتى يعني طبيعة الألعاب، طبيعة الأنشطة الاجتماعية. وفي أطفال لا، بتلاقيهم أكثر جدالا، أكثر عنادا، أو ربما تقبل مختلف عن بقية الأطفال. وهذا الشيء بيفيدنا أنه ما نلقي اللوم دائما على الأهالي، لأنه أحيانا الأهالي بيدخلوا بمرحلة لوم الذات أو يعني محاولة الفهم أنا شو غلطت مع أهلي هاي أكتر، أو شو غلطت مع ابني، شو عملت له، أنا ربيتهم كلهم بنفس الطريقة. فلذلك نعم، ممكن يكون الطفل بحد ذاته هو عنده هذا الاستعداد خلينا نسميه، لكن هذا الشيء كمان مو الشيء الوحيد اللي بيأثر، يعني في عدة عوامل اجتمعت. في أطفال عندهم استعداد لأخذ هاي العوامل، في أطفال أكثر مرونة.
1: المتخصصة في المجال التربوي الأسري الأستاذة بتول حديثة، شكرا جزيلا لك، أسعدنا وجودك معنا.
0: شكرا آنيا، شكرا لكم.
1: شكرا عزيزتي. دراسة حديثة أيها الأحبة تؤكد أن الإضاءة الخافتة التي نتركها في غرفتنا أثناء النوم تؤثر على القلب ووظيفته، وتكشف أيضا المخاطر المحتملة التي قد تواجه من يضطرون إلى العمل ليلا. نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش.
2: هل يمكن لضوء صغير تتركه منيرا في غرفتك ليلا أن يؤثر في صحة قلبك دون أن تشعر؟ دراسة حديثة نشرتها المجلة الأوروبية للقلب شملت أكثر من 11,000 شخص، وجدت ارتباطا بين التعرض لمستويات مرتفعة من الضوء ليلا وتغيرات في بنية القلب ووظيفته. الباحثون قارنوا بين أشخاص ناموا في ظلام شبه دامس وآخرين

0: تغييرها، لكن الأمر ليس كذلك دائماً. فأطباء وممرضو أقسام الطوارئ وعناصر الشرطة والعاملون وفق نظام المناوبات يضطرون إلى العمل خلال ساعات الليل، وغالباً في بيئات مضاءة بشكل مستمر. يضاف إليهم ملايين الطلاب الذين يؤجلون النوم لمواصلة الدراسة حتى ساعات متأخرة. للحد من الآثار السلبية للتعرض للضوء ليلاً، ينصح العاملون بنظام المناوبة باتباع طرق دقيقة لإعادة تنظيم ساعتهم البيولوجية، كتثبيت مواعيد النوم وتعتيم الغرفة بشكل كامل، ومنع دخول أشعة الشمس حين ينامون نهاراً. أما من يختارون السهر، فيوصيهم الباحثون باستخدام إضاءة دافئة وخافتة قدر الإمكان. فالليل ليس مجرد وقت تغيب فيه الشمس، بل جزء من دورة بيولوجية يحتاج إليها الجسم للحفاظ على وظائفه الطبيعية.
1: والحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو اختصاصي أمراض العيون وجراحتها الدكتور رامي الحامد الضويحي. أهلا وسهلا دكتور رامي.
2: أهلا بكم وشكرا على الاستضافة، والجو ماطر خير للدار
1: إن شاء الله خير. دكتور رامي، استخدام الهاتف المحمول قبل النوم هل يؤثر على العين وجودة النوم؟
2: استخدام الهاتف بشكل عام لفترات طويلة مؤذي للعين، لكن خاصة قبل النوم أو في فترة الاستيقاظ. الأشعة الزرقاء تؤثر على الساعة البيولوجية للجسم، فيصبح لدينا اضطرابات في النوم، اضطرابات في ساعات النوم، ويوازيه أرق في الصباح أيضا.
1: طيب كيف يؤثر؟ يعني هل يؤدي إلى جفاف العين مثلا؟
2: قلة الرمش وتأثير حراري للأشعة يسبب جفاف في فيلم الدمع وإجهاد لعضلات الرؤية، ما يسبب بالنهاية أذية للعين.
1: هل يؤدي ذلك إلى ضعف النظر؟ ليس بالضرورة.
2: الاستخدام الطويل يؤدي إلى ضعف النظر بشكل إجباري، يعني لأن العين في الليل تعيد إصلاح نفسها، في وقت للجسم مخصص لإصلاح أي عضو في الجسم. فمشكلة بعض الأشخاص مثلا يبدأ عمله الساعة 8 مساء على الهاتف ويستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، فهو أخذ من الوقت المخصص لإصلاح العين، فعندها الضرر بالعين يؤدي إلى نقص بصر.
1: طيب العين تصلح نفسها دكتور رامي عندما تكون مغلقة ولا فقط في فترة الليل؟
2: أثناء النوم.
1: أثناء النوم.
2: النوم. نعم. ويفضل النوم الريمي، النوم العميق، ليس النوم السطحي، لا يكفي لإصلاح أجهزة الجسم.
1: طيب ما هي الفترة المثلى للنوم؟
2: 7 ساعات. يعني فينا نعتبرها من الساعة 12 ليلا حد أقصى، والاستيقاظ في 7 صباحا.
1: طيب ما الفرق بين تأثير الضوء الأبيض والأزرق والأصفر على العين؟
2: الضوء الأبيض هو طيف لكل الألوان السبعة له، من ضمنها الضوء الأزرق. الضوء الأبيض لا يسبب،
1: الضوء الأزرق الموجود على الشاشات على الحواسيب أليس كذلك؟
2: هو جزء من الضوء الأبيض.
1: نعم.
2: طبعا الكلام الكثير عن الضوء الأزرق مبالغ فيه، هو لا يؤدي إلى ضرر في شبكية العين، ممكن الساعات الطويلة تؤدي إلى حرقة في العين، تؤدي إلى مشاكل في القرنية، التجفاف، لكن يفضل لا نتجاوز 4 أو 5 ساعات. أكثر من هذا يؤدي إلى أضرار ثانية مثل الماء البيضاء وأحيانا ضرر الشبكية إذا كان شديد.
1: 4 ساعات مثلا. طيب اليوم نقدم نصيحة للمشاهدين، الجميع يستعمل الهاتف. صحيح. الهاتف أصبح كاميرا، أصبح الإيميلات تصل عبر الهاتف، يعني الإنسان لا يستطيع أن يبعد هذا الجهاز عنه. ما هي النصائح التي يمكن أن نقدمها كطبيب مختص في أمراض العين؟
2: إحنا دائما نخبر المرضى إذا كان في عندك شغل طويل على الهاتف لكن بإمكانك تطبعه على الورق، يفضل طباعته وتتمت العمل عليه، العودة للهاتف في الأجزاء الضرورية كي يختصر الوقت، لأنه بعض الموظفين يستغرق عملهم 8 ساعات و10 ساعات على الهاتف، فما من طريقة إلا تحويلها إلى طباعة. أيضا هناك سبل للوقاية، تخفيف الإضاءة، دراسة وضع الجو المحيط. لدينا 3 عوامل لأنه حماية العين نفسها، تعديل إضاءة الهاتف، والوسط المحيط. الوسط المحيط مثلا الاستوديو الآن الإضاءة قوية جدا، حتى لو لم تستخدم الهاتف
1: تؤثر هذه الإضاءة علينا،
2: هناك ضرر أيضا.
1: طيب دكتور رامي

0: سؤال، عندما أنا أشاهد الهاتف في غرفة مظلمة، هل هناك فرق عندما تكون إنارة وعندما لا تكون إنارة؟ يعني
1: طبعاً
0: هناك من يفتح الهاتف والغرفة مظلمة تماماً، نفس الخطر؟
1: شبكية العين تفضل العمل بوتيرة واحدة ما عدا مركز الرؤية. مثل أنت عندك مجموعة موظفين تكلف الكل بمجهود واحد، ما حدا راح يحتاج أو ينزعج. لكن عندما يكون هناك تباين، مثلا الشاشة وحدها مضيئة والجزء المحيط بها ظلام، فجزء من الشبكية يعمل وجزء مرتاح، فيحدث إزعاج للدماغ، والوهج يؤذي العين لأن هناك فارق. أحيانا نفس الإضاءة للهاتف في الليل لا تكون مؤذية في النهار بسبب أن البيئة المحيطة متوازنة، لكن في الليل إذا أطفأنا الإضاءة واعتمدنا فقط على إنارة الهاتف فهي مزعجة للعين.
0: لكن كما شاهدنا من خلال التقرير الذي عرضناه بأنه حتى الإضاءة أصبحت تؤثر على القلب يعني وتؤثر على العين، الناس يعني يستهينوا بموضوع الإضاءة على صحتهم.
1: هو مرتبط أيضا بالساعة البيولوجية اللي تحدثنا عليها في البداية، خاصة عند الأطفال. الأطفال حاليا مجرد ما أخذ الهاتف في الليل ممكن يسهر دون علم الأهل. اضطرابات النوم عنده تؤثر على الجهاز العصبي، الجهاز العصبي يؤثر على القلب والدورة.
0: هناك من الأهل يا دكتور رامي من يعطي الطفل الهاتف
1: حتى يشتكون أنه دائما ابني لا ينام، ابني لا ينام، أريد أن تكتب لي منوم. نقول له فقط امنعه عن الهاتف في الليل، هو ينام لوحده.
0: للأسف اليوم أصبح الأطفال في عمر 4 سنوات والخمس سنوات الأهل يمكنوهم من الهاتف حتى يسكت يعني، فالطفل أصبح يمضي ساعات طويلة أمام الهاتف. هل هناك ضرر أيضا على الأطفال؟
1: المشكلة الثانية هي اضطرابات النطق، لأن الطفل الذي يعتمد على الهاتف متلقي، يعني لا يستخدم وسيلة الكلام، هو فقط يسمع. فيجي الأب يقول لي ابني لا يتفاعل معي، يعني في منهم يشخصوه توحد وهو فقط من ضرر الهاتف وليس توحد. يعني شخص لا يستخدم الكلام والكذا كيف له أن يتدرب؟ فسابقا كان الطفل يتحدث بعمر السنة السنتين، حاليا يأتون أطفال بعمر 4-5 سنوات ولا يستطيع أن يعطيك حديث مفيد. يعني
0: طيب أشعة الشمس، الإضاءة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ليس فيها ضرر إذا نظر الإنسان إلى أشعة الشمس؟
1: بالنسبة لتركيبة الجمجمة ووضع الإنسان بشكل واقف،
0: نعم،
1: تجعل زاوية أشعة الشمس غير ضارة، وخاصة الحماية بالجفنين. لكن النظر بشكل مباشر إلى العين إلى الشمس مضر جدا، وقد يسبب أذية دائمة للشبكية خاصة أثناء الكسوف.
0: نعم.
1: ليش ضرر الكسوف أكبر؟ في ناس بيسألوني أنه طالما القمر أصبح أمام الشمس الإضاءة تخف، ليش يصير الضرر أكبر؟ لدينا في العين حدقة في الظلام تتوسع وفي الإضاءة تتضيق، فهي حماية طبيعية للعين أثناء النهار، إذا نظر شخص فورا تتضيق الحدقة محاولة حماية الشبكية تبع العين.
0: صحيح.
1: لكن في الكسوف الأشعة فوق البنفسجية موجودة اللي هي من خارج الطيف الضوئي، والحدقة متوسعة كون الكسوف موجود، فتدخل الأشعة الضارة بكامل طاقتها إلى العين والإنسان لا يحس فيها إلا بعد فوات الأوان.
0: إذن الأخصائي في أمراض العيون وجراحتها الدكتور رامي الحامد أضويحي، شكرا جزيلا على كل هذه النصائح والمعلومات القيمة.
1: الوقت ضيق، موضوع يستحق أكثر.
0: شكرا، نورتنا. أهلا وسهلا بك.

تحتل المأكولات البحرية مكانة بارزة على الموائد الإيرانية، حيث تحضر بطرق متنوعة وتوابل غنية تمنحها نكهات مميزة. ومع تنامي الحركة السياحية في المدن المطلة على الخليج، تستقطب المطاعم الشعبية جنوبي إيران مزيدا من الزوار، لا سيما القادمين من شمال البلاد لاكتشاف أطباق محلية تعكس خصوصية المنطقة وموروثها الغذائي. شاهدوا معي هذا التقرير.

الزوجان شايان وجيران يستعدان لتجهيز مائدة طعام تزخر بأطباق محلية ذات نكهات تختلف كل الاختلاف عما اعتاد عليه سكان أقصى البلاد.

0: كبار قادمون من شمال إيران حطوا الرحال على ضفاف البحر في الجنوب الذي يرحب بآلاف السياح على مدار العام.
1: يرغب بعض السائحين بتعلم طريقة طهي الأطباق البحرية المحلية فيشاركوننا العمل في المطبخ، وعند عودتهم إلى مدنهم يطهون مأكولات تعلموها منا ويرسلون صورها لنا. هذا يسعدنا كثيرا.

0: لا تكاد تسمع على المائدة إلا أصوات الملاعق، ولا تتناهى إلى مسامعك إلا أحاديث عن مكونات أطباق خاصة بالمنطقة وحدها، أحاديث تتبادلها سائحات هنا وربات منازل هناك، تعقد مقارنة بين النكهات وتخوض في تفاصيل التحضيرات.
1: تناولنا أطباقا طازجة ولذيذة ذات مذاق لم نعتده من قبل. الأكلات هنا تعتمد على الخضروات ومشبعة بالتوابل.
0: 25 عاما قضتها الطاهية إبراهيم زادة في تحضير أنواع مختلفة من الأسماك والروبيان، مشوية أو مقلية أو محشية، مقدمة بمرق مع توابل محلية وصلصات فريدة تمتاز بها المدن الساحلية عن سواها.
2: إعداد الأطباق البحرية يستغرق وقتا طويلا وله مراحل متعددة. مأكولاتنا المحلية غنية، لكن أكثرها طلبا طبق الروبيان وحساء السمك المعروف بقلياماهي.
0: سكان الجنوب اعتادوا تناول الأسماك مع حلوى الدقيق وحلوى التمر، أما سكان الشمال فلا تخلو موائدهم من المخللات بشتى أنواعها وأصنافها.
3: ما بين بحر قزوين في الشمال والخليج في الجنوب، تمتلك إيران تراثا غنيا ومنوعا من الأطباق البحرية الشهية الخاصة بها. لا تتميز تلك الأطباق بنكهتها الفريدة وحسب، بل وأيضا بالطرق المتبعة في تحضيرها وتناولها. أمير جابر من مدينة بوشهر بجنوب إيران، ترت عربي.
4: بهذا نكون قد وصلنا مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج يني صباح، على أمل اللقاء بكم جديد غدا في نفس المكان وفي نفس الزمان. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.
1: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

صرح ثقافي يشهد على الأوقات الأكثر تميزاً في تاريخ مدينة قسطمونو التركية، إنه متحف الآثار في قسطمونو. انطلقت أعمال إنشاء المتحف عام 1915 كمقر لجمعية الاتحاد والترقي أولاً. أما تصميم المتحف فتولاه المعمار كمال الدين، أحد أشهر المعماريين في تلك الحقبة. مع انتهاء أعمال البناء لمتحف قسطمونو استخدم المبنى من جانب محكمة الاستقلال، وذلك في عام 1921 للميلاد. زاره القائد مصطفى كمال أتاتورك في 30 أغسطس عام 1925، وأعلن فيه قانون القبعة الذي منع من خلاله ارتداء الطربوش في تركيا. وفي السنوات اللاحقة استخدم البناء مستودعاً، وفي عام 1955 أثمرت جهود عالم الآثار أحمد جوك أوغلو ابن مدينة قسطمونو في تحويل المبنى إلى متحف. منذ ذلك التاريخ يعرف المبنى باسم متحف الآثار في قسطمونو، وتعرض فيه قطع أثرية قيمة تعود إلى العصور الحثية والفريجية والهلنستية والرومانية. يضم المتحف أيضاً آثاراً تاريخية تعود لإمارة أسرة جاندرلي والعهد العثماني. أحد الآثار المميزة الموجودة في هذا المتحف هو إناء تابرامي، والذي يرجع تاريخه إلى عهد الإمبراطورية الحثية. أي يرجع تاريخه إلى ما بين عام 1450 وعام 1180، وقد حفر عليه 4 نوافر مختلفة إلى جانب وجود كتابات هيروغليفية على الحواف تدل على ثقافة ذلك العصر ومعتقداته بشكل كبير. النوافر الظاهرة على الإناء تعلوها زخارف شجرة الحياة محاطة بحيوان غريفون الأسطوري ومشاهد صيد مختلفة. هذه الزخارف تشير إلى بحث الحضارة الحثية عن الخصبة والبركة والوفرة. ومن الآثار المهمة الأخرى في المتحف تمثال الآلهة كوبيلي، والذي يرجع إلى العصر الروماني. أضيف التمثال إلى المتحف بعد شرائه عام 1944، وهو عبارة عن تصوير فريد لإلهة الخصوبة كوبيلي، حيث تظهر آلهة الخصبة كوبيلي وهي جالسة، فيما تتجلى ملامح وجهها وجسدها بوضوح إلى حد كبير في هذه القطعة الأثرية. يظهر في التمثال أيضاً وجود تمثال أسد تحت ذراعها اليمنى، مما يرمز إلى القوة والسلطة، في حين تعلو وجهها تعابير الهدوء والقوة. من الآثار المميزة الأخرى الموجودة في متحف الآثار في قسطمونو هي شواهد قبور تعود إلى العصر الروماني. جرى التبرع بها للمتحف عام 1943، وهي شواهد مستديرة الشكل وتتكون من قسمين مختلفين. تحتوي شواهد القبور الأثرية على نقوشات تشبه ثوما طاش كوبري الذي تشتهر به مدينة قسطمونو، لذلك يطلق على هذا الأثر اسم لوحة الثوم. يلحظ على القسم العلوي للأثر تصوير لطفلين يحملان عنقود عنب، ويحيط بهما إكليل من الفاكهة المتنوعة، وفوق إكليل الفاكهة نجد رأس الحارسة الأسطورية ميدوسا. وفي القسم السفلي من شاهد القبر الأثري توجد أوراق نبات الأقناتوس. تحافظ المتاحف بشكل عام على التاريخ من خلال الآثار المتعددة القيمة التي تضمها مجموعاتها الأثرية، لكن هناك بعض المتاحف تمثل في حد ذاتها إرثاً ثقافياً نادراً ومميزاً. يحتل متحف الآثار في قسطمونو مكانة مهمة في تاريخ تركيا الثقافي، سواء من خلال الأحداث التاريخية التي شهدها أو الآثار الفريدة التي يحتضنها بين جدرانه وأسواره.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحداث،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

محافظ تعز يقول إن المدينة تواجه كارثة إنسانية جراء الحصار الحوثي، وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من نفاد مخزونات الغذاء والمجاعة بالمدينة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلت عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. شهيد ومصابون بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في قطاع غزة، والاحتلال ينفذ عمليات نسف لمبانٍ سكنية في مناطق متفرقة من القطاع. ترامب يقول إن القدرة العسكرية الإيرانية انتهت، وتقرير أمريكي يتحدث عن تخطيط واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية بأم القنابل إذا استؤنف القتال. زيلينسكي يعلن استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية، وكييف تتهم واشنطن بمساعدة موسكو في مهاجمة البنية التحتية الأوكرانية.

ونبدأ من اليمن، حيث أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت مطار الملك خالد في الرياض مجددا بصاروخ باليستي، وأصابته إصابة دقيقة بحسب تعبير الناطق باسم الحوثيين العميد يحيى سريع. كما أعلن سريع تنفيذ هجوم بثلاثة صواريخ باليستية على تجمعات للقوات السعودية في رأس العارة والمضاربة، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى وعن أضرار في الآليات العسكرية. بدورها أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 200 عنصر من الحوثيين خلال معارك بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأكد محور تعز العسكري التابع للقوات الحكومية في بيان تدمير رتل مسلح للحوثيين وإسقاط طائرة مسيرة وإعطاب دبابتين في تعز. وأشار إلى أن الطيران التابع للتحالف شن غارتين على مواقع للجماعة في تلة سوفتيل شرق مدينة تعز. وفي سياق منفصل أفادت مصادر عن تواصل المعارك في محافظة مأرب في عدد من الجبهات، بينها محيط معسكر ماست شمال غربي المحافظة وجبهات مديريتي الجوبة وحريب، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وآليات حوثية وفق المصادر الميدانية. في سياق متصل، أعلنت قوات الحكومة اليمنية أسر 5 أشخاص قال إنهم من قيادات الحوثيين، وذلك خلال مواجهات في الجبهة الغربية لمدينة تعز. وبحسب مصادر ميدانية فإن من بين الأسرى أكرم عامر الذي يوصف بأنه قيادي بارز برتبة لواء. ويأتي الإعلان وسط تصاعد المعارك على جبهات عدة بمحافظة تعز، فيما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين. وصف رئيس الوزراء اليمني شائع محسن الزنداني حصار الحوثيين لتعز واستهدافهم المدنيين بأنه جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. وأوضح الزنداني أن الحكومة ستعمل مع السلطة المحلية للتخفيف من تداعيات الحصار ومن التصعيد الحوثي. وأفاد محافظ تعز بوجود قيود على وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود، إلى جانب استهداف أحياء سكنية ومنشآت حيوية في المدينة.

0: وانضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي للمزيد من التفاصيل. خليل، أهلا وسهلا بك. وهذه التطورات والتصعيد في اليمن وسط أعلان محافظ تعز أن المدينة تواجه كارثة إنسانية، ماذا لديك في آخر التطورات؟
1: هام تعز 12 ساعة دامية في جبهات القتال وثقيلة على السكان جراء القصف العنيف الذي شهدته مدينة مأرب طيلة ليلة أمس وحتى صباح اليوم. نتحدث عن معارك عنيفة في جبهة الغرب، في جبهة الضباب غرب مدينة تعز، هذه الجبهة المشتعلة حتى اللحظة.
0: يبدو أننا نواجه

0: واجه مشكلة في الصوت. شكرا لك من مأرب مراسلنا خليل المليكي، سنحاول الاتصال بك في سياق هذه النشرة. قال محافظ تعز إن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، وتستمر التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسل الكلى.
1: بين جدران هذا المشفى يختصر مشهد ما يعيش على وقعه المدنيون بمدينة تعز وسط أطون صراع ضروس، فهنا يتجلى وجه آخر من معاناة إنسانية مستمرة يدفع فيها اليمنيون فاتورة باهظة. ولعل مجرد وصول المرضى إلى المستشفيات يعد بحد ذاته أمنية صعبة المنال عند كثيرين بعد أن حال القصف وإغلاق الطرق دون الوصول إليها.
2: الخوف من إطلاق النار، يعني الطريق غير آمنة، هناك اشتباكات.
1: وعلى وقع هذه الأوضاع المأساوية تتزايد التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى.
3: لدينا أكثر من 650 مريض فشل كلوي مهددة حياتهم بفقدانها تماما، وأيضا الأطفال في الحاضنات وأيضا المرضى في العناية المركزة.
1: وضع متردد دفع وزارة الصحة العامة في وقت سابق إلى دق ناقوس الخطر من توقف خدمات طبية منقذة للحياة في تعز جراء قرب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود من المرافق الصحية. وحملت الوزارة الحوثيين مسؤولية الحصار وعرقلة وصول الإمدادات، مطالبة بفتح طرق الإمداد وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتزامن مع تحذيرات محافظ تعز من أن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، مطالبا بتحرك دولي عاجل لرفع هذا الحصار وضمان وصول الإمدادات الإنسانية. ويأتي هذا في وقت تشدد فيه وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية على أن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الصراع المستمر.
0: هذا وحذر برنامج الأغذية العالمي من حرمان 800 ألف شخص من الإغاثة وسط مخاوف من نفاد مخزونات الغذاء في تعز جنوب غربي اليمن، كما حذر من تفشي الجوع في اليمن مع اتساع رقعة القتال ومع تراجع وصول المساعدات الإنسانية.
4: مع تصاعد القتال وتراجع الإمدادات الغذائية يواجه ملايين اليمنيين خطر تفاقم الجوع وسوء التغذية، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية كارثية واحتمال انقطاع المساعدات عن نحو 800 ألف شخص. في تعز تعرقل المواجهات وإغلاق الطرق وصول المساعدات إلى المحتاجين، فيما تتزايد المخاوف من نفاد مخزونات دقيق القمح وتراجع المواد الغذائية في الأسواق. وتبرز تعز في صدارة المناطق المتضررة، إذ يقول البرنامج إن أكثر من 600 ألف شخص بينهم أكثر من 200 ألف امرأة وطفل باتوا خارج نطاق وصوله.
5: إن الجوع في اليمن يتفاقم بسرعة أمام أعيننا اليوم، كما أن تداعيات هذا التصعيد الأخير على وضع الأمن الغذائي في اليمن تنذر بعواقب كارثية للغاية.
4: وعلى مستوى البلاد يواجه أكثر من 18 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2,200,000 ألف طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.
6: نبكر اليوم الثاني أن الشباب حقنا الرجال يخرجوا يطلبوا الله يروحوا فاضي من كثر ما يعصروا ما فيش، والقال حقنا أن كل دم معدنه أكثرهم يتبهذلوا، والأسرة حقنا العجيز يخرجوا ما كانوا، المهم البهذلة علينا ترحم الله على المخيم أجمعين.
4: وبين اتساع الاحتياجات الإنسانية وتراجع القدرة على تلبيتها، يحذر البرنامج من أن نقص التمويل وتعثر وصول الإغاثة قد يفاقمان الأزمة، ما يجعل تأمين المساعدات والتمويل العاجل ضرورة لتفادي مزيد من الجوع والمعاناة. محمد الغول، تيرتي عربي.

0: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار إسرائيليين استهدفا مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع عمليات نسف لمبانٍ سكنية في شمال القطاع وفي شرقه وفي مدينة رفح أيضا. وقال مصدر طبي إن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للمدنيين في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني. وفي جباليا أصيب فلسطيني بجروح متوسطة جراء إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار بكثافة باتجاه خيام للنازحين في مخيم حلاوة شرق البلدة. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمربعات سكنية مخلات في بيت لاهيا وشرق مدينة غزة ورفح، فيما أطلقت آلياته النار باتجاه مناطق شرق القرى شمال خان يونس وشرق مخيم المغازي. حذرت الأمم المتحدة من استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة ومن مواصلة عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحفي إن مناطق مختلفة من غزة شهدت خلال 48 ساعة غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات لهدم مبانٍ وإطلاق نار من البحر وهجمات مسلحة. وحث حق على ضرورة حماية المدن والبنية التحتية المدنية بالقطاع في جميع الأوقات. وينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد. محمد، أهلا وسهلا بك. استشهاد فلسطيني وإصابات أيضا بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في قطاع غزة وسط عمليات نسف إسرائيلية متواصلة في القطاع، ماذا لديك في آخر التطورات؟
1: ريهام، في آخر التطورات هو وجود مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي لم تغادر أجواء قطاع غزة وتحلق على ارتفاعات منخفضة. وجود هذه الطائرات ينذر بحالة من الخوف والقلق لدى سكان القطاع، كون هذه الطائرات تقوم بعمليات الترصد وعمليات الرصد وعمليات الملاحقة وكذلك عمليات الاستهداف المباشر كما جرى قبل ساعة من الآن تقريبا في منطقة حي الصفطاوي في مناطق شمال مدينة غزة، حيث استهدفت إحدى الطائرات المسيرة خيمة للنازحين في منطقة الصفطاوي، أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات. جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن الغارات وعن عمليات القصف وعمليات التدمير وعمليات النسف. نتحدث عن عمليات نسف قامت بها آليات الاحتلال بشكل كبير في المناطق الشرقية لحي التفاح وحي الشجاعية شرق مدينة غزة، كذلك الحال في المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية لمدينة خان يونس جنوب القطاع. فجر هذا اليوم كانت هناك عمليات نسف ضخمة قامت بها آليات الاحتلال في منطقة الشيخ زايد في مناطق شمال قطاع غزة، ولا زال حتى هذه اللحظة الجيش يضع بعض الآليات المفخخة والتي يتم تقديمها في بعض المناطق تمهيدا لعمليات النسف. وجود هذه الآليات يعني وجود عمليات نزوح في المناطق القريبة من وجود هذه الآليات. الجيش يحاول دائما فرض سيطرة نارية اتجاه المناطق السكانية وإطلاق نار من الآليات المتمركزة داخل المناطق الصفراء اتجاه المناطق الآمنة، وكذلك الحال في المناطق الغربية حيث إطلاق النار من زوارق الاحتلال بشكل متواصل وملاحقة لمراكب الصيادين ولكل من يحاول البحث عن مصدر الرزق في تلك في البحر. جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يفرض التضييقات على الأهالي داخل قطاع غزة، معبر رفح البري وهو المعبر الوحيد الذي يربط قطاع غزة والسكان بالعالم الخارجي مغلق منذ أكثر من 10 أيام، يمنع السفر ويمنع الدخول العائدين إلى قطاع غزة. هذا الأمر يزيد من معاناة المرضى داخل قطاع غزة. نتحدث أن الواقع الطبي ما زال يعاني من أوضاع صعبة للغاية. قبل قليل كانت هناك وقفة في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس لمرضى السكري والذين يحاولون أو يطالبون ويناشدون بضرورة إدخال العلاج اللازم لهم في ظل النقص الشديد والحاد في الأدوية والعلاجات اللازمة لهؤلاء المرضى، إضافة إلى أعداد كبيرة من المرضى، نتحدث عن 20,000 مريض ينتظرون السماح لهم بالخروج للسفر للعلاج خارج قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها المنظومة الطبية من عمليات منع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية الطبية، منع إدخال الوفود الطبية من خارج القطاع، منع إدخال السولار اللازم لتشغيل الأقسام الحيوية داخل منظومة وزارة الصحة في قطاع غزة. هذا الأمر يزداد صعوبة في ظل أوضاع إنسانية صعبة في حالة ارتفاع أعداد أو ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة. كل هذه الأوضاع الإنسانية ينتظر السكان أن تكون هناك حلول قريبة وعاجلة تنقذهم قبل دخول

0: فصل الشتاء بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلنا محمد أحمد. تتصدر قضايا الأمن والسكن وغلاء المعيشة أولويات فلسطيني الداخل مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، ويسعى ناشطون إلى حثهم على المشاركة في الاقتراع أملا في تعزيز التمثيل العربي وفي زيادة تأثيره في السياسات التي تمس حياتهم اليومية وفي مواجهة مساعي اليمين المتطرف لتقييد حقوقهم.
2: قبل أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية يبدأ الحديث هنا من تفاصيل الحياة. أمان للأب العائد من عمله، وبيت لا يهدده الهدم، وراتب يكفي آخر الشهر. مطالب تتقدم لدى فلسطيني الداخل على وعود الحملات، وتجعل التصويت لمن يختار المشاركة محاولة لتغيير الواقع والتأثير في القرارات التي تمس حياتهم.
3: كمية القهر الموجودة عند الناس من هذه الحكومة وضعت الكثير من الأسئلة جانبا. أصبح البعض يريد أن ينتقم، بما أننا لا نستطيع أن ننتقم في مظاهرة أو في شيء، على الأقل نقلل الكرسي هنا، نقلل المقعد هناك، نرتاح، لعلنا نسقط قائمة تقترب من نسبة الحسم إذا ساعدنا. بمعنى هنالك توجه تصويت انتقامي عند العرب في الداخل، من أجلهم، من أجل الضفة، من أجل غزة، من أجل لبنان، من أجل سوريا، من أجل اليمن، من أجل القضية العامة.
2: رغبة في التغيير يحاول ناشطون تحويلها إلى حضور في صناديق الاقتراع. في الشوارع واللقاءات المباشرة يربطون المشاركة بالقدرة على انتزاع الاهتمام بقضايا المجتمع العربي، من مكافحة الجريمة إلى السكن والعمل. مهمتهم تبدأ بإقناع الناخبين بأن صوتهم يمكن أن يفتح طريقا لمطالبهم، وأن المشاركة تستحق الرهانة هذه المرة.
4: هذه الحكومة هي الأسوأ والأكثر تطرفا وعنصرية في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، وهذه فرصة للجماهير العربية ولشعبنا الفلسطيني في الداخل الحاصل على المواطنة الإسرائيلية لإجراء محاكمة شعبية لكل هذه الحكومة وأعضائها، من خلال التصويت غدا وإعطاء القوة اللازمة للمشتركة والأحزاب العربية من أجل كنس هذه الحكومة الفاشية.
2: لكن الطريق من الصندوق إلى التأثير يمر بحسابات المقاعد والتحالفات، فارتفاع المشاركة قد يزيد التمثيل العربي ويؤثر في موازين القوى وفرص تشكيل الحكومة. أما ترجمة هذا الوزن إلى تغيير ملموس فترتبط بقدرة ممثلي الناخبين على التفاوض وبمواقف القوى السياسية من مطالبهم. بعد 4 سنوات من التحريض وسياسات تلاحق وجودهم بشكل يومي، تتبلور هنا عند فلسطيني الداخل رغبة في تبديل الواقع، ستحمل إلى صناديق الاقتراع طلبا للأمان وحماية البيوت وكرامة العيش، صحوة على التغيير تسعى لتحويل الصوت العربي إلى قوة تؤثر في السياسات الإسرائيلية وتصد مساعي اليمين إلى تضييق حضورهم وحقوقهم في الوجود والحياة. فمشتي وترتي عربي، مدينة الناصرة، داخل الخط الأخضر.
1: أصيب شخصان بسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان، وأفاد مراسل ترتي عربي بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة المنصوري بقضاء صور جنوب لبنان. وأضاف أن غارات إسرائيلية طالت أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت ومناطق في قضاء بنت جبيل، فضلا عن محيط بلدة شقرة ووادي السلوقي جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مطلب الإيرانيين الرئيسي في المفاوضات هو أن تسمح لهم الولايات المتحدة بالبقاء على قيد الحياة، وأكد أن بلاده قضت على قدرات إيران العسكرية والنووية.
5: لقد أزلنا قادتهم من الصفين الأول والثاني، واختفى نصف قادتهم من الصف الثالث، والآن بات مطلبهم الرئيسي في المفاوضات أن نسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة. لقد قضينا أيضا على قدراتهم النووية، فشوهر المسألة هو أننا لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. بطريقة أو بأخرى سينتهي الأمر بسرعة كبيرة، وعندما يحدث ذلك ستنخفض أسعار النفط بشكل حاد.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير قارب شراعي قالت إنه مرتبط بإيران وكان يستخدم في مراقبة واستهداف سفن تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان. وقالت القيادة المركزية إن الحادثة وقع في 6 أكتوبر وإن أفراد الطاقم أجلوا بسلام قبل تدمير القارب، مشيرة إلى استمرار الجهود لإعادتهم إلى بلادهم. ونشرت القيادة الأمريكية لقطات قالت إنها توثق استهداف القارب الذي وصفته بأنه كان ينفذ عمليات مراقبة مرتبطة بإيران. كشفت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أعد خططا لضرب منشآت للطاقة ومواقع نووية في إيران. وبحسب الشبكة قد تتضمن الخطط استخدام قنبلة GBU-43 والمعروفة باسم أم القنابل في حال قرر الرئيس دونالد ترامب استئناف العمليات القتالية. وأثار مسؤولون مشاركون في مناقشات التخطيط العسكري تساؤلات بشأن مدى فاعلية هذا الخيار في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لواشنطن. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن بلاده تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، وأكد أنها تقاتل بكل قوتها عند الضرورة وتعزز جاهزيتها. وأضاف قليباف في خطاب متلفز أن التفاهم مع واشنطن أتاح لطهران تعزيز قدراتها العسكرية وصمودها الاقتصادي، كما أسهم في تعزيز قوة حزب الله اللبناني. وأوضح أن هدف إيران من القتال هو إجبار خصومها على قبول مطالبها، وأن التفاهم وفر فرصا وموارد لتعزيز قدرات بلاده وفق تعبيره. أكد الحرس الثوري الإيراني أن شن الولايات المتحدة هجمات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي لا يزال احتمالا واقعيا رغم نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لذلك، وذلك في ظل تزايد المخاوف مؤخرا إزاء تجدد التصعيد في الحرب مع إيران على وقع التهديدات المتبادلة باستهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
0: استراتيجية جديدة تستخدمها إيران في مضيق هرمز لرفع أسعار النفط أو لإبقائها مرتفعة من أجل زيادة الضغوط على الإدارة الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي. تنقل وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين كبيرين قولهما إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف السفن التي تحاول عبور المضيق دون الانصياع للأوامر الإيرانية على حد تعبيرهما. سرعان ما أعلنت هيئات بحرية وملاحية عن استهداف سفن أثناء عبورها مضيق هرمز. حاويتان مسجلتان في سنغافورة تعرضتا لإصابة بمقذوفات مجهولة فغرقت إحداهما بعد اشتعال النيران فيها، بينما تعرضت الأخرى لأضرار في هيكلها. هيئة البحرية البريطانية قالت إن المنطقة المحيطة بمضيق هرمز شهدت خلال الساعات 48 الماضية ما لا يقل عن 5 حوادث شملت ناقلات وسفنا تجارية أخرى بينها هجمات بطائرات مسيرة. سياسيا أكدت الخارجية الإيرانية تمسكها بالدبلوماسية من خلال ردها الموجه لواشنطن بشأن مقترح الأيام 7 عبر الوسيط القطري، مشددة على ضرورة إبداء الولايات المتحدة مرونة والتزاما بتعهداتها لإنهاء التوتر على وقع اتصالات دبلوماسية دولية مكثفة. فيما كشف الحرس الثوري عن تجهيز أسلحة أكثر تطوراً بعد حرب 40 يوماً للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر وسط توقعات بشن هجوم أمريكي على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي، رغم نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا الاحتمال رسمياً ونظراً للمحادثات البناءة مع طهران وفق توصيف واشنطن. لكن في المقابل تشير القيادة الإيرانية إلى هجمات سابقة وقعت بينما كانت المفاوضات مع الولايات المتحدة لا تزال جارية. سعيد محمود، تي ار تي عربي.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف ميناء إسماعيل في منطقة أوديسا الأوكرانية وضرب سفينتي شحن كانتا متجهتين إلى الميناء. وقالت الوزارة أن السفينتين كانتا تستخدمان لأغراض عسكرية، وأضافت أن القوات الروسية نفذت ضربات استهدفت ميناء إسماعيل ومنشآت ومواقع أخرى في منطقة أوديسا. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استئناف استهداف مصاف نفط روسية بعد تعليق الضربات لثلاثة أيام استجابة لطلب أمريكي. وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن تعليق استهداف المصاف الروسية انتهى، منتقدا ما وصفه بتراجع الدعم الاستخباراتي الأمريكي لكييف بالتزامن مع تباطؤ خدمة ستارلينك في أوكرانيا. كما انتقد توجه واشنطن نحو إبرام صفقات تجارية مع موسكو عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بهدنة للطاقة بين روسيا وأوكرانيا. اتهم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجيش الأوكراني بمهاجمة مصفاتي نفط في منطقة ريازان وساراتوف. وقال نوفاك إن أوكرانيا لا تبدي توجها نحو وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. في المقابل وصف ديمتري ليتيفين مستشار الاتصالات الرئاسية الأوكرانية التقارير عن استهداف مصفاتي النفط بأنها مزيفة، وأوضح أن الهجوم استهدف مركز بيانات روسي ولم يستهدف المصفاتين. قتل 28 شخصا على الأقل، بينهم 27 طالبا ومعلم، وأصيب أكثر من 40 آخرين جراء انهيار سقف مدرسة خاصة في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان. وذكرت مصادر باكستانية أن فرق الإنقاذ تبذل قصارى جهدها من أجل البحث عن الأطفال والعاملين بالمدرسة والمحاصرين تحت الإنقاذ، وأشارت إلى أن بينهم مصابون بحالات حرجة. تسببت الأمطار الغزيرة في إسطنبول باضطراب حركة السير وبغمر عدد من الطرق بالمياه، ما دفع السلطات إلى تعليق الدراسة اليوم الخميس وإلى حظر حركة الدراجات النارية وسط تحذيرات من استمرار الأمطار ومن اشتداد الرياح.
6: تواجه إسطنبول تداعيات موجة من الأمطار الغزيرة تسببت في غمر طرق وأنفاق بالمياه وتعطيل حركة السير، فيما استنفرت البلدية آلاف العاملين للتعامل مع الأضرار. بحسب بلدية إسطنبول تجاوزت كميات الأمطار 95 مليمترا في بعض المناطق، فيما نشرت البلدية أكثر من 8300 موظف ونحو 2246 مركبة وآلية للتعامل مع تجمعات المياه وغمر المباني وسقوط الأشجار. وسجلت فرق الطوارئ نحو 1900 بلاغ بينها حوادث غمر طرق وأنفاق مرورية علقت فيها السيارات. في ظل هذه الظروف دعت السلطات السكان إلى تجنب الخروج إلا للضرورة واستخدام وسائل النقل العام والابتعاد عن الأنفاق ومجاري الأنهار والمناطق المعرضة للفيضانات. كما قررت ولاية إسطنبول تعليق التعليم الحضوري الخميس في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، كما حظرت سير الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين اعتبارا من 9 مساء الأربعاء وحتى إشعار آخر. الإجراءات شملت كذلك منح إجازة إدارية لفئات من الموظفين. وحذرت الأرصاد الجوية من أن رياحا شمالية قد تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، وأمطار غزيرة قد تبلغ 100 مليمتر في بعض المناطق، ما يرفع مخاطر تجمع المياه والفيضانات. ودعت السكان إلى متابعة التحذيرات الرسمية فيما تستمر فرق الطوارئ في التعامل مع آثار الأمطار والاستعداد للتطورات الجوية.
1: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. محافظ تعز يقول إن المدينة تواجه كارثة إنسانية جراء الحصار الحوثي، وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من نفاد مخزونات الغذاء والمجاعة بالمدينة. شهيد ومصابون بقصف وبإطلاق نار إسرائيلي في قطاع غزة، والاحتلال ينفذ عمليات نسف لمباني سكنية في مناطق متفرقة من القطاع. ترامب يقول إن القدرة العسكرية الإيرانية انتهت، وتقرير أمريكي يتحدث عن تخطيط واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية بأم القنابل إذا استؤنف القتال. زيلينسكي يعلن استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية، وكيف تتهم واشنطن بمساعدة موسكو في مهاجمة البنية التحتية الأوكرانية.

0: وصلنا لنهاية النشرة، شكرا لكم على الطيبة المتابعة، بأمان الله.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث،
3: إلى قلب الحدث.
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها
6: وننقلها كما هي
7: بلا تردد،
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
3: بل نعيشه في الميدان،
10: نقترب من التفاصيل
11: ونكشف الحقيقة،
12: ونأخذ المشاهد معنا
3: إلى قلب الحدث.
13: نقف مع الإنسان
3: أينما كان.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، معي أنا معاذ الهراس، وتتابعونا في حلقة اليوم. برشلونة يقسو على جالاتا سراي ويهزمه برباعية في دوري أبطال أوروبا. تألق لامين يامال أمام جالاتا سراي وتفاعل الجماهير التركية مع فلسطين في مباراة برشلونة يثير تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي. وفي حلقتنا اليوم، فوز برشلونة على جالاتا سراي في إسطنبول في مواجهة أظهرت التفوق الفني للفريق الكتالوني رغم محاولات أصحاب الأرض مجارته، فما أبرز العوامل الفنية التي صنعت الفريق لصالح برشلونة؟ وهل كشفت المباراة عن فجوة حقيقية في المستوى بين الفريقين؟ أم أن أخطاء الفريق التركي هي التي حسمت المواجهة؟

حقق برشلونة الإسباني فوزا كبيرا على مضيفه غالاتا سراي التركي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار عريض. ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه الثاني تواليا، فيما واصل غالاتا سراي بدايته المتعثرة وبقي دون نقاط عقب خسارته الثانية في المسابقة. حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بفضل هدفي بابلو باريوس وأديمولا لوكمان. وشهدت المباراة طرد مدافع مانشستر يونايتد لينيورو في الدقيقة 74 ليرفع أتلتيكو رصيده إلى 3 نقاط، فيما تجمد رصيد الفريق الإنجليزي عند 3 نقاط. أعلن ختافي الإسباني تعاقده رسميا مع داني كارباخال الظهير الأيمن السابق لريال مدريد في صفقة انتقال

حر تمتد حتى 30 من يونيو عام 2027 بعد نهاية عقده مع النادي الملكي، ويعول ختافي على خبرة كارباخال المتوج بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا و29 لقبا مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني.

0: سابقاً. ويتضمن المقترح تخصيص 99 مليون دولار لكل اتحاد قاري من الاتحادات الستة، مع التركيز على تطوير كرة القدم النسائية وقطاع الناشئين. حقق فنرباهتشي التركي فوزاً على ضيفه زالجيريز الليتواني بنتيجة 99 نقطة مقابل 80 في مواجهة ضمن منافسة الدوري الأوروبي لكرة السلة في إسطنبول. وتصدر شيفون شيلز قائمة مسجل فنرباهتشي ب 17 نقطة، فيما شهدت المباراة عودة شين لاركين بعد غياب بسبب الإصابة ليسهم بخمس نقاط وثلاث تمريرات حاسمة في انتصار مهم للفريق بعد خسارة أمام باناثينايكوس الأسبوع الماضي. حقق أولمبياكوس اليوناني عودة تاريخية في الدوري الأوروبي لكرة السلة بعدما قلب تأخره بفارق 28 نقطة إلى فوز على فالنسيا الإسباني بنتيجة 102 مقابل 97، وفرض فالنسيا أفضليته في الشوط الأول، لكن أولمبياكوس انتفض في الشوط الثاني وقلص الفارق تدريجيا قبل أن يفرض التمديد ليحسم المواجهة بفوز تاريخي. أداء نجم برشلونة لامين يامال ودعم الجماهير التركية لفلسطين في الملعب خطف الأنظار وردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مواجهة برشلونة وغالاتا سراي ضمن مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا. البداية من رياض الذي نشر الحركات الاستعراضية التي قام بها يامال قبل صناعة الهدف وعلق كاتبا: لقطة سينمائية جديدة بطلها لامين يامال، سوبر يا ولد سوبر. أما المغرد بلال فتحدث عن أحقية النجم الإسباني بالكرة الذهبية بتغريدة كتب فيها: إذا لم يفز لامين يامال بالكرة الذهبية فهذه سرقة القرن، شيء خيالي هذا الولد. أما منصور فنشر نفس الحركة الاستعراضية التي قام بها يامال سابقا قبل سنوات وكتب: كانت حركة لامين وهو عنده 14 سنة، كان يعملها مع الناشئين، ليست حظ، لم أرى بحياتي لاعب مراوغ في هذا العمر أفضل من لامين يامال بصراحة. من جهة أخرى كانت الجماهير التركية الداعمة لفلسطين قد نالت حصة وفيرة من تغريدات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، كأبو يافا الذي نشر هذه الصورة وعلق: الحرية لفلسطين، جماهير غالاتا سراي ترفع صوت فلسطين في مدرجات الملعب خلال مواجهة فريقها أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا. ونختتم فقرتنا مع حساب تيرتي عربي على إكس الذي نشر صورة اللافتات التي رفعتها جماهير الملعب وكتب: فلسطين حرة، الإنسانية فقدت ضميرها في غزة. لافتات أطلقتها جماهير غالاتا سراي خلال مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا تضامنا مع الشعب الفلسطيني. واصل برشلونة انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما عاد من إسطنبول بفوز على غالاتا سراي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسة دوري أبطال أوروبا. الفريق الكتالوني بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك نجح في قلب تأخره إلى انتصار، مؤكدا جاهزيته للمنافسة على اللقب القاري. في المقابل أثارت الخسارة تساؤلات بشأن قدرة غالاتا سراي على مجاراة كبار القارة الأوروبية رغم التعزيزات التي شهدتها تشكيلته هذا الموسم.
1: عشرة انتصارات في 10 مباريات، حصيلة تعكس البداية القوية لبرشلونة هذا الموسم، وآخرها الفوز على غالاتا سراي في إسطنبول بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. الفريق الكتالوني بقيادة الألماني هانز فليك يواصل الاعتماد على الضغط العالي وسرعة التحرك وتنوع الحلول الهجومية، وهي عناصر صنعت الفارق أمام منافس نجح في التقدم بالنتيجة، لكنه لم يصمد أمام التفوق الهجومي لضيفه.
2: ما نراه من جودة في التدريبات ينعكس على أداء الفريق في المباريات، وهو بالنسبة إلي مؤشر على المستوى الذي وصلنا إليه، لذلك لم أتفاجأ بهذا الأداء، فأنا أعرف فريقي وأثق بقدرات لاعبيه ثقة تامة. من الرائع أن نرى كيف سيطرنا على المباراة وكيف شارك الجميع في اللعب، وكان كل لاعب يرغب في الحصول على الكرة. لقد أظهرنا الجودة التي يتمتع بها لاعبونا وقدمنا أداء استثنائيا في مباراة بدور أبطال أوروبا.
1: وفي الجانب الآخر تطرح الخسارة تساؤلات بشأن قدرة غلطة سراي على المنافسة أوروبياً.

0: رغم الاستثمارات في تشكيلته وتطلعاته إلى تجاوز حدود المنافسة المحلية. الفريق التركي أظهر قدرته على تهديد برشلونة في فترات من المواجهة، لكنه عانى من التراجع الدفاعي خاصة مع بداية الشوط الثاني حين استقبل هدفين متتاليين خلال 3 دقائق.
1: هذا الفريق يضم لاعبين في قمة مستواهم هذا الموسم، كما أبرم تعاقدات مميزة. حتى عندما كنا نضغط عليهم ونعتقد أنهم سيفقدون الكرة، كانوا ينجحون فجأة في الخروج من الضغط، وفي وجود لاعبين مثل رودري الذين يتمتعون بقدرة استثنائية على الاحتفاظ بالكرة والتحكم في اللعب، كان من الصعب تطبيق الضغط الهجومي. حاولنا ذلك في بعض الفترات ونجحنا أحيانا، لكننا في النهاية واجهنا فريقا قويا للغاية.
0: فوز يرفع رصيد برشلونة إلى 6 نقاط من مباراتين ويعزز انطلاقته القوية نحو الأدوار الإقصائية، بينما يجد غالاتاساراي نفسه أمام ضرورة التعويض بداية من مواجهته المقبلة أمام ليل الفرنسي بعد خسارتين متتاليتين في البطولة.
2: وللحديث أكثر عن مباراة برشلونة وغالاتاساراي أرحب بضيفي من العاصمة المصرية القاهرة الكابتن أحمد مختار المحلل الرياضي. كابتن أحمد أهلا وسهلا بك. نبدأ بالحديث فنيا عن مباراة برشلونة وغالاتاساراي ونتحدث بشكل عام، كيف قرأت هذه المباراة؟ هل هناك فجوة فنية ما بين الفريقين أم هي الخبرة الأوروبية هي التي حكمت بأحكامها في هذه المباراة؟
3: طبعا كانت قمة كبيرة جدا بين برشلونة وغالاتاساراي، أعتقد هي المواجهة الأكثر شعبية في مباريات يوم الثلاثاء بالأمس. النتيجة كانت بالنسبة لي تعكس فقط الفرق في الخبرة الأوروبية الكبيرة لفريق مثل برشلونة، أيضا ظروف وتفاصيل المباراة، والحاجة الثالثة هي الناحية الفنية والقدرات الفردية للاعبين. وده أعتقد يعني ممكن تلخيص المباراة في التصريح اللي قاله بروك مدرب غالاتاساراي بعد المباراة. الراجل اتكلم بشكل صريح وقال اللي احنا لعبنا بضغط عالي، عملنا خطة قوية، تقدمنا في النتيجة، لكن في النهاية فوجئنا اللي احنا برضو بنلاعب فريق عنده قدرات فردية كبيرة جدا. لعيب زي رودري لعيب قوي جدا في التمرير، لعيب زي بيدري صعب جدا تقطع منه الكرة تحت الضغط، ايضا في التلت الهجوم الاخير هناك لامين يامال اللعيب الافضل في العالم حاليا بلغة المستويات وعلى مستوى حتى الارقام. اعتقد بان القدرات الفردية الكبيرة للعيبة برشلونة والناحية التدريبية المميزة للمدرب هانز فليك، كل هذه الأمور جعلت هناك يعني فجوة في المستوى خاصة في الشوط الثاني بين الفرقتين. ولكن برضو عايز أقول أن تفاصيل المباراة خدمت برشلونة خاصة في إلغاء الهدف الثاني لفريق غالاتاساراي. لو كانت النتيجة 2-0 في الشوط الأول للفريق التركي أعتقد الأمور كانت هتبقى صعبة جدا للبارسا، لكن دايما بطولة زي دوري الأبطال أنا بسميها هي بطولة اللحظات، ممكن في لحظة الكرة تخدمك وممكن في لحظة الكرة تضرك، وهذا ما حدث بالتفصيل في الشوط الأول من المباراة. غالاتاساراي كان ممكن يتقدم 2-0 في الشوط الأول، فجأة انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، وده خلت المباراة تنقلب رأسا على الشوط الثاني.
2: هنا سأتحدث عن الشوط الثاني بالخصوص، ما الذي تغير ما بين الشوطين، ما بين علامات استفهام على مستوى برشلونة في الشوط الأول ثم تسجيل هدفين في فترة قصيرة أو 3 أهداف، ما الذي تغير بين الشوطين فنيا؟
3: فليك طبعا يعني هانز فليك مدرب برشلونة رفض الإجابة على هذا السؤال بعد المباراة، ماذا قال للاعبيه بين الشوطين، لكن ممكن تفسير الأمر فنيا في بعض النقاط انه برشلونة في الشوط الأول كان يلعب بشكل متسرع بعض الشيء، مزيد من التمريرات العمودية، تمريرات مباشرة للمهاجمين، وده خلى كرات كتير تفقد منهم. لكن في الشوط الثاني البارسا كان صبورا، كان هادئا. رودري نفسه تحدث عن هذه الأمور وقال إن احنا في الشوط الثاني حاولنا اللي احنا نلعب تمريرات أكتر في الدفاع وخط الوسط، حاولنا اللي احنا ما يتقطعش مننا كرات كتير، حاولنا اللي احنا نوصل الكرات للمهاجمين بشكل مثالي، وده اللي حصل. ولو عملنا مقارنة رقمية سريعة بين تمريرات أو الاستلام اللي خده لامين يامال اللي هو نجم برشلونة بين الشوط الأول والشوط الثاني، هنلاقي لامين يامال استلم كرات أكتر في الشوط الثاني في التلت الهجوم الأخير بالقرب من مرمى غالاتاساراي. لعيب مثل لامين يامال عندما يستلم الكرة أمام مرمى الخصوم أعتقد خطورته بتبقى أكبر، وده اللي حصل في الشوط الثاني إن لعيبة الوسط وجدت لامين يامال في مكان مثالي مقارنة بالشوط الأول. الحاجة الثانية والمهمة جدا هي استغلال الفرص. في الشوط الأول جات لبرشلونة أكتر من فرصة عن طريق جوردون وعن طريق أولمو وعن طريق فيرمين لوبيز، ولكن أضاع ضاعت اكتر من فرصة، عكس الشوط الثاني ان في 5 دقائق فقط نجح فيرمين لوبيز في تسجيل الهدف الثاني، بعدها على طول جوردون سجل الهدف الثالث. استغلال الفرص في مثل هذه المباريات سببت الفارق الكبير في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول. أيضا هناك نقطة مهمة جدا وهي اللياقة البدنية، الضغط العالي لفريق جلطة سراي، مستحيل تلعب بنصر كبير قدام فريق مثل برشلونة لمدة 90 دقيقة. قدر في الشوط الأول يلعب بضغط عالي، لكن اللياقة البدنية خانت فريق المدرب بروك في الشوط الثاني، وده تسبب برضو في فرق المستوى بالنسبة لجلطة سراي.
2: سنتحدث عن جلطة سراي بعد قليل، لكن هذه المفارقة في أسلوب برشلونة ما بين رودري الذي يفضل الإبقاء على الكرة للاستحواذ والتمرير، وما بين اللاعب المباشر للامين يامال، أي من هذه الأساليب هي التي تلائم فليك وهي القادرة على أن تجلب دوري الأبطال لبرشلونة؟
3: أعتقد التوازن، يعني فليك مدرب بيحب اللعب المباشر، يعني فليك أعتقد أسلوبه تاريخيا سواء مع بايرن أو سواء مع منتخب ألمانيا أو سواء مع برشلونة بيفضل اللعب المباشر العمودي السريع، بالتالي هو بيفضل لاعبين أمثال لامين يامال أكتر. لكن أيضا برشلونة في السنوات الأخيرة كان ينقصه فقط الخبرات، كان ينقصه استغلال الفرص، كان ينقصه اللعب بهدوء بعض الشيء وتهدئة النسق والريتم في بعض المباريات، لذلك تعاقد مع رودري. أتصور بأن رودري إذا كان رودري ولامين يامال أو رودري وفليك أسلوبهم متناقضان ومتنافران إلى حد ما، أحدهم مثل رودري القادم من مانشستر سيتي يفضل اللعب الهادي على طريق جوارديولا، عكس لامين يامال النجم الكبير اللي بيحب الكرة تيجي في رجله ويحب يلعب بشكل مباشر. أتصور بأن الحل في برشلونة هو التوازن بين الأسلوبين، الفريق يحتاج في بعض المباريات وبعض اللحظات إلى تهدئة النسق وتهدئة الريتم، لكن أيضا كما حدث بالأمس لامين يامال في لقطتين فقط في أقل من 5 دقائق أنهى المباراة بعد صناعتين ولا أروع للهدفين الثاني والثالث. أتصور بأن البارسا سيمضي يعني بشكل إيجابي في بطولة دوري أبطال أوروبا إذا استفاد من الأسلوبين، استفاد من المهارة الكبيرة لامين يامال، الجرأة، السرعة، ولكن أيضا الفريق في بعض الأحيان يحتاج إلى الهدوء، يحتاج إلى تهدئة النسق، يحتاج إلى اللعب بأسلوب بيب جوارديولا أيام مانشستر سيتي، أو إلى العقل المدبر للاعب مثل رودري، لعيب يعني مهندس خط الوسط، لعيب أثبت نجاح كبير جدا في منتخب أسبانيا. تجربة تلافوينتي مع منتخب أسبانيا في كأس العالم الأخيرة أظن قد تكون يعني بمثابة كلمة السر لهانز فليك في بعض مباريات دوري الأبطال اللي هي بتحتاج إلى الهدوء، إلى تهدئة النسق، إلى عدم فقدان الكرات الكثيرة حتى لا يضرب بالمرتدات كما حدث في الموسم الماضي أمام أتلتيكو مدريد والموسم قبل الماضي أمام إنتر ميلان.
2: سنواصل الحديث عن مباراة برشلونة جالاتا سراي كابتن أحمد، لكن ابقى معي لنتعرف على بعض من أرقام هذه المباراة التي جمعت بين برشلونة وجالاتا سراي في ملعب رامس بارك بإسطنبول.

0: عودة إلى ضيفي من القاهرة الكابتن أحمد مختار، ونواصل الحديث عن مباراة برشلونة جالاتا سراي، لكن هذه المرة من الجانب التركي. أود أن أسألك عن أوكان بوروك مدرب جالاتا سراي، كيف كانت خياراته التكتيكية؟ تقييمك الفني لأداء المدرب في هذه المباراة؟ الخسارة هل كانت فوق قدراته أم أنه كان بالإمكان أفضل مما كان؟
1: بكل صراحة وبكل يعني المحاسبات المنطق، لا أستطيع إلقاء اللوم على بروك مدرب جالاتا سراي في مواجهة برشلونة. المدرب فعل ما عليه خاصة في الشوط الأول. أعتقد بأن بروك اتجه إلى تكتيك صحيح جدا في المباراة، سواء اللعب بطريقة 4-2-3-1، تأمين خط الوسط بوجود توريرا وليمينا، حتى في خياراته الهجومية خلف أوسيمين أعتقد كان موفق لحد كبير. اللاعب باتراكوف اللي هو سجل الهدف الأول كان خيار مثالي جدا، وجود حتى يونس أجوجون وحتى رافائيل لياو كانت خيارات مثالية. الهدف الأول اعتقد هي دي يعني تلخص طريقه لعب جالاتا سراي. الفريق اعتمد على اللعب التمريرات الطوليه الى اتجاه رافائيل لياو، استغلال فرق السرعه وفرق المهاره الكبير بين لعيب زي رافائيل لياو وبين ايريك جارسيا، وده فعلا اللي حصل مع تفوق باتراكوف على رودري في السرعه وكان الهدف. اعتقد ان طريقه لعب جالاتا سراي في الشوط الاول كانت مثاليه، لكن دايما زي ما قلت قبل كده دوري ابطال اوروبا بطوله التفاصيل. جالاتا سراي سجل هدف تاني من ركنيه، لكن تم إلغائه بسبب فارق التسلل الطفيف جدا بعد العودة لتقنية الفيديو، وبالتالي كان ممكن بروك يطلع الشوط الأول كسبان 2-0. الفريق حتى طبق الضغط القوي جدا في الشوط الأول، لكن اصطدم بلاعبين مثل رودري وبدري صعب تقطع منهم الكرة. لكن الحاجة الوحيدة اللي كنت ممكن ألوم فيها بروك هو اندفاعه أيضا في الشوط الثاني، كان يجب اللعب بقدر من الهدوء على الأقل في بداية الشوط، خاصة بعد عودة برشلونة وتعادله في نهاية الشوط الأول. وده اللي يعني الحساب الوحيد اللي ممكن اختلف معاه بروك فيه، انه نزل الشوط الثاني بنفس تكتيك الشوط الاول، اندفاع ولعب بقوه وضغط عالي، ولكن اصطدم بقوه برشلونه. وايضا كان حظه او عدم يعني حظه سيء بعض الشيء، اللي هو استقبال الهدف الثاني والثالث في حوالي 5 دقائق فقط، وده قلب المباراه تماما. لكن مش هقدر الومه، لان كنت شايف ان جالاتا سراي كان خصم قوي جدا لبرشلونه، استطاع احراج برشلونه بشده في الشوط الاول، وكان ممكن يطلع متقدم في النتيجه لولا التفاصيل الصغيره جدا.
0: كابتن أحمد، هذه الفكرة التي نتحدث عنها، فكرة العامل الذهني، جالاتا سراي المتفوق محليا يعاني أوروبيا، الخسارة الثانية حتى أوروبيا، كيف يمكن أن ينقل جالاتا سراي هذا التفوق المحلي إلى المنافسة الأوروبية ويصبح فريقا أيضا له باع طويل في كرة القدم الأوروبية وفي مسابقاتها؟
1: دوري الأبطال بطولة صعبة جدا، حتى مش صعبة بس على جالاتا سراي، صعبة حتى على فريق زي برشلونة، صعبة على بايرن ميونخ، صعبة على أرسنال، صعبة على معظم الفرق الأوروبية في السنوات الأخيرة. وإن كان جالاتا سراي يجب أن يستمر في المحاولة. أنا أعجبتني جدا طريقة إدارة جالاتا سراي في الصيف الماضي وحتى في السنوات الأخيرة، وهي استخدام الكفاءات واستخدام اللعيبة المميزة جدا. خط هجوم جالاتا سراي خط هجوم ينافس الفرق الكبيرة، فيكتور أوسيمين، رافائيل لياو، ثاني يلمس، كل هذه الأسماء هي فعلا أسماء مميزة، أسماء تقدر تقول عليها لعيبة صف أول. ولكن فريق جالاتا سراي ينقصه مواصلة اللعب على مستويات كبيرة جدا في دوري الأبطال أوروبا. طول الدوري الأبطال تحتاج إلى مواصلة وتكرار وإلى العودة باستمرار، وده اللي محتاجه فريق جالاتا، الاستمرارية فقط. في الموسم الماضي على سبيل المثال الفريق عمل نتائج كويسة جدا، يعني قدر يكسب ليفربول أعتقد مرتين على أرضه في دوري الأبطال، قدر يكسب اليوفي في الذهاب على أرضه، ولكن دايما خانته بعض التفاصيل الصغيرة. أتوقع بأن جالاتا سراي يجب أن يستمر، لأن لديه أولا مدرب كويس جدا اللي هو بروك، ولديه مجموعة من اللاعبين المميزين ولعيبة عندها كمان خبرات زي لياو وزي أوسيمين وغيرهم، ولكن الفريق يحتاج إلى مزيد من الانضباط، عدم إضاعة فرص سهلة، التركيز دفاعيا، ودي اللي دايما بتخليه يخسر نقاط سهلة وبتخليه يخسر ماتشات سهلة. لكن بالعودة لجدول دوري الأبطال، صحيح أنه هو خسر من سبورتينج وخسر من برشلونة، لكن أيضا جالاتا سراي لديه فرص جيدة للوصول على الأقل الملحق المؤهل لدور الـ16. عنده ماتشات أنا شايفها في المتناول، فاينورد، عنده شتوتغارت على أرضه في تركيا، كمان هيلعب بره فرق زي أيك أسينا وفريق زي ليل الفرنسي، فرق مش قوية جدا. فرق جالاتا سراي يقدر على الأقل في الـ4 ماتشات دول ياخد 9 نقط على الأقل، وده بتخليه ممكن جدا رغم البداية السيئة ليه في دوري الأبطال السنة دي اللي احنا نشوفه في الملحق المؤهل لدور الـ16 خلال الماتشات القادمة، خاصة ان لسه بدري جدا وفي مباريات أخرى يمكن اللي هو الفوز بيها ويمكن تحسين مستواه وتحسين نتائجه مع مدرب مميز مثل بروك ولعيبة خبرة خاصة فيكتور أوسيمين.
0: تحدث عن الجولة المقبلة، وهنا أعود بالحديث عن برشلونة الذي سيواجه باريس سان جيرمان، مباراة ربما أصبحت عقدة للفريق الكتالوني. هل تعتقد أن هذا الاختبار سيكون هو الاختبار الحقيقي لبرشلونة، أو أول اختبار حقيقي هذا الموسم، أم أن برشلونة فليك أثبت بالفعل على أنه أقوى فريق أوروبيا هذا الموسم؟
1: أعتقد برشلونة أثبت أنه من أقوى الفرق الأوروبية وفقا لمستواه ونتائجه هذا الموسم، لكن طبعا سيكون باريس سان جيرمان يعني اصطدام قوي جدا، لأن باريس سان جيرمان بلغة الأرقام هو أقوى فريق في العالم وفي أوروبا في آخر موسمين، الفريق اللي كسب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، الفريق اللي هو معاه مدرب يعتبر من الأفضل إذا لم يكن الأفضل لويس إنريكي، كمان باريس سان جيرمان عنده ميزة

0: كبيرة جدا انه بيلعب في دوري اسهل من الدوري الاسباني، وبالتالي برشلونة على سبيل المثال سيواجه ريال بيتيس في منتصف الاسبوع، مباراة صعبة جدا قبل باريس، عكس باريس سان جيرمان اللي هو يقدر يريح قدر كبير من اللعيبة قبل مواجهة برشلونة في دوري الابطال. انا بشوف المباراة دي هو اقوى مباراة في الدور الرئيسي في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، لانه بين فرقتين، فرقة برشلونة لديها فورمة كبيرة جدا هذا الوقت، وايضا باريس فريق قوي جدا، هو الاصطدام الاكبر والرئيسي لفريق بارسا هانز فليك هذا الموسم، خاصة اللي هو هيواجه فريق قوي جدا في التحولات، فريق عنده أجنحة تعتبر من الأفضل في أوروبا زي عثمان ديمبلي، زي كفاراتسخيليا. أيضا هناك نقطة تفوق كبيرة لباريس في على مستوى الأظهرة، لعيب مثل أشرف حكيمي ولعيب مثل نونو مينديز، أعتقد إحنا بنتكلم عن أفضل ظاهرين في العالم سواء صحيح. على اليمين أو اليسار.
1: كابتن أحمد، نحن سنفصل في مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان حينما سيحين وقت هذه المباراة القمة، لكن أود أن أختم بسؤال عن غالاتاساراي. ما هي الدروس التي يمكن أن يستخلصها من مواجهة برشلونة من أجل مواصلة المسيرة الأوروبية هذا الموسم؟
0: غالاتاساراي محتاج يعني اللعيبة تكون عندها إيمان أكتر في نفسها، خاصة على مستوى الأخطاء الفردية في حتة الدفاع. أيضا غالاتاساراي عليه أن يؤمن أنه فريق يقدر زي ما هو بيقدر يلعب ماتشات قوية على أرضه ويحرج الكبار، ينقصه فقط التركيز خارج أرضه. دايما غالاتاساراي عنده المشكلة الكبيرة أنه فريق قوي جدا على أرضه حتى لما بيخسر، ولكنه خارج أرضه بيضيع نقط سهلة، وهذه الأمور تجعله يبتعد عن المنافسة أو حتى التواجد وسط ثمانية الكبار أوروبيا. ولكن فريق جلطة يجب أن يستمر، يجب أن يحاول، يجب أن يحسن النتائج غارق أرضه. هناك مباريات أخرى سهلة، كرة القدم ليست برشلونة وعندما يواجه باريس سان جيرمان هناك مواجهات يقدر غالاتاساراي يكسبها زي شتوتغارت، زي ليل، زي أيك أسينا. هذه المباريات هي الفيصل وهي التي ستجعله مناسب ومؤهل للوجود في الأدوار الإقصائية القادمة.
1: كنت معنا من القاهرة المحلل الرياضي كابتن أحمد مختار، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

موجز الأخبار من تيرتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت مطار الملك خالد في الرياض مجدداً بصاروخ باليستي وأصابته إصابة دقيقة، بحسب تعبير الناطق باسم الحوثيين

العميد يحيى صريع، كما أعلن صريع تنفيذ هجوم بثلاثة صواريخ باليستية على تجمعات للقوات السعودية في رأس العارة والمضاربة، وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى وعن أضرار في الآليات العسكرية. بدورها أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 200 عنصر من الحوثيين خلال معارك بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وفي سياق منفصل أفاد مصدر بتواصل المعارك في محافظة مأرب في عدد من الجبهات. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار إسرائيليين استهدفا مناطق متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع عمليات نسف لمباني سكنية في شمال القطاع وفي شرقه وفي مدينة رفح. وقال مصدر طبي إن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للمدنيين في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني. وفي جباليا أصيب فلسطيني بجروح متوسطة جراء إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار بكثافة باتجاه خيام للنازحين في مخيم حلاوة شرق البلدة. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمربعات سكنية مخلات في بيت لاهيا وفي شرق مدينة غزة ورفح، فيما أطلقت آلياته النار باتجاه مناطق شرق القرارة شمال خان يونس وفي شرق مخيم المغازي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المطلب الرئيسي لإيران في المفاوضات هو السماح لها بالبقاء على قيد الحياة، وأكد أن طهران فقدت القدرات العسكرية. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قضت على قيادات إيرانية من الصفين الأول والثاني ونصف قيادات الصف الثالث، فضلا عن تدمير القدرات النووية الإيرانية وسلاحي البحرية والجو على حد قوله. وتوقع أن تنتهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة، وجدد التأكيد على ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف ميناء إسماعيل في منطقة أوديسا الأوكرانية وضرب سفينتي شحن كانتا متجهتين إلى الميناء. وقالت الوزارة إن السفينتين كانتا تستخدمان لأغراض عسكرية. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استئناف استهداف مصافي النفط الروسية. وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن تعليق استهداف المصافي الروسية انتهى، منتقدا ما وصفه بتراجع الدعم الاستخباراتي الأمريكي لكييف. وفي سوريا أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب الحكم بحق مدانين بارتكاب جرائم خلال أحداث الساحل السوري في مارس من العام الماضي، وحكمت المحكمة بالإعدام بحق متهمين اثنين أدينا بالاعتداء وبإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وبتولي قيادة عصابات مسلحة، كما حكمت بالسجن 20 عاما على مدان ينتمي لوزارة الدفاع بتهمة القتل العمد، وحكمت بالسجن سنتين على ضابطين من وزارة الدفاع متهمين بالتعذيب. وصلنا مشاهدينا لنهاية الموجز، شكرا على طيب المتابعة.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: أهلا بكم نظرة الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. أحمد بن خيال، ونقف اليوم عند تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بعدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وسوريا، وتهديدات بتوسعتها إذا شارك حزب الله في أي جولة مقبلة من الحرب في المنطقة. ونحلل دلالات هذه التصريحات في ظل الانسداد السياسي للمفاوضات بين الجانبين واشتراط واشنطن نزع سلاح حزب الله قبل بدء عملية الإعمار، ونبحث في مستقبل قوات اليونيفيل بعد تشكيل قوة أوروبية، فهل سنشهد توسيعا للحرب الإسرائيلية على لبنان بذريعة الحرب مع إيران، وما موقف الحكومة اللبنانية من محاولات تصفية وجهود اليونيفيل، وهل تنجح القوة الأوروبية في ملء الفراغ الأمني والعسكري في الجنوب، وما موقف واشنطن من كل ذلك؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها مع الضيفين الكريمين، ولكن بعد هذا التقرير.
1: تصعيد إسرائيلي وضغوط لنزع سلاح حزب الله يضع لبنان أمام مفترق أمني وسياسي بالغ الخطورة، حيث تتزايد الضغوط العسكرية والسياسية مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في جنوب لبنان وسوريا، ملوحا بتوسيع السيطرة داخل الأراضي اللبنانية إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل. كاتس هدد كذلك بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف ما وصفه بالبنية التحتية الإرهابية فيها، وربط انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان بنزع سلاح حزب الله وإزالة التهديد الذي يشكله. بالتوازي تكثف واشنطن ضغوطها المالية على حزب الله، إذ نفت وزارة الخارجية الأمريكية وجود الأموال الإيرانية المزعومة التي أعلن الحزب تخصيصها لمساعدة المتضررين، واتهمت الحزب بالاعتماد على أنشطة إجرامية لتمويل أنشطته. كما كشفت الخارجية الأمريكية خطة عمل مع شركاء خليجيين وأوروبيين لتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار لبنان، مشترطة أيضا نزع سلاح الحزب أولا. على صعيد آخر، يواصل لبنان اتصالاته مع الجانب الأمريكي لمتابعة التحضيرات لجولة المحادثات الجديدة المرتقبة في تامبا فلوريدا الأمريكية، والتي من المرتقب أن تكون من 20 إلى 22 من أكتوبر الجاري، للضغط على إسرائيل كي لا تصعد عملياتها العسكرية أو توسعها في الجنوب اللبناني. وفي ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات جنوبية، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون ببقاء قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، محذرا من أن انسحابها قد يخلق فراغا أمنيا ويحد من الرقابة الدولية، مؤكدا أن بقاءها يدعم استقرار الجنوب ويساعد الجيش اللبناني في أداء مهامه. وهكذا يجد لبنان نفسه أمام معادلة معقدة تجمع بين خطر بقاء الاحتلال وتوسع نفوذه والضغط لكبح جماحه، وبين الحاجة لنزع سلاح حزب الله والسعي لكسب دعم دولي يعيد إعمار البلاد.
0: وللمزيد أكثر من قراءة وتحليل أرحب بالضيفين الكريمين، معنا من اسطنبول الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، ومن بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو. أرحب بكم ضيفين كريمين، وأستهل هذا النقاش في هذه الحلقة مع الأستاذ محمود. بداية أستاذ محمود، يعني دعني أبدأ معك بتصريحات كاتس الأخيرة بشأن المنطقة الأمنية الجنوبية في لبنان وفي سوريا. تل أبيب لا تريد الانسحاب منها، كيف يقرأ ذلك؟
2: مساء الخير لكم وللدكتور العميد خليل وأيضا للسادة المشاهدين المحترمين. يعني أتصور بأنه هذا الموقف الإسرائيلي يعكس حقيقة الأهداف الإسرائيلية في جنوب لبنان وسوريا، وهذه الأهداف هي أهداف توسعية بالدرجة الأساسية، وتستخدم الذرائع أو المخاوف الأمنية كذريعة من أجل تحقيق هذه الأهداف. وهذا ليس مجرد اتهام سياسي، لأن هناك بعض الشواهد التي تعزز هذا الافتراض. فيما يتعلق بلبنان، هناك مسار تفاوضي قائم بين لبنان وإسرائيل فيه منذ فترة، لكن التصعيد الإسرائيلي على الأرض ومحاولة إسرائيل عرقلة هذا المسار تشير إلى أن الأهداف الحقيقية لإسرائيل ليس التوصل إلى اتفاق مع لبنان من أجل إنجاح هذا المسار، وبالتالي لا تبدو إسرائيل معنية بتوفير بيئة أمنية مع لبنان تؤدي في نهاية المطاف إلى سحب أي ذرائع لاستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. الأمر نفسه ينطبق على سوريا، هناك مسار تفاوضي بين سوريا وإسرائيل منذ تقريبا سنة ونيف، وهذا المسار لم يؤدي حتى الآن إلى نتائج جيدة، بل إنه حتى عندما في مراحل معينة أستاذ أحمد كان المسار كاد أن يصل إلى اتفاق، لكن الإسرائيليين تنصلوا من هذا المسار التفاوضي لأن الأهداف الإسرائيلية هي في الحقيقة الاحتفاظ بالسيطرة على الأرض. ما تسعى إليه إسرائيل في جنوب لبنان وسوريا هو المزيد من الأراضي وليس اتفاق مع لبنان وسوريا. هذا الموقف السياسي، لكن نحن أمام مجموعة من العوامل التي لا أعتقد بأنه تساعد إسرائيل تماما في تحقيق هذه الأهداف. على رأس هذه العوامل مشكلة أو معضلة حزب الله، وهنا للمفارقة معضلة حزب الله هي معضلة بالنسبة لإسرائيل وأيضا بالنسبة للدولة اللبنانية، لأنه عمليا الدولة اللبنانية لا تبدو قادرة على نزع سلاح حزب الله، وإسرائيل تستخدم ما يمكن أن نسميه بحالة العجز الحكومي اللبناني في التعامل مع ملف حزب الله كمبرر من أجل استمرار الاحتلال لجنوب لبنان. العامل الآخر هو العامل المرتبط بالسياسة الأمريكية، من الواضح أن هناك سياسة أمريكية في لبنان وسوريا لا تنسجم تماما مع التوجهات الإسرائيلية. لا أقول بأن هذه السياسة الأمريكية تفرض على إسرائيل ما لا تريده في لبنان وسوريا، لكن على الأقل
1: نعم.
2: هذه السياسة لا تساعد بنيامين نتنياهو في تحقيق الأهداف التي يريدها بالطريقة التي يريدها. لكن على أي حال، كما تعلمون أستاذ أحمد، هناك موسم انتخابي في إسرائيل حاليا، هناك من يضع هذا الموقف الإسرائيلي بالتمسك بالاحتلال في جنوب لبنان وسوريا على أنه جزء من الدعاية الانتخابية الإسرائيلية. قد يكون هذا الافتراض صحيحا، لكن يتعين أن نتعامل مع حقائق ملموسة، وهي أن إسرائيل لا تنوي في المستقبل منظور الانسحاب من جنوب لبنان وسوريا.
0: ولكن
2: وأيضا يعني
0: بالمقابل، عفوا في المقاطعة أستاذ محمود، يعني بالمقابل واشنطن تشترط نزع سلاح حزب الله لبدء الإعمار في الجنوب اللبناني. سنغوص أكثر في هذه النقطة تحديدا، ولكن دعني أنتقل إلى سيادة العميد من الأبعاد الاستراتيجية والعسكرية. كيف تقرأ هذه التهديدات التي وجهت تحديدا سيادة العميد إلى حزب الله إذا شارك في أي مواجهة عسكرية مع إيران ضد لبنان؟
3: نعم، اولا
0: عفوا
3: مساء الخير
0: ضد اسرائيل، عفوا،
3: وللدكتور علوش. اكيد انا ساتناول الموضوع من زاويه عسكريه محض. في خلال العقود الماضيه، التسلح الذي تسلح به حزب الله من ايران بهذا الحجم الذي يفوق تسليح دوله وجيش نظامي لم يكن لأهداف فلسطينية أو لأهداف تحرير مزارع شبعة كما كان يقول حزب الله، إنما كان لحماية النظام الإيراني في حال تعرض هذا النظام للهجوم. ولكن الأحداث التي كانت غير متوقعة من 7 أكتوبر حتى الآن جعلت هذا الأمر غير ممكن. والصواريخ 150,000 التي كانت موجودة لدى حزب الله، ومنها صواريخ دقيقة من طراز الفاتح 110 مثلا أو البدر 313، وهي صواريخ ثلاثية التوجيه ودقيقة جدا، كان الإسرائيليون يخشونها بشكل كبير. ورماية هذه الصواريخ من داخل لبنان على إسرائيل، يعني على مسافات لا تتجاوز 300 كيلومتر، هي أسهل بكثير من رماية صواريخ من إيران على مسافة تفوق 1000 كيلومتر. وبالتالي عندما يتحدث كاتس عن أنه إذا شارك حزب الله إيران في مهاجمة إسرائيل، هو يتحدث عن ذلك لأن تقديرات الإسرائيلية المتناقضة أنهم دمروا 100,000 صاروخ لحزب الله، وأن حزب الله ما زال لديه 30,000 صاروخ ثم 60,000. هذه التقديرات المتناقضة التي خرجت إلى الإعلام تدل بأن ما زال لحزب الله قدرات صاروخية كبيرة جداً، لا سيما في مناطق البقاع الشمالي. لأن صواريخ من هذا النوع، يعني الطرازين اللذين تحدثت عنهما،
0: نعم،
3: اللذين يبلغ مداهما أكثر من 300 كيلومتر والرأس المتفجر 500 كيلو، لا حاجة لنشرها في جنوب أو في بيروت أو في جبل لبنان، يمكن نشرها في أقصى الشمال وأن تطال جميع الأراضي الإسرائيلية. لذلك عندما يتحدث كاتس عن ذلك وهو يهدد بالتهجير، يعني وقد سبق وهجرت الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي يعني أكيد تضم على الأقل نصف مليون شخص، عدا عن التهجير الذي طال الجنوب، وهذا سيضع ضغط كبير جدا على الدولة اللبنانية وعلى لبنان بالكامل وعلى حزب الله وعلى كل ما يدور حوله. لذلك تهديدات كاتس إذا أخذناها من الزاوية العسكرية فقط هذا ما تعنيه، لأن يعني إسقاط الصواريخ القادمة من إيران، الصواريخ البالستية القادمة من إيران شيء ويتطلب وسائل معينة، إنما الصواريخ التي تطلق من لبنان أو يمكن أن تطلق من لبنان،
0: نعم،
3: باتجاه إسرائيل هي شيء آخر ويلزمها وسائل أخرى. هذا هو فحوى حديث كاتس، دون أن أذهب إلى الغايات الانتخابية وهذا بديهي، وأنا أوافق الأستاذ علوش 100% على ما يقوله، ومسألة يعني مسألة السيطرة على الأرض أصبحت واضحة. إسرائيل اليوم موجودة داخل الأراضي اللبنانية بعمق حوالي 10 كيلومترات على طول الحدود، 70 كيلومتر الحدود الدولية بين إسرائيل ولبنان، وعلى طول الحدود بين لبنان والجولان المحتل التي يبلغ طولها أيضا حوالي 60 كيلومتر، يعني 130 كيلومتر حدود بعمق 10 كيلومترات مع مراكز ثابتة. وهنا أريد إذا تسمح لي بدقيقة إضافية،
0: تفضل،
3: أن الجيش الإسرائيلي كان يطلب دائما من حكومته أن يوسع مناطق تواجده في جنوب لبنان، وذلك لإبعاد الطائرات المسيرة التي تعمل بالألياف الضوئية، ولكن الحكومة الإسرائيلية لم توافق على ذلك، وطبعا الإصبع الأمريكي واضح هنا، لا يريدون أن يتزعزع الوضع في لبنان، وذلك ليس فقط من أجل السلام في لبنان، إنما أيضا من أجل الاستقرار في سوريا، لأن أي شيء يحصل في لبنان على نطاق واسع يمكن أن ينعكس في سوريا. لذلك طلب الجيش الإسرائيلي من حكومته في حال عدم الموافقة على توسيع الانتشار الانسحاب حتى مسافة 4 كيلومترات من الحدود، ولكن الخطورة في الموضوع هي طلب الجيش الإسرائيلي إقامة مواقع ثابتة داخل الأراضي اللبنانية على الأقل 20 موقع،
0: نعم،
3: وهذا حتى الآن لم يحصل، لم توافق الحكومة الإسرائيلية لا على التوسيع ولا على الانسحاب.
0: طيب داني،
3: ولكن إذا حصل ذلك سيكون التفاوض للغاية صعب مع الإسرائيليين.
0: نعم سيد حبيب، دعني أعود مرة أخرى إلى الأستاذ محمود. أستاذ محمود، يعني كل هذه المعطيات التي رشحت منها تصريحات كاتس يراها مراقبون بأنها تؤسس لفشل المسار الدبلوماسي بين بيروت وتل أبيب، بالتالي هل نحن أمام سيناريو آخر بفرض شروط إسرائيلية على المنطقة؟
2: دعني أبدأ مما تفضل به العميد الخليل حلو، وهي نقطة مهمة أنه إسرائيل تؤسس الأرضية لبيئة احتلالية مستدامة في جنوب لبنان، هذا ما ينبغي البناء عليه. المسارات التفاوضية، البيانات شيء، والواقع الأمني الذي تؤسس له إسرائيل في جنوب لبنان شيء آخر. لكن هذا يقودنا إلى إجابة أيضا على سؤال حضرتك المهم جدا، أنه هل فعلا إسرائيل معنية بهذا المسار التفاوضي؟ هناك مسألتين مهمتين. الأولى أنه إسرائيل لم تدخل في المسار التفاوضي مع لبنان نتيجة قناعة بالحاجة إلى التوصل إلى اتفاق مع لبنان، كلنا نعلم بأنه هي دخلت في هذا المسار نتيجة ضغط إدارة الرئيس ترامب. الأمر نفسه ينطبق على سوريا، حتى عندما دخلت إسرائيل في مفاوضات مع سوريا لم تكن تريد التفاوض أصلا مع سوريا، يعني لماذا تريد إسرائيل التفاوض مع لبنان طالما أن أهدافها في جنوب لبنان توسعية، وطالما أن الدولة اللبنانية غير قادرة أصلا على نزع سلاح حزب الله، وبالتالي أنت تتفاوض مع طرف يملك قرار سياسي لكن لا يملك القدرة في التأثير في ترجمة هذا القرار السياسي إلى واقع على الأرض. لبنان اليوم عبارة عن لبنانين، هناك دولة موجودة وهناك حزب الله الذي يتعارض مع مفهوم الدولة وهو من يمتلك القرار على الأرض. الأمر الآخر، طبيعة المسار التفاوضي الذي كان

0: قائم يعني في كل جولات تفاوضية كنا نشهد تصعيدا إسرائيليا على الأرض. عمليا لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار، يعني هذه ربما من أكبر الكذبات التي يتم دائما نتحدث بها أنه هناك اتفاق. حتى لو كان اتفاق جزئي، يعني إسرائيل بشكل يومي تقوم بخرق هذا الاتفاق. أيضا المشكلة أنه حزب الله ليس فقط غير معني بالمسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، بل يريد إفشال هذا المسار التفاوضي، لأن حسابات حزب الله لا ترتبط فقط بالمسألة اللبنانية، هي مرتبطة بدرجة أساسية بما تريده إيران في المنطقة. وأصلا عندما دخل حزب الله وتورط في هذه الحرب، تورط بدافع إيراني بدرجة أساسية، وبالتالي المسار التفاوضي أصلا وجد في بيئة معقدة لا تساعد على الإطلاق، لا في إنجاحه ولا حتى في إعطائه الفرص. هذا لا يعني بالضرورة بأن المسار التفاوضي ليس حاجة، سواء بالنسبة حتى للإسرائيليين، يعني هم حاجة، لأنه في نهاية المطاف أيضا هناك مشكلة لدى إسرائيل بأنها من خلال القوة العسكرية غير قادرة على معالجة ملف حزب الله، وبالتالي هي في نهاية المطاف بحاجة للبحث عن مسارات وبدائل، وليست بالضرورة أن تكون هذه المسارات والبدائل على حساب أهدافها الحقيقية في جنوب لبنان، لأنه ما تريده إسرائيل في نهاية المطاف هو إثبات للمجتمع الدولي وللإدارة الأمريكية بأن الدولة اللبنانية غير قادرة وغير مؤهلة أصلا على تنفيذ ما تلتزم به على طاولة المفاوضات، لأنه ببساطة لا تمتلك القدرة على الأرض. حزب الله هو من يمتلك القدرة على الأرض. المفارقة هنا بأنه إسرائيل تستفيد إلى حد كبير من موقف حزب الله في جنوب لبنان. يعني بصراحة إسرائيل لا تراهن على موقف الدولة اللبنانية، كل ما تراهن عليه إسرائيل في ملف جنوب لبنان هو أن حزب الله سيفشل محاولة الدولة اللبنانية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ونزع سلاحه. وأيضا حزب الله يراهن في المقابل على النزعة العدوانية لإسرائيل تجاه لبنان من أجل إثبات أن سلاحه لا يزال حاجة، وبأن الدولة اللبنانية غير قادرة أصلا على القيام بمهمة الدفاع عن لبنان طالما أن إسرائيل لديها أهداف توسعية. وبالتالي نحن ندور حاليا في حلقة مفرغة. الخطورة في هذا الأمر بأنه
1: نعم،
0: المستفيد الوحيد من هذه الحلقة المفرغة هي إسرائيل التي تقوم بتكريس أمر واقع احتلالي في جنوب لبنان.
1: وبالتالي أستاذ محمود، يعني اشتراط واشنطن في تصريحاتها بنزع سلاح حزب الله وكذلك تهديدات إسرائيل إذا كانت هناك مواجهة بينها وبين طهران ودخول حزب الله في هذه المواجهة، ستهدد أيضا بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، بوصلة حزب الله السياسية، كيف ستتحرك إزاء كل هذه التصريحات وهذه المعطيات؟
0: حزب الله دخل أصلا في هذه الحرب من أجل الدفاع عن النظام في إيران، وإذا عادت هذه الحرب مرة أخرى بالتأكيد سينخرط حزب الله في الدفاع عن النظام الإيراني. لا أعتقد بأن حزب الله يولي أهمية كبيرة للحسابات الداخلية اللبنانية على حساب الموقف الإيراني، لا بل أنه حتى لو تعارضت مصالح، مش بس لبنان، يعني حتى لو تعارضت مصالح حزب الله مع مصلحة النظام في إيران في تحييد نفسه عن هذه الحرب، سيختار حزب الله الانخراط في هذه الحرب. هذا أمر أعتقد بأنه بديهي ولا ينبغي أن نحلل فيه بشكل كبير، وهذا الأمر هناك شواهد تؤكد اتجاهات وسلوكيات حزب الله في يتعلق بهذا الأمر. لكن أيضا هناك وضع ينبغي على حزب الله أن يقرأ المخاطر فيه بشكل كبير، وهو للأسف لم يقرأ هذه المخاطر، ليس فقط في هذه الحرب بل
1: نعم.
0: حتى منذ حرب 7 أكتوبر، يعني عندما انخرط في حرب
1: نعم.
0: إسناد غزة لم يدرك تماما ما تعنيه هذه الحرب بالنسبة لإسرائيل. نحن أمام دولة عدوانية لديها أهداف توسعية واضحة في جنوب لبنان وفي جنوب سوريا، وهذه الدولة لا تنتظر فقط التهديدات الأمنية، بل هي تتمنى أن يكون هناك تهديدات أمنية في جنوب لبنان وجنوب سوريا من أجل أهدافها التوسعية. ما يقوم به حزب الله في الحقيقة يخدم يعني أنا لا أتهم حزب الله بأنه عميل لإسرائيل، لكن يخدم الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية في جنوب لبنان.
1: أنتقل إليك مرة أخرى سيد خليل، يعني كل هذه المعطيات هو يعني يخدم كما تفضل ضيفي محمود بأنها تخدم المصلحة الإسرائيلية، ألا يدرك تماما حزب الله بأن أي انخراط عسكريا مع إيران سيقلب الطاولة عسكريا على الجنوب اللبناني وسيعد ذريعة لإسرائيل كي تتحرك عسكريا؟
2: نعم، القيادة في حزب الله تدرك ذلك تماما، والمقاتلين من الصف الأول والثاني من الكوادر يدركون ذلك تماما.

0: اختبروا الحرب الطويلة الأمد مع إسرائيل لمدة 3 سنوات منذ عام 2023، وهذا لم يكن في الحسبان، يعني كانت حسابات حزب الله غير ذلك، ولا مكان الآن لبحث هذا الموضوع. ولكن يعرفون تماما أنه إذا قدموا ذريعة لإسرائيل فإن الرد سيكون موجع وموجع جدا، والذي قال الذي تحدث عنه كاتس سبق وحصل، يعني هجرت الضاحية الجنوبية مرتين وهجرت بالكامل، وكانت دائما الإنذارات الإسرائيلية تسبق وتقول سنقصف المبنى كذا، يطلب إليكم الإخلاء، وكان هذا المبنى يقصف ويصوب الأرض، وهذا حصل لمئات المباني في ضاحية بيروت الجنوبية. إذن القرار أين هو؟ هل هو في يد قيادة حزب الله أم في مكان آخر؟ الجميع يعرفون والمراقبون يعرفون والمحللون الذين يتابعون الوضع الإيراني يعرفون بأن حزب الله جزء عضوي من فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والجميع يعرفون بأن ضباط الحرس الثوري الإيراني يساعدون كوادر حزب الله لإعادة تنظيم صفوفهم في المرحلة الحالية، وأن القرار هو في طهران وليس في بيروت. لذلك يعني كما قال الدكتور علوش أن إذا إيران اتخذت القرار بزج حزب الله في معركة مع إسرائيل فإنه سيدخل فيها ليس بملء إرادته، إنما لأنه 100% خاضع للقرار الإيراني.
1: نعم.
0: فإيران كانت تزوده بالأسلحة وبالأموال وبالبعد العقائدي وغيره، لذلك الانخراط في هذه العملية سيكون مدمرا للبنان، ولكن إذا أرادت إيران ذلك فذلك سيحصل.
1: يترافق مع ذلك يا سيادة العميد تشكل قوة أوروبية في الجنوب اللبناني للغايات الأمنية والعسكرية، أتراها ستكون بديلا لليونيفيل، وما الذي يمكن أن تقدمه عوضا عن اليونيفيل؟
0: في الواقع هناك بحث منذ أشهر وخلف الكواليس عن استبدال اليونيفيل بقوة عسكرية أوروبية إيطالية فرنسية وربما ألمانية توضع بتصرف الجيش اللبناني، وتكون قوة لوجستية لمساعدة الجيش من النواحي اللوجستية ولمساعدة السكان أيضا من النواحي الطبية والإعمار والاجتماعية وغيره. ولكن حتى الآن هذا لم يتبلور، فجل ما قرره الأوروبيون هو مساعدة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على التدريب والمساندة دون أن يكون هناك انتشار في الجنوب. هذا أقصى ما حصل حتى الآن، ولكن لا مانع لدى الجيش اللبناني ولدى الرئاسة في لبنان من نشر قوات أوروبية. طبعا سيكون ذلك شرعيا ضمن الدولة اللبنانية، وأن تكون هذه القوة كما قلت مؤازرة للجيش اللبناني وبتصرفه العملاني، وليست قوة ضاربة إنما كما قلت قوة لوجستية. يعني إلحاقا بما كنا نتحدث عنه، الجنوب اللبناني هو اليوم صحراء لوجستية، لا يمكن لهاتف نقال أن يشتغل، ليس هناك أي بنى تحتية، لا كهرباء لا طرقات ولا أي شيء. لذلك أي قطع عسكرية ستتابع انتشارها في هذه المناطق ستكون بحاجة لكل شيء من من من الساندويش العسكري وصولا إلى التواصل اللاسلكي والسلكي وغيره. لذلك القوات الأوروبية ضرورة إذا قبلت حكومات أوروبية بذلك، ولكن حتى الآن هذا لم يحصل، وكل ما حصلنا عليه هو
1: سؤال أخير.
0: مساندة وتدريب فقط.
1: نعم سيادة العميد،
0: ليس في الجنوب.
1: نعم أشكرك سيادة، يعني سؤال أخير لكليكما في دقيقة أرجو الإجابة لكل منكما. محمود علوش، كيف ترى اشتراط واشنطن نزع سلاح حزب الله لأن تتعامل مع الحكومة اللبنانية؟
2: يعني هذا هو الموقف الأمريكي، الموقف البديهي، ولا يجب أن أو لا ينبغي أن نستغرب من هذا الموقف. لكن خطورة هذا الموقف بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبح لديها الآن اتجاه واضح فيما يتعلق بلبنان. أسوأ ما في هذا الأمر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بشكل ضمني للبنانيين بأنها غير مستعدة ليست فقط لا تستطيع، غير مستعدة لممارسة الضغط على إسرائيل
1: نعم
2: من أجل الانسحاب من جنوب لبنان إذا لم تتمكن الدولة اللبنانية من نزع سلاح حزب الله. وهذه معضلة كبيرة للغاية تواجه لبنان وفي
1: نعم.
2: الحقيقة، وهذا ليس فقط الموقف
1: وصلت
2: الأمريكي،
1: الفكرة
2: يعني
1: كاملة
2: الموقف
1: لذلك
2: الدولي
1: الوقت
2: إجمالا.
1: أستاذ محمود. هو ذات السؤال سيادة العميد، كيف سيتحرك حزب الله مع هذا الاشتراط الأمريكي؟
0: نعم، يعني أولا مطلب نزع سلاح حزب الله هو مطلب لبناني بغض النظر عن إسرائيل والولايات المتحدة، والحكومة اللبنانية اتخذت هذا القرار ومع الأسف لم تتبعه بخطوات عملية. فإن نزع سلاح حزب الله لا يتم بين ليلة وضحاها، بل يجب أن يتم على مراحل بل على سنوات، وأن يبدأ في مناطق ليس لحزب الله فيها ثقل مثل الشمال، مثل طرابلس، مثل بيروت الكبرى وغيره. أما موقف حزب الله فهو واضح، لا يريد تسليم سلاحه، يراوغ ليربح الوقت وينتظر التعليمات من إيران. لن يسلم حزب الله سلاحه بإرادته.
1: أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد الدكتور خليل الحلو عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل، وكذلك الشكر موصول لضيفي من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود علوش، وشكر موصول لكم النظر الكرام. في ختام هذه الحلقة تحية مني وإلى اللقاء.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحلام.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم

اتصل علي صديق إلي والله الساعة 5 الصبح، قال لي إبراهيم الجرافات واقفات هان على الشارع الرئيسي، 6 جرافات وفي معاهم باقر طويل كبير. يعني بالعادة بيجيبوا باقرين صغار وبيهدوا هالكتب، خلص سبحان الله إلهام من ربنا إنه يعني قلت هذول عنا، خلص قومي يا مرأة نبه الأولاد، توضيت صليت ووقفت على البرندة، فيش نص ساعة لهم مهان بكل ينزل تعال 10 دقائق وبتطلع من الدار، ما خلونيش يعني حتى يعني بتناقش معهم بدي وراك ومش وراك وأبصر إيش. اتأخرنا عن 10 دقائق طلعوا على الدار الأولاد صغار دقشاشيم يعني ما مش متعودين على المناظر هذه وعلى الجيش وعلى يا عبروا يلا اطلع برا برا برا برا، طلعونا يعني ما فيش 10 ما قعدناش 10 دقائق من حد ما اجوا، انزل نزلت عندهم طلعوا هم طلعوا طلعوا المرأة والأولاد اطلعوا، يعني بدها طول اواعي بدها طول اغراض ما خلوهاش طول ولا ايش، مصرياتك ذهباتك واطلعي، ما طلعنا ولا ايش، ما بتقدرش تطلع ولا شيء، مش يعني ما هو زي ما قلت لك لو محكمة مثلا ماشي محكمة المحكمة

وأخوتي نفس القصة، يعني لا كادر أجابر بخاطر أخوتي ولا كادر أجبر بخاطري. بس ربنا اللي يعين صراحة، يعني كان يعني أنا بقول يعني اتصلت على المحامي حتى وقتها، وكنت أتصل على المحامي أقوله يعني داري راحت بهمش، بس وقف يعني في محكمة في 25، تواصل مع محكمة، تواصل مع أي حدا، وقف هدم دور أخوتي، يعني داري بهمش. أخوي يجي يقول داري يهدوها ويدشروا دار مثلا إبراهيم، أنا أقول يهدوا داري ويدشروا دار خالد أو فرح، وهم نفس الإشي. يعني لا هم، أنا يعني بقول داري الله يردها، بس دار أخوي لا أخليها، وهم نفس الإشي. بدك تضحي في دارك مشان دار أخوك تظل. تعب سنين، مش تعبنا الساعة أخرى، إحنا تعب أبوي الله يرحمه، قديش بتعز عليك يعني لما أبوي بنى وأبوي تعب وأبوي طارد. صح إحنا يعني كنا معاه، بس هو كان تبع على كل إشي، على كل التفاصيل، مكاول بنى حجر إشي، هاي لإبراهيم، هاي لخالد، هاي لفرح، هو اللي كان ماسك كل إشي. يعني تعب أبوك الله يرحمه يروح قدام عنيك مثلا، إحنا تعبنا تعب أبوي، تخطيطات أبوي الله يرحمه، إنه كل واحد داره وكديش متباهي وكديش فخور، في لحظة يجوا يخلوهن ركام. يعني صعب جدا، صعب جدا، ولاد أخوك ولادك يعني مشهد بتقول أنا بتحمله، بس الولاد الصغير شي بده يتحمله. الولد الصغير عندي ولد سنتين كان عمره، لليوم مش متحمل الإشي، بظل جيش جيش جيش، أجوا هدوا دارنا دارنا دارنا، فبظل يعني بعيش مع الطفل حتى الله أعلم آخر عمره. يعني هذا المنظر اللي هذا المشهد إحنا بنتحمله الكبار، بنكون بهمش بعوض الله. أما الصغير يهدوا داره، يهدوا غرفته، يهدوا يروحن ألعاب، والبن الأولاد لما صاروا يجوا يدوروا على ألعابهم. مشهد صعب جدا، يعني أخوي ما كانش متحمل، فرح مثلا كان الله بيعلم شو بده، بس وقفوا دار إبراهيم وتعالوا هدوا داري، خالد نفس الإشي، أنا نفس الإشي، هدوا داري وخلوا بدور أخوتي واتصل، يعني هم بيهدوا وأنا أرن، يعني انقذوا الموقف، انقذوا يعني مثلا داري خلص، أما دور أخوتي. مشهد والله بصراحة جميل، البلد تألمت عليه، يعني مش دور تقول مش مكلفة، دور مكلفة دم قلوبنا من يعني من الألف للياء، ما مش ناقص ولا إشي، مع بركة لدار أخوي، جدران مجدرة، حتى أجا المحامي هان قال لي أنتم مسوين بلدية لحالكم، يعني من كثر ما أنتم تعبانين الحارة مسوين بلدية لحال في حالنا في بالنا، بس للأسف الشديد وين بيقدروا يخربوا يضروا بيضروا، وما إلهم أي حق إنه يجي يقول لي والله ليش باني في الأرض هذا، أو بتطلع لي هسكان مثلا، مش بس طابق وطابقين وثلاث وأربعة، بدي أطلع 50 طابق، شو إلك عندي؟ بأي حق، بأي حق بتيجي تهدم لي داري وبتمنعني إني أبني في أي منطقة؟ أرض سيدي، أرض أبوي، يعني ما بعرف، قانون ظالم، الحياة بدها تستمر وربنا بيعوض إن شاء الله. هذا الدولة ظالمة، هذا قرار ظالم أصلا. أنا لما أجي بدي أبني في أرضي، بدي أزرع أرضي، بدي أجدر أرضي، على أي أساس أنت تيجي تقول لي والله ممنوع تجدرها؟ أرض سيدي، أرض أبوي، جبنا يعني طلبتوا منا وراك، وراك الملكية، جبنا وراك ملكية في بيتي المسجلة باسم سيدي، جميع الوراك، جميع الملف 100%، ما في أي مشكلة، مع إنه يعني ما بيطلع لك أنت، أنا أرضي هاي، ما بيطلع لك تيجي تسألني والله ليش بتساوي في أرضك هيك، بس ظلم ظلم وماشي.

مشاكين ومنقول بس ربنا يهونها، ما بنقدر نساوي ولا إش. فلسطين الله بيعلم شو المعاناة اللي منعانيها، ظروف الحياة، الأشغال. يعني الواحد لما يأسس بيت ويبني يسطر حاله ويقعد فيه ويرتاح، بقول لك يعني أنت شو جمدت في حياتك مثلاً؟ كله أنا بنيت، تتفاخر إني أنا بنيت والله، يعني فيش معي راس مال بس إني أنا باني دار مليحة مثلاً. يعني أكبر إنجاز إنك أنت في الأرض هاي إنك بنيت. بلادنا ذيكة بلادنا يعني ما بتقدر تتنقل فيها بأريحية، ما بتقدر تروح تشتغل أي شغل على كيفك. فلما تنجز إنك أنت بنيت بتقول أنجزت، أنا سويت. أنت شو سويت؟ يعني بقول لك زي ما قلت لك، بتتفاخر إنه أنا والله طلعت في دار ومسطورة والحمد لله، بوش البشر وولادي مسطورين وقاعدين ومشايفين في الدار مبسوطين. في ساعة تشل حلمك وروح، تشيل الحلم تبعك قدام عينيك بروح. بيجوا بواقر، 6-7 بواقر جابوا. مشهد ما بتقدرش تساوي ولا إيش. يعني أخوتي هنا أنا قلت نشان الله يعني الدور الله يردهن، بس الواحد أخوه ما يصلوش إشي. يعني حدا هايلنه زي ما قلت لك إنه اللي بصير مثلا هدم دار أخوي بده يعمل وحاولوا انه يعملوا لا، او صار شويه شوشره، بس الحمد لله رب العالمين قلنا لهم المال بتعوض، ولليوم من كلهم المال بتعوض وسلامتهم احسن من شيل المصاري واحسن من شيل الدور. انا بلشت في البنى تقريبا حفر في 2007، بنيت في 2008 مخازن، بعدين بعد 2008 بنيت، يعني بلشت بال 2010 2009 تقريبا، هي بعد شوي ثلاث طبقات فوق. في 2011 كنت مخلص، اجوني وقف بناء، قدمنا الاجراءات القانونيه واللازمه، ابوي الله يرحمه مع ابراهيم ابو عيده، وعطونا وصل رخصة ومشينا بني جاهز. يعني الدار كانت ودور أخوتي، يعني أجوا على الثلاث دور مع بعض، عطونا يختار وملف واحد في 2011 كان جاهزات، وأخوي يعني كان متجوز فيها وساكن فيها له فترة. يعني في 2019 توفى أبوي الله يرحمه، اتصلوا علي مركز القدس بعدها في 2020 إنه لازم ننكل الملف باسم واحد عايش مشان يعني بزبطش طالب لواحد متوفي. أخذت وكالات من أخوتي، أعطوني وكالات وقدمت الملف باسمي مشان على أساس أني أنا بتبع وأنا بعرف التفاصيل هذه. سجلنا وكل شيء تمام. في 2024 في شهر 7 رن علي باسم في مركز القدس بسام، قال لي رفضوا المرفوع الملف انرفض. قال له شو الملف انرفض؟ يعني بال 2011 احنا مقدمين على رخصه والامور تمام يعني. قال بقول لي رفضوا الملف ومطلوب، كنا شو المطلوب؟ قال 2200 شيكل رسوم محكمه. مش والله ضلينا مين مشوا في الاجراءات. في شهر 12 او شهر 10 برضه رفض ملف مطلوب للمحكمة العليا 5000 شيكل، أو نرفعه كمان مرة 5000 شيكل، دفعنا 5000 شيكل. بعدها في شهر 12 أجا أمر هدم، اتصل علي مركز القدس بقول لي رفضوا الملف، حتى ما كدرش يقول لي إنه أجاك أمر هدم. ثاني يوم سحبت حالي ورحت على مركز القدس، ما طمنتش، قلت خلص يعني الأمور خرجت عن السيطرة يعني زي هيك. رحنا على مركز القدس، أنا بقول لي والله بصراحة يعني ما قدرتش أقول لك أمر هدم لأني عارف حجم دارك، دور أخوتك، يعني حجم الدور اللي أنتوا فيها، ما قدرتش إني أقول لك إنه أجاك أمر هدم. خذ الملف تبعك ودب

دبر حالك مع محامي ثاني يترفع لك عن القضية، الحق حالك. تواصلنا مع محامي ماجد حمدان، قعدنا معاه بنفس اليوم، قعدت معاه، اتصلت عليه وقعدت معاه وبلش في الإجراءات، حتى كانوا يعني مانعين إنه مركز القدس يترافع عن القضية أو أي محامي. قال لي إذا دخلت أنا يعني قبلوا الملف يعني إنجاز، يعني ممنوع أي محامي يترافع عن القضية، أمر هدم أمر هدم. الكيت قعدت معاه، اتفقت أنا وياه على مبلغ وبلش في الإجراءات، أخذ إنه يعني موافقة إنه على الملف، أجلوش إنه شهر وقتها شهر. بعدها يعني قدمنا استئناف وشغلات زي هذه ورسوم محاكم، أجلوه يعني إزالة أمر الهدم لحين قرار المحكمة العليا. المحكمة العليا طبعا طلبت كل دار كفالة 30,000، دفعنا 90,000 شيكل غير أتعاب محامي، غير يعني الإجراءات اللي قبل اللي هي رسوم محكمة وملفات، و يعني إشي 5,000 إشي 10,000 إشي مش عارف إيش. الكيت اللي هو وصلنا له إنه كل دار 30,000 رسوم محكمة عليا. المحكمة العليا أخذت المصاري 90,000. نتفاجأ بعد فترة اللي بقول أمر هدم. إحنا طبعاً قدمنا باسم المجلس على توسعة المخطط وإنه الهيكلي، على توسعة المخطط والخارطة الهيكلية، ماشيين على إجراء على يعني نظام على إنه نوسع البلد، إنه ماشيين في الهيكلي وجميع الإجراءات القانونية، يعني ما خلناش إشي يعتب علينا بصراحة. من محاميين، من يعني توسعة البلد، من جميع أي إشي بخطر في بالك ماشينا فيه، على اساس انه يعني مستحيل، شو يعني اللي المحامي لما يجي يقول لك المضى هذه في نص البلد مستحيل، يعني شو انت باني من 2018، يعني صار لك باني مثلا 18 سنه يجي في يوم وليله يهدم لك، مستحيل. ولكن هذا اللي حصل بصراحه. هالكيت قرار المحكمة يعني كان في، أخذنا تأجيل من شهر 12، جاء أمر هدم في شهر 12 ل 2026 25، أخذنا تأجيل، طلبة المحكمة إنه نأجل لأنه فيش عندي النيابة رد على الهيكلي، توسع الهيكلية. المحامي أعطاهم 10 أيام، خلال هذا آخر فترة يعني، خلال العشرة أيام يعني حتى من المحكمة ممنوع إنه هدم لحين رد المحكمة، ممنوع تنزل تهدم إلا لحين قرار المحكمة العليا. نتفاجأ في 21، هي المحكمة في 25 الشهر، نتفاجأ في 21 الشهر أجوا هدم، أعطيني وراك أمر هدم، يعني أنا في معاي محكمة في 25، محكمة عليا. يعني لما أنت بدك توصل لمحكمة عليا وانتوا بتقولوا مع القانون ومشينا على القانون، مشينا على الرخص، ومشينا على جميع الشغلات المطلوبة منا، ومحكمة يعني بتت انه في 25 الشهر في جلسة، انت تجيني في 21 الشهر تقول لي امر هدم، اعطيني ورقة هدم 10 دقائق معاك تطلع من الدار، طلع اولادك، طلع عيلتك واطلع من الدار.

مرة أجوا أخذوا لي بواجر في 2008، كنت أشتغل حديد تحت هنا. أجوا أخذوا لي بواجر في 2008 ورحنا على بيت إيل، طلبوا مني إني أرجع الأرض اللي تحت زي ما هي للزراعة. الكيت رجعناها زي ما هيتها، اتصلوا علي المحامي قال له جاهز الأرض بدي يجي يشوفها، قال له بكرة الساعة 5 الساعة 3 الساعة 4 باجي عليك. أجي على المنطقة هنا عندنا، هي منه وتحت يعني. حكينا معاه يعني، سألنا وين نروح يعني، انت هان بتقولي ممنوع، هان ممنوع، وين نروح؟ وقف هان محل الكوربة هنا، قال لي من الدار هذيك للدار هذيك أساوي شو ما بدك. كنت حافر وبأجل فيها يعني، اليوم بدي أبني

اقرب لابني، خليها للمستقبل شوي. الواحد من تعرف شباب والساعة طالع اول، بده ياسس حاله، بده يجمع له شوي مشان يبني. قال لي من هان وفوق ساوي شو ما بدك. انا لما قال لي هيك خلاص طمنت بزياده، يعني ما كانش في خوف، وطمنت بزياده. اذا هو المسؤول المنطقه بقول لك من هان وهي اطلع ابني. وبلشنا وبنينا من 2008. بعد ما بنينا وخلصنا اجوا بقول لك وقف بناء بال 2011، ولا خليت اي فرصه مصاري دفعت. يعني انا تقريبا اذا بدي اقول لك الرقم تتفاجئ منه من كثر ما دفعت للمحاميين وغير المحاميين ورسوم وشغلات زي هذا، فوق ال 450 الف شيكل وبدون نتيجه. يعني انت تقول لي محكمه عليا، اي اساس محكمه ومش معترف في قرار محكمه؟ لما انا في عندي مثلا جلسه في 25 وانا مقدم على توسعه مخطط والجلسه في 25، اي اساس تجي لي في 21 تهدم؟ وركه تهدم معكش، ولا خلص بدي اهدم وخلص مش معترف في محكمه عليا؟ ليش حاطط محكمه عليا؟ ليش تخليني اروح على المحكمه العليا ادفع 90,000 شيكل مثلا؟ خلص امر هدم. مش محكمه عليا انه في محاكم معترفين في محاكم بتقولوا قانون وهو ما فيش قانون بالاصل. عندي انا كان هان 300 متر مخازن تجاريه، كان في محل مواد بناء دهان وشغلات زي هذه، مواد بناء. كان في بركس يعني مشان شغل الدهان وشغل الخومر والجبصين وهذه الشغلات، تقريبا 200 متر ساحه فوق ال 600-700 متر زي ما انت شايف. هي مخازن 300 متر، بلطات مكسورات جاهزات مع سده تقريبا 150 متر او 200 متر تقريبا. عندي ثلاث طوابق فوق، طابقين. الطابق الاولاني 250 متر مع برندا قدامه كانت فوق ال 100 متر، ساحه ورا الدار يعني جنينه ورا الدار، شجر وورد وشغلات زي هاي. الطابق الثاني 200 متر، الطابق الثالث اللي هو الروف 100 متر، يعني بتحكي عن تقريبا 900 متر بنى عقدات وجاهز مما جميعه. يعني وكانوا ساكنين في ثلاث عيال، امي مرتي اولادي، تحت نظام زي ما قلت لك تجاري، فوق نظام فيلا. يعني فيلا ما بخلتش عليها ولا بإشي، ما كنتش أتوقع في يوم من الأيام. يعني كنت لما البنا الحجر اللي بيعجبك شرميه، يعني دقيقة على كل إشي، إنه بدي إياها رسم تشيب في الخارطة، بدي إياها رسم، تكون دقيق على كل إشي، إنه لولد الولد. ما يعني كنتش متوقع 1% نصل موصولها. والله في مخاوف صراحة، كل واحد يعني باني في منطقة متطرفة عن البلد بيقول لك يعني إذا دار بالضبط في البلد بيقولوا إذا دار إبراهيم، يعني مثلا أقرب دار تعتبر في بي، يعني فيش بينها وبين بي أمطار، وصلوا 18 سنة باني. إذا دار أبو فرح هدولهم، إحنا يعني دورنا في أمان، الأمان بالله عز وجل وربنا يحميهم ويحميهن دورهم جميعهم جميع البلد. بس في هجمة شرسة على شكبة، كل يوم في أوامر هدم، كل يوم في يعني كل فترة في هدم، يعني فوق المئة دار مخترب للهدم في ال 26، بعرفش هن وصلن 30 27 26 دار هدم في ال 26. هجمة شرسة بسبب مثلا مستوطن أجا في الشمال أو في الغرب، في غربة شمال غرب البلد، يعني وكأنه له حق الأولوية أو له البلد. هذه الدار مثلا مضطر في تلا أمر هدم، طب مين هو يجي يحط في أرض مثلا مش له، مش حقه؟ هدفهم تهجير الشعب الفلسطيني، نضايق على الشعب الفلسطيني، قهر الشعب الفلسطيني.

فلسطيني انهم يهجروه، بس ان شاء الله انه بزيدونا اصرار ان نضل في البلد هاي وحب البلد هاي، ورايحين ان شاء الله نضل صامدين في البلد، بهدوا دار نبني ثنتين ان شاء الله. يعني تهجير مستحيل، يعني مستحيل مستحيل. هو بهدفه انه يهجرك، بس انت يعني بينك وبين حالك، انه مش بينك وبين حالك، انه لما يهدوا لك دارك انت بتنشد على الارض هاي بزياده. بتقدرش تشوف المناظر، شو ما احنا قلنا لك واحد ما بتحملش صراحه، يعني مناظر تشكى عمرك. دار يعني بكت واجهه من واجهات البلد، مره واحده فيش، يعني تمرك من هنا فيش دار. ولد صغير عمره سألكيت 3 سنين، يعني 2 سنين وكم شهر بكوا، اليهود هدوا دارنا. ليش هدوا يابا؟ ليش يابا هدوا دارنا اليهود؟ لليوم يعني بس بستغرب. أنا بكون مع كل ولد صغير يعني، بس خلص سبحان الله. والبنات مثلا الكبار، الشباب، عندي شباب مثلا بتأثر الواحد قد ما هو، الصغير والكبير بتأثر، اللي صاحب الدار ومش صاحب الدار بتأثر. ذكريات الأهل، يعني الأخ والخوات، أمي، تعب سنين مثلا راح في ثواني، مشاهد صعبة والله، يعني ما تقدرش توصفها، ولكن هذا اللي حصل، حسبي الله ونعم الوكيل. ممنوع تشيل الركام، يعني المحامي ماجد حمدان بيطالب انه ازاله الطمم اللي هو الركام، يعني منظر اول شيء على البلد مش منظر، وكل ما تشوفه بتزيد المأساة وبتتذكر شو اسمه. خلاص كيمو وخلاص، لا حول ولا بعوض الله، بس بخلوه زي سياسة عقاب انه خليه ممنوع كيمو. بنطالب ان نكيمه في المحكمه، رافضين، ما هم سامحين ان نكيم، يعني حتى لو بدك تنزل باجر مثلا بدهم يجوا يحملوه. والله يعين.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

حماس يؤكد أنها تواجه كارثة إنسانية جراء الحصار الحوثي، وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من نفاذ مخزونات الغذاء والمجاعة بالمدينة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إن القدرة العسكرية الإيرانية انتهت، وتقرير أمريكي يتحدث عن تخطيط واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية بأم القنابل إذا استؤنف القتال. الاستخبارات السورية تلقي القبض على المدعو علي كيالي والمعروف باسم معراج أورال والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس. زيلينسكي يعلن استئناف

0: أهلا بكم. أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت مطار الملك خالد في الرياض مجددا بصاروخ باليستي وأصابته إصابة دقيقة بحسب تعبير الناطق باسم الحوثيين العميد يحيى سريع. كما أعلن سريع تنفيذ هجوم بثلاثة صواريخ باليستية على تجمعات للقوات السعودية في رأس العارة والمضاربة، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى وأضرار في الآليات العسكرية. بدورها أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 200 عنصر من الحوثيين خلال معارك بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأكد محور تعز العسكرية التابع للقوات الحكومية في بيان تدمير رتل مسلح للحوثيين وإسقاط طائرة مسيرة وإعطاب دبابتين في تعز، وأشار إلى أن الطيران التابع للتحالف شن غارتين على مواقع للجماعة شرقي مدينة تعز. في سياق منفصل، أفادت مصادر بتواصل المعارك في محافظة مأرب في عدد من الجبهات، من بينها محيط معسكر ماس شمال غربي المحافظة وجبهات مديريتي الجوبة وحريب، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وآليات حوثية وفق المصادر الميدانية. وفي سياق آخر، أعلنت قوات الحكومة اليمنية أسرى خمسة أشخاص قالت إنهم من قيادات الحوثيين، وذلك خلال مواجهات في الجبهة الغربية لمدينة تعز. وبحسب مصادر ميدانية، فإن من بين الأسرى أكرم عامر الذي يوصف بأنه قيادي بارز برتبة لواء، ويأتي الإعلان وسط تصاعد المعارك على جبهات عدة بمحافظة تعز، فيما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسل تيرتي عربي خليل المليكي. خليل، مرحبا بك معنا. خليل، آخر التطورات الميدانية والمعارك في جبهات تعز ومأرب، وكذلك الوضع الإنساني الآن في تعز.
1: نعم، تعز عاشت 12 ساعة من المعارك الشديدة. هذه الساعات كانت ثقيلة على مدينة تعز وسكانها الذين كانوا يسمعون أصوات القصف، وكذلك القصف الذي وصل إلى وسط المدينة، قصف شديد. تحدث إلينا سكان عن قصف وصل إلى بير باشا وكذلك إلى شارع جمال وكذلك إلى شرق مدينة تعز. هذا القصف المكثف كان أثناء معارك دارت في غرب مدينة تعز في محيط جبل هانا الاستراتيجي وفي محيط نقطة الهنجر وكذلك في منطقة الصياحي. المعارك استمرت لأكثر من 12 ساعة حسب المصادر الميدانية. الجماعة الحوثية عزت بالمئات من أفرادها نحو هذه المناطق، وهي محاولات متعددة منذ أسبوع للوصول إلى أول منطقة من مدينة تعز، لكن تقول قوات الحكومة اليمنية في محور تعز العسكري أنها تصدت لهذه المحاولات وكبدت الحوثيين خسائر في الأرواح والعتاد. نتحدث عن أكثر من 25 من قتلى جماعة الحوثي في جبل هان لوحده حسب المصادر الميدانية. هذه المعارك الشديدة استمرت منذ يوم أمس وحتى ظهر اليوم، معارك كانت فيها الطيران المسير وكذلك القذائف وكذلك رجمات الصواريخ، إضافة إلى الطيران الحربي التابع للقوات اليمنية الذي نفذ غارات عدة على محيط جبل هان ونفذ غارات على مناطق في النشمة للحوثيين وكذلك في جبل أنم في جبل أنم في منطقة في جبل حبشي نفذ غارات متعددة على هذه الأماكن. وكذلك دارت اشتباكات عنيفة شرق مدينة تعز في المنفذ الشرقي للمدينة. أما في الشأن الإنساني فتعز محاصرة لليوم الثاني عشر على التوالي، قطعة

0: عنها إمدادات المياه وكذلك الإمدادات الطبية والغذائية. هناك نداءات من السلطة المحلية وكذلك مكتب
1: نعم
0: الصحة
1: حي.
0: وكذلك مكتب حقوق الإنسان بالالتفات إلى مدينة تعز وفك الحصار عنها حسب محافظ تعز. نعم.
1: شكرا جزيلا لك خليل المليكي، مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من مأرب. قال محافظ تعز إن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، وتستمر التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطيل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسل الكلى.
2: بين جدران هذا المشفى يختصر مشهد ما يعيش على وقعه المدنيون بمدينة تعز وسط أطون صراع ضروس، فهنا يتجلى وجه آخر من معاناة إنسانية مستمرة يدفع فيها اليمنيون فاتورة باهظة. ولعل مجرد وصول المرضى إلى المستشفيات يعد بحد ذاته أمنية صعبة المنال عند كثيرين بعد أن حال القصف وإغلاق الطرق دون الوصول إليها.
3: الخوف من إطلاق النار، يعني الطريق غير آمنة، هناك اشتباكات.
2: وعلى وقع هذه الأوضاع المأساوية تتزايد التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى.
4: لدينا أكثر من 650 مريض فشل كلوي مهددة حياتهم بفقدانها تماما، وأيضا الأطفال في الحاضنات وأيضا المرضى في العناية المركزة.
2: وضع متردد دفع وزارة الصحة العامة في وقت سابق إلى دق ناقوس الخطر من توقف خدمات طبية منقذة للحياة في تعز جراء قرب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود من المرافق الصحية. وحملت الوزارة الحوثيين مسؤولية الحصار وعرقلة وصول الإمدادات، مطالبة بفتح طرق الإمداد وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتزامن مع تحذيرات محافظ تعز من أن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، مطالبا بتحرك دولي عاجل لرفع هذا الحصار وضمان وصول الإمدادات الإنسانية. ويأتي هذا في وقت تشدد فيه وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية على أن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الصراع المستمر.
1: هذا وحذر برنامج الأغذية العالمي من حرمان 800 ألف شخص من الإغاثة وسط مخاوف من نفاذ مخزونات الغذاء في تعز جنوب غرب اليمن، كما حذر من تفشي الجوع في اليمن مع اتساع رقعة القتال ومع تراجع وصول المساعدات الإنسانية.
5: مع تصاعد القتال وتراجع الإمدادات الغذائية يواجه ملايين اليمنيين خطر تفاقم الجوع وسوء التغذية، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية كارثية واحتمال انقطاع المساعدات عن نحو 800 ألف شخص. في تعز تعرقل المواجهات وإغلاق الطرق وصول المساعدات إلى المحتاجين، فيما تتزايد المخاوف من نفاد مخزونات دقيق القمح وتراجع المواد الغذائية في الأسواق. وتبرز تعز في صدارة المناطق المتضررة، إذ يقول البرنامج إن أكثر من 600 ألف شخص بينهم أكثر من 200 ألف امرأة وطفل باتوا خارج نطاق وصوله.
6: إن الجوع في اليمن يتفاقم بسرعة أمام عيوننا اليوم، كما أن تداعيات هذا التصعيد الأخير على وضع الأمن الغذائي في اليمن تنذر بعواقب كارثية للغاية.
5: وعلى مستوى البلاد يواجه أكثر من 18 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2,200,000 طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.
7: نبكر لنا الثاني أن الشباب حقنا الرجال يخرجوا يطلبوا الله يروحوا فواضي من كثر ما يعصروا ما فيش، والقال حقنا أن كردهم معدنوا أكثرهم يتبادلوا، والأسرة حقنا العجيز يخرجوا ما كانوا، المهم البادلة علينا ترحم الله على المخيم أجمعين.
5: وبين اتساع الاحتياجات الإنسانية وتراجع القدرة على تلبيتها، يحذر البرنامج من أن نقص التمويل وتعثر وصول الإغاثة قد يفاقمان الأزمة، ما يجعل تأمين المساعدات والتمويل العاجل ضرورة لتفادي مزيد من الجوع والمعاناة. محمد الغول، تيرتي عربي.
1: ينضم الآن إلينا من إسطنبول الكاتب والباحث ياسين التميمي. مرحبا بك معنا سيد ياسين. يعني أوضاع إنسانية صعبة في محافظة تعز تحديدا مع احتدام المعارك حول هذه المحافظة، كيف يمكن اليوم أن يتم تحييد المدنيين أو على الأقل إيصال المساعدات لهم في ظل كل هذه المعارك المحتدمة على جبهات هذه المحافظة؟
8: تحية لك وللمشاهدين. يعني هذا الأمر لا أعتقد أنه يخضع لقواعد الحرب بالنسبة لجماعة الحوثي التي تحاصر تعز، لأن محاصرة المدنيين وإرهاقهم وترويعهم هو جزء من مخطط المعركة من أجل الوصول للأهداف العسكرية لهذه الجماعة. ولا نجد مبررا حتى هذه اللحظة لماذا يصر هؤلاء الناس لخلق أزمة إنسانية حادة في مدينة تعج بالسكان، أكثر من 800 ألف ساكن اليوم في المدينة، وأضيف إليهم أعداد كبيرة من الذين نزحوا من أرياف المدينة إلى هذه المدينة بحثا عن الأمان وبحثا عن لقمة العيش بعد أن وصل الحوثيون إلى ريف المدينة خلال الأيام الماضية. ليس هناك قواعد حرب بالنسبة لجماعة الحوثي، المأساة متعددة الأبعاد ومتعددة الصور. وأود أن أشكر قناة تيريتي لأنها تركز على البعد الأهم في هذه الحرب، البعد الإنساني وآثارها وآثار هذه الحرب على الإنسان في مدينة تعز. مدينة تعز هي مدينة محاصرة لم تكن يعني تتمتع برفاهية العيش قبل هذه المعركة، قبل أن يتجدد التصعيد من قبل جماعة الحوثي. كانت تعتمد بشكل أساسي على المساعدات المقدمة من الوكالة الدولية في الحقيقة، سواء على المستوى الطبي، على مستوى الرعاية الصحية، أو على مستوى السلع الأساسية. عندما بدأ هذا التصعيد العسكري تضاعفت معاناة هذه المدينة. الأمر لا يتعلق فقط اليوم بضيق الحياة نتيجة تقطع السبل وإغلاق الطرق ومحاصرة هذه المدينة، هذا التهديد الغذائي، الصحي، الطبي، المائي، الطاقي، يعني بالنسبة إلى الكهرباء، هذا جزء من المأساة. لكن أيضا يصر الحوثيون على مفاقمة أزمة تعز من خلال ترويع أبناء المدينة وقصفهم كل ليلة وكل يوم قصفا عشوائيا يولد أولا أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين والقتلى بما لا تتسع له المستشفيات في المدينة. المستشفيات في المدينة تعاني كثيرا نتيجة نقص الأدوية، كفاءة هذه المستشفيات خصوصا في التعامل مع الحالات المزمنة كمرضى الكلى، مرضى القلب، مرضى السكر إلى آخره. هذه الأمور تتضاعف وتفرض يعني وتزيد من كلف تلقي الرعاية الصحية وصعوبة الوصول للرعاية الصحية في هذه المدينة. عندما يتعمد الحوثيون قصف المدنيين بشكل عشوائي كما يحدث اليوم، فهذا يعني أنهم يرغبون في كسر هذه المدينة والوصول إلى أهدافهم في أسرع وقت ممكن. هؤلاء الناس الذين ادعوا يوما أنهم يساندون أو يريدون فك الحصار عن غزة، اليوم يخلقون غزة جديدة في اليمن بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. نفس الحصار، نفس المعاناة، نفس شظف العيش.
1: طيب
8: نفس
1: في حين يتحمل
8: التي تواجه الناس
1: في حين يتحمل في الأطراف المتحاربة الآن تتحمل مسؤولية هذا الحصار وهذا الوضع الإنساني الكارثي في اليمن. اليمن بشكل عام يعاني أساسا من أزمة إنسانية على مدار هذه السنوات من الحرب بين الحوثيين والحكومة. اليوم هناك عجز أيضا تمويلي لبرامج الأممية التي تمول هذه المساعدات إلى اليمن، هناك عجز يفوق قدرة هذه البرامج على تقديم المساعدة لليمن. كيف يمكن اليوم دوليا أن يتم مساعدة اليمنيين؟ يعني هذه المؤسسات الأممية لا تستطيع اليوم تقديم هذه المساعدات للناس في اليمن. هناك 18 مليون إنسان يعانون من انعدام أمن غذائي، كيف يمكن الضغط على هذه المؤسسات أو حتى يعني مساعدتها في التمويل؟
8: السؤال لي؟
1: نعم.
8: المسألة في غاية الخطورة. الأزمة الإنسانية أصلا هي موجودة من قبل كما ذكرتي وتفضلتي، 18 مليون يعانون من مشكلة في الوصول إلى الغذاء في اليمن. هذه هي المشكلة على مستوى اليمن بشكل كامل بما في

0: ذلك الناس الذين يخضعون لسيطرة الحوثي. اليوم هذا يعني هذا التصعيد العسكري الذي أقدم عليه الحوثيون يشكل تهديدا لوجود اليمنيين ولحياتهم، ويخلق تهديدات مضاعفة على المستوى الإنساني والإغاثي، ويضع المجتمع الدولي أمام يعني تحديات لا سابق لها. اليوم لا جماعة الحوثي التي تفرض السيطرة على المناطق الجديدة وعلى المناطق التي تقع أصلا تحت سيطرتها قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للناس، ولا الحكومة اليوم تستطيع أمام هذا الظرف الطارئ والمستحدث الذي فرضه الحوثيون خصوصا في المناطق التي كانت تسيطر عليها، تستطيع أيضا أن تلبي هذه الاحتياجات. نحن أمام تحدي خطير جدا، ونرغب في أن تتحرك الأمم المتحدة، لأنه وكالات الأمم المتحدة لديها القدرة على حشد الإجماع الدولي، أو على الأقل على إدانة ما يحدث اليوم، وعلى المطالبة بوقف هذه الحرب وإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز كأولوية قصوى، فتح الطريق من أجل الوصول إلى المساعدات الأساسية، المساعدات الطبية، المياه، الأغذية، نفاذ المخزون اليوم الذي يهدد أكثر من 800 ألف إنسان في مدينة تعز، وتهديد خطير لأن هذا سيؤدي إلى خلق مجاعة. لا نسمع اليوم من الوكالة الدولية حديثا حول فكرة المجاعة التي يمكن أن يعني تحدث في مدينة تعز كما كانوا يتحدثون من قبل، عندما كانوا يتحدثون عن اليمن بشكل عام كلما اشتد الضغط العسكري على الحوثيين. من المؤسف أن هذا الدور اليوم لا يحضر بالقدر المناسب. هناك تحذيرات ما من شك من قبل الوكالة الدولية، برنامج الأغذية العالمي، لكن نريد ضغطا أكبر من هذا. نريد أن يفهم العالم والمجتمع العربي والإسلامي أن هناك تحديا خطيرا ينبغي مواجهته، وهذا الأمر ينبغي ألا يتغطى بهذه الأحداث العسكرية والاستحداثات العسكرية. القول بأن معاناة تعز هي بسبب التغيرات في خطوط المواجهة والاشتباكات، هذا أمر توصيف يخلو حتى من الإنسانية. في الحقيقة هناك تصعيد عسكري غير مبرر يستهدف مدينة تعز، وبالتالي إنهاء معاناة الإنسانية لهذه المدينة مرتبط بشكل أساسي بوقف الحرب وبفتح الطرق.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث ياسين التميمي، كنت معنا من اسطنبول. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مطلب الإيرانيين الرئيسي في المفاوضات هو أن تسمح لهم الولايات المتحدة بالبقاء على قيد الحياة، مؤكدا أن بلاده قضت على قدرات إيران العسكرية والنووية.
2: لقد أزل قادتهم من الصفين الأول والثاني، واختفى نصف قادتهم من الصف الثالث، والآن بات مطلبهم الرئيسي في المفاوضات أن نسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة. لقد قضينا أيضا على قدراتهم النووية، فشوهر المسألة هو أننا لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. بطريقة أو بأخرى سينتهي الأمر بسرعة كبيرة، وعندما يحدث ذلك ستنخفض أسعار النفط بشكل حاد.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير قارب شراعي قالت إنه مرتبط بإيران، وكان يستخدم في مراقبة واستهداف سفن تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان. وقالت القيادة المركزية إن الحادث وقع في 6 أكتوبر، وإن أفراد الطاقم أجلوا بسلام قبل تدمير القارب، مشيرة إلى استمرار الجهود لإعادتهم إلى بلادهم. ونشرت القيادة الأمريكية لقطات قالت إنها توثق استهداف القارب الذي وصفته بأنه كان ينفذ عمليات مراقبة مرتبطة بإيران. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، مؤكدا أنها تقاتل بكل قوتها عند الضرورة وتعزز جاهزيتها. وأضاف قاليباف في خطاب متلفز أن التفاهم مع واشنطن أتاح لطهران تعزيز قدراتها العسكرية وصمودها الاقتصادي، كما أسهم في تعزيز قوة حزب الله اللبناني، وأوضح أن هدف إيران من القتال هو إجبار خصومها على قبول مطالبها، وأن التفاهم وفر فرصا وموارد لتعزيز قدرات بلاده وفق تعبيره. كشفت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أعد خططا لضرب منشآت للطاقة ومواقع نووية في إيران. وبحسب الشبكة قد تتضمن الخطط استخدام قنبلة GBU-43 المعروفة باسم أم القنابل، في حال قرر الرئيس دونالد ترامب استئناف العمليات القتالية.

0: العسكرية، وأثار مسؤولون مشاركون في مناقشات التخطيط العسكري تساؤلات بشأن مدى فاعلية هذا الخيار في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لواشنطن. ينضم الآن إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. مرحبا بك معنا سيد خليل. يعني
1: مرحبا.
0: حديث عن أم القنابل قد يستخدمها ترامب لضرب المنشآت في إيران، هل هذا خيار فعلا مجدي ومنطقي في هذه المرحلة عسكريا؟
1: نعم طبعا، لأن سبق واستعملت هذه القنابل في حزيران 2025 خلال حرب الاثني عشر يوما، وضربت فيها المنشآت النووية الإيرانية. المنشأة التي يتم الحديث عنها كثيرا هي منشأة جبل المعول أو جبل الفأس، لأنها ذات تضاريس صعبة جدا. هذه القنابل التي يتحدثون عنها هي قنابل زنت الواحدة منها بين الخمسة والعشرة أطنان، والتي استعمل منها هي قنابل العشرة أطنان، ولا يمكن تحميلها إلا على قاذفات البي 1 والبي 2 الأمريكية التي تقلع من قواعد في داخل الولايات المتحدة أو من بريطانيا. هذه القنابل كفيلة بتدمير التحصينات، وحتى لو أنها لم تدمر التحصينات فإنها تدمر حتما الأنفاق التي تصل هذه التحصينات تحت الأرض بسطح الأرض، وهذه الأنفاق هي أنفاق دخول وخروج، أنفاق تهوئة، وأنفاق تموين. يعني عندما يستعمل هذا النوع من الذخائر، على الأقل يتم تدمير هذه الأنفاق ويصبح الوصول إلى الداخل صعب جدا، وهذا ما حصل في المنشآت التي تم قصفها في العام 2025 في أصفهان وفي المراكز الأخرى مثل برشين
0: لكن كان الحديث
1: لذلك
0: في ذلك الوقت عن أن إيران نقلت اليورانيوم على التخصيب من هذه المنشآت قبل أن يتم استهدافها، هل أيضا من المجدي الآن حتى وإن قامت بقصف واشنطن هذه المنشأة جبل الفأس ستقوم إيران أيضا بنفس التكنيك ونقل هذا اليورانيوم المخصب؟ ما الذي قد تستفيده الولايات المتحدة عمليا عسكريا؟
1: نعم، يعني الهدف الأمريكي هو منع إيران من الحصول على ذخائر نووية. امتلاك الأورانيوم المشاع بنسبة 60% كما تقول التقارير، هذا لا يكفي لتصنيع القنبلة، يجب أولا يعني تخصيبه إلى 90% بواسطة آلات الطرد المركزي، والتي كانت إيران تمتلك منها الآلاف، والتي دمر قسم كبير منها، والقسم الآخر ما زال في بعض المصانع وليس منتشرا في أماكن التخصيب. ثانيا، للحصول على قنبلة نووية بعد التخصيب يجب أن امتلاك الصواريخ الكفيلة بذلك. هذا طريق طويل جدا للوصول إلى سلاح نووي. يعني نحن عندما نتحدث عن برنامج إيران النووي في هذه المرحلة نتحدث فقط عن اليورانيوم المخصب. ربما إيران نقلت هذا اليورانيوم، هذا صحيح، ولكن حتى ولو نقلته كيف يمكنها أن تستفيد منه وأن تعلي تخصيبه طالما المنشآت قد ضربت؟ أما في منشأة جبل الفأس، هناك حديث بأن الإيرانيين، حديث صحفي أكيد ومستند حسب ما يقال إلى الأخبار الصناعية، بأن إيران تقوم بتحصين هذا المكان. هذا يعني أن في هذا المكان هناك شيء مهم. إذا لا أريد أن أعود إلى التقارير، لأن التقارير دائما متناقضة، أحيانا يقولون أن اليورانيوم المخصب هو في جبل الفأس، أحيانا يقولون أنه في مكان آخر، أحيانا يقولون أنه ما زال مطمورا حيث قصفت المنشآت في المرة الأولى. ولكن تدمير المنشآت النووية على الأقل يمكنه أن يؤخر إيران سنوات، ربما عقود، من تصنيع قنبلة نووية.
0: وأريد
1: أن أضيف شيء مهم.
0: تفضل.
1: الهدف الأمريكي هو منع إيران من الحصول على قنبلة نووية، وهذا حقيقي، لأن إيران بدون السلاح النووي شيء، وإيران مع السلاح النووي شيء آخر بالنسبة للمنطقة. لذلك الهدف الذي يتحدث عنه ترامب هو ليس إعلامي، إنما هذا يعود إلى أيام الرئيس أوباما حتى.
0: طيب، ما يقوله أيضا ترامب عن أن القدرات العسكرية الإيرانية

0: هي انتهت، هل هو في إطار الدعاية السياسية أم أنه حقيقي؟ يعني هل فعلا
1: نعم،
0: انتهت
1: هذا
0: القدرات
1: يعني
0: العسكرية؟
1: هذا يدخل في إطار الدعاية السياسية. الذي انتهى في إيران فعلا هو البحرية الإيرانية، لم تعد موجودة، الطيران الإيراني لم يعد موجود، الدفاع الجوي الإيراني الكلاسيكي كمان لم يعد موجود، إنما ما زالت لإيران قدرات يمكنها إيذاء المنطقة، مثلا الصواريخ البالستية ما زال لها مخزون
0: نعم
1: مهم من هذه الصواريخ، علما أنه تم تدمير الجزء الأكبر منها، ما زال لها أنفاق تخفي فيها هذه الصواريخ، ما زالت لها قدرة على تصنيع المسيرات، وهي
0: نعم
1: اليوم في قيد تطوير الدفاع الجوي وإعادته إلى ما كان قبل هذا الجيل، يعني الأسلحة المضادة للطائرات الحرارية،
0: نعم
1: ليس الحديثة إنما القديمة.
0: شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو، كنت معنا من بيروت. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات نسف لمبان سكنية في شمال القطاع وشرقه ومدينة رفح. وقال مصدر طبي إن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للمدنيين في حي الصفطاوي شمالي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني. وفي جباليا أصيب فلسطيني بجروح متوسطة جراء إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار بكثافة باتجاه خيام للنازحين في مخيم حلاوة شرقي البلدة، كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمربعات سكنية مخلاة في بيت لاهيا وشرقي مدينة غزة ورفح، فيما أطلقت آلياته النار باتجاه مناطق شرقي القرارة وشمالي خان يونس وشرقي مخيم المغازي. نظمت الفعاليات الشعبية والنقابية في غزة وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج الفوري عن محتجزي أسطول الصمود العالمي في تونس، مؤكدة ضرورة تشجيع أحرار العالم لمواصلة أساطيل وقوافل فك الحصار عن غزة.
2: وسط مخيم الكتيبة غرب مدينة غزة تنظم الفعاليات الشعبية والنقابية وقفة تضامنية بالرفقة أيضا اللجنة الشعبية لاستقبال أسطول الصمود للتنديد باعتقال المتضامنين في أسطول الصمود التونسيين الأربعة ومطالبة الجمهورية التونسية بالإفراج عنهم بشكل عاجل. هذه الوقفة التضامنية تأتي اليوم في ظل رفع الصوت للإفراج الفوري للمحتجزين التونسيين والضمان سلامتهم للتعبير بشكل أو بآخر عن التضامن مع أسطول الصمود وتكريم النشطاء لأسطول الصمود الذين وقفوا في وجه تغول جيش الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على غزة. أستاذ مفيد أبو شمال، نتحدث في هذه الوقفة التضامنية عن رسالتكم وماذا أردتم أن تقولوا من خلال هذه الوقفة؟
3: يعني هذه الفعالية جاءت للتضامن مع الذين جاءوا للتضامن معنا وفك حصارنا، هؤلاء الأبطال الذين ينبغي مؤازرتهم ومكافأتهم والاحتفاء ببطولتهم بدلا من أن ينالوا ذلك الشرف تم إيداعهم في السجون واعتقالهم وتوجيه لوائح اتهام لهم. لا أعرف ما هي مضامين هذه لوائح الاتهام، أنهم جاءوا لمساعدة أشقائهم، هذا واجب، هذا حق على كل الأحرار، ليس في الدول العربية فحسب بل في كل دول العالم. ولذلك جاءت هذه الفعالية للمطالبة وإيصال صوت هؤلاء المعتقلين بأنه ينبغي إطلاق سراحهم فورا، وعلى الحكومة التونسية الشقيقة أن تتضامن بنفسها مع قضيتنا الفلسطينية، وهي أن تحرك أساطيل وقوافل لفك الحصار عنا ومساعدتنا بدلا من اعتقال المتضامنين والنشطاء.
2: إذا هذه الوقفة التضامنية أيضا أرادت أن تقول بأن قوافل كسر الحصار يجب أن لا تتوقف، وأسطول الصمود يجب أن يتجدد كل مرة يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بإيقافه ومنعه من إيصال الغذاء إلى الفلسطينيين المحاصرين منذ 3 أعوام والذين تمارس ضدهم حرب إبادة جماعية هي مستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار. ربع العشرة مترة عربي من وقفة تضامنية مع نشطاء أسطول الصمود العالمي.
0: أصيب شخصان بسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان، وأفاد مراسل تيرت عربي بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة

0: على بلدة المنصور بقضاء صور جنوبي لبنان، وأضاف أن غارات إسرائيلية طالت أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت ومناطق في قضاء بنت جبيل، فضلا عن محيط بلدة شقرة ووادي سلوقي جنوبي لبنان. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا من بيروت التزام المنظمة الدولية بدعم الاستقرار في لبنان مع قرب انتهاء تفويض ولاية قوات حفظ السلام في جنوب البلاد نهاية العام، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عدم انسحاب إسرائيل من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان.
1: تصعيد إسرائيلي وضغوط لنزع سلاح حزب الله يضع لبنان أمام مفترق أمنيا وسياسيا بالغ الخطورة، حيث تتزايد الضغوط العسكرية والسياسية مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في جنوب لبنان وسوريا، ملوحا بتوسيع السيطرة داخل الأراضي اللبنانية إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل. كاتس هدد كذلك بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف ما وصفه بالبنية التحتية الإرهابية فيها، وربط انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان بنزع سلاح حزب الله وإزالة التهديد الذي يشكله. بالتوازي تكثف واشنطن ضغوطها المالية على حزب الله، إذ نفت وزارة الخارجية الأمريكية وجود الأموال الإيرانية المزعومة التي أعلن الحزب تخصيصها لمساعدة المتضررين، واتهمت الحزب بالاعتماد على أنشطة إجرامية لتمويل أنشطته. كما كشفت الخارجية الأمريكية خطة عمل مع شركاء خليجيين وأوروبيين لتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار لبنان، مشترطة أيضا نزع سلاح الحزب أولا. على صعيد آخر، يواصل لبنان اتصالاته مع الجانب الأمريكي لمتابعة التحضيرات لجولة المحادثات الجديدة المرتقبة في تامبا فلوريدا الأمريكية، والتي من المرتقب أن تكون من 20 إلى 22 من أكتوبر الجاري، للضغط على إسرائيل كي لا تصعد عملياتها العسكرية أو توسعها في الجنوب اللبناني. وفي ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات جنوبية، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون ببقاء قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، محذرا من أن انسحابها قد يخلق فراغا أمنيا ويحد من الرقابة الدولية، مؤكدا أن بقاءها يدعم استقرار الجنوب ويساعد الجيش اللبناني في أداء مهامه. وهكذا يجد لبنان نفسه أمام معادلة معقدة تجمع بين خطر بقاء الاحتلال وتوسع نفوذه والضغط لكبح جماحه، وبين الحاجة لنزع سلاح حزب الله والسعي لكسب دعم دولي يعيد إعمار البلاد. عبد الله الخطيب، تيرت عربي.
0: أعلن جهاز الاستخبارات العامة السورية القبض على علي كيالي المعروف باسم عراج أورال، المتهم الرئيسي في مجزرة بانياس وتفجير بلدة الريحانية التركية عام 2013. وقال الجهاز إن قواته ألقت القبض على علي كيالي أثناء محاولته الفرار عبر الحدود السورية، ويتهم كيالي بالمسؤولية عن مجزرة بانياس التي راح ضحيتها مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال، وعن تفجير بلدة الريحانية في ولاية هطاي التركية الذي أسفر عن مقتل 53 شخصا من الأتراك والسوريين. كما أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاما بحق مدانين بارتكاب جرائم خلال أحداث الساحل السوري في مارس عام 2025، وقضت المحكمة بالإعدام على مدانين اثنين بتهم الاعتداء وإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وتولي قيادة عصابات مسلحة، كما حكمت بالسجن 20 عاما على مدان من وزارة الدفاع بتهمة القتل العمد، وبالسجن 2 عامين على ضابطين من الوزارة بتهمتي التدخل والتعذيب.

0: القائد ميليشيا ما تسمى المقاومة السورية، لأنها طبعا تفتح الطريق أمام كشف ملابسات العديد من المجازر التي ارتكبت سواء في الحولة أو في بانياس أو في البيضاء، وبالتالي التحقيق في يعني شبكات الارتباط بين الأجهزة الأمنية للنظام والمجموعات السابقة التي الإرهابية طبعا التي تعمل إلى جانبه. وطبعا معراج أورال أو علي كيالي هو قائد إحدى هذه المجموعات الإرهابية التي طبعا أيضا ارتكبت يعني مجازر خارج حدود سوريا في تركيا، مجزرة الريحانية التي ذهب ضحيتها أكثر من 50 شخص. وبالتالي هناك الحقيقة توجه جديد يبدو لدى الإدارة السورية في يعني زيادة وطبعا ملاحقة المجموعات الإرهابية، وبالتالي القيام بعمليات نوعية أمنية نوعية، لأنه سبق هذا الاعتقال اعتقال أيضا شخصين مهمين في نفس المجموعة الإرهابية، أو أحدهما عمر الخطيب الذي طبعا كان متهما إلى جانب معراج في مجزرة البيضاء، وأيضا جمال طرابلسي الذي يعتبر نائب لهذا نائب معراج أوران. وبالتالي نستطيع أن نقول أن الأمن السوري نجح بالتعاون بالتأكيد مع الأمن التركي في تفكيك هذه المجموعة والقبض على رأسها والمجرمين الذين كانوا الحقيقة يسببون قلقا حتى طبعا بالنسبة للضحايا وبالنسبة لملف العدالة الانتقالية. هذا مهم جدا، لأن يعني الضحايا سيشعرون ذوي الضحايا بأن هناك سلطة تستطيع أن تقتص من الجنات ومن الذين ارتكبوا مجازر بحق أبنائهم وأقاربهم.
1: طيب برأيك سيد عمر، هذه الشخصية التي هي أيضا مطلوبة لتركيا، وموضوع هو أصلا على القائمة الحمراء للإرهابيين في تركيا منذ هجوم الريحانية ومنذ قبل أساسا، هل سيتم محاكمته داخل سوريا أم يمكن تسليمه لتركيا أيضا لمحاكمته داخل تركيا؟ كيف ستكون عملية المحاكمة برأيك لمثل هكذا شخصية هي تعد شخصية إرهابية كبيرة بالنسبة لتركيا؟
0: نعم صحيح، هذا طبعا الحقيقة اعتقال هذا المجرم يعني يثير مسألتين. أولا مسألة التعاون الأمني ما بين سوريا وتركيا، والتي أثمرت الحقيقة عن القبض على العديد من المجرمين أو من المتهمين بارتكاب مجازر، وأيضا مسألة يعني محاكمته باعتبار أن العمليات الإرهابية التي قام بها الحقيقة طالت، أو التي يتهم بأنه قام بها، طالت تركيا يعني في تفجير الريحانية وغيره، لأنه كان يعني الحقيقة يشرف على عدد من المنظمات أو المجموعات الإرهابية التي غيرت اسمها من جبهة تحرير لواء اسكندرون إلى الجبهة الشعبية إلى المقاومة السورية إلى آخره. وأيضا ارتكب جرائم في سوريا، يعني هناك اتهامات بعدد من الجرائم والمجازر، أهمها مجزرة البيضاء ومجزرة بانياس وأيضا مجزرة الحولة، هناك اتهامات له. وبالتالي المحاكمة بالتأكيد طبعا سيكون هناك تنسيق ما بين أجهزة الأمن والقضاء أيضا التركي والقضاء السوري، وفي اعتقادي لن يكون هناك مشكلة في التوصل إلى صيغة لمحاكمته على المجازر التي ارتكبت في سوريا وأيضا على المجازر التي يتهم بارتكابها في تركيا أيضا.
1: طب كيف يمكن تقييم اليوم ما تقوم به الداخلية السورية من ضبط للأمن داخل سوريا؟ هل نجحت اليوم خصوصا في ظل كل هذه التحديات الأمنية وفي مسألة ضبط السلاح داخل سوريا، هل نجحت في هذه الفترة التي تعد ربما قصيرة للحكومة الجديدة؟
0: لا شك يعني هناك نجاحات الحقيقة، لأن هنا هذه النجاحات يبدو أنها اقترنت بتوجه جديد لدى الأجهزة الأمنية السورية في سرعة التحرك وفي القبض على يعني من يتهم بارتكاب المجازر

0: أو الإرهابيين. لذلك لاحظنا أن يعني عمليات الاعتقال تسارعت، من اعتقال أول جمال طرابلسي ثم عمر الخطيب ثم طبعا معراج أورال. وبالتالي هذا يكشف أن أولا صحيح أن هناك نجاح بالتأكيد، أيضا لكنه يكشف عن توجه جديد، بمعنى أن لن يكون هناك طبعا سابقة لما كان يسمى إفلات من العقاب أيام طبعا النظام الأسد البائد. وبالتالي كل من يتهم بارتكاب مجازر يجب أن يخضع للقضاء، وأيضا ستكون السلطات الأمنية الحقيقة يعني جاهزة لكي تلقي القبض عليه وتحيله إلى القضاء المختص. لذلك بالفعل هناك نعم هناك نجاحات الحقيقة في هذا الصدد تحسب للأجهزة الأمنية السورية، التي لا شك يعني تقوم بتعاون وتنسيق مع أجهزة الأمن التركية، خاصة طبعا بعد الاتفاقات الموقعة بين الطرفين.
1: شكرا جزيلا لك عمر كوشة، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من اسطنبول. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف ميناء إسماعيل في منطقة أوديسا الأوكرانية وضرب سفينتي شحن كانتا متجهتين إلى الميناء. وقالت الوزارة إن السفينتين كانتا تستخدمان لأغراض عسكرية، مضيفة أن القوات الروسية نفذت ضربات استهدفت ميناء إسماعيل ومنشآت ومواقع أخرى في منطقة أوديسا. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استئناف استهداف مصاف النفط الروسية بعد تعليق الضربات 3 أيام استجابة لطلب أمريكي. وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن تعليق استهداف المصاف الروسية انتهى، منتقدا ما وصفه بتراجع الدعم الاستخباراتي الأمريكي لكييف بالتزامن مع تباطؤ خدمة ستارلينك في أوكرانيا، كما انتقد توجه واشنطن نحو إبرام صفقات تجارية مع موسكو عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بهدنة للطاقة بين روسيا وأوكرانيا. اتهم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجيش الأوكراني بمهاجمة مصفاتي نفط في منطقتي ريزان وساراتوف. وقال نوفاك إن أوكرانيا لا تبدي توجها نحو وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. في المقابل وصف ديمترو ليتفين مستشار الاتصالات الرئاسية الأوكرانية التقارير عن استهداف مصفاتي النفط بأنها مزيفة، موضحا أن الهجوم استهدف مركز بيانات روسي ولم يستهدف المصفاتين. اتهم مسؤول أوكراني واشنطن بمساعدة روسيا في شن هجمات على البنية التحتية، وقال إن الولايات المتحدة هددت بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بلاده. وأضاف المسؤول لوكالة فرانس بريس أن واشنطن فرضت قيودا على سرعة ستارلينك ولم تقدم تحذيرات بشأن إطلاق صواريخ باليستية روسية في ضربتين. انضم الآن إلينا من كييف مراسل تيرتي عربي ثائر عمر. ثائر مرحبا بك معنا. إذن اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول استهداف قطاع الطاقة، كييف تستهدف مصفاتي نفط روسية وأيضا روسيا تستهدف قطاع الطاقة بشكل عام في أوكرانيا.
2: بالفعل بداية السلطات الأوكرانية بما يتعلق بالاتهامات الروسية التي وجهت إليها بأنها استهدفت منشآت تابعة لمنظومة الطاقة في داخل الأراضي الروسية، وجهت هنا من قبل السلطات الأوكرانية بالنفي القاطع، وأكدت السلطات الأوكرانية أنها لم تسدد أي هجمات تابعة لمنظومة الطاقة في عمق الأراضي الروسية، خاصة بعد الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عدة أيام. ولكن في المقابل الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في مقابلة صحفية أكد أن بلاده أيضا امتنعت عن شن هجمات في عمق الأراضي الروسية على مدار 3 أيام، ولكنه في المقابل اتهم السلطات الروسية بمواصلة التصعيد وشن المزيد من الضربات على منظومة الطاقة في الأراضي الأوكرانية بناء على الهجمات الأخيرة التي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومنشآت تابعة لمنظومة الطاقة هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. وفي ذات الإطار كان قد تحدث زيلينسكي أن الصبر قد نفذ على حد تعبيره في التعاطي مع هذه الهدنة، خاصة وأن الجانب الروسي لا يلتزم، وهذا مؤشر من قبل الرئيس الأوكراني أن القوات المسلحة الأوكرانية قد تستأنف هجماتها على منشآت الطاقة في الأراضي الروسية، خاصة وأنه اتهم الجانب الأمريكي بالوقوف إلى الجانب غير الصحيح من خلال التوقف مع روسيا والانحياز إلى الجانب الروسي، بالإضافة إلى البيان الذي صدر عن شركة نفط غاز الأوكرانية الذي قالت فيها أن القوات الروسية استهدفت منشآت للبنية التحتية للطاقة في مقاطعة بلطافا في أقصى شرقي شمالي البلاد.
1: شكرا جزيلا لك ثائر عمرو مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من كييف. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. محافظ تعز يؤكد أنها تواجه كارثة إنسانية جراء الحصار الحوثي، وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من نفاد مخزونات الغذاء والمجاعة بالمدينة. ترامب يقول إن القدرة العسكرية الإيرانية انتهت، وتقرير أمريكي يتحدث عن تخطيط واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية بأم القنابل إذا استؤنف القتال. الاستخبارات السورية تلقي القبض على المدعو علي كيالي المعروف باسم معراج أورال والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس. زيلينسكي يعلن استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية، وكييف تتهم واشنطن بمساعدة موسكو في مهاجمة البنية التحتية الأوكرانية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: مسار تاريخي ترويه هذه السكة منذ أكثر من 125 عاماً. هنا لا تقف سكة الحجاز بوصفها شاهداً على الماضي فقط، بل تعود اليوم إلى الواجهة ضمن تصور حديث لممر سككي ولوجستي يربط الخليج بتركيا وأوروبا مروراً بالأردن وسوريا. في الأردن، حيث بقيت أجزاء من الخط القديم حاضرة في الذاكرة والمكان، تتحرك اليوم مشاريع حديثة تسعى إلى تحويل موقع المملكة من محطة تاريخية على طريق الحجاز إلى عقدة ربط تجارية بين الخليج وبلاد الشام وتركيا.
1: بصفتنا الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا نولي أهمية كبيرة للحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي لسكة حديد الحجاز في الأردن، ولا ترتكز مساهماتنا على إعادة إنشاء خط سكك الحديدية بقدر ما تهدف إلى ترميم مباني المحطات المرتبطة به والحفاظ عليها.
0: في أبريل نيسان 2026 وقعت الأردن وسوريا وتركيا في العاصمة عمان مذكرة تفاهم ثلاثية لتعزيز التعاون والتكامل في قطاع النقل. المذكرة لا تعني تشغيل الخط التاريخي كما كان قبل أكثر من قرن، بل تؤسس لمسار تعاون إقليمي في قطاع النقل يهدف إلى تسهيل حركة البضائع وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتطوير البنية اللوجستية بين الدول.
2: نحن لا نتحدث عن مشروع بحد ذاته، وإنما نتحدث عن تغيرات اقتصادية كبيرة سيحدثها مثل هذا المشروع أو يلعب دورا في إحداثها. كل ذلك أيضا مربوط مع فكرة ما يسمى بالبحار الأربع، بحر قزوين والأسود والخليج العربي والبحر المتوسط، مضافا إليه البحر الأحمر.

0: لكن المسار لا يقف عند هذه الدول الثلاث، فالسعودية حاضرة في الامتداد الأوسع للمشروع عبر دراسات لربطها بتركيا مروراً بالأردن وسوريا. وفي حال اكتملت هذه الرؤية، قد يتحول الخط إلى ممر إقليمي يربط الخليج بالأسواق التركية والأوروبية، ويمنح المنطقة خياراً برياً مكملاً للممرات البحرية.
1: بالنسبة للأشقاء السعوديين، سكة الحديد تقريباً واصلة لمنطقة الحديثة، تبعد كيلومتر عن الحدود الأردنية. وبالنسبة لتركيا، الجانب التركي أيضاً سكة الحديد واصلة لحدودها مع لباب الهواء مع سوريا. يتبقى موضوع الأردن وسوريا. سوريا شبكة السكك تحتاج إلى إعادة ترميم، والأردن استكمل موضوع الاستملاكات لموضوع الشبكة الوطنية، راح تكون طولها تقريباً 1000 كيلومتر.
0: اقتصادياً، يبرز الأردن نقطة ربط حيوية بين دول الخليج وتركيا، فيما تمثل تركيا بوابة رئيسية لعبور المنتجات الخليجية نحو أوروبا. ويراهن القائمون على المشروع على أن يوفر هذا الممر بديلاً برياً مكملاً للشحن البحري، أكثر مرونة في أوقات الأزمات، وقد يكون أسرع وأقل كلفة في بعض مسارات النقل، خصوصاً حين تتأثر الممرات البحرية بالتوترات الجيوسياسية أو ترتفع كلفة الشحن والتأمين.
1: الأردن بموقع الجغرافي سيخدم المنطقة، سيربط الخليج بسوريا وتركيا ومن ثم إلى أوروبا. يعني لك أن تعلمي كيف موضوع الشبكة الوطنية شبكة السكك عندما تربط المنطقة ستخدم كامل المنطقة، ومن ثم ترتبط مع أوروبا، ستخدم التجارة بشكل متكامل. الدول المتقدمة أو الدول التي يجب أن تنشط اقتصادياً وعلى كافة الصعد يجب أن تفكر في موضوع السكك.
0: وبالعودة بالزمن، فقد كانت فكرة سكة الحجاز للسلطان عبد الحميد الثاني عام 1900 لربط دمشق بالمدينة المنورة، وكان يهدف إلى تسهيل رحلة الحج إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن خطط الدولة العثمانية في تسهيل رحلة الحج بوصفها حامية للأماكن المقدسة.
2: تعد سكة حديد الحجاز أحد المكونات المهمة للإرث التاريخي والحضاري المشترك بين تركيا والأردن، ولا تقتصر حماية هذا الإرث على الحفاظ على المباني والوثائق والآثار التاريخية فحسب، بل تعني أيضاً الحفاظ على الذاكرة التاريخية المشتركة ونقلها إلى الأجيال الجديدة.
3: سكة الحجاز أحدثت في وقتها نقلة اجتماعية، حيث نشطت الحياة الاقتصادية وتحولت محطات السكة إلى مجتمعات حيوية، كما نشطت حركة النقل بين الحجاز وبلاد الشام وارتفع عدد الحجاج، كما نشطت الحركة الثقافية نتيجة التواصل بين الطلبة والعلماء من مختلف الأقطار الإسلامية.
0: لكن هذا الخط تعرض لاحقاً للتخريب والتوقف خلال الحرب العالمية الأولى وما بعدها، لتبقى أجزاء منه قائمة في الأردن وسوريا والسعودية إرثاً تاريخياً أكثر من كونها شبكة نقل عاملة بكامل طاقتها. اليوم لا يدور الحديث عن إعادة السكة القديمة كما كانت حرفياً، بل عن إعادة توظيف هذا المسار التاريخي ضمن مشاريع حديثة. في الأردن تشكل سكة حديد ميناء العقبة والشبكة الوطنية للسكك إحدى الخطوات الأقرب إلى التنفيذ، من خلال ربط الميناء بمناطق التعدين والإنتاج، مع إمكانية التوسع لاحقاً نحو سوريا وتركيا والسعودية.
1: حتمتد من العقبة حتى ميناء العقبة معان البري، هذا سيكون ميناء في كل الأنشطة اللوجستية، وسيخدم التجارة بشكل عام، ثم تنطلق السكة إلى ميناء الماضونة قريب من عمان. من الماضونة ستنطلق السكة حتى الحدود مع

0: أشقاء السعوديين ومع حدود جابر نصيب سوريا.
1: أما في سوريا فالتحدي الأكبر يتمثل في إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة واستكمال المقاطع التي تسمح بالربط بين الأردن وتركيا. وفي تركيا يمكن للممر أن يدخل إلى الشبكة التركية القائمة ومنها إلى اسطنبول وتراقيا وصولاً إلى أوروبا.
2: الربط السككي الإضافي الذي نتحدث عنه بالمواصفات العالمية التي تجعل من هذا الربط السككي مؤثراً في اللوجستيات المختلفة، قادراً على أن يلعب دوراً اقتصادياً أكبر لجهة حجم التبادل التجاري الكبير بين مثلاً تركيا إلى سوريا إلى الأردن إلى الدول الخليجية وربما يتفرع إلى العراق. طبعاً هذا سيكون خط سكة حديد دولي أكثر قدرة على استيعاب حركة النشاط الاقتصادي والتجاري والإنساني والسياحي.
1: وبين الذاكرة التاريخية والحاجة الاقتصادية يعود اسم سكة الحجاز إلى الواجهة، ليس كقطار حنين إلى الماضي فحسب، بل كفكرة لممر بري جديد قد يعيد رسم طرق التجارة في المنطقة إذا توفرت الدراسات والتمويل والأمن والتنسيق السياسي بين الدول المعنية. مشاريع الماضي قد تمنحها حاجة الحاضر فرصة جديدة، لكن الطريق إلى إحياء هذا المسار لا يزال مشروطاً بما ستكشفه الدراسات الفنية وبقدرة الدول على تحويل التفاهمات إلى سكك عاملة تربط الخليج بتركيا وأوروبا. رشا سليمان، تيرتي عربي، عمان.
3: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي. العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

محافظ طعز يؤكد أنها تواجه كارثة إنسانية جراء الحصار الحوثي، وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من نفاذ مخزونات الغذاء والمجاعة بالمدينة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إن القدرة العسكرية الإيرانية انتهت، وتقرير أمريكي يتحدث عن تخطيط واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية بأم القنابل إذا استؤنف القتال. الاستخبارات السورية تلقي القبض على المدعو علي كيالي المعروف باسم معراج أورال والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بنياس. زيلينسكي يعلن استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية، وكييف تتهم واشنطن بمساعدة موسكو في مهاجمة البنية التحتية الأوكرانية. أهلا بكم. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح في منطقة المدينة المنورة وطائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية، وقال التحالف إن قواته اعترضت ودمرت صاروخ كروز في منطقة المدينة المنورة من دون تقديم تفاصيل إضافية.

0: عن مساره أو هدفه، وأضاف أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية من دون الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار. بدورها أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 200 عنصر من الحوثيين خلال معارك بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأكد محور تعز العسكري التابع للقوات الحكومية في بيان تدمير رتل مسلح للحوثيين وإسقاط طائرة مسيرة وإعطاب دبابتين في تعز، وأشار إلى أن الطيران التابع للتحالف شن غارتين على مواقع للجماعة شرقي مدينة تعز في سياق منفصل. أفادت مصادر بتواصل المعارك في محافظة مأرب في عدد من الجبهات، من بينها محيط معسكر ماس شمال غربي المحافظة وجبهات مديريتي الجوبة وحريب، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وآليات حوثية وفق المصادر الميدانية. وفي سياق آخر، أعلنت قوات الحكومة اليمنية أسرى 5 أشخاص قالت إنهم من قيادات الحوثيين، وذلك خلال مواجهات في الجبهة الغربية لمدينة تعز. وبحسب مصادر ميدانية، فإن من بين الأسرى أكرم عامر الذي يوصف بأنه قيادي بارز برتبة لواء، ويأتي الإعلان وسط تصاعد المعارك على جبهات عدة بمحافظة تعز، فيما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين. قال محافظ تعز إن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، وتستمر التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى.
1: بين جدران هذا المشفى يختصر مشهد ما يعيش على وقعه المدنيون بمدينة تعز وسط أطون صراع ضروس، فهنا يتجلى وجه آخر من معاناة إنسانية مستمرة يدفع فيها اليمنيون فاتورة باهظة. ولعل مجرد وصول المرضى إلى المستشفيات يعد بحد ذاته أمنية صعبة المنال عند كثيرين بعد أن حال القصف وإغلاق الطرق دون الوصول إليها.
2: الخوف من إطلاق النار، يعني الطريق غير آمنة، هناك اشتباكات.
1: وعلى وقع هذه الأوضاع المأساوية تتزايد التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى.
3: لدينا أكثر من 650 مريض فشل كلوي مهددة حياتهم بفقدانها تماما، وأيضا الأطفال في الحاضنات، وأيضا المرضى في العناية المركزة.
1: وضع متردد دفع وزارة الصحة العامة في وقت سابق إلى دق ناقوس الخطر من توقف خدمات طبية منقذة للحياة في تعز جراء قرب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود من المرافق الصحية. وحملت الوزارة الحوثيين مسؤولية الحصار وعرقلة وصول الإمدادات، مطالبة بفتح طرق الإمداد وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية والمساعدات الإنسانية. وهو ما يتزامن مع تحذيرات محافظ تعز من أن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، مطالبا بتحرك دولي عاجل لرفع هذا الحصار وضمان وصول الإمدادات الإنسانية. ويأتي هذا في وقت تشدد فيه وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية على أن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الصراع المستمر.
0: هذا وحذر برنامج الأغذية العالمي من حرمان 800 ألف شخص من الإغاثة وسط مخاوف من نفاذ مخزونات الغذاء في تعز جنوب غرب اليمن، كما حذر من تفشي الجوع في اليمن مع اتساع رقعة القتال ومع تراجع وصول المساعدات الإنسانية.
4: مع تصاعد القتال وتراجع الإمدادات الغذائية،

0: وجه ملايين اليمنيين خطر تفاقم الجوع وسوء التغذية، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية كارثية واحتمال انقطاع المساعدات عن نحو 800,000 شخص. في تعز تعرقل المواجهات وإغلاق الطرق وصول المساعدات إلى المحتاجين، فيما تتزايد المخاوف من نفاد مخزونات دقيق القمح وتراجع المواد الغذائية في الأسواق. وتبرز تعز في صدارة المناطق المتضررة، إذ يقول البرنامج إن أكثر من 600,000 شخص، بينهم أكثر من 200,000 امرأة وطفل، باتوا خارج نطاق وصوله.
1: إن الجوع في اليمن يتفاقم بسرعة أمام عيوننا اليوم، كما أن تداعيات هذا التصعيد الأخير على وضع الأمن الغذائي في اليمن تنذر بعواقب كارثية للغاية.
0: وعلى مستوى البلاد يواجه أكثر من 18 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2,200,000 طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.
2: نبكر اليوم الثاني ان الشباب حقنا الرجال يخرجوا يطلبوا الله يروحوا فواضي من كثر ما يعصروا ما فيش، والقال حقنا ان كردهم معدنوا اكثرهم يتبهدلوا، والاسره حقنا العجيز يخرجوا ما كانوا، المهم البهدله علينا ترحم الله على المخيم اجمعين.
0: وبين اتساع الاحتياجات الانسانيه وتراجع القدره على تلبيتها، يحذر البرنامج من ان نقص التمويل وتعثر وصول الاغاثه قد يفاقمان الازمه، ما يجعل تأمين المساعدات والتمويل العاجل ضرورة لتفادي مزيد من الجوع والمعاناة. محمد الغول، تيرتي عربي.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مطلب الإيرانيين الرئيسي في المفاوضات هو أن تسمح لهم الولايات المتحدة بالبقاء على قيد الحياة، مؤكدا أن بلاده قضت على قدرات إيران العسكرية والنووية.
4: لقد أزن قادتهم من الصفين الأول والثاني، واختفى نصف قادتهم من الصف الثالث، والآن بات مطلبهم الرئيسي في المفاوضات أن نسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة. لقد قضينا أيضا على قدراتهم النووية، فشوهر المسألة هو أننا لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. بطريقة أو بأخرى سينتهي الأمر بسرعة كبيرة، وعندما يحدث ذلك ستنخفض أسعار النفط بشكل حاد.
3: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير قارب شراعي قالت إنه مرتبط بإيران، وكان يستخدم في مراقبة واستهداف سفن تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان. وقالت القيادة المركزية إن الحادثة وقع في 6 أكتوبر، وإن أفراد الطاقم أجلوا بسلام قبل تدمير القارب، مشيرة إلى استمرار الجهود لإعادتهم إلى بلادهم. ونشرت القيادة الأمريكية لقطات قالت إنها توثق استهداف القارب الذي وصفته بأنه كان ينفذ عمليات مراقبة مرتبطة بإيران. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، مؤكدا أنها تقاتل بكل قوتها عند الضرورة وتعزز جاهزيتها. وأضاف قاليباف في خطاب متلفز أن التفاهم مع واشنطن أتاح لطهران تعزيز قدراتها العسكرية وصمودها الاقتصادي، كما أسهم في تعزيز قوة حزب الله اللبناني. وأوضح أن هدف إيران من القتال هو إجبار خصومها على قبول مطالبها، وأن التفاهم وفر فرصا وموارد لتعزيز قدرات بلاده وفق تعبيره. كشفت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أعد خططا لضرب منشآت للطاقة ومواقع نووية في إيران. وبحسب الشبكة قد تتضمن الخطط استخدام قنبلة GBU-43 المعروفة باسم أم القنابل، في حال قرر الرئيس دونالد ترامب استئناف العمليات القتالية. وأثار مسؤولون مشاركون في مناقشات التخطيط العسكري تساؤلات بشأن مدى فاعلية هذا الخيار في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لواشنطن. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات نسف لمبان سكنية في شمال القطاع وشرقه ومدينة رفح. وقال مصدر طبي إن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للمدنيين في حي الصفطاوي شمالي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني. وفي جباليا أصيب فلسطيني بجروح متوسطة جراء إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار بكثافة باتجاه خيام للنازحين في مخيم حلاوة شرقي البلدة. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمربعات سكنية مخلاة في بيت لاهيا وشرقي مدينة غزة ورفح، فيما أطلقت آلياته النار باتجاه مناطق شرقي القرارة شمالي خان يونس وشرقي مخيم المغازي. نظمت الفعاليات الشعبية والنقابية في غزة وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج الفوري عن محتجزي أسطول الصمود العالمي في تونس، مؤكدة ضرورة تشجيع أحرار العالم لمواصلة أساطيل وقوافل فك الحصار عن غزة.
5: وسط مخيم الكتيبة غرب مدينة غزة تنظم الفعاليات الشعبية والنقابية وقفة تضامنية بالرفقة أيضا اللجنة الشعبية لاستقبال أسطول الصمود للتنديد باعتقال المتضامنين في أسطول الصمود التونسيين الأربعة ومطالبة الجمهورية التونسية بالإفراج عنهم بشكل عاجل. هذه الوقفة التضامنية تأتي اليوم في ظل رفع الصوت للإفراج الفوري للمحتجزين التونسيين والضمان سلامتهم للتعبير بشكل أو بآخر عن التضامن مع أسطول الصمود وتكريم النشطاء بأسطول الصمود الذين وقفوا في وجه تغول جيش الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على غزة. أستاذ مفيد أبو شمال، نتحدث في هذه الوقفة التضامنية عن رسالتكم وماذا أردتم أن تقولوا من خلال هذه الوقفة؟
6: يعني هذه الفعالية جاءت للتضامن مع الذين جاءوا للتضامن معنا وفك حصارنا. هؤلاء الأبطال الذين ينبغي مؤازرتهم ومكافأتهم والاحتفاء ببطولتهم بدلا من أن ينالوا ذلك الشرف. تم إيداعهم في السجون واعتقالهم وتوجيه لوائح اتهام لهم. لا أعرف ما هي مضامين هذه اللوائح، لوائح الاتهام، أنهم جاءوا لمساعدة أشقائهم. هذا واجب، هذا حق، حق على كل الأحرار، ليس في الدول العربية فحسب بل في كل دول العالم. ولذلك جاءت هذه الفعالية للمطالبة وإيصال صوت هؤلاء المعتقلين بأنه ينبغي إطلاق سراحهم فورا، وعلى الحكومة التونسية الشقيقة أن تتضامن بنفسها مع قضيتنا الفلسطينية، وهي أن تحرك أساطيل وقوافل لفك الحصار عنا ومساعدتنا بدلا من اعتقال المتضامنين والنشطاء.
5: إذن هذه الوقفة التضامنية أيضا أرادت أن تقول بأن قوافل كسر الحصار يجب أن لا تتوقف، وأسطول الصمود يجب أن يتجدد كل مرة يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بإيقافه ومنعه من إيصال الغذاء إلى الفلسطينيين المحاصرين منذ ثلاثة أعوام والذين تمارس ضدهم حرب إبادة جماعية هي مستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار. ربع العشرة مترة عربي من وقفة تضامنية مع نشطاء أسطول الصمود العالمي.
3: تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال مدير الحرم الإبراهيمي لليوم الثامن على التوالي وسط تصاعد إجراءاتها الرامية إلى تقويض صلاحيات الأوقاف الفلسطينية وفرض سيطرتها على الحرم عبر ملاحقة العاملين فيه والتضييق على المصلين وتقييد الشعائر الدينية.
7: تترقب عائلة مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة جلسة محاكمته أمام محكمة إسرائيلية اليوم بعد 8 أيام على اعتقاله برفقة رئيس السدنة همام أبو مرخية من داخل الحرم على خلفية رفضهما تسليم سلطات الاحتلال مفاتيح المقامات الدينية والأثرية.
8: معتز يعني إله في هذا اليوم 8 أيام تنقل فيها بين طبعا تيلم مغفر للتحقيق ومن ثم إلى مركز عصيون، وبعد ذلك الآن موجود في سجن عوفر. اليوم له محكمة، نأمل إن شاء الله تعالى أنه يتم الإفراج عن معتز في هذا اليوم.
7: أبو سنينة الذي سبق أن اعتقلته سلطات الاحتلال وأبعدته عن الحرم الإبراهيمي أكثر من 6 مرات ولفترات امتدت لأشهر، ليس الوحيد الذي يتعرض لهذه الملاحقات. فبحسب الأوقاف الفلسطينية تسعى سلطات الاحتلال إلى تقويض صلاحيات

0: الأوقاف داخل الحرم عبر التضييق على العاملين فيه وملاحقتهم وإعاقة مهامهم ضمن مخطط إسرائيلي متواصل للسيطرة على المكان.
1: الإجراء غير صحيح، هم يعني أنهم بيمنعوا المصلين، بيمنعوا الموظفين من دخول الحرم الإبراهيمي الشريف يوميا يتم تعطيل الموظفين دخولهم إلى الحرم الإبراهيمي الشريف وصلبهم على الأبواب يعني لفترات طويلة.
0: إجراءات إسرائيلية متسارعة داخل الحرم الإبراهيمي وفي محيطه، أبرزها مؤخرا محاولات الاستيلاء على مفاتيح المقامات والأروقة بما فيها الغار الشريف، إلى جانب منع رفع الأذان منذ نحو 4 أشهر بذريعة أعمال الصيانة. أما القيود المتصاعدة على الأرض فتعكس توجها إسرائيليا لم يعد خافيا. كل خطوة جديدة يتخذها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقربه من فرض السيطرة الكاملة عليه، تارة بتهويد معالمه وأخرى بالتضييق على إدارته ورواده وملاحقتهم سعيا لاستكمال استيطانه. سامر رويش، الترت عربي، الخليل.
2: أعلن جهاز الاستخبارات العامة السورية القبض على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال المتهم الرئيسي في مجزرة بانياس وتفجير بلدة الريحانية التركية عام 2013. وقال الجهاز إن قواته ألقت القبض على علي كيالي أثناء محاولته الفرار عبر الحدود السورية، ويتهم كيالي بالمسؤولية عن مجزرة بانياس التي راح ضحيتها مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال، وعن تفجير بلدة الريحانية في ولاية هطايا التركية الذي أسفر عن مقتل 53 شخصا من الأتراك والسوريين. أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاما بحق مدانين بارتكاب جرائم خلال أحداث الساحل السوري في مارس عام 2025، وقضت المحكمة بالإعدام على مدانين 2 بتهم الاعتداء وإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وتولي قيادة عصابات مسلحة، كما حكمت بالسجن 20 عاما على مدان من وزارة الدفاع بتهمة القتل العمد، وبالسجن 2 عامين على ضابطين من الوزارة بتهمتي التدخل والتعذيب. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استئناف استهداف مصاف النفط الروسية بعد تعليق الضربات 3 أيام استجابة لطلب أمريكي. وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن تعليق استهداف المصاف الروسية انتهى، منتقدا ما وصفه بتراجع الدعم الاستخباراتي الأمريكي لكييف بالتزامن مع تباطؤ خدمة ستارلينك في أوكرانيا، كما انتقد توجه واشنطن نحو إبرام صفقات تجارية مع موسكو عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بهدنة للطاقة بين روسيا وأوكرانيا. اتهم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجيش الأوكراني بمهاجمة مصفاتي نفط في منطقتي ريزان وساراتوف، وقال نوفاك إن أوكرانيا لا تبدي توجها نحو وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. في المقابل وصف ديمترو ليتفين مستشار الاتصالات الرئاسية الأوكرانية تقارير عن استهداف مصفاتي النفط بأنها مزيفة، موضحا أن الهجوم استهدف مركز بيانات روسي ولم يستهدف المصفاتين. اتهم مسؤول أوكراني واشنطن بمساعدة روسيا في شن هجمات على البنية التحتية، وقال إن الولايات المتحدة هددت بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بلاده. وأضاف المسؤول لوكالة فرانس بريس أن واشنطن فرضت قيودا على سرعة ستارلينك ولم تقدم تحذيرات بشأن إطلاق صواريخ باليستية روسية في ضربتين. قال نائب رئيس الوزراء الهولندي روب ييتين قبيل قمة لقادة الاتحاد الأوروبي إن على جميع القادة الأوروبيين بذل

0: مزيد من الجهد لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
1: أدعو جميع القادة الأوروبيين إلى تقديم المزيد من الدعم، سواء على الصعيد المالي أو العسكري أو غير العسكري، لأن العديد من الدول الأوروبية تتأخر في دعمها لأوكرانيا. علينا تكثيف جهودنا لضمان قدرتهم على الانتصار في هذه الحرب العبثية.
0: قتل 28 شخصا على الأقل، بينهم 27 طالبا ومعلما، وأصيب أكثر من 40 آخرين جراء انهيار سقف مدرسة خاصة في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان. وذكرت مصادر باكستانية أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها للبحث عن طلاب وعاملين محاصرين تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن بعض المصابين في حالات حرجة. ناقش مؤتمر دولي في إسلام أباد سبل تنسيق جهود المؤسسات والمبادرات المحلية لمكافحة الفقر في باكستان، التي تواجه ارتفاعا في معدلاته خلال السنوات الأخيرة وسط تحديات اقتصادية وتداعيات التغير المناخي التي أثرت على آلاف الأسر، ولا سيما في المناطق المحيطة بالأنهار.
2: بمشاركة أكثر من 400 باحث إلى جانب أصحاب مبادرات ومشاريع من مختلف الأقاليم، اختتم صندوق مكافحة الفقر في باكستان مؤتمره الدولي بعنوان من الفقر إلى الازدهار. وقد أعلن الصندوق عن إنشاء إطار موحد لجمع المبادرات والمشاريع الناجحة في القطاع.
3: لقد جرى اختبار عدة برامج لمكافحة الفقر في الأقاليم، ولذلك جمعنا البرامج الناجحة، ونسعى مع الحكومة الفيدرالية إلى إنشاء إطار موحد يتيح لجميع الجهات التنسيق والتكامل بعد النقاشات في هذا المؤتمر لتنفيذ برامج الحد من الفقر، بما يتجاوز معالجة مسألة الدخل ويمتد إلى التمكين في المناطق الأقل تنمية.
2: بينما تشارك الحكومة في المؤتمر لتطوير سياسات الحد من الفقر بالاستفادة من التجارب الميدانية للمؤسسات الأهلية،
4: تنظر الحكومة إلى هذه الحوارات وأنشطة الشركاء من المنظمات غير الحكومية باعتبارها جهات بحثية ميدانية تتكامل نتائج عملها للتوصية بالمسار المناسب لتنفيذ السياسات، وهو ما يساعدنا أيضا على إعادة صياغة سياساتنا.
2: وقد شارك أصحاب عشرات المشاريع الإنتاجية من مختلف الأقاليم في معرض على هامش المؤتمر لعرض منتجاتهم والتشبيك مع أقرانهم لتبادل التجارب والتسويق.
5: إنها مبادرة جيدة جدا، فمن خلال هذا المؤتمر وهذا المعرض نتمكن من بناء علاقات والتواصل مع أشخاص جدد وتسويق منتجاتنا، كما أنه يساعدنا على تطوير المنتجات.
2: بينما يساعد الصندوق أصحاب المواهب من الشباب لتحقيق أهدافهم في عدد من القطاعات،
6: نود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى مؤسسة مكافحة الفقر لأنها تقدم الدعم للشباب ذوي المواهب والقدرات من أجل تحقيق أهدافها في مجالات الرياضة والأعمال والتعليم.
2: وتظهر الأرقام ارتفاع نسبة الفقر في باكستان من 21% عام 2019 إلى 28% في العام الحالي وفق تقديرات البنك الدولي، ليبلغ عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر نحو 70 مليون شخص. بين ضغوطات الفقر ومحدودية الموارد، يحاول مؤتمر مكافحة الفقر في باكستان اقتراح حلول تكاملية بمشاركة مختلف القطاعات لتقديم برامج مستدامة تسهم في خلق فرص عمل للحد من البطالة التي يواجه تبعاتها أكثر من 5 ملايين باكستاني. حيث ناصر تريتي، عربي، إسلام أباد.
0: شهدت مدينة اسطنبول أمطارا غزيرة سجلت أعلى معدل هطل منذ العام 1942، وبلغت كمياتها 261 كيلوغراما لكل متر مربع. وقال والي اسطنبول داوود جول إن الأمطار أدت إلى حدوث فيضانات وطن

0: مضطربة في الطرق وحركة الطيران، وأفاد بوفاة شخصين وإصابة 3 آخرين نقلوا إلى المستشفى، مبينا أن حالات المصابين جيدة ولا يوجد خطر على حياتهم. وأضاف جول أن فرق الإنقاذ أجلت 2722 شخصا وحولت 51 رحلة جوية إلى مطارات بديلة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. محافظ تعز يؤكد أنها تواجه كارثة إنسانية جراء الحصار الحوثي، وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من نفاد مخزونات الغذاء والمجاعة بالمدينة. ترامب يقول إن القدرة العسكرية الإيرانية انتهت، وتقرير أمريكي يتحدث عن تخطيط واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية بأم القنابل إذا استؤنف القتال. الاستخبارات السورية تلقي القبض على المدعو علي كيالي المعروف باسم معراج أورال والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس. زيلينسكي يعلن استئناف الضربات على مصاف النفط الروسية، وكييف تتهم واشنطن بمساعدة موسكو في مهاجمة البنية التحتية الأوكرانية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد. نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
4: Komşumuz Suriye,
5: Gazze'de.
6: But this gentleman from a place called
5: Güç
6: Turkey.
5: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
6: Has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
5: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
7: Şimim et aşmadan Hamas.
5: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır.
8: Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz.
5: Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor.
8: İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
9: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı...
10: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
5: Dünya beşten büyüktür demeye devam ediyoruz.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم مباحثات تركية أوروبية في بريكسل لتحديث الاتحاد الجمركي وإزالة العقبات أمام التجارة والاستثمار. صندوق النقد يتوقع انكماشا حادا للاقتصاد العراقي هذا العام ب 16%.

0: قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن الاستثمارات الأوروبية شكلت 70% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده. ودعا وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إلى تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي الساري منذ 3 عقود لمواكبة التحولات الاقتصادية. جاء ذلك خلال قمة الأعمال التركية الأوروبية في بروكسل لبحث تعزيز التعاون وإزالة عقبات التجارة والاستثمار.
1: تحديث الاتحاد الجمركي وتعزيز الاستثمارات والتعاون الصناعي أبرز محاور قمة الأعمال الأوروبية التركية التي استضافتها بروكسل لبحث مجالات تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي في ظل تحديات متزايدة تتعلق بالتنافسية العالمية وأمن سلاسل التوريد.
2: تؤمن بلجيكا أن تركيا جزء من الأسرة الأوروبية وشريك أساسي في حلف الناتو، وحان أوان تعزيز علاقاتنا الاقتصادية وتحديث الاتحاد الجمركي والعمل معا لمواجهة التحديات المشتركة.
1: ويحتل الاتحاد الأوروبي صدارة أكبر الشركاء التجاريين لتركيا، حيث تجاوزت تجارة السلع البينية 233 مليار دولار العام الماضي، بينما مثلت الاستثمارات الأوروبية في تركيا 70% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى البلاد.
3: سجلنا العام الماضي مستوى قياسيا جديدا في تجارة السلع مع تركيا، تجاوز 243 مليار دولار، إضافة إلى 47 مليارا في تجارة الخدمات.
1: لكن هذا الترابط لا يعني عدم وجود خلافات، فقد أثارت السياسات الصناعية الأوروبية الجديدة مخاوف الجانب التركي الذي يحذر من أن تؤدي قواعد صنع في أوروبا إلى إضعاف سلاسل الإنتاج والإمداد المتكاملة بين الجانبين وزيادة تكاليف الصناعة.
4: ينبغي ألا نسمح للعقبات القائمة بالتأثير في العلاقات الاقتصادية بين تركيا والاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الجمركي ومفاوضات الانضمام، ونسعى إلى تعزيز الحوار بين الحكومات وقطاع الأعمال لتقريب وجهات النظر.
1: ومع تعدد مسارات الشراكة الأوروبية التركية، يؤكد اقتصاديون أن كلفة القيود على الشركات تبقى الدافع الأقوى لتسريع الحلول بهدف الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي.
5: سعت قمة أوغمونت إلى دفع التعاون الاقتصادي بين تركيا والاتحاد الأوروبي نحو تعاون أوسع يتجاوز التبادلات التجارية إلى الصناعة والطاقة والتكنولوجيا. ويرى الجانب التركي أن التحدي يتمثل في ترجمة المداولات إلى خطوات تعزز التعاون وتوسع آفاق التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية. باسل الطناني، تيريتي عربي، بروكسل.
0: وللحديث عن هذا الموضوع معنا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي أحمد سلامة. مرحبا بك أستاذ أحمد معنا، وأبدأ معك بهذه المباحثات لتحديد الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي. أي مكاسب اقتصادية من الممكن أن يحققها للجانبين؟
6: أهلا وسهلا بحضراتكم وشكرا جزيلا. طبعا إحنا بنتكلم على موضوع تحديث الاتحاد الجمركي ما بين تركيا وما بين أوروبا بقالنا أكتر من حوالي من 3 لـ4 سنوات. الاتفاقية الحالية أبرمت عام 1996، وبالتالي بنتكلم على 30 سنة من اتفاقية نقدر نقول إن هي كانت حالياً أو الوقت الحالي لا يسمح بأن يتم الاستمرار بها نظراً للتطورات اللي تمت على الاقتصاد العالمي وخاصة على الاقتصاد الأوروبي. والنقطة الأهم هو أن الاتحاد الأوروبي حالياً هو الذي يحتاج إلى تحديث هذه الاتفاقية مع تركيا. طبعاً لا ننسى أن خلال العام الماضي حجم التبادل التجاري ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي وصل إلى 233 مليار دولار، وأن تركيا يعني الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول إلى لتركيا. وأيضا هذه الاتفاقية هي الاتفاقية الوحيدة

0: والتجاري طبعا مع يعني تفاقم الحروب اللي تمت خلال الفترة الماضية وتأثر سلاسل التوريد، وخاصة مع ظهور طبعا او اغلاق مضيق هرمز خلال الفتره الماضيه، والاعتماد ايضا على السلع الصينيه اللي بتيجي من في حدود حوالي من 30 ل 35 يوم، وبالتالي اوروبا اصبحت الان حاليا تحتاج الى تركيا، وتركيا اصبحت الان انتقلت من مرحله كدوله ترانزيت الى كدوله تدعم او نقدر نقول لها دور محوري ورئيسي في مجال الطاقه بالذات، وايضا في مجال سلاسل التوريد. فيعني لو احنا حتى كمان ذكرا لموضوع الطاقه، التركيه هي اللي انقذت اوروبا
1: طيب،
0: في
1: قبل أن
0: مساله الغاز
1: نفصل
0: الروسي
1: أستاذ أحمد في
0: واستبداله
1: الجانب
0: بغاز
1: الطاقة
0: اذربيجان.
1: بالنسبة لتركيا، مثل ما تفضلت الاتحاد الأوروبي طبعا مثل ما ذكرت هو الشريك التجاري الأول لتركيا، وإذا ما تحدثنا عن تنافسية الصادرات التركية، أي أثر لهذا الاتفاق وتحديث هذا الاتفاق على تنافسية الصادرات الأوروبية أو التركية في الأسواق الأوروبية؟
0: في البداية يجب أن نعلم أن حاليا في عندنا 3 قطاعات تركيا تتصدر فيهم، أو نقدر نقول يعني هي المركز الأول للمنتجات الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي، هو مجال قطاع السيارات وأيضا الأجهزة الكهربائية ومجال المنسوجات. فتركيا بتصدر 70% من احتياج الاتحاد الأوروبي من هذه القطاعات، ده العامل الأول. العامل الثاني وهو أن خلال ال30 سنة اللي فاتوا تركيا يعني حاليا نقدر نقول انها اكتسبت الخبرة، او مصنعين الاطباق اكتسبوا الخبرة لانتاج منتجات ليها او تعتمد على المعايير الاوروبية، وبالتالي المصنع التركي اصبح لا يجد اي عوائق من تصدير منتجاته الى دول حتى كمان خارج الاتحاد الاوروبي. فبالتالي الاستفادة الأكبر طبعا هتكون لتركيا، نظرا لأن الاعتماد على المنتج التركي، وبالتالي أيضا التعليم المصنع التركي للمعايير الأوروبية الحالية. الشيء الثاني هو كمان موضوع العمالة، احنا بنتكلم على ان في الاتحاد الاوروبي دلوقتي حاليا تكلفة العمالة تكلفة باهظة جدا، ولن تجد اوروبا افضل من تركيا كاعتماد على تركيا سواء كان في العمالة الماهرة او حتى كمان اعداد المصنعين الأتراك الموجودين حاليا داخل السوق التركي. احنا مثلا شركات زي شركة فورد ورينو وفيات 80% من السيارات اللي بيتم استخدامها في الاتحاد الأوروبي هي أصلا مصنعة داخل تركيا. في مجال الأجهزة الكهربائية يعني أصدقائنا اللي عايشين في أوروبا أكيد عندهم ثلاجات وغسالات وأجهزة كهربائية من ماركات زي بيكو أو أرتشليك أو أيا كان من الماركات
1: وهنا نتحدث
0: التركية،
1: أستاذ
0: يعتبر
1: أحمد
0: حاليا
1: عن
0: دلوقتي رقم
1: الاستثمارات
0: واحد.
1: الأوروبية التي تمثل نحو 70% من التدفقات الأجنبية إلى تركيا، وهنا نتساءل عن ماذا يعكس ذلك عن مكانتها الاستثمارية بالنسبة لتركيا كذلك؟
0: حاليا كما ذكرنا تركيا اوروبا من الناحيه الصناعيه هي تعتمد على تركيا كالباب الخلفي للتصنيع، وايضا كمان لاعاده تصدير منتجاتها الى خارج الاتحاد الاوروبي. ولكن مع ظهور المشاكل الديموغرافيه وايضا الجيوسياسيه الحاليه، سواء كان في طبعا التأثر بسلاسل التوريد، احنا بنتكلم مكانة تركيا ارتفعت بشكل ملحوظ، نظرا لان حاليا لن تحتاج اوروبا الى الاستيراد من الصين في حدود حوالي من 30 ل 35 يوم، وايضا هناك عوائق لوصول هذه المنتجات، وتركيا بامكانها ان هي تصدر هذه المنتجات في خلال من 3 الى 7 ايام فقط. فبالتالي تحديث الاتفاقيه الحاليه او الاتحاد قد الاتحاد الأجمركي الحالية هي أيضا أمر هام جدا لأوروبا قبل تركيا. احنا أيضا في مجال الطاقة، ولو هنتكلم على مكانة الصادرات أيضا التركية، احنا عندنا خط تناب وخط أيضا كمان تركي ستريم اللي بيصل الغاز إلى دول جنوب وشرق أوروبا زي إيطاليا وزي كمان اليونان، وأيضا وصول الغاز عبر خط أذربيجان اللي بيمر عبر تركيا خط تناب من بحر قزوين. عندنا أيضا الاعتماد على تركيا في توريد مثل هذه الـ يعني سلاسل الطاقة، أيضا الغاز المسال اللي يصل إلى تركيا عن طريق قطر مثلا أو الجزائر أو الولايات المتحدة الأمريكية. تركيا عندها من المحطات محطات تسييل الغاز اللي تقدر تربط

0: هذا الغاز المسال إلى الشبكة اللي تصل إلى أصدقائنا الأوروبيين.
1: وهنا يطرح التساؤل ربما حول الدور الذي تلعبه تركيا في تعزيز سواء أمن الطاقة إضافة إلى سلاسل التوريد الأوروبية في ظل كل ما تحدث عنه أستاذ أحمد.
0: لو احنا بنتكلم على سلاسل الطاقه، اعتماد دلوقتي حاليا اعتماد تركيا او اعتماد اوروبا على تركيا في مجال الطاقه اصبح امر محتوم خلاص. يعني احنا خلال السنتين الماضيتين وايضا مع يعني العقوبات التي فرضت على روسيا وعدم تصدير الغاز الروسي الى الاتحاد الاوروبي، فاصبحت تركيا هي اللاعب الاقليمي او نقدر نقول مركز الطاقه في الاقليمي لدول كثيره جدا. حتى كمان في بجانب مجال الطاقه من الـ او استبدال الغاز الروسي، عندنا كمان طريق التنميه او البترول اللي هيتم ربطه من العراق عبر الانابيب الى تركيا وايضا تصديره الى اوروبا. فبالتالي هذا امر لم نكن نتحدث عنه من 5 سنوات ماضيه. فبالتالي احتياج اوروبا الى ايضا كمان تحديث الاتفاقيه دلوقتي حاليا هيخلي تركيا تقدر انها تزيد من نشاطها في مجال الخدمات ومجال ايضا المناقصات الحكوميه الاوروبيه اللي دلوقتي حاليا بتعاني منه الشركات الاوروبيه، وسيحل محلها الشركات التركيه اللي عندها القدره والمصنعين الاتراك طبعا عندهم القدره على الحصول على مثل هذه المناقصات وتوفير ايضا احتياجات اوروبا من هذه المنتجات.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي أحمد سلامة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه توقعات بانكماش حاد للاقتصاد العراقي هذا العام.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: أهلا بكم من جديد. توقع صندوق النقد الدولي تسجيل الاقتصاد العراقي انكماشا حادا خلال العام الجاري في أحد أشد التراجعات المتوقعة بين الاقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تخفيف كلفة السلع الأساسية بعد إعفاء واردات الغذاء والأدوية من الرسوم الجمركية.
1: انكماش حاد ب 16% يتوقعه صندوق النقد الدولي للاقتصاد العراقي هذا العام، يعكس شدة الأزمة المالية الاقتصادية التي يشهدها ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، متأثرا بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط واضطراب صادراته النفطية وتجارته الخارجية. في المقابل يرجح الصندوق ارتدادا قويا للاقتصاد العراقي العام المقبل بنمو مقدر عند 19% مع افتراض تحسن الظروف التي أثرت في النشاط النفطي. وتتجاوز ضغوط التدهور الاقتصادي هذا العام إلى الحسابات الخارجية، إذ يتوقع الصندوق ارتفاع عجز الحساب الجاري العراقي إلى 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 3.8% العام الماضي، بينما يرجح ارتفاع التضخم إلى 3.5% مقابل 3.2% العام الماضي. وفي مواجهة الضغوط على السوق المحلية، عومت السلطات سعر الصرف الرسمي للدينار ب 15% إلى 1520 دينارا للدولار، ما يزيد تكلفة شراء الدولار على المتعاملين، وبالتالي يدفع الكلفة المحلية للسلع المستوردة صعودا.
2: انا او رجال كأبو علوة مستورد اليوم، انا مبرز تيجي انت للشعب، الشعب

0: مواد غالية ما يشتري. عندنا عمال، العمال نصها بطلتها مخطية بسبب هاي الظروف. السوق فارغ، الحركة كلها انشلت.
1: وعلى الإثر أصدرت الحكومة قراراً بإعفاء واردات الغذاء والأدوية من الرسوم الجمركية في محاولة لتخفيف جانب من الأعباء على المستهلكين، لكن اقتصاديين اعتبروا أن جدوى الخطوة تكمن في مدى انتقال خفض الرسوم إلى المستهلك النهائي في ظل استمرار تأثير سعر الصرف وتكاليف النقل والاستيراد على تكلفة المعيشة.
2: يعني ما أقدر أنا أقنط شنو قبل ما يصعد الدولار. هسه موكو بعد ما اقدر لك حصمني، عرفت شلون؟
1: وتضع هذه التطورات العراق امام معادله صعبه بين تخفيف تكاليف الحياه اليوميه والحفاظ على قدره الدوله على تمويل الانفاق في اقتصاد تعتمد ميزانيته باكثر من 90% على الايرادات النفطيه، بينما يبقى التعافي المتوقع رهنا بتحسن ظروف الانتاج والتصدير لمنتجات الطاقه ومشتقاتها واستقرار حركه التجاره والشحن في المنطقه. محمد بشر، تريتا عربي.
3: من البصرة معنا الخبير الاقتصادي دكتور أحمد صدام. نرحب بك دكتور أحمد معنا، واسمح لي أن أبدأ الحديث معك بهذه التوقعات لصندوق النقد الدولي بانكماش الاقتصاد العراقي ب 16%. ما دلالة هذه التقديرات والتوقعات؟
4: شكرا جزيلا على الاستضافة. هذه التوقعات أكيد مرتبطة بحكم هشاشة الاقتصاد العراقي والاعتماد الكبير على النفط بنسبة تفوق 90%. أزمة مضيق هرمز والتوترات الجيوسياسية أثرت بشكل كبير في الأشهر الماضية، يعني كان في السابق يعني قبل شهرين من الآن ما يقارب عجز شهري بحدود 2 مليار دولار شهريا، ما عدا بيانات شهر سبتمبر أيلول كان هناك تحسن بحدود يعني ارتفاع مستوى الصادرات النفطية إلى حدود 6.5 مليار دولار لشهر أيلول فقط، وبالتالي أصبح العجز الكبير هو الهاجس الرئيسي الذي يؤثر بشكل يعني مباشر على واقع النشاطات الاقتصادية وعلى قدرة الحكومة وحتى في الموازنة والتخصيصات الاستثمارية تحديدا. وبالتالي اليوم أجبرت الحكومة مثلا على رفع سعر صرف الدولار أو تخفيض قيمة الدينار العراقي، بالإضافة إلى التقليل مثلا من عدد من الأنشطة وتخفيض مستوى النفقات الاستثمارية المحددة في الموازنة بحيث لا تتجاوز الآن 7%، بينما في السابق كانت أفضل نسبيا. كل هذه المتغيرات أكيد تقود إلى انكماش في مستوى النشاط الاقتصادي، وهذا الأمر أيضا يعني متأصل بتراكمات سابقة في مقدمتها ضعف النشاطات الاقتصادية لا سيما في مجال الزراعة والصناعات التحويلية وكذلك في مجال الخدمات. يضاف إلى ذلك يعني ضعف عام في مستوى دور القطاع الخاص والحوافز الممنوحة إلى القطاع الخاص والمدفوعة بالأزمة الحالية، وبالتالي كل ذلك أكيد يقود بالمجمل إلى انكماش، وهذا التوقع أكيد يكاد أن يكون أكيدا في واقع الاقتصاد العراقي في العام المقبل.
3: اسمح لي أن أتوقف معك في كلامك عن أن الحكومة العراقية أجبرت على خفض قيمة الدينار بنحو 15%، لكن فعليا وواقعيا ما قدرة هذا الإجراء على تخفيف الضغوط المالية؟
4: لا أعتقد تغيير سعر صرف الدولار ممكن أن يخفف من مستوى الضغوط المالية ما لم يكن هناك ارتفاع في مستوى الصادرات النفطية بالكمية المحددة بحدود 3.5 مليون برميل يوميا، وسعر مقبول بحدود 80 دولار على أقل تقدير للبرميل الواحد. تغيير أو تخفيض قيمة العملة العراقية ممكن أن يوفر للموازنة ما بين 12 إلى 15 تريليون دينار عراقي، يعني ما يقارب 8 إلى 9 مليار دولار سنويا، وهذا لا يمكن أن يسد حدة العجز الكبير الموجود والانخفاض الكبير في الاحتياطيات. يعني الاحتياطيات البنك المركزي تحديدا انخفضت بنسبة 34% من 100 مليار دولار إلى ما يقارب الآن 70 مليار دولار، وهذا الانخفاض في مستوى احتياطيات البنك المركزي أكيد يقوض جهود البنك المركزي والسياسة النقدية ويضعف الثقة حتى في مستوى العملة الوطنية. وبالتالي اليوم حل الأزمة هو لا يكمن في تغيير أو تخفيض قيمة العملة بقدر ما يكمن في ضغط النفقات. التناقض الموجود

0: اليوم في الموازنة العامة للدولة هو زيادة، هناك زيادة في مستوى النفقات بشكل أكبر من الموازنات السابقة وقبل أزمة مضيق هرمز، يقابل ذلك ذهاب الحكومة باتجاه تغيير قيمة العملة العراقية أو تخفيض سعر صرف العملة العراقية. هذا يفترض أن يقابل بضغط في مستوى النفقات، ولكن لم يتحقق هذا الأمر. يعني مستوى موازنة بحدود 217 تريليون دينار عراقي، وهي من أكبر الموازنات. كان من الممكن تخفيض قيمة الموازنة أو ضغط النفقات غير الضرورية، وبالتالي هذا لا يدفع باتجاه مثلا تخفيض قيمة العملة العراقية وخلق حالة من الإرباك في داخل السوق.
1: بالنسبة دائما لهذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، نتحدث عن إعفاء واردات الغذاء والأدوية من الرسوم الجمركية. إلى أي حد يمكن أن تحد هذه الإجراءات من ارتفاع الأسعار؟
0: هذا الأمر يبقى مرهون بمستوى الرقابة على أسعار السوق. فإذا ما افترضنا وجود رقابة شديدة على حركة الأسواق وعلى التجار، هذا ممكن أن يجدي نفعا. ولكن ما نشاهده حاليا هو أنه لا أعتقد أن تخفيض أو إعفاء جمركي لاستيرادات الأدوية والأغذية ممكن أن يقلل من مستوى الأسعار، بل على العكس، أعتقد المستوردون سوف يعتبرون هذا الإعفاء هو بمثابة تعويض للفارق في سعر صرف الدولار. يعني لنفترض مثلا تاجر يستورد أدوية وأغذية بقيمة مليون دولار، كان في السابق بحدود 132 ألف دولار سعر الصرف للمئة دولار. الفرق الحالي ما بين سعر الصرف السابق والسعر الحالي هو بحدود 132 ألف دولار. لو نفترض إعفاء، ولنفترض الآن مثلا أنه نسبة الضريبة بحدود 8% بشكل عام، هذا ممكن أن يوفر من 70 إلى 75% من قيمة الفرق الذي يدفعه التاجر في الاعتمادات المستندية وفقا لسعر الصرف الجديد. ولهذا أقول أن المستوردون سوف يعتبرون هذا هو بمثابة تعويض للفروقات التي يدفعوها وفقا لسعر الصرف الجديد، وبالتالي لا أعتقد هو سيقود بشكل مباشر إلى انخفاض في مستوى الأسعار ما لم تكن هناك رقابة شديدة. وأيضا الأمر يبقى مرهون مثلا بمستوى المخزون من السلع بالأسعار السابقة ومستوى التنافس في حركة التجارة. أو ربما هذا الإعفاء ممكن أن يشجع تجار آخرين على استيراد سلع غذائية وأدوية، وبالتالي ممكن أن يقود إلى رفع مستوى العرض ويخلق حالة من التنافس. في هذه الحالة فقط ممكن أن يحقق هذا استقرار في مستوى أسعار سلع السوق مثل السابق.
1: وبالتالي نتحدث هنا لربما عن الخيارات المتاحة أمام الحكومة العراقية، سواء لاحتواء الأسعار أو الحفاظ على الإنفاق العام كذلك.
0: نعم صحيح، يعني أبسط الخيارات هي ممكن أن تكون في تجديد الرقابة بشكل يعني كبير حتى يكون هناك جدوى اقتصادية من هذه الإعفاءات. يعني اليوم النظام الجمركي كأنما تخلى عن ما يقارب من نصف إلى مليار دولار من الإيرادات التعرفة الجمركية المفروضة على المواد الغذائية والأدوية، وبالتالي حتى يتحقق الهدف هذا يفترض أن تكون هناك رقابة على حركة الأسعار، ويفترض أن تكون أيضا محاسبة شديدة. أيضا كان من المفروض أن يكون هناك يعني ضغط لمستوى النفقات وتوجيهها بشكل سليم في سبيل تخفيف من حدة الأزمة. وأيضا نحتاج إلى حوكمة رئيسية، يعني هناك مشكلة هيكلية مثلا حتى في موظفي القطاع العام، هناك بعض الرواتب المزدوجة وموظفين وهميين ما يسمى بالموظفين الفضائيين، كل هذا يحتاج إلى رقمنة حقيقية. أيضا يحتاج الاقتصاد، يعني هذا ممكن أن يتحقق ضمن المدى القصير، إلى رقمنة الجباية الضريبية على سبيل المثال، وكذلك الجباية الجمركية. يعني هناك فاقد كبير وهدر مالي كبير بسبب عدم وجود أنظمة إلكترونية ورقمنة في سبيل يعني تحشيد وتحسين مستوى الإيرادات بشكل رئيس، بحيث تذهب بشكل مباشر إلى خزينة الدولة. هذا الأمر لم يتحقق بسبب عدم وجود يعني بنى تحتية رقمية ممكن أن تحكم السيطرة على الإيرادات غير النفطية بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من البصرة الخبير الاقتصادي دكتور أحمد صدام. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: محافظ تعز يؤكد أنها تواجه كارثة إنسانية جراء الحصار الحوثي، وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة جراء نفاد مخزونات الغذاء. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيريتي عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إن القدرة العسكرية الإيرانية انتهت، وتقرير أمريكي يتحدث عن تخطيط واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية بأم القنابل إذا استؤنف القتال. الاستخبارات السورية تلقي القبض على المدعو علي كيالي المعروف باسم معراج أورال والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بنياس.

أهلا بكم من جديد. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح في منطقة المدينة المنورة وطائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية. وقال التحالف إن قواته اعترضت ودمرت صاروخ كروز في منطقة المدينة المنورة من دون تقديم تفاصيل إضافية عن مساره أو هدفه. وأضاف أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية من دون الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار. بدورها أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 200 عنصر من الحوثيين خلال معارك بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأكد محور تعز العسكري التابع للقوات الحكومية في بيان تدمير رتل مسلح للحوثيين وإسقاط طائرة مسيرة وإعطاب دبابتين في تعز. وأشار إلى أن الطيران التابع للتحالف شن غارتين على مواقع للجماعة شرق

0: شرقي مدينة تعز في سياق منفصل، أفادت مصادر بتواصل المعارك في محافظة مأرب في عدد من الجبهات، من بينها محيط معسكر ماس شمالية غربية المحافظة وجبهات مديريتي الجوبة وحريب، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وآليات حوثية وفق المصادر الميدانية. وفي سياق متصل، أعلنت قوات الحكومة اليمنية أسرى 5 أشخاص قالت إنهم من قيادات الحوثيين، وذلك خلال مواجهات في الجبهة الغربية لمدينة تعز. وبحسب مصادر ميدانية فإن من بين الأسرى أكرم عامر الذي يوصف بأنه قيادي بارز برتبة لواء، ويأتي الإعلان وسط تصاعد المعارك على جبهات عدة بمحافظة تعز، فيما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين. هذا وحذر برنامج الأغذية العالمي من حرمان 800,000 شخص من الإغاثة، وسط مخاوف من نفاد مخزونات الغذاء في تعز جنوب غرب اليمن، كما حذر من تفشي الجوع في اليمن مع اتساع رقعة القتال ومع تراجع وصول المساعدات الإنسانية.
1: مع تصاعد القتال وتراجع الإمدادات الغذائية، يواجه ملايين اليمنيين خطر تفاقم الجوع وسوء التغذية، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية كارثية واحتمال انقطاع المساعدات عن نحو 800,000 شخص. في تعز تعرقل المواجهات وإغلاق الطرق وصول المساعدات إلى المحتاجين، فيما تتزايد المخاوف من نفاد مخزونات دقيق القمح وتراجع المواد الغذائية في الأسواق. وتبرز تعز في صدارة المناطق المتضررة، إذ يقول البرنامج إن أكثر من 600,000 شخص بينهم أكثر من 200,000 امرأة وطفل باتوا خارج نطاق وصوله.
2: إن الجوع في اليمن يتفاقم بسرعة أمام أعيننا اليوم، كما أن تداعيات هذا التصعيد الأخير على وضع الأمن الغذائي في اليمن تنذر بعواقب كارثية للغاية.
1: وعلى مستوى البلاد يواجه أكثر من 18 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2,200,000 طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.
3: نبكر اليوم الثاني أن الشباب حقنا الرجال يخرجوا يطلبوا الله يروحوا فواضي من كثر ما يعصروا ما فيش، والقال حقنا أن كل دم معدنه أكثرهم يتبهذلوا، والأسرة حقنا العجيز يخرجوا ما كانوا، المهم البهذلة علينا ترحم الله على المخيم أجمعين.
1: وبين اتساع الاحتياجات الإنسانية وتراجع القدرة على تلبيتها، يحذر البرنامج من أن نقص التمويل وتعثر وصول الإغاثة قد يفاقمان الأزمة، ما يجعل تأمين المساعدات والتمويل العاجل ضرورة لتفادي مزيد من الجوع والمعاناة. محمد الغول، تيرتي عربي.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير قارب شراعي قالت إنه مرتبط بإيران، وكان يستخدم في مراقبة واستهداف سفن تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان. وقالت القيادة المركزية إن الحادثة وقع في 6 أكتوبر، وإن أفراد الطاقم أجلوا بسلام قبل تدمير القارب، مشيرة إلى استمرار الجهود لإعادتهم إلى بلادهم. ونشرت القيادة الأمريكية لقطات قالت إنها توثق استهداف القارب الذي وصفته بأنه كان ينفذ عمليات مراقبة مرتبطة بإيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مطلب الإيرانيين الرئيسي في المفاوضات هو أن تسمح لهم الولايات المتحدة بالبقاء على قيد الحياة، مؤكدا أن بلاده قضت على قدرات إيران النووية.
4: معركة تصريحات بين واشنطن وطهران بالتوازي مع تصعيد في التهديدات العسكرية وتزايد الهجمات على السفن في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد مجدداً أن بلاده قضت على قدرات إيران العسكرية ومنعتها من امتلاك سلاح نووي، لكنه يقر بصعوبة المفاوضات بعد القضاء على القيادة الإيرانية.
5: لقد أزن قادتهم من الصفين الأول والثاني واختفى نصف قادتهم من الصف الثالث، والآن بات مطلبهم الرئيسي في المفاوضات أن نسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة. لقد قضينا أيضا على قدراتهم النووية، فشوهر المسألة هو أننا لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. بطريقة أو بأخرى سينتهي الأمر بسرعة كبيرة، وعندما يحدث ذلك ستنخفض أسعار النفط بشكل حاد.
4: بالتوازي مع تصريحات ترامب، كشف تقرير إعلامي أن الجيش الأمريكي أعد خططا لاستهداف منشآت طاقة ومواقع نووية إيرانية باستخدام أم القنابل، وهي أقوى قنبلة تقليدية غير نووية لدى الولايات المتحدة، وسط تشكيك مسؤولين بشأن مدى فاعلية القنبلة في تحقيق أهداف واشنطن أو تغيير ميزان الحرب. وفي طهران يؤكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن بلاده تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، معتبراً أن التفاهم مع واشنطن أتاح لإيران تعزيز قدراتها العسكرية وصمودها الاقتصادي. أما الحرس الثوري فلم يستبعد احتمال شن الولايات المتحدة حرباً جديدة على إيران، مهدداً بأن رده على أي هجوم جديد سيكون أكثر قوة ضد المصالح الأمريكية في المنطقة. ومع تضارب تصريحات طرفي الصراع بشأن السيطرة على مضيق هرمز وتهديد الحرس الثوري باستهداف أي سفينة لا تسلك المسارات التي حددها، أظهرت بيانات بحرية تعرض 10 سفن على الأقل لهجمات منذ الأحد الماضي في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
0: وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع بالتزامن مع عمليات نسف لمبان سكنية في شمال القطاع وشرقه ومدينة رفح. وقال مصدر طبي إن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للمدنيين في حي الصفطاوي شمالي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني. وفي جباليا أصيب فلسطيني بجروح متوسطة جراء إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار بكثافة باتجاه خيام للنازحين في مخيم حلاوة شرقي البلدة، كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمربعات سكنية مخلاة في بيت لاهيا وشرقي مدينة غزة ورفح، فيما أطلقت آلياته النار باتجاه مناطق شرقي القرارة شمالي خان يونس وشرقي مخيم المغازي. نظمت الفعاليات الشعبية والنقابية في غزة وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج الفوري عن محتجزي أسطول الصمود العالمي في تونس، مؤكدة ضرورة تشجيع أحرار العالم لمواصلة أساطيل وقوافل فك الحصار عن غزة.
6: من أجل إيصال رسالة
7: وسط مخيم الكتيبة غرب مدينة غزة، تنظم الفعاليات الشعبية والنقابية وقفة تضامنية بالرفقة أيضا اللجنة الشعبية لاستقبال أسطول الصمود للتنديد باعتقال المتضامنين في أسطول الصمود التونسيين الأربعة، ومطالبة الجمهورية التونسية بالإفراج عنهم بشكل عاجل. هذه الوقفة التضامنية تأتي اليوم في ظل رفع الصوت للإفراج الفوري للمحتجزين التونسيين والضمان سلامتهم للتعبير بشكل أو بآخر عن التضامن مع أسطول الصمود وتكريم النشطاء بأسطول الصمود الذين وقفوا في وجه تغول جيش الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على غزة. أستاذ مفيد أبو شمال، نتحدث في هذه الوقفة التضامنية عن رسالتكم وماذا أردتم أن تقولوا من خلال هذه الوقفة؟
8: يعني هذه الفعالية جاءت للتضامن مع الذين جاءوا للتضامن معنا وفك حصارنا. هؤلاء الأبطال الذين ينبغي

0: هذه اللوائح، لوائح الاتهام، انهم جاؤوا لمساعده اشقائهم، هذا واجب، هذا حق، حق على كل الاحرار، ليس في الدول العربيه فحسب بل في كل دول العالم. ولذلك جاءت هذه الفعاليه للمطالبه وايصال صوت هؤلاء المعتقلين بانه ينبغي اطلاق سراحهم فورا، وعلى الحكومه التونسيه الشقيقه ان تتضامن بنفسها مع قضيتنا الفلسطينيه، وهي ان تحرك اساطيل وقوافل لفك الحصار عنا ومساعدتنا بدلا من اعتقال المتضامنين والنشطاء.
1: اذا هذه الوقفه التضامنيه ايضا ارادت ان تقول بان قوافل كسر الحصار يجب ان لا تتوقف، واسطول الصمود يجب ان يتجدد كل مره يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي بايقافه ومنعه من ايصال الغذاء إلى الفلسطينيين المحاصرين منذ 3 أعوام والذين تمارس ضدهم حرب إبادة جماعية هي مستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار. ربع العشر مترة عربي من وقفة تضامنية مع نشطاء أسطول الصمود العالمي.
2: من بين الركام يعود موسم الزيتون في قطاع غزة رغم الدمار الذي لحق بأشجاره ومعاصره خلال حرب الإبادة. فبعد تدمير الاحتلال نحو 85% من أشجار الزيتون، يحاول المزارعون إنقاذ ما تبقى من المحصول وإعادة تشغيل المعاصر بإمكانيات محدودة في موسم بات فيه الزيتون رمزا للصمود والتشبث بالأرض. المزيد في تقرير هدى نعيم.
3: عنيد كأرضه، متجذر كأصله، وكريم كأيادي أصحابه، هكذا يولد موسم الزيتون في غزة هذا العام، لا من الحقول الوارفة بل من بين أنياب الركام. هنا لا مجال لغياب الزيت مهما غاب كل شيء، ففي كل قطرة تعصر حكاية بقاء تقهر الموت، وإعلان صريح بأن الجذور التي أرادوا اجتثاثها ما زالت تنبض في عروق التراب.
4: الآن من تحت الأنقاض ومن بين الركام استطعنا أن نطلع خط إنتاج من 7 خطوط كانت موجودة في منشآتنا الصناعية وجلبها هنا إلى منطقة الزوايدة، ويعني من أجل خدمة المزارع اللي تبقى من المزارعين اللي تم إبادة كل شجر الزيتون. يعني شجرة الزيتون تمثل رمزنا في هذه البلاد ورمز تجذرنا في هذه الأرض، وبالتالي تم استهداف الرمز والتجذر في هذه الأرض من باب إزالة شجرة الزيتون وإزالة المنشآت الصناعية المعاصر أمثال معصرتنا عن الوجود من أجل محي تراثنا ومحي رمز تجذرنا في هذه الأرض ورمز أجدادنا وآبائنا.
3: لم تكن الحرب على الأرض وحدها، 85% من شجر الزيتون في القطاع مسحتها الجرافات وألسنة اللهب، لكن النسبة المتبقية، تلك 15% الشاهدة على المجزرة، تحولت إلى معركة وجود يخوضها فلاحون حرموا حتى الوصول الآمن لما تبقى من بساتينهم.
5: عندي قطعة أرض كانت هذه فيها حوالي من 10 إلى 12 شجر زيتون، وكانت بالأعوام السابقة يعني احنا كنا أخوة فيها وبنعتاش منها، وكانت تعمل لنا حوالي يعني من 80 رطل 90 رطل. اليوم شجرة الزيتون بعد التجريف وبعد القصف اليوم هيا، اليوم أنا عملت 136 كيلو فرجيك الوصل، 136 كيلو عمل لنا لي اللي هي حوالي 18 كيلو يعني، وزاد الأرض اتجرفت والأرض راحت ومش قادرين نصلها.
3: هكذا يكتب قدر الغزي، يودع شجرة فيغرس في الذاكرة ألفا، وتقصف معصرته فينتزع تروسها من تحت الركام لتدور من جديد.
2: في الضفة الغربية تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقال مدير الحرم الإبراهيمي لليوم 8 على التوالي، وسط تصاعد إجراءاتها الرامية إلى تقويض صلاحيات الأوقاف الفلسطينية وفرض سيطرتها على الحرم عبر ملاحقة العاملين فيه والتضييق على المصلين وتقييد الشعائر الدينية.
6: تترقب عائلة مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة جلسة محاكمته أمام محكمة إسرائيلية اليوم بعد 8 أيام على اعتقاله برفقة رئيس السدنة همام أبو مرخية من داخل الحرم، على خلفية رفضهما تسليم

0: سلطات الاحتلال مفاتيح المقامات الدينية والأثرية.
1: معتز يعني له في هذا اليوم 8 أيام تنقل فيها بين طبعا تيلم مغفر للتحقيق، ومن ثم إلى مركز عصيون، وبعد ذلك الآن موجود في سجن عوفر. اليوم له محكمة، نأمل إن شاء الله تعالى أنه يتم الإفراج عن معتز في هذا اليوم.
0: أبو سنينة الذي سبق أن اعتقلته سلطات الاحتلال وأبعدته عن الحرم الإبراهيمي أكثر من 6 مرات ولفترات امتدت لأشهر، ليس الوحيد الذي يتعرض لهذه الملاحقات. فبحسب الأوقاف الفلسطينية تسعى سلطات الاحتلال إلى تقويض صلاحيات الأوقاف داخل الحرم عبر التضييق على العاملين فيه وملاحقتهم وإعاقة مهامهم ضمن مخطط إسرائيلي متواصل للسيطرة على المكان.
2: إجراء غير صحيح، هم يعني أنهم بيمنعوا المصلين، بيمنعوا الموظفين من دخول الحرم الإبراهيمي الشريف يوميا يتم تعطيل الموظفين دخولهم إلى الحرم الإبراهيمي الشريف وصلبهم على الأبواب يعني لفترات طويلة.
0: إجراءات إسرائيلية متسارعة داخل الحرم الإبراهيمي وفي محيطه، أبرزها مؤخرا محاولات الاستيلاء على مفاتيح المقامات والأروقة بما فيها الغار الشريف، إلى جانب منع رفع الأذان منذ نحو 4 أشهر بذريعة أعمال الصيانة. أما القيود المتصاعدة على الأرض فتعكس توجها إسرائيليا لم يعد خافيا. كل خطوة جديدة يتخذها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقربه من فرض السيطرة الكاملة عليه، تارة بتهويد معالمه وأخرى بالتضييق على إدارته ورواده وملاحقتهم سعيا لاستكمال استيطانه. سامر رويش، التراتي العربي، الخليل.
3: دعت وزارة الدفاع التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه إسرائيل لإنهاء هجماتها وتصعيدها في المنطقة. وأشار المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وجميع شعوب المنطقة.
4: إسرائيل التي تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر منذ أكتوبر 2023 تواصل مجازرها وخطابها الاستفزازي. أعداد الفلسطينيين الذين يفقدون حياتهم أو يجبرون على مغادرة منازلهم وأرضهم تتزايد يوميا جراء الهجمات الإسرائيلية. نؤكد مجددا ضرورة عدم تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني، وأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا أكثر حزما تجاه إسرائيل لإنهاء هجماتها التي تتجاوز الحدود وتتجاهل القيم الإنسانية وتبقي منطقتنا في حالة من الفوضى.
3: وإلى سوريا، حيث أعلن جهاز الاستخبارات العامة السوري القبض على علي كيالي المعروف باسم ميدراج أورال المتهم الرئيسي في مجزرة بانياس وتفجير بلدة الريحانية التركية عام 2013. وقال الجهاز إن قواته ألقت القبض على علي كيالي أثناء محاولته الفرار عبر الحدود السورية. ويتهم كيالي بالمسؤولية عن مجزرة بانياس التي راح ضحيتها مئات الأشخاص من بينهم نساء وأطفال، وعن تفجير بلدة الريحانية في ولاية هاتاي التركية الذي أسفر عن مقتل 53 شخصا من الأتراك والسوريين. وأصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاما بحق مدانين بارتكاب جرائم خلال أحداث الساحل السوري في مارس عام 2025. وقضت المحكمة بالإعدام على مدانين اثنين بتهم الاعتداء وإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وتولي قيادة عصابات مسلحة، كما حكمت بالسجن 20 عاما على مدان من وزارة الدفاع بتهمة القتل العمد، وبالسجن 2 عامين على ضابطين من الوزارة بتهمتي التدخل والتعذيب. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استئناف استهداف مصادف النفط الروسية بعد تعليق الضربات 3 أيام استجابة لطلب أمريكي. وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن تعليق استهداف المصافي الروسية انتهى، منتقدا ما وصفه بتراجع الدعم الاستخباراتي الأمريكي لكييف بالتزامن مع تباطؤ خدمة ستارلينك في أوكرانيا، كما انتقد توجه واشنطن نحو إبرام صفقات تجارية مع موسكو عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بهدنة للطاقة بين روسيا وأوكرانيا. واتهم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجيش الأوكراني بمهاجمة مصفاتي نفط في منطقتي ريزان وساراتوف، وقال نوفاك إن أوكرانيا لا تبدي توجها نحو وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. في المقابل وصف ديمترو ليدفين مستشار الاتصالات الرئاسية الأوكرانية التقارير عن استهداف مصفاتي النفط بأنها مزيفة، موضحا أن الهجوم استهدف مركز بيانات روسيا ولم يستهدف المصفاتين. اتهم مسؤول أوكراني واشنطن بمساعدة روسيا في شن هجمات على البنية التحتية، وقال إن الولايات المتحدة هددت بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بلاده. وأضاف المسؤول لوكالة فرانس بريس أن واشنطن فرضت قيودا على سرعة ستارلينك ولم تقدم تحذيرات بشأن إطلاق صواريخ باليستية روسية في ضربتين. قال نائب رئيس الوزراء الهولندي روبيتين قبيل قمة لقادة الاتحاد الأوروبي إن على جميع القادة الأوروبيين بذل المزيد من الجهد لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
5: أدعو جميع القادة الأوروبيين إلى تقديم المزيد من الدعم سواء على الصعيد المالي أو العسكري أو غير العسكري، لأن العديد من الدول الأوروبية تتأخر في دعمها لأوكرانيا. علينا تكثيف جهودنا لضمان قدرتهم على الانتصار في هذه الحرب العبثية.
3: وفي اسطنبول شهدت المدينة أمطارا غزيرة سجلت أعلى معدل هطل منذ عام 1942، إذ بلغت كمية الأمطار 261 لترا لكل متر مربع. وقال والي اسطنبول داود جول إن الأمطار تسببت في فيضانات واضطرابات في الطرق وحركة الطيران، وأفاد بوفاة شخصين على الأقل وإصابة 3 آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأضاف أن فرق الإنقاذ أجلت 2722 شخصا فيما حولت 51 رحلة جوية إلى مطارات بديلة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من اسطنبول مراسل تي ار تي عربي سامي برهوم. سامي مرحبا بك معنا. إذن سامي، كيف تبدو الأوضاع والأحوال الجوية اليوم في اسطنبول؟
6: دعم لميس، بالفعل تشهد مدينة اسطنبول وولايات تركية أخرى منخفضا جويا عميقا من أمطار ورياح تسبب بفيضانات وأيضا اضطراب في حركة الطرق وكذلك الطيران. نحن هنا في أحد أحياء مدينة إسطنبول، وكاميرا تريتيسا تتحرك لنتابع عمل فرق البلديات وأيضا الإنقاذ لمحاولة فتح الطرق بعد أن غمرت المياه هذه الأحياء السكنية، باعتبار أن المنخفض الجوي الذي ما زال مستمر وفي ظل التحذيرات أنه قد يشتد مرة أخرى في الأيام القادمة. فإن والي إسطنبول كان هنا في الساعات الأخيرة وتحدث أمام وسائل الإعلام، قال إن المدينة تشهد كميات أمطار هي الأعلى منذ عام 1942، وهذا ما تسبب في سيول وغمر طرق ومنازل ومحال وتعطيل حركة التنقل. كما نرى هنا فرق تابعة لبلدية إسطنبول تعمل بوجود آليات ثقيلة لمحاولة رفع أضرار ما تسببته الفيضانات في هذه المناطق الحيوية. بطبيعة الحال في الحصيلة البشرية هناك وفاتان وثلاث مصابين يتلقون العلاج في المستشفيات التركية، عدا عن عملية إنقاذ لأكثر من 2000

0: وسبعمائة شخص باستخدام القوارب ومركبات مختلفة، وتجري عملية الإنقاذ والتعامل مع نداءات الاستغاثة حتى الآن في 14 موقعا وفق حديث السلطات التركية، وتقول إن المحتاجين تمت عملية إيوائهم إلى فنادق وأيضا مرافق عامة تابعة للسلطات المحلية. نحن هنا في مدينة إسطنبول، يمكن القول لميس بأن منطقة بيكوز أي أيوب سلطان شيشلي أرنطكوي بشخ شهير، هذه إلى جانب مناطق أخرى شهدت فيضانات وأيضا تأثر في المرافق العامة في ظل استمرار أيضا هناك ما يتعلق بالأضرار التي تسببتها الفيضانات. في كل الأحوال كما قلنا، نحن نتكلم على فيضانات غير مسبوقة منذ ما لا يقل على 50 سنة ويزيد كما تقول السلطات، ويقولون كما نرى هنا عملية فتح الطرقات وأيضا عدم وجود هذه المياه في مناطق تعيق حركة المواطنين، باعتبار أن المنخفض الجوي الذي جاء بشكل مفاجئ ضرب مناطق واسعة وأحياء حيوية في مدينة إسطنبول. في كل الأحوال الآليات الثقيلة ما تزال تستمر في العمل في محاولة لتخفيف الأضرار المستمرة، باعتبار أن الفرق تعمل وفق الإمكانات المتاحة، ونرى هنا وجود لسيارات إسعاف، فرق إنقاذ، آليات ثقيلة كما نرى هنا عبر كاميرا التريتي تحاول تسهيل فتح الطرقات مرة أخرى. وأيضا يمكن القول في ظل التخوفات من استمرار المنخفض الجوي، فإن السلطات المحلية أعلنت عن تعطيل للمدارس الحكومية والخاصة اليوم ويوم الغد الجمعة في ظل تخوفات من استمرار الأمطار وأيضا الفيضانات. مرة أخرى نحن نتكلم على فيضانات وأيضا أمطار غزيرة مع استمرار المنخفض الجوي، وكما نتابع هنا في بعض الأحياء الحيوية المعروفة في مدينة إسطنبول، فإن الفرق التابعة للبلدية وأيضا فرق الإنقاذ تواصل عملية التعاطي مع هذه التطورات الميدانية مع استمرار المنخفض الجوي، باعتبار أن التقديرات تقول حسب الأرصاد الجوية قد يستمر حتى مساء السبت المقبل لميس.
1: شكرا جزيلا لك سامي برهوم، مراسل تيرتي عربي من إسطنبول. وبهذا نختم نشرتنا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير، ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

أهلا بكم نظرا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وفاء. أحمد بن خيال، ونقف اليوم عند تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بعدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وسوريا، وتهديدات بتوسعتها إذا شارك حزب الله في أي جولة مقبلة من الحرب في المنطقة. ونحلل دلالات هذه التصريحات في ظل الانسداد السياسي للمفاوضات بين الجانبين واشتراط واشنطن نزع سلاح حزب الله قبل بدء عملية الإعمار، ونبحث في مستقبل قوات اليونيفيل بعد تشكيل قوة أوروبية. فهل سنشهد توسيعا للحرب الإسرائيلية على لبنان بذريعة الحرب مع

0: إيران، وما موقف الحكومة اللبنانية من محاولات تصفية وجهود اليونيفيل، وهل تنجح القوة الأوروبية في ملء الفراغ الأمني والعسكري في الجنوب، وما موقف واشنطن من كل ذلك؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها مع الضيفين الكريمين، ولكن بعد هذا التقرير.
1: تصعيد إسرائيلي وضغوط لنزع سلاح حزب الله يضع لبنان أمام مفترق أمنيا وسياسيا بالغ الخطورة، حيث تتزايد الضغوط العسكرية والسياسية مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في جنوب لبنان وسوريا، ملوحا بتوسيع السيطرة داخل الأراضي اللبنانية إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل. كاتس هدد كذلك بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف ما وصفه بالبنية التحتية الإرهابية فيها، وربط انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان بنزع سلاح حزب الله وإزالة التهديد الذي يشكله. بالتوازي تكثف واشنطن ضغوطها المالية على حزب الله، إذ نفت وزارة الخارجية الأمريكية وجود الأموال الإيرانية المزعومة التي أعلن الحزب تخصيصها لمساعدة المتضررين، واتهمت الحزب بالاعتماد على أنشطة إجرامية لتمويل أنشطته. كما كشفت الخارجية الأمريكية خطة عمل مع شركاء خليجيين وأوروبيين لتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار لبنان، مشترطة أيضا نزع سلاح الحزب أولا. على صعيد آخر، يواصل لبنان اتصالاته مع الجانب الأمريكي لمتابعة التحضيرات لجولة المحادثات الجديدة المرتقبة في تامبا فلوريدا الأمريكية، والتي من المرتقب أن تكون من 20 إلى 22 من أكتوبر الجاري، للضغط على إسرائيل كي لا تصعد عملياتها العسكرية أو توسعها في الجنوب اللبناني. وفي ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات جنوبية، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون ببقاء قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، محذرا من أن انسحابها قد يخلق فراغا أمنيا ويحد من الرقابة الدولية، مؤكدا أن بقاءها يدعم استقرار الجنوب ويساعد الجيش اللبناني في أداء مهامه. وهكذا يجد لبنان نفسه أمام معادلة معقدة تجمع بين خطر بقاء الاحتلال وتوسع نفوذه والضغط لكبح جماحه، وبين الحاجة لنزع سلاح حزب الله والسعي لكسب دعم دولي يعيد إعمار البلاد.
0: وللمزيد أكثر من قراءة وتحليل أرحب بالضيفين الكريمين، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، ومن بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو. أرحب بكم ضيفين كريمين، وأستهل هذا النقاش في هذه الحلقة مع الأستاذ محمود. بداية أستاذ محمود، يعني دعني أبدأ معك بتصريحات كاتس الأخيرة بشأن المنطقة الأمنية الجنوبية في لبنان وفي سوريا، تل أبيب لا تريد الانسحاب منها، كيف يقرأ ذلك؟
2: مساء الخير لكم وللدكتور العميد خليل وأيضا للسادة المشاهدين المحترمين. يعني أتصور بأنه هذا الموقف الإسرائيلي يعكس حقيقة الأهداف الإسرائيلية في جنوب لبنان وسوريا، وهذه الأهداف هي أهداف توسعية بالدرجة الأساسية، وتستخدم الذرائع أو المخاوف الأمنية كذريعة من أجل تحقيق هذه الأهداف. وهذا ليس مجرد اتهام سياسي، لأن هناك بعض الشواهد التي تعزز هذا الافتراض. فيما يتعلق بلبنان، هناك مسار تفاوضي قائم بين لبنان وإسرائيل فيه منذ فترة، لكن التصعيد الإسرائيلي على الأرض ومحاولة إسرائيل عرقلة هذا المسار تشير إلى أن الأهداف الحقيقية لإسرائيل ليس التوصل إلى اتفاق مع لبنان من أجل إنجاح هذا المسار، وبالتالي لا تبدو إسرائيل معنية بتوفير بيئة أمنية مع لبنان تؤدي في نهاية المطاف إلى سحب أي ذرائع لاستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. الأمر نفسه ينطبق على سوريا، هناك مسار تفاوضي بين سوريا وإسرائيل منذ تقريبا سنة ونيف، وهذا المسار لم يؤدي حتى الآن إلى نتائج جيدة، لا بل أنه حتى عندما في مراحل معينة أستاذ أحمد كان المسار كاد أن يصل إلى اتفاق، لكن الإسرائيليين تنصلوا من هذا المسار التفاوضي لأن الأهداف الإسرائيلية هي في الحقيقة

الاحتفاظ بالسيطرة على الأرض. ما تسعى إليه إسرائيل في جنوب لبنان وسوريا هو المزيد من الأراضي وليس اتفاق مع لبنان وسوريا. هذا الموقف السياسي، لكن نحن أمام مجموعة من العوامل التي لا أعتقد بأنه تساعد إسرائيل تماما في تحقيق هذه الأهداف. على رأس هذه العوامل مشكلة أو معضلة حزب الله، وهنا للمفارقة معضلة حزب الله هي معضلة بالنسبة لإسرائيل وأيضا بالنسبة للدولة اللبنانية، لأنه عمليا الدولة اللبنانية لا تبدو قادرة على نزع سلاح حزب

0: لا أقول بأن هذه السياسة الأمريكية تفرض على إسرائيل ما لا تريده في لبنان وسوريا، لكن على الأقل
1: نعم
0: هذه السياسة لا تساعد بنيامين نتنياهو في تحقيق الأهداف التي يريدها بالطريقة التي يريدها. لكن على أي حال، كما تعلمون أستاذ أحمد، هناك موسم انتخابي في إسرائيل حاليا. هناك من يضع هذا الموقف الإسرائيلي بالتمسك بالاحتلال في جنوب لبنان وسوريا على أنه جزء من الدعاية الانتخابية الإسرائيلية. قد يكون هذا الافتراض صحيحا، لكن يتعين أن نتعامل مع حقائق ملموسة، وهي أن إسرائيل لا تنوي في المستقبل المنظور للانسحاب من جنوب لبنان وسوريا.
1: ولكن
0: وأيضا يعني
1: بالمقابل
0: من
1: عفوا
0: خلال
1: في
0: ما تقوم
1: المقاطعة
0: به
1: أستاذ محمود، يعني بالمقابل واشنطن تشترط نزع سلاح حزب الله لبدء الإعمار في الجنوب اللبناني. سنغوص أكثر في هذه النقطة تحديدا، ولكن دعني أنتقل إلى سيادة العميد من الأبعاد الاستراتيجية والعسكرية. كيف تقرأ هذه التهديدات التي وجهت تحديدا سيادة العميد إلى حزب الله إذا شارك في أي مواجهة عسكرية مع إيران ضد لبنان؟
2: نعم، أولا
1: عفوا،
2: مساء الخير
1: ضد
2: لحضرتك
1: إسرائيل عفوا.
2: وللدكتور علوش. أكيد أكيد، أنا سأتناول الموضوع من زاوية عسكرية محض. في خلال العقود الماضية، التسلح الذي تسلح به حزب الله من إيران بهذا الحجم الذي يفوق تسليح دولة وجيش نظامي، لم يكن لأهداف فلسطينية أو لأهداف تحرير مزارع شبعة كما كان يقول حزب الله، إنما كان لحماية النظام الإيراني في حال تعرض هذا النظام للهجوم. ولكن الأحداث التي كانت غير متوقعة من 7 أكتوبر حتى الآن جعلت هذا الأمر غير ممكن. والصواريخ 150,000 التي كانت موجودة لدى حزب الله، ومنها صواريخ دقيقة من طراز الفاتح 110 مثلا أو البدر 313، وهي صواريخ ثلاثية التوجيه ودقيقة جدا، كان الإسرائيليون يخشونها بشكل كبير. ورماية هذه الصواريخ من داخل لبنان على إسرائيل، يعني على مسافات لا تتجاوز 300 كيلومتر، هي أسهل بكثير من رماية صواريخ من إيران على مسافة تفوق 1000 كيلومتر. وبالتالي عندما يتحدث كاتس عن أنه إذا شارك حزب الله إيران في مهاجمة إسرائيل، هو يتحدث عن ذلك لأن تقديرات الإسرائيلية المتناقضة، أنهم دمروا 100,000 صاروخ لحزب الله، وأن حزب الله ما زال لديه 30,000 صاروخ ثم 60,000. هذه التقديرات المتناقضة التي خرجت إلى الإعلام تدل بأن ما زال لحزب الله قدرات صاروخية كبيرة جداً، لا سيما في مناطق البقاع الشمالي، لأن صواريخ من هذا النوع، يعني الطرازين اللذين تحدثت عنهما،
1: نعم،
2: اللذين يبلغ مداهما أكثر من 300 كيلومتر والرأس المتفجر 500 كيلو، لا حاجة لنشرها في الجنوب أو في بيروت أو في جبل لبنان، يمكن نشرها في أقصى الشمال وأن تطال جميع الأراضي الإسرائيلية. لذلك عندما يتحدث كاتس عن ذلك وهو يهدد بالتهجير، يعني وقد سبق وهجرت الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي يعني أكيد تضم على الأقل 500,000 شخص، عدا عن التهجير الذي طال الجنوب، وهذا سيضع ضغط كبير جدا على الدولة اللبنانية وعلى لبنان بالكامل وعلى حزب الله وعلى كل ما يدور حوله. لذلك تهديدات كاتس إذا أخذناها من الزاوية العسكرية فقط، هذا ما تعنيه، لأن يعني إسقاط الصواريخ القادمة من إيران، الصواريخ البالستية القادمة من إيران شيء ويتطلب وسائل معينة، إنما الصواريخ التي تطلق من لبنان أو يمكن أن تطلق من لبنان،
1: نعم،
2: باتجاه إسرائيل هي شيء آخر ويلزمها وسائل أخرى. هذا هو فحوى حديث كاتس، دون أن أذهب إلى الغايات الانتخابية، وهذا بديهي وأنا أوافق الأستاذ علوش 100% على ما يقوله. ومسألة يعني مسألة السيطرة على الأرض أصبحت واضحة، إسرائيل اليوم موجودة داخل الأراضي اللبنانية بعمق حوالي 10 كيلومترات على طول الحدود، 70 كيلومتر الحدود الدولية بين إسرائيل ولبنان، وعلى طول الحدود بين لبنان والجولان المحتل التي يبلغ طولها أيضا حوالي 60 كيلومتر، يعني 130 كيلومتر حدود بعمق 10 كيلومترات، مع مراكز

0: ثابتة. وهنا أريد إذا تسمح لي بدقيقة إضافية.
1: تفضل.
0: أن الإسرائيليين الجيش الإسرائيلي كان يطلب دائما من حكومته أن يوسع مناطق تواجده في جنوب لبنان، وذلك لإبعاد الطائرات المسيرة التي تعمل بالألياف الضوئية، ولكن الحكومة الإسرائيلية لم توافق على ذلك. وطبعا الإصبع الأمريكي واضح هنا، لا يريدون أن يتزعزع الوضع في لبنان، وذلك ليس فقط من أجل السلام في لبنان، إنما أيضا من أجل الاستقرار في سوريا، لأن أي شيء يحصل في لبنان على نطاق واسع يمكن أن ينعكس في سوريا. لذلك طلب الجيش الإسرائيلي من حكومته في حال عدم الموافقة على توسيع الانتشار الانسحاب حتى مسافة 4 كيلومترات من الحدود. ولكن الخطورة في الموضوع هي طلب الجيش الإسرائيلي إقامة مواقع ثابتة داخل الأراضي اللبنانية على الأقل 20 موقع.
1: نعم.
0: وهذا حتى الآن لم يحصل، لم توافق الحكومة الإسرائيلية لا على التوسيع ولا على الانسحاب.
1: طيب داني،
0: ولكن إذا حصل ذلك سيكون التفاوض للغاية صعب مع الإسرائيليين.
1: نعم سيد حمداني، أعود مرة أخرى إلى الأستاذ محمود. أستاذ محمود، يعني كل هذه المعطيات التي رشحت منها تصريحات كاتس يراها مراقبون بأنها تؤسس لفشل المسار الدبلوماسي بين بيروت وتل أبيب، بالتالي هل نحن أمام سيناريو آخر بفرض شروط إسرائيلية على المنطقة؟
2: دعني أبدأ مما تفضل به العميد الخليل حلو، وهي نقطة مهمة أنه إسرائيل تؤسس الأرضية لبيئة احتلالية مستدامة في جنوب لبنان، هذا ما ينبغي البناء عليه. المسارات التفاوضية، البيانات شيء، والواقع الأمني الذي تؤسس له إسرائيل في جنوب لبنان شيء آخر. لكن هذا يقودنا إلى إجابة أيضا على سؤال حضرتك المهم جدا، أنه هل فعلا إسرائيل معنية بهذا المسار التفاوضي؟ هناك مسألتين مهمتين. الأولى أنه إسرائيل لم تدخل في المسار التفاوضي مع لبنان نتيجة قناعة بالحاجة إلى التواصل والاتفاق مع لبنان. كلنا نعلم بأنه هي دخلت في هذا المسار نتيجة ضغط إدارة الرئيس ترامب. الأمر نفسه ينطبق على سوريا، حتى عندما دخلت إسرائيل في مفاوضات مع سوريا لم تكن تريد التفاوض أصلا مع سوريا. يعني لماذا تريد إسرائيل التفاوض مع لبنان طالما أن أهدافها في جنوب لبنان توسعية، وطالما أن الدولة اللبنانية غير قادرة أصلا على نزع سلاح حزب الله؟ وبالتالي أنت تتفاوض مع طرف يملك قرار سياسي لكن لا يملك القدرة في التأثير في ترجمة هذا القرار السياسي إلى واقع على الأرض. لبنان اليوم عبارة عن لبنانين، هناك دولة موجودة وهناك حزب الله الذي يتعارض مع مفهوم الدولة وهو من يمتلك القرار على الأرض. الأمر الآخر، طبيعة المسار التفاوضي الذي كان قائم، يعني في كل جولات تفاوضية كنا نشهد تصعيدا إسرائيليا على الأرض. عمليا لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار، يعني هذه ربما من أكبر الكذبات التي يتم دائما نتحدث بها، أنه هناك اتفاق حتى لو كان اتفاق جزئي. يعني إسرائيل بشكل يومي تقوم بخرق هذا الاتفاق. أيضا المشكلة أنه حزب الله ليس فقط غير معني بالمسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، بل يريد إفشال هذا المسار التفاوضي، لأنه حسابات حزب الله لا ترتبط فقط بالمسألة اللبنانية، هي مرتبطة بدرجة أساسية بما تريده إيران في المنطقة. وأصلا عندما دخل حزب الله وتورط في هذه الحرب تورط بدافع إيراني بدرجة أساسية، وبالتالي المسار التفاوضي أصلا وجد في بيئة معقدة لا تساعد على الإطلاق، لا في إنجاحه ولا حتى في إعطائه الفرص. هذا لا يعني بالضرورة بأنه المسار التفاوضي ليس حاجة، سواء بالنسبة حتى للإسرائيليين، يعني هم حاجة، لأنه في نهاية المطاف أيضا هناك مشكلة لدى إسرائيل بأنها من خلال القوة العسكرية غير قادرة على معالجة ملف حزب الله، وبالتالي هي في نهاية المطاف بحاجة للبحث عن مسارات وبدائل، وليست بالضرورة أن تكون هذه المسارات والبدائل على حساب أهدافها الحقيقية في جنوب لبنان، لأنه ما تريده إسرائيل في نهاية المطاف هو إثبات للمجتمع الدولي وللإدارة الأمريكية بأن الدولة اللبنانية غير قادرة وغير مؤهلة أصلا على تنفيذ ما تلتزم به على طاولة المفاوضات، لأنه ببساطة لا تمتلك القدرة على الأرض، حزب الله هو من يمتلك القدرة على الأرض. المفارقة هنا بأنه إسرائيل تستفيد إلى حد كبير من موقف حزب الله في جنوب لبنان. يعني بصراحة إسرائيل لا تراهن على موقف الدولة اللبنانية، كل ما تراهن عليه إسرائيل في ملف جنوب لبنان هو أن حزب الله سيفشل محاولة الدولة اللبنانية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ونزع سلاحه، وأيضا حزب الله يراهن في المقابل على النزعة العدوانية لإسرائيل تجاه لبنان من أجل إثبات أن سلاحه لا يزال حاجة، وبأن الدولة اللبنانية غير قادرة أصلا على القيام بمهمة الدفاع عن لبنان طالما أن إسرائيل لديها أهداف توسعية. وبالتالي نحن ندور حاليا في حلقة مفرغة. الخطورة في هذا الأمر بأنه المستفيد الوحيد من هذه الحلقة المفرغة هي إسرائيل التي تقوم بتكريس أمر واقع احتلالي في جنوب.
1: وبالتالي أستاذ محمود، يعني اشتراط واشنطن في تصريحاتها بنزع سلاح حزب الله وكذلك تهديدات إسرائيل إذا كانت هناك مواجهة بينها وبين طهران ودخول حزب الله في هذه المواجهة ستهدد أيضا بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، بوصلة حزب الله السياسية كيف ستتحرك إزاء كل هذه التصريحات وهذه المعطيات؟
2: حزب الله دخل أصلا في هذه الحرب من أجل الدفاع عن النظام في إيران، وإذا عادت هذه الحرب مرة أخرى بالتأكيد سينخرط حزب الله في الدفاع عن النظام الإيراني. لا أعتقد بأن حزب الله يولي أهمية كبيرة للحسابات الداخلية اللبنانية على حساب الموقف الإيراني، لا بل أنه حتى لو تعارضت مصالح مش بس لبنان، يعني حتى لو تعارضت مصالح حزب الله مع مصلحة النظام في إيران في تحييد نفسه عن هذه الحرب سيختار حزب الله الانخراط في هذه الحرب. هذا أمر أعتقد بأنه بديهي ولا ينبغي أن نحلل فيه بشكل كبير، وهذا الأمر هناك شواهد تؤكد اتجاهات وسلوكيات حزب الله فيما يتعلق بهذا الأمر. لكن أيضا هناك وضع ينبغي على حزب الله أن يقرأ المخاطر فيه بشكل كبير، وهو للأسف لم يقرأ هذه المخاطر، ليس فقط في هذه الحرب بل حتى منذ حرب 7 أكتوبر، يعني عندما انخرط في حرب إسناد غزة لم يدرك تماما ما تعني هذه الحرب بالنسبة لإسرائيل. نحن أمام دولة عدوانية لديها أهداف توسعية واضحة في جنوب لبنان وفي جنوب سوريا، وهذه الدولة لا تنتظر فقط التهديدات الأمنية بل هي تتمنى أن يكون هناك تهديدات أمنية في جنوب لبنان وجنوب سوريا من أجل أهدافها التوسعية. ما يقوم به حزب الله في الحقيقة يخدم يعني أنا لا أتهم حزب الله بأنه عميل لإسرائيل، لكن يخدم الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية في جنوب لبنان.
1: أعتقد إليك مرة أخرى سيد خليل، يعني كل هذه المعطيات هو يعني يخدم كما تفضل ضيفي محمود بأنها تخدم المصلحة الإسرائيلية، ألا يدرك تماما حزب الله بأن أي انخراط عسكريا مع إيران سيقلب الطاولة عسكريا على الجنوب اللبناني وسيعد ذريعة لإسرائيل كي تتحرك عسكريا؟
0: نعم، القيادة في حزب الله تدرك ذلك تماما، والمقاتلين من الصف الأول والثاني من الكوادر يدركون ذلك تماما، فقد اختبروا الحرب الطويلة الأمد مع إسرائيل لمدة 3 سنوات منذ عام 2023، وهذا لم يكن في الحسبان، يعني كانت حسابات حزب الله غير ذلك، ولا مكان الآن لبحث هذا الموضوع، ولكن يعرفون تماما أنه إذا قدموا ذريعة لإسرائيل فإن الرد سيكون موجع وموجع جدا، والذي قال الذي تحدث عنه كاتس سبق وحصل، يعني هجرت الضاحية الجنوبية مرتين وهجرت بالكامل، وكانت دائما الإنذارات الإسرائيلية تسبق وتقول سنقصف المبنى كذا يطلب إليكم الإخلاء، وكان هذا المبنى يقصف ويصوب الأرض، وهذا حصل لمئات المباني في ضاحية بيروت الجنوبية. إذن القرار أين هو؟ هل هو في يد قيادة حزب الله أم في مكان آخر؟ الجميع يعرفون والمراقبون يعرفون والمحللون الذين يتابعون الوضع الإيراني يعرفون بأن حزب الله جزء عضوي من فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والجميع يعرفون بأن ضباط الحرس الثوري الإيراني يساعدون كوادر حزب الله لإعادة تنظيم صفوفهم في المرحلة الحالية، وأن القرار هو في طهران وليس في بيروت. لذلك يعني كما قال الدكتور علوش أن إذا إيران اتخذت القرار بزج حزب الله في معركة مع إسرائيل فإنه سيدخل فيها ليس بملء إرادته، إنما لأنه 100% خاضع للقرار الإيراني.
1: نعم،
0: فإيران كانت تزوده بالأسلحة وبالأموال وبالبعد العقائدي وغيره. لذلك الانخراط في هذه العملية سيكون مدمرا للبنان، ولكن إذا أرادت إيران ذلك فذلك سيحصل.

0: يترافق مع ذلك يا سيادة العميد تشكل قوة أوروبية في الجنوب اللبناني للغايات الأمنية والعسكرية، أتراها ستكون بديلا لليونيفيل؟ وما الذي يمكن أن تقدمه عوضا عن اليونيفيل؟
1: في الواقع هناك بحث منذ أشهر وخلف الكواليس عن استبدال اليونيفيل بقوة عسكرية أوروبية إيطالية فرنسية وربما ألمانية توضع بتصرف الجيش اللبناني وتكون قوة لوجستية لمساعدة الجيش من النواحي اللوجستية ولمساعدة السكان أيضا من النواحي الطبية والإعمار والاجتماعية وغيره، ولكن حتى الآن هذا لم يتبلور. فجل ما قرره الأوروبيون هو مساعدة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على التدريب والمساندة دون أن يكون هناك انتشار في الجنوب. هذا أقصى ما حصل حتى الآن، ولكن لا مانع لدى الجيش اللبناني ولدى الرئاسة في لبنان من نشر قوات أوروبية. طبعا سيكون ذلك شرعيا ضمن الدولة اللبنانية، وأن تكون هذه القوة كما قلت مؤازرة للجيش اللبناني وبتصرفه العملاني وليست قوة ضاربة، إنما كما قلت قوة لوجستية. يعني إلحاقا بما كنا نتحدث عنه، الجنوب اللبناني هو اليوم صحراء لوجستية، لا يمكن لهاتف نقال أن يشتغل، ليس هناك أي بنى تحتية، لا كهرباء لا طرقات ولا أي شيء. لذلك أي قطع عسكرية ستتابع انتشارها في هذه المناطق ستكون بحاجة لكل شيء من الساندويش العسكري وصولا إلى التواصل اللاسلكي والسلكي وغيره. لذلك القوات الأوروبية ضرورة إذا قبلت حكومات أوروبية بذلك، ولكن حتى الآن هذا لم يحصل، وكل ما حصلنا عليه هو
0: سؤال أخير.
1: مساندة وتدريب فقط.
0: نعم سيادة العميد،
1: وليس في الجنوب.
0: نعم أشكرك سيادة، يعني سؤال أخير لكليكما في دقيقة، أرجو الإجابة لكل منكما. محمود علوش، كيف ترى اشتراط واشنطن نزع سلاح حزب الله لأن تتعامل مع الحكومة اللبنانية؟
2: يعني هذا هو الموقف الأمريكي، الموقف البديهي، ولا يجب أن أو لا ينبغي أن نستغرب من هذا الموقف. لكن خطورة هذا الموقف بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبح لديها الآن اتجاه واضح فيما يتعلق بلبنان. أسوأ ما في هذا الأمر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بشكل ضمني للبنانيين بأنها غير مستعدة، ليست فقط لا تستطيع، غير مستعدة لممارسة الضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من جنوب لبنان إذا لم تتمكن الدولة اللبنانية من نزع سلاح حزب الله. وهذه معضلة كبيرة للغاية تواجه لبنان وفي الحقيقة. وهذا ليس فقط الموقف،
0: وصلت الفكرة كاملة لذلك الوقت أستاذ محمود. هو ذات السؤال سيادة العميد، كيف سيتحرك حزب الله مع هذا الاشتراط الأمريكي؟
1: نعم، يعني أولا مطلب نزع سلاح حزب الله هو مطلب لبناني بغض النظر عن إسرائيل والولايات المتحدة، والحكومة اللبنانية اتخذت هذا القرار ومع الأسف لم تتبعه بخطوات عملية. فإن نزع سلاح حزب الله لا يتم بين ليلة وضحاها، بل يجب أن يتم على مراحل بل على سنوات، وأن يبدأ في مناطق ليس لحزب الله فيها ثقل مثل الشمال، مثل طرابلس، مثل بيروت الكبرى وغيره. أما موقف حزب الله فهو واضح، لا يريد تسليم سلاحه، يراوغ ليربح الوقت وينتظر التعليمات من إيران. لن يسلم حزب الله سلاحه بإرادته.
0: أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميدة الدكتور خليل الحلو عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل، وكذلك الشكر موصول لضيفي من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود علوش، وشكر موصول لكم النظر الكرام. في ختام هذه الحلقة تحية مني وإلى اللقاء.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: فإننا نعلن بدء عملية خوفان الأقصى.
3: نحن نلخمين بخيوط الدم.
4: أزرخي إسرائيل، أناكو بملخمة.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians and systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

محافظ طعز يؤكد أنها تواجه كارثة إنسانية جراء الحصار الحوثي، وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة جراء نفاذ مخزونات الغذاء. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إن القدرة العسكرية الإيرانية انتهت، وتقرير أمريكي يتحدث عن تخطيط واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية بأم القنابل إذا استؤنف القتال. الاستخبارات السورية تلقي القبض على المدعو علي كيالي المعروف باسم معراج أورال والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بنياس.

أهلا بكم. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح في منطقة المدينة المنورة وطائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية. وقال التحالف إن قواته اعترضت ودمرت صاروخ كروز في منطقة المدينة المنورة من دون تقديم تفاصيل إضافية عن مساره أو هدفه. وأضاف أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية من دون الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار. أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 200 عنصر من الحوثيين خلال معارك بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأكد محور تعز العسكري التابع للقوات الحكومية في بيان تدمير رتل مسلح للحوثيين وإسقاط طائرة مسيرة وإعطاب دبابتين في تعز. وأشار إلى أن الطيران التابع للتحالف شن غارتين على مواقع للجماعة شرقي مدينة تعز. وفي سياق منفصل أفادت مصادر بتواصل المعارك في محافظة مأرب في عدد من الجبهات من بينها محيط معسكر ماس شمال غربي المحافظة وجبهات مديريتي الجوبة وحريب بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وآليات حوثية وفق المصادر الميدانية. وفي سياق متصل أعلنت قوات الحكومة اليمنية أسرى خمسة أشخاص قالت إنهم من قيادات الحوثيين وذلك خلال مواجهات في الجبهة الغربية لمدينة

0: مدينة تعز. وبحسب مصادر ميدانية فإن من بين الأسرى أكرم عامر الذي يوصف بأنه قيادي بارز برتبة لواء، ويأتي الإعلان وسط تصاعد المعارك في جبهات عدة بمحافظة تعز، فيما لم يصدر الحوثيون أي تعليق. قال محافظ تعز إن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، وتستمر تحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسل الكلى.
1: بين جدران هذا المشفى يختصر مشهد ما يعيش على وقعه المدنيون بمدينة تعز وسط أطون صراع ضروس، فهنا يتجلى وجه آخر من معاناة إنسانية مستمرة يدفع فيها اليمنيون فاتورة باهظة. ولعل مجرد وصول المرضى إلى المستشفيات يعد بحد ذاته أمنية صعبة المنال عند كثيرين بعد أن حال القصف وإغلاق الطرق دون الوصول إليها.
2: الخوف من إطلاق النار، يعني الطريق غير آمنة، هناك اشتباكات.
1: وعلى وقع هذه الأوضاع المأساوية تتزايد التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى.
3: لدينا أكثر من 650 مريض فشل كلوي مهددة حياتهم بفقدانها تماما، وأيضا الأطفال في الحاضنات، وأيضا المرضى في العناية المركزة.
1: وضع متردد دفع وزارة الصحة العامة في وقت سابق إلى دق ناقوس الخطر من توقف خدمات طبية منقذة للحياة في تعز جراء قرب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود من المرافق الصحية. وحملت الوزارة الحوثيين مسؤولية الحصار وعرقلة وصول الإمدادات، مطالبة بفتح طرق الإمداد وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتزامن مع تحذيرات محافظ تعز من أن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، مطالبا بتحرك دولي عاجل لرفع هذا الحصار وضمان وصول الإمدادات الإنسانية. ويأتي هذا في وقت تشدد فيه وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية على أن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الصراع المستمر.
0: هذا وحذر برنامج الأغذية العالمي من حرمان 800 ألف شخص من الإغاثة وسط مخاوف من نفاد مخزونات الغذاء في تعز جنوب غرب اليمن، كما حذر من تفشي الجوع في اليمن مع اتساع رقعة القتال ومع تراجع وصول المساعدات الإنسانية.
4: مع تصاعد القتال وتراجع الإمدادات الغذائية يواجه ملايين اليمنيين خطر تفاقم الجوع وسوء التغذية، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية كارثية واحتمال انقطاع المساعدات عن نحو 800 ألف شخص. في تعز تعرقل المواجهات وإغلاق الطرق وصول المساعدات إلى المحتاجين، فيما تتزايد المخاوف من نفاذ مخزونات دقيق القمح وتراجع المواد الغذائية في الأسواق. وتبرز تعز في صدارة المناطق المتضررة، إذ يقول البرنامج إن أكثر من 600 ألف شخص بينهم أكثر من 200 ألف امرأة وطفل باتوا خارج نطاق وصوله.
5: إن الجوع في اليمن يتفاقم بسرعة أمام أعيننا اليوم، كما أن تداعيات هذا التصعيد الأخير على وضع الأمن الغذائي في اليمن تنذر بعواقب كارثية للغاية.
4: وعلى مستوى البلاد يواجه أكثر من 18 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2,200,000 طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.
6: نبكر اليوم الثاني ان الشباب حقنا الرجال يخرجوا يطلبوا الله يروحوا فاضي من كثر ما يعصروا ما فيش، والقال حقنا ان كردهم معدنوا اكثرهم يتبهذلوا، والاسره حقنا العجيز يخرجوا ما كانوا. المهم البهذله علينا ترحم الله على المخيم اجمعين.
4: وبين اتساع الاحتياجات الانسانيه وتراجع القدرة على تلبيتها. يحذر البرنامج من أن نقص التمويل وتعثر وصول الإغاثة قد يفاقمان الأزمة، ما يجعل تأمين المساعدات والتمويل العاجل ضرورة لتفادي مزيد من الجوع والمعاناة. محمد الغول، تيرتي عربي.
0: كشفت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أعد خططا لضرب منشآت للطاقة ومواقع نووية في إيران، وبحسب الشبكة قد تتضمن الخطط استخدام قنبلة GBU-43 المعروفة باسم أم القنابل، في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف العمليات القتالية.
7: معركة تصريحات بين واشنطن وطهران بالتوازي مع تصعيد في التهديدات العسكرية وتزايد الهجمات على السفن في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد مجدداً أن بلاده قضت على قدرات إيران العسكرية ومنعتها من امتلاك سلاح نووي، لكنه يقر بصعوبة المفاوضات بعد القضاء على القيادة الإيرانية.
8: لقد أزلنا قادتهم من الصفين الأول والثاني، واختفى نصف قادتهم من الصف الثالث، والآن بات مطلبهم الرئيسي في المفاوضات أن نسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة. لقد قضينا أيضا على قدراتهم النووية، فشوهر المسألة هو أننا لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. بطريقة أو بأخرى سينتهي الأمر بسرعة كبيرة، وعندما يحدث ذلك ستنخفض أسعار النفط بشكل حاد.
7: بالتوازي مع تصريحات ترامب، كشف تقرير إعلامي أن الجيش الأمريكي أعد خططا لاستهداف منشآت طاقة ومواقع نووية إيرانية باستخدام أم القنابل، وهي أقوى قنبلة تقليدية غير نووية لدى الولايات المتحدة، وسط تشكيك مسؤولين بشأن مدى فاعلية القنبلة في تحقيق أهداف واشنطن أو تغيير ميزان الحرب. وفي طهران يؤكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن بلاده تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، معتبراً أن التفاهم مع واشنطن أتاح لإيران تعزيز قدراتها العسكرية وصمودها الاقتصادي. أما الحرس الثوري فلم يستبعد احتمال شن الولايات المتحدة حرباً جديدة على إيران، مهدداً بأن رده على أي هجوم جديد سيكون أكثر قوة ضد المصالح الأمريكية في المنطقة. ومع تضارب تصريحات طرفي الصراع بشأن السيطرة على مضيق هرمز وتهديد الحرس الثوري باستهداف أي سفينة لا تسلك المسارات التي حددها، أظهرت بيانات بحرية تعرض 10 سفن على الأقل لهجمات منذ الأحد الماضي في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير قارب شراعي قالت إنه مرتبط بإيران، وكان يستخدم في مراقبة واستهداف سفن تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان. وقالت القيادة المركزية إن الحادثة وقع في 6 أكتوبر وإن أفراد الطاقم أجلوا بسلام قبل تدمير القارب، مشيرة إلى استمرار الجهود لإعادتهم إلى بلادهم. ونشرت القيادة الأمريكية لقطات قالت إنها توثق استهداف القارب الذي وصفته بأنه كان ينفذ عمليات مراقبة مرتبطة بإيران. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع عمليات نسف لمبانٍ سكنية في شمال القطاع وشرقه ومدينة رفح. وقال مصدر طبي إن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت تجمعاً للمدنيين في حي الصفطاوي شمالي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني. وفي جباليا أصيب فلسطيني بجروح متوسطة جراء إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار بكثافة باتجاه خيام للنازحين في مخيم حلاوة شرقي البلدة، كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمربعات سكنية مخلاة في بيت لاهيا وشرقي مدينة غزة ورفح، فيما أطلقت آلياته النار باتجاه مناطق شرقي القرارة، شمالي خان يونس وشرقي مخيم المغازي. نظمت الفعاليات الشعبية والنقابية في غزة وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج الفوري عن محتجزي أسطول الصمود العالمي في تونس، مؤكدة ضرورة تشجيع أحرار العالم لمواصلة أساطيل وقوافل فك الحصار عن غزة.
9: وسط مخيم الكتيبة غرب مدينة غزة تنظم الفعاليات الشعبية والنقابية وقفة تضامنية بالرفقة أيضا اللجنة الشعبية لاستقبال أسطول الصمود للتنديد باعتقال المتضامنين في أسطول الصمود التونسيين الأربعة ومطالبة الجمهورية التونسية بالإفراج عنهم بشكل عاجل. هذه الوقفة التضامنية تأتي اليوم في ظل رفع الصوت للإفراج الفوري للمحتجزين التونسيين والضمان سلامتهم للتعبير بشكل أو بآخر عن التضامن مع أسطول الصمود وتكريم النشطاء بأسطول الصمود الذين وقفوا في وجه تغول جيش الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على غزة. أستاذ مفيد أبو شمال، تحدث في هذه الوقفة التضامنية عن رسالتكم وماذا أردتم أن تقولوا من خلال هذه الوقفة؟
10: يعني هذه الفعالية جاءت للتضامن مع الذين جاءوا للتضامن معنا وفك حصارنا. هؤلاء الأبطال الذين ينبغي مؤازرتهم ومكافأتهم والاحتفاء ببطولتهم بدلا من أن ينالوا ذلك الشرف تم إيداعهم في السجون واعتقالهم وتوجيه لوائح اتهام لهم. لا أعرف ما هي مضامين هذه اللوائح، لوائح الاتهام أنهم جاءوا لمساعدة أشقائهم. هذا واجب، هذا حق، حق على كل الأحرار، ليس في الدول العربية فحسب بل في كل دول العالم. ولذلك جاءت هذه الفعالية للمطالبة وإيصال صوت هؤلاء المعتقلين بأنه ينبغي إطلاق سراحهم فورا، وعلى الحكومة التونسية الشقيقة أن تتضامن بنفسها مع قضيتنا الفلسطينية، وهي أن تحرك أساطيل وقوافل لفك الحصار عنا ومساعدتنا بدلا من اعتقال المتضامنين والنشطاء.
9: إذن هذه الوقفة التضامنية أيضا أرادت أن تقول بأن قوافل كسر الحصار يجب أن لا تتوقف، وأسطول الصمود يجب أن يتجدد كل مرة يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بإيقافه وبمنعه من إيصال غزة إلى الفلسطينيين المحاصرين منذ 3 أعوام والذين تمارس ضدهم حرب إبادة جماعية هي مستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار. رب العشرة مترة عربي من وقفة تضامنية مع نشطاء أسطول الصمود العالمي.
0: وفي غزة أيضا أطلقت وزارة الزراعة مبادرة مزرعتي في خيمتي لتشجيع الزراعة بين خيام النازحين، وتقوم المبادرة على إنشاء وحدات زراعية صغيرة ومبسطة لإنتاج محصول من الخضروات والأعشاب بما يتناسب مع محدودية المساحات والإمكانيات وظروف الإقامة المؤقتة للنازحين.
11: هذه النباتات الصغيرة بالكاد وجدت لنفسها متسعا بين خيام النازحين، مبادرة جاءت تحت شعار مزرعتي في خيمتي لتشجيع الأسر في مخيمات النازحين على ممارسة أنشطة زراعية بسيطة.
12: أنا لما جيت هنا البيت مقصوف طبيعي، حطيت خيام وحوالين الخيام زرعت، وجنب الخيام زرعت، وزرعت كمان في قلب الخيام، كمان زرعت، عملت مشتل في قلب خيمة لأنه ما في عنا دفئات زراعية. الحمد لله الموسم اللي فات كنت زارع في الأرض كوسة وبتنجان وفول، وكنت زارع يعني حاجات كتير، نباتات كتير، والحمد لله كنت يعني عامل اكتفاء ذاتي بالنسبة إلي
13: فوق الأرض وكون التربة هيك لفوق.
11: هنا تدريبات عملية للنازحين تنظمها وزارة الزراعة بغزة القائمة على هذه المبادرة في مراكز الإيواء لشرح تكنيك الزراعة لكل نبتة وتقديم النصائح والتوجيهات للنازحين لتوسيع هذه المبادرة.
14: طبعا في هذه المبادرة احنا بنوجه للسيدات ولكافة المواطنين تقنيات معينة يستخدموها حتى يهتموا في الحديقة المنزلية، كيف يزرعوا ومتى يزرعوا. كمان بنشجع على الاحتفاظ بالبذور لنعزز مفهوم الزراعة والحدائق المنزلية، ونشجع على تحويل المساحات الفارغة إلى مساحات خضراء، ونعزز مفهوم الأمن الغذائي حتى لو بنساهم بجزء بسيط في تحسين

0: الوضع الاقتصادي أو الوصول للاكتفاء الذاتي، أنه أنا أقطف من مزرعتي.
1: فكرة المبادرة لم تقتصر على إنتاج بعض الخضروات والأعشاب للاستهلاك الأسري، وإنما حملت أبعاداً تنموية وتوعوية من خلال ربط الأسر بالأرض وتشجيع ثقافة الزراعة المنزلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
2: شتلات وبذور صغيرة هنا تقاوم الدمار وتبعث الأمل في نفوس النازحين المهجرين بعودة الأرض، مفاهيم إنتاجية تعود رغم الحصار بمبادرات مجتمعية وإغاثية في مواجهة سياسات التجويع. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
3: وفي الضفة الغربية تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال مدير الحرم الإبراهيمي لليوم الثامن على التوالي، وسط تصاعد إجراءاتها الرامية إلى تقويض صلاحيات الأوقاف الفلسطينية وفرض سيطرتها على الحرم عبر ملاحقة العاملين فيه والتضييق على المصلين وتقييد الشعائر الدينية.
4: تترقب عائلة مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة جلسة محاكمته أمام محكمة إسرائيلية اليوم، بعد 8 أيام على اعتقاله برفقة رئيس السدنة همام أبو مرخية من داخل الحرم، على خلفية رفضهما تسليم سلطات الاحتلال مفاتيح المقامات الدينية والأثرية.
5: معتز يعني له في هذا اليوم 8 أيام تنقل فيها بين طبعا تيلم مغفر للتحقيق، ومن ثم إلى مركز عصيون، وبعد ذلك الآن موجود في سجن عوفر. اليوم له محكمة، نأمل إن شاء الله تعالى أنه يتم الإفراج عن معتز في هذا اليوم.
4: أبو سنينة الذي سبق أن اعتقلته سلطات الاحتلال وأبعدته عن الحرم الإبراهيمي أكثر من 6 مرات ولفترات امتدت لأشهر، ليس الوحيد الذي يتعرض لهذه الملاحقات. فبحسب الأوقاف الفلسطينية تسعى سلطات الاحتلال إلى تقويض صلاحيات الأوقاف داخل الحرم عبر التضييق على العاملين فيه وملاحقتهم وإعاقة مهامهم ضمن مخطط إسرائيلي متواصل للسيطرة على المكان.
6: الإجراء غير صحيح، هم يعني أنهم بيمنعوا المصلين، بيمنعوا الموظفين من دخول الحرم الإبراهيمي الشريف يوميا يتم تعطيل الموظفين دخولهم إلى الحرم الإبراهيمي الشريف وصلبهم على الأبواب يعني لفترات طويلة.
4: إجراءات إسرائيلية متسارعة داخل الحرم الإبراهيمي وفي محيطه، أبرزها مؤخرا محاولات الاستيلاء على مفاتيح المقامات والأروقة بما فيها الغار الشريف، إلى جانب منع رفع الأذان منذ نحو 4 أشهر بذريعة أعمال الصيانة. أما القيود المتصاعدة على الأرض فتعكس توجها إسرائيليا لم يعد خافيا. كل خطوة جديدة يتخذها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقربه من فرض السيطرة الكاملة عليه، تارة بتهويد معالمه وأخرى بالتضييق على إدارته ورواده وملاحقتهم سعيا لاستكمال استيطانه. سامر رويش، تارة عربي، الخليل.
3: دعت وزارة الدفاع التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه إسرائيل لإنهاء هجماتها وتصعيدها في المنطقة، وأشار المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وجميع شعوب المنطقة.
7: إسرائيل التي تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر منذ أكتوبر 2023 تواصل مجازرها وخطابها الاستفزازي. أعداد الفلسطينيين الذين يفقدون حياتهم أو يجبرون على مغادرة منازلهم وأرضهم تتزايد يوميا جراء الهجمات الإسرائيلية. نؤكد مجددا ضرورة عدم تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني، وأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا أكثر حزما تجاه إسرائيل لإنهاء هجماتها التي تتجاوز الحدود وتتجاهل القيم الإنسانية وتبقي منطقتنا في حالة من الفوضى.

0: وإلى سوريا، أعلن جهاز الاستخبارات العامة السوري القبض على علي كيالي المعروف باسم ميراج أورال، المتهم الرئيسي في مجزرة بانياس وتفجير بلدة الريحانية التركية عام 2013. وقال الجهاز إن قواته ألقت القبض على كيالي أثناء محاولته الفرار عبر الحدود السورية، ويتهم كيالي بالمسؤولية عن مجزرة بانياس التي راح ضحيتها مئات الأشخاص من بينهم نساء وأطفال، وعن تفجير بلدة الريحانية في ولاية هاتاي التركية الذي أسفر عن مقتل 53 شخصا من الأتراك والسوريين. كما أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاما بحق مدانين بارتكاب جرائم خلال أحداث الساحل السوري في مارس عام 2025، وقضت المحكمة بالإعدام على مدانين اثنين بتهم الاعتداء وإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وتولي قيادة عصابات مسلحة، كما حكمت بالسجن 20 عاما على مدان من وزارة الدفاع بتهمة القتل العمد، وبالسجن عامين على ضابطين من الوزارة بتهمتي التدخل والتعذيب. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استئناف استهداف مصاف النفط الروسية بعد تعليق الضربات 3 أيام استجابة لطلب أمريكي. وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن تعليق استهداف المصاف الروسية انتهى، منتقدا ما وصفه بتراجع الدعم الاستخباراتي الأمريكي لكييف بالتزامن مع تباطؤ خدمة ستارلينك في أوكرانيا، كما انتقد توجه واشنطن نحو إبرام صفقات تجارية مع موسكو عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بهدنة للطاقة بين روسيا وأوكرانيا. فيما اتهم مسؤول أوكراني واشنطن بمساعدة روسيا في شن هجمات على البنية التحتية، وقال إن الولايات المتحدة هددت بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بلاده. وأضاف المسؤول لوكالة فرانس بريس أن واشنطن فرضت قيودا على سرعة ستارلينك ولم تقدم تحذيرات بشأن إطلاق صواريخ باليستية روسية في ضربتين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف ميناء إسماعيل في منطقة أوديسا الأوكرانية وضرب سفينتي شحن كانتا متجهتين إلى الميناء. وقالت الوزارة إن السفينتين كانتا تستخدمان لأغراض عسكرية، مضيفة أن القوات الروسية نفذت ضربات استهدفت ميناء إسماعيل ومنشآت ومواقع أخرى في منطقة أوديسا. قال نائب رئيس الوزراء الهولندي روبي تين قبيل قمة لقادة الاتحاد الأوروبي إن على جميع القادة الأوروبيين بذل المزيد من الجهد لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
1: أدعو جميع القادة الأوروبيين إلى تقديم المزيد من الدعم سواء على الصعيد المالي أو العسكري أو غير العسكري، لأن العديد من الدول الأوروبية تتأخر في دعمها لأوكرانيا. علينا تكثيف جهودنا لضمان قدرتهم على الانتصار في هذه الحرب العبثية.
0: أعربت وزارة الدفاع التركية عن تطلعها إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على صناعاتها الدفاعية واستكمال تسلم مقاتلات F-35. وقالت الوزارة إن الاتصالات مع السلطات الأمريكية مستمرة بشأن تسليم 6 مقاتلات من طراز F-35 أنتجت لصالح تركيا. وأضافت أن أنقرة تتطلع إلى رفع جميع القيود المباشرة وغير المباشرة والتوصل إلى نتيجة إيجابية تتماشى مع علاقات التحالف والمصالح المتبادلة. شهدت مدينة اسطنبول أمطارا غزيرة سجلت أعلى معدل هطل منذ عام 1942، إذ بلغت كمية الأمطار 261 لترا لكل متر مكعب. وقال والي اسطنبول داوود غول إن الأمطار تسببت في فيضانات واضطرابات في

0: الطرق وحركة الطيران، وأفاد بوفاة شخصين على الأقل وإصابة 3 آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأضاف أن فرق الإنقاذ أجلت 2722 شخصا، فيما حولت 51 رحلة جوية إلى مطارات بديلة. لقي 33 طالبا مصرعهم إضافة إلى معلمة واحدة، وأصيب أكثر من 40 آخرين جراء انهيار سقف مدرسة خاصة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان. وذكرت مصادر باكستانية أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها للبحث عن طلاب وعاملين محاصرين تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن بعض المصابين في حالات حرجة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. محافظ تعز يؤكد أنها تواجه كارثة إنسانية جراء الحصار الحوثي، وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة جراء نفادي مخزونات الغذاء. ترامب يقول إن القدرة العسكرية الإيرانية انتهت، وتقرير أمريكي يتحدث عن تخطيط واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية بأم القنابل إذا استؤنف القتال. الاستخبارات السورية تلقي القبض على المدعو علي كيالي المعروف باسم معراج أورال والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

شوارع غرقت، سيارات جرفتها السيول، الناس محاصرة بالمحلات والميادين. مشهد مرعب وصادم للجميع. ساعات استثنائية عاشتها إسطنبول بسبب غزارة الأمطار. كان هذا جزءا مما تفاعلتم به على المنصات. أهلا بكم في تفاعل ولدينا اليوم. أمطار غزيرة تجتاح إسطنبول، تشل الحركة وتدفع لتعليق الدراسة. هجوم سبراني على المتاجر الكبرى في فرنسا يحول الثلاجات إلى أفران. وصية مؤثرة لطفل يعمل في المناجم والتعدين تفطر قلوب السودانيين. شوارع إسطنبول تحولت فجأة إلى أنهار جارية.

جرفت السيارات وحاصرت المواطنين داخل المحلات والميادين في مشهد مرعب وصادم عاشته المدينة تحت وطأة السيول الغزيرة التي أوقفت الحياة تماما لساعات طويلة. الأمطار لم تكتفي بإغراق الشوارع وشل حركتها، بل وضعت آلاف السكان أمام اختبار قاس للنجاة، إذ أجبرت السيول السلطات على تعليق الدراسة ومنح إجازات لبعض الفئات كالحوامل وكبار السن. في ذات الوقت برزت مشاهد إنسانية بين مآسي مؤلمة وبطولات للمارة في تحدي الغرق وإيثار الآخرين. الأمطار الحالية تسجل مستويات قياسية استثنائية بعيدة عن معدلات أكتوبر المألوفة، بين 60 و75 ملم طوال الشهر. فهذه الكثافة خلال ساعات جعلت البنية التحتية عاجزة عن الاستيعاب، بعدما سجلت بعض المناطق كميات فاقت 3 أضعاف المعدل العام. المشهد الأكثر تداولا وتأثيرا وثقته الهواتف من حي إسنيورت، حيث جرفت السيول امرأة وسط الشارع ليتدخل المارة في لحظة حاسمة وينقذونها من غرق محقق، وذلك في مشهد جسد شجاعة استثنائية ووسط الكارثة. نشاهد.

وفي وسط المدينة عاش ركاب حافلة نقل عام لخط بعض الخطوط الرعب، حيث حاصرتهم الأمطار ليضطروا بعد ذلك للصعود إلى سطح

0: Vatandaşlar otobüsün üzerine çıkmaya çalışıyorlar. Otobüsü iyice su dolmaya başladı.
1: Kardeşim elini falan kesme ha. Ambulans mambulans gelmez. Dikkat et.
2: Çünkü.
1: Kalan böyle daha gelmez herhalde ya. Gelirse çıkarsın. Böyle kal.
0: Orada bekleyin, bekleyin. Koltukların üstüne çıkıp bekleyin.
1: Yok, üstlerine götürürüz.
3: الناس كانت محاصرة بالفعل. رجال الإطفاء تمكنوا هم الآخرون من انتشال شخص حوصر داخل قبو غمرته المياه بالكامل لينجو بأعجوبة من الموت. نشاهد. لكن هذه البطولات لم تمنع من وقوع مآس قاسية، إذ فجع حي الفاتح بوفاة طفل بصعق كهربائي بعدما وطئ بركة مياه في إحدى الحدائق. الطفل نقل للمستشفى بحالة حرجة، لكن محاولات إنقاذه فشلت، لتفتح السلطات بعدها تحقيقا عاجلا في ملابسات الفاجعة.

أمام هذا الشلل التام ووصول الازدحام المروري إلى 90% بمدينة إسطنبول، اضطرت السلطات للتدخل العاجل، حيث أعلن والي إسطنبول داوود جول تعليق الدراسة في المؤسسات كافة ومنح إجازة إدارية لذوي الإعاقة والحوامل وكذلك مصابي الحرب والأمهات لأطفال دون الثامنة. كما حظر سير الدراجات النارية، أو كما حظر هو طبعا مناشدا السكان البقاء في الطوابق المرتفعة.

0: فالعناد مع الطبيعة خاسر، ونسأل الله سلامة الأرواح. إركان حصرت بلديات اسطنبول المتعاقبة مجاري الأنهار التاريخية في مسارات ضيقة بذريعة التأهيل، متجاهلة طبيعتها الثابتة منذ مئات السنين. أخيرا أحمد الزيدي، تحية تقدير للشباب الذين خاطروا بأنفسهم لمساعدة بعض المتضررين وأنقذوا حياتهم، مواقف إنسانية تستحق الإشادة. ما رأيكم لو قلت لكم إن هناك ثلاجات تحولت إلى أفران؟ ليس هذا فحسب، بل إن أطنانا من المواد الغذائية وجدت طريقها إلى النفايات. ما قلته لكم الآن صحيح، ولم يكن بسبب انقطاع الكهرباء أو عطل مفاجئ، بل نتيجة هجوم سبراني ضرب مئات المتاجر الكبرى في فرنسا. ففي ليلة 12 من أكتوبر تمكنت مجموعة من الهاكرز أو القراصنة من اختراق أنظمة التحكم في الثلاجات عن بعد، ورفع درجات حرارتها أو حرارة بعضها إلى 50 درجة مئوية، ما تسبب بإفساد المنتجات الطازجة والمجمدة، بل واندلاع حرائق في بعض المواقع. الهجوم طال نحو 700 متجر في أنحاء فرنسا، من بينها فروع لسلاسل تجارية كبرى مثل إنتر مارشي وكارفور ومونوبري ولوكير أو لوكلير، فيما سارعت المتاجر إلى التخلص من المواد التي لم تعد صالحة للبيع وسط تقديرات لخسائر تصل تقريبا إلى عشرات ملايين اليوروهات. أما خلف هذه الكارثة فثغرات أمنية في أنظمة إلكترونية تستخدم للتحكم بدرجات حرارة الثلاجات عن بعد، بعضها قديم ولم يحصل على التحديثات اللازمة. المهاجمون استغلوا هذه الثغرات للتلاعب بوظيفة إزالة الجليد من أجهزة التبريد، فبدلا من الحفاظ على برودة المنتجات ارتفعت الحرارة داخل بعض الثلاجات إلى مستويات غير مسبوقة. وبالنسبة لأصحاب المتاجر لم تكن الأضرار مجرد توقف مؤقت لأنظمة التبريد، بل خسائر كبيرة جدا في بضائعهم، كما يروي أحدهم هنا.
1: On a subi une cyberattaque de Michel. Il y a malheureusement cette nuit monté les températures à 80 degrés. Il a fait fondre certains immeubles.
2: Pas la peine de venir dans notre magasin aujourd'hui, car nous sommes obligés de mettre ta poubelle. C'est une perte de protection énorme et ça concerne 6 magasins.
0: هذه الحادثة دفعت السلطات الفرنسية إلى التحرك، إذ كشف مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لوكورنو عن تكليف الوكالة الوطنية للأمن السبراني بالتحقيق في هذا الهجوم السبراني بالتنسيق مع الجهات الأوروبية المختصة. كما أعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق قضائي أوكلته إلى مكتب مكافحة الجرائم السبرانية لحصر المتضررين وتحديد حجم الأضرار الناجمة عن ذلك الهجوم. أما وزير الاقتصاد الفرنسي رولان لكسور قال إن الهجوم طال نحو 700 متجر، وشدد على أن الإمدادات الغذائية في البلاد لم تتأثر، وأن المتاجر المتضررة بدأت في إعادة تزويد رفوفها بالبضائع من جديد. ورغم اتساع الهجوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، ولا تزال هوية منفذيه ودوافعهم مجهولة حتى الآن. أما نحن الآن فنذهب إلى هذا القسم من الشاشة لنرى كيف تفاعلتم حول هذا الموضوع على المنصات. وهذا هو إيزي يقول: الهجوم على الثلاجات في مختلف أنحاء فرنسا يعطينا فكرة عن مدى خطورة الذكاء الصناعي، ربما حان الوقت للعودة إلى الغابات بعيدا عن التكنولوجيا. روبرت: امتلاك أحدث الأجهزة الذكية لا يعني دائما توفير المال أو تحسين الأداء، فأحيانا يكون من الأفضل استخدام الأجهزة التقليدية التي لا تتعطل بسهولة. أما موزة بنت عبيد فتقول: لا يبدو لي منطقيا على الإطلاق أن تكون لدى الثلاجات القدرة على التسخين لتصل إلى درجة حرارة 50، ستعتمد الحروب المستقبلية على الذكاء الصناعي. أخيرا سالم: الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الحيوية تكشف مدى ضعف أنظمتنا الرقمية. هذا الهجوم حدث من خلال استغلال ثغرات أمنية

0: البرمجيات التي تتحكم في هذه الأجهزة. الطيب الهادي هو اسم هذا الفتى السوداني الطيب الهادي أحمد حامد، لم يتجاوز عمره 16 عاما. له أحلام؟ نعم، كانت له أحلام. لديه طموحات؟ نعم، كانت لديه طموحات. بعد فقدان والديه وجد الطيب الهادي نفسه العائل الوحيد لأشقائه الخمسة الأصغر منه، فبدلا من السعي وراء أحلامه أصبح همه الوحيد البحث عن لقمة العيش لتأمين حياة أفضل لأشقائه الخمسة. ولكن للأسف ولأن الحياة في معظم الأوقات غير عادلة ضاعت أحلامه، إذ فارق إخوته في نهاية مأساوية. الآن سأحكي لكم القصة. خرج الطيب للعمل في التعدين ومناجم الذهب، وها هو مع زملائه في العمل ينفض الغبار عن وجهه متحدثا عن تعب الحياة ومعاناتها بهذه الضحكات لو تسمعون. يقول في هذا المقطع: خلاص زهقت من الدنيا، معاكم سلامة يا ناس الدنيا، أنا ماشي للآخرة، ما فيها تعب، فيها نوم وراح. وكأنه كان يعرف أن نهايته قد اقتربت بالفعل، لقي الطيب مصرعه مع عشرات من عمال التعدين إثر غارات جوية استهدفت منجما للذهب على الحدود المصرية السودانية، ويتم حاليا التحقيق رسميا في الواقعة من الجانبين. نهاية مأساوية، وما زادها قساوة هو هذه الكلمات المؤثرة التي قالها الفتى في لحظاته الأخيرة التي حرص الطيب فيها على تبرئة ذمته، قائلا لأشقائه: أنا عاف عنكم وراض، فاعفوا عني، موصيا بسداد دين في رقبته ليس ذهبا ولا فضة ولا جنيهات، وإنما كلتي سمسم وأربع شولات من العيش، مع توجيه أمواله المتبقية لدى أحد الأشخاص كصدقة جارية على روح. نشاهد.
1: أنا بس يا جماعة أخواني الناس هذول بدون عافية عارفهم وراضي عنكم، دار منكم العفو بس أهم معايا. أي يقولون أجل عبو دار منكم كتير سمسم حتى بيهم، ودار منهم دار من أربع شوارع حتى بيهم، بس يا أهم معايا. طبعا إن شاء الله ودار من بعيدي قروش قلت الله على الصدقة. خمسة عشر مصري وخمسمية سوداني. أحمد حامد.
0: سرعان ما أشعلت هذه الكلمات البسيطة التي قالها الفتى كلتي سمسم وأربع شولات عيش لتصبح رمزا لقصص العديد من السودانيين الذين يواجهون الحرب والفقر لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم الفقيرة. الآن أستطيع أن أقول لكم انتهت القصة، لكن قبل أن نختم هذه الفقرة نشاهد هنا أشقاء الفتى الطيب الهادي ماذا قالوا عنه في وداعه.
2: الهادي رفض أخوي، قام بصرف علينا وطلع مننا، أخوان وثمة وأبونا توفى، خلان صغار، قال لأخوه صغير عمره شهرين طلع عشان ظروف،
3: طلع يقين منها ويقرين منها.
0: التفاعل مع هذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي كان واسعا جدا، لكن ماذا كتبتم أنتم على المنصات؟ نبدأ هنا لنستعرضها، ونبدأ من عند أبو وجيد الذي قال: كان من حقك أن تعيش كريما، تحلم وتنجح في دراساتك وتتفوق، لكنهم صدروا أحلامك وضيقوا عليك سبل العيش، وحين دققت الصخرة بحثا عن الحياة رحلت ودمعتك في عينيك. عباس يقول: أي قلب هذا الذي حمل كل هذا الهم وكل هذه الأمانة في

0: صدر طفل لم يبلغ 17. رحمك الله يا الطيب، والله إن حكايتك تكسر القلب. أما يوسف فيقول: كنت تتساءل بالأمس القريب عن ناس الدنيا وناس الآخرة حتى لحقت بهم. وجهك الصبوح يا بني سيظل يحرس لدينا أو ليلنا إلى أن ينجلي الفجر أو نموت خجلا. أخيرا هذه روان تقول، وقد يعني نرى حسابها هنا باللون الأسود، تقول: مقطع الشهيد الطيب الهادي ما قادر يطلع من بالي، والله ده وجع كبير شديد على قلوبنا. صورة أمام مدرسة محترقة في خان يونس تكشف هوية الجندي البريطاني جوناثان بورمان الذي قاتل ضمن جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وخدم في كتيبة ارتبط اسمها بحرق منازل المدنيين. نشاهد في هذا التحقيق الاستقصائي ما الذي حدث.
1: Look at their smiles. They're just, you know, that's the first time they're burning down a building. For them, it's some type of a crazy experience. It's a place without rules. You could burn down those houses and have no consequences whatsoever.

0: في مدينة خان يونس استؤنف العمل في سوق الحبوب التاريخي في محاولة لإحياء النشاط التجاري فيه رغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.
1: والله تقريبا أنا هنا تقريبا إلي 40 سنة في سوق الحبوب هذا، ورثت هذا عن جدي، عن أبويا وجدي، ما يقارب يعني بنجمعهم كلهم 120 سنة، جدي أبويا أنا وهي أولادي، حوالي ما يقارب 120 يعني عهد المصريين وقبل عهد الأتراك، عهد المصريين والعهد اللي هو لها الحين. إيش بدي أحكي لك عن سوق من أقدم أسواق قطاع غزة، سوق الحبوب. كمان اللي بميز السوق هذا سوق الحبوب بتميز القلعة القديمة، قلعة برقوق من 300 400 500 سنة هذا، وهذا يعتبر السوق الأقدم في قطاع غزة. ولما نجت هذا الحرب ومرت عليه حروب كثيرة، إلا هذه الحرب كانت حرب غير هالحروب هذه، يعني هذول لك بنحط تقدر تقول الحروب هذه كلها على شقة، وهذا الحرب الأخيرة هذا على شقة تانية. زي ما انت شايف دمار شامل وخراب، هاي خراب انظر بعينك تفرج خراب كله، يعني هذا صار شبه مهجور السوق، وهنا الحمد لله يعني بنيجي شويه بنعمر شويه شويه شويه حتى يقضي الله امرك كان مفعولا.
2: هنا بيجي اطلاق نار عشان الناس هيك بتجيش على السوق هذا، هذا السوق مؤسس من زمان، هذا السوق مؤسس من 120 سنه. نعم هذا السوق سوق الدرج، ممتلك اللحوم وممتلك اللحوم البيضاء، ممتلك من كل حاجه، كان يجوله من كل انواع البلاد، حتى من سيناء من داخل الخط الاخضر من جوا 48 كله كان يجي هنا، كل هيتم كان يجوا في السوق الحرب وسوق اللحوم هذا. مرت حروب كثيره كثيره كثيره، بس الحرب هذه فيش منها، دمرت كل انواع السوق.
0: بعد ثلاثة أشهر من البطالة، شابة سورية تكسر الصورة النمطية لمهنة توصيل الطلبات وتبدأ العمل باستخدام دراجتها الكهربائية في شوارع مدينة حمص. نشاهد.
3: درست إدارة منشآت سياحية ودبلوم إدارة الضيافة، مصدق من بريطانيا. في على الاتصال وفي انه انا بكون بموقع الحدث.
0: في هذه القصة نشاهد عداء فرنسيا تنازل عن المركز الاول لمنافسه قبيل الوصول لخط النهاية خلال سباق لمسافة 10 كيلومترات بمدينة سان دوني في لفتة رياضية لاقت تفاعلا واشادات واسعة على منصات التواصل.

0: في محافظة البحيرة بمصر جابت مسيرة شعبية شوارع إحدى القرى احتفاء بالطالب الأزهري محمد عطلة إثر تتويجه بالمركز الأول لفرع صغار الحفاظ في جائزة ليبيا الدولية للقرآن الكريم.
1: الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله.

وفي قصتنا الأخيرة نشاهد روبوتات توصيل الطعام في مدن أمريكية وهي تواجه اعتداءات وتخريبات وسرقات متكررة من قبل المارة، ما أثار تساؤلات وجدلا حول مدى قابلية البشر للتعايش مع هذه التقنيات.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.

محافظ تعز يؤكد أنها تواجه كارثة إنسانية جراء الحصار الحوثي، وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة جراء نفاد مخزونات الغذاء. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إن القدرة العسكرية الإيرانية انتهت، وتقرير أمريكي يتحدث عن تخطيط واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية بأم القنابل إذا استؤنف القتال. الاستخبارات السورية تلقي القبض على المدعو علي كيالي المعروف باسم معراج أورال والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس. زيلينسكي يعلن استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية، وكييف تتهم واشنطن بمساعدة موسكو في مهاجمة البنية التحتية الأوكرانية.

0: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح في منطقة المدينة المنورة وطائرة مسيرة في المنطقة الشرقية في السعودية. وقال التحالف إن قواته اعترضت ودمرت صاروخ كروز في منطقة المدينة المنورة من دون تقديم تفاصيل إضافية عن مساره أو هدفه. وأضاف أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية من دون الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار. قال محافظ تعز إن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، وتستمر التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسل الكلى.
1: بين جدران هذا المشفى يختصر مشهد ما يعيش على وقعه المدنيون بمدينة تعز وسط أطون صراع ضروس، فهنا يتجلى وجه آخر من معاناة إنسانية مستمرة يدفع فيها اليمنيون فاتورة باهظة. ولعل مجرد وصول المرضى إلى المستشفيات يعد بحد ذاته أمنية صعبة المنال عند كثيرين بعد أن حال القصف وإغلاق الطرق دون الوصول إليها.
2: الخوف من إطلاق النار، يعني الطريق غير آمنة، هناك اشتباكات.
1: وعلى وقع هذه الأوضاع المأساوية تتزايد التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى.
3: لدينا أكثر من 650 مريض فشل كلوي مهددة حياتهم بفقدانها تماما، وأيضا الأطفال في الحاضنات وأيضا المرضى في العناية المركزة.
1: وضع متردد دفع وزارة الصحة العامة في وقت سابق إلى دق ناقوس الخطر من

0: توقف خدمات طبية منقذة للحياة في تعز جراء قرب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود من المرافق الصحية. وحملت الوزارة الحوثيين مسؤولية الحصار وعرقلة وصول الإمدادات، مطالبة بفتح طرق الإمداد وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتزامن مع تحذيرات محافظ تعز من أن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، مطالبا بتحرك دولي عاجل لرفع هذا الحصار وضمان وصول الإمدادات الإنسانية. ويأتي هذا في وقت تشدد فيه وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية على أن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الصراع المستمر.
1: هذا وحذر برنامج الأغذية العالمي من حرمان 800 ألف شخص من الإغاثة وسط مخاوف من نفاد مخزونات الغذاء في تعز جنوب غرب اليمن، كما حذر من تفشي الجوع في اليمن مع اتساع رقعة القتال ومع تراجع وصول المساعدات الإنسانية.
2: مع تصاعد القتال وتراجع الإمدادات الغذائية يواجه ملايين اليمنيين خطر تفاقم الجوع وسوء التغذية وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية كارثية واحتمال انقطاع المساعدات عن نحو 800 ألف شخص. في تعز تعرقل المواجهات وإغلاق الطرق وصول المساعدات إلى المحتاجين، فيما تتزايد المخاوف من نفاد مخزونات دقيق القمح وتراجع المواد الغذائية في الأسواق. وتبرز تعز في صدارة المناطق المتضررة، إذ يقول البرنامج إن أكثر من 600 ألف شخص بينهم أكثر من 200 ألف امرأة وطفل باتوا خارج نطاق وصوله.
3: إن الجوع في اليمن يتفاقم بسرعة أمام عيوننا اليوم، كما أن تداعيات هذا التصعيد الأخير على وضع الأمن الغذائي في اليمن تنذر بعواقب كارثية للغاية.
2: وعلى مستوى البلاد يواجه أكثر من 18 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2,200,000 طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.
4: نبكر لنا الثاني أن الشباب حقنا الرجال يخرجوا يطلبوا الله يروحوا فاضي من كثر ما يعصروا ما فيش، والقال حقنا أن كل دم معدنه أكثرهم يتبادلوا، والأسرة حقنا العجيز يخرجوا ما كانوا، المهم البادلة علينا ترحم الله على المخيم أجمعين.
2: وبين اتساع الاحتياجات الإنسانية وتراجع القدرة على تلبيتها، يحذر البرنامج من أن نقص التمويل وتعثر وصول الإغاثة قد يفاقمان الأزمة، ما يجعل تأمين المساعدات والتمويل العاجل ضرورة لتفادي مزيد من الجوع والمعاناة. محمد الغول، تيرتي عربي.
1: من إسطنبول تنضم إلينا الكاتبة والناشطة الحقوقية دكتورة نبيلة سعيد. أهلا بك دكتورة نبيلة. محافظ تعز يقول إن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار، ما المعطيات والأرقام المتوفرة بشأن هذه الكارثة؟
5: هذه الاستضافة التي أعدها من الاستضافات المهمة في هذا الوقت الراهن، اليمن وتحديدا مدينة تعز تكاد تصل إلى أن تكون مدينة منكوبة. هناك أكثر من 200 مليون شخص يتعرضون للموت المحقق، هناك استهداف لبنية الحياة، استهداف لحق الحياة، هناك يعني حق الحياة هذا مستهدف عن طريق الميليشيات الحوثية التي تقوم باستهداف الساكنين إما بالقنص أو الإلغام أو القتل المباشر بأي وسيلة من وسائل القتل، إضافة إلى الحصار المطبق من كل الأطراف أو من كل الاتجاهات على مدينة تعز، وأيضا حالة غياب شبه تام للخدمات الأساسية على أولها الغذاء والدواء وأيضا المشتقات النفطية بمحاصرة إمدادها بالوقود اللازم. نحن نتحدث عن مستشفيات تدخل قريبا في خارج الخدمة، وهناك استهداف أيضا للغذاء. هناك فعلا مدينة أمام العالم وأمام المجتمع الدولي تناهض للحياة، تصارع من أجل البقاء. هذا ما أبسط تعريف لما تمر به المدينة في هذا الوقت الراهن.
1: المستشفيات يعني تقترب من الخروج عن الخدمة في ظل ارتفاع عدد الإصابات، كيف يتم التعامل مع الإصابات في ظل المعارك؟
5: الإصابات يتم التعامل معها بالوقت الراهن بطريقة بدائية مع الأسف الشديد، إسعافات أولية، ومن الأدوات التي قربت من أنها يعني تنفذ من الصيدليات، من المراكز الصحية، وبين المسعفين أو الأطباء. أيضا إلى جانب هناك استهداف حقيقي مركبات أو عربات النقل للمرضى والمصابين من جراء الاستهداف لبنية الحياة داخل المدينة. هناك استهداف للمسعفين، هناك استهداف للأطباء، هناك أيضا استهداف للأدوات نفسها التي توجد داخل المستشفيات، بكون مثلا على أبسط مثال مرضى الفشل الكلوي، أكثر من 15,000 مريض يتعرضون بصورة مباشرة لمستقبل غائم أو غير واضح، بمعنى أنهم ينتظرون الموت مع الأسف الشديد أن نقول هذه العبارة، بسبب استهداف يعني استهداف استمرار هذه الأدوات أنها تشتغل بشكل طبيعي وبشكل يخدم المرضى. أيضا الاستهداف المباشر للأطفال في أي مكان كانوا، سواء كانوا داخل المستشفيات، في الطرق العامة، بالقرب من منازلهم، استهدافهم حتى يعني تقدر تقول الحياة معطلة داخل هذه المدينة، هي متوقفة منذ 12 عام، الآن هي متوقفة بشكل تام منذ شهرين، تقفل على حالة إطباق كامل للحياة داخل هذه المدينة، التي مفترض بالوقت الراهن إذا لم تتداعى لها المنظمات الدولية والمجتمع الدولي والإقليمي ستتحول مدينة تعز إلى مدينة منكوبة مع الأسف الشديد.
1: المساعدات الإنسانية، الحاجات الأساسية، وأيضا المستلزمات الطبية لا تدخل بشكل تام إلى تعز، ولا يوجد داخل تعز مخازن ربما لمنظمات إنسانية؟
5: لا يوجد في الوقت الراهن أي دخول للمواد الإسعافية أو المواد الإغاثية بسبب الحصار وبسبب الميليشيات والقنص وعمليات القتال التي تقوم بها على مدار الوقت. لا يوجد إرادة حقيقية لمنع هؤلاء من قتل المواطنين، ولا أيضا من السماح للمنظمات الدولية أو المنظمات الإنسانية أن تدخل بالمؤونات أو تدخل لإسعاف أو يعني تقديم واجب عوني عاجل للإنسان اليمني داخل هذه المدينة.
1: برنامج الأغذية العالمي حذر من تفشي المجاعة في تعز، هل يتهدد هذا الخطر جميع سكان تعز، ومن هي الفئات الأكثر عرضة لهذا الخطر؟
5: سوء التغذية، هذا العارض ليس فقط في مدينة تعز مع الأسف، هو حاليا بالوقت الراهن منذ شهرين يختزل في هذه المدينة، لكنه موجود في أكثر من 22 مليون ينتظرون الوجبة التالية بشكل دائم منذ أكثر من 12 إلى 13 عام. اليوم نحن نتحدث عن استهداف مباشر للأمن الغذائي، أول المتضررين فيهم الأطفال، باعتبار أنهم الفئة الأهشة داخل الأسرة اليمنية، الذين لا يستطيعون تحمل الجوع ولا يستطيعون تحمل غياب الوجبة المتكاملة التي ممكن تجعلهم بصورة طبيعية يعيشون بشكل طبيعي. فأنت تتحدث الآن عن أكثر من 2 مليون داخل هذه المدينة، أغلبهم من النساء والأطفال، هم الذين يحرموا من الأمن الغذائي وموجود وجبة غذائية سليمة، أو في حدودها الدنيا هي وجبة لا يمكن أن يتحملوا في وجودها إلى أكثر من شهر أو أكثر من يعني أكثر من هذه الفترة يعني.
1: شكرا جزيلا لك من إسطنبول الكاتبة والناشطة الحقوقية دكتورة نبيلة سعيد. كشفت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أعد خططا لضرب منشآت للطاقة ومواقع نووية في إيران، وبحسب الشبكة قد تتضمن الخطط استخدام قنبلة GBU-43 المعروفة باسم أم القنابل في حال

0: قرر الرئيس دونالد ترامب استئناف العمليات القتالية.
1: معركة تصريحات بين واشنطن وطهران بالتوازي مع تصعيد في التهديدات العسكرية وتزايد الهجمات على السفن في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد مجدداً أن بلاده قضت على قدرات إيران العسكرية ومنعتها من امتلاك سلاح نووي، لكنه يقر بصعوبة المفاوضات بعد القضاء على القيادة الإيرانية.
2: لقد أزن قادتهم من الصفين الأول والثاني واختفى نصف قادتهم من الصف الثالث، والآن بات مطلبهم الرئيسي في المفاوضات أن نسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة. لقد قضينا أيضا على قدراتهم النووية، فشوهر المسألة هو أننا لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. بطريقة أو بأخرى سينتهي الأمر بسرعة كبيرة، وعندما يحدث ذلك ستنخفض أسعار النفط بشكل حاد.
1: بالتوازي مع تصريحات ترامب، كشف تقرير إعلامي أن الجيش الأمريكي أعد خططا لاستهداف منشآت طاقة ومواقع نووية إيرانية باستخدام أم القنابل، وهي أقوى قنبلة تقليدية غير نووية لدى الولايات المتحدة، وسط تشكيك مسؤولين بشأن مدى فاعلية القنبلة في تحقيق أهداف واشنطن أو تغيير ميزان الحرب. وفي طهران يؤكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن بلاده تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، معتبراً أن التفاهم مع واشنطن أتاح لإيران تعزيز قدراتها العسكرية وصمودها الاقتصادي. أما الحرس الثوري فلم يستبعد احتمال شن الولايات المتحدة حرباً جديدة على إيران، مهدداً بأن رده على أي هجوم جديد سيكون أكثر قوة ضد المصالح الأمريكية في المنطقة. ومع تضارب تصريحات طرفي الصراع بشأن السيطرة على مضيق هرمز وتهديد الحرس الثوري باستهداف أي سفينة لا تسلك المسارات التي حددها، أظهرت بيانات بحرية تعرض 10 سفن على الأقل لهجمات منذ الأحد الماضي في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير قارب شراعي، قالت إنه مرتبط بإيران وكان يستخدم في مراقبة واستهداف سفن تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان. وقالت القيادة المركزية إن الحادثة وقع في 6 أكتوبر وأن أفراد الطاقم أجلوا بسلام قبل تدمير القارب، مشيرة إلى استمرار الجهود لإعادتهم إلى بلادهم. ونشرت القيادة الأمريكية لقطات قالت إنها توثق استهداف القارب الذي وصفته بأنه كان ينفذ عمليات مراقبة مرتبطة بإيران. أفاد الجيش الإيراني باندلاع حريق في ناقلة نفط في خليج عمان أثناء محاولتها عبور منطقة محظورة وفق التلفزيون الرسمي الإيراني. وأضاف التلفزيون الرسمي نقلا عن بيان عسكري أن فرق المراقبة التابعة للقوات البحرية رصدت الناقلة قبل بضع ساعات، وأشار البيان إلى أن الناقلة أطفأت أنظمة التتبع الخاصة بها وحاولت عبور المنطقة المحظورة. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف وأطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع عمليات نسف لمبان سكنية في شمال القطاع وشرقه ومدينة رفح. وقال مصدر طبي إن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للمدنيين في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني. وفي جباليا أصيب فلسطيني بجروح متوسطة جراء إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار بكثافة باتجاه خيام النازحين في مخيم حلاوة شرقي البلدة. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمربعات سكنية مخلات في بيت لاهيا وشرق مدينة غزة ورفح، فيما أطلقت آلياته النار باتجاه مناطق شرقي القرارة شمال خان يونس وشرق مخيم

0: المغازي. تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال مدير الحرم الإبراهيمي لليوم الثامن على التوالي وسط تصاعد إجراءاتها الرامية إلى تقويض صلاحيات الأوقاف الفلسطينية وفرض سيطرتها على الحرم عبر ملاحقة العاملين فيه والتضييق على المصلين وتقييد الشعائر الدينية.
1: تترقب عائلة مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة جلسة محاكمته أمام محكمة إسرائيلية اليوم بعد 8 أيام على اعتقاله برفقة رئيس السدنة همام أبو مرخية من داخل الحرم على خلفية رفضهما تسليم سلطات الاحتلال مفاتيح المقامات الدينية والأثرية.
2: معتز يعني له في هذا اليوم 8 أيام تنقل فيها بين طبعا تيلم مغفر للتحقيق ومن ثم إلى مركز عصيون، وبعد ذلك الآن موجود في سجن عوفر. اليوم له محكمة، نأمل إن شاء الله تعالى أنه يتم الإفراج عن معتز في هذا اليوم.
1: أبو سنينة الذي سبق أن اعتقلته سلطات الاحتلال وأبعدته عن الحرم الإبراهيمي أكثر من 6 مرات ولفترات امتدت لأشهر، ليس الوحيد الذي يتعرض لهذه الملاحقات. فبحسب الأوقاف الفلسطينية تسعى سلطات الاحتلال إلى تقويض صلاحيات الأوقاف داخل الحرم عبر التضييق على العاملين فيه وملاحقتهم وإعاقة مهامهم ضمن مخطط إسرائيلي متواصل للسيطرة على المكان.
3: الإجراء غير صحيح، هم يعني أنهم بيمنعوا المصلين، بيمنعوا الموظفين من دخول الحرم الإبراهيمي الشريف يوميا يتم تعطيل الموظفين دخولهم إلى الحرم الإبراهيمي الشريف وصلبهم على الأبواب يعني لفترات طويلة.
1: إجراءات إسرائيلية متسارعة داخل الحرم الإبراهيمي وفي محيطه، أبرزها مؤخرا محاولات الاستيلاء على مفاتيح المقامات والأروقة بما فيها الغار الشريف، إلى جانب منع رفع الأذان منذ نحو 4 أشهر بذريعة أعمال الصيانة. أما القيود المتصاعدة على الأرض فتعكس توجها إسرائيليا لم يعد خافيا. كل خطوة جديدة يتخذها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقربه من فرض السيطرة الكاملة عليه، تارة بتهويد معالمه وأخرى بالتضييق على إدارته ورواده وملاحقتهم سعيا لاستكمال استيطانه. سامر رويش، التيرة عربي، الخليل.
0: غادر ممثلو أكثر من 10 دول بينها تركيا قاعة قمة سيكا في باكو مع بدء كلمة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ. ونهض وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له من مقاعدهم وغادروا القاعة لدى شروع هيرتسوغ في إلقاء كلمته خلال قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا المنعقدة في أذربيجان. دعت وزارة الدفاع التركية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر حزما تجاه إسرائيل لإنهاء هجماتها وتصعيدها في المنطقة. وأشار المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وجميع شعوب المنطقة.
4: إسرائيل التي تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر منذ أكتوبر 2023 تواصل مجازرها وخطابها الاستفزازي. أعداد الفلسطينيين الذين يفقدون حياتهم أو يجبرون على مغادرة منازلهم وأرضهم تتزايد يوميا جراء الهجمات الإسرائيلية. نؤكد مجددا ضرورة عدم تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني وأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا أكثر حزما تجاه إسرائيل لإنهاء هجماتها التي تتجاوز الحدود وتتجاهل القيم الإنسانية وتبقي منطقتنا في حالة من الفوضى.
0: تتصدر قضايا الأمن والسكن وغلاء المعيشة أولويات فلسطيني الداخل مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، ويسعى ناشطون إلى حثهم على المشاركة في الاقتراع أملا في تعزيز التنمية.

0: التمثيل العربي وزيادة تأثيره في السياسات التي تمس حياتهم اليومية ومواجهة مساعي اليمين المتطرف لتقييد حقوقهم.
1: قبل أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية يبدأ الحديث هنا من تفاصيل الحياة. أمان للأب العائد من عمله، وبيت لا يهدده الهدم، وراتب يكفي آخر الشهر. مطالب تتقدم لدى فلسطيني الداخل على وعود الحملات، وتجعل التصويت لمن يختار المشاركة محاولة لتغيير الواقع والتأثير في القرارات التي تمس حياتهم.
2: كمية القهر الموجودة عند الناس من هذه الحكومة وضعت الكثير من الأسئلة جانبا. أصبح البعض يريد أن ينتقم، بما أننا لا نستطيع أن ننتقم في مظاهرة أو في شيء، على الأقل نقلل الكرسي هنا، نقلل المقعد هناك، نرتاح، لعلنا نسقط قائمة تقترب من نسبة الحسم إذا ساعدنا. بمعنى هنالك توجه تصويت انتقامي عند العرب في الداخل، من أجلهم، من أجل الضفة، من أجل غزة، من أجل لبنان، من أجل سوريا، من أجل اليمن، من أجل القضية العامة.
1: رغبة في التغيير يحاول ناشطون تحويلها إلى حضور في صناديق الاقتراع. في الشوارع واللقاءات المباشرة يربطون المشاركة بالقدرة على انتزاع الاهتمام بقضايا المجتمع العربي، من مكافحة الجريمة إلى السكن والعمل. مهمتهم تبدأ بإقناع الناخبين بأن صوتهم يمكن أن يفتح طريقا لمطالبهم، وأن المشاركة تستحق الرهانة هذه المرة.
3: هذه الحكومة هي الأسوأ والأكثر تطرفا وعنصرية في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، وهذه فرصة للجماهير العربية ولشعبنا الفلسطيني في الداخل الحاصل على المواطنة الإسرائيلية لإجراء محاكمة شعبية لكل هذه الحكومة وأعضائها، من خلال التصويت غدا وإعطاء القوة اللازمة للمشتركة والأحزاب العربية من أجل كنس هذه الحكومة الفاشية.
1: لكن الطريق من الصندوق إلى التأثير يمر بحسابات المقاعد والتحالفات، فارتفاع المشاركة قد يزيد التمثيل العربي ويؤثر في موازين القوى وفرص تشكيل الحكومة. أما ترجمة هذا الوزن إلى تغيير ملموس فترتبط بقدرة ممثلي الناخبين على التفاوض وبمواقف القوى السياسية من مطالبهم. بعد 4 سنوات من التحريض وسياسات تلاحق وجودهم بشكل يومي، تتبلور هنا عند فلسطيني الداخل رغبة في تبديل الواقع، ستحمل إلى صناديق الاقتراع طلبا للأمان وحماية البيوت وكرامة العيش، صحوة على التغيير تسعى لتحويل الصوت العربي إلى قوة تؤثر في السياسات الإسرائيلية وتصد مساعي اليمين إلى تضييق حضورهم وحقوقهم في الوجود والحياة. فمشتي وترتي عربي، مدينة الناصرة، داخل الخط الأخضر.
0: أعلن جهاز الاستخبارات العامة السوري القبض على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال، المتهم الرئيسي في مجزرة بانياس وتفجير بلدة الريحانية التركية عام 2013. وقال الجهاز إن قواته ألقت القبض على كيالي أثناء محاولته الفرار عبر الحدود السورية. ويتهم كيالي بالمسؤولية عن مجزرة بانياس التي راح ضحيتها مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال، وعن تفجير بلدة الريحانية في ولاية هطاي التركية الذي أسفر عن مقتل 53 شخصا من الأتراك والسوريين. أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاما بحق مدانين بارتكاب جرائم خلال أحداث الساحل السوري في مارس عام 2025. وقضت المحكمة بالإعدام على مدانين بتهم الاعتداء وإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وتولي قيادة عصابات مسلحة، كما حكمت بالسجن 20 عاما على مدان من وزارة الدفاع بتهمة القتل العمد، وبالسجن عامين على ضابطين من الوزارة بتهمة التدخل والتعذيب. للمزيد ينضم إلينا من دمشق مراسلنا محمد السباعي. أهلا بك محمد، يبدو أن الاستخبارات السورية اليوم أمام صيد ثمين. يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع مراسلنا في دمشق.
4: كنا نتحدث أن الاستخبارات السورية
0: نسمعك.
4: الاستخبارات السورية أعلنت اليوم إلقاء القبض على علي كيالي المعروف بمعراج أورال، هذا الشخص الذي طبعا اتهم بمجازر مروعة بحق السوريين قبل 13 عاما، وكان أبرز هذه المجازر هي مجزرة بانياس والبيضة ورأس النبع في الساحل السوري، التي قتل على إثرها المئات وعوائل بأكملها، وأيضا بحسب مشاهدات لسكان المنطقة قالوا بأن هنالك جثث لعوائل بأكملها وجدت بعد انتهاء المجزرة في الأقبية والمحال التجارية، منهم من أعدم بالرصاص ومنهم من قام طبعا هذا المتهم بالإضافة إلى مجموعته بإحراق جثثهم عقب تصفيتهم، وكان من بين القتلى نساء وأطفال وعوائل بأكملها. نتحدث أن هذه العملية التي أدت لاعتقال طبعا علي كيالي كانت بالتنسيق مع الاستخبارات التركية، علما أن علي كيالي هو من مواليد 1956 من ولاية هاطاي التركية، وانتقل إلى سوريا في 1982 بحكم القرابة لزوجته مع النظام السابق. طبعا انتقل إلى سوريا وكان متهم بالعديد من المجازر ضد الإنسانية التي وقعت داخل سوريا خلال الثورة السورية وأيضا في تركيا، وكان أبرزها تفجير الريحانية الذي وقع في مايو أيار عام 2013 والذي أودى بحياة طبعا 53 شخصا نتيجة التفجيرات التي كان قد دبرها النظام السابق، وكان علي كيالي أحد المسؤولين عن هذه التفجيرات. نتحدث أن هذه العملية طبعا وقعت في سوريا بحسب الاستخبارات السورية، وقالت أن العملية تمت بعد إلقاء القبض عليه على الحدود السورية، وتشير المصادر الأمنية بأن طبعا علي كيالي كان يحاول الهرب من سوريا باتجاه الأراضي اللبنانية. طبعا علي كيالي ارتكب مجازر مروعة بحق السوريين وشكل عصابات عصابات مسلحة ساندت طبعا النظام السابق في قمع الاحتجاجات السورية التي خرجت في عام 2011، وكان المسؤول المباشر عن ارتكاب المجازر في الساحل السوري وأرياف حمص وأيضا ومناطق إدلب وحلب، وأيضا علي كيالي هو من الأشخاص الذين كان يعتمد عليهم النظام السابق في حملاته الأمنية والعسكرية وأيضا استهداف المناطق التي كانت تخرج بها المظاهرات والتي كانت مناوئة للنظام السابق. على أي حال ننتظر التفاصيل الرسمية من وزارة الداخلية السورية ووزارة العدل السورية لتحديد المسار القضائي لعلي كيالي المتهم بجرائم حرب ضد الإنسانية داخل الحدود السورية وخارج الحدود السورية، كما ذكرنا في بلدة في ولاية الريحانية التركية والتفجير الشهير الذي وقع في أيار مايو 2013. على أي حال علي كيالي متهم بقتل المئات من السوريين على في أحداث الثورة السورية قبل 13 عاما، وأيضا تشير المصادر بأن علي كيالي كان يدخل إلى الأراضي اللبنانية ويخرج منها باتجاه الأراضي السورية. الاستخبارات السورية بالتعاون مع الاستخبارات التركية قامت بإلقاء القبض عليه بعد تتبعه وطبعا رصد المعلومات الكافية، خصوصا أن طبعا معاونه جمال طرابلسي ألقي القبض عليه في 4 أكتوبر من الشهر الجاري، وأيضا هذا الأمر سهل هذه العملية لإلقاء القبض على علي كيالي. نتحدث أن موجة من الفرح تعم الأراضي السورية وخصوصا في الساحل السوري لما ارتكبه من مجازر مروعة بحق السوريين خلال أحداث الثورة السورية. وأيضا بدورها وزارة الداخلية السورية والاستخبارات العامة منذ سقوط نظام الأسد السابق، وهي تقوم بالبحث والتحري عن مجرمي الحرب من أجل تقديمهم إلى العدالة. وأيضا هذه الاحتفالات التي خرجت اليوم في مناطق الساحل السوري هي تأكيدا على دعم الحكومة السورية في مواصلة أعمالهم بالكشف عن مجرمي الحرب الذين تورطوا في أعمال جسيمة بحق الإنسانية خلال السنوات السابقة. نتحدث أن الاستخبارات العامة ومكافحة الإرهاب وأيضا وزارة الداخلية السورية ألقت القبض على الكثير من العمليات، الكثير من المجرمين الذين تورطوا باستهداف المناطق التي كانت خارجة عن النظام بالطيران الحربي والبراميل المتفجرة والسلاح الكيماوي.
0: شكرا جزيلا لك من دمشق مراسلنا محمد السباعي. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استئناف استهداف مصاف النفط الروسية بعد تعليق الضربات 3 أيام استجابة لطلب أمريكي. وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن تعليق استهداف المصاف الروسية انتهى، منتقدا ما وصفه بتراجع الدعم الاستخباراتي الأمريكي لكييف بالتزامن مع تباطؤ خدمة ستارلينك في أوكرانيا، كما انتقد توجه واشنطن نحو إبرام صفقات تجارية مع موسكو عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بهدنة للطاقة بين روسيا وأوكرانيا. اتهم مسؤول أوكراني واشنطن بمساعدة روسيا بشن هجمات على البنية التحتية، وقال إن الولايات المتحدة هددت بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بلاده. وأضاف المسؤول لوكالة فرانس بريس أن واشنطن فرضت قيودا على سرعة ستارلينك ولم تقدم تحذيرات بشأن إطلاق صواريخ باليستية روسية في ضربتين

0: من كييف ينضم إلينا مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية الدكتور سعيد سلام. أهلا بك دكتور سعيد. من تأكيد زيلينسكي استئناف ضرب مصاف النفط الروسية إلى اتهام مسؤول أوكراني واشنطن بمساعدة روسيا، كيف يمكن فهم هذا التحول في المواقف الأوكرانية؟
1: مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. طبعا تأتي هذه التصريحات الأوكرانية إن كان على لسان الرئيس الأوكراني أو مسؤولين أوكران لتعكس شعور بالخذلان من قبل الشريك الاستراتيجي الأمريكي أو الذي كان يفترض به أن يكون شريكا استراتيجيا، حيث أنه تحول مع وصول الرئيس ترامب إلى الولاية إلى سدة الحكم في البيت الأبيض إلى وسيط محايد كما حاول تصنيف نفسه إلى طرف مساند عمليا للطرف الروسي على حساب الطرف الأوكراني، ويضغط على القيادة الأوكرانية من أجل تقديم تنازلات مجانية إن كان في مجال في إطار ما يسمى الآن أو ما ادعاه الرئيس ترامب هدنة الطاقة المبهمة المواقع والمدة وغيرها من التفاصيل، إلى أيضا وصولا إلى ملف الأراضي التي أيضا يحاول الجانب الأمريكي الضغط على القيادة الأوكرانية من أجل تقديم تنازلات والانسحاب من الأراضي التي لم يتم احتلالها من الجانب الروسي. هل هي مصادفة أن جرى توقف ستارلينك وستارشيلد التي تقدم الخدمات العسكرية للقوات الأوكرانية في ذات الوقت الذي هدد فيه الجانب الأمريكي بوقف أيضا المعلومات الاستخباراتية، وأيضا في ذات الوقت
0: لكن رغم كل ذلك دكتور
1: معلومات حول إطلاق الصواريخ
0: هذا التحول في المواقف الأوكرانية سيجلب بالضرورة انزعاجا أمريكيا، ولهذا الانزعاج ستكون هناك فاتورة، أليس كذلك؟
1: طبعا.

0: تنازع عنها. بالإضافة إلى ذلك أنه قال أن هذه الحرب يجب أن يعني الشعب الأوكراني يحارب من أجل بقاء دولته، ولذلك هو لم يرضخ بشكل واضح، لم يرضخ للابتزاز الأمريكي والضغوطات الأمريكية، وفي ذات الوقت أبقى يعني خطا يعني لاستمرار هذه العلاقات الاستراتيجية كما هو وصفها، وخصوصا أنه الآن موجود يعني في بريطانيا ويجري محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني الذي تعهد بمحاولة يعني إعادة العلاقات على ما سابق عادية.
1: إلى أي مدى دكتور يمكن التعويل على الأوروبيين في ملأ أي فراغ لتراجع أو جراء تراجع الجانب الأمريكي؟
0: طبعا الجانب الأوروبي يملك الكثير من الأدوات من أجل تقديم الدعم لأوكرانيا وأيضا الضغط على الولايات المتحدة، إن كان في إطار استمرار وتشديد العقوبات على الجانب الروسي، تقديم الدعم الاقتصادي والمالي لأوكرانيا، زيادة المشتريات العسكرية وتقديم الدعم العسكري وخصوصا في المرحلة الحالية في مجال الدفاع الجوي الذي تحتاج إليه أوكرانيا بشدة. ولكن هناك أمور لوجستية لا تستطيع إغلاقها الدول الأوروبية، إن كان على مجال الاستخبارات أو المعلومات التي يتم رصدها عبر الأقمار الصناعية، الاتصالات، وذلك بسبب فقدان البنية التحتية العسكرية والمدنية بما فيها المدنية أيضا في أوروبا لمثل هذه الإمكانيات الأمريكية، وهي تعتمد على الإمكانيات الأمريكية حتى في دولها. لذلك هذه التهديدات التي وجهها الرئيس ترامب أو تم تداولها خلال الأيام الماضية وما حصل اليومين الماضيين أرسل رسالة قاسية لأوروبا.
1: شكرا جزيلا
0: الدول.
1: لك أعتذر على المقاطعة. من كييف مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية الدكتور سعيد سلام. الآن ننتقل لمتابعة هذه الكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنقرة.
2: لا. حققنا الإمكان لإغلاق المدارس المرتبطة بفيتو بشكل كامل أو بشكل جزئي، وإن وقف المعارف فإنه فيما يخص تولي المدارس التي كان يديرها فيتو قد تولى وقفنا مسؤوليات مهمة، والطلاب الذين هم في هذه المدارس لئلا يتعرضوا للإضرار ولئلا ينقطع تعليمهم فإن دقة كبيرة قد أوليناها، ونتيجة لمساعينا المشتركة فإنه في مدة وجيزة جدا قد قطعنا مسافة كبيرة. في الماضي في عديد من بقاع العالم كانت رؤية تركيا يسعى بعضهم للتشرعن بها وليشكل منها مشروعية له ويستغل صورة تركيا، ذلك التنظيم تنظيم فيتو لم يعد اسمه حتى يذكر في كثير من دول العالم. نزاعات الانتهازية التي بين أفراد التنظيم إذ أذكيت، فإنه من خلال تلك النقاشات بدأ بعض أصدقائنا الأجانب يرون حقيقة هذا التنظيم، وغدا سيكونون أدنى وستكون حالهم أدهى. الخيانة التي ارتكبوها تجاه شعبنا وبلادنا سيتكبدون ثمنها في هذه الدنيا وفي المحكمة الكبرى يوم القيامة إن شاء الله، ونحن على أرضية من القانون و الحقوق. طبعا هنا أمر أود أن أخط تحته خطا، إنه فيما يخص الوصول إلى هذه النقطة فإن هناك سهما كبيرا في تحقيق هذه النجاحات لمنسوبي وقف المعارف التركي الذين عانوا حر الشوق إلى أهليهم وبلادهم وقاسوا الغربة سنوات طويلة. في أوقات صعبة نهضتم بمهام ولم تستسلموا في مواجهة الصعاب، سعيتم بشجاعة و

0: لم تختبئوا. وإن الأسر التي ائتمنت أولاد ائتمنتنا وشعبنا على أولادها لم تخيب آمالهم. وإنني أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى عمان، من عمان إلى بريزن، ومن كاراكاس إلى كينشاسا، ومن لاهور إلى جاكرتا. في بقاع العالم العديدة من يعملون بشغف، كل أسرة وقف المعارف التركي، كل أفراد تلك الأسرة، فإنني أهنئهم من صميم قلبي. علمنا الذي استلهم لونه من دماء الشهداء، علمنا ذي الهلال والنجمة، وما يمثله ذلك العلم من صداقة وأخوة وتضامن ومحبة، رسائل هذا العلم لأنكم أوصلتموها إلى بقاع العالم كلها، فإنني أشكركم فردا فردا. لا تنسوا هذه المسيرة المقدسة قد بدأت للتو إن شاء الله، فكم نجاحات كبيرة أكبر سنحققها معا وسنضع بصمتنا فيها. وما أرتقبه منكم أن تتميزوا أنك لا
1: إذن مشاهدينا تابعنا جانبا من كلمة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أنقرة. الآن مع مراسلتنا دانيا قبلاوي. دانيا، نسلط الضوء معك على أبرز ما ورد في هذه الكلمة.
2: هذه الكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان جاءت خلال الذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة المعارف التركية. تطرق الرئيس التركي إلى منجزات هذه المؤسسة الفاعلة في نشر التعليم خارج تركيا، لا سيما في الدول العربية وفي إفريقيا وفي وسط آسيا. الرئيس التركي أكد على أهمية هذه المؤسسة التعليمية في نشر قيم ومبادئ الجمهورية التركية. إضافة إلى ذلك، فإن هذه المؤسسة ساهمت بشكل كبير في مكافحة الأفكار المغلوطة التي نشرها تنظيم جولن الإرهابي من خلال مؤسسات تعليمية أنشأها في الخارج. ولفت الرئيس التركي بأن تركيا قطعت شوطا كبيرا في مكافحة التنظيم الإرهابي وصد جميع محاولاته لتشويه مبادئ تركيا. وأيضا لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن تركيا ماضية في نشر التعليم من خلال مؤسسة المعارف التركية، وثمن جهود العاملين في هذه المؤسسة.
1: شكرا جزيلا لك من أنقرة مراسلتنا دانيا قبلاوي. بهذا نصل إلى ختام النشرة، وإليكم تذكيرا بالعناوين. محافظ تعز يؤكد أنها تواجه كارثة إنسانية جراء الحصار الحوثي، وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة جراء نفاد مخزونات الغذاء. ترامب يقول إن القدرة العسكرية الإيرانية انتهت، وتقرير أمريكي يتحدث عن تخطيط واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية بأم القنابل إذا استؤنف القتال. الاستخبارات السورية تلقي القبض على المدعو علي كيالي المعروف باسم معراج أورال، والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس. زيلينسكي يعلن استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية، وكييف تتهم واشنطن بمساعدة موسكو في مهاجمة البنية التحتية الأوكرانية. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
3: bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
4: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

أسس متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات في أولى أيام الجمهورية التركية عام 1926، يعد من أهم المتاحف في تركيا من حيث تنوع آثاره، ويقع داخل بناء أرسلي بادستان التاريخي، ويستقبل الزوار منذ عام 2012. يضم المتحف العديد من الآثار الثقافية في قسم مخصص للآثار، كما يسلط الضوء على الحياة الاجتماعية للمنطقة من خلال قسم الإثنوغرافيا، والذي يعرض أيضاً آثاراً مهمة جداً تعود للعصر الإسلامي التركي. ويعد القرآن الكريم المخطوط على رأس أهم الآثار في المتحف. يتضح من سجل الكتابة أن هذا الأثر يرجع تاريخه إلى الرابع من ذي الحجة من عام 587، أي إلى عام 1191، ويعد أقدم نسخة من القرآن الكريم في الدولة الإسلامية التركية الأناضول. بيعت نسخة القرآن الكريم هذه لصالح متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات عام 2010، وتم ترميمها في مختبر مكتبة المخطوطات الإقليمية الموجودة في مدينة قونيا. ومنذ عام 2011 يعرض المصحف في متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات، حيث يفد الزوار من كل مكان لرؤيته. أما نجوم المتحف الأخرى فهي قطع خزف توكات التي اشتهرت خلال العصر العثماني. كانت توكات مركز إنتاج الخزف في الأناضول من القرن الخامس عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر، واكتسبت سمعة تستحقها بجدارة لجودة منتجاتها الخزفية وجمالها الآسر. تعد الجرار والأباريق والقدور والأطباق وأباريق الشاي المصنوعة في ورشات توكات الصغيرة خلال تلك المدة من روائع تاريخ الفن التركي اليوم. يحتوي المتحف أيضاً على آثار تشير إلى تقاليد المنطقة خلال العهد العثماني، وأبرزها مطارق الأبواب المتميزة بأشكالها المختلفة. كانت هذه المطارق تصنع بمهارة كبيرة من خلال استخدام الحديد أو خليط الزنك.

البنك والنحاس، وكانت تستخدم في الحفاظ على خصوصية العائلات. كانت هذه المطارق التاريخية تستخدم في مداخل البيوت وتعبر عن الوضع الاجتماعي لأصحاب البيوت من خلال الرموز التي عليها. أول لوحة في المتحف يرجع تاريخها إلى عام 1926، وهي تمثل في حد ذاتها إرثاً ثقافياً قيماً. اللوحة هي بريشة بسيم قراغلة، أحد أوائل الموظفين في المتحف في قسمها العلوي علم الدولة العثمانية، وفي السفلي توجد عبارات توكات موزاسي، أي متحف توكات، مكتوبة باللغة العثمانية. يتوسط هذه اللوحة الأثرية تاريخ عام 1926، فيما يوجد في يسار أسفل اللوحة توقيع الرسام. هذه اللوحة القيمة هي من الآثار الأولى في المتحف، وهي معروضة بين الآثار الثقافية في قسم الإثنوغرافيا اليوم. توكات هي مدينة احتضنت حضارات عظيمة عبر التاريخ، وتمتلك تراثاً ثقافياً يعود تاريخه لمئات السنين. أما أهم قطع هذا التراث الفريد فتنتظر ضيوفها ليروا سحرها التاريخي في متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات.

0: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع يني صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع يني صباح.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم محمد كردي، ونتابع في هذه الجولة آخر التطورات في العالم. نبدأ باليمن، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير صاروخ مجنح في منطقة المدينة المنورة وطائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية. بدوره قال المتحدث باسم التحالف إن الحوثيين أطلقوا أكثر من 1100 صاروخ، فضلا عن أكثر من 1100 طائرة مسيرة باتجاه السعودية منذ بدء العمليات. أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 200 عنصر من الحوثيين خلال معارك بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأكد محور تعز العسكري التابع للقوات الحكومية في بيان تدمير رتل مسلح للحوثيين وإسقاط طائرة مسيرة وإعطاب دبابتين في تعز. وأشار إلى أن الطيران التابع للتحالف شن غارتين على مواقع للجماعة شرقي مدينة تعز. في سياق منفصل، أفادت مصادر بتواصل المعارك في محافظة مأرب في عدد من الجبهات بينها محيط معسكر ماس شمال غربي المحافظة وجبهات مديريتي الجوبة وحريب بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وآليات حوثية وفق المصادر الميدانية. للمزيد ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. نرحب بك خليل، ونبدأ بالتطور الأبرز ربما خلال الساعات الماضية، وهو استهداف قصر معاشيق مقر الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن. ما المعلومات المتوفرة حول هذا الاستهداف بداية؟
1: نعم محمد، انفجارات ضخمة هزت العاصمة المؤقتة عدن، 5 صواريخ بالستية سقطت على قصر المعاشيق وهو محل إقامة الحكومة اليمنية. هذه الانفجارات هزت 3 مدن في عدن وهي الشعب وكريتر والبريقة. وزارة الإعلام اليمنية قبل لحظات قالت إن القصف استهدف قصر المعاشيق وأن المتواجدين من الحكومة اليمنية بخير ولم يصبهم أي أذى بهذه الهجمات، وأن الصواريخ وصلت في محيط قصر المعاشيق، كذلك وصلت 5 صواريخ بالستية أخرى في مناطق متفرقة من العاصمة المؤقتة عدن. سكان في عدن تحدثوا عن انفجارات ضخمة هزت المدينة وأحدثت هلع في أوساط المواطنين. شاهدنا بعض الفيديوهات التي نشرها ناشطون من مدينة عدن لمواطنين وهم يهربون من بعض الشوارع. إذن نحن أمام تصعيد جديد يطال العاصمة المؤقتة عدن. قبل ساعات من الآن تحدثت مصادر محلية من محافظة إب وسط اليمن عن إطلاق 4 صواريخ من هذه المدينة، 3 منها من نقيل الخشبة جنوب محافظة إب، وصاروخ من معسكر الحمزة من مديرية السبرة جنوب كذلك محافظة إب. هذه الصواريخ ربما تكون هي التي وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن.
0: هناك أنباء عن مقتل 2 من مرافقي وزراء بالحكومة في عدن جراء الضربات، هل

0: من معلومات وتفاصيل متوفرة حول هذا الخبر؟
1: نعم، هناك حديث عن إصابة أسرة كاملة وسط مدينة عدن، كذلك عن إصابات لكنها لم تحدد حتى اللحظة هذه الإصابات، وكذلك الضحايا ربما في الساعات القادمة سنعلم من هم الذين أصيبوا، سواء كانوا مرافقي وزراء أو كذلك أسر. قرأت قبل قليل تعليقات لأبناء محافظة عدن عن إصابة أسرة كاملة في مدينة البريقة، لكن هنا في مدينة مأرب ونحن نطلع على الهواء نسمع أصوات انفجارات كبيرة تهز مدينة مأرب، منها صواريخ واردة إلى محافظة مأرب، محاولة من جماعة الحوثي الوصول إلى أهداف عسكرية هنا في محيط المدينة. كذلك سمعنا أصوات راجمات الصواريخ وهي تقصف غرب مدينة مأرب في جبهة الكسارة على أهداف حوثية، ربما أن هناك تصعيد في هذه الجبهة غرب مدينة مأرب وهي البوابة الأهم لهذه المدينة. سمعنا أكثر من 5 انفجارات متتالية وعنيفة وهي لراجمات الصواريخ التي تقصف مواقع جماعة الحوثي. نعم محمد،
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا من مأرب خليل المليكي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير قارب شراعي قالت إنه مرتبط بإيران وكان يستخدم في مراقبة واستهداف سفن تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان. وقالت القيادة المركزية إن الحادثة وقع في 6 أكتوبر وأن أفراد الطاقم أجلوا بسلام قبل تدمير القارب، مشيرة إلى استمرار الجهود لإعادتهم إلى بلادهم. ونشرت القيادة الأمريكية لقطات قالت إنها توثق استهداف القارب الذي وصفته أو قالت إنه كان ينفذ عمليات مراقبة مرتبطة بإيران. كشفت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أعد خططا لضرب منشآت للطاقة ومواقع نووية في إيران. وبحسب الشبكة قد تتضمن الخطط استخدام قنبلة GBU-43 المعروفة باسم أم القنابل في حال قرر الرئيس دونالد ترامب استئناف العمليات القتالية. وأثار مسؤولون مشاركون في مناقشات التخطيط العسكري تساؤلات بشأن مدى فاعلية هذا الخيار في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لواشنطن. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا رؤوف جربي. أهلا بك رؤوف، يبدو أن الولايات المتحدة باتت تبحث تفاصيل خطط عسكرية لضربة محتملة أو منتظرة في إيران.
2: صحيح محمد، وهو ما كشفه هذا التقرير الحصري لشبكة CNN التي قالت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش الأمريكي منذ مدة بإعداد خطط تشمل كيفية التعامل مع إيران بضربة كبيرة جدا، وأن من بين هذه الخيارات المطروحة الآن تقول بأنه تم اقتراح استعمال أم القنابل وهو أقوى سلاح تقليدي في الترسانة العسكرية الأمريكية، على الرغم من أن بعض الأخبار في وقت سابق كانت تشير إلى أن هناك حتى مناقشات تم فيها طرح مسألة استعمال سلاح نووي تكتيكي، ويبدو أن هذا الأمر بات بعيدا بعد أن خرج ترامب في كثير من المرات إعلاميا وقال بأن هذا أمر لا يمكن أبدا أن يحدث. على كل حال، ما يشير إليه التقرير محمد إلى أن هناك توجها إلى استعمال هذه القنبلة الكبيرة جدا في استهداف العديد من المناطق، علما بأن الرئيس ترامب أمرهم باستهداف البنية التحتية للطاقة في إيران. ولكن كل الأنظار كانت تتجه إلى جبل الفأس أو بيك أكس مثلما يسميه ترامب في كل مرة، يقول بأن هناك إمكانية لأن تكون هناك نشاطات نووية إيرانية، لكن من الناحية العملية هناك الكثير الآن من التحليلات التي تتناول فاعلية هذه الضربة إن حدثت طبعا، وتقول بأنه يمكن أن يكون هناك تخطيط لضربة مماثلة للاستهدافات التي حدثت في عملية مطرقة منتصف الليل في جوان 2025 يونيو 2025، وبالتالي الحديث عن إمكانيات عملية

0: محمد إمكانيات عملية يمكن أن تؤدي في الأخير إلى إحداث الأثر المطلوب، من حيث أن هناك أيضا ما يمكن تسميته بإعلان الانتصار إعلاميا. هذا ما يناقش الآن في الإعلام الأمريكي، خصوصا بعد هذا التقرير والذي ربطه البعض بأن ترامب يريد الآن أن يصور ضربة كبيرة جدا تمكنه فيما بعد من إعلان الانسحاب من منطقة العمليات في سنتكوم، منطقة الشرق الأوسط، وأيضا الحديث بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني، قضى على قدرات إيران وأيضا على إمكانية أن تطور سلاحا نوويا، وهو في الأخير ما يريد أن يصوره على أنه أكبر إنجاز وأكبر أيضا مبررات هذه العملية العسكرية. كما أن الأمر الآن بات يطرح من زاوية الكثير من التحليلات الآن تتحدث في سياق إذا كان هذا الأمر ينهي حقا التهديد الإيراني، ينهي أيضا مبررات التواجد الأمريكي في المنطقة، وهل يمكن أن يكون حلا نهائيا يضمن عدم عودة إيران إلى تطوير أي برامج نووية، وبالتالي هل سيكون في المستقبل مقدمة لعودة أمريكية إلى المنطقة، وهل هذا كاف في الداخل الأمريكي لأن يقول الرئيس الأمريكي بأنه انتصر؟ عمليا يقول المحللون بأن الجيش الأمريكي انتصر على الميدان، لكن إعلاميا هناك الكثير من المؤاخذات على هذه العملية، كما أنه يضاف إليها تصريحات ترامب في كل مرة الذي يقول بأنه قضينا على قادة إيران بالدرجة التي لم نعد نجد فيها مع من نتفاوض، وهذا في آخر تصريحات له حول القيادة الإيرانية. وبالتالي هل سنكون أمام سيناريو آخر يقولون بأن ترامب يدفع عنه بفوضى داخل إيران، بعدم وجود قيادة قادرة على أيضا الإمساك بزمام الأمور في إيران، وهل سيتحول الأمر فيما بعد مثلما نوقش في عديد المرات السابقة من حيث دعم بعض الميليشيات أو بعض الجهات داخل إيران لإثارة الفوضى وضمان عدم أن يكون النظام قادرا على العودة مرة أخرى؟ على كل حال كل هذه مجرد تعليقات، البيت الأبيض وحتى البنتاغون لحد الآن لا تعليق على هذه الخطط. ترامب في كل مرة كان يتحدث ويصف ما يقول بأنهم مسربوا هذه الخطط بأنهم خونة ويجب أن يتم إعدامهم، في كثير من المرات كان يقول هذا الكلام. اليوم يمكن أن يكون له تصريحات في هذا الشأن، خصوصا أن الأمر يتعلق بعملية كبيرة. البعض أيضا كان يتحدث عن الخطط التي نوقشت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المرة الأخيرة، والحديث عن التوقيت، هل سيكون قبل الانتخابات النصفية أو بعدها، أو ما بين الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية أم بعدهما؟ وبالتالي كل هذه السيناريوهات تجعل من الأمر محط تركيز من الإعلام الأمريكي، وأيضا عامل ضغط إضافي على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشغل في هذه الأيام بتنظيم العديد من التجمعات الانتخابية لصالح حزب الجمهوري. محمد،
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلنا رؤوف جربي. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف وأطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع عمليات نسف لمباني سكنية في شمال القطاع وشرقه ومدينة رفح. وقال مصدر طبي إن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا لمدنيين في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني. وفي جباليا أصيب فلسطيني بجروح متوسطة جراء أطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار بكثافة باتجاه خيام النازحين في مخيم حلاوة شرقي البلدة. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمربعات سكنية مخلات في بيت لاهيا وشرق مدينة غزة ورفح، فيما أطلقت آلياته النار باتجاه مناطق شرق القرارة شمال خان يونس وشرق مخيم المغازي. نرصد المزيد من التطورات الميدانية في قطاع غزة مع مراسلنا محمد أحمد. أهلا بك محمد، تفضل.
2: محمد، أود الإشارة إلى أن عدد جديد من العائلات الفلسطينية في مخيم المغازي انضمت إلى العائلات النازحة بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في وسط مخيم البريج. هذا الاستهداف لهذا المنزل جاء بعد اتصالات من ضباط مخابرات الاحتلال لعدد من المنازل في هذا الحي السكني وسط مخيم

0: قيم المغازي للنازحين بالمحافظة الوسطى وطلب إخلاء عدد من المنازل تمهيدا لعملية قصف. عملية القصف أو الاتصال لم يحدد أي من المنازل المستهدفة، لكن عملية القصف كانت بغارات عنيفة جدا من طائرات الحربية المقاتلة، وهذا بالتالي دمر المنزل المستهدف بشكل كبير، إضافة إلى تضرر عدد كبير من المنازل المجاورة، وبالتالي عدد جديد من العائلات ستقضي ليلتها في الشارع وتبحث عن مكان جديد يأويها بعد أن دمر الاحتلال منازلها بشكل جزئي أو بشكل جديد. محمد، جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح هذا اليوم قام بإطلاق النار باتجاه المناطق الآمنة من داخل المناطق الصفراء، إضافة إلى عمليات التفجير وعمليات النسف التي بدأت مع ساعات الفجر الأولى في مناطق شمال قطاع غزة، بالتحديد في منطقة الشيخ زايد، وكذلك الحال في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وكذلك لمدينة خان يونس، وكذلك الحال في منطقة حي التفاح شرق مدينة غزة. عمليات النسف كانت تتم عبر إدخال روبوتات وآليات مفخخة يتم تحريكها باتجاه الأحياء السكنية القريبة من حدود المنطقة الصفراء، وبالتالي تبدأ عملية نزوح الأهالي هربا من أثار انفجار هذه الآليات. جيش الاحتلال خلال اليوم دمر أو نسف وفجر عدد من هذه الآليات، ولا زالت عدد من هذه الآليات موجودة تشكل حالة من الخطر على السكان في قطاع غزة. أيضا محمد، طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت صباح اليوم خيمة للنازحين في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، أدى هذا الاستهداف لوجود شهيد وعدد من الإصابات. كذلك طائرات مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. هذه الطائرات محمد التي لا تغادر أجواء قطاع غزة في هذه اللحظات ونحن على الهواء مباشرة، عدد من طائرات الكواد كابتر، 4 طائرات تحوم بشكل منخفض فوق مدينة غزة وبالتحديد حي الرمال ومجمع الشفاء الطبي، بالتزامن مع وجود عدد من الطائرات المروحية في عرض البحر والتي دائما وجودها يشكل حالة من الخوف والخطر على السكان. محمد،
1: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلنا محمد أحمد. أعلن جهاز الاستخبارات العامة السوري القبض على علي كيال المعروف باسم معراج أورال المتهم الرئيسي في مجزرة بانياس وتفجير بلدة الريحانية التركية عام 2013. وقال الجهاز إن قواته ألقت القبض على كيالي أثناء محاولته الفرار عبر الحدود السورية، ويتهم كيالي بالمسؤولية عن مجزرة بانياس التي راح ضحيتها مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال، وعن تفجير بلدة الريحانية في ولاية هاطاي التركية الذي أسفر عن مقتل 53 شخصا من الأتراك والسوريين. أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاما بحق مدانين بارتكاب جرائم خلال أحداث الساحل السوري في مارس عام 2025، وقضت المحكمة بالإعدام على مدانين اثنين بتهم الاعتداء وإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وتولي قيادة عصابات مسلحة، كما حكمت بالسجن 20 عاما على مدان من وزارة الدفاع بتهمة القتل العمد، وبالسجن عامين على ضابطين من الوزارة بتهمتي التدخل والتعذيب. نرصد المزيد حول هذه الأخبار مع مراسلنا من دمشق محمد السباعي. أهلا بك محمد، تفضل.
2: نعم، لنبدأ من الحدث الأبرز اليوم في سوريا وهو إلقاء القبض على علي كيالي أحد المتهمين بارتكابه مجازر مروعة وقاسية بحق السوريين على مدار سنوات الثورة السورية، وأبرز هذه المجازر هي مجازر الساحل السوري وتحديدا في بانياس والبيضة ورأس النبع، هذه المنطقة التي قتل فيها المئات على يد علي كيالي ومجموعته التي كانت تساند نظام الأسد السابق خلال الاحتجاجات في الثورة السورية. نتحدث أن بحسب شهود عيان في المنطقة في الساحل السوري، طبعا خلال هذه المجازر التي وقعت في أيار مايو 2013، طبعا راح ضحيتها المئات من المدنيين والأطفال، ووجدت الجثث محروقة داخل الأقبية وداخل المحال التجارية والمناطق المهجورة في تلك المنطقة عقب تصفيتهم من قبل علي كيالي وأيضا مجموعته التي كانت تساند

0: النظام السابق خلال هذه الفترة. نتحدث أن كيالي هو أحد الأشخاص أيضا المتهمين بتفجيرات خارج سوريا وتحديدا في تركيا في منطقة أنطاكيا في ولاية هاتاي التركية، وتحديدا في أيار مايو 2013 عندما طبعا قتل 53 مدنيا إثر انفجارات كان يدبرها النظام السابق في تركيا. نتحدث أن طبعا علي كيالي كان من الأشخاص الذين طبعا مطلوبين للحكومة التركية والحكومة السورية بسبب الجرائم التي ارتكبها خلال طبعا عمله في سوريا. نتحدث أن علي كيالي أيضا من مواليد 1956 في ولاية هاتاي التركية، وأيضا دخل إلى سوريا في 1982 بحكم قرابة زوجته ملك فاضل من النظام السابق. وعندما دخل إلى الأراضي السورية بدأ بتشكيل مجموعات رديفة للنظام السابق، وأيضا بدأ بقمع الاحتجاجات السورية التي اندلعت في 2011 وتطورت إلى أن ارتكب الكثير من المجازر التي راح ضحيتها المئات من بينهم نساء وأطفال، وتحديدا في عام 2013 التي كانت الأبرز لهذه المجازر المروعة التي ارتكبت بحق السوريين. جهاز الاستخبارات السورية قال أن العملية أتت أثناء محاولة كيالي الهروب من سوريا باتجاه طبعا باتجاه مناطق خارج سوريا، وأيضا كان بالتنسيق مع المخابرات التركية.
1: شكرا جزيلا لك من دمشق مراسلنا محمد السباعي. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استئناف استهداف مصاف النفط الروسية بعد تعليق الضربات 3 أيام استجابة لطلب أمريكي. وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن تعليق استئناف المصافي الروسية انتهى، منتقدا ما وصفه بتراجع الدعم الاستخباراتي الأمريكي لكييف بالتزامن مع تباطؤ خدمة ستارلينك في أوكرانيا. كما انتقد توجه واشنطن نحو إبرام صفقات تجارية مع موسكو عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بهدنة للطاقة بين روسيا وأوكرانيا. إلى ذلك اتهم مسؤول أوكراني واشنطن بمساعدة روسيا في شن هجمات على البنية التحتية، وقال إن الولايات المتحدة هددت بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بلاده. وأضاف المسؤول لوكالة فرانس بريس أن واشنطن فرضت قيودا على سرعة ستارلينك ولم تقدم تحذيرات بشأن إطلاق صواريخ باليستية روسية في ضربتين. للمزيد ينضم إلينا من كييف مراسلنا ثائر عمر. أهلا بك ثائر. تحول كبير في المواقف الأوكرانية باتجاه واشنطن، كيف يمكن أن نفهم هذا التحول؟
2: محمد، الجانب الأوكراني يرى في هذا التحول بعد الاتفاقية التي أبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خيبة أمل، ووصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الموقف الأمريكي المتعلق بهذه الخطوة بأن الولايات المتحدة تقف إلى الجانب الخطأ في هذه المرحلة، خاصة وأن أوكرانيا ترى أن روسيا هي من تعتدي على الأراضي الأوكرانية وهي من شنت هذه الحرب. وقال أيضا أن الدعم الأمريكي وتخفيف العقوبات من قبل الولايات المتحدة على روسيا هو يصب في مصلحة الجانب الروسي ويصب في المصلحة الاقتصادية لتغذية الجهد العسكري للقوات الروسية ومواصلة الحرب على أوكرانيا. واستشهد زيلينسكي بهذه المقولة مشيرا إلى أن القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي شنت سلسلة من الضربات المكثفة بالطائرات المسيرة وبالصواريخ على الأراضي الأوكرانية بغض النظر عن الهدنة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذه الضربات أدت إلى مقتل أكثر من 100 مواطن وإصابة العشرات جراء هجمات روسية متواصلة على منشآت البنية التحتية للطاقة ومرافق البنية التحتية المدنية في كامل الأراضي الأوكرانية، وهذا في طبيعة الحال ما يقرأ في الهجمات الجديدة التي أعلن عنها سلاح الجو الأوكراني خلال

0: هذا اليوم مشيرا إلى أن القوات الروسية استخدمت في هجوم جوي واسع النطاق ما يقارب 580 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى صاروخين مجنحين. هذه الهجمات تركزت ضد أهداف تابعة لمنظومة الطاقة والنقل والمواصلات في مناطق متفرقة، وكان أبرز هذه الهجمات تحديدا في مقاطعة كيرفهراد في المناطق الجنوبية الشرقية. وتحدث الجانب الأوكراني أن هذه المدينة تلقت ضربات على مدار 10 ساعات ألحقت أضرارا كبيرة في مرافق البنية التحتية في هذه المدينة، بالإضافة إلى وسائل النقل والمواصلات، حيث تعد هذه المدينة مركزا رئيسيا لعمليات النقل والسكك الحديدية التي تربط المناطق الأوكرانية بالمناطق القريبة من خط المواجهة. في ذات الإطار، قبل قليل كان هنالك أيضا هجوم آخر على العاصمة الأوكرانية كييف في إطار هذه الهجمات، وتحدث عمدة المدينة فيتالي كليتشكو عن استهداف إحدى المنشآت اللوجستية في هذه المدينة قبل قليل. محمد،
1: شكرا جزيلا لك. من كييف مراسلنا ثائر عمر. لقي 33 طالبا مصرعهم إضافة إلى معلمة واحدة، وأصيب أكثر من 40 آخرين جراء انهيار سقف مدرسة خاصة في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان. وذكرت مصادر باكستانية أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها للبحث عن طلاب وعاملين محاصرين تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن بعض المصابين في حالات حرجة. ينضم إلينا من إسلام أباد مراسلنا هيثم ناصر. أهلا بك هيثم، ما آخر المعلومات المتوفرة بشأن الحادث الذي أودى بحياة عشرات الطلاب؟
2: نعم، الضحايا عددهم ارتفع إلى 34 طفلا ومعلمة واحدة بعد أن تبين أن أحد الأطفال المصابين والذين كان عددهم يصل إلى 50 مصابا كان في حالة خطيرة، ومما أدى إلى وفاته خلال الساعات الأخيرة. التحقيقات الأولية من الشرطة تقول بأن المبنى الذي انهار طابقين منه كان في إطار بناء طابق ثالث، وأن مواد بناء وحديد وعدد من الآليات أو المعدات التي تستخدم في البناء وضعت على الطابق الثاني الذي وصف بأنه ضعيف البنية، ومن ثم جاءت أمطار غزيرة أمس لتزيد من وزن هذه المواد أو مواد البناء، مما أدى إلى سقوط الطابق الثاني على الطابق الأول ومن ثم انهيار المبنى كاملا، مما أدى إلى هذا العدد الكبير من الضحايا من الأطفال وأيضا عدد كبير من الإصابات. من جهته، حاكم إقليم خيبر وهو عاصمته مدينة بيشاور قال إنه ينتظر تحقيقا مفصلا حول أسباب هذا الحادث وحول التقصير الذي أدى إلى الخلل في الإنشاءات والخلل أيضا في الأحمال التي لا تحتملها هذه المباني. طبعا إدانة سياسية على مستوى واسع من رئيس الجمهورية آصف علي زرداري، رئيس الوزراء شهباز شريف، وكافة المسؤولين في إقليم خيبر، بانتظار أن تنتج التحقيقات تفاصيل أكثر خلال الساعات أو الأيام القادمة.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد مراسلنا هيثم ناصر. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الجولة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم،
3: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
2: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواحد وثلاثة عشر في المئة هذا العام بسبب الحرب. روسيا تؤكد عدم استئناف تصدير الديزل بعد، ووكالة الطاقة الدولية تتوقع تواصل شح إمداداته حتى العام المقبل.

0: حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الحرب واضطراب إمدادات الطاقة والشحن يهددان اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وتوقع الصندوق انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب 1.3% هذا العام قبل ارتداد قوي العام المقبل.
1: استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتجدد اضطرابات إنتاج الطاقة ومسارات الشحن أكبر المخاطر التي تهدد اقتصادات المنطقة وآسيا الوسطى. تحذيرات أطلقها صندوق النقد الدولي مرجحاً انكماش اقتصادات المنطقة ب 1.3% هذا العام بعد تحقيقها نمواً بلغ 3.3% العام الماضي. وأوضح الصندوق أن تداعيات الحرب تفرض صدمة اقتصادية متفاوتة بين الدول، خصوصاً تلك المتضررة مباشرة من الصراع الأمريكي الإيراني. وفي ظل هذه المخاطر يربط الصندوق آفاق التعافي بسرعة عودة إنتاج النفط والغاز وحركة تجارتهما إلى مستوياتها الطبيعية، إلى جانب قدرة الحكومات على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. ورغم أن الطاقة الإنتاجية الفائضة ومسارات التصدير البديلة والسحبة الكبيرة من المخزونات النفطية ساعدت على احتواء جانب من اضطرابات الإمدادات، فإن تراجع المخزونات وتقلص الطاقة الاحتياطية يحدان قدرة الأسواق على امتصاص صدمات جديدة ويزيدان احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة مجدداً. وفي مقابل الضغوط على النمو يتوقع صندوق النقد الدولي تعافياً لاقتصادات المنطقة وارتداداً قوياً للنمو إلى 6.6% العام المقبل. لكن الصندوق حذر من أن وتيرة التعافي لن تكون متساوية، فالدول المصدرة للنفط والمتضررة مباشرة من الحرب مرشحة لانكماش حاد هذا العام يعقبه انتعاش مع استعادة إنتاج الطاقة، غير أن مستويات الناتج ستظل دون التقديرات السابقة للحرب على المدى المتوسط، بينما يتوقع الصندوق محافظة الاقتصادات المستوردة للنفط على قدر من المتانة. ويمتد أثر الاضطرابات إلى القوقاز وآسيا الوسطى، حيث قدر صندوق النقد تباطؤ نمو اقتصاداتها من 6.2% العام الماضي إلى 5.2% هذا العام، ثم 5% العام المقبل مع استمرار تراجع التضخم. وأمام تفاوت تداعيات الحرب ومحدودية هوامش الأمان، يدعو صندوق النقد حكومات المنطقة إلى إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار وإعادة بناء الاحتياطات المالية لتعزيز قدرتها على مواجهة أي صدمات جديدة في أسواق الطاقة والتجارة العالمية. أمينة بن دحمان، تيريتي عربي.
0: للنقاش ينضم إلينا من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. أهلا بك أستاذ حسام. بداية، ما هي دلالات توقعات صندوق النقد الدولي بانكماش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى باكستان العام الحالي، ثم ارتدادها بقوة العام المقبل؟
2: لا شك أن هذه التوقعات تأتي في سياق المنطق الاقتصادي، حيث دول المنطقة تعتمد على النفط كسلعة استراتيجية فيما يتعلق بإيراداتها وبالتالي في نفقاتها، وكلما تراجع إنتاج النفط حتى لو ارتفع سعره فإن التأثيرات على النمو الاقتصادي لا شك أنها ستكون كبيرة، إضافة إلى تأثر وتضرر قطاعات استراتيجية أخرى، سواء تعلق الأمر في قطاع البتروكيماويات أو الأسمدة أو حتى في قطاعات الألمنيوم وقطاعات اقتصادية مختلفة، ناهيك عن أن العملية الاستثمارية في هذه الدول ربما تباطأت أو تراجعت أو توقفت بعض مشاريعها، وبالتالي فإن الفرضيات الاقتصادية التي كانت متفائلة للعام 26 تراجعت إلى انكماش في هذا العام، وهذا سيكون له انعكاساته على معدلات النمو الاقتصادي. صندوق النقد الدولي يفترض أن الأمور ستتحسن في العام 27 وأقله حتى الربع الأول من العام القادم، وبالتالي فإن الارتداد ذلك ستكون كبيرة من انكماش ستعاني منه الدول الخليجية على وجه التحديد. نعم. باعتبارها هي الكتلة يعني المنكمشة الأكبر في العالم، إلى نمو كبير لهذه الدول، لكن مع ذلك هذه الإشارات تعطي يعني رسالة إلى أن الدول الخليجية ما زال قطاع النفط هو المؤثر المهم في اقتصادياتها حتى مع كل التنويع الاقتصادي، وإن تفاوت التأثير بين دولة وأخرى. إذا أخذنا الإمارات أو السعودية اللي هم أقل انكماشا مقارنة مع دول أخرى، ناهيك عن أن عمان التي تعتبر خارج التأثير مضيق هرمز تتمتع بنمو اقتصادي وليس بانكماشا اقتصادي.
0: هذا بالنسبة للدول المصدرة أستاذ حسام، ماذا عن الدول المستوردة للطاقة؟ ما تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والشحن على ميزانياتها؟
2: يعني لا شك أن الدول المصدرة تأثرت موازناتها، لكنها لم أو الصندوق لا يتوقع أن يكون لديها انكماش في النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي ربما يتباطأ لديها لكنه سيظل محافظا على وتيرة النمو. طبعا الموازنات لهذه الدول تتفاوت، يعني الدول المستوردة للنفط، ونأخذ مثالا الأردن، لا شك أن كلفة النفط أقله في أول 7 شهور من العام الحالي ارتفعت بحوالي 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا لا شك أن هو ينعكس على أسعار السلع والخدمات والمنتجات وعلى النمو الاقتصادي. لكن مع ذلك الأردن مثلا حقق نموا في الربع الثاني 3% حتى بأكثر من النمو للربع المقابل من العام الماضي. نعم. لكن هذا لا يعطي الدلالات النهائية، فعجز الموازنة في الأردن كما يتوقع صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات سيرتفع لهذا العام، وبالتالي فإن النتائج المترتبة على العملية الاقتصادية لن تكون يعني بنفس الإيجابيات المهمة. لا، هنا أشير إلى أن حتى العجز في الموازنات المتوقعة للدول الخليجية بالذات السعودية التي تختبر عجزا عند 3.6% من الناتج المحلي حتى للعام 27، ما يعني أن حتى التعافي لن يكون كافيا لمواجهة العجز في الموازنات.
0: وهنا السؤال، إلى أي مدى تستطيع الاحتياطيات المالية للدول المصدرة والمستوردة على حد سواء، إلى أي حد تتمكن من امتصاص صدمة اقتصادية طويلة الأمد؟
2: حسب صندوق النقد الدولي فإن الاحتياطيات النقدية الكبيرة والهائلة بين هلالين للدول الخليجية كان من الأسباب الرئيسية لاحتواء التداعيات التي كانت ستكون أكبر وأخطر وأكثر عمقا. نتحدث عن صندوق صناديق

سيادية للدول الخليجية يتراوح تقييم أصولها بين 5.2 تريليون دولار إلى 6 تريليون دولار، وتوقعات بأن تصل إلى 8.8 تريليون دولار في العام 30. هذا ساهم بشكل أساسي في

0: آخره على حوالات المغتربين كجزء من هذا من هذه الاحتياطيات. حوالات المغتربين ارتفعت، وهذا أمر مهم، ما يعني أن الحراك الاقتصادي في الدول الخليجية استمر وربما على وتيرة أعلى في ظروف السائدة خلال هذه الحرب. لكن مصادر التمويل الأخرى وبالذات السياحة تأثرت كثيرا في تأثيراتها على معدلات الاحتياطي. لكن بالنتيجة النهائية لا شك أن هذه الحرب ستؤدي إلى آثار ربما سنشعر بها في الأعوام القادمة.
1: الصندوق دعا إلى إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار وإعادة بناء الاحتياطيات المالية. كيف يمكن للحكومات تحقيق ذلك من دون اللجوء إلى خفض الإنفاق الضروري أو زيادة الضرائب بما يضغط على النشاط الاقتصادي عموما وعلى مستوى المعيشة؟
0: يعني لا شك أن صندوق النقد الدولي يشير هنا إلى ضرورة خفض معدلات التضخم أو ضبطها من خلال يعني ضبط الأسعار والمستويات السعرية إن أمكن ذلك. لكن الأمر هنا ربما لا يكون باستطاعة هذه الدول، لأن كثيرا منها يعتمد على الاستيراد سواء للطاقة أو حتى احتياجات أساسية أو غذائية، الأمر الذي يعني أن استقرار الأسعار في هذه الدول المكون المهم له هو التضخم والأسعار المستوردة من الخارج، ما يعني أن استقرار الأسعار وضبط الإنفاق وغيره من الأمور يستدعي استقرارا في المنطقة والإقليم. صندوق النقد الدولي يراهن على هذا الأمر بتحفظ، وإن كان يرى أن أسعار النفط سترتفع إلى 130 دولار في حال استمرت العمليات العسكرية، ما يعني أن هذه الدعوة تكون بلا يعني قدرة تنفيذ من قبل الدول المعنية إذا لم تتلقى مساعدات، أو يكون هناك نوعا من التخفيض من كلف المديونية بالنسبة لها، وهي على كل الأحوال كلف سترتفع للأسف بالنظر إلى أن معدلات التضخم ترتفع وأسعار الفائدة ترتفع، ما يعني أن هذه الدعوة تظل نظرية إلى حد كبير.
1: إذا تجددت اضطرابات الإمدادات واستمرت أسعار الطاقة والشحن مرتفعة، ما الاقتصادات الأكثر عرضة للخسائر إذا طال أمد الحرب؟
0: يعني لا شك أن حسب القراءة صندوق النقد للأوضاع الاقتصادية والاقتصادات، ما زالت الدول الخليجية هي الأكثر تأثرا، وتليها الدول التي تتأثر مباشرة بالعلاقة مع هذه الدول، أعني دول المشرق العربي، وأيضا الدول المستوردة للنفط وللطاقة التي ترتفع بأكثر من التقديرات المتوقعة لكلفة هذه الطاقة على اقتصاديات هذه الدول، ناهيك عن الدول التي لديها مديونيات مرتفعة حيث سترتفع كلفة المديونية وخدمتها، وأيضا الدول التي ما زالت تراهن على برامج التصحيح مع صندوق النقد الدولي، حيث ربما أن نتائج هذه البرامج ستكون عرضة للتأثر بمثل هذه الظروف، ما يعني تمديد برامج التصحيح ومن ثم تمديد الآثار السلبية المترتبة على هذه البرامج.
1: الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه توقعات باستمرار شح إمدادات الديزل حتى العام المقبل.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

0: أهلا بكم من جديد. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده لم تستأنف تصدير الديزل بعد، لكنها مستعدة لذلك في أي وقت قريب، وذلك عقب إبرام اتفاق للإمدادات مع الولايات المتحدة ورفع جزئي للقيود المفروضة عليها. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير لها استمرار نقص إمدادات الديزل حتى العام المقبل بسبب تدهور مخزوناته العالمية وقيود الإنتاج.
1: أسعار الديزل تواصل مسارها الصاعد حتى العام المقبل بحسب أحدث تقديرات لوكالة الطاقة العالمية التي بررت استمرار صعود الأسعار بلهيب هوامش التكرير واختناق الإمدادات الخليجية بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية. وأظهر تقرير الوكالة بلوغ هوامش أرباح تكرير الديزل مستوى قياسيا عند نحو 95 دولارا للبرميل بسبب تراجع الإنتاج بشكل حاد وانخفاض طاقة التكرير نتيجة الهجمات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب تراجع إمدادات الوقود الروسية بفعل الهجمات الأوكرانية على المصافي. ورغم عمل المصافي الأمريكية بكامل طاقتها، فإنها عاجزة عن تعويض النقص بحسب صحيفة وول ستريت جورنال التي رجحت ألا يؤدي اتفاق الرئيس الأمريكي مع روسيا بشأن إمدادات الديزل إلى خفض ملموس في أسعار الوقود، رغم إعلان موسكو استئناف صادرات الديزل التي حظرتها في يوليو الماضي. وأضافت الصحيفة أن إطلاق روسيا 100,000 برميل يوميا لن تؤثر في تخفيف أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة، وكانت روسيا تصدر 800,000 برميل ديزل يوميا قبل الحظر. ويتطلب تخفيف الأسعار حسب وول ستريت جورنال اتفاقا لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا أو استئناف حركة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز، ما يسمح بعودة تدفقات الوقود إلى الأسواق، وما يزيد مخاوف الأسواق مواجهة اتفاق الديزل الأمريكي الروسي اعتراضات كبيرة داخل الكونغرس بين مشرعين من الحزبين، ما يرى فيه خبراء طاقة تهديدا للصفقة بالفشل سيزيد شح الإمدادات ويدفع أسعار الديزل العالمية نحو مزيد من الاشتعال. حسان محمد، تريت عربي.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من عمان الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة الأستاذ عامر الشوبكي. أهلا بكم أستاذ عامر. دعني أبدأ معك من هوامش أرباح تكرير الديزل التي بلغت نحو 95 دولارا للبرميل في سبتمبر الماضي، طبعا وفق وكالة الطاقة الدولية. ماذا يكشف هذا المستوى عن حجم الاختلال في سوق الديزل اليوم؟
2: اختلال كبير في أسواق الديزل العالمية في أكتوبر، تخطت الهوامش بالفعل 105% بالواقع، وأكثر من 95% التي بلغتها في الشهر الماضي. الآن نتحدث عن سعر برميل ديزل بلغ 220 دولار في الأسواق، أسواق الجملة العالمية. لذلك الخطة الجديدة والاتفاق الجديد بتعليق العقوبات على الديزل الروسي ربما تساعد على تخفيف درجة المخاوف من نقص الديزل في الأسواق، لكنها بالتأكيد لن تغطي النقص الكامل الحاصل في الأسواق العالمية. هنالك نقص كبير نتيجة أيضا الكميات التي كانت تورد من الخليج العربي. الخليج كان يورد قرابة 4.7 مليون برميل ديزل إلى الأسواق، ديزل ومشتقات نفطية طبعا وبنزين ووقود طائرات. الآن هذه الكمية تقارب فقط 2 مليون برميل يوميا من المشتقات المكررة من ضمنها الديزل. أعتقد بأن الأمر أيضا يتعلق بكلفة الشحن، النقل، استئجار السفن والتأمين التي تضاعفت بشكل أكثر من مرة طبعا، وبشكل كبير ازدادت في الفترة الأخيرة. نعم. وزاد من ذلك أيضا الهجمات الأخيرة على السفن في منطقة مضيق هرمز، أكثر من 20 سفينة أصيبت منذ بداية أكتوبر. نعم،
0: سنتحدث أكثر عن الاتفاق الروسي الأمريكي أستاذ عامر، لكن وكالة الطاقة الدولية توقعت استمرار نقص إمدادات الديزل حتى العام المقبل. ما العوامل التي تجعل معالجة هذا النقص بطيئة حتى مع تشغيل المصافي الأمريكية بكامل طاقتها؟
2: بالفعل المصافي الأمريكية كما ذكرت تشتغل بكامل طاقتها، حتى السوق الأمريكية الآن تصدر إلى العالم قرابة 1,600,000 برميل من الديزل.

0: يوميا، ومع ذلك هنالك نقص في قدرة التكرير العالمية. هنالك مصافي تضررت بشكل كبير تحتاج إلى وقت لإصلاحها. عملية بناء المصافي أيضا يحتاج إلى سنوات لإضافة مصافي جديدة وقدرة تكرير جديدة. المصافي أصيبت ليس فقط في منطقة الخليج العربي، هنالك أيضا في روسيا أصيبت العديد من مصافي التكرير، لا يعلم متى سيتم إصلاحها. لذلك على تقدير متفائل، ربما نتكلم عن ارتفاعات في الديزل قد تستمر حتى ربما نهاية 2027. إضافة لذلك، قدرة النقل العالمية للسفن تأثرت على أكثر من طبقة. أولا هنالك سفن ما زالت محصورة داخل الخليج العربي، سفن تم إصابتها، سفن تنقل النفط أو المشتقات النفطية، وأيضا السفن التي تحتاج وقت أطول مع تغير مسارات النقل وأزمة الممرات البحرية التي تعلمها. لذلك هذه الفترة الزمنية الإضافية تحتاج إلى سفن أكبر لنقل النفط لذات الأماكن. نعم،
1: تعتبرها نظرة متفائلة 2027، تقصد أن الأزمة ربما تمتد إلى أبعد من ذلك.
0: بالتأكيد أعتقد أنها ستمتد ربما أبعد من ذلك، أزمة الديزل بالذات. ولا بالتأكيد أؤكد أن الأسعار ستبقى في الحدود الحالية، ستبقى مرتفعة على الأقل أكثر من الحدود التي كانت عليها
1: نعم،
0: قبل الحرب. مثال على ذلك، الآن أسعار جالون الديزل أكثر من 6 دولار في السوق الأمريكية، بينما كانت تقريبا 3.5 دولار قبل عام. ولذلك هنالك زيادة كبيرة على الأسعار، نحتاج للوصول إلى الأسعار الماضية إلى استعادة القدرة التكريرية. وأيضا لا تنسى المخزونات التي فقدت كثيرا، خاصة مع مثلا التصريحات الأوروبية بالإفراج عن الكثير من مخزونات الديزل. تقريبا فرنسا 30 مليون برميل لوحدها، ووكالة الطاقة الدولية أعلنت أن 100 مليون برميل سيكون نصفها ربما من الديزل، 50 مليون برميل
1: نعم،
0: من المخزونات. أيضا هذه تحتاج إلى وقت لملئها. عدا عن ذلك، أيضا لا تنسى بأن هنالك طلب عالمي كبير سيكون على الديزل حتى في الشتاء الحالي، وهنالك جزء من الطلب القادم سيكون لصالح تغطية نقص الإمدادات من الغاز الطبيعي، الغاز المسال الذي فقد جزء كبير منه. خمس ما يحتاجه العالم يأتي من منطقة الخليج العربي، من قطر على وجه الخصوص. رأس لفان تضررت أيضا بنسبة تصل إلى 18%، أضرار قد تحتاج إصلاحها إلى فترة من 3 إلى 5 سنوات حسب ما صرحت قطر للطاقة. نعم،
1: إذا ربما هو الشتاء القاسي ما دفع الولايات المتحدة إلى إبرام اتفاق مع روسيا يتضمن استئناف صادرات ديزل بحدود 100 ألف برميل يوميا، مقارنة بصادرات روسية سابقة بلغت نحو 800 ألف برميل يوميا. السؤال، هل هذه الكمية كافية لإحداث تغيير ملموس في السوق؟
0: أولا هذه الكميات ستخفف من درجة الخوف في الأسواق. كما ترى، رغم مجزرة السفن التي حدثت في بداية أكتوبر حتى الآن في منطقة مضيق هرمز، ترى أسعار النفط ما زالت حول 104 دولار. لكن أسعار الديزل تحتاج إلى وقت لتخفيضها من انتقالها من المصدر إذا تم تصديرها من روسيا مثلا إلى أن تصل إلى المستورد، تحتاج إلى وقت، ومن ثم إلى محطات المحروقات لتظهر أسعارها. هذا يحتاج إلى أكثر من أسبوع إلى أسبوعين بالعادة. وكذلك لا تنسى أنه حتى إنتاج النفط أو الديزل أو مرور النفط من الخليج العربي لا يعني توفره بأسعار
1: نعم،
0: منخفضة في الأسواق. ما زلنا نتحدث عن تكاليف شحن مرتفعة، تكاليف تأمين
1: شكرا.
0: مرتفعة، وهذا علاوة المورد تضيف أسعار على السعر النهائي. نعم،
1: الأستاذ عمرو الشوبكي الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.

0: وافق صندوق النقد الدولي على شريحة جديدة من حزمة الإنقاذ المالي لباكستان بقيمة 1,200,000,000 دولار بعد اجتماعات عقدها الفريق الفني مع المسؤولين الحكوميين، بينما تواجه الدولة ضغوطا شعبية تطالب بالتصدي لارتفاع التضخم.
1: شريحة رابعة من حزمة الإنقاذ المالي حصلت عليها باكستان من صندوق النقد الدولي بعد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى أجراها المسؤولون الباكستانيون مع مسؤولي صندوق النقد.

0: الذين عبروا عن رضاهم حيال أداء الاقتصاد الباكستاني ومسار التعافي الذي يسلكه.
1: الحمد لله بيمارا.
2: توصلنا إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، وسنحصل على دفعة بقيمة 1,200,000,000 دولار من البرنامج.
0: ويتوقع الصندوق أن تحقق باكستان نموا 3.5% العام المقبل، مدعومة بمواصلة نمو الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 21 مليار دولار.
3: وافق صندوق النقد الدولي على صرف تمويل سيصل إلى 1.5 مليار دولار بعد رضاه عن مؤشرات الأداء إثر تنفيذ باكستان إصلاحات متعددة. فالاقتصاد كان على حافة العجز، ولكن بعد 2.5 عامين من تنفيذ البرنامج بات الاقتصاد أكثر استقرارا، وتمكنت باكستان من تسديد التزاماتها.
0: في المقابل يتوقع الصندوق أن تخفض الحكومة التضخم من 11% حاليا إلى 9.9% العام المقبل، وهو مستوى يرفضه الشارع الباكستاني وسط مطالبات بالمزيد من الخفض.
4: أعتقد أن الحكومة نجحت في التفاوض مع صندوق النقد وحققت شروطه وبعض الإصلاحات إلى حد ما، لكن ذلك سيف ذو حدين، حيث تتصاعد الضغوط الداخلية المطالبة بتخفيف الضغوط المعيشية بسبب ارتفاع التضخم وآثار أزمة الشرق الأوسط على أسعار الوقود.
0: وقد وصل العجز التجاري الباكستاني في سبتمبر إلى 3.6 مليار دولار بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي.
5: بين رضا صندوق النقد عن أداء الاقتصاد وسخط الشارع على التضخم، تواجه الحكومة مرحلة جديدة من التحديات التي زادت أزمة الشرق الأوسط من صعوبتها بسبب عدم استقرار أسعار الطاقة وإمداداتها. هيثم نصر، تلتي عربي، إسلام أباد.
6: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: هذه مهمتنا،
3: نضعك في قلب الأحلام،
2: نتجاوز الحواجز
3: ونغوص في التفاصيل
2: لنصل إلى الحقيقة
3: ونكشف الحلقة المفقودة.
2: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
3: لتقترب من الواقع
2: وترى الصورة كاملة
3: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
2: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
3: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
2: TRT عربي،
3: مع الإنسان أينما كان.
4: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

موجز الأخبار من تريتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراضه وتدمير صاروخ مجنح في منطقة المدينة المنورة وطائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية. وقال التحالف إن قواتها اعترضت ودمرت صاروخ كروز في منطقة المدينة المنورة من دون تقديم تفاصيل إضافية عن مساره أو هدفه. وأضاف أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية من دون الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار. أعلنت فرنسا بدء تنفيذ إجراءات عملية بموجب اتفاق للمساعدة في حماية المنشآت النفطية السعودية وفق وزارة الخارجية الفرنسية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن باريس بدأت تنفيذ جوانب من الاتفاق ورفضت تقديم تفاصيل إضافية بشأن الوسائل التي أرسلت إلى السعودية. أفاد الجيش الإيراني باندلاع حريق في ناقلة نفط في خليج عمان أثناء محاولتها عبور منطقة محظورة وفق التلفزيون الرسمي الإيراني. وأضاف التلفزيون الرسمي نقلا عن بيان عسكري أن فرق المراقبة التابعة للقوات البحرية رصدت الناقلة قبل بضع ساعات. وأشار البيان إلى أن الناقلة أطفأت أنظمة التتبع الخاصة بها وحاولت عبور المنطقة المحظورة. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع عمليات نسف لمباني سكنية في شمال القطاع وشرقه ومدينة رفح. وقال مصدر طبي إن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا لمدنيين في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني. وفي جباليا أصيب فلسطيني بجروح متوسطة جراء إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار بكثافة باتجاه خيام نازحين في مخيم حلاوة شرقي البلدة. أعلن جهاز الاستخبارات العامة السوري القبض على علي كيال المعروف باسم معراج أورال المتهم الرئيسي في مجزرة بانياس وتفجير بلدة ريحانية التركية عام 2013. وقال الجهاز إن قواته ألقت القبض على كيالي أثناء محاولته الفرار عبر الحدود السورية. ويتهم كيالي بالمسؤولية عن مجزرة بانياس التي راح ضحيتها مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال، وعن تفجير بلدة الريحانية في ولاية هطاي التركية الذي أسفر عن مقتل 53 شخصا من الأتراك والسوريين. قالت البحرية الأوكرانية إنها دمرت 6 طائرات عسكرية روسية من طراز سوخوي 34 أم في ضربة خلال الليل على مطار بوريس جيليسك في منطقة فارونيش الروسية. وأضافت البحرية الأوكرانية أنها استخدمت منظومة صواريخ نبتون الساحلية في الهجوم. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استئناف استهداف مصافي النفط الروسية بعد تعليق الضربات 3 أيام استجابة لطلب أمريكي. وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن تعليق استهداف المصافي الروسية انتهى، منتقدا ما وصفه بتراجع الدعم الاستخباراتي الأمريكي لكييف بالتزامن مع تباطؤ خدمة ستارلينك في أوكرانيا. اتهم مسؤول أوكراني واشنطن بمساعدة روسيا في شن هجمات على البنية التحتية، وقال إن الولايات المتحدة هددت بوقف تبادل المعلومات مع بلاده. وأضاف المسؤول لوكالة فرانس بريس أن واشنطن فرضت قيودا على سرعة ستارلينك ولم تقدم تحذيرات بشأن إطلاق صواريخ باليستية روسية في ضربتين. بهذا ينتهي الموجز، إلى اللقاء.

0: يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب والتي تتابعونا في حلقة اليوم. باريس سان جيرمان يهزم مانشستر سيتي برباعية في دوري أبطال أوروبا. إيقاف نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور 4 مباريات وغيابه عن كلاسيكو يشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي قضية اليوم نسلط الضوء على واقع ريال مدريد عقب فوزه على روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، ونتناول خيارات المدرب جوزيه مورينيو ودور دكة البدلاء وعلاقته بغرفة الملابس، إلى جانب الجدل التحكيمي المحيط بالنادي الملكي، فإلى أي مدى يسيطر مورينيو على غرفة الملابس وما الخيارات المتاحة أمامه استعدادا للاستحقاقات المقبلة محليا وأوروبيا.

حقق ريال مدريد الإسباني انتصارا مثيرا على مضيفه روما الإيطالي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك في الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة أبطال أوروبا. وحملت رباعية الفريق الملكي توقيع كل من الفرنسي كيليان بابي والإسباني كارلوس إسبي والبرازيلي أندريك، إضافة إلى الألماني أنطونيو رودريغر، فيما جاءت ثلاثية روما بواسطة الهولنديين دونيل مالين ومواطنه مارتن ديرون. وفي لقاء آخر من مرحلة الدوري في دوري الأبطال، عاد باريس سان جيرمان الفرنسي بانتصار ثمين من ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر بعدما تغلب على مانشستر سيتي بأربعة أهداف لهدفين، حيث جاءت رباعية الفريق الباريسي عبر كل من ديزيري دوي وعثمان ديمبلي وفيتينيا، إضافة إلى ماغنس أكليوش، فيما أحرز ثنائية أصحاب الأرض النرويجي إيرلينغ هالاند. تغلب بالميراس على مضيفه فلومينزي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس، حيث نجح بالميراس في خطف التقدم بواسطة فلاكو لوبيز، ثم عزز تقدمه بالهدف الثاني عبر مارلون فريتاس. أما هدف فلومينزي فحمل إمضاء ويسلي ناتان ليحافظ على أمال فريقه في بلوغ النهائي قبل لقاء الإياب المقرر في 21 من الشهر الجاري. تعادل ريفر بليت بهدف لمثله مع مضيفه ساراميتو لحساب منافسات الجولة 11 من الدوري الأرجنتيني، وتقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول عبر خوليان كونتريرا، إلا أن الضيف عادل الكفة بواسطة غونزالو مونتيل ليحصل ريفر بهذا التعادل أو ليصل إلى النقطة 17 في المركز التاسع، فيما يحتل ساراميتو المركز الرابع برصيد 20 نقطة. وبلغ انتر ميامي الأدوار الإقصائية من الدوري الأمريكي لكرة القدم بعدما تغلب على نيويورك سيتي بهدفين دون رد، وذلك بفضل كل من المكسيكي جيرمان بريتيرمي الذي أحرز الهدف الأول والأرجنتيني رودريغو دي باول صاحب الهدف الثاني. أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف فينيسيوس جونيور أربع مباريات، من بينها مباراة كلاسيكو المقررة في 25 من الشهر الجاري، بواقع مباراتين بسبب البطاقة الحمراء ومباراتين إضافيتين بسبب احتجاجاته على قرارات الحكم عقب طرده في لقاء فريقه السابق في الليغا أمام فياريال.

0: تغلب بايرن ميونخ الألمانية على مضيفه أنادولو إفس التركي بمئة ونقطة مقابل 93 أو 93 ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة. ويدين الفريق الألماني بهذا الانتصار إلى الأمريكي دواين واشنطن الذي سجل 21 نقطة، فيما لم يكن تألق الكرواتي داريو ساريتش وإحرازه 21 نقطة كافيا لمنع الهزيمة عن الفريق التركي. تأهلت الروسية داريا شنايدر إلى الدور ربع النهائي من بطولة ووهان للتنس في الصين بعد فوزها على التشيكية كارولينا موخوفا بمجموعتين دون رد وبواقع الأشواط 7-5 و6-3، حيث ستواجه شنايدر في الدور المقبل الأوكرانية إيلينا سيفوتلينا. أثار قرار إيقاف فينيسيوس جونيور نجم فريق ريال مدريد الإسباني لأربع مباريات بعد طرده في لقاء فياريال بالدوري الإسباني موجة كبيرة من التعليقات وردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي. البداية من حساب فانتاغول الذي نشر الخبر وقال: ضربة موجعة لريال مدريد قبل الكلاسيكو، غياب فينيسيوس جونيور عن مواجهة برشلونة في 25 من أكتوبر بعد إيقافه أربع مباريات بسبب شد شعر لاعب فياريال والاحتجاج على الحكم، مباراتان للطرد ومباراتان للاحتجاج، كيف سيتعامل الريال مع هذا الغياب؟ ونقل حساب الموجز الرياضي تعليق فينيسيوس على العقوبة التي اتخذت بحقه وقال: فينيسيوس جونيور كان أمامهم اليوم بأكمله للإعلان عن إيقافي لأربع مباريات، ومع ذلك لم أبلغ بالقرار إلا عند وصولي إلى الملعب، لم أمارس العنف مطلقا ضد أي لاعب، هم من يركلوني ويوجهون الضربات إلي باستمرار، ومع ذلك أكون أنا من يتلقى البطاقات الصفراء والحمراء. أما حساب سبورت مصطفى فنشر ردة فعل جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد على العقوبة بحق فينيسيوس وقال: جوزيه مورينيو لا أفهم لماذا اضطروا إلى الانتظار حتى كنا في الحافلة متجهين إلى المباراة أمام روما ليخبرونا بأن فينيسيوس حصل على إيقاف لمدة أربع مباريات، تريدون قتل لاعب نفسيا بهذه الأخبار قبل ساعتين من المباراة، هذا لا يجب أن يكون طبيعيا، لكنه الآن كذلك بالنسبة لي. من جهته أشار حساب حسين سامباوي إلى حالة الضياع التي يعيشها فينيسيوس وكتب: إيقاف فينيسيوس جونيور أربع مباريات وأهمها أنه سيغيب عن كلاسيكو، مبارتين بسبب المخالفة نفسها ومبارتين للجدل مع الحكم، لا نعلم إن كانت قاسية، لكن المؤكد أن فيني من ضياع إلى ضياع. وهذا حساب باسم دون يو ألهيش الذي أسهب في تحليل قرار الإيقاف وكتب: إيقاف فينيسيوس أربع مباريات، أعتقد بسبب ردة الفعل اللي سواها بعد الطرد واللي تلخص شخصية فينيسيوس السيئة كعادته، برأيي مبالغة بصراحة، أربع مباريات بس بنفس الوقت يستاهل لعله هالإيقاف ويخليه يستوعب هو وين ومستوى المنحدر من موسمين، وممكن يخليه يرجع بقوة ليعوض. ممكن تمثل كرة القدم لمبتوري الأطراف في غزة نموذجا للتحدي والإصرار في مواجهة فقدهم لأطرافهم بسبب الإبادة الإسرائيلية في القطاع، ورغم التعقيدات التي يعيشونها في ظل استمرار الغارات الجوية والنقص الحاد في كافة مقومات الحياة، لكنهم يستعيدون شغفهم باللعبة الأكثر شعبية في العالم لتكون رمزا للإرادة والأمل.
1: لم يتخيل إيهاب الخطيب لاعب نادي الجزيرة في غزة أن يعود لممارسة معشوقته كرة القدم مرة أخرى بعد أن سلبه القصف الإسرائيلي قدمه، ليتلاشى حلم التألق في ملاعب الكرة قبل أن يبدأ.
2: صراحة يعني كان نفسي أمثل منتخب فلسطين، وكان عندي طموح أني أطلع لاعب كرة قدم مميز، ولكن إجت الحرب، توقف النشاط الرياضي، تعرضت لإصابة أدى إلى بتر قدم اليسرى فوق الركبة. صراحة يعني بعد الإصابة تقريبا أنا دخلت في دوامة إنه أنا خلاص مش حابب أرجع لكرة القدم، يعني حابب كرة القدم خلاص أسكرها، مش حابب أرجع ألعب كرة قدم.
1: رغم اليأس والإحباط الذي عاناه إيهاب بعد الإصابة، استطاع أن ينفض عن نفسه غبار الإصابة وفقده لقدمه، متسلحا بدعم عائلته.

0: ومدربه من أجل التألق في ملاعب كرة القدم. سلب الاحتلال آلاف الفلسطينيين أطرافهم بالقصف الذي لم يتوقف منذ أكثر من 3 أعوام، لكنهم حولوا عجزهم الجسدي بفعل الإصابات إلى قصص تحد وصمود.
1: طبعا الرياضة هي أهم وسيلة من خلال طبعا إعادة التأهيل النفسي والتربوي لهذه الفئة، إلى جانب أولياء أمورهم أسرهم ومنهم من فقد يعني عدد كبير من الأسر.
0: وتستمر في غزة فعاليات كرة القدم للمبتورين كرسالة تحد كبير لإعاقة خلفتها الحرب، وبإرادة تتجاوز الحزن وكل المثبطات وتعكس إرادة الحياة.
2: سلبتهم حرب الإبادة على غزة أطرافهم، لكنها لم تسلبهم إرادتهم ليستعينوا بعكاكيز حولوها إلى أجنحة طائرة يركلون بها الكرة كأنهم يركلون الحزن واليأس. وائل الحلبي، تراتي عربي، مدينة غزة.
3: بعد فوزه على روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، تتجه الأنظار إلى ريال مدريد في ظل ملفات فنية وإدارية تحيط بالفريق، أبرزها خيارات المدرب جوزيه مورينيو ودور دكة البدلاء وعلاقته بغرفة الملابس، إلى جانب الجدل التحكيمي والاستحقاقات المقبلة محليا وقاريا.
4: من تأخر ب3 أهداف مقابل هدف إلى انتصار ب4-3 أمام روما الإيطالي، عودة مثيرة لريال مدريد في دوري الأبطال صنعتها دكة البدلاء، لكنها لم تخف اختلالات فنية ظهرت مجددا وأعادت طرح الأسئلة بشأن قدرة الفريق على المنافسة محليا وأوروبيا. أردا جولر وإندريك وكارلوس إسبي أسماء غيرت مسار المواجهة بعدما عانى الأساسيون أمام ضغط روما، لكن مورينيو يرى أن توقيت التغييرات كان جزءا من حساباته لمواجهة خصم شديد القوة.
5: فكرت بالفعل في أن لدي تغييرات يمكن إجراؤها في آخر 20 دقيقة، ولاعبون قادرون على صناعة الفارق، لكنني لن أدعي أنني خططت لكل شيء للعودة من 3-1 إلا الفوز 4-3، فهذا غير صحيح.
4: بعيدا عن الملعب، تتحدث تقارير صحفية عن توترات داخل غرفة الملابس وخلافات حول بعض قرارات المدرب، ما يصنع قدرته على إدارة النجوم تحت الاختبار رغم الانتصارات الأوروبية. وتتواصل الخلافات مع المؤسسات الكروية على خلفية القرارات التحكيمية والعقوبات، آخرها إيقاف فينيسيوس 4 مباريات، فيما شكك مورينيو في توقيت إعلان القرار قبل مواجهة روما.
5: هل من الطبيعي أن يعلم لاعب في فريق إسباني قبل مباراة مهمة لكرة القدم الإسبانية أنه سيعاقب بالإيقاف 4 مباريات؟ ألم يكن بالإمكان تأجيل القرار إلى صباح الغد؟ نحن نتوجه إلى الملعب ونعلم أن فينيسيوس أوقف 4 مباريات.
4: 6 نقاط أوروبية تمنح مورينيو بعض الارتياح، لكن اختبارات إشبيليا ولايبتيك ثم الكلاسيكو أمام برشلونة ستحدد ما إذا كانت العودة أمام روما بداية التحول أم مجرد انتصار يؤجل مواجهة المشكلات.
3: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من مدينة تيزي أوزو في الجزائر، الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي. مساء الخير كابتن خالد. إذن ريال مدريد يعود بريمونتادا ويهزم فريق روما بهذه المباراة المثيرة، برأيك كيف استطاع مورينيو أن يقلب النتيجة؟ هل فقط بالاعتماد على التبديلات وخصوصا إدخال أردا جولر وأندريك؟
6: مساء النور أستاذ أحمد، تحية لكل المتابعين. أعتقد بأن مورينيو اكتشف مكمن الخلل من خلال تعديل التركيب على مستوى خط الوسط بإدراج أردا جولر وكذلك برناردو سيلفا الذي أعاد التوازن للريال وحسن من جودة الخروج بالكرة التي كانت نقطة ضعف واضحة في أداء ريال مدريد، والمساحات الشاسعة التي كانت ما بين الوسط والدفاع في ظل الأداء الهزيل تشواميني. إقحام إسبي أيضا أعطى الكثير من الحلول في عمق الهجوم، وأيضا أندريك أعطى حيوية عكس الأداء الباهت لجيوماندي. أعتقد بأن تغييرات مورينيو أعطت نفسا جديدا وتدارك بها الأخطاء المرتكبة على مستوى الخيارات في التشكيلة الأساسية. مورينيو عرف كيف ينقل قوته الذهنية إلى لاعبيه من خلال الإصرار والمواصلة والضغط رغم التأخر ب3 كاملة مقابل هدف وحيد إلى غاية الدقيقة الثانية.

0: والثمانين، المنتدى لا يقدر عليها سوى الريال فعلا، لأن ما فعله في أسوأ حالاته. نذكر بأن الريال لم يكن ناقص توفيق أو ضيع الفرص، بالعكس روما كان الطرف الأفضل طيلة المباراة تقريبا، ولكن الريال وفي ظرف وجيز من 3 ركنيات تمكن من قلب المباراة بفضل البدلاء الذين غيروا تماما من
1: نعم
0: وجه الفريق.
1: نعم خالد، الإشادة انهالت على مورينيو بعد اللقاء باستطاعته تغيير النتيجة والعودة بالريمونتادا. برأيك لو انتهت المباراة بنفس النتيجة حتى الدقيقة 82 3-1، هل ستنهال عبارات المديح والثناء على أفكار مورينيو أم سيكون تحت مقصلة المطالبة بالإقالة؟
0: فعلا، بل كان سيكون مهدد بالإقالة في ظل الأداء المهتز في الليغا الإسبانية، أيضا فارق 6 نقاط عن برشلونة والفارق الكبير أيضا من حيث الأداء مقارنة بالغريم التقليدي، والحديث عن مخاوف كبيرة قبل مباراة الكلاسيكو. لهذا ريال مدريد فعلا دخل بأداء مهتز بتشكيلة لم تحقق الإجماع ولم تقنع بعد، بوجود ثنائية فالفيردي وتشواميني مثلا في خط الوسط، الإصرار على جيوماندي وكذلك فينيسيوس الذي يتواجد بعيدا جدا عن مستواه، ولهذا مورينيو كان يمكن أن يتحمل مسؤولية خسارة محتملة في ظل الأداء المقدم، في ظل الأخطاء الكثيرة المرتكبة على مستوى المنظومة بطريقة تموقع اللاعبين. أيضا شاهدنا مساحات كثيرة ما بين الخطوط عكس روما الذي كان موفقا بخطة 3-4-3 التي اعتمد عليها جاسبريني، يعني عرف كيف يستغل نقاط ضعف ريال مدريد الذي بدأ عاجزا تماما في عملية الخروج بالكرة في معظم مباريات هذا الموسم، إلا حين يشارك برناردو سيلفا الذي يعد
1: نعم
0: الأبرز من حيث هذه النقطة. ولهذا الاعتماد أيضا على مبابي في محور الهجوم يجعل الخروج من منطقة الدفاع نحو الهجوم بكرات عالية شبه مستحيل. لهذا يعني نقاط القوة في ريال مدريد صارت معدودة في ظل هذه المنظومة التي يصر عليها مورينيو، في حين إقحام إسبي وأردا جولر وكذلك برناردو سيلفا وحتى أندريك القوة الهادئة في تشكيلة ريال مدريد جعل الثناء ينهال على مورينيو، لأنه
1: نعم
0: أيضا من سمات المدربين الكبار أستاذ أحمد أنهم يعرفون كيف يتداركون الأخطاء المرتكبة.
1: نعم كما تكلمت وأشدت أيضا بجاسبريني الذي تقدم على الريال ب3 أهداف خالد، لكن جاسبريني سلم اللقاء كما قالت الصحافة لفريق ريال مدريد لأنه لم يحاول التبديل في خطط اللعب ويعني عاد للدفاع. هنا الحديث عن دفاع المنطقة والدفاع رجل لرجل في 3 ركنيات 3 أهداف لريال مدريد في ظرف 7 دقائق.
0: فعلا مع فرص كثيرة أيضا لريال مدريد في تلك الدقائق، لأن جاسبريني يصر على نفس الأسلوب، ربما سيطر على المباراتين ومقدم أفكارا لافتة في هذه المواجهة الكبيرة أمام الريال في أولمبيكو في أجواء كبيرة، ولكن عموما كان عليه أن يتأقلم أيضا مع التغييرات الكثيرة التي حدثها مورينيو في ربع ساعة الأخير، خاصة مع تواجد أندريك بين الخطوط، مع تواجد أسبي كمهاجم محطة بمواصفات مختلفة تماما عن كيليان امبابي، تقدم بيلينغهام، تواجد برناردو سيلفا في عملية الخروج، أردا جولر الذي كان يعطي دائما الزيادة العددية والتفوق العددي في منطقة المنافس. كانت هناك يعني ملامح هجومية مغايرة تماما لريال مدريد، كان على روما أن يتأقلم معها لأنه لم يكن يواجه كالياري أو فريقا إيطاليا عاديا، بل تشكيلة إسبانية مدججة بالنجوم. أعتقد بأن جاسبريني لم يوفق في اللحظات الأخيرة
1: نعم
0: وتقريبا أفسد كل ما بناه طيلة الوقت يعني الذي تقدم فيه بالنتيجة في ثلاثية كاملة كانت مستحقة إلى غاية. عودة الريال القوية ب3 ركنيات كشفت نقطة ضعف واضحة في
1: نعم
0: دفاع روما الذي يتحمل أيضا مسؤولية الهدف الذي سجله كيليان مبابي في المرحلة الأولى بخطأ فردي من قائد الفريق.
1: نعم ابقى معي خالد لنمر على بعض الأرقام والإحصاءات من مواجهة ريال مدريد مع فريق روما في دوري أبطال أوروبا.

0: عودة مرة أخرى لضيفي الصحفي والمحلل الرياضي خالد معزوزي. خالد، مورينيو مدرب عرف بأنه مدرب دفاعي من الطراز الأول، قاد بورتو إلى الألقاب، قاد إنتر ميلان بنفس الطريقة، لكن أين الدفاع مع مورينيو؟ فريق يستقبل 3 أهداف وفريق يتهاوى الدفاع في الكثير من المباريات في الدوري الإسباني.
1: فعلا نقطة ضعف واضحة في أداء ريال مدريد، وأتحدث عن المنظومة وليس فقط ثنائي المحور الذي كان موفقا في بداية الليغا بوجود روديغر، وكذلك خاصة بوجود ويسن وأيضا كوناتي. بثنائية روديغر وكوناتي يجد الفريق بعض الصعوبات بمظل كون خصائص اللاعبين متشابهة تقريبا، مع أفضلية لكوناتي الذي يعد أهدأ وأقوى في الصراعات. ولكن عموما أعتقد بأن ما يقال عن مورينيو بأنه مدرب دفاعي فيه بعض المغالطات، لأن الأرقام القياسية المسجلة في موسم الليغا عام 2012 كانت تحت قيادة مورينيو. يعني لما يجد الأسلحة الهجومية فهو يعرف كيف يستثمر فيها. إلى حد الآن هو في رحلة البحث عن ملامح التشكيلة المثالية. تشواميني لا يقنع تماما في دور لاعب الارتكاز. أعتقد بأن تضييع صفقة رودري غير الكثير في ريال مدريد. ليس هناك لاعب بمواصفات مشابهة للدولي الإسباني. فالفيردي أيضا يجد راحته أكثر في الرواق الأيمن.
0: نعم خالد، خالد هنا النقطة المهمة، خط الوسط، والعديد من الانتقادات لخط وسط ريال مدريد بثنائية تشواميني وأيضا فالفيردي. وريال مدريد نشط في سوق الانتقالات، ركز على الأجنحة، ركز على الأظهرة، على الدفاع، لكن تناسى النقطة الأهم بعد رحيل مودريتش وأيضا قبل ذلك توني كروس، لم يجد اللاعب الذي يعوض هذا الغياب. إلى متى؟
1: صعب جدا التحول من ثنائية مودريتش و كروس إلى كامافينغا وتشواميني. يعني تراجع رهيب على مستوى الجودة. أعتقد بأن برناردو سيلفا يفي بالغرض من بين الأسماء المتواجدة على الأقل حاليا. لا أدري سبب عدم الاعتماد عليه أساسيا، ربما لمورينيو أسباب، وربما يفضل لاعب بمواصفات بدنية، ولكن الريال صار يعاني كثيرا في عملية الخروج بالكرة. أي فريق يضغط عاليا على ريال مدريد فإنه يتمكن من استغلال الأخطاء الكثيرة، حتى الأجنحة لا تساعد دفاعيا أيضا، لأن ما يقدمه فينيسيوس لا يسمح له بالتواجد في التشكيلة الأساسية. ديوماندي أيضا أداء غريب وأخطاء عجيبة على هذا المستوى. أندريك يبدو أكثر جاهزية للعب. أردا جولر أيضا أظهر مقومات لاعب كبير يستحق المشاركة، ولكنه في كل مرة يعادل كرسي الاحتياط. أعتقد بأن مورينيو لم يجد بعد التوليفة الأمثل، هو بحاجة إلى الوقت. لا ننسى بأن التشكيلة تشهد العديد من اللاعبين الجدد في الفريق على غرار الظهيرين دومفريس وكوكوريلا ولاعب المحور كوناتي.
0: خالد، ماذا عن فينيسيوس الذي تعرض لعقوبة الإيقاف 4 مباريات؟ أين هو فينيسيوس الذي تألق كثيرا مقاد الريال نحو الألقاب؟ فينيسيوس الذي حتى اتهم بأنه تغير وليس هو فينيسيوس، وهو الآن يلعب مع ريال مدريد فينيسيوس بديل. أين هو فينيسيوس؟ لماذا فقد كل هذه المهارات؟
1: أعتقد بأننا قد نصدق ما يقال عن فينيسيوس في ظل ما يقدمه من أداء باهت. بدأنا فعلا نصدق بأن فينيسيوس تم تغييره، أو بمعنى أدق، فينيسيوس لم يعد فيني الذي كان سببا من أسباب تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج عامي 2022، ثم بعدها بسنتين وكان قريبا جدا من نيل جائزة الكرة الذهبية عن جدارة. ولهذا أعتقد بأن هذا اللاعب البرازيلي حتى مع المنتخب صار عبئا على الفريق. دفاعيا لا يساند، وهجوميا إضافة تقريبا غائبة مقارنة بفرضية أو ما يقال من طرف عدة متابعين أن

0: الفريق سيكون أحسن بوجود مبابي على الجهة اليسرى وإسبي في دور المهاجم الذي يسمح للريال بالخروج من الضغط من خلال التفوق في الكرات العالية، لأن كرة القدم بسيطة أستاذ أحمد، عندما تكون تحت أو أمام فريق يضغط عاليا فإنك إما تخرج بالكرة من الخلف عن طريق وسط ميدان مبدع يجيد اللاعب تحت الضغط، أو إن تعذر ذلك فهو الحل البديل يتمثل في إرسال كرات طويلة نحو مهاجم محطة. أعتقد بأن بيلينغهام لا يمكن أن يلعب هذا الدور، هو صانع ألعاب ولكنه في الريال يحمل أكثر من طاقته، هو من يستقبل الكرات العالية، من يعود إلى الخلف في عملية البناء في ظل
1: نعم
0: عجز لاعبي الوسط وخاصة تشواميني، ولهذا فينيسيوس فعلا أصبح عبئا، هو وديوماندي أيضا الذي لم يقنع ولم يقدم لحد الآن ما يشفع له بالتواجد أساسيا في تشكيلة ريال مدريد، لهذا مورينيو الآن أمام حتمية إحداث التغييرات، سنرى ما
1: نعم
0: سيقدمه الريال في ظل غياب فينيسيوس بداعي العقوبة، وبعدها ستتضح
1: نعم
0: أكثر معالم تشكيلة ريال مدريد.
1: الناقد والمحلل الرياضي خالد معزوزي، كنت معي من مدينة تيزي أوزو في الجزائر، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات.
0: شكرا جزيلا.
1: إلى هنا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

شوارع غرقت، سيارات جرفتها السيول، الناس محاصرة بالمحلات والميادين. مشهد مرعب وصادم للجميع. ساعات استثنائية عاشتها إسطنبول بسبب غزارة الأمطار. كان هذا جزءا مما تفاعلتم به على المنصات. أهلا بكم في تفاعل ولدينا اليوم. أمطار غزيرة تجتاح إسطنبول، تشل الحركة وتدفع لتعليق الدراسة. هجوم سبراني على المتاجر الكبرى في فرنسا يحول الثلاجات إلى أفران. وصية مؤثرة لطفل يعمل في المناجم والتعدين تفطر قلوب السودانيين. شوارع إسطنبول تحولت فجأة إلى أنهار جارية، جرفت السيارات وحاصرت المواطنين داخل المحلات والميادين في مشهد مرعب وصادم عاشته المدينة تحت وطأة السيول الغزيرة التي أوقفت الحياة تماما لساعات طويلة. الأمطار لم تكتفي بإغراق الشوارع وشل حركاتها، بل وضعت آلاف السكان أمام اختبار قاس للنجاة، إذ أجبرت السيول السلطات على تعليق الدراسة ومنح إجازات لبعض الفئات كالحوامل وكبار السن. في ذات الوقت برزت مشاهد إنسانية بين مآسي مؤلمة وبطولات للمارة في تحدي الغرق وإيثار الآخرين. الأمطار الحالية تسجل مستويات قياسية استثنائية بعيدة عن معدلات أكتوبر المألوفة، بين 60 و75 ملم طوال الشهر. فهذه الكثافة خلال ساعات جعلت البنية التحتية عاجزة عن الاستيعاب، بعدما سجلت بعض المناطق كميات فاقت الثلاثة أضعاف المعدل العام. المشهد الأكثر تداولا وتأثيرا وثقته الهواتف من حي إسنيورت، حيث جرفت السيول امرأة وسط الشارع ليتدخل المارة في لحظة حاسمة وينقذونها من غرق محقق. وذلك

0: وفي وسط المدينة عاش ركاب حافلة نقل عام لخط بعض الخطوط الرعب، حيث حاصرتهم الأمطار ليضطروا بعد ذلك للصعود إلى سطح الحافلة هربا من الغرق بانتظار فرق الإنقاذ.
1: Vatandaşlar otobüsün üzerine çıkmaya çalışıyorlar. Otobüs iyice su dolmaya başladı.
2: Kardeşim elini falan kesme ha. Ambulans gelmez. Dikkat et.
3: Çünkü.
2: Kal abla öyle daha gelmez herhalde ya. Elini sen çıkarsın. Böyle kal.
1: Orada bekleyin, bekleyin. Koltukların üstüne çıkıp bekleyin.
2: Yok, yukarıda otobüs.
0: الناس كانت محاصرة بالفعل. رجال الإطفاء تمكنوا هم الآخرون من انتشال شخص حوصر داخل قبو غمرته المياه بالكامل لينجو بأعجوبة من الموت. نشاهد. لكن هذه البطولات لم تمنع من وقوع مآس قاسية، إذ فجع حي الفاتح بوفاة طفل بصعق كهربائي بعدما وطئ بركة مياه في إحدى الحدائق. الطفل نقل للمستشفى بحالة حرجة لكن محاولات إنقاذه فشلت، لتفتح السلطات بعدها تحقيقا عاجلا في ملابسات الفاجعة.

أمام هذا الشلل التام ووصول الازدحام المروري إلى 90% بمدينة إسطنبول، اضطرت السلطات للتدخل العاجل، حيث أعلن والي إسطنبول داوودوغلو تعليق الدراسة في المؤسسات كافة ومنح إجازة إدارية لذوي الإعاقة والحوامل وكذلك مصابي الحرب والأمهات لأطفال دون الثامنة، كما حظر سير الدراجات النارية، أو كما حظر هو طبعا مناشدا السكان البقاء في الطوابق المرتفعة والابتعاد عن الأنفاق ومجاري الأنهار وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى. إلى تعليقاتكم على منصات التواصل الاجتماعي لنرصد كيف تفاعلتم مع هذه السيول التي أغرقت إسطنبول. نبدأ من عند أحمد. أولى قواعد الهيدرولوجيا: ما تأخذه من مجرى الماء ستسترده المدينة حتما، فالعناد مع الطبيعة خاسر، ونسأل الله سلامة الأرواح. إركان: حصرت بلديات إسطنبول المتعاقبة مجاري الأنهار التاريخية في مسارات ضيقة بذريعة التأهيل، متجاهلة طبيعتها الثابتة منذ مئات السنين. أخيرا أحمد الزيدي: تحية التقدير للشباب الذين خاطروا بأنفسهم لمساعدة بعض المتضررين وأنقذوا حياتهم، مواقف إنسانية تستحق الإشادة. ما رأيكم لو قلت لكم إن هناك ثلاجات تحولت إلى أفران؟ ليس هذا فحسب، بل إن أطناناً من

0: المواقع. الهجوم طال نحو 700 متجر في أنحاء فرنسا، من بينها فروع لسلاسل تجارية كبرى مثل إنتر مارشي وكارفور ومونوبري ولوكير أو لوكلير، فيما سارعت المتاجر إلى التخلص من المواد التي لم تعد صالحة للبيع وسط تقديرات لخسائر تصل تقريباً إلى عشرات ملايين اليوروهات. أما خلف هذه الكارثة فثغرات أمنية في أنظمة إلكترونية تستخدم للتحكم بدرجات حرارة الثلاجات عن بعد، بعضها قديم ولم يحصل على التحديثات اللازمة. المهاجمون استغلوا هذه الثغرات للتلاعب بوظيفة إزالة الجليد من أجهزة التبريد، فبدلا من الحفاظ على برودة المنتجات ارتفعت الحرارة داخل بعض الثلاجات إلى مستويات غير مسبوقة. وبالنسبة لأصحاب المتاجر لم تكن الأضرار مجرد توقف مؤقت لأنظمة التبريد، بل خسائر كبيرة جدا في بضائعهم كما يروي أحدهم هنا.
1: On a subi une cyberattaque de niche inévitable. Il y a malheureusement cette nuit monté les températures à 80 degrés. Il y a fait fondre certains immeubles.
2: Pas la peine de venir dans notre magasin aujourd'hui, car nous sommes obligés de mettre ta poubelle. C'est une perte de protection énorme et ça concerne 6 magasins.
0: هذه الحادثة دفعت السلطات الفرنسية إلى التحرك، إذ كشف مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لوكورنو عن تكليف الوكالة الوطنية للأمن السبراني بالتحقيق في هذا الهجوم السبراني بالتنسيق مع الجهات الأوروبية المختصة، كما أعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق قضائي أوكلته إلى مكتب مكافحة الجرائم السبرانية لحصر المتضررين وتحديد حجم الأضرار الناجمة عن ذلك الهجوم. أما وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليكسور قال إن الهجوم طال نحو 700 متجر، وشدد على أن الإمدادات الغذائية في البلاد لم تتأثر وأن المتاجر المتضررة بدأت في إعادة تزويد رفوفها بالبضائع من جديد. ورغم اتساع الهجوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، ولا تزال هوية منفذيه ودوافعهم مجهولة حتى الآن. أما نحن الآن فنذهب إلى هذا القسم من الشاشة لنرى كيف تفاعلتم حول هذا الموضوع على المنصات. وهذا هو إيزي يقول: الهجوم على الثلاجات في مختلف أنحاء فرنسا يعطينا فكرة عن مدى خطورة الذكاء الصناعي، ربما حان الوقت للعودة إلى الغابات بعيدا عن التكنولوجيا. روبرت: امتلاك أحدث الأجهزة الذكية لا يعني دائما توفير المال أو تحسين الأداء، فأحيانا يكون من الأفضل استخدام الأجهزة التقليدية التي لا تتعطل بسهولة. أما موزة بنت عبيد فتقول: لا يبدو لي منطقيا على الإطلاق أن تكون لدى الثلاجات القدرة على التسخين لتصل إلى درجة حرارة 50، ستعتمد الحروب المستقبلية على الذكاء الصناعي. أخيرا سالم: الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الحيوية تكشف مدى ضعف أنظمتنا الرقمية. هذا الهجوم حدث من خلال استغلال ثغرات أمنية في البرمجيات التي تتحكم في هذه الأجهزة. الطيب الهادي هو اسم هذا الفتى السوداني الطيب الهادي أحمد حامد، لم يتجاوز عمره 16 عاما. له أحلام؟ نعم، كانت له أحلام. لديه طموحات؟ نعم، كانت لديه طموحات. بعد فقدان والديه وجد الطيب الهادي نفسه العائل الوحيد لأشقائه الخمسة الأصغر منه، فبدلا من السعي وراء أحلامه أصبح همه الوحيد البحث عن لقمة العيش لتأمين حياة أفضل لأشقائه الخمسة. ولكن للأسف ولأن الحياة في معظم الأوقات غير عادلة ضاعت أحلامه، إذ فارق إخوته في نهاية مأساوية. الآن سأحكي لكم القصة. خرج الطيب للعمل في التعدين ومناجم الذهب، وها هو مع زملائه في العمل ينفض الغبار عن وجهه متحدثا عن تعب الحياة ومعاناتها بهذه الضحكات لو تسمعون. يقول:

0: في هذا المقطع خلاص زهقت من الدنيا. معاكم سلامة يا ناس الدنيا، أنا ماشي للآخرة ما فيها تعب، فيها نوم وراح. وكأنه كان يعرف أن نهايته قد اقتربت بالفعل، لقي الطيب أسرعه مع عشرات من عمال التعدين إثر غارات جوية استهدفت منجماً للذهب على الحدود المصرية السودانية، ويتم حالياً التحقيق رسمياً في الواقعة من الجانبين. نهاية مأساوية، وما زادها قساوة هو هذه الكلمات المؤثرة التي قالها الفتى في لحظاته الأخيرة التي حرص الطيب فيها على تبرئة ذمته، قائلا لأشقائه: أنا عاف عنكم وراض، فاعفوا عني، موصيا بسداد دين في رقبته ليس ذهبا ولا فضة ولا جنيهات، وإنما كلتي سمسم وأربع شولات من العيش، مع توجيه أمواله المتبقية لدى أحد الأشخاص كصدقة جارية على روح. نشاهد. سرعان ما أشعلت هذه الكلمات البسيطة التي قالها الفتى كلتي سمسم وأربع شولات عيش لتصبح رمزا لقصص العديد من السودانيين الذين يواجهون الحرب والفقر لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم الفقيرة. الآن أستطيع أن أقول لكم انتهت القصة، لكن قبل أن نختم هذه الفقرة نشاهد هنا أشقاء الفتى الطيب الهادي ماذا قالوا عنه في وداعه.
1: الهادي رمز أخوي قام بصرف علينا وطلع مننا، وأنا وثمة وأبونا توفى خلان صغار، قال لي أخوه صغير عمره شهرين طفل طلع عشان صروف
2: طلع يقين نحن ويقرين عندنا.
0: التفاعل مع هذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي كان واسعا جدا، لكن ماذا كتبتم أنتم على المنصات؟ نبدأ هنا لنستعرضها، ونبدأ من عند أبو وجيد الذي قال: كان من حقك أن تعيش كريما، تحلم وتنجح في دراساتك وتتفوق، لكنهم صدروا أحلامك وضيقوا عليك سبل العيش، وحين دققت الصخرة بحثا عن الحياة رحلت ودمعتك في عينيك. عباس يقول: أي قلب هذا الذي حمل كل هذا الهم وكل هذه الأمانة في صدر طفل لم يبلغ 17؟ رحمك الله يا الطيب، والله إن حكايتك تكسر القلب. أما يوسف فيقول: كنت تتساءل بالأمس القريب عن ناس الدنيا وناس الآخرة حتى لحقت بهم، وجهك الصبوح يا بني سيظل يحرس لدينا أو ليلنا إلى أن ينجلي الفجر أو نموت خجلا. أخيرا هذه روان تقول، وقد يعني نرى حسابها هنا باللون الأسود، تقول: مقطع الشهيد الطيب الهادي ما قادر يطلع من بالي، والله ده وجع كبير شديد على قلوبنا. صورة أمام مدرسة محترقة في خان يونس تكشف هوية الجندي البريطاني جوناثان بورمان الذي قاتل ضمن جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وخدم في كتيبة ارتبط اسمها بحرق منازل المدنيين. نشاهد في هذا التحقيق الاستقصائي ما الذي حدث.
3: Look at their smiles. They just, you know, that's the first time they're burning down a building. For them, it's some type of a crazy experience. It's a place without rules.

0: في مدينة خان يونس استؤنف العمل في سوق الحبوب التاريخي في محاولة لإحياء النشاط التجاري فيه رغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.
1: والله تقريبا أنا هنا تقريبا إلي 40 سنة في سوق الحبوب هذا، ورثت هذا عن جدي، عن أبويا وجدي، ما يقارب يعني بنجمعهم كلهم 120 سنة، جدي أبويا أنا وهي أولادي، حوالي ما يقارب 120 يعني عهد المصريين وقبل عهد الأتراك، عهد المصريين والعهد اللي هو لها الحين. إيش بدي أحكي لك عن سوق من أقدم أسواق قطاع غزة، سوق الحبوب. كمان اللي بميز السوق هذا، سوق الحبوب بتميز القلعة، القلعة القديمة قلعة برقوق من 300 400 500 سنة. وهذا يعتبر السوق الأقدم في قطاع غزة. ولما نجت هذه الحرب ومرت عليه حروب كثيرة، إلا هذه الحرب كانت حرب غير هالحروب هذه، يعني هذول لك بنحط تقدر تقول الحروب هذه كلها على شقة، وهذا الحرب الأخيرة هذا على شقة ثانية. زي ما أنت شايف دمار شامل وخراب، هاي خراب، انظر بعينك تفرج، خراب كله، يعني هذا صار شبه مهجور السوق. وهنا الحمد لله يعني بنيجي شوية بنعمر شوية شوية شوية حتى يقضي الله أمرك كان مفعولة.
2: هنا بيجي اطلاق نار عشان الناس هيك بتجيش على السوق هذا. هذا السوق مؤسس من زمان، هذا السوق مؤسس من 120 سنة. نعم هذا السوق سوق الدرج، ممتلك اللحوم وممتلك اللحوم البيضاء، ممتلك من كل حاجه، كان يجوا له من كل انواع البلاد، حتى من سيناء، من داخل الخط الاخضر، من جوا 48، كله كان يجي هنا، كل هيتهم كانوا يجوا في السوق الحب وسوق اللحوم هذا. مرت حروب كثيره كثيره كثيره، بس الحرب هذه فيش منها، دمرت كل انواع السوق.
0: بعد ثلاثة أشهر من البطالة، شابة سورية تكسر الصورة النمطية لمهنة توصيل الطلبات وتبدأ العمل باستخدام دراجتها الكهربائية في شوارع مدينة حمص. نشاهد.
3: درست إدارة منشآت سياحية ودبلوم إدارة الضيافة، مصدق من بريطانيا. في على الاتصال وفي انه انا بكون بموقع الحدث.
0: في هذه القصة نشاهد عداء فرنسيا تنازل عن المركز الاول لمنافسه قبيل الوصول لخط النهاية خلال سباق لمسافة 10 كيلومترات بمدينة سان دوني، في لفتة رياضية لاقت تفاعلا واشادات واسعة على منصات التواصل.

0: في محافظة البحيرة بمصر جابت مسيرة شعبية شوارع إحدى القرى احتفاء بالطالب الأزهري محمد عطلة إثر تتويجه بالمركز الأول لفرع صغار الحفاظ في جائزة ليبيا الدولية للقرآن الكريم.
1: الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله.

وفي قصتنا الأخيرة نشاهد روبوتات توصيل الطعام في مدن أمريكية وهي تواجه اعتداءات وتخريبات وسرقات متكررة من قبل المارة، ما أثار تساؤلات وجدلا حول مدى قابلية البشر للتعايش مع هذه التقنيات.

0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث
2: نقترب أكثر
1: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
2: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
1: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، من تجربة خبرية مكثفة.
2: القصة وما فيها.

أهلا بكم نظرنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يترجح المشهد الجيوسياسي الراهن بين واشنطن وطهران ما بين تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: تدمير القدرات العسكرية الإيرانية والتلويح المحتمل بقنبلة أم القنابل لتقويض منشآتها النووية، وبين إظهار إيران مرونة تكتيكية بتغيير أساليب استهداف السفن في مضيق هرمز، وذلك للحفاظ على أدوات الردع. وتؤكد هذه التطورات أن التصعيد يقف على مفترق طريق حاسم، فإما هجوم واسع النطاق لحشد المعركة وطي صفحة القدرات الإيرانية المتبقية، وإما ضغط عسكري مدروس، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن ما تحقق عسكريا وحدود التصعيد المقبل. فهل تسعى واشنطن إلى حسم المواجهة بضربة تستهدف ما تبقى من قدرات إيران، أم أن التهديد ورقة ضغط لدفع طهران إلى تقديم تنازلات على طاولة التفاوض؟ وهل تراهن طهران على أمن الملاحة وأسعار الطاقة للتأثير في حسابات ترامب قبل الانتخابات الأمريكية؟ هذه التساؤلات وغيرها أناقشها مع ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: معركة تصريحات بين واشنطن وطهران بالتوازي مع تصعيد في التهديدات العسكرية وتزايد الهجمات على السفن في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد مجدداً أن بلاده قضت على قدرات إيران العسكرية ومنعتها من امتلاك سلاح نووي، لكنه يقر بصعوبة المفاوضات بعد القضاء على القيادة الإيرانية.
2: لقد أزلنا قادتهم من الصفين الأول والثاني، واختفى نصف قادتهم من الصف الثالث، والآن بات مطلبهم الرئيسي في المفاوضات أن نسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة. لقد قضينا أيضا على قدراتهم النووية، فشوهر المسألة هو أننا لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. بطريقة أو بأخرى سينتهي الأمر بسرعة كبيرة، وعندما يحدث ذلك ستنخفض أسعار النفط بشكل حاد.
1: بالتوازي مع تصريحات ترامب، كشف تقرير إعلامي أن الجيش الأمريكي أعد خططا لاستهداف منشآت طاقة ومواقع نووية إيرانية باستخدام أم القنابل، وهي أقوى قنبلة تقليدية غير نووية لدى الولايات المتحدة، وسط تشكيك مسؤولين بشأن مدى فاعلية القنبلة في تحقيق أهداف واشنطن أو تغيير ميزان الحرب. وفي طهران يؤكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن بلاده تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، معتبرا أن التفاهم مع واشنطن أتاح لإيران تعزيز قدراتها العسكرية وصمودها الاقتصادي. أما الحرس الثوري فلم يستبعد احتمال شن الولايات المتحدة حربا جديدة على إيران، مهددا بأن رده على أي هجوم جديد سيكون أكثر قوة ضد المصالح الأمريكية في المنطقة. ومع تضارب تصريحات طرفي الصراع بشأن السيطرة على مضيق هرمز وتهديد الحرس الثوري باستهداف أي سفينة لا تسلك المسارات التي حددها، أظهرت بيانات بحرية تعرض 10 سفن على الأقل لهجمات منذ الأحد الماضي في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي.
0: وللمزيد من القراءة والتحليل أرحب بضيفين الكريمين معي هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي، ومن العاصمة الأردنية عمان الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء فايز الدويري. وأستهل هذا النقاش مع سيادة الجنرال الدويري سؤال يطرح في عديد الوسائل والمناسبات. هذه الحرب اقتربت من 8 أشهر سيادة الجنرال، إلا 8 أيام. بماذا يفسر كل هذا المخاض العسكري الذي تبلور بعدم قدرة أمريكا حل هذا وحسم هذا الصراع عسكريا، وصمود إيران حتى هذه اللحظة رغم المفارقات العسكرية والاستراتيجية بين البلدين؟
3: إذا تتبعنا مسار الحرب 39 يوم 11 يوم 3 أيام إلى غير ذلك، لأن هذه الحرب لم تدوم على مدار 8 أشهر إلا 8 أيام، إنما كانت هي عمليات عسكرية متقطعة، وبالتالي استخدم فيها الجهد الجوي والجهد الصاروخي، والجهد الجوي والصاروخي لا يمكن أن يحسم معركة

0: مع دولة بحجم إيران. إيران عبارة عن قارة 1,630,000 كيلو متر مربع، وبالتالي يضاف لذلك التكوين الديموغرافي والتعقيد الجغرافي وطبيعة النظام والمرجعية وتأثير كل ذلك، العوامل مجتمعة. لا يمكن لأمريكا أن تقضي على هذا الشيء، ولا يمكن الأخذ والاستناد إلى تصريحات الرئيس ترامب عندما قال إزالتها عن الخارطة، القضاء على الحضارة، إلى غير ذلك. إذن إيران تعرضت إلى ضربات مؤلمة جدا، وحتى ليس على صعيد فقط قتل القيادات الصف الأول والثاني وجزء من الصف الثالث، إنما تعرضت إلى ضربات مؤلمة على صعيد البنى التحتية والخسارة في الخسارة في الأفراد والمدنيين، بدءا من قصف المدرسة بصاروخ توماهوك في بداية الحرب، إلى الحصار الاقتصادي الخانق ومضاعفة العقوبات الاقتصادية التي مر عليها ما يقارب 40 عام. لكن هذه المقاربة الأمريكية لا يمكن لها أن تحقق القضاء على إيران. يضاف إلى ذلك لا يمكن لأمريكا أن تستطيع أن تقوم بهجوم بري كاسح يمكنها من احتلال إيران، لأن في العقلية الأمريكية ما جرى في فيتنام وما جرى في أفغانستان والعراق سيتكرر حتما في إيران، ولكن بصورة قد تكون أكثر إيلاما. لهذا السبب لا بد من العودة إلى اتفاقية التفاهم للوصول إلى نقاط التقاء تؤدي إلى إيقاف عجلة هذه الحرب.
1: سياسيا دكتور رنتيسي، يعني لعلك تدرك أن هناك انتخابات مقبلة في شهر نوفمبر في الولايات المتحدة الأمريكية متعلقة بالكونغرس الأمريكي. حسابات ترامب كيف ستكون أمام هذه الانتخابات وكذلك ارتفاع أسعار الوقود؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك ولضيفك الكريم سيادة اللواء دويري وللسادة المشاهدين. من الواضح أن هذه هي نقطة الضعف الأساسية التي يواجهها الرئيس ترامب، وإذا ما حللنا خطابه اليوم وخطاباته الأخيرة من الواضح أنه يحاول أن يرسل رسائل خارجية ورسائل داخلية، وأغلب الرسائل يعني يمكن قراءتها بأنها رسائل موجهة إلى الجمهور الأمريكي من أجل تهدئة هذا الجمهور، ومن أجل يعني الإشارة له بأنه يسعى إلى خفض أسعار النفط وأنه قادر على فتح مضيق هرمز. رسائل قوة، يعني اليوم عندما يتحدث أنه قام بتدمير القدرات العسكرية الإيرانية في بداية الحرب، المقاتلات والسفن البحرية وغير ذلك، هو كأنه يريد أن يقول أنا قائد قوي أمام هذا الجمهور الذي سيتجه إلى الانتخابات التجديد النصفي، وأيضا يعني في الانتخابات القادمة.
1: نعم.
2: وكذلك الحال يعني رسائله التي يوجهها في كل وقت وحين من أجل تهدئة الأسواق وتهدئة المخاوف. واضح أن إيران تدرك هذه العملية وترى أن ما يوجهه من رسائل هي رسائل دعاية انتخابية ليس أكثر.
1: استراتيجية ترامب بذلك كيف ستكون برأيك في ظل كل هذه المعطيات التي تحيط بالداخل الأمريكي الآن، حيث أنه لم يحقق حل ملموس على الأرض ضد طهران؟
2: يعني هو الآن يستخدم التهديد واستخدمه أكثر من مرة، سياسة حافة الهاوية الذهاب إليها أكثر من مرة من أجل إجبار إيران على التنازل، أو يعني تخويفها بأقصى ما يمكن تخويفه من استخدام لأدوات القوة والإعادة إلى العصر الحجري وما إلى ذلك، من أجل دفع إيران إلى التنازل، وهذا ثبت أنه لم يحدث. وبالتالي ترامب في مأزق حقيقة، يعني ترامب استراتيجيته بالأساس في مأزق، لأنه دخل هذه الحرب على أنها حرب قصيرة، وهذه الحرب اليوم تمتد إلى يعني أكثر من 229 يوما نتحدث، وحتى الآن لم تستطع الولايات المتحدة حسم هذه الحرب بالرغم من تفوقها العسكري وقدراتها الهائلة. هو اليوم في مأزق، لا يستطيع أن يفرض خياراته على دولة مثل إيران، وبالتالي هو يحاول أن يتحرك ما بين الغموض، بين التهديد، يهدد ويتراجع ويحاول أن يجد مخرجا، لعله يجد مخرجا سياسيا، ولكن حتى الآن إيران لا تعطيه هذا المخرج. اليوم الحرب تخاض من جهتين وليس من جهة واحدة. ليس بإمكان الرئيس ترامب أن يعلن التوقف عن هذه الحرب بدون أن يحقق النتائج السياسية لهذه الحرب، وهذا هو المأزق الذي يعيشه.
1: سيادة الجنرال، يعني الرئيس الأمريكي لم يتوقف عن إطلاقه بهذه التصريحات التي في مضمونها تهديد مباشر لطهران، لا سيما الأخيرة باستعماله لقنبلة أم القنابل. كل هذه التصريحات أتراها ستؤسس إلى مواجهة عسكرية قادمة أم هي في مسار الضغط على طاولة المفاوضات؟
0: يا سيدي، يعني الأخبار على معظم الفضائيات تتحدث عن أم القنابل، وبالتالي كأنها ستكون القنابل التي ألقيت على هيروشيما وناجازاكي. نعم، هي القنبلة الأكبر في أمريكا ورقم 2 عالميا بعد قنبلة القيصر في روسيا، وهي قنبلة تعمل كما يقال فراغية حرارية، وبالتالي هي أصلا قنبلة موجهة ضد الأهداف السطحية وليست ضد الأهداف العميقة، لأنها ليست مخصصة كقنابل أعماق. إذا كان يتحدث عن جبل فأس، وعلى اعتبار أن المنشأة النووية في عمق الجبل، فهذه القنبلة لن تقدم له شيئا، إنما تقدم له في الأهداف السطحية لبقية المفاعلات النووية التي قصفت سابقا وتأثرت وتضررت بدرجة أو بدرجة أخرى. إذن إضافة هذه القنبلة قد تلحق المزيد من التدمير، لأنها تأثيرها كبير جدا، يعادل بالمقياس التقليدي 40 طن متفجرات، علما أن قوتها وزنها الحقيقي 10.3 طن، ووزن المتفجرات من H6 اللي هو 9.5 طن، وبالتالي هي ستكون إضافة في البعد التدميري وليس في بعد تحقيق الأهداف أو الهدف الرئيسي، لأنه يفترض أن المنشآت النووية الإيرانية معظمها، لا أقول جميعها، معظمها هي تحت الأرض وتحتاج إلى ذخائر أخرى تم استخدامها في نطنز وغير نطنز، إنما هي تلويح بسلاح ذو فعالية لا يمكن تجاهلها، ولكنها لن تكون أداة قادرة أو كافية لحسم المعركة. لكن بالمقابل، ألم يقل أنه تم استعادة السيطرة كليا على مضيق هرمز، واقترح أن يعاد تسميته بمضيق الرئيس ترامب؟ ألم يتحدث صراحة أنه تم تدمير القدرات العسكرية الإيرانية؟ ألم يتحدث في أحد خطاباته أنه تم تدمير المشروع النووي الإيراني؟ إذا لماذا يعود ويتحدث عن أمور سبق وتحدث عنها بأنها أنجزت؟ وبالتالي هو حتى في الخطاب الذي عرض قبل قليل على شاشتكم الكريمة المدقق في الكلمات، هناك تباين وتعارض ما بين بداية الكلمة ونهايتها. إذن نحن نتعامل مع رئيس يستغل الظروف الحالية من أجل الانتخابات النصفية في منتصف الشهر القادم.
1: وبالمقابل سيادة الجنرال، أمام كل هذه التهديدات وهذه التصريحات التي لا تتوقف من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحرس الثوري في طهران يصعد من هجماته على مصالح واشنطن في المنطقة ويعمل على التصعيد في مضيق هرمز.
0: يعني للأسف أنه الردود الحرس الثوري الإيراني إذا لاحظناها تركز على استهداف دول الجوار، أو دول يقول بأن هناك قواعد موجودة، قواعد أمريكية موجودة فيها، سواء في الكويت أو في الإمارات أو في قطر أو في الأردن إلى غير ذلك، ولكن خلال الجولات السابقة لم يتم استهداف القواعد أو المقرات الرئيسية والتي تتمثل في بعدين، البعد الأول البحرية الأمريكية، وإن كان هناك محاولات في بعض الحالات للوصول إلى أحد هذه القطع البحرية أو إلى تواجد الأمريكي ولو على مستوى المستودعات الموجودة في دولة الكيان. إذن حتى الردود الإيرانية هي ردود تتعلق بتأثيرات مستقبلية على دول المنطقة، وليس لأنه إمكانية إلحاق ضرر بالبحرية الأمريكية محدودة جدا وإمكانية

0: التعامل
1: نعم.
0: مع الكيان بناء على التجارب خلال الأشهر الماضية الجولة الثانية والثالثة، لم يكن هناك أي توجه لتوجيه الصواريخ تجاهها.
1: نعم انتقل إليك مرة أخرى دكتور رانتيسي. يعني دكتور محمود، هذا التصعيد من قبل الحرس الثوري يتزامن مع اقتراب الانتخابات في الداخل الأمريكي المتعلقة بالكونغرس الأمريكي. هذه الورقة التي تستخدمها طهران من خلال هذا التصعيد، إلى أين ستصل برأيك؟
2: عن بداية إيران تدرك المأزق الذي يعيشه الرئيس ترامب من خلال شنه لهذه الحرب، وتدرك أهمية الانعكاسات التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز والتأثير في الأسواق العالمية وفي أسعار الطاقة، والتأثير أيضا على الانتخابات الأمريكية وعلى نتيجة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وبالتالي هي ستستمر في عملية الضغط. ولذلك إذا ما يعني ربطنا هذا الأمر بالسلوك التصعيدي، هناك يعني في الأسبوع الأخير هناك 10 سفن وناقلات تم استهدافها في مضيق هرمز، وهذا الأمر يشير أن إيران، وهذا ضعف العدد الذي تم استهدافه في يعني خلال الأشهر الماضية إذا ما نظرنا بشكل شهري يعني، وهذا يشير أن إيران تريد الضغط أيضا على الولايات المتحدة، كما تمارس الولايات المتحدة حصارا اقتصاديا على إيران وتضعها في حالة صعبة، وإيران تعيش هذه الحالة يعني كما نرى، هي أيضا من جهتها تضغط وتحاول يعني الذهاب إلى استنزاف الولايات المتحدة واستنزاف فكرة وجود يعني ممر آمن للبترول والنفط والطاقة من المضيق من أجل الضغط على الرئيس ترامب للجلوس مرة أخرى. وكان هناك في الآونة الأخيرة يعني في منذ اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على الأقل كان هناك مبادرتين وافقت عليهما إيران، واحدة كانت سعت لها قطر من أجل يعني الوصول إلى هدنة مؤقتة، والأخرى بادر من خلالها الرئيس بوتين الرئيس الروسي، حاول أن يتدخل من خلال وساطة معينة وأعلن عن ذلك كما رأينا في وسائل الإعلام، وواضح أن هذه الحراكات لم تلبي الرئيس ترامب، لذلك نراه يخرج الآن بمثل هذه التهديدات التي يكررها والتي تتضارب فيما بينها، وبذلك تدرك إيران أنها تسير في اتجاه صحيح يضغط ويربك حسابات الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وذات السؤال سيادة الجنرال، يعني كيفية استثمار الحرس الثوري لهذه الورقة الضاغطة على الولايات المتحدة على الرئيس الأمريكي ترامب مع اقتراب الانتخابات في الداخل الأمريكي؟
0: يا سيدي الآن هي تسعى في ظل الحصار المفروض، وهذا الحصار شيء جديد، سابقا كانت تخضع لعقوبات لمدة 40 عام، تم زيادة هذه العقوبات ومن ثم تم فرض الحصار، وهذا أدى إلى انعكاسات داخل إيران صعبة للغاية على الشعب الإيراني من حيث مستوى التضخم وضعف القدرة الشرائية إلى غير ذلك. لكن الحرس الثوري هو يسعى إلى تحقيق نقطة يمكن أن توظف سياسيا لوضع الرئيس الأمريكي في الزاوية إذا جاز التعبير، من خلال الإبقاء على ورقة هرمز فاعلة والسعي إلى إضافة ورقة أخرى وهي باب المندب. ولاحظ ما جرى خلال الأسابيع الماضية في مضيق باب المندب من حيث التمدد الحوثي والوصول إلى جزيرة ميون وباب المندب. الآن إذا استمرت عملية استهداف ناقلات النفط والسفن كما هي الوضع في شهر أكتوبر الحالي، هناك أرقام مزعجة جدا يعني حتى في هذا اليوم، وبالتالي هذا الكلام الواقع الذي يجري في مضيق هرمز يناقض تصريحات الرئيس ترامب ويؤثر على مستويات أسعار النفط التي وصلت إلى تقريبا $106 لبرنت و $96 لتكساس، وبالتالي هذا الأمر ينعكس مباشرة على الناخب الأمريكي، مما قد يفضي إلى فوز الديمقراطيين وخسارة الجمهوريين. وهنا سيجب أعتقد أن الشعب الأمريكي سيحمل الحزب الجمهوري وترامب أولا الوضع الذي وصل إليه المواطن الأمريكي. فبالتالي الحرس الثوري يدرك أن التركيز على إعاقة الملاحة

0: لإثبات عدم صحة ادعاء ترامب والإبقاء على أسعار النفط مرتفعة من خلال العمليات التي يشنها، وهي عمليات تم تطويرها نوعا ما وبأساليب مختلفة من مستوى المراقبين المدنيين في الزوارق الصغيرة أو القوارب الشراعية لتحديد أماكن البحرية الأمريكية أو تتبع السفن إلى غير ذلك لتصبح أهدافا بمتناول اليد، ومن ثم الوصول إليها والحاق الضرر بها. كل ذلك يأتي ضمن استراتيجية الحرس الثوري للإبقاء على أسعار النفط مرتفعة.
1: يعني دكتور محمود، لعلك تدرك تماما أن من أكبر المتضررين دول الاتحاد العربي في ظل علو الأسعار ووصوله إلى مستويات لم تصل من ذي قبل، فهل يمكن أن نرى دورا فعليا وعمليا من قبل دول الاتحاد الأوروبي؟
2: نعم، دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية هذه الحرب التي لم يتم مشاورتهم بها هي من الدول التي نأت بنفسها عن هذه الحرب، لأنها أدركت الخطأ الاستراتيجي الذي وقع فيه الرئيس ترامب الذي دخل هذه الحرب ولم، يعني من الواضح لم يكن يعد خطة الخروج منها أو التعامل مع تداعياتها التي غير المتوقعة. ولكن هذه الدول تعاني من موضوع الطاقة، خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية التي سببت لها أزمة كبيرة، وبالتالي عندما تأتي الحرب مع إيران هي دخلت في أزمة أخرى، وبالتالي قدرتها على يعني دورها الأساسي يكمن في محاولة إنهاء هذه الحرب بالطريقة التي تحافظ فيها على مصالحها، وهذا غير ممكن في ظل يعني تشبث الطرفين، كل طرف بمواقفه، وخاصة الرئيس ترامب والحرس الثوري في إيران، كل طرف متشبث بمواقفه، وبالتالي قدرة الوسطاء أو قدرة الأطراف الثالثة على إيجاد حلول ومبادرات هي قدرة يعني ضعيفة جدا. وأيضا هذه الدول في ظل اقتراب فصل الشتاء، هي يعني دول أوروبا بحاجة كبيرة إلى موضوع الغاز والطاقة، وأيضا ستعاني من أزمات كبيرة في كل وقت تزداد فيه هذه مدة هذه الحرب، إضافة إلى نقص المخزون الاستراتيجي. يعني عندما حصلت الحرب بعض الدول مثل الصين وغيرها استخدمت المخزون الاستراتيجي الذي لديها من النفط والطاقة، وبالتالي كان هناك نوع من التحكم في الأسعار. اليوم نتحدث عن تراجع هذا المخزون وإمكانية، يعني لو تحقق أو حقق الرئيس ترامب تهديده بشن حرب على إيران، خاصة هناك تواصل بينه وبين نتنياهو في الأسبوع الأخير أكثر من مرة في نقاش هذا الموضوع بالرغم من نفي البيت الأبيض لهذا الأمر، إلا أنه ممكن أن يحدث، إذا حدث هذا الأمر ستكون لانعكاسات كارثية على أوروبا.
1: سؤال أخير سيادة الجنرال، يعني لا حسم عسكري ولا حل دبلوماسي في ظل هذه الأزمة المتواصلة بين واشنطن وطهران، برأيك السيناريو المتوقع عسكريا إذا ما انهارت بالفعل هذه التهدئة وهذه المراوحة حتى هذه اللحظة بين الطرفين؟
0: يعني هذا يعيدنا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل القيادة المركزية الأمريكية في الفترات الماضية أو الأسابيع الماضية، حيث كان هناك الحديث يدور عن تعزيز القدرات القتالية بحامل الطائرات ثالثة، وبالتالي عندما نتحدث عن حاملة الطائرات نتحدث عن مجموعة قتال بحري تضم تقريبا من 13 إلى 15 قطعة بحرية، ما بين قطع مقاتلة وقطع للإمداد وإعادة التزويد والخدمة. وبالتالي عندما نتحدث عن ثلاثة حاملات طائرات، هذا يعني أن مركز ثقل العمليات البحرية انتقل من منطقة الأسطول السابع في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ إلى منطقة الشرق الأوسط، وهذه تعتبر عملية عرض قوة، لكن هذا العرض للقوة سيكون جاهزا للتوظيف والاستخدام. الآن إذا ما حدثت هذه الحرب، الآن سبق وتحدثنا عن الجي بي يو 43 اللي هي أم القنابل، يضاف إلى ذلك أنه سيكون هناك توسيع لدائرة الأهداف، قد تشتمل الطاقة، قد تشتمل على القدرات الصاروخية، مصانع إنتاج الصواريخ، الطائرات المسيرة، إعادة نشر قوات الحرس الثوري على مناطق متعددة، ومحاولة

0: تطوير القدرة القتالية
1: نعم.
0: وبناء استراتيجية دفاعية جديدة تحد من تأثيرات تلك الضربة.
1: أشكرك جزيل الشكر من العاصمة الأردنية عمان الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري، والدكتور هنا في الاستوديو محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل. شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول للنظراء الكرام. في ختام هذه الحلقة تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول لأصحبكم في جولة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والتاريخية والاجتماعية والثقافية، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ جولتنا من غرب أريحة في فلسطين المحتلة، حيث تعيش عائلات عرب المليحات واقعا هشا بعد نزوحها من مساكنها تحت وطأة الاعتداءات والتهديدات. فمن بين الخيام يحاول الأهالي استعادة حياتهم وسط مخاوف من تكرار التهجير وفقدان مصدر رزقهم.
1: من بين الخيام المتهالكة يملأ أطفال عرب المليحات غرب أريحة المكان بضحكاتهم، يبثون روح الأمل ويعلنون أن الحياة ما زالت قائمة هنا. يبدأ الأطفال مع أهاليهم شق طريقهم نحو حياة جديدة بعيدا عن بيوتهم ومساكنهم التي عاشوا فيها منذ القدم، بعدما تجرعوا قبل أسابيع مرارة النزوح قصرا من تجمعهم بفعل هجمات المستوطنين. 16 عائلة فلسطينية أجبرت تحت التهديد والوعيد والاعتداءات المتكررة على إخلاء وتفكيك مساكنها المتواضعة رغم وجود أحكام قضائية إسرائيلية لصالحهم.
2: البدو خلق للصحراء وخلق أن يسكن في أراضي فاتحة، يعني خلق من بداية العالم لحد الآن البدو خلق، إلا على دور هذا المستوطنين. يعني إذا بتسألني عن المعنويات وعن النفسية كبدوي، ترك مسكنه وترك مدرسته وترك كهربته وترك مياهه وراء مأساة حقيقية لا توصف. إذا بدك أوصفها لك لا توصف. يعني 50-60 سنة في منزل بسيط، صحيح وبسيط مش معمر يعني كسكن أو ك، ولكن أنا بشوفها كأنه يعني قصر. يعني
1: يترك عرب المليحات خلفهم ذكرياتهم وبيوتهم ويحاولون لملمة شتاتهم بعد النزوح، وما يضاعف من حسرتهم أنهم يراقبون من بعيد من الجهة المقابلة لمساكنهم الجديدة بيوتهم وخيامهم التي هجروا منها قصرا وقد أصبحت موطنا للمستوطنين. رغم أن التجمعات البدوية الفلسطينية طالما تكيفت مع حياة بدائية صعبة، إلا أن رحلة البحث عن الإنسانية التي يتغنى بها العالم تتعثر عندما تتعلق بالفلسطينيين.
3: تلاحق سياسات التهجير الإسرائيلية الفلسطينيين أينما كانوا، خاصة في هذه التجمعات البدوية. معركة وجود يتصدى الفلسطينيون لها هنا بالثبات والتشبث بأرضهم.
1: في تجمع شلال العوج القريب قصة صمود تلفظ أنفاسها الأخيرة لأحد أكبر التجمعات البدوية. كأن الحياة هنا توقفت، فللمرة الأولى منذ سنوات جف النبع الذي يعد شريان الحياة وتوقفت مياهه عن الجريان. وبحسب الفلسطينيين فشلت هجمات المستوطنين في تهجيرهم حتى الآن، فلجأ المستوطنون إلى تجفيف النبع وسرقة المياه وحرمان نحو 120 عائلة بالقوة من الوصول إليه. بمرارة يجتهد سند كعابنا في شرح حجم الخطر الذي يحدق بالتجمع، وكأنه يطلق نداء استغاثة لإنقاذ الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار.
4: هذا التجمع أقدم وأكبر تجمع في الأغوار من مسافر يطا حتى المالح وطباس وطمون وهذه المناطق. التجمع هذا بتعرض لهجمة شرسة من قبل المستوطنين، يعني المضايقات، يعني استفزاز، دخول على البيوت، يعني بشتى الطرق قاعدين بيحاولوا، يعني والهدف واضح انه تهجير هذا التجمع والاستيلاء على الارض والاستيلاء على نبع عين العوجة.
1: تتعطل الحياة وتصل الى خط النهاية دون ماء، ففي هذا الحر الشديد الذي تتميز به الأغوار، وبعد أن كانت المياه وفيرة، بات نقل المياه بالصهاريج هو الحل الوحيد الذي يحاول به سكان التجمع التغلب على هذه المعضلة. وما يزيد من صعوبة مهمة سكان التجمعات البدوية أن المستوطنين سرقوا نمط العيش البدوي نفسه، فالاستيطان الرعوي خلق مستوطناً متقمصاً شخصية البدوي بملابسه وطقوسه وتربية مواشيه، لكن مع فرق الدعم والحماية الهائل الذي يحظى به. عشرات التجمعات البدوية في الضفة الغربية وخاصة في منطقة الأغوار هجرت، ومن نجا وبقي صامداً حتى الآن يتعرض لصنوف شتى من الانتهاكات والهجمات تحت عنوان فرض الضم والسيادة الإسرائيلية على هذه المناطق الفلسطينية.
3: هنا الأغوار، درة التاج، سلة غذاء الفلسطينيين، وبموقعها الاستراتيجي على طول الحدود مع الأردن تقف هذه التجمعات البدوية صامدة رغم صعوبة التحديات، حجر عثرة أمام مخططات الضم الإسرائيلي. إبراهيم خلف، ثلاثة عربي، الأغوار، الضفة الغربية المحتلة.
0: قصة تهجير جديدة في القارة الأمريكية هذه المرة، ففي باتاغونيا الأرجنتينية يعود أحد أقدم الصراعات إلى الواجهة من جديد بعد سنوات من تعليق عمليات الإجلاء. تواجه مجتمعات الشعوب الأصلية، خاصة شعب المابوتشي، قرارات حكومية بإجبارهم على مغادرة أراض استوطن بها أجدادهم منذ قرون.
5: على امتداد هذه الأراضي في باتاغونيا الأرجنتينية يعيش شعب المابوتشي، أحد أبرز الشعوب الأصلية في القارة الأمريكية، والذي تمتد جذوره التاريخية على جانبي جبال الأنديز في الأراضي التي تعرف اليوم بالأرجنتين وتشيلي. لقرون طويلة حافظ المابوتشي على مجتمعاتهم ولغتهم وثقافتهم، وقاوموا محاولات إخضاع أراضيهم قبل أن تؤدي الحملات العسكرية التي نفذتها الدولتان الأرجنتينية والتشيلية في القرن 19 إلى فقدان مساحات واسعة من أراضيهم وتفكك مجتمعاتهم. تاريخ نضالي كبير يعود للواجهة من جديد إثر عودة عمليات الإخلاء الحكومية التي كانت معلقة لسنوات. هذه الطرق المؤدية إلى أراضي الشعوب الأصلية أغلقت بالكامل من قبل الحكومة. حاولنا العبور من خلال الاستعانة بأحد أبناء المابوتشي ليقودنا عبر مسالك فرعية وعرة بالكاد تعبرها السيارات.
6: ليس هناك أي وسيلة نقل للوصول إلى المناطق التي نعيش فيها، وليس لها وجود على الخريطة، وهذه المنطقة تحديداً ليس لها اسم، لكننا نطلق عليها اسم كورا مابو، أي المكان الذي تسود فيه الحجارة بلغة المابوتشي.
5: تصاعدت حدة المواجهة بعدما أنهت حكومة خافيير ميلاي حالة الطوارئ المتعلقة بأراضي السكان الأصليين، والتي كانت توقف تنفيذ أوامر الإخلاء في المناطق المتنازع عليها. ومع انتهاء الحماية عادت القوات الأمنية لتنفيذ قرارات قضائية بإخلاء مجتمعات من المابوتشي.
6: خلال 11 عاماً الأخيرة واجهنا الكثير من محاولات الإخلاء. الحكومة تقول إن هذه الأرض تتبع لشركة الأزياء الإيطالية بينيتون وتدعم مطالبها. الحكومة تمارس علينا ضغوطاً كبيرة وترسل طائرات درون لمراقبتنا ولا تسمح لنا بالعمل لدفعنا إلى المغادرة.
5: لا ماء ولا كهرباء في هذه المجتمعات، طرق بدائية تحافظ لهم على الطعام دون أن يفسد، وتبقي أجسادهم دافئة من ليالي باتاغونيا الباردة.
7: لازلنا نعيش هنا رغم الفقر، ونعاني من الاضطهاد والملاحقة في ظل الحكومات المتوالية. ورغم الاعتراف بنا قانونياً ودستورياً في الأرجنتين، فإن الحكومة لم تقم بأي معالجة لأزمتنا، بل لاحقت شبابنا واعتقلت وقتلت بعضهم لمجرد مطالبتنا بما سرقته الدولتان الأرجنتينية والتشيلية منا.
8: نور دي

0: يتمتع بها السكان الأصليون فيها.
1: من مجتمع المابوتشي تنتقل المواجهة إلى مجتمع كوراتشيس المجاور، حيث يدور النزاع على منطقة تمتد على أكثر من 2000 هكتار. منذ صغره عاش لوتارو على هذه الأرض، ومن قبله أجداده. الحكومة حاولت إخراجهم عدة مرات وتركته دون عمل يعيل به والدته المريضة.
2: نعيش في حالة مزرية، ليس هنالك عمل، ونحاول أحياناً الذهاب إلى المدن القريبة للعمل. الحكومة تخلت عنا بشكل كامل ومنعتنا من بيع الحطب، كما أنها أدخلت شركة ميكروت الإسرائيلية للسيطرة على مواردنا المائية.
1: فتات من الخبز هي حيلتهم في أراض واسعة ورثوها عن أجدادهم، وبالكاد يجدون فيها ما يكفيهم للبقاء.
3: منذ الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحقنا والتي تعرف باسم حملة الصحراء، تعرضنا للكثير من الظلم، حتى ابني تعرض للملاحقة بسبب مشاركته جنازة أحد أفراد المابوتشي الذي قتل على يد الحكومة الأرجنتينية، كما أن هناك الكثير منا معتقلون سياسيون حتى الآن.
1: أما بالنسبة إلى رومينا، لم يعد الخوف من التهجير احتمالاً، فقد أجبرتها الحكومة وعائلتها على مغادرة الأرض التي لم تعرف طوال حياتها موطناً سواها.
4: قبل عام ونصف طردنا من أرضنا، ومنحتها الحكومة لرجل أعمال يعمل في مجال زراعة أشجار الصنوبر، وهي استراتيجية تستخدمها الحكومة لطرد مجتمعاتنا من أرضها لأنها تحظى باهتمام الحكومة الإسرائيلية، كما قتلوا أحد أفراد عائلتي خلال عملية الإخلاء.
1: قصة رومينا ليست استثناءً، فجميع مجتمعات الشعوب الأصلية في عموم الأرجنتين تخشى اليوم مصيراً مماثلاً مع عودة عمليات الإخلاء إلى الواجهة.
0: الأرض هنا بالنسبة للشعوب الأصلية ليست مجرد ملكية يمكن قياسها بالكيلومترات، بل امتداد لتاريخ وهوية سبق قيام الدولة الأرجنتينية نفسها. أما اليوم مع عودة عمليات الإخلاء، فقد انتقل الخلاف من نزاع على سندات الملكية إلى مواجهة أوسع حول حدود حقوق السكان الأصليين الذين عاشوا على الأرض ذاتها منذ قرون. نوار كالتوتيرتي عربي، باتاغونيا.
5: نذهب سوية إلى قلب القاهرة التاريخية، حيث يروي شارع الأشراف فصولاً من تاريخ مصر عبر قبابه وأضرحته ومساجده، فيما تتعايش معالمه التاريخية مع الحياة اليومية للسكان.
6: الماضي والحاضر يتجاوران في قلب القاهرة التاريخية، حيث يقع شارع الأشراف. متحف مفتوح هو ما يمكن أن يوصف به هذا الشارع، فبضع خطوات فقط تنقلك بين التاريخ والعصور. مجموعة من المزارات ارتبطت بتاريخ القاهرة الديني والسياسي والاجتماعي. قبة السلطان الأشرف خليل بن قلاوون المنتمية للعصر المملوكي، صاحبها هو ثامن سلاطين دولة المماليك البحرية وفاتح عكا الملقب بطارد الصليبيين. يرجع تاريخ إنشائها لنهاية القرن الثالث عشر الميلادي.
7: فالأشرف خليل بن قلاوون الحقيقة يستحق أن يكون هذا الشارع باسمه، لأنه الملقب في التاريخ بصلاح الدين الثامن، وهذا الرجل هو محرر عكا، كانت مستعصية على التحرير. لماذا عكا تحمل موقعا جغرافيا متميزا؟ لأنها على شط البحر، فالإمدادات بتجيلها بسهولة شديدة جدا، وكانت حصونها قوية جدا، فكان أي حد بيهاجم عكا دي ما بيعرفش أنه ياخد معها لحق ولا باطل زي ما بيقولوا. حتى استطاع الأشرف خليل بن قلاوون أن يفتحها بعد حصار دام حوالي 44 يوم.
6: يلي قبة السلطان الأشرف في هذا المسار قبة فاطمة خاتون. شيد هذه القبة السلطان المملوكي المنصور قلاوون لزوجته ما بين عامي 83 و84 من القرن الثالث عشر الميلادي. تليهما في المسار وتسبقهما في التاريخ قبة شجر الدر، ويعدها مؤرخون واحدة من أكثر الشخصيات إثارة.

0: للجدل في تاريخ مصر، فوصلت إلى الحكم في مرحلة شديدة الاضطراب، وارتبط اسمها ببداية التحول من العصر الأيوبي إلى العصر المملوكي.
1: شجر الدر لما تزوجت المعز عز الدين أيبك، كان أيبك عايز يعني يتجوز عليها، فاختار أميرة أيوبية، لأنه لما يتجوز أميرة أيوبية فشوية احنا عارفين المماليك أغلبهم ما يعرفش نسبه إيه يعني، فلما يتجوز من أميرة أيوبية ده يعلي من إيه؟ من نسبه. فهي بقى حست إن دورها هينتهي، وإن هي هتتحول ترجع تاني لقصر الحريم بعد ما كانت سلطانة، فدبرت اغتيال مين؟ المعز عز الدين أيوبك.
0: في القاهرة التاريخية لا تنفصل العمارة عن السياسة، وكما تؤرخ هذه القباب والأضرحة لمراحل بداية عصر المماليك وتغير سلاطينه، ليس ببعيد مساجد تنسب لآل بيت النبي محمد. في مواجهة ضريح شجر الدر، مسجد السيدة رقية بنت الإمام علي بن أبي طالب، أنشئ هذا المسجد في العصر العثماني ليضم في محيطه ضريح السيدة رقية، وجانبا من المسجد القديم المبني في العصر الفاطمي. وجود العديد من المساجد والأضرحة المنسوبة لآل بيت النبي محمد أدى إلى تغيير اسم الشارع من شارع الأشرف إلى شارع الأشراف، فعلى بعد خطوات من مسجد السيدة رقية يقف مسجد السيدة سكينة بنت الإمام الحسين. يمزج هذا المسجد بين الطراز الفاطمي والمملوكي والعثماني بمئذنته الرشيقة ذات الثلاث دورات وجماليات زخرفية تجسد براعة الفن الإسلامي.
1: جامع السيدة سكينة ينسب إلى عهد عبد الرحمن كتخدة 1173 هجرية، وهو أحد ده طبعا في العصر العثماني، وكان الراجل ده من المحبين جدا جدا للبناء، يعني هو عامل طبعا السبيل الشهير جدا جدا في شارع المعز لدين الله الفاطمي، يعتبر المعلم الرئيسي في شارع المعز، وهو صاحب الإنشاء هذا الجامع، جامع السيدة سكينة.
0: وجود تلك المساجد هو ذاته ما جاء بمحمد من صعيد مصر للعمل في هذا الشارع حبا في آل البيت ككثير من المصريين.
2: من سوهاج جيت هنا فتحت المكتبة حبا في آل البيت. جوار آل البيت روحانيات عالية، سكينة، طمأنينة، شارع الأشراف بيبدأ من ستنا السيدة نفيسة.
0: أما المقيمون بين أحضان هذا التاريخ ولعبوا صغاراً بين جدرانه، تربطهم علاقة خاصة بهذا المكان.
3: روحانيات كلها هنا، يعني احنا كلنا عايشين بالروحانيات دي، من مساجد ومن زي ما حضرتك بتشوف هنا، يعني كلها آثار وآثار عظيمة يعني، وبدأت الدولة مؤخرا يعني مشكورة يعني بتظهر الآثار ديت، بحيث انها عايزة تعمل منطقة شارع الأشراف دوت متحف مفتوح او كده زي ما حضرتك عارف. يعني بقول لحضرتك لغاية بتوصل لغاية سيدنا الحسين انت ماشي في تاريخ، وورانا القلعة، وطبعا يعني ما لا حاجة عظيمة يعني احنا بنحس بالفخر بيها والعظمة يعني.
4: أهمية شارع الأشراف والمنطقة المحيطة به دفعت المسؤولين لاعتماد خطة لتطوير المنطقة لإعادة رونقها لتكون مزاراً مفتوحاً.
0: تطوير مسجد السيدة نفيسة وإعادة افتتاحه في مارس آذار من عام 2025 أتى ضمن هذه الخطة، وينسب المسجد إلى السيدة نفيسة بنت الإمام الحسن، وأقيم ليضم ضريحها، وشهد عبر تاريخه عمليات تطوير عدة أبرزها خلال العصرين الفاطمي والمملوكي، ثم حظي باهتمام واسع في العهد العثماني، وبعد تعرضه لحريق كبير أعاد الخديوي عباس حلمي الثاني بناءه قبل أن يخضع مؤخرا لأعمال تطوير جديدة أعادت للمسجد جزءا من رونقه التاريخي.
1: الحقيقة أن شارع الأشراف هو امتداد مهم جدا جدا لمسار في غاية الأهمية، اللي هو السلطان حسن والرفاعي وشارع الصليبة وأحمد بن طولون. المربع ده هنلاقي السلطان حسن والرفاعي وشارع الصليبة اللي في آخره كده هنلاقي أحمد بن طولون، وفي النص هنلاقي بقى التقاطع اللي فيه شارع الأشراف وشارع الركبية. شارع الركبية هو الدير على السيوفية، وشارع الأشراف طبعا اللي احنا اتكلمنا عنه. فالحقيقة هي جولة متكاملة لو تحول ده الممشى سياحي.
0: ويحيط بالمنطقة قلعة صلاح الدين على مرمى البصر ومسجد محمد علي، ومن أبرز معالم المنطقة والتي سيضمها المسار مسجد السلطان حسن ومدرسته وجامع الرفاعي وحتى مسجد السيدة زينب، ليكتمل بهذا الشكل مسار

0: أثر شارع الأشراف.
1: طبقات من التاريخ والماضي تتراكم في هذا الشارع النابض بحياة وحاضر سكانه. تمتزج الحياة بالأثر في لوحة تحمل بصمة عصور عديدة مرت بمصر فأثرت في سكانها وتأثرت بهم لتبقى قصة تستحق أن تروى. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
2: نختم جولتنا من مدينة غاريان الليبية، أكبر حواضر جبل فوسة، بعديد المعالم التاريخية التي يبرز في مقدمتها حوش الحفر أو بيوت الحفر، التي تعتبر أهم محطة لتطور العمارة المحلية في ليبيا عبر الزمن.
3: في مدينة غريان، كبرى مدن جبل نفوسة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، لم يقتصر تاريخ المدينة على ارتباطها الوثيق بالفخار لكونها رائدة الصناعات الفخارية والخزفية في البلاد منذ مئات السنين، بل تجاوز ذلك لتحتضن تلال وهضاب جبل غريان أجمل تحفة معمارية جسدت مراحل تطور العمارة المحلية عبر الزمن. بيوت الحفر أو حوش الحفر كما تعرف محليا لا تزال محط أنظار الرحالة والمستكشفين الباحثين في أغوار التاريخ.
4: زي أي مدينة من المدن، كانت العمارة في كهوف ثم إلى البناء، وكان يعني بهذه الطريقة بالجص والحجارة، دورين، ثلاثة أدوار، أقواس، درج، نوافذ، ثم عادت إلى الكهوف من جديد. كانت البناء بهذه الكيفية يحتاج إلى يعني إلى النار، إلى الحطب، يعني باش يحرقوا الجص ويصبح مادة لاصقة مثل الأسمنت. فيعني كانوا يمسحوا في القطار النباتي ليبنوا مثلا دار أو بيت أو منزل، يحتاجوا إلى كميات كبيرة من الخشب، والخشب مصدره هو الغطاء النباتي. مسحوا الغطاء النباتي، وجدوا أنهم لو استمروا في هذا النوع من البناء سيكون هناك كارثة، ويعني بالذات في شجرة الزيتون وفي الأشجار اللي فعلا هم يتغدوا منها.
3: أكثر من 3000 بيت حفر بحسب الإحصائيات الرسمية تزخر بها قرى وبلدات مدينة غريان، التي يعتبرها أهلها مثالاً حاضراً يجسد تاريخ مرحلة من المراحل المعمارية لمدينتهم.
1: استطاع الليبيون في مدينة غريان الجبلية تحويل هذه الفكرة إلى واقع راسخ بتسخير طبيعة الوعرة وتحويلها إلى تحفة معمارية جميلة ما زالت صامدة منذ أكثر من 600 عام.
3: وفي هذا البيت الذي تعود ملكيته لعائلة بالحاج، حافظت الأسرة المالكة على نمطه التقليدي منذ تاريخ تأسيسه عام 1666 ميلادي، ليضحى أنموذجا حيا يغني الصورة النمطية للحياة اليومية للعائلة الليبية قديما بأدق تفاصيلها، وكأن الزائر في مشهد فلكلوري من عالم آخر.
5: الحوش اليوم عمره 356 سنة. الحوش تكون من 8 غرف، كل عائلة كانت تسكن في غرفة، 8 عائلات سكنت فان واحد في الحوش هذا، والعائلات 8 اللي سكنوا هنا كلهم من أصل عائلة عمر بالحاج. توسط عدد الأفراد في الغرفة الواحدة كان من 7 إلى 8 يوصل حتى 9 أنفار، وكل غرفة تكون مقسومة لثلاثة أقسام، قسم للأب والأم، قسم للأطفال، وقسم للمعيشة، تكون مفصولة بستار ما بين الجزء والجزء الخصوصية يعني. شيء يميز حياش الحفر على حياش الوقت الحالي، يميز حياش الحفر اللي هي درجة الحرارة، درجة الحرارة داخل الغرف ثابتة طول العام من 20 إلى 24، وهذا الشيء اللي يميز حوش الحفر زي ما قلت. العائلات الثمانية عندهم زوز مطابخ فقط، فزمان تلقى بالثلاثة أربع سنوات يطبخوا في نفس المطبخ، والمطبخ فكرته بسيطة اللي هو عبارة عن ثلاث رشادات يقولوا لهم الطابونة وحطب الزيتون والقدر، فتلقى زمان بالثلاثة أربع سنوات يطبخوا في نفس المطبخ. جنب كل غرفة بتلقى منطقة زي الحفرة صغيرة فاسطة البيض يقولوا لها البونية، البونية هو المكان اللي تبيض فيه الدجاجة، يعني كل عائلة زمان عندها مجموعة من الدجاج تربي فيه.
3: يصل عمق الفناء أو ما يعرف بالحوش إلى نحو 10 أمتار يطل عليها الديار أو الداموس التي يصل عددها إلى 8، إلى جانب مطبخين ومخزن علوي.

0: يتم الولوج إلى البيت عبر نفق أو خندق محاث للبيت، يصل طوله إلى أكثر من 10 أمتار، يحفر بطريقة مائلة ويحاط أعلى الفناء بالردم المستخرج أثناء الحفر للحماية من جريان سيول. أما المياه المجتمعة بالفناء فيتم احتواؤها في حفرة تسمى الحفير.
1: كل مقام دايرين لها طبعا فيه سقفات ورد منهم كويس، ودايرين فيهم مكاره باش وحبل باش يجبدوا التراب اللي يجهروه اللي يخدموه، ويبدوا فيه الى ان يوصلوا لوطة. بعتالي يبدوا في السقيفه هي الاولى، السقيفه اللي هو المدخل. طبعا انت شفت السقيفه قداش طولها ولا، وفيها بعتالي مدور، المدور هذا متسع يديروا فيه في الحيوانات في الشتاء وفي الجدور والزايلة وكرمكم الله البقرة والبهيم. بعتالي يبدو في الديار، والوسط يديروا فيه في احنا نقولوا الحفير اللي هو لتصريف المياه.
0: وأدرجت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الأيسيسكو حوش الحفر بغريان ضمن قائمة التراث في الدول الإسلامية من بين 22 موقعا تاريخيا في ليبيا، لما تمتلكه تلك المواقع من قيمة تاريخية وحضارية وثقافية مهمة بحاجة للحفاظ عليها وصونها من الاندثار.
2: تراث إنساني يعزز مكانة ليبيا تاريخية. بيوت الحفر بغريان تمثل علامة دالة ومميزة لمدينة تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ، وتنتظر بصيص نور يضيء درب الوصول إليها ليزيل الغشاوة عنها. زياد الحجاجي، تراث عربي، مدينة غريان.
3: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. نلقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع يني صباح.
2: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع يني صباح.

أهلا بكم مشاهدينا في موعد جديد من أنقرة، حيث نسلط الضوء من قرب على ملفات السياسة التركية الداخلية والخارجية. وفي حلقة اليوم نناقش مسار تركيا خالية من الإرهاب بعد إخلاء تنظيم بيكاكي الإرهابي مواقع شمالي العراق، ونتناول أيضا موقف أنقرة من هجمات الحوثيين على السعودية والصراع في اليمن. وأخيرا نناقش قمة الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وتركيا التي انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل. فأهلا بكم من أنقرة.

0: أخلى تنظيم بكك الإرهابي 4 مناطق كانت تستخدم سابقا لإيواء عناصره في منطقة بازي في جبال ميتنا شمالية العراق. وقالت مصادر أمنية تركية إن هذه الخطوة جاءت في إطار قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي، مضيفة أن مسار تركيا خالية من الإرهاب متعدد الأبعاد ويمثل نقطة تحول تاريخية لمستقبل تركيا. كان مسار تركيا خالية من الإرهاب قد انطلق في أكتوبر عام 2024، وتستهدف أنقرة من خلاله إنهاء الإرهاب وترسيخ الاستقرار في تركيا والمنطقة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد لمناقشة هذا الملف وغيره من الملفات الأخرى. أرحب بضيوفي في الأستوديو، الأستاذ قادير تميز رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أورسان، والأستاذ جان أجون الباحث في مركز سيتا للدراسات. مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة وهذا اللقاء. أبدأ من لديكم دكتور وأستاذ قادير، لو قرأنا خبر إخلاء تنظيم بيكاكي الإرهابي لمواقع شمالي العراق، كيف تقرأ هذا الخبر في سياق مبادرة تركيا خالية من الإرهاب؟
1: مثل ما تعلمون 2024-2025-2026 يعني المسار قد بدأ كشيء تاريخي، وفي الحقيقة فإن منظمة بيكاكي الإرهابية والجهة العليا في هذا التنظيم طبعا مثل ما تعلمون في 2025، فأن هذا المسار قد تمايل إلى ترك السلاح، وفي 2026 مثل ما تعلمون فيما يتعلق فبدأ مسار القانون هنا، وتم صدور قانون يتعلق بالموضوع فيما يتعلق بترك الإرهابيين أسلحتهم وقرار من مجلس الأمن القومي التركي، وقد تم تحديد ضوابط هذا القانون. وفي الحقيقة فيما يتعلق تم فتح المسار القانوني هنا ومتينة قرى وبعض المناطق في شمال العراق منذ فترة طويلة، كل كانت تكافح الإرهابيين في هذه الموانة تفريخ هذه المناطق. يعني في الحقيقة هذا أمر هام جدا من ناحية تركيا، وأعتقد في المرحلة المقبلة ومن الناحية القانونية أيضا والحقوقية أيضا فإن المسار سينفتح تماما، وترك السلاح وإلغاء البيكاكا طبعا هذا لا يعني ذلك في الوقت الحاضر، ولكن نرى بأن هناك أيضا الكثير من المواقع لم يتم إخلائها ولم يتم ترك السلاح، ولكن هذه هي خطوة في نفس الوقت. وفي شهر أكتوبر ونوفمبر فإن رئيس البرلمان السيد نعمان كرتولمش مثلما ذكر بأنه قد تم تشكيل لجنة متابعة، ستقوم هذه اللجنة طبعا بمتابعة الأحداث التي تقع في الواقع، والآن في البرلمان أيضا ستبدأ هذه اللجنة لجنة المتابعة، والسيد نعمان كرتولمش يزور الأحزاب السياسية لهذا الغرض. يعني المسار الآن يسير في طريقة إيجابية، وأعتقد بأن الخطوات المهمة ستسجل في المستقبل القريب.
0: وسجان، هذه الطريقة الإيجابية التي يسير فيها مسار تركيا خالية من الإرهاب بعد الموافقة على قانون الاندماج في مجلس الأمة الكبير، ربما يقرأ هذا الخبر إخلاء تنظيم بيكاكي الإرهابي 4 مناطق شمالية العراق مجرد خبر، أم أن لهذه المنطقة، منطقة ميتينا ومنطقة جارة تحديدا، وهذه المناطق قرب الحدود مع تركيا أهمية استراتيجية، وهناك دلالة أخرى من وراء إخلاء هذا التنظيم الإرهابي لهذه المناطق تحديدا؟
1: يجب أن نبدأ هنا بخطوط عريضة. تركيا منذ 2016 كانت نظرية تركية جديدة فيما يتعلق بمكافحة البيكاكا في مواقعها واستخدام المسيرات بشكل فاعل، وأيضا يعني من ناحية العسكرية كانت هناك قاعدة ناجحة جدا نفذتها تركيا.

0: في تركيا وفي العراق وفي الكثير من النقاط، فقد تم أيضا تنظيف أو تمشيط البي كي كي، و يعني هذه هي قاعدة ضمنت فيما يتعلق بالمسار بتركيا بالإرهاب، والآن وصلنا إلى هذه النقطة. وفي الوقت الحاضر الآن على المنظمة بي كي كي الإرهابية أن تقوم بتولي مسؤولياتها في هذا الصدد، والآن إخلاء كل المواقع في شمال العراق وتسليم الأسلحة، وعند تسليم الأسلحة وفي بعض الشروط فممكن على هؤلاء أن يعودوا إلى تركيا وفي منطقة زاب، وهناك بعض المناطق الجبلية وخاصة الكهوف الموجودة هناك والمواقع الموجودة هناك وإخلائها. هذا شيء لأن هناك في سنجار وفي قنديل لا زالت هذه المنظمة الإرهابية تتمركز في هذه المناطق، وفي معسكر مخمور تركيا تقول بشكل واضح في على بيكاكا أن تتخلى هذه المواقع وهذه المناطق وتسلم أسلحتها، وبعد ذلك وبعد فحص كل هذه الأمور ومراقبتها في الوقت الحاضر هناك أيضا ضغوط على قيادة منظمة بيكاكا في المنطقة، ولكن طبعا لا يريدون طبعا ترك السلاح بسهولة، ولكن يجب أن تكون هناك ضغوط تفرض عليهم، وفي نفس الوقت هناك ضغوط يفرضها أوجلان على الزعماء الآخرين في بي كي كي، وبهذا الشكل فإن القيادة العسكرية
1: من الذي لا
0: في
1: يريد
0: بي
1: ترك
0: كي
1: السلاح في هذه النقطة تحديدا؟ أنت تقول بأن هناك ربما تيار، كما هو معلوم منذ عام 2004 هناك قيادات هذا التنظيم الإرهابي موضوعة على قوائم الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، بل إن بعضهم مطلوب لوزارة الخزانة الأمريكية وأي معلومات للبحث عنهم لتجارتهم في المخدرات في ظل النداء السياسي وكذلك ما بعد ذلك قرار إلقاء السلاح والوصول إلى هذه النقطة. هل يوجد ما بين تنظيم بيكي الإرهابي من يرفض تسليم السلاح ويعارض السلام في المنطقة ككل؟
0: هذه نقطة مهمة جدا. منظمة بي كي كي كانت تتلقى دعم خارجي على الصعيد الدولي، وكان هناك قسات في سوريا وفي إيران أيضا، يعني لديها فروع في هذه المنطقة. في بعض الأحيان هناك دول مثل إسرائيل وفرنسا في الفترة الماضية وروسيا وحتى إيران أيضا قدمت الدعم لمنظمة بي كي كي، وفي نفس الوقت أيضا كانوا يريدون بأن يستغلون هذه المنظمة واستخدموها بالفعل، ولكن في الوقت الحاضر مثل ما ذكرتم المنظمة كانت في الفترات الماضية وحتى الآن تقوم بتمويل نفسها عن طريق ممارسة تجارة المخدرات، و عند تسليم أسلحتهم وطبعا فإنه سيتم تسليم الأسلحة أما للجيش التركي أو للبيشمركة في شمال العراق، ولكن تحت مراقبة القوات المسلحة التركية، و ستكون هناك فراغ في المنطقة، ولكن تركيا تحاول الآن بملء الفراغات التي قد تحصل عن طريق اتصالاتها مع بغداد ومع الإقليم وأربيل، وخاصة ممكن أن نحصل على ثمار هذه النشاطات في سنجار وفي نفس الوقت أيضا قوات البشمركة في قنديل وأسوس وفي بعض المواقع ستتولى دورا هناك.
1: في ظل ما ذكره أستاذ قدير الأستاذ جان أجون حول أن هناك ربما تيارات داخل هذا التنظيم الإرهابي وهي متنوعة ترفض السلام، لكنكم تتحدثون عن تيار إيجابي تسير فيه مبادرة تركية خالية من الإرهاب وصولا إلى إقرار قانون الاندماج المجتمعي في مجلس الأمة الكبير. بالعودة إلى فترة التسعينيات في زمن الرئيس تورغوت أوزال، عدنان كهفاكجي وهو أحد النواب التابعين لحزب تورغوت أوزال كتب كتاب المشكلة التي لا يمكن حلها عما يحدث في هذه المنطقة، وبالتالي ما الذي يجعلكم على عكس ما قيل

0: على مدى هذا التاريخ، تتوقعون أن هناك مسارات إيجابية في ظل أيضا ما ذكره الأستاذ جان أجون؟
1: Şimdi burada geçmişten bugüne
2: من الفترة الماضية وحتى إلى يومنا الحاضر، فعندما نرى مكافحة تركيا للإرهاب بشكل واضح، تغير شيئين أو ثلاثة أشياء مثلما ذكر السيد جان. الأول يعني تركيا تغيرت كثيرا، وليس تركيا كما كانت في التسعينيات. فيما يتعلق بصناعة الدفاعية تطورت في تركيا، المسيرات التركية بدأت تغير هذه المجالات، وقامت بمسح بيكاكاي من الميدان. الشيء الثاني هنا، التوازن في الشرق الأوسط قد تغير. في الماضي منظمات مثل بيكاكاي مثل داعش كانت تستطيع بأن تتمركز في مناطق مثل سوريا على سبيل المثال. الآن ليس هناك مثل هذا الوضع في سوريا، وأيضا هناك استقرار في العراق شيئا فشيئا. يعني شيئا فشيئا العراق وسوريا الآن بدأ يتحولان إلى بلدان عادية، ولهذا السبب السببان الرئيسيان. والشيء الثالث هنا مثل ماذا، تطورات على الصعيد العالمي، ومثل كان في الفترات الماضية يتم تقديم الدعم وتنتج سياسات دعم مثل هذه المنظمات الإرهاب لتغيير الأنظمة على سبيل المثال. نعم ممكن أن يرجعون، ولكن في الوقت الحاضر نرى بأن الآن يجب التعامل مع الدول المركزية ومع الحكومات المركزية، وهذا أيضا يشير وهناك قناعة بأن المسار يسير إلى نحو إيجابي، وأيضا سنمتحن هذا المسار. أيضا نحن مثل ما تعلمون الحروب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين، وفي نفس الوقت أيضا تصفية البي كي كي، وطبعا يعني في مجال التصفية نرى بأن الكثير من الذين كانوا الآن في داخل هذه المنظمة سيبقون عاطلين عن العمل، وتركيا فيما يتعلق بالموضوع الآن زعامة هذه المنظمة ماذا سيعملون هؤلاء؟ هل سيذهبون إلى بلدان أخرى أم أنهم يجدون ساحة أخرى في العراق؟ لا نعرف ذلك، ولكن تركيا تنتظر في المستقبل بأن تكون المنطقة منطقة خالية من الإرهاب وبدون سلاح، وأن يكون هناك استقرار اقتصادي في نفس الوقت. ولهذا السبب فأن تركيا ستواصل نضالها في هذا الصدد.
0: سجان، يعني تركيا ستواصل نضالها في هذا الصدد من أجل منطقة وربما إقليم خالي من الإرهاب. من خلال متابعتكم لهذا المسار بدءا من دعوة السيد باهتشالي في أكتوبر من عام 2024 وصولا إلى هذه اللحظة التي نتحدث فيها الآن، كيف رصدتم انعكاس هذا المسار بدءا كما ذكرنا من المسار السياسي والدعوة السياسية حتى الآن على منطقة جنوب تركيا أو على الإقليم بصورة كاملة؟
2: أنا أيضا قمت بدراسات في الميدان في مجال جنوب شرق تركيا وفي المجال الشرقي، وتحدثت مع الوجهاء هناك ومع المواطنين، وحاولت أن أفهم الموضوع من هناك. وأيضا هناك امتنان كبير جدا وسرور. يجب أن نظهر بأن الناس لا يريدون الحروب، لا يريدون القتال، يريدون برفاهية الاقتصادية، ويفكرون بشركة. قالوا بأنهم لم يقدموا أي دعم للبيكاكي الإرهابية ولا يريدون ممارسة العنف، ولهذا السبب فأن منطقة الشرق وجنوب شرق تركيا يجب أن تكون منطقة ثرية في نفس الوقت، ويعني يريدون إنشاء مستقبلهم. وطبعا الآن هذه هي حقيقة. عبد الله أوجلان أرسل أو أعلن رسالة وقال بأنه الآن ليس هناك معنى لوجود هذه المنظمة، ونحن تركيا الآن فيها نضوج ديمقراطي، وأنهم حصلوا على دروس والعبر من الفترة الماضية، ولهذا السبب فأنه

0: تركيا في الفترات الماضية، وخاصة كانت تمارس بعض السياسات إزاء أكراد هناك، وكان هناك مشكلة في الديمقراطية في الوقت الحاضر، في نفس الوقت أيضا بالنسبة لتركيا، وفي نفس الاستثمارات أيضا، فالمنطقة كانت متأخرة من هذا المجال، ومما أدى إلى أن تتراجع المنطقة من الناحية الاقتصادية. يعني الآن تم كسر هذا الخط، والآن بإمكانهم بممارسة لغتهم بحرية، وهناك الكثير من الاستثمارات الآن، مما أدى إلى كسب ثقة هؤلاء، ولقد تظاهر ذلك، يعني تصفية البي كي كي وانتهاء العنف، وليس فقط الأكراد في تركيا وإنما الأكراد في كل المنطقة أيضا. يعني تركيا تريد تنتهج هذه السياسة لكل ما موجودين في هذه المنطقة، وحتى في العراق وحتى في سوريا. الآن هناك منطقة تنشأ من جديد، هناك وحدة، هناك مصالح مشتركة، وفي نفس الوقت زيادة في الاقتصاد وزيادة الرفاهية والثراء. تركيا تريد وتتخيل بأن تكون هناك شرق أوسط أو منطقة شرق أوسطية فيها الرفاهية.
1: نعم أستاذ قدير، في ظل هذه المنطقة التي يتحدث عنها الأستاذ جان أجون، منطقة جديدة تتشكل في هذه المنطقة، هذا المسار، مسار تركيا خالية من الإرهاب في حال اكتمال كافة مراحله والانتهاء من كافة الأطر القانونية، ماذا تستفيد تركيا والمنطقة أيضا والإقليم من مثل هذه المبادرة على كل المستويات، سياسيا واقتصاديا وحتى على المستوى الاجتماعي بين قوميات وعرقيات هذه المنطقة؟
0: مثل ما تتذكرون، عندما ذكر دولة بختشري، عندما أعلن لأول مرة عن هذا الموضوع، هذا المسار، قال تركيا تعيش في جغرافية ليس فيها استقرار، الشرق الأوسط، إسرائيل على سبيل المثال، الولايات المتحدة الأمريكية قوة أيضا مؤثرة، ولو أنها انسحبت من المنطقة في هذه المنطقة، وتركيا تريد منطقة فيها استقرار. و بي كي كي كانت هي مشكلة لتركيا، ولهذا السبب تركيا تريد بأن تطور هذا الموديل الخاص بتركيا، وأن تقوم بتصفية الإرهاب، وتكون أراضي تركيا خالية من الإرهاب. مثلما تعلمون، فأن قانون الذي صدر بحق هذا الموضوع، هذا المسار، تم التصويت عليه بأغلبية الأصوات 476 صوتا. تركيا بهذا الشكل في مكافحة البي كي كي أيضا كانت تنفق الأسلحة والذخائر، كلها كانت أثمانها باهظة جدا، وبالتمويل بدلا من مكافحة الإرهاب كان على تركيا بأن تصرف هذه النفقات للاستثمارات وما شابه ذلك على الاقتصاد. والآن تركيا ستقوم بمواصلة هذه المسار بشكل جيد، وسيكون هذا الموديل، والمنطقة بحاجة إلى موديل أو نموذج سلام. وهناك شيء مثل في أندونيسيا، في الفلبين، في إيرلندا، في كولومبيا. تركيا الآن تريد أو أظهرت موديلها، نموذجتها، في نفس الوقت الحوثيين في اليمن وفي لبنان، في المناطق الأخرى، تركيا تريد أن تبدي هنا موديلا جديدا، نموذجا جديدا، وستكون أو سيكون لهذا الموديل انعكاس إيجابي.
1: نعم أستاذ جان، هذا النموذج الذي تسعى تركيا لإنشائه في هذه المنطقة لتكون منطقة خالية من الإرهاب، منطقة استقرار وسلام لكل من يسكن هذه المنطقة، ما هي التحديات من وجهة نظرك التي يمكن أن تقف عائق أمام هذا المسار، وكيف يمكن التغلب عليها؟
0: في الحقيقة أستاذ قدير، أعلن لنا المسار الكبير هنا، وتركيا الآن تتبنى يعني الإقليم، لديها مبدأ فيما يتعلق بالتبني الإقليمي، وكل البلدان تحمي أراضيها، وحدة أراضيها، وإزالة العقبات الموجودة في التجارة بين البلدان، يعني التجارة البينية، وليس تصدير الإرهاب، وإنما تكون هذه البلدان بلدان فيها الرفاهية. وتركيا إذا كانت هناك داعش أو منظمة مثل داعش في العراق، تركيا لا تستطيع تأمين أمنها لوحدها. يعني هناك انعكاسات، كلما تطورت سوريا ووصلت إلى مرحلة جيدة من الاقتصاد، تركيا أيضا تستفيد من ذلك. تركيا ولكن هناك إسرائيل، وإسرائيل دائما تريد زعزعة الأمور. تركيا إسرائيل في نفس الوقت الآن تحاول فيما يتعلق باستفزاز الأمر، على سبيل المثال أيضا تلعب مع الأمور المذهبية على سبيل المثال. ولهذا السبب يعني هناك اشتباك بين الباراديغمتين في المنطقة. في تركيا في النهاية تريد بأن تكون السلاح حصرا بيد الدولة، وفي سوريا حصلنا على نتائج جديدة. في شرق فرس 40,000 متر كيلومتر مربع، هناك كان هناك تحت سيطرة البي كي كي عن طريق القسد، كل الآبار النفط والمصادر المياه كانت موجودة في هذه المنطقة. ولكن تركيا في مسار تركيا بلا الإرهاب أو خالي، وفي التحركات العسكرية، وفي النهاية أيضا الدعم الذي يقدم للحكومة المركزية في سوريا في الشام، الآن أسهمت في سيطرة الدولة سوريا في هذه المنطقة. وفي من نفس الوقت مشروع طريق التنمية في العراق من أهم المشاريع، يعني طريق التجاري. وفي نفس الوقت البي كي كي في منطقة السنجار هي الآن العرقلة الوحيدة في هذا المسار. وطبعا عندما يتم تصفية البي كي كي، أعتقد بأن طريق التنمية في هذه المنطقة أيضا ستكون مؤمنة في نفس الوقت، وهذا شيء أهم. يعني هدف تركيا هنا فيما يتعلق ب تصفية المنظمات الإرهابية وتعزيز الحكومات المركزية واندماج اقتصادي مع هذه البلدان.
1: نعم، بهذا ننتهي من هذا الملف الأول من حلقة الليلة، ونذهب الآن مشاهدينا إلى ملف حلقتنا الثاني، حيث نناقش دعم أنقرة للرياض في ظل هجمات الحوثيين التي استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية.

0: أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة هجمات الحوثيين التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، مؤكدا وقوف تركيا إلى جانب المملكة وشعبها. فيما قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا تسعى لحل الصراع في اليمن عبر الحوار. المزيد في سياق التقرير الآتي.
1: اليمن بؤرة ساخنة من جديد في المنطقة. الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين تتواصل بكثافة على جبهات عدة، فيما تتركز هجمات الحوثي على أعيان مدنية ومرافق عامة في المملكة العربية السعودية. ومن أنقرة تبدو صورة واضحة لا غبار عليها، دعم تركي حازم للسعودية وتنديد بهجمات الحوثيين غير المبررة كما يؤكد المسؤولون الأتراك، وسعي لإيجاد مخرج سياسي للصراع في اليمن يخدم الرؤية التركية في استقرار المنطقة. أما على صعيد الإجراءات فتركيا هي ضلع ثالث في حلف مكة الدفاعي المؤسس حديثا مع السعودية وباكستان، والحلف قد أعلن تفعيل آليات الدفاع المشترك بعد هجمات الحوثيين على السعودية، وهو ما يعني دعم الرياض بالقدرات والإمكانات الدفاعية اللازمة التي تحفظ أمن المملكة. وفي سياق ذلك أدان الرئيس رجب طيب أردوغان بأشد العبارات هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية، مؤكدا دعم تركيا للمملكة واستمرارها في الوقوف إلى جانب السعودية خلال المرحلة المقبلة. أما فيما يتعلق بالصراع في اليمن المستمر منذ أكثر من 11 عاماً،

0: قد أوضحت أنقرة على لسان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا تسعى لحل المسألة عبر السلام والحوار، وبما يتناسب مع رؤية أنقرة في حل قضايا المنطقة من داخلها وعبر الطرق السياسية، بما يحقق الأمن والاستقرار للجميع.
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا لمناقشة هذا الملف، ملف موقف تركيا من الهجمات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية والتصعيد في اليمن. أجدد الترحيب بضيوفي في الأستوديو، الأستاذ قدير تميز رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام، والأستاذ جان أجون الباحث في مركز سيتا للدراسات. مرحبا بكم مرة أخرى. أستاذ قدير، الرئيس أردوغان في اجتماع الحكومة يوم الاثنين أكد دعم تركيا للرياض، وفي اليوم التالي كان هناك اتصال بين الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي، ثم كان هناك اتصال بين وزير الخارجية هاكان فيدان مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. هل هناك رابط بين هذه الاتصالات الثلاث؟
2: فخامة الرئيس يوم 12 من هذا الشهر قال بأن تركيا تساند المملكة العربية السعودية تماما، ولكن أيضا هاكان فيدان وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة عقدوا في الرياض أول اجتماعهم فيما يتعلق بإطفاء المؤسساتية. الحوثيون منذ بداية هذا الشهر بدأوا يصعدون الموقف وبدأوا أيضا انتهاك حرمة الأراضي السعودية، وأننا نرى بأن في الحقيقة يعني هذا هو اختبار ضد تحالف مكة ما بين تركيا والسعودية وباكستان، وتركيا أعلنت بأنها بجانب المملكة العربية السعودية وأنها تقدم كل أنواع الدعم للسعودية. فيما يتعلق باليمن، تركيا منذ البداية في الحقيقة تريد وحدة وتساند وحدة أراضي اليمنية والوحدة الوطنية في نفس الوقت، ولكن بعض الجماعات هناك ليس فقط في اليمن وإنما بعض اللاعبين أيضا فإنهم يواصلون سياستهم فيما يتعلق بزعزعة المنطقة وفي المنطقة، وفي هذه النقطة فإن تركيا فمن أجل إزالة عدم الاستقرار تلعب دور الوسيط وأيضا تبذل جهود دبلوماسية، وسيد هاكان فيدان وسيد رئيس الجمهورية قال بأن تركيا تريد تساند استقرار المنطقة وتنتج سياسة في هذا الاتجاه، وأنها تعارض كل خطوة لا تكون لصالح المنطقة، ولهذا السبب تركيا تريد بمواصلة هذا المسار. يعني على سبيل المثال على شكل مؤسساتي، وليس فقط الحوثيين مع هذه الاتفاقية، غزة، الضفة الغربية، وفي إيران تركيا تقترح هناك يعني سلام شامل، وأعلن رئيس الجمهورية تركيا أعلن بأن تركيا خلف الدعم الذي أو ما ذكره في مجال الدفاع.
1: أستاذ جان أجون، هذا النموذج الذي ذكره الأستاذ قدير إلى جانب الدعم الذي تقدمه أنقرة إلى الرياض، نموذج أن تقوم دول المنطقة بحماية نفسها لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، حلف مكة في إطار هذه المنظومة وهذه الرؤية التي تسعى إليها تركيا، ماذا يمثل من رؤية تركيا لإدامة الاستقرار وتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج بصورة خاصة؟
2: ومثل ما ذكرنا هناك حلم لتركيا حول المنطقة، ليس فقط طبعا الناحية الاقتصادية وإنما في نفس الوقت إنشاء هنا منظومة أمنية في نفس الوقت وبشكل عام نرى بأن النظام العالمي الآن يتحول، يعني سيظهر لنا شرق أوسط جديدة، وترك تحالف مكة تركيا مع الآن

0: الآن
1: أرسنال تشيلسي،
0: تركيا أنشأت هذا التحالف الدفاعي بين البلدان الثلاثة. تركيا كانت تريد ذلك منذ فترة طويلة، وهناك أمور كثيرة جدا ممكن أن تقدمها البلدان الثلاثة لبعضهما البعض. وأيضا الآن هذا التحالف الآن بقى في نفس الوقت يعني مع بعض الأمور، على سبيل المثال تهديد الحوثيين. اليمن منذ فترة طويلة تعيش حرب أهلية، والشعب اليمني يعاني منذ فترة طويلة، وليس تطور جيد بأن يكون اليمن بهذا الوضع، والصواريخ البالستية وأيضا هجمات الدرونات المسيرات على السعودية، و من جهة أخرى هناك أيضا إجراءات مؤسسية في داخل تحالف مكة. تركيا لها طبعا تجارب فيما يتعلق بالتحالفات، وتريد نقل هذه التجارب إلى هذا التحالف أيضا. وطبعا هناك أمور كثيرة جدا. أولا تركيا تقدم الدعم للدفاع لأجهزة دفاعية، سواء على سبيل المثال تقوية الدفاع الجوي السعودي، وهناك بعض التجهيزات تحتاج بها تركيا، فإن تركيا ستزودها. وبهذا الشكل يعني السعودية ستعزز دفاعاتها. تركيا من ناحية سياسية أيضا تريد أن تلعب دور الوسيط، و مع الأسف نرى بأن الحوثيين طبعا لهم علاقة وثيقة جدا مع إيران، يعني وإلا تركيا تريد بأن تلعب دور الوسيط ما بين السعودية وما بين إيران، وتريد إيقاف هجمات الحوثيين على السعودية. ويعني هناك دوامة الاشتباكات وتحولها إلى الاشتباكات، فإن تركيا تريد بأن تنهي هذا الشيء. يجب أيضا زيادة المساعدات إلى اليمن وتطوير السياسات. هذا ليس سهلا، ولكن تركيا تريد أن تتغلب على هذه المصاعب، وأن تريد كبح جماح الحرب والاشتباكات في هذه المنطقة. أستاذ قدير، وسائل إعلام غربية منها وول ستريت جورنال في تعقيبها ومتابعتها لما يحدث في اليمن كتبت تقريرا بأن تحركات الحوثي في اليمن ليست مجرد تحركات لسيطرة عسكرية، ولكن هناك أهداف أخرى، في ظل ما تذكره الصحيفة وربما هو معلوم لبعض الناس حول أهداف التحرك منذ 2 أكتوبر. في مواجهة هذه التحركات والهجمات على الأراضي المملكة العربية السعودية، الدور الفعلي والدعم الفعلي الذي يمكن لتركيا أن تقدمه إلى المملكة العربية السعودية وإلى حلف مكة، هذا الحلف قيد الإنشاء والوليد.
2: تركيا
0: هناك إطار ثلاثي داخل تحالف مكة، يعني هناك اتفاقية وهناك طبعا قواعد مكتوبة. الشيء الثاني تحالف دفاعي، وهناك بعض المواضيع ولا يمكن تحقيقها ما بين اليوم وغد. الشيء الثالث هنا وهذا يتعلق به أو بنية تتعلق به الشيء الإقليمي، وأولا الاتفاقيات لم يتم تصديقها بعد من البرلمان البلدان الثلاثة. وبعد هذا التصديق الداخلي تركيا ستتحرك بشكل سهل، على سبيل المثال ممكن أن ترسل جنود على سبيل المثال، ولكن هؤلاء الجنود ليس لأغراض هجمات على سبيل المثال أو ما شابه، إنما تقديم الدعم على سبيل المثال تدريب عسكري وكيفية استعمال الأسلحة التي سيتم توريدها من تركيا، يعني دعم استخباراتي ودعم فني تقني من الناحية العسكرية بشكل واضح. ستقدم بقت تعمل

0: إلى السعودية، ولكن كلما استمرت هذه الأزمات فإن تركيا ستريد أن تقدم هذا الدعم لأغراض رادعة فقط. أما الشيء الآخر هنا، تركيا مع السعودية ومع باكستان تريد تطوير يعني استراتيجية دفاعية، على سبيل المثال إيران أو إسرائيل، فإذا كانت تفرضان ضغوط ما في هذا المجال، أعتقد بأن تركيا ستكون كلاعب رئيسي بجانب السعودية. ومن ثم ذكر أستاذ جان قبل قليل، تركيا لا تريد التصعيد، لا تريد استمرار هذه الاشتباكات في المنطقة، وإنما تريد تخفيف حدة الاشتباكات. وتركيا تريد توازن ما بين قوتها اللينة وما قوتها المعززة والقوية. وتركيا تجاربها في الصناعات الدفاعية وفي نفس الوقت إمكانياتها العسكرية باتفاقية أو تحالف مكة، أعتقد بأنها ستقدم كل ما وسعها. سكان السعودية من أي أن السعودية من أكبر البلدان في عدد السكان في المنطقة، باكستان أيضا لديها تجارب. يعني في النهاية ممكن أن نقول بأن تركيا في مبدأ التبني الإقليمي، وعند إنشاء هذه المؤسسة تركيا ستدافع، وأن بقاء هذا التحالف مع هذا الشيء، مع هذا التهديد. ولهذا السبب أنا أقول بأن إرادة فخامة الرئيس إرادة واضحة عن طريق التصريحات التي أعلنها تحالف مكة، سيستمر تركيا بشكل عسكري وبشكل مؤسساتي، سيكون من أكبر الدعائم لها.
1: نعم، وبالتالي أستاذ جان أجون، في ظل هذه المنظومة التي تريد أن تنشئها تركيا، إلى جانب الدعم العسكري الذي يمكن أن تقدمه للسعودية، إلى جانب الدعم الاستخباراتي كذلك، الجهود الدبلوماسية التي تتحدث عنها تركيا، ومنها اتصال وزير خارجية تركيا هاكان فيدان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، هل يمكن أن تنتهي هذه الأزمة، الأزمة في اليمن لسنوات طويلة، عبر الحلول الدبلوماسية بدلا من الحلول العسكرية؟
0: تركيا تتمنى عن طريق الطرق الدبلوماسية اجتياز هذه المشكلة، ولكن مع الأسف الكثير من اللاعبين في الشرق الأوسط أصبحوا جزء وتريدون الحصول على المواقع في عديد من الساحات الميادين، على سبيل المثال إيران، فتريد أن تتصدى اعتداءات أو هجمات إسرائيل، وبدأت تستهدف بلدان الخليجية، ترى بأن هذه البلدان ضعيفة وممكن أن تتحرك أيضا، وحزب الله وعن طريق الحوثيين أيضا. فنرى بأن مثلما تعلمون زادت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات والعزلة على إيران، وتريد بأن تفرض حصارا قويا جدا من ناحية الاقتصادية على العراق. إيران تحاول الآن عن طريق قطع مضيق هرمز ترتفع أسعار النفط، ويعني وأن تكون هناك أزمة في الطاقة على الصعيد الدولي، وأن يكون هناك قلة والضغوط على أمريكا عن طريق الديزل، على سبيل قلة الديزل وما شابه ذلك. ولهذا السبب زيادة الضغوط على ترامب، يعني هناك أيضا تيار أزرق في الولايات المتحدة ضد ترامب، هناك مجموعات ضد ترامب، هذه من جزء من حسابات الماكرو، الجزء الأكبر مما تريد به إيران حصولها وتنفيذها. ولهذا السبب ليس من السهل بأن تفرض تركيا في هذه المعادلة فيما يتعلق بمبادرة

0: هنا أفضليات فيما يتعلق بإطلاق الدرونات والمسيرات وضرب الأهداف المملكة العربية السعودية، يعني أنهم يتطلب التصرف بشكل عقلاني، يعني في بعض الأحيان تمارس السياسة، في بعض الأحيان عن طريق عمليات استخباراتية أو تقديم الدعم بشكل أكبر للحكومة اليمنية. أعتقد بأن تركيا ستنقل هذا العقل المؤسساتي للسعودية أيضا.
1: وبالتالي قريبا تنتهي هذه الأزمة وينتهي حديثنا في هذا الملف، الملف الثاني من حلقة الليلة، ونذهب مشاهدينا إلى الملف الثالث والأخير من حلقة هذه الليلة، حيث العلاقات الاقتصادية التركية مع الاتحاد الأوروبي لنحلل أبعادها وانعكاساتها السياسية.

0: عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل قمة الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وبحثت هذه القمة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن قطاع الأعمال. لنتابع.
1: تحديث الاتحاد الجمركي وتعزيز الاستثمارات والتعاون الصناعي أبرز محاور قمة الأعمال الأوروبية التركية التي استضافتها بروكسل لبحث مجالات تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي في ظل تحديات متزايدة تتعلق بالتنافسية العالمية وأمن سلاسل التوريد.
2: تؤمن بلجيكا أن تركيا جزء من الأسرة الأوروبية وشريك أساسي في حلف الناتو، وحان أوان تعزيز علاقاتنا الاقتصادية وتحديث الاتحاد الجمركي والعمل معا لمواجهة التحديات المشتركة.
1: ويحتل الاتحاد الأوروبي صدارة أكبر الشركاء التجاريين لتركيا، حيث تجاوزت تجارة السلع البينية 233 مليار دولار العام الماضي، بينما مثلت الاستثمارات الأوروبية في تركيا 70% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى البلاد.
3: سجلنا العام الماضي مستوى قياسيا جديدا في تجارة السلع مع تركيا، تجاوز 243 مليار دولار، إضافة إلى 47 مليارا في تجارة الخدمات.
1: لكن هذا الترابط لا يعني عدم وجود خلافات، فقد أثارت السياسات الصناعية الأوروبية الجديدة مخاوف الجانب التركي الذي يحذر من أن تؤدي قواعد صنع في أوروبا إلى إضعاف سلاسل الإنتاج والإمداد المتكاملة بين الجانبين وزيادة تكاليف الصناعة.
4: ينبغي ألا نسمح للعقبات القائمة بالتأثير في العلاقات الاقتصادية بين تركيا والاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الجمركي ومفاوضات الانضمام، ونسعى إلى تعزيز الحوار بين الحكومات وقطاع الأعمال لتقريب وجهات النظر.
1: ومع تعدد مسارات الشراكة الأوروبية التركية، يؤكد اقتصاديون أن كلفة القيود على الشركات تبقى الدافع الأقوى لتسريع الحلول بهدف الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي.
5: سعت قمة أوغمونت إلى دفع التعاون الاقتصادي بين تركيا والاتحاد الأوروبي نحو تعاون أوسع يتجاوز التبادلات التجارية إلى الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، ويرى الجانب التركي أن التحدي يتمثل في ترجمة المداولات إلى خطوات تعزز التعاون وتوسع آفاق التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية. باسل الطناني، تيريتي عربي، بروكسل.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا لمناقشة هذا الملف بمزيد من التفصيل. أرحب بضيوفي من جديد، الأستاذ قدير تميز رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط ورسام، والأستاذ جان أجون الباحث في مركز سيتا للدراسات. مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة في الملف الثالث من هذه الحلقة. أستاذ قدير، دلالة عقد هذه القمة، قمة الأعمال ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي في هذا الوقت تحديدا في ظل العديد من التهديدات التي تواجه القارة العجوز، ما هي الدلالات حول هذه القمة؟
6: في الوقت الحاضر يعني التعاون وتطوير التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي

0: يعني الآن تسرعت بسبب التحولات التي نراها في العالم. على سبيل المثال، الاتحاد الأوروبي الآن لها منافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومع الصين في نفس الوقت. الصناعات في ألمانيا وفرنسا تأثرت الصناعات، ولهذا السبب الاتحاد الأوروبي الآن بحاجة إلى تركيا. الشيء الثاني طبعا فيما يتعلق بسلسلة الإمدادات والطاقة والعقوبات المفروضة على روسيا، وهناك مشكلة كبيرة جدا في أوروبا عموما في الطاقة. الآن بدأوا يستهلكون الطاقة ولكن بأسعار غالية جدا، وهذا سبب أنهم الآن بحاجة إلى تركيا، لأن تركيا من الناحية اللوجستية ومن ناحية أنابيب النفط المارة من تركيا والربط تركيا في موقع جيد. الشيء الثالث هنا ليس للاتحاد الأوروبي سياسة دفاعية ومشتركة أو سياسة مشتركة، ولهذا السبب فإنهم لم يطوروا سياساتهم، وهم بحاجة الآن لكي يحولوا سياساتهم مع تركيا إلى سياسة مؤسسية. وعلى سبيل المثال شرق البحر المتوسط وتأثير تركيا ازداد في هذه المنطقة، وتركيا يفكر الاتحاد الأوروبي الآن بتطوير طبعا علاقاتها مع تركيا، وفي نفس الوقت تركيا بلد مرشح لعضوية الاتحاد وتقع في نقطة حرجة جدا في هذه المنطقة. وأعتقد بأن العلاقات ستتحسن أكثر وأيضا ستسير في إطار إيجابي.
1: وبالتالي أستاذ جان أو جون، ماذا تريد تركيا من هذه القمة، قمة الأعمال التركية الأوروبية، وماذا يريد الاتحاد الأوروبي كذلك في ظل هذا الوفد الكبير الذي ضم وزير التجارة عمر بولاط إلى جانب العديد من رجال الأعمال الأتراك ونظرائهم من الجانب الأوروبي؟
0: مثلما ذكر الأستاذ قدير، تركيا بحاجة إلى أوروبا، أوروبا بحاجة إلى تركيا. هناك منافسة وهناك صعوبة في التنافس العالمي، والاتحاد الأوروبي فقد طبعا قاعدة التنافسية في العالم. هم بحاجة إلى النفط والغاز الطبيعي الروسي، ولكن طبعا بسبب العقوبات ليس لديهم الآن احتياطي في هذا الصدد. وشيء آخر، الصين وقوات الصين، هذه القوة التي تسجل ارتفاعا. والشيء الآخر، هناك ديناميكيات الاشتباكات في الشمال وفي الجنوب، خطوط وإغلاق الخط الجنوبي، وفي الوسط هناك تركيا وهناك وسط آمن. يعني نحن نقول لتركيا جزيرة مستقرة، هناك خط يمتد من أوروبا حتى إلى الصين. من ناحية أخرى أيضا هناك الآن الأمر متوفر في الجانب السوري، وفيما يتعلق بنقل الطاقة وفي مجال اللوجستيات أيضا والترانسيت، وكل هذه الاحتياجات أيضا يعني تتم بعضها البعض، تقدم دعم لبعضها البعض. تركيا أيضا سوق، وتركيا تريد في نفس الوقت، والاتحاد الأوروبي سوق بالنسبة لتركيا. تركيا تريد زيادة حصتها في هذه السوق، وتركيا تريد تطلب من الاتحاد الأوروبي بإعادة هيكلة أو إعادة النظر مرة أخرى للاتحاد الجمركي الموقع بين الطرفين. و أيضا مثلا مع أمريكا اللاتينية مع الهند، بسبب مثل هذه الأمور فأن تركيا أيضا تريد بأن الأخذ بالنظر وإعادة النظر تعديل اتفاقية الاتحاد الجمركي. تركيا من الناحية العسكرية أيضا الآن في الصدارة، والتهديد الروسي يزداد يوما بعد يوم في قارة أوروبا. تركيا الآن اقتصاد

0: تركيا تريليونين دولار، وتركيا بوابة مهمة جدا، هناك إمكانية كبيرة جدا في الإنتاج، هناك نفوس دينامية في تركيا، ومن ناحية منافع الاقتصادية ومن ناحية النواحي الأخرى كلها مهمة جدا بالنسبة لأوروبا، وأنهم الآن يفهمون تركيا وقيمة تركيا بشكل جيد.
1: نعم، حول هذه القيمة تحديدا، قيمة تركيا، هو سؤال وجهه إليكم ضيفي الكريمين. قضية الآن العلاقات ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وأبدأ من الأستاذ قدير تميز، في ظل انعقاد هذا المجلس، الحاجة الأوروبية إلى تركيا، كيف تتوقعون شكل العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي خلال الفترة القريبة القادمة؟
0: في الفترة القريبة الأخيرة أنا أنتظر هنا تطورات سريعة جدا في موضوع صناعات الدفاعية، لأن لديهم خسارة كبيرة جدا بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، لأنهم يوفرون ذخائر وأسلحة لأوكرانيا. هناك أيضا تراجع في مجال البالستيات والصواريخ، وتركيا يعني تركيا تتاجر مع تركيا في المرتبة الخامسة، وهذا السبب في مجال التجارة أيضا يتطلب هناك تنظيم جديد، يعني تعديل أو أخذ بنظر الاعتبار تعديل اتفاقية اتحاد الجمركي بين الطرفين، وفي نفس الوقت يجب تسريع المفاوضات المتعلقة بعضوية تركيا بشكل تام للاتحاد، وأعتقد بأن العلاقات ستكتسب تطبيعا جديدا، وفي أوروبا أيضا هناك تصاعد لليمين، وهذا يؤدي في نفس الوقت لعدم.
1: أخيرا سجان، رد سريع على هذا السؤال، كيف تتوقع شكل العلاقة قريبا؟
0: أنا سأفكر
1: سريعا.
0: أستاذ قدير، أنا لست متفائلا، هناك مشكلة الزعامة في الاتحاد الأوروبي، يعني هناك عقبات إيديولوجية أيضا بسبب مشاكلهم الداخلية، لا يستطيعون أن يتحركون معا، وفي اليونان هناك عضو، وهناك أيضا مشاكل، وعندما نرى من ناحية المصالح هم بحاجة إلى تركيا، يجب أن يتعاملون مع تركيا عن كثب، ولكن بسبب المشاكل الداخلية وعرقلة اليونان، ولهذا السبب هذه عقبات.
1: أشكركم شكرا جزيلا، الأستاذ قدير تميز رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أرسام، شكرا جزيلا لك، والأستاذ جان أجون الباحث في مركز سيتا للدراسات، أشكركم شكرا جزيلا. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلقاكم الأسبوع القادم، دمتم بخير، في أمان الله.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
2: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their

0: flight have been vanishing.
1: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם.
3: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
6: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. ترت عربي.
7: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.
8: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
9: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
8: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
9: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
8: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

هجوم حوثي صاروخي على مقر الحكومة في عدن يسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ومجلس الوزراء اليمني يندد بالتصعيد. نشرة الأخبار من تريت عربي في اسطنبول، أنا أحمد مخيال، وفيها من عناوين: ترامب يقول إن القدرة العسكرية الإيرانية انتهت، وتقرير أمريكي يتحدث عن تخطيط واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية بأم القنابل إذا استؤنف القتال. وزلينسكي يعلن استئناف ضربات ضد مصافي النفط الروسية، والكرملين يحذر من عرقلة جهود السلام.

نظرا الكرام، طيب الله أوقاتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، أعلنت وزارة الإعلام اليمنية أن هجوما صاروخيا استهدف قصر معاشيق مقر الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من العاملين في حراسة القصر. من جانبه، ندد مجلس الوزراء اليمني في بيان بالهجوم، مؤكدا أنه يأتي ضمن تصعيد حوثي يشمل قصف أحياء سكنية في مدينة تعز ولحج، إلى جانب استهداف منشآت حيوية في السعودية. من جانبه، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراضه وتدمير صاروخ مجنح في منطقة المدينة المنورة وطائرة مسيرة في المنطقة

0: الشرقية بالسعودية. وقال التحالف إن قواتها طردت ودمرت صاروخ كروز في منطقة المدينة المنورة من دون تقديم تفاصيل إضافية عن مساره أو هدفه. وأضاف أنها طرد ودمر طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية من دون الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار. في غضون ذلك، أعلنت فرنسا بدء تنفيذ إجراءات عملية بموجب اتفاق للمساعدة في حماية المنشآت النفطية السعودية وفق وزارة الخارجية الفرنسية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافغو إن باغي بدأت بتنفيذ جوانب من الاتفاق ورفض تقديم تفاصيل إضافية بشأن الوسائل التي أرسلت إلى السعودية. هذا ودعا مجلس الأمن الدولي جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بتعهداتها المتعلقة بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن. وأكد المجلس أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه عبر العنف أو استخدام القوة، كما شدد أعضاء المجلس على دعمهم لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة في البلاد. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تواجه أشد حصار تتعرض له منذ اندلاع ثورتها عام 79، متهما الولايات المتحدة بالسعي إلى إثارة احتجاجات شعبية. وفي خطاب بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، قال بازشكيان إن بلاده على مدى 48 عاما لم تواجه قط مثل هذا الحصار الشديد، واتهم بازشكيان واشنطن بالسعي إلى جعل حياة الإيرانيين صعبة بهدف تأجيج الغضب الشعبي وإثارة الاضطرابات. وأشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة تركز على إثارة استياء الناس ووضعهم في مواجهة صعوبات، ومن ثم دفعهم للخروج في احتجاجات اجتماعية، وذلك لتحقيق أهدافها الخبيثة حسب تعبيره. كشفت شبكة سي إن إن نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أعد خططا لضرب منشآت للطاقة ومواقع نووية في إيران. وبحسب الشبكة، قد تتضمن الخطط استخدام قنبلة GBU-43 المعروفة باسم أم القنابل في حال قرر الرئيس دونالد ترامب استئناف العملية القتالية.
1: معركة تصريحات بين واشنطن وطهران بالتوازي مع تصعيد في التهديدات العسكرية وتزايد الهجمات على السفن في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد مجدداً أن بلاده قضت على قدرات إيران العسكرية ومنعتها من امتلاك سلاح نووي، لكنه يقر بصعوبة المفاوضات بعد القضاء على القيادة الإيرانية.
2: لقد أزن قادتهم من الصفين الأول والثاني، واختفى نصف قادتهم من الصف الثالث، والآن بات مطلبهم الرئيسي في المفاوضات أن نسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة. لقد قضينا أيضا على قدراتهم النووية، فشوهر المسألة هو أننا لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. بطريقة أو بأخرى سينتهي الأمر بسرعة كبيرة، وعندما يحدث ذلك ستنخفض أسعار النفط بشكل حاد.
1: بالتوازي مع تصريحات ترامب، كشف تقرير إعلامي أن الجيش الأمريكي أعد خططا لاستهداف منشآت طاقة ومواقع نووية إيرانية باستخدام أم القنابل، وهي أقوى قنبلة تقليدية غير نووية لدى الولايات المتحدة، وسط تشكيك مسؤولين بشأن مدى فاعلية القنبلة في تحقيق أهداف واشنطن أو تغيير ميزان الحرب. وفي طهران، يؤكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن بلاده تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، معتبراً أن التفاهم مع واشنطن أتاح لإيران تعزيز قدراتها العسكرية وصمودها الاقتصادي. أما الحرس الثوري فلم يستبعد احتمال شن الولايات المتحدة حربا جديدة على إيران، مهددا بأن رده على أي هجوم جديد سيكون أكثر قوة ضد المصالح الأمريكية في المنطقة. ومع تضارب تصريحات طرفي الصراع بشأن السيطرة على مضيق هرمز، وتهديد الحرس الثاني.

0: الثوري باستهداف أي سفينة لا تسلك المسارات التي حددها. أظهرت بيانات بحرية تعرض 10 سفن على الأقل لهجمات منذ الأحد الماضي في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
1: وفي ملف غزة استشهد فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع عمليات نسف لمباني سكنية في شمال القطاع وفي شرقه وفي مدينة رفح. وقال مصدر طبي إن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للمدنيين في حي الصفطاوي شمالي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني. وفي جباليا أصيب فلسطيني بجروح متوسطة جراء إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية نار بكثافة باتجاه خيام لنازحين في مخيم حلاوة شرقي البلدة، كما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف لمربعات سكنية مخلى في بيت لاهيا وشرقي مدينة غزة ورفح، فيما نقلت طواقم الإسعاف 3 إصابات جراء غارة من مسيرة للاحتلال على خيمة بحي الرمال وسط مدينة غزة. حضرت عائلات مرضى السكري في مجمع ناصر الطبيبي خان يونس جنوبي قطاع غزة من نقص الأنسولين والأدوية والمستلزمات الطبية. وقالت والدة الطفلة غنى زينب الدادة إن ارتفاع السكر ومضاعفته حد من حركة ابنتها ومنعها من الذهاب إلى المدرسة رغم تلقيها الأنسولين يوميا. وقال مدير قسم الأطفال في مستشفى ناصر الدكتور أحمد الفرة إن النقص يشمل أقلام الأنسولين وشرائط القياس وأجهزة الاستشعار، محذرا من مضاعفات تستدعي العناية المركزة. قال وزير الخارجية التركية كان فيدان خلال كلمة في قمة مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا سيكا والمنعقد في أذربيجان إن الحل الدائم للقضية الفلسطينية يتطلب إقامة دولة مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية. وشدد فيدان على ضرورة الالتزام بالثقة المتبادلة بين أعضاء المؤتمر.
2: علينا أن نتخذ موقفا حازما في دعم حقوق فلسطين العضو في المؤتمر والتصدي للظلم المستمر والانتهاكات الجسيمة. إن الحل الدائم يتطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967. لا يمكننا الحفاظ على هذا الالتزام في وقت تنتهك فيه إسرائيل العضو في سيكا الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني من خلال اتباع سياسة قمع ممنهجة.
1: غادر ممثلو أكثر من 10 دول بينها تركيا قاعة قمة سيكا في باكو مع بدء كلمة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. ونهض وزير الخارجية التركية كان فيدان والوفد المرافق له من مقاعدهم وغادر القاعة لدى شروع هرتسوغ في إلقاء كلمة خلال القمة المنعقدة في أذربيجان. تتصدر قضايا الأمن والسكن وغلاء المعيشة أولويات فلسطينية داخل مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، ويسعى الناشطون إلى حثهم على المشاركة في الاقتراع أملا في تعزيز التمثيل العربي وزيادة تأثيره في السياسات التي تمس حياتهم اليومية ومواجهة مساعي اليمين المتطرف لتقييد حقوقهم.
3: قبل أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية يبدأ الحديث هنا من تفاصيل الحياة. أمان للأب العائد من عمله وبيت لا يهدده الهدم وراتب يكفي آخر الشهر، مطالب تتقدم لدى فلسطيني الداخل على وعود الحملات وتجعل التصويت لمن يختار المشاركة محاولة لتغيير الواقع والتأثير في القرارات التي تمس حياتهم.
4: كمية القهر الموجودة عند الناس من هذه الحكومة وضعت الكثير من الأسئلة جانبا. أصبح البعض يريد أن ينتقم بما أننا لا نستطيع

0: أن تكون في مظاهرة أو في شيء، على الأقل نقلل الكرسي هنا، نقلل المقعد هناك، نرتاح، لعلنا نسقط قائمة تقترب من نسبة الحسم إذا ساعدنا. بمعنى هنالك توجه تصويت انتقامي عند العرب في الداخل، من أجلهم، من أجل الضفة، من أجل غزة، من أجل لبنان، من أجل سوريا، من أجل اليمن، من أجل القضية العامة.
1: رغبة في التغيير يحاول ناشطون تحويلها إلى حضور في صناديق الاقتراع. في الشوارع واللقاءات المباشرة يربطون المشاركة بالقدرة على انتزاع الاهتمام بقضايا المجتمع العربي، من مكافحة الجريمة إلى السكن والعمل. مهمتهم تبدأ بإقناع الناخبين بأن صوتهم يمكن أن يفتح طريقا لمطالبهم، وأن المشاركة تستحق الرهانة هذه المرة.
2: هذه الحكومة هي الأسوأ والأكثر تطرفا وعنصرية في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، وهذه فرصة للجماهير العربية ولشعبنا الفلسطيني في الداخل الحاصل على المواطنة الإسرائيلية لإجراء محاكمة شعبية لكل هذه الحكومة وأعضائها من خلال التصويت غدا، وإعطاء القوة اللازمة للمشتركة والأحزاب العربية من أجل كنس هذه الحكومة الفاشية.
1: لكن الطريق من الصندوق إلى التأثير يمر بحسابات المقاعد والتحالفات، فارتفاع المشاركة قد يزيد التمثيل العربي ويؤثر في موازين القوى وفرص تشكيل الحكومة. أما ترجمة هذا الوزن إلى تغيير ملموس فترتبط بقدرة ممثلي الناخبين على التفاوض وبمواقف القوى السياسية من مطالبهم. بعد 4 سنوات من التحريض وسياسات تلاحق وجودهم بشكل يومي، تتبلور هنا عند فلسطيني الداخل رغبة في تبديل الواقع، ستحمل إلى صناديق الاقتراع طلبا للأمان وحماية البيوت وكرامة العيش، صحوة على التغيير تسعى لتحويل الصوت العربي إلى قوة تؤثر في السياسات الإسرائيلية وتصد مساعي اليمين إلى تضييق حضورهم وحقوقهم في الوجود والحياة. فمشتي وترتي عربي، مدينة الناصرة، داخل الخط الأخضر.
3: وللمزيد أكثر ينضم إلي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، أحييك في هذه النشرة، وأبدأ معك بقوة المشاركة، ما الذي تشكله هذه المشاركة العربية في هذه الانتخابات الإسرائيلية؟
4: نعم،
3: من الداخل الفلسطيني.
4: تحية طيبة لك أستاذ أحمد وللسادة المشاهدين. أعتقد المشاركة هذه المرة مختلفة عن الأعوام السابقة، مهمة جدا، خاصة عندما نتحدث أن معسكرين إسرائيليين يتنافسان على الوصول إلى الحكومة، غير أي منهما غير قادر على الوصول إلى الحسم، وبالتالي تقريبا كل معسكر نتحدث عن 52% تقريبا يزيد أو يقل، والقوائم الأحزاب العربية معا تشكل من 12 إلى 14%، وبالتالي عندما يحتاج كل معسكر إلى 61% من أجل إلى 61 مقعد، أي 50% زائد واحد، يحتاج إلى الصوت العربي لكي تكون بيضة القبان ويحدد من هو الذي يكون في الحكومة. وبالتالي الأحزاب العربية تريد التخلص من اليمين الفاشي المتطرف الذي يحكم دولة الاحتلال الآن، وهي أميل إلى الإطاحة بنتنياهو، وهي كهدف تريد الإطاحة بنتنياهو واليمين المتطرف، وقد تميل إلى دعم المعسكر الآخر من أجل هذا الهدف.
3: فيما يتعلق بالمطالب التي يأمل الفلسطينيين في الداخل أن تتحقق على أرض الواقع، على ماذا يراهن الناخب الفلسطيني هنا في هذه الانتخابات؟
4: نعم، وفق الاستطلاعات التي أجريت في الآونة الأخيرة هناك نوعين من المطالب. مطالب تتعلق بالحياة اليومية، نعلم أن الجريمة للأسف يعني كأنه يتاح للجريمة أن تكون يستهدف بها المجتمع العربي داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن 250 قتلوا في العام 2025، في النصف الأول من عام 2026 نتحدث عن أكثر من 150 جريمة قتل في المجتمع العربي. هذه الجرائم إذا ما أخذنا الكيان الاحتلال ككل تشكل 80% من جرائم القتل. أيضا الشرطة ماذا تفعل؟ الشرطة تنجز جرائم القتل التي تحدث في المجتمع الإسرائيلي وتحاول أن تصل إلى الفاعلين وتحاكمهم، بينما في المجتمع العربي داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تنجز هذه ولا تتابع ولا تلاحق قانونيا. أيضا مستوى خط الفقر، حوالي 38% من المجتمع العربي داخل إسرائيل تحت خط الفقر. مشاكل أخرى، مشاكل السكن والتقييد القانوني، هناك أكثر من 100,000 فلسطيني داخل الكيان يعيشون في تجمعات وقرى بدوية غير معترف بها. هذه مطالب يومية. أما على المطالب السياسية

0: فقانون القومية الإسرائيلي الذي أقر هو ضد المواطن العربي الذي يعيش بين قوسين في دولة الاحتلال الإسرائيلي. التمثيل السياسي، رأينا ما حدث من محاولة شطب القوائم العربية من المشاركة في الانتخابات وفشل بقرار المحكمة العليا، ولكن كان هناك قرار من لجنة الانتخابات العليا بمنعهم، منع شخص مثل سامي أبو شحادة رئيس حزب من المشاركة في الانتخابات بسبب مواقفه السياسية. هذه كلها ملاحقات قانونية، ملاحقات أمنية في المجتمع الفلسطيني، هي مطالب، وبالتالي الذهاب نحو التغيير، وهناك يعني توقع بمشاركة أعلى من السنوات الماضية من المجتمع العربي. يعني البعض يذهب للمبالغة للحديث عن نسبة 70% من المشاركة في البلدات العربية والمدن العربية اللي فيها تجمع عربي كبير، ولكن ربما نتحدث عن 55-60% إذا كان هناك هدف ودوافع قوية من أجل يعني هزيمة اليمين الفاشي المتشدد في إسرائيل.
1: يعني من خلال موقف اليمين المتطرف وحكومة نتنياهو التي لم تدخر أي من الأساليب التي تضيق بها سواء كان في الضفة أو في قطاع غزة، الأصوات الآن مرشحة إلى الذهاب إلى اليسار.
0: نعم.
1: بالتالي قراءتك لما ستكون سياسة اليمين المتطرف إزاء هذه النسب التي ستشارك لصالح اليسار؟
0: نعم، هو الآن هو ربما يعني للدقة جزء من اليسار مشارك في الائتلاف المضاد لنتنياهو، ولكن هو معسكر يضم الوسط ويمين الوسط وجزء من اليسار، ولكن أغلبه هو من اليمين والوسط. ويعني في هذه النقطة المعسكر اليمين المتطرف بدأ حملته من الآن على المعسكر الذي يقوده أيزنكوت ويسمى معسكر التغيير بأنه يريد التحالف مع الأعداء ومع العرب، وتعتبر هذه المنقصة التي يتهمونهم بها أنهم يتعاونون مع الإرهاب ومع العرب. وبالتالي هناك تجنب الآن علني من لدى قائمة التغيير أو أيزنكوت من الحديث أنهم سيتحالفون مع القائمة العربية، لأنه 70% من المجتمع الإسرائيلي وفق آخر استطلاعات يرفض أن يكون هناك إشراك للأحزاب العربية في أي حكومة قادمة.
1: دكتور محمود، يعني سؤال أخير من واقع اختصاصك في هذا الملف تحديدا، المفارقة بين اليمين واليسار الإسرائيلي في تعامله مع الداخل الفلسطيني من العرب.
0: نعم، اليوم الحديث يدور عن معسكرين يتنافسين، معسكر برئاسة نتنياهو ومعسكر برئاسة أيزنكوت. نتنياهو معروف سياساته خلال الأعوام القليلة الماضية كيف يعني تطرفها تجاه الفلسطيني وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين، وما يقوم به بن كفير وسموتريتش أفضل مثال على ذلك أو أسوأ مثال على ذلك فلنقل. ولكن إذا جاء أيزنكوت أنا أعتقد الذي سيتغير فقط هو ما يمس الحياة اليومية والمطالب وبعض التحسينات، ولكن على المستوى القضية الفلسطينية وموقفهم تجاه القضية ككل لا يوجد اختلاف وفارق كبير بين المعسكرين.
1: أشكر جزيلا شكرا الكاتب والباحث السياسي دكتور محمود الرنتيسي عن هذا الكم الوافر من القراءات والتحليل، شكرا جزيلا لك. أعلنت السلطات السورية القبض على المدعو علي كيالي المعروف باسم معراج أورال المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بنياس عام 2013 أثناء محاولته الفرار عبر الحدود دون تحديد موقع العملية أو الوجهة التي كان يحاول الوصول إليها.
2: علي كيالي،
3: معراج أورال أو علي كيالي اسمان لشخص واحد لطالما ارتبط وجوده بجرائم لا تحتملها أذهان الناس ولا تعيها عقولهم.
2: وهن الغرباء
4: سوريا يونيك دنيا شهر جسرين.
3: ولد أورال في أنطاكيا جنوب تركيا عام 1956 وبدأ نشاطه الإرهابي ضد الحكومة التركية في سبعينيات القرن الماضي، إلى أن اعتقلته السلطات التركية عام 1978 بتهم عدة بينها تفجير القنصلية الأمريكية في أضنة والسطو على أحد بنوك المدينة. تنقل أورال بين 12 سجنا تركيا آخرها سجن أضنة قبل أن يتمكن من الفرار عام 1980 ليجد ملاذه في سوريا حيث التحق بجيش نظام حافظ الأسد. تزوج الكيالي من سكرتيرة جميل الأسد شقيق حافظ ومؤسس ما يعرف بظاهرة الشبيحة الذي شاركت ميليشياته في معارك

0: لبنان عام 1982. مع اندلاع الثورة السورية قاد الكيالي تنظيما مسلحا مما يعرف بالشبيحة الموالين للنظام. قاتل الكيالي بمجموعته لصالح نظام الأسد في مناطق عدة بينها الساحل السوري وإدلب وحلب. وفي مايو عام 2012 ارتكبت مجموعته مجزرة مدينة الحولة بريف حمص.
1: تطويق بانياش والبدء بالتطهير.
0: وبعدها بعام وفي حي البيضة بريف بانياس في محافظة حمص نفذ الكيالي وعيده بتطهير الخارجين عن نظام الأسد، فذبح وأحرق أطفالا ونساء ورجالا وشيوخا. ومن بعد ذلك باتت تلاحق الكيالي منظمات حقوقية وتتهمه بارتكاب جرائم حرب وتسميه جزار بانياس، كما تضع أنقرة أورال على القائمة الحمراء للمطلوبين لديها لضلوعه في تفجير بلدة رحال الحدودية في مايو عام 2013، والذي أودى بحياة 52 شخصا من المدنيين بينهم سوريون وأتراك. ومن حينها نجا جزار بانياس من محاولات اغتيال عدة، ورغم الإعلان عن مقتله في 2016 ظهر دبلوماسيا في مؤتمر سوتشي عام 2018، وهو أمر احتجت عليه تركيا. وبعد سقوط نظام الأسد تمسك جزار بانياس بدعمه فشارك بمعارك الساحل، ورصدت مجموعة مسلحة من الشبيحة بقيادته تقاتل في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة إلى جانب تنظيم PKK الإرهابي عام 2026. ومع وقوع جزار بانياس بيد جهاز الاستخبارات السوري في أثناء محاولته الهروب عبر الحدود، يأمل الناجون من مجازره وأهالي ضحاياه في أن تلقى العدالة السبيل الأمثل لجزائه. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
2: كشفت شبكة أطباء السودان عن احتجاز أكثر من 6500 عسكري ومدني في مواقع بمدينة الجنين عاصمة ولاية غرب دارفور. وقالت الشبكة في بيان الخميس إن المعلومات الموثقة تشير إلى وجود المحتجزين في مقر بعثة يونميد سابقا ومقر الفرقة 15 موشا وسجن أردماتا. وأضافت أن غالبية النساء أسرن في الفاشر عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها في أكتوبر 2025 ثم نقلنا إلى الجنين. وللمزيد أكثر ينضم إلي من الخرطوم الزميل طارق التجاني لإطلاعنا أكثر بتفاصيل عن المشهد في مدينة الجنينة بعد احتجاز أكثر من 6500 عسكري ومدني. أهلا بك طارق، وضعنا في التفاصيل.
3: نعم أحمد، مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور واحدة من المدن التي لا تزال تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وإن كان الجيش السوداني قد تقدم في عدد من المناطق خاصة مناطق سربة وصليعة وغيرها من المناطق. هذه المدينة تشهد أوضاع إنسانية صعبة، كما أن قوات الدعم السريع تقيم فيها عددا من السجون، حيث إن شبكة أطباء السودان قد كشفت عن هذا العدد المهول من العسكريين الذين تم القبض عليهم كأسرى أو حتى مدنيين تم سجنهم في مناطق مختلفة من هذه المدينة. ليست الجنينة وحدها، هناك بالطبع مدن أخرى في دارفور تحمل ذات السجون، وهناك أعداد كبيرة، إذ إن ملف الاختفاء القسري والذين لا يتم التواصل معهم، حيث إن قوات الدعم السريع كانت قد رحلت أعدادا كبيرة من هؤلاء إلى سجن دقريس في نيالة مثلا وكذلك في الضعين، وتطالب الشبكات وكذلك منظمات الإنسانية وكذلك الحقوقية بضرورة إطلاق سراح هؤلاء لأنهم بينهم مدنيين وخاصة أيضا النساء اللائي يعيشن في ظروف إنسانية.

0: صعبة، وبالتالي المطالبة تجي بضرورة إطلاق سراح هؤلاء أو حتى إقامة عمليات لتبادل الأسرى، كما تحدثنا إلى وزارة الشؤون الإنسانية هنا في الخرطوم بأن هناك أعداد كبيرة لا تزال داخل سجون قوات الدعم السريع في ولايات دارفور الخمس. الأوضاع الإنسانية ربما تزداد سوءا خاصة في هذه المناطق، إذ إن يعني الجوع بدأ ينتشر خاصة مع موسم جفاف حاد وازدياد أعداد النازحين سواء من الفاشر أو من مناطق أخرى إلى هذا الشريط الحدودي بين السودان وتشاد.
1: أشكرك جزيلا الشكر من الخرطوم الزميل طارق التجاني عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استئناف استهداف مصافى النفط الروسية بعد تعليق الضربات لثلاثة أيام استجابة لطلب أمريكي. وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن تعليق استهداف المصافى الروسية انتهى، منتقدا ما وصفه بتراجع الدعم الاستخباراتي الأمريكي لكييف بالتزامن مع تباطؤ خدمة ستارلينك في أوكرانيا. في المقابل قال الكرملين إن الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية تتعارض مع جهود السلام الأمريكية، واتهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أوكرانيا بعدم الالتزام بالهدنة المبرمة، مشيرا إلى أن موسكو لا تلمس أي مؤشرات على امتثال كييف لها. وأكد بيسكوف أن استهداف مصفاة روسية أخرى ليس بالأمر الجديد وفق تعبيره. وصل بكم نظرة الكرام إلى نهاية هذه النشرة، العودة للعناوين البارزة فيها. هجوم حوثي صاروخي على مقر الحكومة في عدن يسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ومجلس الوزراء اليمني يندد بالتصعيد. ترامب يقول إن القدرة العسكرية الإيرانية انتهت، وتقرير أمريكي يتحدث عن تخطيط واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية بأم القنابل إذا استؤنف القتال. وزيلينسكي يعلن استئناف الضربات ضد مصافي النفط الروسية، والكرملين يحذر من عرقلة جهود السلام. نشرة تكاملة، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
2: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب 1.13% هذا العام بسبب الحرب. روسيا تؤكد عدم استئناف تصدير الديزل بعد، ووكالة الطاقة الدولية تتوقع تواصل شح إمداداته حتى العام المقبل.

0: حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الحرب واضطراب إمدادات الطاقة والشحن يهددان اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وتوقع الصندوق انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب 1.3% هذا العام قبل ارتداد قوي العام المقبل.
1: استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتجدد اضطرابات إنتاج الطاقة ومسارات الشحن أكبر المخاطر التي تهدد اقتصادات المنطقة وآسيا الوسطى. تحذيرات أطلقها صندوق النقد الدولي مرجحاً انكماش اقتصادات المنطقة ب 1.3% هذا العام بعد تحقيقها نمواً بلغ 3.3% العام الماضي. وأوضح الصندوق أن تداعيات الحرب تفرض صدمة اقتصادية متفاوتة بين الدول، خصوصاً تلك المتضررة مباشرة من الصراع الأمريكي الإيراني. وفي ظل هذه المخاطر يربط الصندوق آفاق التعافي بسرعة عودة إنتاج النفط والغاز وحركة تجارتهما إلى مستوياتها الطبيعية، إلى جانب قدرة الحكومات على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. ورغم أن الطاقة الإنتاجية الفائضة ومسارات التصدير البديلة والسحب الكبير من المخزونات النفطية ساعدت على احتواء جانب من اضطرابات الإمدادات، فإن تراجع المخزونات وتقلص الطاقة الاحتياطية يحدان قدرة الأسواق على امتصاص صدمات جديدة ويزيدان احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة مجدداً. وفي مقابل الضغوط على النمو يتوقع صندوق النقد الدولي تعافيا لاقتصادات المنطقة وارتدادا قويا للنمو إلى 6.6% العام المقبل. لكن الصندوق حذر من أن وتيرة التعافي لن تكون متساوية، فالدول المصدرة للنفط والمتضررة مباشرة من الحرب مرشحة لانكماش حاد هذا العام يعقبه انتعاش مع استعادة إنتاج الطاقة، غير أن مستويات الناتج ستظل دون التقديرات السابقة للحرب على المدى المتوسط، بينما يتوقع الصندوق محافظة الاقتصادات المستوردة للنفط على قدر من المتانة. ويمتد أثر الاضطرابات إلى القوقاز وآسيا الوسطى، حيث قدر صندوق النقد تباطؤ نمو اقتصاداتها من 6.2% العام الماضي إلى 5.2% هذا العام، ثم 5% العام المقبل مع استمرار تراجع التضخم. وأمام تفاوت تداعيات الحرب ومحدودية هوامش الأمان، يدعو صندوق النقد حكومات المنطقة إلى إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار وإعادة بناء الاحتياطات المالية لتعزيز قدرتها على مواجهة أي صدمات جديدة في أسواق الطاقة والتجارة العالمية. أمينة بن دحمان، تيرتي عربي.
0: للنقاش ينضم إلينا من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. أهلا بك أستاذ حسام. بداية، ما هي دلالات توقعات صندوق النقد الدولي بانكماش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى باكستان العام الحالي ثم ارتدادها بقوة العام المقبل؟
2: لا شك أن هذه التوقعات تأتي في سياق المنطق الاقتصادي، حيث دول المنطقة تعتمد على النفط كسلعة استراتيجية فيما يتعلق بإيراداتها وبالتالي في نفقاتها، وكلما تراجع إنتاج النفط حتى لو ارتفع سعره فإن التأثيرات على النمو الاقتصادي لا شك أنها ستكون كبيرة، إضافة إلى تأثر وتضرر قطاعات استراتيجية أخرى، سواء تعلق الأمر في قطاع البتروكيماويات أو الأسمدة أو حتى في قطاعات الألمنيوم وقطاعات اقتصادية مختلفة، ناهيك عن أن العملية الاستثمارية في هذه الدول ربما تباطأت أو تراجعت أو توقفت بعض مشاريعها، وبالتالي فإن الفرضيات الاقتصادية التي كانت متفائلة للعام 26 تراجعت إلى انكماش في هذا العام، وهذا سيكون له انعكاساته على معدلات النمو الاقتصادي. صندوق النقد الدولي يفترض أن الأمور ستتحسن في العام 27 وأقله حتى الربع الأول من العام القادم، وبالتالي فإن الارتدادات ذلك ستكون كبيرة من انكماش ستعاني منه الدول الخليجية على وجه التحديد. نعم. باعتبارها هي الكتلة يعني المنكمشة الأكبر في العالم، إلى نمو كبير لهذه الدول، لكن مع ذلك هذه الإشارات تعطي يعني رسالة إلى أن الدول الخليجية ما زال قطاع النفط هو المؤثر المهم في اقتصادياتها حتى مع كل التنويع الاقتصادي، وإن تفاوت التأثير بين دولة وأخرى. إذا أخذنا الإمارات أو السعودية اللي هم أقل انكماشا مقارنة مع دول أخرى، ناهيك عن أن عمان التي تعتبر خارج التأثير مضيق هرمز تتمتع بنمو اقتصادي وليس بانكماشا اقتصادي.
0: هذا بالنسبة للدول المصدرة أستاذ حسام، ماذا عن الدول المستوردة للطاقة؟ ما تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والشحن على ميزانياتها؟
2: يعني لا شك أن الدول المصدرة تأثرت موازناتها، لكنها لم أو الصندوق لا يتوقع أن يكون لديها انكماش في النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي ربما يتباطأ لديها لكنه سيظل محافظا على وتيرة النمو. طبعا الموازنات لهذه الدول تتفاوت، يعني الدول المستوردة للنفط، ونأخذ مثال الأردن، لا شك أن كلفة النفط أقله في أول 7 شهور من العام الحالي ارتفعت بحوالي 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا لا شك أنه ينعكس على أسعار السلع والخدمات والمنتجات وعلى النمو الاقتصادي. لكن مع ذلك الأردن مثلا حقق نموا في الربع الثاني 3% حتى بأكثر من النمو للربع المقابل من العام الماضي. لكن هذا لا يعطي الدلالات النهائية، فعجز الموازنة في الأردن كما يتوقع صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات سيرتفع لهذا العام، وبالتالي فإن النتائج المترتبة على العملية الاقتصادية لن تكون يعني بنفس الإيجابيات المهمة. لا، هنا أشير إلى أن حتى العجز في الموازنات المتوقعة للدول الخليجية بالذات السعودية التي تختبر عجزا عند 3.6% من الناتج المحلي حتى للعام 27، ما يعني أن حتى التعافي لن يكون كافيا لمواجهة العجز في الموازنات.
0: وهنا السؤال، إلى أي مدى تستطيع الاحتياطيات المالية للدول المصدرة والمستوردة على حد سواء، إلى أي حد تتمكن من امتصاص صدمة اقتصادية طويلة الأمد؟
2: حسب صندوق النقد الدولي فإن الاحتياطيات النقدية الكبيرة والهائلة بين هلالين للدول الخليجية كان من الأسباب الرئيسية لاحتواء التداعيات التي كانت ستكون أكبر وأخطر وأكثر عمقا. نتحدث عن صناديق سيادية للدول الخليجية يتراوح تقييم أصولها بين 5.2 تريليون دولار إلى 6 تريليون دولار، وتوقعات أن تصل إلى 8.8 تريليون دولار في العام 30. هذا ساهم بشكل أساسي في تقليل التداعيات وفي اتخاذ قرارات مهمة على صعيد السيولة وعلى صعيد التمويل وعلى صعيد إدامة العملية الاقتصادية والتجارية في هذه الاقتصاديات. بينما الدول الأخرى تتفاوت احتياطياتها، وهي تعتمد من بين أمور أخرى كدولة في الأردن، مصر، لبنان، سوريا إلى آخره، على حوالات المغتربين كجزء من هذا من هذه الاحتياطيات. حوالات المغتربين ارتفعت، وهذا أمر مهم، ما يعني أن الحراك الاقتصادي في الدول الخليجية استمر وربما على وتيرة أعلى في ظروف السائدة خلال هذه الحرب. لكن مصادر التمويل الأخرى وبالذات السياحة تأثرت كثيرا في تأثيراتها على معدلات الاحتياطي. لكن بالنتيجة النهائية لا شك أن هذه الحرب ستؤدي إلى آثار ربما سنشعر بها في الأعوام القادمة.
0: الصندوق دعا إلى إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار وإعادة بناء الاحتياطيات المالية. كيف يمكن للحكومات تحقيق ذلك من دون اللجوء إلى خفض الإنفاق الضروري أو زيادة الضرائب بما يضغط على النشاط الاقتصادي عموما وعلى مستوى المعيشة؟
2: يعني لا شك أن صندوق النقد الدولي يشير هنا إلى ضرورة خفض معدلات التضخم أو ضبطها من خلال يعني ضبط الأسعار والمستويات السعرية إن أمكن ذلك، لكن الأمر هنا ربما لا يكون باستطاعة هذه الدول، لأن كثيرا منها يعتمد على الاستيراد سواء للطاقة أو حتى احتياجات أساسية أو غذائية، الأمر الذي يعني أن استقرار الأسعار في هذه الدول المكون المهم له هو التضخم والأسعار المستوردة من الخارج، ما يعني أن استقرار الأسعار وضبط الإنفاق وغيره من الأمور يستدعي استقرارا في المنطقة والإقليم. صندوق النقد الدولي يراهن على هذا الأمر بتحفظ، وإن كان يرى أن أسعار النفط سترتفع إلى 130 دولار في حال استمرت العمليات العسكرية، ما يعني أن هذه الدعوة تكون بلا يعني قدرة تنفيذية من قبل الدول المعنية إذا لم تتلقى مساعدات أو يكون هناك نوعا

0: وتليها الدول التي تتأثر مباشرة بالعلاقة مع هذه الدول، أعني دول المشرق العربي، وأيضا الدول المستوردة للنفط وللطاقة التي ترتفع بأكثر من التقديرات المتوقعة لكلفة هذه الطاقة على اقتصاديات هذه الدول، ناهيك عن الدول التي لديها مديونيات مرتفعة حيث سترتفع كلفة المديونية وخدمتها، وأيضا الدول التي ما زالت تراهن على برامج التصحيح مع صندوق النقد الدولي، حيث ربما أن نتائج هذه البرامج ستكون عرضة للتأثر بمثل هذه الظروف، ما يعني تمديد برامج التصحيح ومن ثم تمديد الآثار السلبية المترتبة على هذه البرامج.
1: الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه توقعات باستمرار شح إمدادات الديزل حتى العام المقبل.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: أهلا بكم من جديد. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده لم تستأنف تصدير الديزل بعد، لكنها مستعدة لذلك في أي وقت قريب، وذلك عقب إبرام اتفاق للإمدادات مع الولايات المتحدة ورفع جزئي للقيود المفروضة عليها. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير لها استمرار نقص إمدادات الديزل حتى العام المقبل بسبب تدهور مخزوناته العالمية وقيود الإنتاج.
1: أسعار الديزل تواصل مسارها الصاعد حتى العام المقبل بحسب أحدث تقديرات لوكالة الطاقة العالمية التي بررت استمرار صعود الأسعار بلهيب هوامش التكرير واختناق الإمدادات الخليجية بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية. وأظهر تقرير الوكالة بلوغ هوامش أرباح تكرير الديزل مستوى قياسيا عند نحو 95 دولارا للبرميل بسبب تراجع الإنتاج بشكل حاد وانخفاض طاقة التكرير نتيجة الهجمات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب تراجع إمدادات الوقود الروسية بفعل الهجمات الأوكرانية على المصافي. ورغم عمل المصافي الأمريكية بكامل طاقتها، فإنها عاجزة عن تعويض النقص بحسب صحيفة وول ستريت جورنال التي رجحت ألا يؤدي اتفاق الرئيس الأمريكي مع روسيا بشأن إمدادات الديزل إلى خفض ملموس في أسعار الوقود، رغم إعلان موسكو استئناف صادرات الديزل التي حظرتها في يوليو الماضي. وأضافت الصحيفة أن إطلاق روسيا 100,000 برميل يوميا لن تؤثر في تخفيف أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة، وكانت روسيا تصدر 800,000 برميل ديزل يوميا قبل الحظر. ويتطلب تخفيف الأسعار حسب وول ستريت جورنال اتفاقا لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا أو استئناف حركة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز، ما يسمح بعودة تدفقات الوقود إلى الأسواق، وما يزيد مخاوف الأسواق مواجهة اتفاق الديزل الأمريكي الروسي اعتراضات كبيرة داخل الكونغرس بين مشرعين من الحزبين، ما يرى فيه خبراء طاقة تهديدا للصفقة بالفشل سيزيد شح الإمدادات ويدفع أسعار الديزل العالمية نحو مزيد من الاشتعال. حسان محمد، تيرت عربي.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من عمان الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة الأستاذ عامر الشوبكي. أهلا بكم أستاذ عامر. دعني أبدأ معك من هوامش أرباح تكرير الديزل التي بلغت نحو 95 دولارا للبرميل في سبتمبر الماضي، طبعا وفق وكالة الطاقة الدولية. ماذا

0: يكشف هذا المستوى عن حجم الاختلال في سوق الديزل اليوم؟
1: اختلال كبير في أسواق الديزل العالمية في أكتوبر تخطت الهوامش بالفعل 105% بالواقع، وأكثر من 95% التي بلغتها في الشهر الماضي. الآن نتحدث عن سعر برميل ديزل بلغ 220 دولار في الأسواق، أسواق الجملة العالمية. لذلك الخطة الجديدة والاتفاق الجديد بتعليق العقوبات على الديزل الروسي ربما تساعد على تخفيف درجة المخاوف من نقص الديزل في الأسواق، لكنها بالتأكيد لن تغطي النقص الكامل الحاصل في الأسواق العالمية. هنالك نقص كبير نتيجة أيضا الكميات التي كانت تورد من الخليج العربي. الخليج كان يورد قرابة 4.7 مليون برميل ديزل إلى الأسواق، ديزل ومشتقات نفطية طبعا وبنزين ووقود طائرات. الآن هذه الكمية تقارب فقط 2 مليون برميل يوميا من المشتقات المكررة من ضمنها الديزل. أعتقد بأن الأمر أيضا يتعلق بكلفة الشحن، النقل، استئجار السفن والتأمين التي تضاعفت بشكل أكثر من مرة طبعا وبشكل كبير، ازدادت في الفترة الأخيرة.
0: نعم.
1: وزاد من ذلك أيضا الهجمات الأخيرة على السفن في منطقة مضيق هرمز، أكثر من 20 سفينة أصيبت منذ بداية أكتوبر. نعم،
0: سنتحدث أكثر عن الاتفاق الروسي الأمريكي أستاذ عامر، لكن وكالة الطاقة الدولية توقعت استمرار نقص امدادات الديزل حتى العام المقبل. ما العوامل التي تجعل معالجة هذا النقص بطيئة حتى مع تشغيل المصافي الأمريكية بكامل طاقتها؟
1: بالفعل المصافي الأمريكية كما ذكرت تشتغل بكامل طاقتها، حتى السوق الأمريكية الآن تصدر إلى العالم قرابة 1,600,000 برميل من الديزل يوميا، ومع ذلك هنالك نقص في قدرة التكرير العالمية. هنالك مصافي تضررت بشكل كبير تحتاج إلى وقت لإصلاحها، عملية بناء المصافي أيضا يحتاج إلى سنوات لإضافة مصافي جديدة وقدرة تكرير جديدة. المصافي أصيبت ليس فقط في منطقة الخليج العربي، هنالك أيضا في روسيا أصيبت العديد من مصافي التكرير، لا يعلم متى سيتم إصلاحها. لذلك على تقدير متفائل ربما نتكلم عن ارتفاعات في الديزل قد تستمر حتى ربما نهاية 2027. إضافة لذلك قدرة النقل العالمية للسفن تأثرت على أكثر من طبقة. أولا هنالك سفن ما زالت محصورة داخل الخليج العربي، سفن تم إصابتها، سفن تنقل النفط أو المشتقات النفطية، وأيضا السفن التي تحتاج وقت أطول مع تغير مسارات النقل وأزمة الممرات البحرية التي تعلمها. لذلك هذه الفترة الزمنية الإضافية تحتاج إلى سفن أكبر لنقل النفط لذات الأماكن. نعم،
0: تعتبرها نظرة متفائلة 2027، تقصد أن الأزمة ربما تمتد إلى أبعد من ذلك؟
1: بالتأكيد أعتقد أنها ستمتد ربما أبعد من ذلك، أزمة الديزل بالذات. ولا بالتأكيد أؤكد أن الأسعار ستبقى في الحدود الحالية، ستبقى مرتفعة على الأقل أكثر من الحدود التي كانت عليها قبل الحرب. مثال على ذلك الآن أسعار جالون الديزل أكثر من 6 دولار في السوق الأمريكية، بينما كانت تقريبا 3.5 دولار قبل عام، ولذلك هنالك زيادة كبيرة على الأسعار. نحتاج للوصول إلى الأسعار الماضية إلى استعادة القدرة التكريرية، وأيضا لا تنسى المخزونات التي فقدت كثيرا، خاصة مع مثلا التصريحات الأوروبية بالإفراج عن الكثير من مخزونات الديزل، تقريبا فرنسا 30 مليون برميل لوحدها، ووكالة الطاقة الدولية أعلنت أن 100 مليون برميل سيكون نصفها ربما من الديزل، 50 مليون برميل من المخزونات. أيضا هذه تحتاج إلى وقت لملئها. عدا عن ذلك أيضا لا تنسى بأن هنالك طلب عالمي كبير سيكون على الديزل حتى في الشتاء الحالي، وهنالك جزء من الطلب القادم سيكون لصالح تغطية نقص الإمدادات من الغاز الطبيعي، الغاز المسال الذي فقد جزء كبير منه، خمس ما يحتاجه العالم يأتي من منطقة الخليج العربي من قطر على وجه الخصوص. رأس لفان تضررت أيضا بنسبة تصل إلى 18%، أضرار قد تحتاج إصلاحها إلى فترة من 3 إلى 5 سنوات حسب ما صرحت قطر للطاقة. نعم،
0: إذن ربما هو الشتاء القاسي ما دفع الولايات المتحدة إلى إبرام اتفاق مع

0: روسيا يتضمن استئناف صادرات ديزل بحدود 100,000 برميل يوميا مقارنة بصادرات روسية سابقة بلغت نحو 800,000 برميل يوميا. السؤال، هل هذه الكمية كافية لإحداث تغيير ملموس في السوق؟
1: أولا، هذه الكميات ستخفف من درجة الخوف في الأسواق. كما ترى، رغم مجزرة السفن التي حدثت في بداية أكتوبر حتى الآن في منطقة مضيق هرمز، ترى أسعار النفط ما زالت حول 104 دولار، لكن أسعار الديزل تحتاج إلى وقت لتخفيضها من انتقالها من المصدر إذا تم تصديرها من روسيا مثلا إلى أن تصل إلى المستورد، تحتاج إلى وقت، ومن ثم إلى محطات المحروقات لتظهر أسعارها. هذا يحتاج إلى أكثر من أسبوع إلى أسبوعين بالعادة. وكذلك لا تنسى أنه حتى إنتاج النفط أو الديزل أو مرور النفط من الخليج العربي لا يعني توفره بأسعار منخفضة.
0: نعم.
1: في الأسواق ما زلنا نتحدث عن تكاليف شحن مرتفعة، تكاليف تأمين
0: شكرا.
1: مرتفعة، وهذا علاوة المورد تضيف أسعار على السعر النهائي. نعم،
0: الأستاذ عمرو الشوبكي الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.

0: وافق صندوق النقد الدولي على شريحة جديدة من حزمة الإنقاذ المالي لباكستان بقيمة 1,200,000,000 دولار بعد اجتماعات عقدها الفريق الفني مع المسؤولين الحكوميين، بينما تواجه الدولة ضغوطا شعبية تطالب بالتصدي لارتفاع التضخم.
1: شريحة رابعة من حزمة الإنقاذ المالي حصلت عليها باكستان من صندوق النقد الدولي بعد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى أجراها المسؤولون الباكستانيون مع مسؤولي صندوق النقد، الذين عبروا عن رضاهم حيال أداء الاقتصاد الباكستاني ومسار التعافي الذي يسلكه.
2: الحمد لله بيمارا.
3: توصلنا إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، وسنحصل على دفعة بقيمة 1,200,000,000 دولار من البرنامج.
1: ويتوقع الصندوق أن تحقق باكستان نمواً 3.5% العام المقبل، مدعومة بمواصلة نمو الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 21 مليار دولار.
4: وافق صندوق النقد الدولي على صرف تمويل سيصل إلى 1.5 مليار دولار بعد رضاه عن مؤشرات الأداء إثر تنفيذ باكستان إصلاحات متعددة. فالاقتصاد كان على حافة العجز، ولكن بعد 2.5 عامين من تنفيذ البرنامج بات الاقتصاد أكثر استقرارا، وتمكنت باكستان من تسديد التزاماتها.
1: في المقابل يتوقع الصندوق أن تخفض الحكومة التضخم من 11% حاليا إلى 9.9% العام المقبل، وهو مستوى يرفضه الشارع الباكستاني وسط مطالبات بالمزيد من الخفض.
5: أعتقد أن الحكومة نجحت في التفاوض مع صندوق النقد وحققت شروطه وبعض الإصلاحات إلى حد ما، لكن ذلك سيف ذو حدين، حيث تتصاعد الضغوط الداخلية المطالبة بتخفيف الضغوط المعيشية بسبب ارتفاع التضخم وآثار أزمة الشرق الأوسط على أسعار الوقود.
1: وقد وصل العجز التجاري الباكستاني في سبتمبر إلى 3.6 مليار دولار بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي.
6: بين رضا صندوق النقد عن أداء الاقتصاد وسخط الشارع على التضخم، تواجه الحكومة مرحلة جديدة من التحديات التي زادت أزمة الشرق الأوسط من صعوبتها بسبب عدم استقرار أسعار الطاقة وإمداداتها. هيثم نصر، تلتي عربي، إسلام أباد.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. في أمان الله.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. ترت عربي.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة. عرب الداخل وانتخابات إسرائيل، أصوات تحسم معركة تشكيل الحكومة المقبلة. ميراج رال في قبضة الاستخبارات السورية، توسع ملاحقة رموز النظام السابق ومحاسبة الفارين من العدالة. كييف تعود لاستهداف مصافي روسيا وتوسع فجوة الخلاف مع ترامب.

0: في ملفنا الأول، تضع الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر الجاري الصوت العربي في قلب المعادلة السياسية وصناعة القرار في ظل عجز الكتل المتنافسة عن حسم الأغلبية، ليقف الناخب العربي أمام لحظة فارقة تستوجب حشد ثقله لإعادة تشكيل موازين القوى وتحويل المشاركة إلى نفوذ يحمي الحقوق ويفرض أولويات المجتمع العربي.
1: المشاركة العربية في الانتخابات الإسرائيلية قد تكون أحد العوامل المؤثرة في موازين القوى داخل الكنيست وحسابات تشكيل الحكومة المقبلة، كما تؤكده استطلاعات الرأي، خصوصا في ظل التنافس بين الكتل السياسية على المقاعد اللازمة لتشكيل الائتلاف الحكومي. فارتفاع نسبة التصويت بين فلسطيني الداخل لا يرتبط فقط بحجم تمثيلهم البرلماني، بل يطرح تساؤلات بشأن قدرتهم على التأثير في السياسات الإسرائيلية ومدى انعكاس هذا التمثيل على قضاياهم وحقوقهم. في انتخابات عام 2022 بلغت نسبة المشاركة في البلدات العربية نحو 53% مقارنة بنحو 65% عام 2020، لكن حسابات المشاركة لا تنفصل عن هموم الحياة اليومية لفلسطين.

0: الفلسطيني الداخل، حيث تتصدر الجريمة والعنف وأزمة السكن وغلاء المعيشة والخدمات العامة قائمة القضايا التي تشغل الناخب العربي. وفي موازاة هذه المطالب تبرز مسألة تعزيز التمثيل العربي في الكنيسة ومدى قدرة الأحزاب العربية على التأثير في التشريعات والسياسات الحكومية، ولا سيما تلك المتعلقة بالمساواة والحقوق المدنية في ظل الخلافات السياسية مع أحزاب اليمين الإسرائيلي. وتواجه الأحزاب العربية كذلك تحدي الموازنة بين معالجة قضايا المجتمع العربي الداخلية ومواقفها من القضية الفلسطينية، إلى جانب اختلاف رؤاها بشأن المشاركة في الحكومات الإسرائيلية أو دعمها من خارج الائتلاف. أما في حسابات تشكيل الحكومة، فإن توزيع الأصوات بين القوائم العربية ونسبة المشاركة في الاقتراع قد يؤثران في موازين القوى داخل الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، حيث يمثل 61 مقعدا الأغلبية المطلقة، وبين مطالب الحياة اليومية وتعزيز التمثيل السياسي والموقف من القضية الفلسطينية. يبقى السؤال المطروح: إلى أي مدى يمكن أن ينعكس حجم المشاركة العربية على تركيبة الكنيسة المقبل وحسابات تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟
1: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من الناصرة أستاذ دراسات الشرق الأوسط الدكتور محمود يزبك. دكتور محمود، مرحبا بك. بداية، هل تعتقد أن المشاركة العربية في انتخابات الكنيسة الإسرائيلي يمكن أن تصبح ورقة لتغيير المعادلة السياسية في دولة الاحتلال، أم أن تأثيرها ليس كبيرا؟ أو في معنى آخر، ما مدى أهمية المشاركة العربية في انتخابات الكنيسة؟
2: نعم، مرحبا لك أستاذ عصام وللمشاهدين. أولا، يعني هذه المشاركة لها أهمية كبيرة في هذه الانتخابات بالذات، لأن المعركة الانتخابية الحالية عمليا تتمحور حول سؤال واحد: هل هذه الانتخابات ستنتج نتنياهو من جديد أن يكون رئيس حكومة إسرائيلية، أم بالإمكان هذه المرة إسقاط نتنياهو؟ وإذا ما حصل يعني إسقاط نتنياهو، فمعنى ذلك أن الصوت العربي، المشاركة العربية في الانتخابات يكون لها ثقلا كبيرا بنسبة المصوتين. كلما ارتفعت نسبة المصوتين أكثر، كلما كانت النسبة المئوية التي يحصل عليها الأحزاب العربية عدد مقاعد تمنع عودة نتنياهو إلى الحكم. وهنا تكمن الأهمية الكبرى قبل أن نتحدث عن ما بعد الانتخابات. المهم، أنا أعتقد اليوم المعركة الأساسية هي عدم إبقاء نتنياهو في الحكم مع حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي المكونة من سموتريش وبن غفير وباقي الأعضاء.
1: نعم.
2: لذلك هذه يعني رسالة مهمة جدا للفلسطينيين، أنهم بسبب التركيبة الانتخابية الحالية في إسرائيل والانقسام العمودي في داخل المجتمع اليهودي الإسرائيلي، هذه فرصة للناخب الفلسطيني في داخل إسرائيل أن يأخذ مكانه وأن يمنع هذه الحكومة من العودة من جديد، لأن الضرر الذي سببته هذه الحكومة ليس فقط للفلسطينيين بالداخل، لكن لكل القضية الفلسطينية برمتها، كان ضررا كبيرا جدا ويجب إسقاطه عن كرسي الحكومة.
1: وفي هذا السياق دكتور محمود، هل يمكن القول بأن هذه الانتخابات ذات خصوصية بالنظر إلى ما تفضلت به حضرتك الآن، وبالتالي أقدمت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل على اتخاذ بعض الإجراءات، صحيح أنها أسقطت فيما بعد من قبل المحكمة العليا، من قبيل شطب قوائم عربية، من قبيل

0: إرسائها في هذه الانتخابات، ما مدى تأثيرها على القوائم العربية في هذه الانتخابات؟
1: أولا هذا يعني الموقف الإسرائيلي للأحزاب اليهودية الصهيونية، ولأول مرة يعني في إسرائيل ترى لجنة الانتخابات جميعها بإجماع كامل، لم يحدث هذا قبل هذه الانتخابات، أن يقف كل أعضاء لجنة الانتخابات الإسرائيلية ضد الأحزاب العربية، وأرادوا يعني بقرارهم شطب كل الأحزاب العربية، منع كل الأحزاب العربية من المشاركة بالانتخابات. ما معنى ذلك؟ المعنى الأعمق من هذا أن الأحزاب الصهيونية، يعني حتى هؤلاء الذين يعني يسمون أنفسهم ديمقراطيين أو غير ديمقراطيين إلى آخره، أو ليسوا متطرفين، اتفقوا مع بعض على ألا يكون للصوت العربي تأثيرا في هذه الانتخابات، ويعني إبعاد الصوت العربي عن صندوق الانتخابات. لكن يعني هذا هو المعنى للجنة الانتخابات. لكن المحكمة العليا في نهاية الأمر أعادت الأحزاب، ولكنها كذلك تماشت مع وتماهت مع لجنة الانتخابات، وقامت بشطب يعني مندوب التجمع الديمقراطي الوطني من خوض الانتخابات ومنعته. وهذا كان كذلك واحد من يعني سابقة قضائية لم تحصل في إسرائيل إلا في سنوات الخمسينات، حينما كانت إسرائيل يعني المواطنين الفلسطينيين كانوا تحت الحكم العسكري الإسرائيلي. ولذلك يعني الأجواء الحالية الفاشية يعني أثرت كذلك على المحكمة العليا الإسرائيلية، وعلى الرغم أنه كان هناك البعض يعني يشكك بذلك، ولكن سقطت المحكمة الإسرائيلية العليا بسقوطها تحت أرجل اليمين الإسرائيلي، فقامت بشطب التجمع الديمقراطي أو نائب التجمع الديمقراطي من الانتخابات. ولذلك يعني هذه أنا أعتقد فرصة أخيرة للفلسطينيين في إسرائيل أن يقوموا يعني بوضع ثقلهم الكامل في هذه الانتخابات للتخلص من بنيامين نتنياهو ومن كل الزبانية الذين يعني يسيرون معه من حكومة اليمين الفاشي. طيب. لأنه إذا ما عاد نتنياهو من جديد إلى الحكم، الضرر الذي سيتعرض له المجتمع الفلسطيني في إسرائيل كبير، وأكبر منه كذلك الضرر للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
0: طيب دكتور محمود، في مقابل ذلك هناك وجهة أخرى أو وجهة نظر أخرى تقول بأن المشاركة العربية في انتخابات الكنيست تعد شرعنة لنظام الأبرتهايد الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي وينتهجه بحق كل من هو غير يهودي في هذه الأرض، ما رأيك؟
1: نعم، يعني هذا القول يعني كان ممكن أن يكون قولا صائبا، ويعني قد يقنع لو أن هذا من يؤمن بهذا القول استطاع أن يخلق يعني كل الفلسطينيين عدم مشاركة. لو أن هنالك قرارا عدم مشاركة لكل الفلسطينيين في الانتخابات، كان يعني كان ممكن التفكير بهذا هذه المقولة بشكل جدي. ولكن أن يكون يعني مجموعة من الناس حقهم الشرعي أن يقولوا هذا القول ويحترم هذا القول، ولكن ألا يعني يستطيعوا التأثير من ناحية أنه جلب الفلسطينيين ككلهم في إسرائيل أكثر من يعني 1,200,000 مصوت فلسطيني في الداخل، يعني فقط يعني كل قليل منهم ألا يصوتوا، فمعنى ذلك ممارسة يعني نخسر المعركة دون الدخول فيها. إذا ما استطاعت هذه الأصوات أو هذه المجموعات التي تدعو لعدم المشاركة بالتصويت بشكل كامل 100% 90%، والله أنا أقبل ذلك 100% وأقول هذا حق. ولكن أن يكون فقط 5% أو 3% يقبلوا بهذا الرأي و 95% لا يقبلوا بهذا الرأي، فمعنى ذلك أنه نخسر المعركة قبل دخولها. بما أنها معركة ونسميها معركة انتخابية ومشاركة، فيجب أن نشارك بالطريقة الصحيحة لنضمن لأنفسنا ولو الحد الأدنى من الثقل السياسي. أنا لا أعتقد أنه يعني إحنا رايحين على الانتخابات لنحصل على كل حقوقنا، لا أبداً. جميعنا يعرف أنه نحن الآن يعني نريد الوصول إلى الحد الأدنى من الحقوق في الداخل، وإذا ما استطعنا كذلك التأثير في مسار شعبنا الفلسطيني

0: للأفضل وللأحسن فيكون هذا كذلك جيدا، لأن الوضع في إسرائيل بعد حوالي 20 سنة من حكم اليمين المتطرف الإسرائيلي برئاسة نتنياهو حقيقة أضر بمصالح الفلسطينيين في داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة.
1: لا.
0: ولذلك يجب أن نحاول هذه المرة أن ننقذ ولو القليل مما نستطيع إنقاذه من ناحية التأثير.
1: وفي هذا السياق دكتور محمود، وفي ضوء استطلاعات الرأي التي تظهر بأن لا نتنياهو ولا معارضيه يستطيع أن يحصل على أغلبية تخوله بتشكيل حكومة بمفرده بعد الانتخابات المقررة نهاية هذا الشهر، في هذا السياق هل تعتقد أن الصوت العربي أو الأحزاب العربية قد تمثل بيضة القبان في ميزان الصراع هذا، وقد ترجح كفة على حساب أخرى؟
0: يعني حسب التصريحات التي يصرح بها يجري بها يعني أيزنكوت على الأقل يعني المعارضة أنه لا يريد أن يقيم أي ائتلافا مع العرب مع الفلسطينيين، هذا كلام انتخاباتي الآن قبل الانتخابات، لكن في واقع الأمر يعني تم الإعلان قبل يومين أو ثلاثة من قبل رؤساء القائمة المشتركة بأنهم على استعداد أن يفعلوا ما فعلوه قبل حوالي أكثر من 30 سنة حينما يعني بدأ بمسار أوسلو، بمعنى إقامة يعني كتلة مانعة، والكتلة المانعة هنا بمعنى أنه عدم إعطاء إمكانية من الناحية الرقمية العددية لتشكيل أعضاء الكنيسة، عدم إعطاء إمكانية لنتنياهو أن يعود للحكومة، هذا بيد الفلسطينيين الآن. يعني ممكن الفلسطينيين من ناحية عدد المقاعد الذي يحصلوا عليها في الكنيسة أن يمنعوا نتنياهو من أن يدخل الحكومة من جديد، ويكون هذا على الأقل يعني هذا الإنجاز إن حصل هذا يكون إنجازا أنا أعتقد تاريخيا، لأنه يستطيع بعد ذلك التأثير في الحكومة القادمة. يعني لكن يجب أن لا يعني يعتقد أحد منا بأنه يكون تأثيرا تغيير مسارات تاريخية، لا، على الأقل تغيير أو بداية تغيير ليبدأ المجتمع الإسرائيلي يفكر ربما من جديد إلى أين هو ذاهب، لأنه الانقسام في داخل المجتمع الإسرائيلي كما قلت لحضرتك أستاذ أصاب هو انقسام عمودي، وإذا جعلنا هذا الانقسام العمودي يميل نحو المصلحة الفلسطينية ولو يعني مليمتر واحد فهذا إنجاز. يعني أنا لا أريد أن أمني نفسي بأمنيات كبيرة، ولكن لدينا إمكانية أن نعم هذه المرة يكون لنا صوت مؤثر في مبنى الحكومة القادمة.
1: نعم دكتور، شكرا جزيلا. من الناصرة أستاذ دراسات الشرق الأوسط الدكتور محمود يزبك.

0: بعد أكثر من 13 عاما على مجزرة حي البيضة في بنياس بالساحل السوري، اعتقلت الاستخبارات السورية علي كيالي المعروف باسم معراج أورال المتهم الرئيسي عن المجزرة أثناء محاولته الفرار عبر الحدود، في تطور يعكس قدرة السلطات السورية على تحويل الملاحقات الأمنية إلى مسار قضائي يضمن تحقيق العدالة الانتقالية.
1: علي كيالي،
2: معراج أورال أو علي كيالي اسمان لشخص واحد لطالما ارتبط وجوده بجرائم لا تحتملها أذهان الناس ولا تعيها عقولهم.
1: وهن الغرباء
3: سوريا يوناليك دنيا شهر مشترين.
2: ولد أورال في أنطاكيا جنوب تركيا عام 1956، وبدأ نشاطه الإرهابي ضد الحكومة التركية في سبعينيات القرن الماضي، إلى أن اعتقلته السلطات التركية عام 1978 بتهم عدة بينها تفجير القنصلية الأمريكية في أضنة والسطو على أحد بنوك المدينة. تنقل أورال بين 12 سجنا تركيا آخرها سجن أضنة قبل أن يتمكن من الفرار عام 1980 ليجد ملاذه في سوريا حيث التحق بجيش نظام حافظ الأسد. تزوج الكيالي من سكرتيرة جميل الأسد شقيق حافظ ومؤسس ما يعرف بظاهرة الشبيحة الذي شاركت ميليشياته في معارك لبنان عام 1982.

مع اندلاع الثورة السورية قاد الكيالي تنظيما مسلحا مما يعرف بالشبيحة الموالية.

0: بينها الساحل السوري وإدلب وحلب. وفي مايو عام 2012 ارتكبت مجموعته مجزرة مدينة الحولة بريف حمص.
1: تطوير بانياس والبدء بالتطهير.
0: وبعدها بعام وفي حي البيضة بريف بانياس في محافظة حمص نفذ الكيالي وعيده بتطهير الخارجين عن نظام الأسد، فذبح وأحرق أطفالا ونساء ورجالا وشيوخا. ومن بعد ذلك باتت تلاحق الكيالي منظمات حقوقية وتتهمه بارتكاب جرائم حرب وتسميه جزار بانياس، كما تضع أنقرة أورال على القائمة الحمراء للمطلوبين لديها لضلوعه في تفجير بلدة رحال الحدودية في مايو عام 2013، والذي أودى بحياة 52 شخصاً من المدنيين بينهم سوريون وأتراك. ومن حينها نجا جزار بانياس من محاولات اغتيال عدة، ورغم الإعلان عن مقتله في 2016 ظهر دبلوماسيا في مؤتمر سوتشي عام 2018، وهو أمر احتجت عليه تركيا. وبعد سقوط نظام الأسد تمسك جزار بانياس بدعمه فشارك بمعارك الساحل، ورصدت مجموعة مسلحة من الشبيحة بقيادته تقاتل في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة إلى جانب تنظيم PKK الإرهابي عام 2026. ومع وقوع جزار بانياس بيد جهاز الاستخبارات السوري في أثناء محاولته الهروب عبر الحدود، يأمل الناجون من مجازره وأهالي ضحاياه في أن تلقى العدالة السبيل الأمثل لجزائه.
2: وينضم إلينا في الاستوديو الأكاديمي والباحث المختص في الدراسات السياسية الدكتور عبد الرحمن الحاج. دكتور عبد الرحمن، مرحبا بك. لنبدأ من دلالات إلقاء القبض على علي كيالي أو ميراج أورال كما يسمي نفسه أو من عرف بجزار بانياس. بعد كل هذا الوقت 13 عاما والآن هو في قبضة العدالة السورية، دلالات هذا؟
3: أو يعني هناك عدة دلالات بدون شك. أولا دلالة فيما يتعلق بتقدم ملف العدالة الانتقالية، وأنه السلطات السورية جادة في هذا الملف. حتى اليوم اعتقل حوالي 500 من كبار الضباط، بالإضافة إلى آلاف من يعني الذين كانوا مشاركين بعمليات قمع. اليوم تتويج هذه العمليات الاعتقال بمعراج أورال يعتبر خطوة كبيرة جدا، ويؤشر أيضا من جهة أخرى بأنه أجهزة الأمن أيضا أصبحت أكثر تقدما، أصبحت أكثر قدرة على معالجة المعلومات، وهيكليا أصبحت أكثر قدرة على التحرك. وبالتالي نحن نتحدث عن تقدم في ملف العدالة الانتقالية، نتحدث عن تقدم في جهاز الأمن نفسه. وهناك جانب ثالث أيضا، وهو تقدم أيضا بالشراكة مع الدول الإقليم، لأنه هذه العملية تمت بالشراكة مع الاستخبارات التركية. وبالتالي اليوم يعني منظومة العمل الأمني في سوريا اللي هي مرتبطة بموضوع العدالة الانتقالية، أعتقد اليوم يعني هذا الحدث اليوم هو إشارة إلى أنه سوريا تحقق تقدم كبير، وإن شاء الله هذا أيضا يفتح لملفات أخرى، لأنه معراج أورال مرتبط بمجموعة من الشبكات، سواء شبكات التهريب عبر الحدود أو كان شبكات تتعلق بالفلول اللي كانوا يلعبوا دور في منع الاستقرار، أو يتعلق أيضا بموضوع شبكات الشبيبة الثورية الموجودة في شمال شرق سوريا، واللي هي مرتبطة بقنديل ومرتبطة أيضا بإيران، وهنالك أيضا شبكة المخدرات يعني العمليات الممنوعة وتجارة أو الأموال غير المشروعة التي يتم العمل من خلالها، لأنه هو أيضا في عنده شبكات من أجل التجنيد، يعني هو يحتاج إلى شبكات تمويل. مجموعة واسعة من المعلومات ربما يعني يكون هو كنز بهذه عملية الاعتقال. فنعم هنالك عدة دلالات يمكن الحديث عنها، وهنالك دلالات أخرى طبعا يمكن الحديث عنها، ولكن هذه أعتقد رئيسية.
2: هنا دكتور حضرتك أشرت إلى التوقيفات أو إلقاء القبض على عناصر أخرى بالمئات ربما بالألاف من رموز النظام السابق ومن ممن شاركوا في قمع الثورة السورية وارتكبوا مجازر بحق السوريين. إلى أي مدى ساهمت هذه التوقيفات أيضا في الوصول إلى شخصية كهذا؟ وأشير فقط إلى أنه قد من ضمن هذه الشخصيات التي تم إلقاء القبض عليها مؤخرا جمال طرابلسي كان نائبه.

0: إلى أي مدى ساهمت هذه التوقيفات في الوصول إلى رأس هرم تلك الميليشيا؟
1: أعتقد أن الوصول إلى معراج أورال وحتى أيضا نائبه كان مرتبط أيضا بالتعاون مع الاستخبارات التركية، لأنه أيضا سبق اعتقال عدة أشخاص مرتبطين بمعراج أورال في تركيا. مثلا أحد المجرمين اللي مرتكبي جريمة الريحان لتفجير السيارات اعتقل قبل أسبوع أو أسبوعين من اعتقال طرابلسي. فبالتالي الشبكة المرتبطة بمعراج أورال كان هنالك دور رئيسي بالنسبة لتركيا فيها، إضافة طبعا للجهود السورية. دمج المعلومات ومعالجتها هو الذي حقق هذا النجاح، لأنه هو أصلا عابر للحدود وهو مجرم، يعني ليس فقط سوريا، هو يحمل الجنسية التركية.
0: نعم.
1: وبالتالي هذا التعاون كان ضروري للوصول له. لكن هذا بيؤشر إلى أنه أولا الاعتقالات السابقة راكمت مجموعة من المعلومات، واستطاعت بأداء ممتاز الحكومة السورية أن تعالج هذه المعلومات من خلال جهاز الأمن وتقاطع مع أجهزة الاستخبارات الأخرى وتصل أيضا إلى الهدف بدقة. يعني اليوم اعتقاله كما هو واضح حتى من الصور أن الرجل ما تعرض حتى للضرب ولا لأي شيء من أشياء الإهانة الجسدية، واضح أنه كان سليم. في العملية كانت نظيفة جدا ويبدو أنه سريعة، حتى أنه بلباس نومه. هذا يعني مؤشر لنجاح الحكومة السورية، وأيضا رصيد المعلومات السابقة، لأنه كل اعتقال سوف يقود إلى سلسلة اعتقالات أخرى. على سبيل المثال قبل حوالي أشهر اعتقلوا كبار ضباط
0: النظام السابق،
1: ضباط النظام السابق اللي هن ضباط الطيارين اللي ارتكبوا المجازر، وخصوصا مجزرة الكيماوي. قاد هذا الاعتقال إلى سلسلة من الاعتقالات بالضباط اللي شاركوا بعمليات خلال سنوات الثورة، بعمليات إلقاء البراميل والتفجير وإلى آخره والقصف. ويعني اليوم أمام يعني عشرات من الضباط الطيارين اللي كانوا لهم دور رئيسي في تدمير سوريا وفي المجازر التي ارتكبت. فهي سلسلة من المعلومات دائما تجر إلى سلسلة أخرى. نجحت سوريا الحقيقة من خلال هذه الشراكة بأنه تستطيع أن تحول المعلومات الأولية اللي استطاعت الحصول عليها من المعتقلين السابقين إلى أنه وصلت لهذه النتيجة. وأعتقد طبعا هذه سوف تراكم معلومات، لأنه هو كنز معلومات، هو كنز معلومات مرتبط بتركيا من جهة، ومرتبط أيضا بالشبكات الموجودة داخل سوريا والعابرة للحدود. وبالتالي يعني قبل الوصول لمحاكمته ومحاسبته لابد أنه أيضا هذه المعلومات يتم الحصول عليها. وننتظر، لأنه أيضا جزء من هذه المعلومات بغض النظر عن معلومات استخباراتية تهم الدولة، جزء منها يتعلق بدوره في التخطيط في الجرائم اللي ارتكبها. شو هو الدور اللي ارتكبه، مين هن الأشخاص اللي كانوا معه، الرتب الميدانية المتوسطة اللي لعبت دور مباشر في العمليات، شو التخطيط اللي كان خلفه. في أشياء نحن لم نعرف أيضا ما هي التي شارك فيها. أيضا بحاجة لنعرف نحن كيف تمت الوقائع بالضبط، الدور الرئيسي اللي هو قامه. نحن نفهم هالمجازر من خلال موقع الضحايا، أو من خلال أيضا معلومات التي ترد من خلال تقارير حقوق الإنسان وأيضا من تقارير حكومية. لكن اليوم تستطيع الحصول على المعلومات من الفاعلين نفسهم، وهذا أمر مهم لكي تكتمل الصورة. وأعتقد من حق الضحايا، وغض النظر حتى عن الحق العام، من حق الضحايا أن يعرفوا كيف تمت هذه المجازر وكيف تم التخطيط لها ومين هن اللي شاركوا فيها فعليا.
0: نعم دكتور، منذ نجاح الثورة السورية في خلع نظام بشار الأسد ومنذ مجيء الإدارة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، وضعت العدالة الانتقالية على رأس أولويات الحكومة السورية الجديدة. إلى أي مدى إلقاء القبض على متهم بهذا الحجم يسير في سياق تحقيق العدالة الانتقالية بالفعل في سوريا؟
1: في بداية الحكم الانتقالي في الأشهر الأولى كان هنالك دائما سؤال أنه أين هذه العدالة الانتقالية، وخصوصا كان في بداية محاولة ملء فراغ السلطة والإمساك بمؤسسات الدولة، وكان موضوع البدء المباشر بالعمليات بالمحاسبة قد يؤدي إلى إرباك المجتمع. فلذلك تم تأجيل عدة أشهر. لكن بعد أحداث الفلول اللي حصلت في الساحل في آذار، أصبح هنالك حاجة، أو في أيلول ما أذكر بالضبط التاريخ، لكن أصبح هنالك
0: في مارس بالفعل،
1: نعم، أصبح هناك حاجة ماسة للتعامل مع الموضوع، لأنه اللي قاموا بهذه العمليات هن ضباط مفترض يكونوا محاكمين. لذلك أعتقد أولا تم بناء جهاز الأمن، وكان هنالك تحدي في شرق الفرات أو في منطقة شرق سوريا، وكان هنالك تحدي في الجنوب. فمحاولة إقامة توازن ما بين التحديات الداخلية وعدم الإخلال المجتمع وإقامة العدالة الانتقالية أدى إلى إبطاء العدالة الانتقالية، إضافة لأنه لا يوجد قانون في يعني يخص العدالة الانتقالية، ولا يزال اليوم يعني ننتظر أن يتم إقرار قانون شامل، لأنه هذا يتطلب أول إجراءات أسرع ويتطلب أيضا محاكم خاصة. ولكن اليوم حتى ما يتم التأخير بهذا الملف، ولأنه مجلس حماس الشعب أخذ وقت طويل، فأعتقد قررت الحكومة بأنه تبدأ العملية من خلال المحاكم العادية وأطلقت هذه العملية. لكن العملية يعني أطلقت بسرعة الحقيقة، لأن استمعنا اليوم في أحكام، كان في أحكام حتى بالإعدام، وقبل أيام كان هنالك أحكام، خلال الشهر الماضي كمان كان هنالك أحكام. بمعنى آخر بأنه وجدت الحكومة أنه لابد من السير فيها، وسارت بسرعة. اليوم مئات الناس يعني داخلة في المحاكم. والخطوة الأهم التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية هي الاعتقالات، لأن هؤلاء يعني إذا ما اعتقلوا راح يتموا ناشطين ضد استقرار الدولة. لذلك كان هذا مهم. خلال هذا العام تقريبا تم تحقيق أفضل الاعتقالات، لأنه كبار الضباط اللي اعتقلوا هو اعتقلوا عام 2026، وتوجد يعني باعتقال الآن اليوم معراج أورال، وأتوقع أنه هناك ضباط آخرين من رتب مختلفة خلال العام يعني يتم العمل عليهم، ولكن سيصلون إليهم، لأنه اليوم الشبكات الرئيسية تم معرفتها ورصدها. فالآن الباقين هن بقايا الشبكات، وإن كانوا في مواقع قيادية. لذلك الحكومة على مستوى الحصول على الفاعلين الرئيسيين اللي هن بضروا الاستقرار واللي هن ارتكبوا فظائع بالشعب السوري، الحكومة الحقيقة اليوم معتقلة حوالي 500 من كبار الضباط ونحو 6000 من مجموع المشاركين بشكل مباشر بعمليات القمع. فهي مسيطرة على الوضع، ونفس الوقت أيضا أطلقت المسار العدالة الانتقالية. الآن هذا المسار يتعرض إلى بعض النقد في سير حقيقة آليات المحاكمة، ولكن بشكل عام هنالك رضا أنه هنالك إطلاق لهذا المسار، وخصوصا أنه هنالك مجرمين الحقيقة أنه كان لازم الناس تشوف أنه هؤلاء تم اعتقالهم ومحاكمتهم، لأنه حتى نستطيع تجاوز الماضي لابد من أن يكون هؤلاء في محكمة، فحتى لو شاب بعض الخلل، لكن بشكل عام هنالك آليات واضحة وشفافة وعمل معلن أمام الناس، وهذا الحقيقة يعني يحسب للحكومة.
0: هذه نقطة مهمة للغاية دكتور، وحضرتك أيضا أشرت إلى بعض البطء في سن القوانين الخاصة بتطبيق العدالة الانتقالية في سوريا، وبالتالي إحالة هؤلاء المتهمين إلى المحاكم العادية. هل هذا قد يؤدي إلى صدور أحكام قد يشوبها بعض العوار في بعض الأحيان، أو أن جرائم هؤلاء والأدلة الثابتة الموثقة على تلك الجرائم من قبل الناشطين في وقتها أو حتى المنظمات الحقوقية والقانونية وغيرها هي أدلة دامغة حتى القضاء العادي يستطيع الاستناد عليها في إصدار أحكامه؟
1: لا شك أنه الأشخاص اللي تلقوا أحكام قاسية كانوا يستحقون هذه الأحكام، لأنه الأدلة قاطعة بالنسبة لهم. المشكلة هي أنه النقد يتوجه إلى بعض الإجراءات، يعني لا يتوجه جوهريا إلى الأدلة ذاتها إلا في بعض الأحيان، لكن الإجراءات التي اتخذها المحكمة وآليات إدارة المحاكمات هنالك نقد حقوقي عليها، وهذا شيء طبيعي يجب أن يحصل. لكن في جوهر الأمور يعني مثلا لا يتم معاقبة أشخاص لمجرد أنهم لهم آراء سياسية أو أنهم مرتبطين كانوا بنظام الأسد بعلاقات سياسية. لا، اللي تم محاسبتهم ومعاقبتهم هن أشخاص متورطين بشكل مباشر وبأدلة دامغة تقريبا لا تقبل الشك، ولذلك لا يوجد خلاف حول أن هؤلاء يستحقون أو لا يستحقون، وإنما الخلاف في بعض الآليات، لأنه هنالك رغبة بأنه تكون آليات مثالية، لأن حتى تكون مسألة العدالة هي مسألة شاملة وتؤسس لحكم مستقر. الأهم فيها أنها لا تقوم على أساس سياسي، وإنما تقوم على أساس أدلة جنائية، وهذا يعني يمنحها الحقيقة مصداقية كبيرة.
0: نعم دكتور، شكرا جزيلا لك. الأكاديمي والباحث المختص في الدراسات السياسية دكتور عبد الرحمن الحاج، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الأخير، الليلة عادت مصافي النفط الروسية إلى دائرة الاستهداف الأوكراني معلنة نهاية هدنة الطاقة القصيرة التي سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرضها بين موسكو وكييف، في مشهد يعكس تعثر المساعي الأمريكية لاحتواء المواجهة في هذا القطاع وسط أزمة طاقة عالمية وحالة عدم ثقة بين كييف وواشنطن.
1: تعود مصافي النفط الروسية إلى دائرة الاستهداف الأوكراني في مشهد يكشف أن هدنة الطاقة لم تصمد أمام حسابات الميدان، وأن الحرب لا تزال أبعد من أن تخضع لقواعد التهدئة أو ضغوط التفاوض. فاستئناف كييف ضرب المنشآت النفطية الروسية لا يقتصر على إلحاق أضرار بالبنية التحتية، بل يستهدف أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد الروسي ومصادر تمويل المجهود الحربي.

0: لكن انتهاء الهدنة قبل أن تحقق أهدافها يطرح سؤالا جوهريا، هل باتت منشآت الطاقة ورقة ضغط عسكرية أم إنها تحولت إلى ساحة صراع يصعب إخراجها من معادلة الحرب؟ في المقابل تواجه كييف ضغوطا أمريكية للحد من خياراتها العسكرية وسط تباين في الرؤى بشأن حدود التصعيد وأدوات الضغط على موسكو، وهنا يصبح الدعم العسكري أكثر من مجرد إمداد بسلاح، إذ يغدو وفق طبيعة الشروط والضغوط المرتبطة به أداة في التأثير في حساب القرار الأوكراني وتحديد سقف عملياته. ومن هذا المنطلق تكتسب اتهامات كييف لواشنطن بمساعدة موسكو دلالة تتجاوز الخلاف التكتيكي لتلامس جوهر الشراكة بين الحليفين، فحين ترى أوكرانيا أن القيود المفروضة عليها تحد من قدرتها على الرد بينما تواصل روسيا عملياتها، فإن الثقة المتبادلة تصبح بدورها جزءا من معركة مفتوحة على حساب مستقبل التحالف. وفي المقابل تواصل موسكو استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، ما يعمق معاناة المدنيين ويزيد مخاطر أمن الطاقة الأوروبي. وبينما تسعى كييف إلى رفع كلفة الحرب على موسكو، تتسع الخلافات مع واشنطن بشأن حدود التصعيد. وهنا يبرز السؤال، هل تمهد الضغوط الأمريكية لتسوية سياسية أم تعمق أزمة الثقة بين الحليفين؟ فانهيار هدنة الطاقة يكشف أن التهدئة لا تصمد دون التزامات متبادلة، وأن الطريق إلى السلام لا يزال رهينا بتوازن المصالح العسكرية والسياسية لا بمجرد الدعوات الدبلوماسية.
1: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من لندن أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور مهند سلوم. دكتور مهند، مرحبا بك. في البداية، لماذا لم يرى ما أطلق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا بين موسكو وكييف حول عدم استهداف منشآت الطاقة أو البنى التحتية الخاصة بمجال الطاقة؟ لم يرى هذا الاتفاق النور، ومن المسؤول عن ذلك؟
2: طيب، أولا شكرا على الاستضافة، وأنا لا أعمل مع المعهد الآن، أنا أعمل في مجلس الشرق الأوسط. إما بالنسبة للهدنة، هذه لم تكن هدنة طاقة، هذه ولم تكن مبادرة سلام، هذه كانت مبادرة الضغط على الأسعار إلى حد كبير جدا، فكانت مبادرة من طرف واحد من الولايات المتحدة الأمريكية، وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي أنه لم يتم التشاور معه بهذا الخصوص، فمن الطبيعي أن هذه الهدنة كانت متجهة إلى الانهيار، لكن أعتقد أن الرئيس الأمريكي كان يتوقع لهذه الهدنة أن تستمر لوقت أكبر أو على الأقل أكثر باتجاه خفض الأسعار. فهذه أولا أيضا ليست المبادرة الأولى، يعني كانت هنالك مبادرة في مارس 2025 وكذلك مبادرة أخرى أعتقد في فبراير 2026 من هذا العام، والمبادرتين والهدنتين لم تنجحا، والسبب أن روسيا يعني لديها أهداف واضحة عسكرية من هذه الحملة العسكرية، وكييف متمسكة بطلباتها، وكذلك لديها يعني تسعى قدر الإمكان إلى أن تحصل على الدعم الأوروبي وفي أحيان دعم الولايات المتحدة الأمريكية. فبرأيي أنا أعتقد أن هذه الهدنة، هذه المبادرة كانت حتمية الفشل، والسبب أنها غير منسقة مع الطرفين الأهم ألا وهما موسكو وكييف.
1: في هذه المرحلة دكتور مهند، ما الدوافع والأهداف كذلك لدى كييف من استهداف العمق النفطي الروسي ومصافي التكرير في هذا التوقيت؟
2: طيب، بالنسبة لأوكرانيا، كييف دولة ضعيفة مقارنة بروسيا، دولة صغيرة الحجم مقارنة بروسيا، بالمقاييس العالمية دولة متوسطة، فيتذهب إلى رفع التكلفة على الطرف الآخر، على طرف الروسي، يعني الأوكرانيين والحكومة كييف لا تهدف إلى الانتصار على روسيا، لا يمكن تحقيق ذلك عسكريا بالإمكانات المتاحة، لكنها تحاول أن ترفع التكلفة، واكتشفت خلال السنتين الماضيتين أن استهداف يعني مصانع التكرير، تكرير الوقود في داخل روسيا، هي الورقة الأكبر للضغط على روسيا، لأنها تولد أموال كثيرة بالنسبة للروس، وكذلك أيضا ربما تضغط على الداخل الروسي، فهي لا تريد أن تتوقف عن ذلك. في الطرف الآخر نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن بسبب حربها مع

0: إيران وما يحدث في مضيق هرمز وإمكانية أن يغلق باب المندب تذهب باتجاه خفض الأسعار. فالإشكالية أمامنا أن يعني أوكرانيا تعرف ما الذي تريده في روسيا وما هي الأهداف الاستراتيجية التي يمكن أن تحقق أهدافها السياسية، بمعنى الضربات العسكرية يمكن أن تحقق أهداف أوكرانيا السياسية بالمحافظة على استقلالها وربما استعادة بعض أراضيها، بينما الولايات المتحدة الأمريكية لديها أهداف أخرى في مناطق أخرى بسبب حرب أخرى غير الحرب الأوكرانية الروسية.
1: نعم دكتور مهند، الخلافات بين كييف وواشنطن، أو دعنا بالأحرى نقول بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره فلاديمير زيلينسكي، وكلنا نذكر المشهد الشهير في البيت الأبيض عندما كان زيلينسكي يزور دونالد ترامب وتعرض لتوبيخ أمام الكاميرات ورد وقتها بردود حازمة. قبل يومين ترامب يقول إن على الأوكرانيين أن يختاروا رئيسا جديدا، ويعتبر أن زيلينسكي هو الذي يقف حائلا بين الوصول إلى تسوية تنهي هذه الحرب. هذه الفجوة وهذه الخلافات إلى أي مدى كان لها تأثير على موقف كييف من محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوصول إلى هذا الاتفاق؟
0: طيب، جميعها مترابطة، لكن ما يحدث الآن والتصريحات التي خرجت من البيت الأبيض على لسان الرئيس الأمريكي هي جزء من حملة ضغط أوسع. يعني ما حدث الآن مثلا من اتفاق أو من مبادرة طاقة أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب هي جاءت يعني في أعقاب طلبات متكررة من الرئيس، وهذا ما يعني نشرت يعني أكسيوس، من طلبات متكررة من الرئيس ترامب للرئيس زيلينسكي بوقف الهجمات على مصافي التكرير وتحديدا يعني مخازن الديزل الروسية، لكن وحسب التقارير الرئيس زيلينسكي تجاهل كل هذه الطلبات الأمريكية. فحتى المبادرة نفسها هي جزء من حملة ضغط أمريكية على كييف لكي تتماشى أو يعني تلتزم بالطلبات الأمريكية. طبعا الخلاف الذي ذكرته حضرتك هو خلاف قديم بين الرئيسين، خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من الداعمين الرئيسيين لكييف، ولولا دعم الولايات المتحدة الأمريكية على الأغلب لسقطت الحكومة في كييف بيد الروس، أو على الأقل لتم تغيير رئيس الوزراء أو الرئيس الأوكراني. فنحن أمام حملة ضغط أمريكية لا تريد أن تسقط كييف، ولكن بنفس الوقت تقول أن على أنه يجب تغيير الرئيس زيلينسكي لأنه لا يسمع كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن بالمقابل هنالك يعني معادلة أوروبية بريطانية تعادل أو على الأقل تقابل ما يمارس من ضغط أمريكي على الرئيس الأوكراني. الرئيس الأوكراني ربما ليس الأكثر شعبية في أوكرانيا، لكن أوكرانيا تمر بحرب وهو باقي حتى الآن كرئيس. ترامب يفهم هذه المعادلة، يفهم المعادلة الداخلية في داخل أوكرانيا، وكذلك يفهم المعادلة الأوروبية. وأنا أعتقد أن المفاوضات أو اللقاءات القادمة ربما تفضي إلى اتفاق سياسي نوعا ما، خصوصا وأن أوكرانيا مهما قال الرئيس زيلينسكي سوف يبقى بحاجة إلى الباتريوت الأمريكي، وسوف يبقى بحاجة إلى الاستخبارات، المعلومات الاستخبارات الأمريكية وكذلك الإنترنت، ربما نتحدث عن ذلك.
1: طيب دعني هنا دكتور مهند أنقل لك وجهة نظر ربما تعبر عن موقف كييف من عدم قبول بعض الطلبات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هم يرون في رأي البعض أن ترامب يمارس ضغوطا على كييف سواء كانت سياسية أو حتى بالتلويح بتقليص الدعم العسكري أو الاستخباراتي لكييف، وقبل يوم كان هناك مسؤول أوكراني يتحدث عن قيود فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على ستارلينك وعلى المعلومات الاستخباراتية التي تقدم لكييف، ولكن في المقابل لا يتم هذا الضغط على الجانب الروسي، بل بالعكس يذهب ترامب ويبرم اتفاقا للديزل الروسي والسماح له بالوصول إلى الأسواق العالمية والأمريكية. فاينانشال تايمز أيضا ذكرت أن ترامب طلب من الأوروبيين أن يتم الإفراج عن جزء من الأموال الروسية المجمدة وإنشاء كيان تشرف عليه واشنطن لإدارة هذه الأموال أو ما إلى ذلك. لماذا الضغط على كييف ولا يوجد أي ضغط على روسيا من وجهة النظر الأوكرانية؟
0: من الواضح أن هذه المبادرة لا تتعلق هذه ليست مبادرة السلام. يعني نحن أمام رئيس أمريكي يحاول أن يخفض الأسعار، فكل هذه المبادرة

هذه المبادرة حتى لو تم تنفيذها مثل ما طلب الرئيس الأمريكي ترامب لن تفضي إلى سلام في أوكرانيا. هنالك مشاكل بنيوية بين أوكرانيا وروسيا تتعلق بالأرض، تتعلق بالحدود، تتعلق بسيادة أوكرانيا وقدرة أوكرانيا على ممارسة حقها السيادي في إبرام الاتفاقيات. هذه مشاكل بنيوية لن تحلها حتى لو وافقت أوكرانيا على عدم استهداف يعني مصانع التكرير في روسيا. لكن ترامب يذهب باتجاه

0: عدوانية قادمة من روسيا، وخصوصا الدول التي هي قريبة على أوكرانيا أو قريبة جغرافيا من روسيا. فنحن أمام رئيس أمريكي يحاول أن يخفض الأسعار، وهذه هي المبادرة وهدفها الرئيس، وأوروبا وأوكرانيا تحاول أن تقول أنها بحاجة إلى اتفاق سلام، بحاجة إلى حل المشكلة بشكل بنيوي ونهائي مع الروس. طبعا الروس لم يلتزموا، يعني بالنسبة للروس هذه المبادرة الترامبية إذا صح التعبير هي في صالحهم، لأن أوكرانيا توقفت بالمناسبة، يعني لبت طلب الرئيس ترامب في أول 3 أيام،
1: نعم
0: لكن روسيا لم تلتزم واستمرت باستهداف أوكرانيا طيلة الـ3 أيام، فاضطر الأوكرانيون إلى أن يردوا.
1: طيب، في النهاية دكتور مهند، هذه الضغوط الأمريكية هل تعتقد بأنها ستذهب على كييف، الضغوط الأمريكية على كييف تحديدا، هل تذهب باتجاه التوصل إلى تسوية أو على العكس تعمق الخلافات في هذا المشهد؟
0: طيب يعني غير معروف، ولكن هنالك 3 سيناريوهات. السيناريو الأكثر تفاؤلا، وأنا أعتقد هو الأقرب إلى الواقع، أن تكون هنالك صفقة تبادلية. الولايات المتحدة الأمريكية تعطي لكييف يعني صواريخ أكثر من الباتريوت الدفاعية، الدفاعات الجوية ضد الصواريخ البالستية والصواريخ الهجومية على كييف، صواريخ روسية طبعا. كذلك يعني تعيد مشاركة الاستخبارات، المعلومات الاستخبارية بالنسبة لكييف. هذا موضوع أساسي واستراتيجي، لأنها لا تمتلك قدرة الستلايت والأنظمة الفضائية. كذلك يعني القدرات الأمريكية هي قدرات واسعة، ويعني بهذا الاتفاق يكون هنالك تبادل، بأن أوكرانيا لن تستهدف مصانع التكرير ولن تستهدف أهداف متعلقة بالطاقة في داخل روسيا. وهذا ربما يعني خصوصا إذا أوكرانيا على لسان الرئيس الأوكراني أعلنت أنها لن تستهدف يعني مقار ومصانع التكرير، ربما هذا يخفض الأسعار ويحقق للطرفين أهدافهما. بالنسبة لكييف تحصل على ما تريد، وبالنسبة لترامب يحصل على تخفيض الأسعار. ربما أيضا تذهب يعني، والسيناريو الثاني ربما تذهب يعني العلاقة إلى قطيعة تدريجية. لا أرى أن ترامب سوف يقطع العلاقات بشكل مباشر مع أوكرانيا أو يضغط عليها أو يسلمها للروس، ولكن ربما تكون هنالك قطيعة وانتقال لهذه الأزمة إلى الحضن، إذا صح التعبير، أو إلى المسؤولية الأوروبية البريطاني، وهذا ليس في صالح
1: أوكرانيا
0: يعني ليس في صالح أوكرانيا.
1: بطبيعة الحال.
0: والسيناريو الثالث أن تكون هنالك قطيعة مباشرة، وهذا يعني غير مرجح، لكنه أيضا إمكانية واضحة.
1: شكرا جزيلا من لندن، المختص في الدراسات الأمنية في معهد الشرق الأوسط الدكتور مهند سلوم. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من العالم اليوم، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب

0: غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً، بس الحرب الماضية كانت.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع 5 الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز 2-3 أسابيع نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر

0: أرى بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
1: احنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني احنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار اصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

0: states plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
1: بأننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם.
3: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
6: خلف كل رقم قصة،
7: وخلف كل قرار تأثير.
6: أسواق تتحرك،
7: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
6: من الأسواق إلى الطاقة،
7: ومن المال إلى التكنولوجيا،
6: ومن القرار الاقتصادي
7: إلى تفاصيل حياتنا.
6: نقرأ ما يحدث،
7: ونفهم لماذا يحدث،
6: ونكشف إلى أين يتجه،
7: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
6: إنه واقعنا
7: ومستقبلنا.
6: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

هجوم حوثي صاروخي على مقر الحكومة في عدن يسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ومجلس الوزراء اليمني يندد بالتصعيد. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إن القدرة العسكرية الإيرانية انتهت، وتقرير أمريكي يتحدث عن تخطيط واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية بأم القنابل إذا استنف القتال. زيلينسكي يعلن استئناف الضربات ضد مصافي النفط الروسية، والكريملين يحذر من عرقلة جهود السلام.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أعلنت وزارة الإعلام اليمنية أن هجوما صاروخيا استهدف قصر معشيق مقر الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من العاملين في حراسة القصر. من جانبه ندد مجلس الوزراء اليمني في بيان بالهجوم مؤكدا أنه يأتي ضمن تصعيد حوثي يشمل قصف أحياء سكنية في تعز ولحج إلى جانب استهداف منشآت حيوية في السعودية. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح في منطقة المدينة المنورة وطائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية. وقال التحالف إن قواته اعترضت ودمرت صاروخ كروز في منطقة المدينة المنورة من دون تقديم تفاصيل إضافية عن مساره أو هدفه. وأضاف أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية من دون الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار. قال محافظ تعز إن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، وتستمر التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسل الكلى.
1: بين جدران هذا المشفى يختصر مشهد ما يعيش على وقعه المدنيون بمدينة تعز وسط أطون صراع ضروس، فهنا يتجلى وجه آخر من معاناة إنسانية مستمرة يدفع فيها اليمنيون فاتورة باهظة. ولعل مجرد وصول المرضى إلى المستشفيات يعد بحد ذاته أمنية صعبة المنال عند كثيرين بعد أن

0: حال القصف وإغلاق الطرق دون الوصول إليها.
1: الخوف من اطلاق النار، يعني الطريق غير آمنة، هناك اشتباكات.
0: وعلى وقع هذه الأوضاع المأساوية تتزايد التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى.
2: لدينا أكثر من 650 مريض فشل كلوي مهددة حياتهم بفقدانها تماما، وأيضا الأطفال في الحاضنات، وأيضا المرضى في العناية المركزة.
0: وضع متردد دفع وزارة الصحة العامة في وقت سابق إلى دق ناقوس الخطر من توقف خدمات طبية منقذة للحياة في تعز جراء قرب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود من المرافق الصحية. وحملت الوزارة الحوثيين مسؤولية الحصار وعرقلة وصول الإمدادات، مطالبة بفتح طرق الإمداد وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتزامن مع تحذيرات محافظ تعز من أن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، مطالبا بتحرك دولي عاجل لرفع هذا الحصار وضمان وصول الإمدادات الإنسانية. ويأتي هذا في وقت تشدد فيه وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية على أن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الصراع المستمر.
3: كشفت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أعد خططا لضرب منشآت للطاقة ومواقع نووية في إيران، وبحسب الشبكة قد تتضمن الخطط استخدام قنبلة GBU-43 المعروفة باسم أم القنابل في حال قرر الرئيس دونالد ترامب استئناف العمليات القتالية.
4: معركة تصريحات بين واشنطن وطهران بالتوازي مع تصعيد في التهديدات العسكرية وتزايد الهجمات على السفن في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد مجدداً أن بلاده قضت على قدرات إيران العسكرية ومنعتها من امتلاك سلاح نووي، لكنه يقر بصعوبة المفاوضات بعد القضاء على القيادة الإيرانية.
5: لقد أزن قادتهم من الصفين الأول والثاني واختفى نصف قادتهم من الصف الثالث، والآن بات مطلبهم الرئيسي في المفاوضات أن نسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة. لقد قضينا أيضا على قدراتهم النووية، فشوهر المسألة هو أننا لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. بطريقة أو بأخرى سينتهي الأمر بسرعة كبيرة، وعندما يحدث ذلك ستنخفض أسعار النفط بشكل حاد.
4: بالتوازي مع تصريحات ترامب، كشف تقرير إعلامي أن الجيش الأمريكي أعد خططا لاستهداف منشآت طاقة ومواقع نووية إيرانية باستخدام أم القنابل، وهي أقوى قنبلة تقليدية غير نووية لدى الولايات المتحدة، وسط تشكيك مسؤولين بشأن مدى فاعلية القنبلة في تحقيق أهداف واشنطن أو تغيير ميزان الحرب. وفي طهران يؤكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن بلاده تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، معتبراً أن التفاهم مع واشنطن أتاح لإيران تعزيز قدراتها العسكرية وصمودها الاقتصادي. أما الحرس الثوري فلم يستبعد احتمال شن الولايات المتحدة حرباً جديدة على إيران، مهدداً بأن رده على أي هجوم جديد سيكون أكثر قوة ضد المصالح الأمريكية في المنطقة. ومع تضارب تصريحات طرفي الصراع بشأن السيطرة على مضيق هرمز وتهديد الحرس الثوري باستهداف أي سفينة لا تسلك المسارات التي حددها، أظهرت بيانات بحرية تعرض 10 سفن على الأقل لهجمات منذ الأحد الماضي في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.

0: في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. وقال مصدر طبي إن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للمدنيين في حي الصفطاوي شمالي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني. وفي جباليا أصيب فلسطيني بجروح متوسطة جراء إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار بكثافة باتجاه خيام للنازحين في مخيم حلاوة شرقي البلدة، فيما نقلت طواقم الإسعاف 3 إصابات جراء غارة من مسيرة للاحتلال على خيمة بحي الرمال وسط مدينة غزة. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من تفاقم الأوضاع الصحية بالقطاع جراء استمرار إغلاق معبر رفح أمام إجلاء المرضى والجرحى للعلاج في الخارج. وأفادت الوزارة بأن استمرار الإغلاق للأسبوع الثاني يحول دون خروج الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج في الخارج. وقالت الوزارة إن الإغلاق المتواصل للمعبر امتداد لانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني وحرمانا متعمدا للمرضى والجرحى من حق العلاج. وحذرت الوزارة الفلسطينية من التراكم المتسارع للحالات الحرجة وتضخم قوائم الانتظار بما يفوق قدرة المستشفيات في قطاع غزة. وطلبت وزارة الصحة الفلسطينية بتسهيل خروج الحالات الطبية الحرجة عبر المعابر بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وفي الضفة الغربية المحتلة تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال مدير الحرم الإبراهيمي لليوم 8 على التوالي، وسط تصاعد إجراءاتها الرامية إلى تقويض صلاحيات الأوقاف الفلسطينية وفرض سيطرتها على الحرم عبر ملاحقة العاملين فيه والتضييق على المصلين وتقييد الشعائر الدينية.
1: تترقب عائلة مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة جلسة محاكمته أمام محكمة إسرائيلية اليوم بعد 8 أيام على اعتقاله برفقة رئيس السدنة همام أبو مرخية من داخل الحرم، على خلفية رفضهما تسليم سلطات الاحتلال مفاتيح المقامات الدينية والأثرية.
2: معتز يعني له في هذا اليوم 8 أيام تنقل فيها بين طبعا تيلم مغفر للتحقيق، ومن ثم إلى مركز عصيون، وبعد ذلك الآن موجود في سجن عوفر. اليوم له محكمة، نأمل إن شاء الله تعالى أنه يتم الإفراج عن معتز في هذا اليوم.
1: أبو سنينة الذي سبق أن اعتقلته سلطات الاحتلال وأبعدته عن الحرم الإبراهيمي أكثر من 6 مرات ولفترات امتدت لأشهر، ليس الوحيد الذي يتعرض لهذه الملاحقات. فبحسب الأوقاف الفلسطينية تسعى سلطات الاحتلال إلى تقويض صلاحيات الأوقاف داخل الحرم عبر التضييق على العاملين فيه وملاحقتهم وإعاقة مهامهم ضمن مخطط إسرائيلي متواصل للسيطرة على المكان.
3: الإجراء غير صحيح، هم يعني أنهم بيمنعوا المصلين، بيمنعوا الموظفين من دخول الحرم الإبراهيمي الشريف يوميا يتم تعطيل الموظفين دخولهم إلى الحرم الإبراهيمي الشريف وصلبهم على الأبواب يعني لفترات طويلة.
1: إجراءات إسرائيلية متسارعة داخل الحرم الإبراهيمي وفي محيطه، أبرزها مؤخرا محاولات الاستيلاء على مفاتيح المقامات والأروقة بما فيها الغار الشريف، إلى جانب منع رفع الأذان منذ نحو 4 أشهر بذريعة أعمال الصيانة. أما القيود المتصاعدة على الأرض فتعكس توجها إسرائيليا لم يعد خافيا. كل خطوة جديدة يتخذها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقربه من فرض السيطرة الكاملة عليه، تارة بتهويد معالمه وأخرى بالتضييق على إدارته ورواده وملاحقتهم سعيا لاستكمال استيطانه. سامر رويشة، ترت عربي، الخليل.

0: دعت وزارة الدفاع التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه إسرائيل لإنهاء هجماتها وتصعيدها في المنطقة. وأشار المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وجميع شعوب المنطقة.
1: إسرائيل التي تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر منذ أكتوبر 2023 تواصل مجازرها وخطابها الاستفزازي. أعداد الفلسطينيين الذين يفقدون حياتهم أو يجبرون على مغادرة منازلهم وأرضهم تتزايد يوميا جراء الهجمات الإسرائيلية. نؤكد مجددا ضرورة عدم تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني وأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا أكثر حزما تجاه إسرائيل لإنهاء هجماتها التي تتجاوز الحدود وتتجاهل القيم الإنسانية وتبقي منطقتنا في حالة من الفوضى.
0: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال كلمته في قمة مؤتمر تفاعل وبناء الثقة في آسيا سيكا والمنعقدة في أذربيجان، قال إن الحل الدائم للقضية الفلسطينية يتطلب إقامة دولة مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية. وشدد فيدان على ضرورة الالتزام بالثقة المتبادلة بين أعضاء القمة.
2: علينا أن نتخذ موقفا حازما في دعم حقوق فلسطين العضو في المؤتمر والتصدي للظلم المستمر والانتهاكات الجسيمة. إن الحل الدائم يتطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967. لا يمكننا الحفاظ على هذا الالتزام في وقت تنتهك فيه إسرائيل العضو في سيكا الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني من خلال اتباع سياسة قمع ممنهجة.
0: هذا وغادر ممثلو أكثر من 10 دول بينها تركيا قاعة قمة سيكا في باكو مع بدء كلمة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ. ونهض وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له من مقاعدهم وغادروا القاعة لدى شروع هيرتسوغ في إلقاء كلمته خلال قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا المنعقدة في أذربيجان. اتهم مصدر مسؤول في الحكومة السورية إسرائيل بتسليح مجموعة مسلحة في السويداء بهدف إثارة الفوضى وجر سوريا إلى حرب واسعة. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله إن الحكومة أفشلت المخطط، مشيرا إلى استمرار محاولات إسرائيلية لزعزعة الاستقرار في المحافظة. ودعا المصدر المجتمع الدولي والولايات المتحدة ودول المنطقة إلى الضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 ومنع التدخل في الشؤون الداخلية السورية. أعلنت السلطات السورية القبض على المدعو علي كيالي المعروف باسم ميراجورال المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013 أثناء محاولته الفرار عبر الحدود دون تحديد موقع العملية أو الوجهة التي كان يحاول الوصول إليها.
3: علي كيالي
4: معراج أورال أو علي كيالي اسمان لشخص واحد، لطالما ارتبط وجوده بجرائم لا تحتملها أذهان الناس ولا تعيها عقولهم.
3: وهن الغرباء
4: ولد أورال في أنطاكيا جنوب تركيا عام 1956 وبدأ نشاطه الإرهابي ضد الحكومة التركية في سبعينيات القرن الماضي إلى أن اعتقلته السلطات التركية عام 1978 بتهم عدة بينها تفجير القنصلية الأمريكية في أضنة والسطو على أحد بنوك المدينة. تنقل أورال بين 12 سجنا تركيا آخرها سجن أضنة قبل أن يتمكن من الفرار عام 1980 ليجد ملاذه في سوريا حيث التحق بجيش نظام حافظ الأسد. تزوج الكيالي من سكرتيرة جميل الأسد شقيق حافظ ومؤسس ما يعرف بظاهرة الشبيحة الذي شاركت ميليشياته في معارك لبنان عام 1982. مع اندلاع الثورة السورية قاد الكيالي تنظيما مسلحا مما يعرف بالشبيحة الموالين للنظام. قاتل الكيالي بمجموعته لصالح نظام الأسد في مناطق عدة بينها الساحل السوري وإدلب وحلب. وفي مايو عام 2012 ارتكبت مجموعته مجزرة مدينة الحولة بريف حمص.
3: تطوير بانياس والبدء بالتطهير.
4: وبعدها بعام وفي حي البيضة بريف بانياس في محافظة حمص نفذ الكيالي وعيده بتطهير الخارجين عن نظام الأسد، فذبح وأحرق أطفالا ونساء ورجالا وشيوخا. ومن بعد ذلك باتت تلاحق الكيالي منظمات حقوقية وتتهمه بارتكاب جرائم حرب وتسميه جزار بانياس، كما تضع أنقرة أورال على القائمة الحمراء للمطلوبين لديها لضلوعه في تفجير بلدة رحال الحدودية في مايو عام 2013، والذي أودى بحياة 52 شخصا من المدنيين بينهم سوريون وأتراك. ومن حينها نجا جزار بانياس من محاولات اغتيال عدة، ورغم الإعلان عن مقتله في 2016 ظهر دبلوماسيا في مؤتمر سوتشي عام 2018، وهو أمر احتجت عليه تركيا. وبعد سقوط نظام الأسد تمسك جزار بانياس بدعمه فشارك بمعارك الساحل، ورصدت مجموعة مسلحة من الشبيحة بقيادته تقاتل في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة إلى جانب تنظيم بيكاكا الإرهابي عام 2026. ومع وقوع جزار بانياس بيد جهاز الاستخبارات السوري في أثناء محاولته الهروب عبر الحدود، يأمل الناجون من مجازره وأهالي ضحاياه في أن تلقى العدالة السبيل الأمثل لجزائه. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: أفادت السلطات الروسية بأن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف مصفاة نفط في منطقة ريازان الروسية جنوب شرق موسكو، ما أدى لاندلاع حريق. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كييف حاولت شن هجوم واسع النطاق على مصفاة نفط ريازان، مشيرة إلى تسبب سقوط شظايا طائرات مسيرة في مكان المصفاة بنشوب حريق. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استئناف استهداف مصافي النفط الروسية بعد تعليق الضربات 3 أيام استجابة لطلب أمريكي. وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن تعليق استهداف المصافي الروسية انتهى، منتقدا ما وصفه بتراجع الدعم الاستخباراتي الأمريكي لكييف بالتزامن مع تباطؤ خدمة ستارلينك في أوكرانيا. في المقابل قال الكريملين إن الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية تتعارض مع جهود السلام الأمريكية. واتهم المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أوكرانيا بعدم الالتزام بالهدنة المبرمة، مشيرا إلى أن موسكو لا تلمس أي مؤشرات على امتثال كييف لها. وأكد بيسكوف أن استهداف مصفاة روسية أخرى ليس بالأمر الجديد وفق تعبيره.
5: تعود مصافي النفط الروسية إلى دائرة الاستهداف الأوكراني في مشهد يكشف أن هدنة الطاقة لم تصمد أمام حسابات الميدان، وأن الحرب لا تزال أبعد من أن تخضع لقواعد التهدئة أو ضغوط التفاوض. فاستئناف كييف ضرب المنشآت النفطية الروسية لا يقتصر على إلحاق أضرار بالبنية التحتية، بل يستهدف أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد الروسي ومصادر تمويل المجهود الحربي. لكن انتهاء الهدنة قبل أن تحقق أهدافها يطرح سؤالا جوهريا، هل باتت منشآت الطاقة ورقة ضغط عسكرية، أم إنها تحولت إلى ساحة صراع يصعب إخراجها؟

0: من معادلة الحرب. في المقابل تواجه كييف ضغوطا أمريكية للحد من خياراتها العسكرية وسط تباين في الرؤى بشأن حدود التصعيد وأدوات الضغط على موسكو. وهنا يصبح الدعم العسكري أكثر من مجرد إمداد بسلاح، إذ يغدو وفق طبيعة الشروط والضغوط المرتبطة به أداة في التأثير في حساب القرار الأوكراني وتحديد سقف عملياته. ومن هذا المنطلق تكتسب اتهامات كييف لواشنطن بمساعدة موسكو دلالة تتجاوز الخلاف التكتيكي لتلامس جوهر الشراكة بين الحليفين، فحين ترى أوكرانيا أن القيود المفروضة عليها تحد من قدرتها على الرد بينما تواصل روسيا عملياتها، فإن الثقة المتبادلة تصبح بدورها جزءا من معركة مفتوحة على حساب مستقبل التحالف. وفي المقابل تواصل موسكو استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، ما يعمق معاناة المدنيين ويزيد مخاطر أمن الطاقة الأوروبية. وبينما تسعى كييف إلى رفع كلفة الحرب على موسكو، تتسع الخلافات مع واشنطن بشأن حدود التصعيد. وهنا يبرز السؤال، هل تمهد الضغوط الأمريكية لتسوية سياسية أم تعمق أزمة الثقة بين الحليفين؟ فانهيار هدنة الطاقة يكشف أن التهدئة لا تصمد دون التزامات متبادلة، وأن الطريق إلى السلام لا يزال رهينا بتوازن المصالح العسكرية والسياسية لا بمجرد الدعوات الدبلوماسية. عمار أبو ثواب، تلتي عربي.
1: بحث قادة الاتحاد الأوروبي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية داعين إلى تعزيز قدرات أوكرانيا بالصواريخ الباليستية. كما بحث قادة الدول الأعضاء 27 في بروكسل أسعار الطاقة وضرورة كبح الارتفاع الحاد فيها والحد من الزيادة الكبيرة في الصادرات الصينية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الصين للحد من واردات السيارات الهجينة. وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، قال رئيس الوزراء البلغاري إن الاتحاد الأوروبي يناقش فرض وقف مؤقت للهجمات على السفن في البحر الأسود.
2: إنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقانون البحار، لذلك سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتهدئة الوضع، وسنناقش اليوم الوقف المقترح للهجمات على السفن المدنية في البحر الأسود.
1: اختتمت في العاصمة الصومالية مقديشيو أعمال المؤتمر الوطني لمكافحة الفكر المتطرف، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلام ومواجهة التطرف العنيف في الصومال. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين ومختلف مكونات المجتمع، ونشر الوعي المجتمعي وترسيخ قيم السلام والتسامح والوحدة الوطنية.
3: على مدى يومين ناقش المؤتمر السنوي لمكافحة الفكر المتطرف في العاصمة الصومالية مقديشو سبل الوقاية من التطرف العنيف ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي تسهم في تهيئة بيئة حاضنة للاستقطاب والتجنيد.
2: إن معركة الصومال ضد الإرهاب لا تقتصر على المواجهة العسكرية والأمنية فحسب، بل تمتد إلى مواجهة الفكر المتطرف الذي يشكل الأساس الأيديولوجي للجماعات الإرهابية. وتبنينا استراتيجية شاملة تقوم على الجمع بين العمليات العسكرية والتوعية الفكرية والدينية وتعزيز دور المجتمع في مواجهة الخطابات المتطرفة، ولا سيما تلك التي تستهدف الشباب وتسعى إلى استغلال ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
3: تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ ثقافة الحوار والوقاية من النزاعات المحلية محاور تصدرت المؤتمر، إلى جانب دعم التعليم والتوعية الدينية والفكرية وتطوير خطاب إعلامي ومجتمعي قادر على تفكيك الدعاية المتطرفة والحد من تأثيرها.
4: نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى توحيد جهود المؤسسات الحكومية والعلماء والمثقفين والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدنيين والشركاء الدوليين من أجل بناء رؤية مشتركة لمواجهة التطرف العنيف الذي استشرى في بلادنا، وذلك بسبب استغلال الجماعات المتطرفة لبعض الظروف الاجتماعية والاقتصادية لشبابنا.
3: الحكومة الفيدرالية الصومالية تخوض بالتزاوي مع عملياتها العسكرية والضغوط الاقتصادية مواجهة فكرية وإعلامية ضد حركة شباب في مسعى للحد من قدرتها على التجنيد والتأثير في المجتمع. وتقول الحكومة إن عملياتها بالتعاون مع حلفائها أسهمت في الضغط على الحركة وتقليص بعض هجماتها وتفجيراتها، ولا سيما في جنوب البلاد.
5: وفق مخرجات المؤتمر السنوي لمكافحة التطرف، فإن نهج الحكومة الفيدرالية لمواجهة التنظيمات المسلحة الراديكالية لا يقتصر فقط على الحملات العسكرية، ما يعني أن تحصين المجتمع من الفكر المتطرف أولوية حكومية لقطع الطريق أمام الجماعات المسلحة في التأثير والتجنيد. أويس حسين، تارت عربي، مقاديشو.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. هجوم حوثي صاروخي على مقر الحكومة في عدن يسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ومجلس الوزراء اليمني يندد بالتصعيد. ترامب يقول إن القدرة العسكرية الإيرانية انتهت، وتقرير أمريكي يتحدث عن تخطيط واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية بأم القنابل إذا استنف القتال. زيلينسكي يعلن استئناف الضربات ضد مصافي النفط الروسية، والكريملين يحذر من عرقلة جهود السلام. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
6: في عالم تتسارع فيه الأحداث
7: نقترب أكثر
6: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
7: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
6: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة.
7: القصة وما فيها.

شوارع غرقت، سيارات جرفتها السيول، الناس محاصرة بالمحلات والميادين. مشهد مرعب وصادم للجميع. ساعات استثنائية عاشتها إسطنبول بسبب غزارة الأمطار. كان هذا جزءا مما تفاعلتم به على المنصات. أهلا بكم في تفاعل ولدينا اليوم. أمطار غزيرة تجتاح إسطنبول، تشل الحركة وتدفع لتعليق الدراسة. هجوم سبراني على المتاجر الكبرى في فرنسا يحول الثلاجات إلى أفران. وصية مؤثرة لطفل يعمل في المناجم والتعدين تفطر قلوب السودانيين. شوارع إسطنبول تحولت فجأة إلى أنهار جارية. جرفت السيارات وحاصرت المواطنين داخل المحلات والميادين في مشهد مرعب وصادم عاشته المدينة تحت وطأة السيول الغزيرة التي أوقفت الحياة تماما لساعات طويلة. الأمطار لم تكتفي بإغراق الشوارع وشل حركتها، بل وضعت آلاف السكان أمام اختبار قاس للنجاة، إذ أجبرت السيول السلطات على تعليق الدراسة ومنح إجازات لبعض الفئات كالحوامل وكبار السن. في ذات الوقت برزت مشاهد إنسانية بين مآسي مؤلمة وبطولات للمارة في تحدي الغرق وإيثار الآخرين. الأمطار الحالية تسجل مستويات قياسية استثنائية بعيدة عن معدلات أكتوبر المألوفة، بين 60 و75 ملم طوال الشهر. فهذه الكثافة خلال ساعات جعلت البنية التحتية عاجزة عن الاستيعاب، بعدما سجلت بعض المناطق كميات فاقت

ثلاثة أضعاف المعدل العام. المشهد الأكثر تداولاً وتأثيراً وثقته الهواتف من حي إسنيورت، حيث جرفت السيول امرأة وسط الشارع ليتدخل المارة في لحظة حاسمة وينقذونها من غرق محقق، وذلك في مشهد جسد شجاعة استثنائية ووسط الكارثة. نشاهد.

0: وفي وسط المدينة عاش ركاب حافلة نقل عام لخط بعض الخطوط الرعب، حيث حاصرتهم الأمطار ليضطروا بعد ذلك للصعود إلى سطح الحافلة هربا من الغرق بانتظار فرق الإنقاذ.
1: Vatandaşlar otobüsün üzerine çıkmaya çalışıyorlar. Otobüs iyice su dolmaya başladı.
2: Kardeşim elini falan kesme ha. Bulak gelmez. Dikkat et.
3: Çıktı.
2: Kalan böyle daha gelmez herhalde ya. Gelirse çıkarsın. Böyle kal.
1: Orada bekleyin, bekleyin. Koltukların üstüne çıkıp bekleyin.
2: Yok, üzerine götürürüz.
0: الناس كانت محاصرة بالفعل. رجال الإطفاء تمكنوا هم الآخرون من انتشال شخص حوصر داخل قبو غمرته المياه بالكامل لينجو بأعجوبة من الموت. نشاهد. لكن هذه البطولات لم تمنع من وقوع مآس قاسية، إذ فجع حي الفاتح بوفاة طفل بصعق كهربائي بعدما وطئ بركة مياه في إحدى الحدائق. الطفل نقل للمستشفى بحالة حرجة لكن محاولات إنقاذه فشلت، لتفتح السلطات بعدها تحقيقا عاجلا في ملابسات الفاجعة.

أمام هذا الشلل التام ووصول الازدحام المروري إلى 90% بمدينة إسطنبول، اضطرت السلطات للتدخل العاجل، حيث أعلن والي إسطنبول داوودوغلو تعليق الدراسة في المؤسسات كافة ومنح إجازة إدارية لذوي الإعاقة والحوامل وكذلك مصابي الحرب والأمهات لأطفال دون الثامنة. كما حظر سير الدراجات النارية، أو كما حظر هو طبعا مناشدا السكان البقاء في الطوابق المرتفعة والابتعاد عن الأنفاق ومجاري الأنهار وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى. إلى تعليقاتكم على منصات التواصل الاجتماعي لنرصد كيف تفاعلتم مع هذه السيول التي أغرقت إسطنبول. نبدأ من عند أحمد. أولى قواعد الهيدرولوجيا، ما تأخذه من مجرى الماء ستسترده المدينة حتما، فالعناد مع الطبيعة خاسر، ونسأل الله سلامة الأرواح. إركان حصرت بلديات إسطنبول المتعاقبة مجاري الأنهار التاريخية في مسارات ضيقة بذريعة التأهيل، متجاهلة طبيعتها الثابتة منذ مئات السنين. أخيرا أحمد الزيدي، تحية التقدير للشباب الذين خاطروا بأنفسهم لمساعدة بعض المتضررين وأنقذوا

0: حياتهم مواقف إنسانية تستحق الإشادة. ما رأيكم لو قلت لكم إن هناك ثلاجات تحولت إلى أفران؟ ليس هذا فحسب، بل إن أطناناً من المواد الغذائية وجدت طريقها إلى النفايات. ما قلته لكم الآن صحيح، ولم يكن بسبب انقطاع الكهرباء أو عطل مفاجئ، بل نتيجة هجوم سبراني ضرب مئات المتاجر الكبرى في فرنسا. ففي ليلة 12 من أكتوبر تمكنت مجموعة من الهاكرز أو القراصنة من اختراق أنظمة التحكم في الثلاجات عن بعد ورفع درجات حرارتها أو حرارة بعضها إلى 50 درجة مئوية، ما تسبب بإفساد المنتجات الطازجة والمجمدة بل واندلاع حرائق في بعض المواقع. الهجوم طال نحو 700 متجر في أنحاء فرنسا، من بينها فروع لسلاسل تجارية كبرى مثل إنتر مارشي وكارفور ومونوبري ولوكير أو لوكلير، فيما سارعت المتاجر إلى التخلص من المواد التي لم تعد صالحة للبيع وسط تقديرات لخسائر تصل تقريبا إلى عشرات ملايين اليوروهات. أما خلف هذه الكارثة فثغرات أمنية في أنظمة إلكترونية تستخدم للتحكم بدرجات حرارة الثلاجات عن بعد، بعضها قديم ولم يحصل على التحديثات اللازمة. المهاجمون استغلوا هذه الثغرات للتلاعب بوظيفة إزالة الجليد من أجهزة التبريد، فبدلا من الحفاظ على برودة المنتجات ارتفعت الحرارة داخل بعض الثلاجات إلى مستويات غير مسبوقة. وبالنسبة لأصحاب المتاجر لم تكن الأضرار مجرد توقف مؤقت لأنظمة التبريد، بل خسائر كبيرة جدا في بضائعهم كما يروي أحدهم هنا.
1: On a subi une cyberattaque de niche bénéficielle. Il y a malheureusement cette nuit monté les températures à 80 degrés. Il a fait fondre certains immeubles.
2: Pas la peine de venir dans notre magasin aujourd'hui, car nous sommes obligés de mettre ta poubelle. C'est une perte d'exploitation énorme et ça concerne 6 magasins.
0: هذه الحادثة دفعت السلطات الفرنسية إلى التحرك، إذ كشف مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لوكورنو عن تكليف الوكالة الوطنية للأمن السبراني بالتحقيق في هذا الهجوم السبراني بالتنسيق مع الجهات الأوروبية المختصة، كما أعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق قضائي أوكلته إلى مكتب مكافحة الجرائم السبرانية لحصر المتضررين وتحديد حجم الأضرار الناجمة عن ذلك الهجوم. أما وزير الاقتصاد الفرنسي رولان لكسور قال إن الهجوم طال نحو 700 متجر، وشدد على أن الإمدادات الغذائية في البلاد لم تتأثر وأن المتاجر المتضررة بدأت في إعادة تزويد رفوفها بالبضائع من جديد. ورغم اتساع الهجوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، ولا تزال هوية منفذيه ودوافعهم مجهولة حتى الآن. أما نحن الآن فنذهب إلى هذا القسم من الشاشة لنرى كيف تفاعلتم حول هذا الموضوع على المنصات. وهذا هو إيزي يقول: الهجوم على الثلاجات في مختلف أنحاء فرنسا يعطينا فكرة عن مدى خطورة الذكاء الصناعي، ربما حان الوقت للعودة إلى الغابات بعيدا عن التكنولوجيا. روبرت: امتلاك أحدث الأجهزة الذكية لا يعني دائما توفير المال أو تحسين الأداء، فأحيانا يكون من الأفضل استخدام الأجهزة التقليدية التي لا تتعطل بسهولة. أما موزة بنت عبيد فتقول: لا يبدو لي منطقيا على الإطلاق أن تكون لدى الثلاجات القدرة على التسخين لتصل إلى درجة حرارة 50، ستعتمد الحروب المستقبلية على الذكاء الصناعي. أخيرا سالم: الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الحيوية تكشف مدى ضعف أنظمتنا الرقمية. هذا الهجوم حدث من خلال استغلال ثغرات أمنية في البرمجيات التي تتحكم في هذه الأجهزة. الطيب الهادي هو اسم هذا الفتى السوداني الطيب الهادي أحمد حامد، لم يتجاوز عمره 16 عاما، له أحلام

0: سأحكي لكم القصة. خرج الطيب للعمل في التعدين ومناجم الذهب، وها هو مع زملائه في العمل ينفض الغبار عن وجهه متحدثا عن تعب الحياة ومعاناتها بهذه الضحكات لو تسمعون. يقول في هذا المقطع: خلاص زهقت من الدنيا، معاكم سلامة يا ناس الدنيا، أنا ماشي للآخرة، ما فيها تعب، فيها نوم وراح. وكأنه كان يعرف أن نهايته قد اقتربت بالفعل، لقي الطيب مصرعه مع عشرات من عمال التعدين إثر غارات جوية استهدفت منجما للذهب على الحدود المصرية السودانية، ويتم حاليا التحقيق رسميا في الواقعة من الجانبين. نهاية مأساوية، وما زادها قساوة هو هذه الكلمات المؤثرة التي قالها الفتى في لحظاته الأخيرة التي حرص الطيب فيها على تبرئة ذمته، قائلا لأشقائه: أنا عاف عنكم وراض، فاعفوا عني، موصيا بسداد دين في رقبته ليس ذهبا ولا فضة ولا جنيهات، وإنما كلتي سمسم وأربع شولات من العيش، مع توجيه أمواله المتبقية لدى أحد الأشخاص كصدقة جارية على روح. نشاهد. سرعان ما أشعلت هذه الكلمات البسيطة التي قالها الفتى كلتي سمسم وأربع شولات عيش لتصبح رمزا لقصص العديد من السودانيين الذين يواجهون الحرب والفقر لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم الفقيرة. الآن أستطيع أن أقول لكم انتهت القصة، لكن قبل أن نختم هذه الفقرة نشاهد هنا أشقاء الفتى الطيب الهادي ماذا قالوا عنه في وداعه.
1: الهادي رمز أخوي، قام بصرف علينا وطلع مننا، أخوان وثمة وأبونا توفى خلان صغار، قال أخوه صغير عمره شهرين طفل طلع عشان ظروف،
2: طلع يقين ننعم ويقرين ننعم.
0: التفاعل مع هذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي كان واسعا جدا، لكن ماذا كتبتم أنتم على المنصات؟ نبدأ هنا لنستعرضها، ونبدأ من عند أبو وجيد الذي قال: كان من حقك أن تعيش كريما، تحلم وتنجح في دراساتك وتتفوق، لكنهم صدروا أحلامك وضيقوا عليك سبل العيش، وحين دققت الصخرة بحثا عن الحياة رحلت ودمعتك في عينيك. عباس يقول: أي قلب هذا الذي حمل كل هذا الهم وكل هذه الأمانة في صدر طفل لم يبلغ 17؟ رحمك الله يا الطيب، والله إن حكايتك تكسر القلب. أما يوسف فيقول: كنت تتساءل بالأمس القريب عن ناس الدنيا وناس الآخرة حتى لحقت بهم، وجهك الصبوح يا بني سيظل يحرس لدينا أو ليلنا إلى أن ينجلي الفجر أو نموت خجلا. أخيرا هذه روان تقول، وقد يعني نرى حسابها هنا باللون الأسود، تقول: مقطع الشهيد الطيب الهادي ما قادر يطلع من بالي، والله ده وجع كبير شديد على قلوبنا. صورة أمام مدرسة محترقة في خان يونس تكشف هوية الجندي البريطاني جوناثان بورمان الذي قاتل ضمن جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وخدم في كتيبة ارتبط اسمها بحرق منازل المدنيين. نشاهد في هذا التحقيق

0: في مدينة خان يونس استؤنف العمل في سوق الحبوب التاريخي في محاولة لإحياء النشاط التجاري فيه رغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.
1: والله تقريبا أنا هنا تقريبا إلي 40 سنة في سوق الحبوب هذا، ورثت هذا عن جدي، عن أبويا وجدي، ما يقارب يعني بنجمعهم كلهم 120 سنة، جدي أبويا أنا وهي أولادي، حوالي ما يقارب 120 يعني عهد المصريين وقبل عهد الأتراك، عهد المصريين والعهد اللي هو لها الحين. إيش بدي أحكي لك عن سوق من أقدم أسواق قطاع غزة، سوق الحبوب. كمان اللي بميز السوق هذا، سوق الحبوب بتميز القلعة، القلعة القديمة قلعة برقوق من 300 400 500 سنة. وهذا يعتبر السوق الأقدم في قطاع غزة. ولما نجت هذا الحرب ومرت عليه حروب كثيرة، إلا هذه الحرب كانت حرب غير هالحروب هذه، يعني هذول لك بنحط تقدر تقول الحروب هذه كلها على شقة، وهذا الحرب الأخيرة هذا على شقة تانية. زي ما أنت شايف دمار شامل وخراب، هاي خراب، انظر بعينك تفرج، خراب كله، يعني هذا صار شبه مهجور السوق. وهنا الحمد لله يعني بنيجي شويه بنعمر شويه شويه شويه حتى يقضي الله امرك كان مفعوله.
2: هنا بيجي اطلاق نار عشان الناس هيك بتجيش على السوق هذا. هذا السوق مؤسس من زمان، هذا السوق مؤسس من 120 سنه. نعم هذا السوق سوق الدرج، ممتلك اللحوم وممتلك اللحوم البيضاء، ممتلك من كل حاجه، كان يجول من كل انواع البلاد، حتى من سيناء، من داخل الخط الاخضر، من جوا 48 كله كان يجي هنا، كل هيتم كان يجي في السوق الحرب وسوق اللحوم هذا. مرت حروب كثيره كثيره كثيره، بس الحرب هذه فيش منها، دمرت كل انواع السوق.
0: بعد ثلاثة أشهر من البطالة، شابة سورية تكسر الصورة النمطية لمهنة توصيل الطلبات وتبدأ العمل باستخدام دراجتها الكهربائية في شوارع مدينة حمص. نشاهد.
3: درست إدارة منشآت سياحية ودبلوم إدارة الضيافة، مصدق من بريطانيا. في على الاتصال وفي انه انا بكون بموقع الحدث.
0: في هذه القصة نشاهد عداء فرنسيا تنازل عن

المركز الأول لمنافسه قبل أو قبيل الوصول لخط النهاية خلال سباق لمسافة 10 كيلومترات بمدينة سان دوني في لفتة رياضية لاقت تفاعلا وإشادات واسعة على منصات التواصل.

0: في محافظة البحيرة بمصر جابت مسيرة شعبية شوارع إحدى القرى احتفاء بالطالب الأزهري محمد عطلة إثر تتويجه بالمركز الأول لفرع صغار الحفاظ في جائزة ليبيا الدولية للقرآن الكريم.
1: الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله.

وفي قصتنا الأخيرة نشاهد روبوتات توصيل الطعام في مدن أمريكية وهي تواجه اعتداءات وتخريبات وسرقات متكررة من قبل المارة، ما أثار تساؤلات وجدلا حول مدى قابلية البشر للتعايش مع هذه التقنيات.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحلام.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
3: في عالم تتسارع فيه الأحداث
4: نقترب أكثر
3: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة

تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة، القصة وما فيها.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

هجوم حوثي صاروخي على مقر الحكومة في عدن يسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ومجلس الوزراء اليمني يندد بالتصعيد. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إن القدرة العسكرية الإيرانية انتهت، وتقرير أمريكي يتحدث عن تخطيط واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية بأم القنابل إذا استنف القتال. زيلينسكي يعلن استئناف الضربات ضد مصافي النفط الروسية، والكريملين يحذر من عرقلة جهود السلام.

0: أعلنت وزارة الإعلام اليمنية أن هجوماً صاروخياً استهدف قصر معشيق مقر الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من العاملين في حراسة القصر. وأفاد مصدر حكومي بأن رئيس الحكومة محسن شاع الزنداني كان في القصر الرئاسي عندما شن الحوثيون الهجوم، مؤكداً أنه لم يصب بأي أذى. من جانبه ندد مجلس الوزراء اليمني في بيان بالهجوم، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن تصعيد حوثي يشمل قصف أحياء سكنية في تعز ولحج، إلى جانب استهداف منشآت حيوية في السعودية. وأكد المصدر أن رئيس الحكومة شائع الزنداني كان في القصر لحظة القصف الحوثي ولم يصب بأي أذى. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح في منطقة المدينة المنورة وطائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية. وقال التحالف إن قواته اعترضت ودمرت صاروخ كروز في منطقة المدينة المنورة من دون تقديم تفاصيل إضافية عن مساره أو هدفه. وأضاف أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية من دون الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار. قال محافظ تعز إن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، وتستمر التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسل الكلى.
1: بين جدران هذا المشفى يختصر مشهد ما يعيش على وقعه المدنيون بمدينة تعز وسط أطون صراع ضروس، فهنا يتجلى وجه آخر من معاناة إنسانية مستمرة يدفع فيها اليمنيون فاتورة باهظة. ولعل مجرد وصول المرضى إلى المستشفيات يعد بحد ذاته أمنية صعبة المنال عند كثيرين بعد أن حال القصف وإغلاق الطرق دون الوصول إليها.
2: الخوف من إطلاق النار، يعني الطريق غير آمنة، هناك اشتباكات.
1: وعلى وقع هذه الأوضاع المأساوية تتزايد التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى.
3: لدينا أكثر من 650 مريض فشل كلوي مهددة حياتهم بفقدانها تماما، وأيضا الأطفال في الحاضنات، وأيضا المرضى في العناية المركزة.
1: وضع متردد دفع وزارة الصحة العامة في وقت سابق إلى دق ناقوس الخطر من توقف خدمات طبية منقذة للحياة في تعز جراء قرب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود من المرافق الصحية. وحملت الوزارة الحوثيين مسؤولية الحصار وعرقلة وصول الإمدادات، مطالبة بفتح طرق الإمداد وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية والمساعدات الإنسانية. وهو ما يتزامن مع تحذيرات محافظ تعز من أن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، مطالباً بتحرك دولي عاجل لرفع هذا الحصار وضمان وصول الإمدادات الإنسانية. ويأتي هذا في وقت تشدد فيه وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية على أن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الصراع المستمر.
0: كشفت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أعد خططا لضرب منشآت للطاقة ومواقع نووية إيرانية. وبحسب الشبكة قد تتضمن الخطط استخدام قنبلة GPU-43 المعروفة باسم أم القنابل في حال قرر الرئيس دونالد ترامب استئناف العمليات القتالية.
4: معركة تصريحات بين واشنطن وطهران بالتوازي مع تصعيد في التهديدات العسكرية وتزايد الهجمات على السفن في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد مجدداً أن بلاده قضت على قدرات إيران العسكرية ومنعتها من امتلاك سلاح نووي. لكنه يقر بصعوبة المفاوضات بعد القضاء على القيادة الإيرانية.
5: لقد أزن قادتهم من الصفين الأول والثاني واختفى نصف قادتهم من الصف الثالث، والآن بات مطلبهم الرئيسي في المفاوضات أن نسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة. لقد قضينا أيضا على قدراتهم النووية، فشوهر المسألة هو أننا لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي بطريقة أو بأخرى. سينتهي الأمر بسرعة كبيرة، وعندما يحدث ذلك ستنخفض أسعار النفط بشكل حاد.
4: بالتوازي مع تصريحات ترامب، كشف تقرير إعلامي أن الجيش الأمريكي أعد خططا لاستهداف منشآت طاقة ومواقع نووية إيرانية باستخدام أم القنابل، وهي أقوى قنبلة تقليدية غير نووية لدى الولايات المتحدة، وسط تشكيك مسؤولين بشأن مدى فاعلية القنبلة في تحقيق أهداف واشنطن أو تغيير ميزان الحرب. وفي طهران، يؤكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن بلاده تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، معتبراً أن التفاهم مع واشنطن أتاح لإيران تعزيز قدراتها العسكرية وصمودها الاقتصادي. أما الحرس الثوري فلم يستبعد احتمال شن الولايات المتحدة حرباً جديدة على إيران، مهدداً بأن رده على أي هجوم جديد سيكون أكثر قوة ضد المصالح الأمريكية في المنطقة. ومع تضارب تصريحات طرفي الصراع بشأن السيطرة على مضيق هرمز وتهديد الحرس الثوري باستهداف أي سفينة لا تسلك المسارات التي حددها، أظهرت بيانات بحرية تعرض 10 سفن على الأقل لهجمات منذ الأحد الماضي في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
0: إلى قطاع غزة، حيث استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، وأكدت مصادر طبية أن حالات بعض المصابين حرجة، وأضافت مصادر ميدانية بأن جيش الاحتلال نفذ

0: عمليات نسف شرق حي شجاعية. وفي وقت سابق الخميس استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من تفاقم الأوضاع الصحية بالقطاع جراء استمرار إغلاق معبر رفح أمام إجلاء المرضى والجرحى للعلاج في الخارج. وأفادت الوزارة بأن استمرار الإغلاق للأسبوع الثاني يحول دون خروج الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج في الخارج. وقالت الوزارة إن الإغلاق المتواصل للمعبر امتداد لانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني وحرمانا متعمدا للمرضى والجرحى من حق العلاج. وحذرت الوزارة الفلسطينية من التراكم المتسارع للحالات الحرجة وتضخم قوائم الانتظار بما يفوق قدرة المستشفيات في قطاع غزة. وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية بتسهيل خروج الحالات الطبية الحرجة عبر المعابر بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وفي الضفة الغربية المحتلة تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال مدير الحرم الإبراهيمي لليوم الثامن على التوالي وسط تصاعد إجراءاتها الرامية إلى تقويض صلاحيات الأوقاف الفلسطينية وفرض سيطرتها على الحرم عبر ملاحقة العاملين فيه والتضييق على المصلين وتقييد الشعائر الدينية.
1: تترقب عائلة مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة جلسة محاكمته أمام محكمة إسرائيلية اليوم بعد 8 أيام على اعتقاله برفقة رئيس السدنة همام أبو مرخية من داخل الحرم على خلفية رفضهما تسليم سلطات الاحتلال مفاتيح المقامات الدينية والأثرية.
2: معتز يعني له في هذا اليوم 8 أيام تنقل فيها بين طبعا تيلم مغفر للتحقيق ومن ثم إلى مركز عصيون، وبعد ذلك الآن موجود في سجن عوفر. اليوم له محكمة ونأمل إن شاء الله تعالى أنه يتم الإفراج عن معتز في هذا اليوم.
1: أبو سنينة الذي سبق أن اعتقلته سلطات الاحتلال وأبعدته عن الحرم الإبراهيمي أكثر من 6 مرات ولفترات امتدت لأشهر، ليس الوحيد الذي يتعرض لهذه الملاحقات. فبحسب الأوقاف الفلسطينية تسعى سلطات الاحتلال إلى تقويض صلاحيات الأوقاف داخل الحرم عبر التضييق على العاملين فيه وملاحقتهم وإعاقة مهامهم ضمن مخطط إسرائيلي متواصل للسيطرة على المكان.
3: الإجراء غير صحيح، هم يعني أنهم بيمنعوا المصلين، بيمنعوا الموظفين من دخول الحرم الإبراهيمي الشريف يوميا يتم تعطيل الموظفين دخولهم إلى الحرم الإبراهيمي الشريف وصلبهم على الأبواب يعني لفترات طويلة.
1: إجراءات إسرائيلية متسارعة داخل الحرم الإبراهيمي وفي محيطه، أبرزها مؤخرا محاولات الاستيلاء على مفاتيح المقامات والأروقة بما فيها الغار الشريف، إلى جانب منع رفع الأذان منذ نحو 4 أشهر بذريعة أعمال الصيانة. أما القيود المتصاعدة على الأرض فتعكس توجها إسرائيليا لم يعد خافيا. كل خطوة جديدة يتخذها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقربه من فرض السيطرة الكاملة عليه، تارة بتهويد معالمه وأخرى بالتضييق على إدارته ورواده وملاحقتهم سعيا لاستكمال استيطانه. سامر رويش، التيرة عربي، الخليل.
0: دعت وزارة الدفاع التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه إسرائيل لإنهاء هجماتها وتصعيدها في المنطقة. وأشار المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وجميع شعوب المنطقة.
4: إسرائيل التي تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر منذ أكتوبر 2023 تواصل مجازرها وخطابها الاستفزازي. أعداد الفلسطينيين الذين يفقدون حياتهم أو يجبرون على مغادرة منازلهم وأرضهم تتزايد يوميا جراء الهجمات الإسرائيلية. نؤكد مجددا ضرورة عدم تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني وأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا أكثر حزما تجاه إسرائيل لإنهاء هجماتها التي تتجاوز الحدود وتتجاهل القيم الإنسانية وتبقي منطقتنا في حالة من الفوضى.
0: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال كلمته في قمة مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا سيكا والمنعقدة في أذربيجان، قال إن الحل الدائم للقضية الفلسطينية يتطلب إقامة دولة مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، وشدد فيدان على ضرورة الالتزام بالثقة المتبادلة بين أعضاء القمة.
5: علينا أن نتخذ موقفا حازما في دعم حقوق فلسطين العضو في المؤتمر والتصدي للظلم المستمر والانتهاكات الجسيمة. إن الحل الدائم يتطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967. لا يمكننا الحفاظ على هذا الالتزام في وقت تنتهك فيه إسرائيل العضو في سيكا الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني من خلال اتباع سياسة قمع ممنهجة.
0: هذا وغادر ممثلو أكثر من 10 دول بينها تركيا قاعة قمة سيكا في باكو مع بدء كلمة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ. ونهض وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له من مقاعدهم وغادروا القاعة لدى شروع هيرتسوغ في إلقاء كلمته خلال قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا المنعقدة في أذربيجان. اتهم مصدر مسؤول في الحكومة السورية إسرائيل بتسليح مجموعة مسلحة في السويداء بهدف إثارة الفوضى وجر سوريا إلى حرب واسعة. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله إن الحكومة أفشلت المخطط، مشيرا إلى استمرار محاولات إسرائيلية لزعزعة الاستقرار في المحافظة. ودعا المصدر المجتمع الدولي والولايات المتحدة ودول المنطقة إلى الضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 ومنع التدخل في الشؤون الداخلية السورية. أعلنت السلطات السورية القبض على المدعو علي كيالي المعروف باسم ميراجورال المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بنياس عام 2013 أثناء محاولته الفرار عبر الحدود دون تحديد موقع العملية أو الوجهة التي كان يحاول الوصول إليها.
6: علي كيالي
7: معراج أورال أو علي كيالي اسمان لشخص واحد لطالما ارتبط وجوده بجرائم لا تحتملها أذهان الناس ولا تعيها عقولهم.
6: وهن الغرباء
8: سوريا يونيك دنيا شهر دوشترين.
7: ولد أورال في أنطاكيا جنوب تركيا عام 1956 وبدأ نشاطه الإرهابي ضد الحكومة التركية في سبعينيات القرن الماضي إلى أن اعتقلته السلطات التركية عام 1978 بتهم عدة بينها تفجير القنصلية الأمريكية في أضنة والسطو على أحد بنوك المدينة. تنقل أورال بين 12 سجنا تركيا آخرها سجن أضنة قبل أن يتمكن من الفرار عام 1980 ليجد ملاذه في سوريا حيث التحق بجيش نظام حافظ الأسد. تزوج الكيالي من سكرتيرة جميل الأسد شقيق حافظ ومؤسس ما يعرف بظاهرة الشبيحة الذي شاركت ميليشياته في معارك لبنان عام 1982. مع اندلاع الثورة السورية قاد الكيالي تنظيما مسلحا مما يعرف بالشبيحة الموالين للنظام قاتل الكيالي بمجموعته لصالح نظام الأسد في مناطق عدة بينها الساحل السوري وإدلب وحلب. وفي مايو عام 2012 ارتكبت

0: مجموعته مجزرة مدينة الحولة بريف حمص.
1: تطوير بانياس والبدء بالتطهير.
0: وبعدها بعام وفي حي البيضة بريف بانياس في محافظة حمص، نفذ الكيالي وعيده بتطهير الخارجين عن نظام الأسد، فذبح وأحرق أطفالا ونساء ورجالا وشيوخا. ومن بعد ذلك باتت تلاحق الكيالي منظمات حقوقية وتتهمه بارتكاب جرائم حرب وتسميه جزار بانياس، كما تضع أنقرة أورال على القائمة الحمراء للمطلوبين لديها لضلوعه في تفجير بلدة رحال الحدودية في مايو عام 2013، والذي أودى بحياة 52 شخصا من المدنيين بينهم سوريون وأتراك. ومن حينها نجا جزار بانياس من محاولات اغتيال عدة، ورغم الإعلان عن مقتله في 2016 ظهر دبلوماسيا في مؤتمر سوتشي عام 2018، وهو أمر احتجت عليه تركيا. وبعد سقوط نظام الأسد تمسك جزار بانياس بدعمه، فشارك بمعارك الساحل، ورصدت مجموعة مسلحة من الشبيحة بقيادته تقاتل في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة إلى جانب تنظيم PKK الإرهابي عام 2026. ومع وقوع جزار بانياس بيد جهاز الاستخبارات السوري في أثناء محاولته الهروب عبر الحدود، يأمل الناجون من مجازره وأهالي ضحاياه في أن تلقى العدالة السبيل الأمثل لجزائه. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
2: أفادت السلطات الروسية بأن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف مصفات نفط في منطقة ريازان الروسية جنوب شرق موسكو، ما أدى لاندلاع حريق. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كييف حاولت شن هجوم واسع النطاق على مصفات نفط ريازان، مشيرة إلى تسبب سقوط شظايا طائرات مسيرة في مكان المصفى بنشوب حريق. هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استئناف استهداف مصاف النفط الروسية بعد تعليق الضربات 3 أيام استجابة لطلب أمريكي. وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن تعليق استهداف المصاف الروسية انتهى، منتقدا ما وصفه بتراجع الدعم الاستخباراتي الأمريكي لكييف بالتزامن مع تباطؤ خدمة ستارلينك في أوكرانيا. في المقابل قال الكريملين إن الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية تتعارض مع جهود السلام الأمريكية. واتهم المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أوكرانيا بعدم الالتزام بالهدنة المبرمة، مشيرا إلى أن موسكو لا تلمس أي مؤشرات على امتثال كييف لها. وأكد بيسكوف أن استهداف مصفات روسية أخرى ليس بالأمر الجديد وفق تعبيره.
3: تعود مصافي النفط الروسية إلى دائرة الاستهداف الأوكراني في مشهد يكشف أن هدنة الطاقة لم تصمد أمام حسابات الميدان، وأن الحرب لا تزال أبعد من أن تخضع لقواعد التهدئة أو ضغوط التفاوض. فاستئناف كييف ضرب المنشآت النفطية الروسية لا يقتصر على إلحاق أضرار بالبنية التحتية، بل يستهدف أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد الروسي ومصادر تمويل المجهود الحربي. لكن انتهاء الهدنة قبل أن تحقق أهدافها يطرح سؤالا جوهريا: هل باتت منشآت الطاقة ورقة ضغط عسكرية، أم إنها تحولت إلى ساحة صراع يصعب إخراجها من معادلة الحرب؟ في المقابل تواجه كييف ضغوطا أمريكية للحد من خياراتها العسكرية، وسط تباين في الرؤى بشأن حدود التصعيد وأدوات الضغط على موسكو. وهنا يصبح الدعم العسكري أكثر من مجرد إمداد بسلاح، إذ يغدو وفق طبيعة الشروط والضغوط المرتبطة به أداة في التأثير في حساب القرار الأوكراني وتحديد سقف عملياته. ومن هذا المنطلق تكتسب اتهامات كييف لواشنطن بمساعدة موسكو دلالة تتجاوز الخلاف التكتيكي لتلامس جوهر الشراكة بين الحدود الحليفين، فحين ترى أوكرانيا أن القيود المفروضة عليها تحد من قدرتها على الرد بينما تواصل روسيا عملياتها، فإن الثقة المتبادلة تصبح بدورها جزءا من معركة مفتوحة على حساب مستقبل التحالف. وفي المقابل تواصل موسكو استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، ما يعمق معاناة المدنيين ويزيد مخاطر أمن الطاقة الأوروبية. وبينما تسعى كييف إلى رفع كلفة الحرب على موسكو، تتسع الخلافات مع واشنطن بشأن حدود التصعيد. وهنا يبرز السؤال، هل تمهد الضغوط الأمريكية لتسوية سياسية أم تعمق أزمة الثقة بين الحليفين؟ فانهيار هدنة الطاقة يكشف أن التهدئة لا تصمد دون التزامات متبادلة، وأن الطريق إلى السلام لا يزال رهينا بتوازن المصالح العسكرية والسياسية لا بمجرد الدعوات الدبلوماسية. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
2: بحث قادة الاتحاد الأوروبي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، داعين إلى تعزيز قدرات أوكرانيا بالصواريخ الباليستية. كما بحث قادة الدول الأعضاء 27 في بروكسل أسعار الطاقة وضرورة كبح الارتفاع الحاد فيها والحد من الزيادة الكبيرة في الصادرات الصينية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الصين للحد من واردات السيارات الهجينة. وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، قال رئيس الوزراء البلغاري إن الاتحاد الأوروبي يناقش فرض وقف مؤقت للهجمات على السفن في البحر الأسود.
4: إنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقانون البحار، لذلك سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتهدئة الوضع، وسنناقش اليوم الوقف المقترح للهجمات على السفن المدنية في البحر الأسود.
2: اختتمت في العاصمة الصومالية مقديشيو أعمال المؤتمر الوطني لمكافحة الفكر المتطرف، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلام ومواجهة التطرف العنيف في الصومال. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين ومختلف مكونات المجتمع، ونشر الوعي المجتمعي وترسيخ قيم السلام والتسامح والوحدة الوطنية.
5: على مدى يومين ناقش المؤتمر السنوي لمكافحة الفكر المتطرف في العاصمة الصومالية مقديشو سبل الوقاية من التطرف العنيف ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي تسهم في تهيئة بيئة حاضنة للاستقطاب والتجنيد.
4: إن معركة الصومال ضد الإرهاب لا تقتصر على المواجهة العسكرية والأمنية فحسب، بل تمتد إلى مواجهة الفكر المتطرف الذي يشكل الأساس الأيديولوجي للجماعات الإرهابية. وتبنينا استراتيجية شاملة تقوم على الجمع بين العمليات العسكرية والتوعية الفكرية والدينية وتعزيز دور المجتمع في مواجهة الخطابات المتطرفة، ولا سيما تلك التي تستهدف الشباب وتسعى إلى استغلال ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
5: تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ ثقافة الحوار والوقاية من النزاعات المحلية محاور تصدرة المؤتمر، إلى جانب دعم التعليم والتوعية الدينية والفكرية وتطوير خطاب إعلامي ومجتمعي قادر على تفكيك الدعاية المتطرفة والحد من تأثيرها.
6: نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى توحيد جهود المؤسسات الحكومية والعلماء والمثقفين والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدنيين والشركاء الدوليين من أجل بناء رؤية مشتركة لمواجهة التطرف العنيف الذي استشرى في بلادنا، وذلك بسبب استغلال الجماعات المتطرفة لبعض الظروف الاجتماعية والاقتصادية لشبابنا.
5: الحكومة الفيدرالية الصومالية تخوض بالتزاوي مع عملياتها العسكرية والضغوط الاقتصادية مواجهة فكرية وإعلامية ضد حركة شباب في مسعى للحد من قدرتها على التجنيد والتأثير في المجتمع. وتقول الحكومة إن عملياتها بالتعاون مع حلفائها أسهمت في الضغط على الحركة وتقليص بعض هجماتها وتفجيراتها، ولا سيما في جنوب البلاد.
7: وفق مخرجات المؤتمر السنوي لمكافحة التطرف، فإن نهج الحكومة الفيدرالية لمواجهة التنظيمات المسلحة الراديكالية لا يقتصر فقط على الحملات العسكرية، ما يعني أن تحصين المجتمع من الفكر المتطرف أولوية حكومية لقطع الطريق أمام الجماعات المسلحة في التعثير والتجنيد.

0: أو سوسين ثلاثة عربي مقاديشو.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. هجوم حوثي صاروخي على مقر الحكومة في عدن يسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ومجلس الوزراء اليمني يندد بالتصعيد. ترامب يقول إن القدرة العسكرية الإيرانية انتهت، وتقرير أمريكي يتحدث عن تخطيط واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية بأم القنابل إذا استؤنف القتال. زيلينسكي يعلن استئناف الضربات ضد مصافي النفط الروسية، والكريملين يحذر من عرقلة جهود السلام. ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.
3: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
4: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، والتي تتابعونا في حلقة اليوم. باريس سان جيرمان يهزم مانشستر سيتي برباعية في دوري أبطال أوروبا. إيقاف نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور 4 مباريات وغيابه عن كلاسيكو يشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي قضية اليوم نسلط الضوء على واقع ريال مدريد عقب فوزه على روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، ونتناول خيارات المدرب جوزيه مورينيو ودور دكة البدلاء وعلاقته بغرفة الملابس، إلى جانب الجدل التحكيمي المحيط بالنادي الملكي. فإلى أي مدى يسيطر مورينيو على غرفة الملابس، وما الخيارات المتاحة أمامه استعدادا للاستحقاقات المقبلة محليا وأوروبيا؟

حقق ريال مدريد الإسباني انتصارا مثيرا على مضيفه روما الإيطالي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك في الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة أبطال أوروبا. وحملت رباعية الفريق الملكي توقيع كل من الفرنسي كيليان بابي والإسباني كارلوس إسبي والبرازيلي أندريك، إضافة إلى الألماني أنطونيو رودريغر، فيما جاءت ثلاثية روما بواسطة الهولنديين دونيل مالين ومواطنه مارتن ديرون. وفي لقاء آخر من مرحلة الدوري في دوري الأبطال، عاد باريس سان جيرمان الفرنسي بانتصار ثمين من ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر بعدما تغلب على مانشستر سيتي بأربعة أهداف لهدفين، حيث جاءت رباعية الفريق الباريسي عبر كل من ديزيري دوي وعثمان ديمبلي وفيتينيا، إضافة إلى ماغنيس أكليوش، فيما أحرز ثنائية أصحاب الأرض النرويجي إيرلينغ هالاند. تغلب بالميراس على مضيفه فلومينز

بهدفين مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس، حيث نجح بالميراس في خطف التقدم بواسطة فلاكو لوبيز، ثم عزز تقدمه بالهدف الثاني عبر مارلون فريتاس. أما هدف فلومينينزي فحمل إمضاء ويسلي ناتان ليحافظ على أمال فريقه في بلوغ النهائي قبل لقاء الإياب المقرر في 21 من الشهر الجاري. تعادل ريفر بليت بهدف لمثله مع مضيفه ساراميتو لحساب منافسات الجولة 11 من الدوري الأرجنتيني، وتقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول عبر خوليان كونتريرا، إلا أن الضيف عادل الكفة بواسطة غونزالو مونتيل ليحصل الريفر بهذا التعادل أو ليصل إلى النقطة 17 في المركز التاسع، فيما يحتل ساراميتو المركز الرابع برصيد 20 نقطة. وبلغ انتر ميامي الأدوار الإقصائية من الدوري الأمريكي لكرة القدم بعدما تغلب على نيويورك سيتي بهدفين دون رد، وذلك بفضل كل من المكسيكي جيرمان بريتيرمي الذي أحرز الهدف الأول والأرجنتيني رودريغو دي باول صاحب الهدف الثاني. أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف فينيسيوس جونيور 4 مباريات، من بينها مباراة كلاسيكو المقررة في 25 من الشهر الجاري، بواقع مبارتين بسبب البطاقة الحمراء ومبارتين إضافيتين بسبب احتجاجاته على قرارات الحكم عقب طرده في لقاء فريقه السابق في الليغا أمام فياريال. تغلب بايرن ميونخ الألماني على مضيفه أنادولو إفس التركي ب 100 نقطة مقابل 93 ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة، ويدين الفريق الألماني بهذا الانتصار إلى الأمريكي دواين واشنطن الذي سجل 21 نقطة، فيما لم يكن تألق الكرواتي داريو ساريتش وإحرازه 21 نقطة كافيا لمنع الهزيمة عن الفريق التركي. تأهلت الروسية داريا شنايدر إلى الدور ربع النهائي من بطولة ووهان للتنس في الصين بعد فوزها على التشيكية كارولينا موخوفا بمجموعتين دون رد وبواقع الأشواط 7-5 و6-3، حيث ستواجه شنايدر في الدور المقبل الأوكرانية إلينا سيفوتلينا. أثار قرار إيقاف فينيسيوس جونيور نجم فريق ريال مدريد الإسباني لأربع مباريات بعد طرده في لقاء فياريال بالدوري الإسباني موجة كبيرة من التعليقات وردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي. البداية من حساب فانتاجول الذي نشر الخبر وقال: ضربة موجعة لريال مدريد قبل الكلاسيكو، غياب فينيسيوس جونيور عن مواجهة برشلونة في 25 من أكتوبر بعد إيقافه 4 مباريات بسبب شد شعر لاعب فياريال والاحتجاج على الحكم، مباراتان للطرد ومباراتان للاحتجاج، كيف سيتعامل الريال مع هذا الغياب؟ ونقل حساب الموجز الرياضي تعليق فينيسيوس على العقوبة التي اتخذت بحقه وقال: فينيسيوس جونيور كان أمامهم اليوم بأكمله للإعلان عن إيقافي لأربع مباريات، ومع ذلك لم أبلغ بالقرار إلا عند وصولي إلى الملعب، لم أمارس العنف مطلقا ضد أي لاعب، هم من يركلوني ويوجهون الضربات إلي باستمرار، ومع ذلك أكون أنا من يتلقى البطاقات الصفراء والحمراء. أما حساب سبورت مصطفى فنشر ردة فعل جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد على العقوبة بحق فينيسيوس وقال: جوزيه مورينيو لا أفهم لماذا اضطروا إلى الانتظار حتى كنا في الحافلة متجهين إلى المباراة أمام روما ليخبرونا بأن فينيسيوس حصل على إيقاف لمدة 4 مباريات، تريدون قتل لاعب نفسيا بهذه الأخبار قبل ساعتين من المباراة، هذا لا يجب أن يكون طبيعيا، لكنه الآن كذلك بالنسبة لي. من جهته أشار حساب حسين سامباوي إلى حالة الضياع التي يعيشها فينيسيوس وكتب: إيقاف فينيسيوس جونيور 4 مباريات وأهمها أنه سيغيب عن كلاسيكو، مباراتين بسبب المخالفة نفسها ومباراتين للجدل مع الحكم، لا نعلم إن كانت قاسية، لكن المؤكد أن فيني من ضياع إلى ضياع. وهذا حساب باسم دون يو ألهيش الذي أسهب في تحليل قرار الإيقاف وكتب: إيقاف فينيسيوس 4 مباريات أعتقد بسبب ردة الفعل اللي سواها بعد الطرد واللي تلخص شخصية فينيسيوس السيئة كعادته، برأيي مبالغة بصراحة 4 مباريات، بس بنفس الوقت يستاهل لعله هالإيقاف ويخليه يستوعب هو وين.

0: مستوى المنحدر من موسمين، وممكن يخليه يرجع بقوة ليعوض. ممكن. تمثل كرة القدم لمبتوري الأطراف في غزة نموذجاً للتحدي والإصرار في مواجهة فقدهم لأطرافهم بسبب الإبادة الإسرائيلية في القطاع، ورغم التعقيدات التي يعيشونها في ظل استمرار الغارات الجوية والنقص الحاد في كافة مقومات الحياة، لكنهم يستعيدون شغفهم باللعبة الأكثر شعبية في العالم لتكون رمزاً للإرادة والأمل.
1: لم يتخيل إيهاب الخطيب لاعب نادي الجزيرة في غزة أن يعود لممارسة معشوقته كرة القدم مرة أخرى بعد أن سلبه القصف الإسرائيلي قدمه، ليتلاشى حلم التألق في ملاعب الكرة قبل أن يبدأ.
2: صراحة يعني كان نفسي أمثل منتخب فلسطين، وكان عندي طموح أني أطلع لاعب كرة قدم مميز، ولكن إجت الحرب، توقف النشاط الرياضي، تعرضت لإصابة أدى إلى بتر قدم اليسرى فوق الركبة. صراحة يعني بعد الإصابة تقريبا أنا دخلت في دوامة إنه أنا خلاص مش حابب أرجع لكرة القدم، يعني حابب كرة القدم خلاص أسكرها، مش حابب أرجع ألعب كرة قدم.
1: رغم اليأس والإحباط الذي عاناه إيهاب بعد الإصابة، استطاع أن ينفض عن نفسه غبار الإصابة وفقده لقدمه، متسلحا بدعم عائلته ومدربه من أجل التألق في ملاعب كرة القدم. سلب الاحتلال آلاف الفلسطينيين أطرافهم بالقصف الذي لم يتوقف منذ أكثر من 3 أعوام، لكنهم حولوا عجزهم الجسدي بفعل الإصابات إلى قصص تحد وصمود.
3: طبعا الرياضة هي أهم وسيلة من خلال طبعا إعادة التأهيل النفسي والتربوي لهذه الفئة، إلى جانب أولياء أمورهم أسرهم، ومنهم من فقد يعني عدد كبير من الأسر.
1: وتستمر في غزة فعاليات كرة القدم للمبتورين كرسالة تحد كبير لإعاقة خلفتها الحرب، وبإرادة تتجاوز الحزن وكل المثبطات وتعكس إرادة الحياة.
4: سلبتهم حرب الإبادة على غزة أطرافهم، لكنها لم تسلبهم إرادتهم ليستعينوا بعكاكيز حولوها إلى أجنحة طائرة يركلون بها الكرة كأنهم يركلون الحزن واليأس. وائل الحلبي، تراتي عربي، مدينة غزة.
0: بعد فوزه على روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، تتجه الأنظار إلى ريال مدريد في ظل ملفات فنية وإدارية تحيط بالفريق، أبرزها خيارات المدرب جوزيه مورينيو ودور دكة البدلاء وعلاقته بغرفة الملابس، إلى جانب الجدل التحكيمي والاستحقاقات المقبلة محليا وقاريا.
5: من تأخر ب3 أهداف مقابل هدف إلى انتصار ب4-3 أمام روما الإيطالي، عودة مثيرة لريال مدريد في دوري الأبطال صنعتها دكة البدلاء، لكنها لم تخف اختلالات فنية ظهرت مجددا وأعادت طرح الأسئلة بشأن قدرة الفريق على المنافسة محليا وأوروبيا. أردا جولر وإندريك وكارلوس إسبي أسماء غيرت مسار المواجهة بعدما عانى الأساسيون أمام ضغط روما، لكن مورينيو يرى أن توقيت التغييرات كان جزءا من حساباته لمواجهة خصم شديد القوة.
6: فكرت بالفعل في أن لدي تغييرات يمكن إجراؤها في آخر 20 دقيقة، ولاعبون قادرون على صناعة الفارق، لكنني لن أدعي أنني خططت لكل شيء للعودة من 3-1 إلا الفوز ب4-3، فهذا غير صحيح.
5: بعيدا عن الملعب، تتحدث تقارير صحفية عن توترات داخل غرفة الملابس وخلافات حول بعض قرارات المدرب، ما يصنع قدرته على إدارة النجوم تحت الاختبار رغم الانتصارات الأوروبية. وتتواصل الخلافات مع المؤسسات الكروية على خلفية القرارات التحكيمية والعقوبات، آخرها إيقاف فينيسيوس 4 مباريات، فيما شكك مورينيو في توقيت إعلان القرار قبل مواجهة روما.
6: هل من الطبيعي أن يعلم لاعب في فريق إسباني قبل مباراة مهمة لكرة القدم الإسبانية أنه سيعاقب بالإيقاف 4 مباريات؟ ألم يكن بالإمكان تأجيل القرار إلى صباح الغد؟ نحن نتوجه إلى الملعب ونعلم أن فينيسيوس أوقف 4 مباريات.
5: 6 نقاط أوروبية تمنح

0: مساء النور أستاذ أحمد، تحية لكل المتابعين. أعتقد بأن مورينيو اكتشف مكمن الخلل من خلال تعديل التركيب على مستوى خط الوسط بإدراج أردا جولر وكذلك برناردو سيلفا الذي أعاد التوازن للريال وحسن من جودة الخروج بالكرة التي كانت نقطة ضعف واضحة في أداء ريال مدريد، والمساحات الشاسعة التي كانت ما بين الوسط والدفاع في ظل الأداء الهزيل لتشواميني. إقحام إسبي أيضا أعطى الكثير من الحلول في عمق الهجوم، وأيضا أندريك أعطى حيوية عكس الأداء الباهت لديوماندي. أعتقد بأن تغييرات مورينيو أعطت نفسا جديدا وتدارك بها الأخطاء المرتكبة على مستوى الخيارات في التشكيلة الأساسية. مورينيو عرف كيف ينقل قوته الذهنية إلى لاعبيه من خلال الإصرار والمواصلة والضغط رغم التأخر بثلاثية كاملة مقابل هدف وحيد إلى غاية الدقيقة 82. ريمونتادا لا يقدر عليها سوى الريال فعلا، لأن ما فعله في أسوأ حالاته. نذكر بأن الريال لم يكن ناقص توفيق أو ضيع الفرص، بالعكس روما كان الطرف الأفضل طيلة المباراة تقريبا، ولكن الريال وفي ظرف وجيز من ثلاث ركنيات تمكن من قلب المباراة بفضل البدلاء الذين غيروا تماما من
1: نعم
0: وجه الفريق.
1: نعم خالد، الإشادة انهالت على مورينيو بعد اللقاء باستطاعته تغيير النتيجة والعودة بالريمونتادا. برأيك لو انتهت المباراة بنفس النتيجة حتى الدقيقة 82 3-1، هل ستنهال عبارات المديح والثناء على أفكار مورينيو أم سيكون تحت مقصلة المطالبة بالإقالة؟
0: فعلا، بل كان سيكون مهدد بالإقالة في ظل الأداء المهتز في الليغا الإسبانية، أيضا فارق 6 نقاط عن برشلونة والفارق الكبير أيضا من حيث الأداء مقارنة بالغريم التقليدي، والحديث عن مخاوف كبيرة قبل مباراة الكلاسيكو. لهذا ريال مدريد فعلا دخل بأداء مهتز بتشكيلة لم تحقق الإجماع ولم تقنع بعد، بوجود ثنائية فالفيردي وتشواميني مثلا في خط الوسط، الإصرار على ديوماندي وكذلك فينيسيوس الذي يتواجد بعيدا جدا عن مستواه. ولهذا مورينيو كان يمكن أن يتحمل مسؤولية خسارة محتملة في ظل الأداء المقدم، في ظل الأخطاء الكثيرة المرتكبة على مستوى المنظومة بطريقة تموقع اللاعبين. أيضا شاهدنا مساحات كثيرة ما بين الخطوط عكس روما الذي كان موفقا بخطة 3-4-3 التي اعتمد عليها جاسبريني، يعني عرف كيف يستغل نقاط ضعف ريال مدريد الذي بدأ عاجزا تماما في عملية الخروج بالكرة في معظم مباريات هذا الموسم، إلا حين يشارك برناردو سيلفا الذي يعد
1: نعم
0: الأبرز من حيث هذه النقطة. ولهذا الاعتماد أيضا على مبابي في محور الهجوم يجعل الخروج من منطقة الدفاع نحو الهجوم بكرات عالية شبه مستحيل. لهذا يعني نقاط القوة في ريال مدريد صارت معدودة في ظل هذه المنظومة التي يصر عليها مورينيو، في حين إقحام إسبي وأردا جولر وكذلك برناردو سيلفا وحتى أندريك القوة الهادئة في تشكيلة ريال مدريد جعل الثناء ينهال على مورينيو، لأنه
1: نعم
0: أيضا من سمات المدربين الكبار أستاذ أحمد أنهم يعرفون كيف يتداركون الأخطاء المرتكبة.
1: نعم كما تكلمت وأشدت أيضا بجاسبريني الذي تقدم على الريال ب3 أهداف خالد، لكن جاسبريني سلم اللقاء كما قالت الصحافة لفريق ريال مدريد لأنه لم يحاول التبديل في خطط اللعب ويعني عاد للدفاع. هنا الحديث عن دفاع المنطقة والدفاع رجل لرجل في 3 ركنيات 3 أهداف لريال مدريد في ظرف 7 دقائق.
0: فعلا مع فرص كثيرة أيضا لريال مدريد في تلك الدقائق، لأن جاسبريني يصر على نفس الأسلوب، ربما سيطر على المباراتين عن مقدمة أفكارا لافتة في هذه المواجهة الكبيرة أمام الريال في أولمبيكو في أجواء كبيرة، ولكن عموما كان عليه أن يتأقلم أيضا مع التغييرات الكثيرة التي حدثها مورينيو في ربع ساعة الأخير، خاصة مع تواجد أندريك بين الخطوط، مع تواجد أسبي كمهاجم محطة بمواصفات مختلفة تماما عن كيليان مبابي، تقدم بيلينغهام، تواجد برناردو سيلفا في عملية الخروج، أردا جولر الذي كان يعطي دائما الزيادة العددية والتفوق العددي في منطقة المنافس. كانت هناك يعني ملامح هجومية مغايرة تماما لريال مدريد، كان على روما أن يتأقلم معها لأنه لم يكن يواجه كالياري أو فريقا إيطاليا عاديا، بل تشكيلة إسبانية مدججة بالنجوم. أعتقد بأن جاسبريني لم يوفق في اللحظات الأخيرة
1: نعم
0: وتقريبا أفسد كل ما

0: بأنها طيلة الوقت يعني الذي تقدم فيه بالنتيجة في ثلاثية كاملة كانت مستحقة إلى غاية. عودة الريال القوية بثلاث ركنيات كشفت نقطة ضعف واضحة في
1: نعم
0: دفاع روما الذي يتحمل أيضا مسؤولية الهدف الذي سجله كيليان مبابي في المرحلة الأولى بخطأ فردي من قائد الفريق.
1: نعم ابقى معي خالد لنمر على بعض الأرقام والإحصاءات من مواجهة ريال مدريد مع فريق روما في دوري أبطال أوروبا.

0: عودة مرة أخرى لضيفي الصحفي والمحلل الرياضي خالد معزوزي. خالد، مورينيو مدرب عرف بأنه مدرب دفاعي من الطراز الأول، قاد بورتو إلى الألقاب، قاد إنتر ميلان بنفس الطريقة، لكن أين الدفاع مع مورينيو؟ فريق يستقبل 3 أهداف وفريق يتهاوى الدفاع في الكثير من المباريات في الدوري الإسباني.
1: فعلا نقطة ضعف واضحة في أداء ريال مدريد، وأتحدث عن المنظومة وليس فقط ثنائي المحور الذي كان موفقا في بداية الليغا بوجود روديجر، وكذلك خاصة بوجود ويسن وأيضا كوناتي بثنائية روديجر وكوناتي. يجد الفريق بعض الصعوبات بمظل كون خصائص اللاعبين متشابهة تقريبا، مع أفضلية لكوناتي الذي يعد أهدأ وأقوى في الصراعات. ولكن عموما أعتقد بأن ما يقال عن مورينيو بأنه مدرب دفاعي فيه بعض المغالطات، لأن الأرقام القياسية المسجلة في موسم الليغا عام 2012 كانت تحت قيادة مورينيو. يعني لما يجد الأسلحة الهجومية فهو يعرف كيف يستثمر فيها. إلى حد الآن هو في رحلة البحث عن ملامح التشكيلة المثالية. تشواميني لا يقنع تماما في دور لاعب الارتكاز. أعتقد بأن تضييع صفقة رودري غير الكثير في ريال مدريد. ليس هناك لاعب بمواصفات مشابهة للدولي الإسباني. فالفيردي أيضا يجد راحته أكثر في الرواق الأيمن.
0: نعم خالد، خالد هنا النقطة المهمة، خط الوسط والعديد من الانتقادات لخط وسط ريال مدريد بثنائية تشواميني وأيضا فالفيردي. وريال مدريد نشط في سوق الانتقالات، ركز على الأجنحة، ركز على الأظهرة، على الدفاع، لكن تناسى النقطة الأهم بعد رحيل مودريتش وأيضا قبل ذلك توني كروس، لم يجد اللاعب الذي يعوض هذا الغياب. إلى متى؟
1: صعب جدا التحول من ثنائية مودريتش و كروس إلى كامافينغا وتشواميني، يعني تراجع رهيب على مستوى الجودة. أعتقد بأن برناردو سيلفا يفي بالغرض من بين الأسماء المتواجدة على الأقل حاليا. لا أدري سبب عدم الاعتماد عليه أساسيا، ربما لمورينيو أسباب، وربما يفضل لاعب بمواصفات بدنية، ولكن الريال صار يعاني كثيرا في عملية الخروج بالكرة. أي فريق يضغط عاليا على ريال مدريد فإنه يتمكن من استغلال الأخطاء الكثيرة، حتى الأجنحة لا تساعد دفاعيا أيضا، لأن ما يقدمه فينيسيوس لا يسمح له بالتواجد في التشكيلة الأساسية. ديوماندي أيضا أداء غريب وأخطاء عجيبة على هذا المستوى. أندريك يبدو أكثر جاهزية للعب. أردا جولر أيضا أظهر مقاومات لاعب كبير يستحق المشاركة، ولكنه في كل مرة يعادل كرسي الاحتياط. أعتقد بأن مورينيو لم يجد بعد التوليفة الأمثل، هو بحاجة إلى الوقت. لا ننسى بأن التشكيلة تشهد العديد من اللاعبين الجدد في الفريق على غرار الظهيرين دومفريس وكوكوريلا ولاعب المحور كوناتي.
0: خالد، ماذا عن فينيسيوس الذي تعرض لعقوبة الإيقاف

0: أربع مباريات. أين هو فينيسيوس الذي تألق كثير مقاد الريال نحو الألقاب؟ فينيسيوس الذي حتى اتهم بأنه تغير وليس هو فينيسيوس وهو الآن يلعب مع ريال مدريد فينيسيوس بديل، أين هو فينيسيوس؟ لماذا فقد كل هذه المهارات؟
1: أعتقد بأننا قد نصدق ما يقال عن فينيسيوس في ظل ما يقدمه من أداء باهت. بدأنا فعلا نصدق بأن فينيسيوس تم تغييره، أو بمعنى أدق فينيسيوس لم يعد فيني الذي كان سببا من أسباب تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج عامي 2022 ثم بعدها بسنتين، وكان قريبا جدا من نيل جائزة الكرة الذهبية عن جدارة. ولهذا أعتقد بأن هذا اللاعب البرازيلي حتى مع المنتخب صار عبئا على الفريق، دفاعيا لا يساند وهجوميا إضافة تقريبا غائبة مقارنة بفرضية أو ما يقال من طرف عدة متابعين أن الفريق سيكون أحسن بوجود مبابي على الجهة اليسرى وإسبي في دور المهاجم الذي يسمح للريال بالخروج من الضغط من خلال التفوق في الكرات العالية، لأن كرة القدم بسيطة أستاذ أحمد، عندما تكون تحت أو أمام فريق يضغط عاليا فإنك إما تخرج بالكرة من الخلف عن طريق وسط ميدان مبدع يجيد اللاعب تحت الضغط، أو إن تعذر ذلك فهو الحل البديل يتمثل في إرسال كرة طويلة نحو مهاجم محطة. أعتقد بأن بيلينغهام لا يمكن أن يلعب هذا الدور، هو صانع ألعاب ولكنه في الريال يحمل أكثر من طاقته، هو من يستقبل الكرات العالية، من يعود إلى الخلف في عملية البناء في ظل عجز لاعبي الوسط وخاصة تشواميني. ولهذا فينيسيوس فعلا أصبح عبئا، هو وديوماندي أيضا الذي لم يقنع ولم يقدم لحد الآن ما يشفع له بالتواجد أساسيا في تشكيلة ريال مدريد. لهذا مورينيو الآن أمام حتمية إحداث التغييرات، سنرى ما سيقدمه الريال في ظل غياب فينيسيوس بداعي العقوبة، وبعدها يعني ستتضح أكثر معالم تشكيلة ريال مدريد.
0: الناقد والمحلل الرياضي خالد معزوزي، كنت معي من مدينة تيزي أوزو في الجزائر، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات.
1: شكرا جزيلا.
0: إلى هنا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

0: لكل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
4: إننا نعلن بعملية طوفان الأقصى.
5: نحن نلخم بخيوط الدم.
6: أزرق إسرائيل. אנחנו במלחמה.

هجوم حوثي صاروخي هو الأول من نوعه يستهدف مقر الحكومة اليمنية في عدن ويسفر عن قتلى ومصابين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تارة عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، ترامب يقول إن القدرة العسكرية الإيرانية انتهت، وتقرير أمريكي يتحدث عن تخطيط واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية بأم القنابل إذا استؤنف القتال. زيلينسكي يعلن استئناف الضربات ضد مصافي النفط الروسية، والكرملين يحذر من عرقلة جهود السلام.

0: أعلنت الحكومة اليمنية مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين بقصف حوثي استهدف قصر معاشيق مقر الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن. وقال مصدر حكومي إن الهجوم تم بالصواريخ والطائرات المسيرة، وإن القتلى والمصابين جميعهم من العاملين في مجمع القصر الرئاسي من الحراسات والموظفين المدنيين. وأضاف أن رئيس الحكومة شايع محسن الزنداني والوزراء كانوا في القصر الرئاسي لحظة الهجوم، مؤكدا أن جميعهم بخير. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح في منطقة المدينة المنورة وطائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية. وقال التحالف إن قواته اعترضت ودمرت صاروخ كروز في منطقة المدينة المنورة دون تقديم تفاصيل إضافية عن مساره أو هدفه. وأضاف أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية دون الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار. قال محافظ تعز إن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، وتستمر التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسل الكلى.
1: بين جدران هذا المشفى يختصر مشهد ما يعيش على وقعه المدنيون بمدينة تعز وسط أطون صراع ضروس، فهنا يتجلى وجه آخر من معاناة إنسانية مستمرة يدفع فيها اليمنيون فاتورة باهظة. ولعل مجرد وصول المرضى إلى المستشفيات يعد بحد ذاته أمنية صعبة المنال عند كثيرين بعد أن حال القصف وإغلاق الطرق دون الوصول إليها.
2: الخوف من إطلاق النار، يعني الطريق غير آمنة، هناك اشتباكات.
1: وعلى وقع هذه الأوضاع المأساوية تتزايد التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى.
3: لدينا أكثر من 650 مريض فشل كلوي مهددة حياتهم بفقدانها تماما، وأيضا الأطفال في الحاضنات، وأيضا المرضى في العناية المركزة.
1: وضع متردد دفع وزارة الصحة العامة في وقت سابق إلى دق ناقوس الخطر من توقف خدمات طبية منقذة للحياة في تعز جراء قرب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود من المرافق الصحية. وحملت الوزارة الحوثيين مسؤولية الحصار وعرقلة وصول الإمدادات، مطالبة بفتح طرق الإمداد وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتزامن مع تحذيرات محافظ

0: تعز من أن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، مطالبا بتحرك دولي عاجل لرفع هذا الحصار وضمان وصول الإمدادات الإنسانية. ويأتي هذا في وقت تشدد فيه وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية على أن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الصراع المستمر.
1: كشفت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أعد خططا لضرب منشآت للطاقة ومواقع نووية في إيران. وبحسب الشبكة قد تتضمن الخطط استخدام قنبلة GBU-43 المعروفة باسم أم القنابل في حال قرر الرئيس دونالد ترامب استئناف العمليات القتالية.
2: معركة تصريحات بين واشنطن وطهران بالتوازي مع تصعيد في التهديدات العسكرية وتزايد الهجمات على السفن في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد مجدداً أن بلاده قضت على قدرات إيران العسكرية ومنعتها من امتلاك سلاح نووي، لكنه يقر بصعوبة المفاوضات بعد القضاء على القيادة الإيرانية.
3: لقد أزن قادتهم من الصفين الأول والثاني واختفى نصف قادتهم من الصف الثالث، والآن بات مطلبهم الرئيسي في المفاوضات أن نسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة. لقد قضينا أيضا على قدراتهم النووية، فشوهر المسألة هو أننا لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. بطريقة أو بأخرى سينتهي الأمر بسرعة كبيرة، وعندما يحدث ذلك ستنخفض أسعار النفط بشكل حاد.
2: بالتوازي مع تصريحات ترامب، كشف تقرير إعلامي أن الجيش الأمريكي أعد خططا لاستهداف منشآت طاقة ومواقع نووية إيرانية باستخدام أم القنابل، وهي أقوى قنبلة تقليدية غير نووية لدى الولايات المتحدة، وسط تشكيك مسؤولين بشأن مدى فاعلية القنبلة في تحقيق أهداف واشنطن أو تغيير ميزان الحرب. وفي طهران يؤكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن بلاده تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، معتبراً أن التفاهم مع واشنطن أتاح لإيران تعزيز قدراتها العسكرية وصمودها الاقتصادي. أما الحرس الثوري فلم يستبعد احتمال شن الولايات المتحدة حرباً جديدة على إيران، مهدداً بأن رده على أي هجوم جديد سيكون أكثر قوة ضد المصالح الأمريكية في المنطقة. ومع تضارب تصريحات طرفي الصراع بشأن السيطرة على مضيق هرمز وتهديد الحرس الثوري باستهداف أي سفينة لا تسلك المسارات التي حددها، أظهرت بيانات بحرية تعرض 10 سفن على الأقل لهجمات منذ الأحد الماضي في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
1: إلى قطاع غزة، حيث استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة. وبحسب مصادر طبية فإن حالات بعض المصابين الذين وصلوا المستشفى كانت حرجة، فيما أكدت مصادر ميدانية بأن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف شرق حي الشجاعية واستهدف مربعات سكنية في رفح. وفي وقت سابق الخميس استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من تفاقم الأوضاع الصحية بالقطاع جراء استمرار إغلاق معبر رفح أمام إجلاء المرضى والجرحى للعلاج في الخارج. وأفادت الوزارة بأن استمرار الإغلاق للأسبوع الثاني يحول دون خروج الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج في الخارج. وقالت الوزارة إن الإغلاق المتواصل للمعبر امتداد لانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني وحرمانا متعمدا للمرضى والجرحى من حق العلاج. حذرت الوزارة الفلسطينية من التراكم المتسارع للحالات الحرجة وتضخم قوائم الانتظار بما يفوق قدرة المستشفيات في قطاع غزة. وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية بتسهيل خروج الحالات الطبية الحرجة عبر المعابر بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه. تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال مدير الحرم الإبراهيمي لليوم الثامن على التوالي وسط تصاعد إجراءاتها الرامية إلى تقويض صلاحيات الأوقاف الفلسطينية وفرض سيطرتها على الحرم عبر ملاحقة العاملين فيه والتضييق على المصلين وتقييد الشعائر الدينية.
4: تترقب عائلة مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة جلسة محاكمته أمام محكمة إسرائيلية اليوم بعد 8 أيام على اعتقاله برفقة رئيس السدنة همام أبو مرخية من داخل الحرم على خلفية رفضهما تسليم سلطات الاحتلال مفاتيح المقامات الدينية والأثرية.
5: معتز يعني له في هذا اليوم 8 أيام تنقل فيها بين طبعا تيلم مغفر للتحقيق ومن ثم إلى مركز عصيون وبعد ذلك الآن موجود في سجن عوفر. اليوم له محكمة ونأمل إن شاء الله تعالى أنه تم الإفراج عن معتز في هذا اليوم.
4: أبو سنينة الذي سبق أن اعتقلته سلطات الاحتلال وأبعدته عن الحرم الإبراهيمي أكثر من 6 مرات ولفترات امتدت لأشهر ليس الوحيد الذي يتعرض لهذه الملاحقات. فبحسب الأوقاف الفلسطينية تسعى سلطات الاحتلال إلى تقويض صلاحيات الأوقاف داخل الحرم عبر التضييق على العاملين فيه وملاحقتهم وإعاقة مهامهم ضمن مخطط إسرائيلي متواصل للسيطرة على المكان.
6: الإجراء غير صحيح، هم يعني أنهم بيمنعوا المصلين بيمنعوا الموظفين من دخول الحرم الإبراهيمي الشريف يوميا يتم تعطيل الموظفين دخولهم إلى الحرم الإبراهيمي الشريف وصلبهم على الأبواب يعني لفترات طويلة.
4: إجراءات إسرائيلية متسارعة داخل الحرم الإبراهيمي وفي محيطه أبرزها مؤخرا محاولات الاستيلاء على مفاتيح المقامات والأروقة بما فيها الغار الشريف إلى جانب منع رفع الأذان منذ نحو 4 أشهر بذريعة أعمال الصيانة. أما القيود المتصاعدة على الأرض فتعكس توجها إسرائيليا لم يعد خافيا. كل خطوة جديدة يتخذها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقربه من فرض السيطرة الكاملة عليه، تارة بتهويد معالمه وأخرى بالتضييق على إدارته ورواده وملاحقتهم سعيا لاستكمال استيطانه. سامر رويش، تارة عربي، الخليل.
1: دعت وزارة الدفاع التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه إسرائيل لإنهاء هجماتها وتصعيدها في المنطقة. وأشار المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وجميع شعوب المنطقة.
7: إسرائيل التي تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر منذ أكتوبر 2023 تواصل مجازرها وخطابها الاستفزازي. أعداد الفلسطينيين الذين يفقدون حياتهم أو يجبرون على مغادرة منازلهم وأرضهم تتزايد يوميا جراء الهجمات الإسرائيلية. نؤكد مجددا ضرورة عدم تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني وأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا أكثر حزما تجاه إسرائيل لإنهاء هجماتها التي تتجاوز الحدود وتتجاهل القيم الإنسانية وتبقي منطقتنا في حالة من الفوضى.
1: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال كلمته في قمة مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا سيكا والمنعقدة في أذربيجان إن الحل الدائم للقضية الفلسطينية يتطلب إقامة دولة مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية. وشدد فيدان على ضرورة الالتزام بالثقة المتبادلة بين أعضاء القمة.
8: علينا أن نتخذ موقفا حازما في دعم حقوق فلسطين.

0: العضوي في المؤتمر والتصدي للظلم المستمر والانتهاكات الجسيمة. إن الحل الدائم يتطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967. لا يمكننا الحفاظ على هذا الالتزام في وقت تنتهك فيه إسرائيل العضو في سيكا الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني من خلال اتباع سياسة قمع ممنهجة.
1: هذا وغادر ممثلو أكثر من 10 دول بينها تركيا قاعة قمة سيكا في باكو مع بدء كلمة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ. ونهض وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له من مقاعدهم وغادروا القاعة لدى شروع هيرتسوغ في إلقاء كلمته خلال قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا المنعقدة في أذربيجان. اتهم مصدر مسؤول في الحكومة السورية إسرائيل بتسليح مجموعة مسلحة في السويداء بهدف إثارة الفوضى وجر سوريا إلى حرب واسعة. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله إن الحكومة أفشلت المخطط، مشيرا إلى استمرار محاولات إسرائيلية لزعزعة الاستقرار في المحافظة. ودعا المصدر المجتمع الدولي والولايات المتحدة ودول المنطقة إلى الضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 ومنع التدخل في الشؤون الداخلية السورية. أعلنت السلطات السورية القبض على المدعو علي كيالي المعروف باسم معراج أورال المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013 أثناء محاولته الفرار عبر الحدود دون تحديد موقع العملية أو الوجهة التي كان يحاول الوصول إليها.
2: علي كيالي،
3: معراج أورال أو علي كيالي اسمان لشخص واحد لطالما ارتبط وجوده بجرائم لا تحتملها أذهان الناس ولا تعيها عقولهم.
2: وهن الغرباء
3: ولد أورال في أنطاكيا جنوب تركيا عام 1956 وبدأ نشاطه الإرهابي ضد الحكومة التركية في سبعينيات القرن الماضي إلى أن اعتقلته السلطات التركية عام 1978 بتهم عدة بينها تفجير القنصلية الأمريكية في أضنة والسطو على أحد بنوك المدينة. تنقل أورال بين 12 سجنا تركيا آخرها سجن أضنة قبل أن يتمكن من الفرار عام 1980 ليجد ملاذه في سوريا حيث التحق بجيش نظام حافظ الأسد. تزوج الكيالي من سكرتيرة جميل الأسد شقيق حافظ ومؤسس ما يعرف بظاهرة الشبيحة الذي شاركت ميليشياته في معارك لبنان عام 1982. مع اندلاع الثورة السورية قاد الكيالي تنظيما مسلحا مما يعرف بالشبيحة الموالين للنظام. قاتل الكيالي بمجموعته لصالح نظام الأسد في مناطق عدة بينها الساحل السوري وإدلب وحلب. وفي مايو عام 2012 ارتكبت مجموعته مجزرة مدينة الحولة بريف حمص.
2: تطوير بانياس والبدء بالتطهير.
3: وبعدها بعام وفي حي البيضة بريف بانياس في محافظة حمص نفذ الكيالي وعيده بتطهير الخارجين عن نظام الأسد فذبح وأحرق أطفالا ونساء ورجالا وشيوخا. ومن بعد ذلك باتت تلاحق الكيالي منظمات حقوقية وتتهمه بارتكاب جرائم حرب وتسميه جزار بانياس. كما تضع أنقرة أورال على القائمة الحمراء للمطلوبين لديها لضلوعه في تفجير بلدة رحال الحدودية في مايو عام 2013 والذي أودى بحياة 52 شخصا من المدنيين بينهم سوريون وأتراك. ومن حينها نجا جزار بانياس من محاولات اغتيال عدة، ورغم الإعلان عن مقتله في 2016 ظهر دبلوماسيا في مؤتمر سوتشي عام 2018، وهو أمر احتجت عليه تركيا. وبعد سقوط نظام الأسد تمسك جزار بانياس بدعمه، فشارك بمعارك الساحل، ورصدت مجموعة مسلحة من الشبيحة بقيادته تقاتل في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة إلى جانب تنظيم PKK الإرهابي عام 2026. ومع وقوع جزار بانياس بيد جهاز الاستخبارات السوري في أثناء محاولته الهروب عبر الحدود، يأمل الناجون من مجازره وأهالي ضحاياه في أن تلقى العدالة السبيل الأمثل لجزائه. عبد الله الخطيب،
4: نيالك بانياس، نيالك
3: ترتي عربي.
1: أفادت السلطات الروسية بأن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف مصفاة نفط في منطقة ريازان الروسية جنوب شرقي موسكو، ما أدى إلى اندلاع حريق. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كييف حاولت شن هجوم واسع النطاق على مصفاة نفط ريازان، مشيرة إلى تسبب سقوط شظايا طائرات مسيرة في المكان أو في مكان المصفاة بنشوب حريق. أعلن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي استئناف استهداف مصافي النفط الروسية بعد تعليق الضربات 3 أيام استجابة لطلب أمريكي. وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن تعليق استهداف المصافي الروسية انتهى، منتقدا ما وصفه بتراجع الدعم الاستخباراتي الأمريكي لكييف بالتزامن مع تباطؤ خدمة ستارلينك في أوكرانيا. في المقابل قال الكرملين إن الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية تتعارض مع جهود السلام الأمريكية. واتهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أوكرانيا بعدم الالتزام بالهدنة المبرمة، مشيرا إلى أن موسكو لا تلمس أي مؤشرات على امتثال كييف لها. وأكد بيسكوف أن استهداف مصفاة روسية أخرى ليس بالأمر الجديد وفق تعبيره.
5: تعود مصافي النفط الروسية إلى دائرة الاستهداف الأوكراني في مشهد يكشف أن هدنة الطاقة لم تصمد أمام حسابات الميدان، وأن الحرب لا تزال أبعد من أن تخضع لقواعد التهدئة أو ضغوط التفاوض. فاستئناف كييف ضرب المنشآت النفطية الروسية لا يقتصر على إلحاق أضرار بالبنية التحتية، بل يستهدف أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد الروسي ومصادر تمويل المجهود الحربي. لكن انتهاء الهدنة قبل أن تحقق أهدافها يطرح سؤالا جوهريا: هل باتت منشآت الطاقة ورقة ضغط عسكرية، أم إنها تحولت إلى ساحة صراع يصعب إخراجها من معادلة الحرب؟ في المقابل تواجه كييف ضغوطا أمريكية الحد من خياراتها العسكرية، وسط تباين في الرؤى بشأن حدود التصعيد وأدوات الضغط على موسكو. وهنا يصبح الدعم العسكري أكثر من مجرد إمداد بسلاح، إذ يغدو وفق طبيعة الشروط والضغوط المرتبطة به أداة في التأثير في حساب القرار الأوكراني وتحديد سقف عملياته. ومن هذا المنطلق تكتسب اتهامات كييف لواشنطن بمساعدة موسكو دلالة تتجاوز الخلاف التكتيكي لتلامس جوهر الشراكة بين الحليفين، فحين ترى أوكرانيا أن القيود المفروضة عليها تحد من قدرتها على الرد بينما تواصل روسيا عملياتها، فإن الثقة المتبادلة تصبح بدورها جزءا من معركة مفتوحة على حساب مستقبل التحالف. وفي المقابل تواصل موسكو استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، ما يعمق معاناة المدنيين ويزيد مخاطر أمن الطاقة الأوروبي. وبينما تسعى كييف إلى رفع كلفة الحرب على موسكو، تتسع الخلافات مع واشنطن بشأن حدود التصعيد. وهنا يبرز السؤال: هل تمهد الضغوط الأمريكية لتسوية سياسية، أم تعمق أزمة الثقة بين الحليفين؟ فانهيار هدنة الطاقة يكشف أن التهدئة لا تصمد دون التزامات متبادلة، وأن الطريق إلى السلام لا يزال رهينا بتوازن المصالح العسكرية والسياسية، لا بمجرد الدعوات الدبلوماسية. عمار أبو ثواب، تلتي عربي.
1: بحث قادة الاتحاد الأوروبي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية داعين إلى تعزيز قدرات أوكرانيا بالصواريخ البالستية. كما بحث قادة الدول الأعضاء 27 في بروكسل أسعار الطاقة وضرورة كبح الارتفاع الحاد فيها والحد من الزيادة الكبيرة في الصادرات الصينية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الصين للحد من واردات السيارات الهجينة. وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، قال رئيس الوزراء البلغاري إن الاتحاد الأوروبي يناقش فرض وقف مؤقت للهجمات على السفن في البحر الأسود.
6: إنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقانون البحار، لذلك سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتهدئة الوضع، وسنناقش اليوم الوقف المقترح للهجمات على السفن المدنية في البحر الأسود.
1: اختتمت في العاصمة الصومالية مقديشو أعمال المؤتمر الوطني لمكافحة الفكر المتطرف، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلام ومواجهة التطرف العنيف في الصومال. يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين ومختلف مكونات المجتمع، ونشر الوعي المجتمعي وترسيخ قيم السلام والتسامح والوحدة الوطنية.
7: على مدى يومين ناقش المؤتمر السنوي لمكافحة الفكر المتطرف في العاصمة الصومالية مقديشو سبل الوقاية من التطرف العنيف ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي تسهم في تهيئة بيئة حاضنة للاستقطاب والتجنيد.
6: إن معركة الصومال ضد الإرهاب لا تقتصر على المواجهة العسكرية والأمنية فحسب، بل تمتد إلى مواجهة الفكر المتطرف الذي يشكل الأساس الأيديولوجي للجماعات الإرهابية. وتبنينا استراتيجية شاملة تقوم على الجمع بين العمليات العسكرية والتوعية الفكرية والدينية وتعزيز دور المجتمع في مواجهة الخطابات المتطرفة، ولا سيما تلك التي تستهدف الشباب وتسعى إلى استغلال ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
7: تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ ثقافة الحوار والوقاية من النزاعات المحلية محاور تصدرة المؤتمر، إلى جانب دعم التعليم والتوعية الدينية والفكرية وتطوير خطاب إعلامي ومجتمعي قادر على تفكيك الدعاية المتطرفة والحد من تأثيرها.
8: نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى توحيد جهود المؤسسات الحكومية والعلماء والمثقفين والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدنيين والشركاء الدوليين من أجل بناء رؤية مشتركة لمواجهة التطرف العنيف الذي استشرى في بلادنا، وذلك بسبب استغلال الجماعات المتطرفة لبعض الظروف الاجتماعية والاقتصادية لشبابنا.
7: الحكومة الفيدرالية الصومالية تخوض بالتزاوي مع عملياتها العسكرية والضغوط الاقتصادية مواجهة فكرية وإعلامية ضد حركة شباب في مسعى للحد من قدرتها على التجنيد والتأثير في المجتمع. وتقول الحكومة إن عملياتها بالتعاون مع حلفائها أسهمت في الضغط على الحركة وتقليص بعض هجماتها وتفجيراتها، ولا سيما في جنوب البلاد.
9: وفق مخرجات المؤتمر السنوي لمكافحة التطرف، فإن نهج الحكومة الفيدرالية لمواجهة التنظيمات المسلحة الراديكالية لا يقتصر فقط على الحملات العسكرية، ما يعني أن تحصين المجتمع من الفكر المتطرف أولوية حكومية لقطع الطريق أمام الجماعات المسلحة في التأثير والتجنيد. أويس حسين، تيرت عربي، مقاديشو.
1: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. هجوم حوثي صاروخي هو الأول من نوعه يستهدف مقر الحكومة اليمنية في عدن ويسفر عن قتلى ومصابين. ترامب يقول إن القدرة العسكرية الإيرانية انتهت، وتقرير أمريكي يتحدث عن تخطيط واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية بأم القنابل إذا استؤنف القتال. زيلينسكي يعلن استئناف الضربات ضد مصافي النفط الروسية، والكرملين يحذر من عرقلة جهود السلام. إلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: الملعب.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: أهلا بكم نظرة الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يترجح المشهد الجيوسياسي الراهن بين واشنطن وطهران ما بين تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير القدرات العسكرية الإيرانية والتلويح المحتمل بقنبلة أم القنابل لتقويض منشآتها النووية، وبين إظهار إيران مرونة تكتيكية بتغيير أساليب استهداف السفن في مضيق هرمز، وذلك للحفاظ على أدوات الردع. وتؤكد هذه التطورات أن التصعيد يقف على مفترق طريق حاسم، فإما هجوم واسع النطاق لحشد المعركة وطي صفحة القدرات الإيرانية المتبقية، وإما ضغط عسكري مدروس، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن ما تحقق عسكريا وحدود التصعيد المقبل. فهل تسعى واشنطن إلى حسم المواجهة بضربة تستهدف ما تبقى من قدرات إيران، أم أن التهديد ورقة ضغط لدفع طهران إلى تقديم تنازلات على طاولة التفاوض؟ وهل تراهن طهران على أمن الملاحة وأسعار الطاقة للتأثير في حسابات ترامب قبل الانتخابات الأمريكية؟ هذه التساؤلات وغيرها أناقشها مع ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: معركة تصريحات بين واشنطن وطهران بالتوازي مع تصعيد في التهديدات العسكرية وتزايد الهجمات على السفن في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد مجدداً أن بلاده قضت على قدرات إيران العسكرية ومنعتها من امتلاك سلاح نووي، لكنه يقر بصعوبة المفاوضات بعد القضاء على القيادة الإيرانية.
2: لقد أزن قادتهم من الصفين الأول والثاني، واختفى نصف قادتهم من الصف الثالث، والآن بات مطلبهم الرئيسي في المفاوضات أن نسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة. لقد قضينا أيضا على قدراتهم النووية، فشوهر المسألة هو أننا لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. بطريقة أو بأخرى سينتهي الأمر بسرعة كبيرة، وعندما يحدث ذلك ستنخفض أسعار النفط بشكل حاد.
1: بالتوازي مع تصريحات ترامب، كشف تقرير إعلامي أن الجيش الأمريكي أعد خططا لاستهداف منشآت طاقة ومواقع نووية إيرانية باستخدام أم القنابل، وهي أقوى قنبلة تقليدية غير نووية لدى الولايات المتحدة، وسط تشكيك مسؤولين بشأن مدى فاعلية القنبلة في تحقيق أهداف واشنطن أو تغيير ميزان الحرب. وفي طهران يؤكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن بلاده تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، معتبرا

0: أن التفاهم مع واشنطن أتاح لإيران تعزيز قدراتها العسكرية وصمودها الاقتصادي. أما الحرس الثوري فلم يستبعد احتمال شن الولايات المتحدة حرباً جديدة على إيران، مهدداً بأن رده على أي هجوم جديد سيكون أكثر قوة ضد المصالح الأمريكية في المنطقة. ومع تضارب تصريحات طرفي الصراع بشأن السيطرة على مضيق هرمز وتهديد الحرس الثوري باستهداف أي سفينة لا تسلك المسارات التي حددها، أظهرت بيانات بحرية تعرض 10 سفن على الأقل لهجمات منذ الأحد الماضي في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي.
1: وللمزيد من القراءة والتحليل أرحب بضيفينا الكريمين معي هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي، ومن العاصمة الأردنية عمان الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء فايز الدويري. وأستهل هذا النقاش مع سيادة الجنرال الدويري سؤال يطرح في عديد الوسائل والمناسبات. هذه الحرب اقتربت من 8 أشهر سيادة الجنرال، إلا 8 أيام. بماذا يفسر كل هذا المخاض العسكري الذي تبلور بعدم قدرة أمريكا حل هذا وحسم هذا الصراع عسكريا، وصمود إيران حتى هذه اللحظة رغم المفارقات العسكرية والاستراتيجية بين البلدين؟
2: يا سيدي، أولا إذا تتبعنا مسار الحرب 39 يوم 11 يوم 3 أيام إلى غير ذلك، لأن هذه الحرب لم تدوم على مدار 8 أشهر إلا 8 أيام، إنما كانت هي عمليات عسكرية متقطعة، وبالتالي استخدم فيها الجهد الجوي والجهد الصاروخي. والجهد الجوي والصاروخي لا يمكن أن يحسم معركة مع دولة بحجم إيران. إيران عبارة عن قارة 1,630,000 كيلومتر مربع، وبالتالي يضاف لذلك التكوين الديموغرافي والتعقيد الجغرافي وطبيعة النظام والمرجعية وتأثير كل ذلك العوامل مجتمعة، لا يمكن لأمريكا أن تقضي على هذا الشيء، ولا يمكن الأخذ والاستناد إلى تصريحات الرئيس ترامب عندما قال إزالتها عن الخارطة، القضاء على الحضارة إلى غير ذلك. إذن إيران تعرضت إلى ضربات مؤلمة جدا، وحتى ليس على صعيد فقط قتل القيادات الصف الأول والثاني وجزء من الصف الثالث، إنما تعرضت إلى ضربات مؤلمة على صعيد البنى التحتية والخسارة في الأفراد والمدنيين، بدءا من قصف المدرسة بصاروخ توماهوك في بداية الحرب إلى الحصار الاقتصادي الخانق ومضاعفة العقوبات الاقتصادية التي مر عليها ما يقارب 40 عام. لكن هذه المقاربة الأمريكية لا يمكن لها أن تحقق القضاء على إيران. يضاف إلى ذلك لا يمكن لأمريكا أن تستطيع أن تقوم بهجوم بري كاسح يمكنها من احتلال إيران، لأن في العقلية الأمريكية ما جرى في فيتنام وما جرى في أفغانستان والعراق سيتكرر حتما في إيران، ولكن بصورة قد تكون أكثر إيلاما. لهذا السبب لا بد من العودة إلى اتفاقية التفاهم للوصول إلى نقاط انتقاء تؤدي إلى إيقاف عجلة هذه الحرب.
1: سياسيا دكتور الرنتيسي، يعني لعلك تدرك أن هناك انتخابات مقبلة في شهر نوفمبر في الولايات المتحدة الأمريكية متعلقة بالكونغرس الأمريكي. حسابات ترامب كيف ستكون أمام هذه الانتخابات وكذلك ارتفاع أسعار الوقود؟
3: نعم، بداية تحية طيبة لك ولضيفك الكريم سيادة اللواء دويري والأستاذ المشاهدين. من الواضح أن هذه هي نقطة الضعف الأساسية التي يواجهها الرئيس ترامب، وإذا ما حللنا خطابه اليوم وخطاباته الأخيرة من الواضح أنه يحاول أن يرسل رسائل خارجية ورسائل داخلية، وأغلب الرسائل يعني يمكن قراءتها بأنها رسائل موجهة إلى الجمهور الأمريكي من أجل تهدئة هذا الجمهور ومن أجل

0: يعني الإشارة له بأنه يسعى إلى خفض أسعار النفط وأنه قادر على فتح مضيق هرمز، رسائل قوة. يعني اليوم عندما يتحدث أنه قام بتدمير القدرات العسكرية الإيرانية في بداية الحرب، المقاتلات والسفن البحرية وغير ذلك، هو كأنه يريد أن يقول أنا قائد قوي أمام هذا الجمهور الذي سيتجه إلى الانتخابات التجديد النصفي، وأيضا يعني في الانتخابات القادمة.
1: نعم.
0: وكذلك الحال يعني رسائله التي يوجهها في كل وقت وحين من أجل تهدئة الأسواق وتهدئة المخاوف، واضح أن إيران تدرك هذه العملية وترى أن ما يوجهه من رسائل هي رسائل دعاية انتخابية ليس أكثر.
1: استراتيجية ترامب بذلك كيف ستكون برأيك في ظل كل هذه المعطيات التي تحيط بالداخل الأمريكي الآن، حيث أنه لم يحقق حل ملموس على الأرض ضد طهران؟
0: يعني هو الآن يستخدم التهديد واستخدمه أكثر من مرة، سياسة حافة الهاوية الذهاب إليها أكثر من مرة من أجل إجبار إيران على التنازل، أو يعني تخويفها بأقصى ما يمكن تخويفه من استخدام لأدوات القوة والإعادة إلى العصر الحجري وما إلى ذلك، من أجل دفع إيران إلى التنازل، وهذا ثبت أنه لم يحدث. وبالتالي ترامب في مأزق حقيقة، يعني ترامب استراتيجيته بالأساس في مأزق، لأنه دخل هذه الحرب على أنها حرب قصيرة، وهذه الحرب اليوم تمتد إلى يعني أكثر من 229 يوما نتحدث، وحتى الآن لم تستطع الولايات المتحدة حسم هذه الحرب بالرغم من التفوقها العسكري وقدراتها الهائلة. هو اليوم في مأزق، لا يستطيع أن يفرض خياراته على دولة مثل إيران، وبالتالي هو يحاول أن يتحرك ما بين الغموض، بين التهديد، يهدد ويتراجع ويحاول أن يجد مخرجا، لعله يجد مخرجا سياسيا، ولكن حتى الآن إيران لا تعطيه هذا المخرج. اليوم الحرب تخاض من جهتين وليس من جهة واحدة، ليس بإمكان الرئيس ترامب أن يعلن التوقف عن هذه الحرب بدون أن يحقق النتائج السياسية لهذه الحرب، وهذا هو المأزق الذي يعيشه.
1: سيادة الجنرال، يعني الرئيس الأمريكي لم يتوقف عن إطلاقه بهذه التصريحات التي في مضمونها تهديد مباشر لطهران، لا سيما الأخيرة باستعماله لقنبلة أم القنابل. كل هذه التصريحات أتراها ستؤسس إلى مواجهة عسكرية قادمة، أم هي في مسار الضغط على طاولة المفاوضات؟
2: يا سيدي، يعني الأخبار على معظم الفضائيات تتحدث عن أم القنابل، وبالتالي كأنها ستكون القنابل التي ألقيت على هيروشيما وناغازاكي. نعم، هي القنبلة الأكبر في أمريكا ورقم 2 عالميا بعد قنبلة القيصر في روسيا، وهي قنبلة تعمل كما يقال فراغية حرارية، وبالتالي هي أصلا قنبلة موجهة ضد الأهداف السطحية وليست ضد الأهداف العميقة، لأنها ليست مخصصة كقنابل أعماق. إذا كان يتحدث عن جبل فاس، وعلى اعتبار أن المنشأة النووية في عمق الجبل، فهذه القنبلة لن تقدم له شيئا، إنما تقدم له في الأهداف السطحية لبقية المفاعلات النووية التي قصفت سابقا وتأثرت وتضررت بدرجة أو بدرجة أخرى. إذن إضافة هذه القنبلة قد تلحق المزيد من التدمير، لأنها تأثيرها كبير جدا، يعادل بالمقياس التقليدي 40 طن متفجرات، علما أن قوتها وزنها الحقيقي 10.3 طن، ووزن المتفجرات من H6 اللي هو 9.5 طن، وبالتالي هي ستكون إضافة في البعد التدميري وليس في بعد تحقيق الأهداف أو الهدف الرئيسي، لأنه يفترض أن المنشآت النووية الإيرانية معظمها، لا أقول جميعها، معظمها هي تحت الأرض وتحتاج إلى ذخائر أخرى تم استخدامها في نطنز وغير نطنز، إنما هي تلويح بسلاح ذو فعالية لا يمكن تجاهلها، ولكنها لن تكون أداة قادرة أو كافية لحسم المعركة. لكن بالمقابل، ألم يقل أنه تم استعادة السيطرة كليا على مضيق هرمز، واقترح أن يعاد تسميته بمضيق الرئيس ترامب؟ ألم يتحدث صراحة أنه

0: الانتخابات النصفية في منتصف الشهر القادم.
1: وبالمقابل سيادة الجنرال، أمام كل هذه التهديدات وهذه التصريحات التي لا تتوقف من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحرس الثوري في طهران يصعد من هجماته على مصالح واشنطن في المنطقة ويعمل على التصعيد في مضيق هرمز.
0: يعني للأسف أنه الردود الحرس الثوري الإيراني إذا لاحظناها تركز على استهداف دول الجوار أو دول يقول بأن هناك قواعد موجودة، قواعد أمريكية موجودة فيها، سواء في الكويت أو في الإمارات أو في قطر أو في الأردن إلى غير ذلك، ولكن خلال الجولات السابقة لم يتم استهداف القواعد أو المقرات الرئيسية والتي تتمثل في بعدين، البعد الأول البحرية الأمريكية، وإن كان هناك محاولات في بعض الحالات للوصول إلى أحد هذه القطع البحرية أو إلى تواجد الأمريكي ولو على مستوى المستودعات الموجودة في دولة الكيان. إذن حتى الردود الإيرانية هي ردود تتعلق بتأثيرات مستقبلية على دول المنطقة، وليس لأنه إمكانية إلحاق ضرر بالبحرية الأمريكية محدودة جدا، وإمكانية التعامل مع الكيان بناء على التجارب خلال الأشهر الماضية الجولة الثانية والثالثة لم يكن هناك أي توجه لتوجيه الصواريخ تجاهها.
1: نعم، انتقل إليك مرة أخرى دكتور رانتيسي. يعني دكتور محمود، هذا التصعيد من قبل الحرس الثوري يتزامن مع اقتراب الانتخابات في الداخل الأمريكي المتعلقة بالكونغرس الأمريكي. هذه الورقة التي تستخدمها طهران من خلال هذا التصعيد، إلى أين ستصل برأيك؟
2: نعم، بداية إيران تدرك المأزق الذي يعيشه الرئيس ترامب من خلال شنه لهذه الحرب، وتدرك أهمية الانعكاسات التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز والتأثير في الأسواق العالمية وفي أسعار الطاقة، والتأثير أيضا على الانتخابات الأمريكية وعلى نتيجة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وبالتالي هي ستستمر في عملية الضغط. ولذلك إذا ما يعني ربطنا هذا الأمر بالسلوك التصعيدي، هناك يعني في الأسبوع الأخير هناك 10 سفن وناقلات تم استهدافها في مضيق هرمز، وهذا الأمر يشير أنه إيران، وهذا ضعف العدد الذي تم استهدافه في يعني خلال الأشهر الماضية إذا ما نظرنا بشكل شهري يعني، وهذا يشير أنه إيران تريد الضغط أيضا على الولايات المتحدة، كما تمارس الولايات المتحدة حصارا اقتصاديا على إيران وتضعها في حالة صعبة، وإيران تعيش هذه الحالة يعني كما نرى، هي أيضا من جهتها تضغط وتحاول يعني الذهاب إلى استنزاف الولايات المتحدة واستنزاف فكرة وجود يعني ممر آمن للبترول والنفط والطاقة من المضيق، من أجل الضغط على الرئيس ترامب للجلوس مرة أخرى. وكان هناك في الآونة الأخيرة يعني في منذ اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على الأقل كان هناك مبادرتين وافقت عليهما إيران، واحدة كانت سعت لها قطر من أجل يعني الوصول إلى هدنة مؤقتة، والأخرى بادر من خلالها الرئيس بوتين، الرئيس الروسي حاول أن يتدخل من خلال وساطة معينة وأعلن عن ذلك كما رأينا في وسائل الإعلام، وواضح أن هذه الحراكات لم تلبي الرئيس ترامب، لذلك نراه يخرج الآن بمثل هذه التهديدات التي يكررها والتي تتضارب فيما بينها، وبذلك تدرك إيران أنها تسير في اتجاه صحيح يضغط ويربك حسابات الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وذات السؤال سيادة الجنرال، يعني كيفية استثمار الحرس الثوري لهذه الورقة الضاغطة على الولايات المتحدة على الرئيس الأمريكي ترامب مع اقتراب الانتخابات في الداخل الأمريكي؟
0: يا سيدي، الآن هي تسعى في ظل الحصار المفروض، وهذا الحصار شيء جديد، سابقا كانت تخضع لعقوبات لمدة 40 عام، تم زيادة هذه العقوبات ومن ثم تم فرض الحصار، وهذا أدى إلى انعكاسات داخل إيران صعبة للغاية على الشعب الإيراني من حيث مستوى التضخم وضعف القدرة الشرائية إلى غير ذلك. لكن لكن الحرس الثوري هو يسعى إلى تحقيق نقطة يمكن أن توظف سياسيا

0: وضع الرئيس الأمريكي في الزاوية إذا جاز التعبير، من خلال الإبقاء على ورقة هرمز فاعلة والسعي إلى إضافة ورقة أخرى وهي باب المندب. ولاحظ ما جرى خلال الأسابيع الماضية في مضيق باب المندب من حيث التمدد الحوثي والوصول إلى جزيرة ميون وباب المندب. الآن إذا استمرت عملية استهداف ناقلات النفط والسفن كما هي الوضع في شهر أكتوبر الحالي، هناك أرقام مزعجة جدا يعني حتى في هذا اليوم. وبالتالي هذا الكلام، الواقع الذي يجري في مضيق هرمز يناقض تصريحات الرئيس ترامب ويؤثر على مستويات أسعار النفط التي وصلت إلى تقريبا $106 لبرنت و $96 لتكساس. وبالتالي هذا الأمر ينعكس مباشرة على الناخب الأمريكي، مما قد يفضي إلى فوز الديمقراطيين وخسارة الجمهوريين. وهنا سيجب، أعتقد أن الشعب الأمريكي سيحمل الحزب الجمهوري وترامب أولا الوضع الذي وصل إليه المواطن الأمريكي. فبالتالي الحرس الثوري يدرك أن التركيز على إعاقة الملاحة لإثبات عدم صحة ادعاء ترامب والإبقاء على أسعار النفط مرتفعة من خلال العمليات التي يشنها، وهي عمليات تم تطويرها نوعا ما بأساليب مختلفة من مستوى المراقبين المدنيين في الزوارق الصغيرة أو القوارب الشراعية لتحديد أماكن البحرية الأمريكية أو تتبع السفن إلى غير ذلك، لتصبح أهدافا بمتناول اليد ومن ثم الوصول إليها والحاق الضرر بها. كل ذلك يأتي ضمن استراتيجية الحرس الثوري للإبقاء على أسعار النفط مرتفعة.
1: يعني دكتور محمود، لعلك تدرك تماما أن من أكبر المتضررين دول الاتحاد العربي في ظل علو الأسعار ووصوله إلى مستويات لم تصل من ذي قبل. فهل يمكن أن نرى دورا فعليا وعمليا من قبل دول الاتحاد الأوروبي؟
2: نعم، دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية هذه الحرب التي لم يتم مشاورتهم بها هي من الدول التي نأت بنفسها عن هذه الحرب، لأنها أدركت الخطأ الاستراتيجي الذي وقع فيه الرئيس ترامب الذي دخل هذه الحرب ولم، يعني من الواضح لم يكن يعد خطة الخروج منها أو التعامل مع تداعياتها التي غير المتوقعة. ولكن هذه الدول تعاني من موضوع الطاقة، خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية التي سببت لها أزمة كبيرة. وبالتالي عندما تأتي الحرب مع إيران هي دخلت في أزمة أخرى، وبالتالي قدرتها على يعني دورها الأساسي يكمن في محاولة إنهاء هذه الحرب بالطريقة التي تحافظ فيها على مصالحها. وهذا غير ممكن في ظل يعني تشبث الطرفين، كل طرف بمواقفه، وخاصة الرئيس ترامب والحرس الثوري في إيران، كل طرف متشبث بمواقفه. وبالتالي قدرة الوسطاء أو قدرة الأطراف الثالثة على إيجاد حلول ومبادرات هي قدرة يعني ضعيفة جدا. وأيضا هذه الدول في ظل اقتراب فصل الشتاء، هي يعني دول أوروبا بحاجة كبيرة إلى موضوع الغاز والطاقة، وأيضا ستعاني من أزمات كبيرة في كل وقت تزداد فيه هذه مدة هذه الحرب، إضافة إلى نقص المخزون الاستراتيجي. يعني عندما حصلت الحرب بعض الدول مثل الصين وغيرها استخدمت المخزون الاستراتيجي الذي لديها من النفط والطاقة، وبالتالي كان هناك نوع من التحكم في الأسعار. اليوم نتحدث عن تراجع هذا المخزون وإمكانية، يعني لو تحقق أو حقق الرئيس ترامب تهديده بشن حرب على إيران، خاصة هناك تواصل بينه وبين نتنياهو في الأسبوع الأخير أكثر من مرة في نقاش هذا الموضوع بالرغم من نفي البيت الأبيض لهذا الأمر، إلا أنه ممكن أن يحدث، إذا حدث هذا الأمر ستكون لانعكاسات كارثية على أوروبا.
1: سؤال أخير سيادة الجنرال، يعني لا حسم عسكري ولا حل دبلوماسي في ظل هذه الأزمة المتواصلة بين واشنطن وطهران، برأيك السيناريو المتوقع عسكريا إذا ما انهارت بالفعل هذه التهدئة وهذه المراوحة حتى هذه اللحظة بين الطرفين؟
0: يعني هذا يعيدنا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل القيادة المركزية الأمريكية في الفترات الماضية أو الأسابيع الماضية، حيث كان هناك الحديث يدور عن تعزيز القدرات القتالية بحامل الطائرات الثالثة. وبالتالي عندما نتحدث عن حاملة الطائرات نتحدث عن مجموعة قتال بحري تضم تقريبا من 13 إلى 15 قطعة بحرية، ما بين قطع مقاتلة وقطع للإمداد وإعادة التزويد والخدمة. وبالتالي عندما نتحدث عن ثلاثة حاملات طائرات، هذا يعني أن مركز ثقل العمليات البحرية انتقل من منطقة الأسطول السابع في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ إلى منطقة الشرق الأوسط، وهذه تعتبر عملية عرض قوة. لكن هذا العرض للقوة سيكون جاهزا للتوظيف والاستخدام. الآن إذا ما حدثت هذه الحرب، الآن سبق وتحدثنا عن الجي بي يو 43 اللي هي أم القنابل، يضاف إلى ذلك أنه سيكون هناك توسيع لدائرة الأهداف، قد تشتمل الطاقة، قد تشتمل على القدرات الصاروخية، مصانع إنتاج الصواريخ، الطائرات المسيرة، إعادة نشر قوات الحرس الثوري على مناطق متعددة، ومحاولة تطوير القدرة القتالية وبناء استراتيجية دفاعية جديدة تحد من تأثيرات تلك الضربة.
1: أشكرك جزيل الشكر من العاصمة الأردنية عمان الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز أدويري، والدكتور هنا في الاستوديو محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، عن هذا الكم الوفر من القراءة والتحليل. شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول للنظراء الكرام. في ختام هذه الحلقة تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.